أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 12 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانة واسعة لقصف معدنين سودانيين في شمال الوادي، ومجلس السيادة يشكل لجنة لتقصي الحقائق.

0: ومقتل مواطن وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بجنوب دارفور. خصومات بنكك تصل إلى 40% في غرب كردفان، وغرفة طوارئ هاموش كوريب تكشف عن خلو أسواق المنطقة من الذرة. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات، واجتماع بين القوى المدنية واللجنة الخماسية في أديس أبابا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أدانت قطاعات سودانية واسعة قصف الطيران المصري لمعدنين سودانيين على الحدود السودانية المصرية وسط استنكار واسع لصمت الحكومة السودانية. وتباينت التقديرات حول عدد الضحايا، حيث تراوحت الحصيلة بين 60 إلى 200 قتيل. وقال معدنون نجوا من القصف أنهم تمكنوا من الفرار والمشي على الأقدام لعشرات الكيلومترات في ظروف بالغة الصعوبة إلى حين وصولهم إلى منطقة آمنة. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: يعني حكاية بتاعت 75 نفر 76 نفر دير الناس الميتين وقتي في محل حاسة الأجسام تامة مقسمة دلموا ودفنوا. أي والله، والطيران حتى ذاته الناس كان ستر وعملوا لمغبرة جامعية واحد ودفنوا ضل حاصل. والله الناس من المنجم بتطلع مسافة بتاع 6 ساعات بالكراع أو 8 ساعات، بعد ذلك بتلقى عربات.
0: من جانبه أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية ذات الصلة للتحقيق في ملابسات مقتل المعدنين السودانيين والوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة به ورفع تقرير بنتائج التحقيق. وأكد المجلس في بيان تواصل القيادة في البلدين فور وقوع الحادث بما يضمن حماية الأرواح والحفاظ على علاقة الشعبين ومعرفة ملابسات الحادث وتمليك الحقائق للرأي العام. وأكد مجلس السيادة الانتقالي أن حماية أرواح المواطنين السودانيين وصون سلامتهم وكرامتهم مسؤولية أصيلة للدولة، مشدد على ضرورة التعامل مع الحدث بجدية بما يضمن كشف الحقائق وحماية واحترام الحدود. أدان كل من تحالف الصمود وتحالف تأسيس وحزب الأمة القومي الحادث ومن المنظمات المدنية أصدرت مجموعة محامي الطوارئ وهيئة محامو دارفور ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الحقوقية بيانات تدين الحادث وتستنكر الصمت الحكومي وتطالب بالتحقيق. وطالب جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي بالتحقيق حول الحادث مستنكرا الصمت الحكومي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الجريمة دي أنا في تقدير الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الذهابة للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجب بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية. وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد.
0: أعلنت القوات المسلحة أن دفاعاتها الجوية تمكنت مساء أمس الأحد من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية بالقرب من منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان أن الطائرة جرى رصدها من لحظة عبورها الحدود قادمة من جهة أثيوبيا. وفي الأثناء أعلن العميد الركن سعيد إبراهيم محمد سعيد قائد ثاني الفرقة الرابعة مشع أن القوات المسلحة تمكنت من حسم المعارك في منطقة أم درفة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: نحن شفنا الشيء اللي انتم قدمتوه تماما، شفنا التدافع بتاعكم نحو العدو في 10 دقائق سكيتوا العدو 4 كيلو خارج أم درفة، العدو جاكم ب 17 عربية دمرتوه والمسكتوا عليكم مسكتوه والباقي المسيرات كملته ما رجع بولا عربية.
0: من جهته أدام مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس القارة بطائرة مسيرة، والتي يعتقد أن قوات الدعم السريع هي من نفذتها في مواقع للنازحين بمنطقة ود الماحي في النيل الأزرق. من جهتها اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بقصف مستشفى أم درفة أمس الأحد، ما أدى إلى تدمير المستشفى وخروجه عن الخدمة وإصابة 2 من الكوادر الطبية بجروح خطيرة.

0: قاطن وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة مساء الأحد بمنطقة كرمجه بمحلية نتيجة شرق نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو وتبنغا أن مسلحين اعترضوا طريق سيارة تجارية ماركة نيسان تحمل تجار الأسواق الأسبوعية المعروف بأم دورور، وأطلق المسلحون النار الكثيف على السيارة بالقرب من منطقة حمادة وخور أبشي، ما أدى إلى مقتل المواطن صدام أبكر خميس وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى نيالا لتلقي العلاج. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: قتل المواطن صدام أبكر خميس وأصيب 7 آخرين بجروح متفاوتة برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا على عربتهم التي كانت تقلهم ماركة نيسان. تحركت العربة من وحدة مناوشي الإدارية وتحمل تجار إلى سوق كرمجي الذي يصادف صبيحة يوم الاثنين.
0: حذرت غرفة طوارئ شباب مشكورة بولاية كسلة من وقوع كارثة إنسانية بسبب خلو أسواق المنطقة من سلعة الذرة تماما، ورجعت ذلك إلى القيود الأمنية التي تفرضها السلطات على نقل السلعة. وأوضحت الغرفة في منشور لها أن القيود المفروضة على تصاديق مرور التجار لنقل الذرة من المدن والولايات الأخرى ومحدودية هذه التصاديق الممنوحة أسهمت في تعطيل وصول هذه السلع الحيوية إلى همش قريب. كشفت المديرة التنفيذية لمنظمة مزن الخيرية هويدا عبد الرحمن صالح عن وصول نسب الخصم مقابل الحصول على السيولة النقدية عبر تطبيق بنكك إلى 40% في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت لراديو دبنغا أن النسبة تراوحت بين 25 إلى 30% في الفولة والأقاوة في ظل أزمة حادة في السيولة النقدية وارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية وتفاقم الجوع والأوضاع الإنسانية بالولاية. وأضافت في هذا الخصوص:
2: يعني ما في كاش، مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل، دي واحدة سببت عدم الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة. طبعا للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المجلد 40%، في الفولة مثلا 30-25، لقاوة مثلا 25-30، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما بقولوا عايشين بحيبوب، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف.
0: وأشارت هويدا عبد الرحمن صالح إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية إلى مستويات كبيرة، حيث وصل سعر ملوة الدخن إلى نحو 25,000 جنيه، فيما بلغ سعر ملوة المارق نحو 18,000 جنيه، بالتزامن مع انعدام مصادر الدخل وشح السيولة النقدية. وحذرت من تفاقم الأزمة الغذائية في الولاية نتيجة الفشل الواضح للموسم الزراعي الحالي، خاصة في المناطق الشمالية الغربية بما فيها النهود وغبيش التي عانت من انعدام الأمطار بصورة شبه كاملة، فيما شهدت مناطق واسعة بجنوب الولاية هطول أمطار متقطعة غير منتظمة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة التدخلات شحيحة جداً، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني أسيس قبل أسبوعين وصلت بابانوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد. كل واحد زي ما أقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بغوض شهر. لكن باقي المناطق نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا هسه المحلية الكوركنا فيها اللي هي القضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة.
0: وكشفت هويدا عبد الرحمن أن ارتفاع مستمر في أعداد الوفيات المرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية، محذرة من أن الأرقام المسجلة في المستشفيات لا تعكس الحجم الحقيقي للمأساة. وقالت أن التدخلات الإنسانية لا تزال محدودة للغاية. تفاقمت أزمة النقل والمواصلات في العاصمة الخرطوم بسبب الارتفاع في أسعار الوقود، حيث اقترب سعر جالون البنزين من حاجز 60,000 جنيه. وقال عبد الله خالد أحد سكان الخرطوم لراديو دبنغا أن الارتفاع في أسعار الوقود أدى إلى تراجع حركة النقل بصورة ملحوظة وشبه شلل في شوارع العاصمة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة أو الخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة إنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب.
0: وفي ولاية كسلة بالبحر الأحمر والجزيرة تتواصل أزمة الوقود على النحو ملحوظ، وأشار شهود أعيان إلى استمرار الصفوف الطويلة أمام محطات الوقود مع ندرة في المواصلات. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر جالون الجازولين إلى 44,000 جنيه أو 44 جنيها بحسب البيان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: صف الوقود بداية من برسودان بالتماشي، يعني السنة ماشي مسافة تقريبا بتاعة 2 كيلو ولسه ما زال الصف مستمر.
0: من جانبه قال وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الله محمود بشير أن التحديات الرئيسية في توفير الوقود تتمثل في كيفية توفير النقد الأجنبي وكيفية تنظيم عملية الاستيراد. وينتقد في حديث لراديو دبنجا شرط إيداع 200 كيلو جرام من الذهب كضمان من قبل الشركات المستوردة، واعتبر المبلغ كبير جدا ويشكل أصولا مجمدة، ودعا إلى فتح باب الاستيراد لجميع الشركات المؤهلة لتشجيع المنافسة. واعتبر التشكيل الحالي لمجلس شؤون النفط مشوها، ويفتقر إلى تمثيل وزارات حيوية مثل وزارة المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للنفط برأس البرهان، هو وفق القانون الثروة النفطية مفترض يكون في المجلس، مجلس شؤون النفط بسمى كده، يعني مجلس أعلى دي ما في، في مجلس شؤون النفط. مجلس شؤون النفط ده حقيقة تشكيله هو بيكون بالإدارة التنفيذية، أنا في تقدير هو المفترض يكون رئيس ورئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، بنك السودان المركزي، وثلاثة خبراء من البلد، ثلاثة خبراء سودانيين في مجال الطاقة والنفط. فأصبح تشكيله ده كده مشوه، يعني أنا ما شايف في وزارة المالية هي مهمة جدا في هذا المجلس، لأنها هي اللي بتعتمد المسائل المالية دي، وكذلك بعض الوزارات الأخرى، يعني لأنه هو بضع الخطط والاستراتيجيات.
0: شهد مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الاثنين بدء الاجتماعات المشتركة بين وفدي القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب وممثلي الآلية الخماسية. وتضمنت الوثيقة النهائية والتصور المتكامل الذي تقدمت به القوى المناهضة للحرب إلى الآلية الخماسية مقترحا لتشكيل لجنة تحضيرية من 40 عضوا، يتم توزيع مقاعدها بواقع 20 مقعد للقوى غير المصطفى مع طرفي القتال، و10 مقاعد للقوى المصطفى مع الجيش، ومثلها للقوى المصطفى مع القوات الدعم السريع لضمان تمثيل واسع ومتوازن في العملية السياسية المرتقبة. شهدت منطقة الجزو ظهر الأحد اندلاع حريق هائل التهم السوق المحلي للمنطقة بشكل شبه كلي. وقالت غرفة الطوارئ المالحة أن الحريق قضى على المخازن الرئيسية للمواد التموينية بالكامل وعدد كبير من الدكاكين والرواكيب التجارية، بجانب احتراق الطواحين ومحلات الاتصال التي تمثل عصب الحياة اليومية. شب حريق يوم الأحد في مخيم أدره للاجئين السودانيين بشرق تشاط، وقضى على عدد كبير من مساكن اللاجئين الذين تركوا في العراء. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنجا أن الأزمة تفاقمت بسبب الأهوية وعدم وجود عربة المطافي. في الأثناء تعرض اللاجئين السودانيين في مخيم أدره الذين يسكنون غرب مدرسة أدره الثانوية إلى تجريف مساكنهم المؤقتة وتركهم في العراء. أطلق مركز شباب مدينة بابانوس الثقافي الاجتماعي بولاية غرب كردفان مبادرة شبابية تستهدف المساهمة في إعادة إعمار المدينة وتشجيع العودة الطوعية للمواطنين الذين نزحوا بسبب الحرب. وقال بقادي محمد باشر عضو المركز، قال لراديو دبنجا أن المبادرة تعتمد على المسرح الدرامي والحملات الميدانية لتوعية المواطنين ومعالجة القضايا المجتمعية، بما في ذلك النظافة العامة، مشير إلى تنظيم أنشطة في بابنوسة ومناطق الدبيبات والنهوت وغبيش. وأضاف بقادي محمد باجر عضو المركز لراديو دبنجا:
6: والله طبعا إحنا يعني بنناشد، يعني بنناشد أي جهة يعني تقدر تدعمنا، سواء كان الحكومة سواء كان منظمات سواء كان أي ذا، نحن بنناشد إن حبابة وأهلا فيها ونحن بشد دارنا. بالنسبة إحنا كشباب، والله ما أقول لك إحنا أشياء كثيرة قلت لك إحنا ناقصانا، يعني من حتى الكور ما يعني عندنا، إحنا بادين من الصفر.
0: جدد منتدى الإعلام السوداني رفضه لاستمرار الحرب، مطالب بإيقافها فورا بما يسمح بوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء السودان وعودة النازحين واللاجئين. وأكد في ختام اجتماعه الدوري الرابع يوم الأحد على ضرورة إطلاق عملية سياسية تفتح الطريق أمام مرحلة انتقالية والتمهيد لإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي يختار فيه السودانيون كيف يحكمون ومن يحكمهم. وناقش المنتدى خلال الاجتماع قضايا تتعلق بأعماله واتخاذ عدد من القرارات. الخبر الأخير في النشرة: أدى أعضاء المحكمة الدستورية القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بحضور رئيس المحكمة. وأكد رئيس المحكمة الدستورية وهبي محمد مختار أن المحكمة ستباشر مهامها فورا، مؤكد التزامها الكامل بحماية حقوق وحريات المواطنين والقيام بجميع الاختصاصات المنصوص عليها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
8: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
9: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة ب الحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
8: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: بقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
0: راديو دبنجا دبوا قرن
1: بلا فونا ودمنا. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: الكرة الطوارئ مكددة تطلق نداء آجل وسط التدهور إنسانيا تمر بها المحلية، من عدم توفير الغذاء والمياه والدواء وانهيار القدرة على الشراء لعد معظم من الأسر الأكثر احتياجا، وقلة الأمطار في هذا الموسم وشمال الخريف كانت يعني ما في أمطار، ما هو يعني الزراعة كلها الناس اللي زرعتها أدت إلى الانخراط. التقارير الميدانية من 25 غرفة فرعية تشير إلى وصول الوضع الإنساني إلى مستويات حرجة ومخاطر متزايد من الفئات الأكثر ضعفا، خاصة الأطفال والحوامل وكبار السن، وانعدام في مصدر ارتفاع معدلات الفقر، وصعوبة الوصول لأسر الاحتياجات الأساسية، وفي الوقت تواجه فيه المطابخ المفتوحة التي تديرها غرف الطوارئ نقصا حادا في الدعم رغم تهولها إلى مصدر رئيسي للغذاء. يعني المجلس يطلب من المنظمات الإنسانية التدخل الآجل لتوفير الغذاء والدواء ومياه الشرب وتوفير المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير الغذاء العلاجي للأطفال ودعم المطابخ المفتوحة بصورة مباشرة وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان الوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين. وأكد المجلس أن استمرارية تدهور الوضع الإنساني قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، مجددا دعوته للجهات الإنسانية المانحة للتحرك بصورة مباشرة وعاجلة لتوفير الاحتياجات الإنسانية. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: يعني احنا في مركوندي كده ده، يعني مركوندي وكبم ودنبا ولغاية تصل مناطق مدقل، من هنا وانت ماشي غريب الخريف ما فيه اي كلام، نفس الخريف الزمان يا هو نفس الخريف الزمان، لكن تمسك من تير وانت ماشي شرق يا هو طبعا لا ما في خريف، لغاية تصل نيالة خريف ما في الأمانة وضع يعني جايت، لكن انت كل ما ماشي غرب كده لا الوضع احسن. بالنسبة للشح الخريف وانعكاسه على الوضع المعيشي، والله في الحقيقة انعكس انعكاس واضح. يعني الليلة لو جيت العيش الآن العيش ونحن على مشارب إننا ندخل الدرت زي ما بقول والحصاد، يقول الشوال بتاع العيش ب260 الآن 260 شوال عيش الضفن، والشوال العيش الماريك ب180 للأسعار يوم الأحد الفات، ما أعرف بكرة البحث شنو. بالإضافة للحياة الثانية الويكة الحاجة القريبة دخلت الخط زي ما بقول بقوة، الويكة ما كان معتادين إنها هي تكون غالية في الزمن ده بالتحديد، وهم بيسلوا فيها الآن السل شغال فيها القنطار حقها ب450 و500 و600 حسب المناطق، من مركوندي لدنبار لرهيد البردي لكبم، يلا أسعار مختلفة بالشكل ده. دي كلها يعني بتأكد إنه يا أخي ما في محصول بتاع ويكة في البلد دي على الإطلاق، ما موجود. الوضع عموما كده والله يا أخي في صعوبة كده، بالإضافة لذلك في انخفاض في سعر الأسعار البهائم، القنم والبقر في انخفاض في أسعار، وما انخفاض كبير كده لكن خلاص يعني عنده فترة بتاع أسبوعين، البهيمة اللي كانت ب1500 قبل أسبوعين ولا 15 يوم اليوم بتتباع ب1100 ألف، وده كله بيرجع لعدم وجود الكاش، سيولة نقدية ما فيه، دي الأسباب الرئيسية للحكاية دي. ضيف على ذلك الناس مركزة في المسألة بتاعت المعاش أكتر، من موضوع البهايم والبقر والتفاصيل دي. ده الشيء الحال، لكن عموما الوضع بيبشر انه في قلاء طاحن يطرأ علينا في الفترة الجاية دي. نتمنى ان ربنا زي ما بقول يعني قدرنا هنا نتخطى المرحلة دي. يعني بالإضافة لذلك في ارتفاع بتاع أسعار السلع التموينية الموجودة من سكر لدقيق لأرز لشعيرية لمكرونة، في ارتفاع حاد في الزمن الحالي. الوضع يعني ما طبيعي الآن، جوال السكر أصبح ب 400 من يوم الأحد الفات القريب ده، الأحد الفات ده لسه عدر يوم بكرة ما جدا، الشوار كان ب 300، الليل أصبح ب 400، يعني زيادة بتاعت 100,000، ما عارف المبرر بتاعها شنو. الحاجة الثانية الكرتونة بتاعت الصابون كانت بمية، الآن أصبحت الكرتونة ب130,000، دي برضو واحدة من الأيضا الإضافية. وأي حاجة زادت، أي حاجة زادت في الأسبوع ده بالتحديد، وما أعرف الشغل ده بيحصل شو.
4: الأوضاع المعيشية في ولاية غرب دارفور أصبحت غاسية جدا في الفترة الأخيرة، ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية، يعني جوال الدخن من 300,000 وصل ل600,000، وكذلك أسعار الزرع ارتفعت ارتفاع كبير، وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت، وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني احتكروا كثير من السلع الغذائية، وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة. بعد ذلك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية الجاية من دول الجوار عبر دولة تشاد، برضو الآن مع ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي، يعني 1,000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35,000، الآن السعر وصل ل 46,000 وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك ولاد غرب دارفور، الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان، يعني 46%، وده سعر كبير جدا. يعني الأشياء دي جملة أثرت على الوضع المعيشي وأثرت على أسعار السلع ومضاربات العملة. يعني كثير من المواطنين هنا بيعتمدوا على السعر الموازي للجنيه السوداني والفرنك التشادي، والسعر غير مستقر، كذلك سعر الدولار بصفة عامة. حتى الآن يعني كل المؤشرات بيشير إن الوضع ماشي إلى الأسوأ في ولاد غرب دارفور.
1: ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دابنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
0: راديو دابنجا دابوا قرنبل الأفونا ودابهانا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك بدأسني راديو دابنجا يكستان الهداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دابنجا معاك ومنك وليك.
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. موضوع حلقتنا اليوم قضية المخدرات وأسباب تعاطيها بين الشباب وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية إلى جانب سبل مواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف عددا من الشباب والناشطين في مجال مكافحة المخدرات إلى جانب صيادلة من منطقة كرمة في الولاية الشمالية للحديث حول الموضوع. في البداية معنا محمد عباس أحد الناشطين في هذا المجال. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. في البداية ما أبرز أسباب تعاطي الشباب للمخدرات في الولاية الشمالية؟
2: افتكر أكثر الأسباب اللي بتخلي الشباب يلجوا للمخدرات الفراغ. يعني في فراغ في أوساط الشباب وما في حاجة يملؤها وقتهم. يعني لا في أنشطة رياضية ولا في جمعيات أدبية ولا مسرحيات ولا نشاط ثقافي. يعني الشباب 24 ساعة قاعدين في الشوارع ماسكين الموبايلات قاعدين في الشوارع فدارين لوقتهم، عشان كده بيلجأوا للمخدرات. زمان يعني نحن جيلنا ده يجي من المدرسة ينزل تحت عشان يحش قش الغنم، يجي راجع العصرية يمشي الكورة، يجي المغرب يا جمعية أدبية يا نشاط في المدرسة، يجي بالليل مهدود ينوم. لكن الآن في فراغ، الطفل أو الشاب بعد ما يجي للمدرسة ما عنده شيء غير يقعد في الشارع.
1: طيب ما أكثر أنواع المخدرات انتشارا وكيف تصل إلى الشباب؟
2: حسب ما وصلتنا من معلومات، المخدرات دي بتتوزع عن طريق مروجين، يعني من العناصر ما كانوا أصلا في البلد وجو مع النزوح وجو في فترات سابقة ومعروفين يعني ساكنين في أطراف البلد، ساكنين في الكرارق بتاعت البرقيق وساكنين في الكرارق بتاعت كرمة، وهم ذلك اللي بيوزعوا المخدرات بالليل. وفي حركة يعني غير عادية للمواطر والتكاتك. الناس بيقولوا يعني من الساعة 2 صباحا للساعة 3 صباحا يعني ما يقدروا ينوموا من أصوات الآلات دي اللي هي المواطر والتكاتك. وللأسف يعني ما في رقابة قوية عشان ما يمنعوا حركة المواطر والتكاتك، مع أنه في ارتكازات، لكن للأسف معظمهم يعني مشوا بقوا مستنفرين. الواحد شايل بطاقة مستنفر عشان يحمي نفسه، يعني يمكن ما في الارتكازات ما بشددوا عليهم زي ما بشددوا على المواطن العادي. فالمسألة دي دائرة حسم. يعني ليه بتتحرك المواطن وليه بتتحرك المواطن والتكاتك وليه بالليل وليه من 2 صباح ل 3 صباح؟ لكن الحمد لله أنا شايف من أمس في حملة قوية، سلطات الأمنية الشرطة شايف قبضوا كمية مهولة من المواطر والتكاتك حجزوها، فده ذاته دليل يعني من الناس دي أصلا اللي يقول المواطر والتكاتك دي وين. طبعا يبيعوا المخدرات وبقروشة في شركات بتدي مواطر وتكاتك بالأقساط، يمشوا يشتروا المواطر والتكاتك دي ووزعوا لها. وبرضو كمان ما نعفي أولاد البلد، في ناس برضو من أولاد البلد بيروجوا يعني هم ذاتهم طبعا المال مغري، يعني يدوهم بيجيبوا لهم وهم بيقوموا بالتوزيع. وللأسف فيهم أطفال قصر. وحسب معلوماتنا المخدرات دي بتخش عن طريقين. يعني الطريق الأول الطريق الغربي، يعني الشاحنات اللي بتجي من مصر بتسلم المخدرات لتجار مخدرات غرب الحفير. من هناك في وسطاء من الحفير بالبحر بالمعديات بيجيبوها في كرمة، من كرمة بتتوزع. الشيء الثاني حسب معلوماتنا برضو المستنفرين ديل اللي هم تحديدا في ساكنين في الكرارق كرمة والبرقيق، وتخيلين معظمهم مستنفرين كتغطية ديل هم لما يجوا في إجازاتهم من مروي من الفرقة 19، لما يجوا في إجازاتهم أو في أذوناتهم بيجيبوا المخدرات دي. بيتصلهم كيف؟ أنا ما بس المعلومة دي ما عندي يعني، كيف بيتصل مروي أو يجيبوها من مروي يوزعوها في البلد ما معروف، لكن هم الموزعين الرئيسيين حاليا في البلد. في حديقة هناك في كرم النزل، عارف اسمها حديقة شنو كده، ما عارف، حديقة جديدة بيقعدوا فيها بيضعاطوا. من هناك بينطلقوا 2 صباحا بيبتدوا التوزيع من وادي خليل إلى أن تصل البرقيق، الليل كله المواطر دي شغال.
1: في السنوات الأخيرة هل لاحظتم تغيرا في أنواع المخدرات أو أنماط التعاطي خلال السنوات الأخيرة؟
2: المخدرات طبعا هي نفسها اختلفت. زمان أهو البنجو ده ويعني بيتعاطوا ناس معينين يعني، وما كان ذاته سهل انك تحصل على البنجو. الان المخدرات بقت اشكال والوان، شي مصنع وشي ما عارف صيدلاني وشي ايه وايه، يعني حبوب الترامادول والحشيش و حاجه بيقولها الايس، وأشكال وأنواع من المخدرات دخلت. أول دخول يعني توزيعها سهل وسعرها رخيص ومتوفر، فالشباب ديل يعني حتى ما كان عارف لما يشوف أصحابه بتعاطوا هو كمان داري يجرب، ما زول مراهق في مرحلة الشباب بيقلد أصحابه يعني. فيعني للأسف المخدرات أنواع كترت والحصول عليها بقى سهل وبقى في متناول اليد.
1: طيب ما جهود الأسر والمبادرات المحلية في مكافحة الظاهرة وما أبرز التحديات؟
2: بالنسبة للمبادرات المحلية الحمد لله نحن الآن بصدد أو بدينا إجراءات تكوين منظمة بتعمل في مكافحة المخدرات اسمها منظمة عبيدي لمكافحة المخدرات وتنمية قدرات الشباب، تخليدا لذكرى أخونا عبيدي اللي كان في أواخر أيامه قبل ما يموت بدأ الفكرة دي وابتدأ يتكلم في المساجد وكده. المنظمة تشتغل في أوساط الأسر والمرأة والشباب وتستهدف كل القطاعات. عمل المنظمة في المقام الأساسي بيتركز على التوعية، التوعية في المدارس في المساجد وسط الأسر، ندوات ثقافية، والشيء الثاني يعني التعاون مع السلطات المختصة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية الأخرى بأنه تسهل لها الأمر تديها المعلومات، لأنه المواطن يعني هو أقرب للمعلومة من رجل الشرطة، لأنه المتعاطين والمروجين والتجار ديل يعني معظمهم في وسط المجتمع هم بيعرفوهم يعني، وأماكنهم معروفة وأسماءهم معروفة، بس الناس لأنهم أهل بعض يعني ما يحبوا يمشوا يفتحوا بلاغ ولا كده. لكن لما تكون في أرقام سرية للتلفونات وكده، وده الهسة يعني قاعد نعمل فيه، الناس بطريقة سرية بتبلغ والشرطات بعدك بترصد وتقبض. لكن المنظمة أصلا ما من مهمتها تقبض زول ولا توقف زول في الشارع تنصحه ولا تقول له أنت سويت ولا فعلت، لا، المنظمة عملها توعوي إرشادي بالذات في أوساط المرأة في المدارس، ملصقات، ندوات، حديث في المساجد، في دور تحفيظ القرآن الكريم. والآن الحمد لله بدينا يعني الخميس الجاي ده هيكون عندنا ندوة نسائية في كرم الجنوب، هي هتكون ضربة البداية، بعد ذاك الشغل حينتقل لبقية كرم. أيضا المنظمة برضو هدفها تنمية قدرات الشباب، يعني الشباب ده ما هو الفراغ زي ما ذكرنا في البداية، هو اللي بيخليهم يلجأوا للمخدرات. عايزين نملأ فراغ الشباب ببرامج مفيدة، كون الليان كثيرة من جنة لجنة الشباب والرياضة، هاي اللجنة دي مهمتها إنها تعمل برامج رياضية، مباريات بين الأنشطة، برامج رياضية بمختلف أنواع، مسارح، نشاط ثقافي. المهم يعني نشغل الشباب بأشياء مفيدة تخليه يستفيد وفي نفس الوقت يعني ما يكون عنده فراغ عشان ما يلجأ للأساليب دي.
1: طيب محمد عباس، ما هي الإجراءات العاجلة المطلوبة للحد من انتشار المخدرات خاصة بين صغار السن والطلاب؟
2: طيب دور الدولة في محاربة الظاهرة دي أكيد طبعا الدور الأكبر دور الحكومة، يعني إحنا ما بنقول الحكومة توقف في كل ركن عسكري، لا لا، لكن في إجراءات يعني ممكن تعملها الحكومة تحد من الظاهرة دي. أول حاجة يمنعوا التكاتر والمواتر دي. ليش نو مواتر ما مرخصة، أصحابها ما معروفين، يحوموا من 2 صباح ل 3 صباح، ليش نو؟ أول حاجة يحدوا من الظاهرة دي. الشيء الثاني يركزوا التفتيش الدقيق في المنافس، يعني معروفة المنافس معروفة، يا عن طريق البصات السفرية، يا عن طريق الزلط، يا عن طريق الحفير، كده يعني المنافس معروفة بتخش كيف. ما في حاجة اسمها مستنفر ما يفتشوا، ليه ما يفتشوا؟ يجيبوا عساكر من الشرطة العسكرية يفتشوهم. يعني الآن الاتهام اللي بيقولوا ناس البلد أكبر موزعين هم اللي لابسين لبس الاستنفار. نعم ده كلام مؤكد وأكدوه ناسنا وعارفينهم. دور الحكومة إنها تركز التفتيش في المنافس، سواء كان في الارتكازات، سواء تبس عيونه في المناطق كلها. يعني الآن عندنا فوق الحواشات في حلة اسمها حلة المسكين، وفي حلة اسمها حلة الطيفور، وفي مشاريع الدفوفة، البيوت الفاضية، أو الناس يعني عادة في الصباح بيمشوا زراعة بالمسا البيوت دي بتكون فاضية، دي كلها أوكار بتاعت تعاطي وبتاعت توزيع مخدرات. تحت أيضا في الجروف وسط النخيل دي برضو أماكن بتاع توزيع مخدرات. يعني الحكومة إذا فتحت عينها وبذلت مجهودات، ونحن كمواطنين عبر المنظمة مستعدين للتعاون الكامل مع الشرطة المحلية، برضو لها دور كبير جدا. يعني الآن في بيوت كثيرة مهجورة، أصحابها يا إما في الخرطوم يا إما في السعودية يا إما مهاجرين، يعني بيوت مهجورة تلقاها مكسورة بجنبها أو الباب مقلوع. البيوت المهجورة دي بقت توكر لممارسات، يعني هو يتعاطوا فيها المخدرات، يوزعوا فيها المخدرات، وفي ممارسات أخرى الواحد يخجل يقولها. المحلية من مهمتها الأساسية، ومن هنا أنا بخاطب المدير التنفيذي، يا أخونا النور أنت مهمتك تطلع أمر محلي، أمر محلي واضح. أي زول عنده بيت مهجور حيطه مكسرة مسؤول إنه يبني الحيطة دي، يكسر البيت، يحفظ البيت، أي شيء مكسر، أي شيء حيطة أو أي باب يصلحه، يجيب غفير يحرسه، يجيب ناس يسكنهم، دي مسؤوليته الشخصية، مسؤولية صاحب البيت سواء قاعد في البلد أو لو ما قاعد، كلهم عندهم وكلاء. يعني الليلة ما قاعد في البيت عنده ود عمه ود خالته أخوه هو المسؤول من البيت، فدارين شوية حزم من المحلية، وبرضو دارين من إخواننا اللي جانا الخدمات، ده دورهم يحصروا البيوت الفاضية دي ويملكوها للسلطات، ويمشوا يقعدوا مع أخونا النور المدير التنفيذي يطلع عليهم أمر محلي، بعدها يتنفذ الأمر المحلي. الشيء الأخير في ظاهرة كمان أسوأ من المخدرات اللي هي حبوب التسمين، حبوب تفتيح البشرة، وما أعرف شنو الحاجات بتاعت البنات اللي بيستعملوها للتسمين وللجمال وكده، دي طبعا أخطر من المخدرات، لأنه بتدي للفشل الكلوي، تؤدي لآثار مخيفة في القلب وفي الكلى وفي كل أعضاء الجسم. للأسف في بوتيكات بتوزع الحبوب دي، ومن رصدنا والكلام اللي بيصلنا من مصادرنا، في بيت في كرمة جنوب عندها بوتيك، ونحن عارفينها، هي ما من بلاد البلد، هي جات والناس رحبوا بيها ودوها الدكان وفتحت مخدرات. البيت دي هي أكبر موزعة للحبوب دي، يجب أن تراقب من قبل إخواننا في مكافحة المخدرات، والكلام ده بقوله لأخونا عبد الإله نصرون، أنت من أولاد البلد، خد عيونك على البيت دي، خد عيونك على البدي وعلى البوتيك ده. تاني برضو في بوتيكات في سوق البرجيك هي بتوزع الحبوب دي. ايضا في لازم يكون في رقابة على الصيدليات، يعني في حبوب الان في الصيدليات بتباع بدون ديسكريبشن، بدون روشتة. الواحد يجي يقول انا داري الفيران داري حبوب كده داري حبوب كده، الصيدلي بيديه ليه تديه؟ لازم يكون في رقابة على الصيدليات، والصيدليات نفسها ما يكونوا بياعين. ليه صيدلية يكون فيها بياع؟ صيدلية من شروط فتح الصيدلية ومن شروط منح الترخيص انه الصيدلي لازم يكون فيه صيدلي مختص. فبرضو من هنا نخاطب وزارة الصحة، يا وزارة الصحة في دنقلة راقبوا الصيدليات دي، اعملوا لها تفتيش مفاجئ من حين لاخر، وشوفوا هل فيها صيادلة ولا ما فيها صيادلة. وبرضو نرجو من المواطنين اي صيدلي بيمارس ممارسات زي دي طوال يبلغ عنه عبر التلفون السري لاخونا عبد الله نصرون، هو من اولادنا، هو مدير مكافحة المخدرات في البرجيك. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني الجهود كلها تتكاتف ما بين الاهالي والمنظمة وشرطة مكافحة المخدرات وبقية الاجهزة الامنية، ونقدر نكافح البلاء الوقع ده.
1: شكرا جزيلا لك محمد عباس، احد الشباب الناشطين في قضية مكافحة المخدرات والحد من انتشارها في منطقة كرمة بالولاية الشمالية. المستمعين الاعزاء، نقف هنا في هذا الجزء الاول من حلقتنا، على ان نواصل في اللقاء القادم مناقشة بقية محاور قضية المخدرات والحديث مع الجهات المختصة حول سبل الوقاية والعلاج ومواجهة هذه الظاهرة. شكرا للمتابعة، وإلى أن نلتقي تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
3: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 12 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانة واسعة لقصف معدنين سودانيين في شمال الوادي، ومجلس السيادة يشكل لجنة لتقصي الحقائق. إسقاط مسيرة استراتيجية في ود الماحي بالنيل الأزرق ومقتل مواطن وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بجنوب دارفور. خصومات بنكك تصل إلى 40% في غرب كردفان، وغرفة طوارئ هاموش كوريب تكشف عن خلو أسواق المنطقة من الزرع. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات، واجتماع بين القوى المدنية واللجنة الخماسية في أديس أبابا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أدانت قطاعات سودانية واسعة قصف الطيران المصري لمعدنين سودانيين على الحدود السودانية المصرية وسط استنكار واسع لصمت الحكومة السودانية، وتباينت التقديرات حول عدد الضحايا حيث تراوحت الحصيلة بين 60 إلى 200 قتيل. وقال معدنون نجوا من القصف أنهم تمكنوا من الفرار والمشي على الأقدام

0: الصعوبة إلى حين وصولهم إلى منطقة آمنة، وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص.
1: يعني حكايه بتاعت 75 نفر 76 نفر دار الناس الميتين وقتي في محل حاصل الاجسام تماما مقسمه دلموا ودفنوا. اي والله، والطيران حتى ذات الناس كان ستر وعملوا لهم مقبره جامعيه واحد ودفنوا. ضل حاصل والله، الناس من المنجم بتطلع مسافه بتاع 6 ساعات بالكراع او 8 ساعات، بعد ذلك بتلقى عربات.
0: من جانبه اصدر رئيس مجلس السياده عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنه لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية ذات الصلة للتحقيق في ملابسات مقتل المعدنين السودانيين والوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة به ورفع تقرير بنتائج التحقيق. وأكد المجلس في بيان تواصل القيادة في البلدين فور وقوع الحادث بما يضمن حماية الأرواح والحفاظ على علاقة الشعبين ومعرفة ملابسات الحادث وتمليك الحقائق للرأي العام. وأكد مجلس السيادة الانتقالي أن حماية أرواح المواطنين السودانيين وصون سلامتهم وكرامتهم مسؤولية أصيلة للدولة، مشدد على ضرورة التعامل مع الحدث بجدية بما يضمن كشف الحقائق وحماية واحترام الحدود. أدان كل من تحالف الصمود وتحالف تأسيس وحزب الأمة القومي الحادث ومن المنظمات المدنية أصدرت مجموعة محامي الطوارئ وهيئة محامو دارفور ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الحقوقية بيانات تدين الحادث وتستنكر الصمت الحكومي وتطالب بالتحقيق. وطالب جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي بالتحقيق حول الحادث مستنكرا الصمت الحكومي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الجريمة دي أنا في تقديري الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الذهابة للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجد بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية، وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد.
0: أعلنت القوات المسلحة أن دفاعاتها الجوية تمكنت مساء أمس الأحد من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية بالقرب من منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان أن الطائرة جرى رصدها من لحظة عبورها الحدود قادمة من جهة أثيوبيا. وفي الأثناء أعلن العميد الركن سعيد إبراهيم محمد سعيد قائد ثاني الفرقة الرابعة مشاع أن القوات المسلحة تمكنت من حسم المعارك في منطقة أم درفة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: نحن شفنا الشيء اللي انتم قدمتوه تماما، وشفنا التدافع بتاعكم نحو العدو. في 10 دقائق سكيتوا العدو 4 كيلو خارج درفة. العدو جاكم ب 17 عربية دمرتوه دمرتوه، والمسكتوه عليكم مسكتوه، والباقي المسيلات كملته ما رجع به ولا عربية.
0: من جهته أدام مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس القارة بطائرة مسيرة، والتي يعتقد أن قوات الدعم السريع هي من نفذتها في مواقع للناس بمنطقة ود الماحي في النيل الأزرق. من جهتها اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بقصف مستشفى أم درفة أمس الأحد، ما أدى إلى تدمير المستشفى وخروجه عن الخدمة وإصابة 2 من الكوادر الطبية بجروح خطيرة. قتل المواطن وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة مساء الأحد بمنطقة كرمجه بمحلية نتيجة شرق نيالة عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو وتبنك أن مسلحين اعترضوا طريق سيارة تجارية ماركة نيسان تحمل تجار الأسواق الأسبوعية المعروف بأم دورور، وأطلق المسلحون النار الكثيف على السيارة بالقرب من منطقة حمادة وخور أبشي، ما أدى إلى مقتل المواطن صدام أبكر خميس وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى نيالة لتلقي العلاج. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: قتل المواطن صدام أبكر خميس وأصيب 7 آخرين بجروح متفاوتة برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا على عربتهم التي كانت تقلهم ماركة نيسان. تحركت العربة من وحدة مناوشي الإدارية وتحمل تجار إلى سوق كرمجي الذي يصادف صبيحة يوم الاثنين.
0: حذرت غرفة طوارئ شباب مشكورة بولاية كسلة من وقوع كارثة إنسانية بسبب خلو أسواق المنطقة من

0: الأتزرة تماما، ورجعت ذلك إلى القيود الأمنية التي تفرضها السلطات على نقل السلعة. وأوضحت الغرفة في منشور لها أن القيود المفروضة على تصاديق مرور التجار لنقل الذرة من المدن والولايات الأخرى ومحدودية هذه التصاديق الممنوحة أسهمت في تعطيل وصول هذه السلعة الحيوية إلى هاموشكريب. كشفت المديرة التنفيذية لمنظمة مزن الخيرية هويدا عبد الرحمن صالح عن وصول النسب الخصم مقابل الحصول على السيولة النقدية عبر تطبيق بنكك إلى 40% في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت لراديو دبنكا أن النسبة تراوحت بين 25-30% في الفولة والأقاوة في ظل أزمة حادة في السيولة النقدية وارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية وتفاقم الجوع والأوضاع الإنسانية بالولاية. وأضافت في هذا الخصوص:
1: يعني ما في كاش، مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل، دي واحدة سببت عدم الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة. طبعا للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المجلد 40%، في الفولة مثلا 30-25%، لقاو مثلا 25-30%، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما تقولوا عايشين بحيبوب، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف.
0: وأشارت هويدا عبد الرحمن صالح إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية إلى مستويات كبيرة، حيث وصل سعر ملوة الدخن إلى نحو 25,000 جنيه، فيما بلغ سعر ملوة المارق نحو 18,000 جنيه، بالتزامن مع انعدام مصادر الدخل وشح السيولة النقدية. وحذرت من تفاقم الأزمة الغذائية في الولاية نتيجة الفشل الواضح للموسم الزراعي الحالي، خاصة في المناطق الشمالية الغربية بما فيها النهود وغبيش التي عانت من انعدام الأمطار بصورة شبه كاملة، فيما شهدت مناطق واسعة بجنوب الولاية هطول أمطار متقطعة غير منتظمة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة التدخلات شحيحة جدا، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني أسيس قبل أسبوعين وصلت بابانوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد. كل واحد زي ما أقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بغوض شهر، لكن باقي المناطق نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين محلية الكوركنا فيها اللي هي الإضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة.
0: وكشفت هويدا عبد الرحمن أن ارتفاع مستمر في أعداد الوفيات المرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية، محذرة من أن الأرقام المسجلة في المستشفيات لا تعكس الحجم الحقيقي للمأساة. وقالت أن التدخلات الإنسانية لا تزال محدودة للغاية. تفاقمت أزمة النقل والمواصلات في العاصمة الخرطوم بسبب الارتفاع في أسعار الوقود، حيث اقترب سعر جالون البنزين من حاجز 60,000 جنيه. وقال عبد الله خالد أحد سكان الخرطوم لراديو دبنجا أن الارتفاع في أسعار الوقود أدى إلى تراجع حركة النقل بصورة ملحوظة وشبه شلل في شوارع العاصمة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة أنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب.
0: وفي ولاية كسلة بالبحر الأحمر والجزيرة تتواصل أزمة الوقود على النحو ملحوظ، وأشار شهود أعيان إلى استمرار الصفوف الطويلة أمام محطات الوقود مع ندرة في المواصلات. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر جالون الجازولين إلى 44,000 جنيه أو 44 جنيها بحسب البيان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: الله صف الوقود بداية من برسودان بالتماشي، يعني السنة ماشي مسافة تقريبا بتاعة 2 كيلو ولسه ما زال الصف مستمر.
0: من جانبه قال وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الله محمود بشير أن التحديات الرئيسية في توفير الوقود تتمثل في كيفية توفير النقد الأجنبي وكيفية تنظيم عملية الاستيراد وينتقد في حديث لراديو دبنجا شرط إيداع 200 كيلو جرام من الذهب كضمان من قبل الشركات المستوردة، واعتبر المبلغ كبير جدا ويشكل أصولا مجمدة، ودعا إلى فتح باب الاستيراد لجميع الشركات المؤهلة لتشجيع المنافسة، واعتبر التشكيل الحالي لمجلس شؤون النفط مشوها ويفتقر إلى تمثيل وزارات حيوية مثل وزارة المالية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للنفط برأس البرهان، هو وفق القانون الثروة النفطية مفترض يكون في المجلس مجلس شؤون النفط، بسمى كده يعني مجلس أعلى، دي ما في مجلس شؤون النفط. مجلس شؤون النفط ده حقيقة تشكيله هو بيكون بالإدارة التنفيذية، أنا في تقديره هو المفترض يكون رئيسه رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، بنك السودان المركزي، وثلاثة خبراء من البلد، ثلاثة خبراء سودانيين في مجال الطاقة والنفط. فأصح تشكيله ده كده مشوه، يعني أنا ما شايف في وزارة المالية هي مهمة جدا في هذا المجلس، لأنها هي اللي بتعتمد المسائل المالية دي، وكذلك بعض الوزارات الأخرى، يعني لأنه هو بضع الخطط والاستراتيجيات اللي...
0: شهد مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الاثنين بدء الاجتماعات المشتركة بين وفدي القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب وممثلي الآلية الخماسية، وتضمنت الوثيقة النهائية والتصور المتكامل الذي تقدمت به القوى المناهضة للحرب إلى الآلية الخماسية مقترحا لتشكيل لجنة تحضيرية من 40 عضوا يتم توزيع مقاعدها بواقع 20 مقعد للقوى غير المصطفى مع طرفي القتال، وعشر مقاعد للقوى المصطفى مع الجيش، ومثلها للقوى المصطفى مع القوات الدعم السريع لضمان تمثيل واسع ومتوازن في العملية السياسية المرتقبة. شهدت منطقة الجزو ظهر الأحد اندلاع حريق هائل التهم السوق المحلي للمنطقة بشكل شبه كلي، وقالت غرفة طوارئ المالحة أن الحريق قضى على المخازن الرئيسية للمواد التموينية بالكامل وعدد كبير من الدكاكين والرواكيب التجارية، بجانب احتراق الطواحين ومحلات الاتصال التي تمثل عصب الحياة اليومية. شب حريق يوم الأحد في مخيم أدره للاجئين السودانيين بشرق تشاط، وقضى على عدد كبير من مساكن اللاجئين الذين تركوا في العراء. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنجا أن الأزمة تفاقمت بسبب الأهوية وعدم وجود عربة المطافي. في الأثناء تعرض اللاجئين السودانيين في مخيم أدره الذين يسكنون غرب مدرسة أدره الثانوية إلى تجريف مساكنهم المؤقتة وتركهم في العراء. أطلق مركز شباب مدينة بابانوس الثقافي الاجتماعي بولاية غرب كردفان مبادرة شبابية تستهدف المساهمة في إعادة إعمار المدينة وتشجيع العودة الطوعية للمواطنين الذين نزحوا بسبب الحرب. وقال بقادي محمد باشر عضو المركز، قال لراديو دبنجا أن المبادرة تعتمد على المسرح الدرامي والحملات الميدانية لتوعية المواطنين ومعالجة القضايا المجتمعية بما في ذلك النظافة العامة، مشير إلى تنظيم أنشطة في بابانوسة ومناطق الدبيبات والنهود وغبيش. وأضاف بقادي محمد باشر عضو المركز لراديو دبنجا:
5: والله طبعا إحنا يعني بنناشد، يعني بنناشد أي جهة يعني تقدر تدعمنا، سواء كان الحكومة، سواء كان منظمات، سواء كان أي ذا، نحن بنناشد إن حبابة وأهلا فيها ونحن بشي دارنا. بالنسبة نحن كشباب، والله ما أقول لك نحن أشياء كثيرة قلت لك نحن ناقصنا، يعني من حتى الكور ما يعني عندنا، نحن بادين من الصفر.
0: جدد منتدى الإعلام السوداني رفضه لاستمرار الحرب، مطالب بإيقافها فورا بما يسمح بوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء السودان وعودة النازحين واللاجئين. وأكد في ختام اجتماعه الدوري الرابع يوم الأحد على ضرورة إطلاق عملية سياسية تفتح الطريق أمام مرحلة انتقالية والتمهيد لإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي يختار فيه السودانيون كيف يحكمون ومن يحكمهم. وناقش المنتدى خلال الاجتماع قضايا تتعلق بأعماله واتخاذ عدد من القرارات. الخبر الأخير في النشرة: أدى أعضاء المحكمة الدستورية القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بحضور رئيس المحكمة، وأكد رئيس المحكمة الدستورية وهبي محمد مختار أن المحكمة ستباشر مهامها فورا، مؤكد التزامها الكامل بحماية حقوق وحريات المواطنين والقيام بجميع الاختصاصات المنصوص عليها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: اختتام منتدى المنظمات غير الحكومية الإفريقية لأعماله في داكار.
1: الدورة دي شهدت مشاركة أكثر من تقريبا 350 شخص يمثلوا منظمات المجتمع المدني في أكثر من 37 دولة.
2: الهاجس الأكبر اللي هو حماية المدنيين وتوفير ما يحتاجون من مواد يعني غاصة منقذة للحياة.
0: قتلى وعشرات الجرحى في قصف للطيران المصري على المعدنين السودانيين على الحدود السودانية المصرية.
3: الجريمة دي أنا في تقدير الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الذهب للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب.
0: المجاعة والوضع الإنساني في مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور.
4: عدد المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان تبلغ 21 منظمة، لكنها لا تغطي كل احتياجات النازحين.
0: إضراب واعتصام مفتوح في وادي حلفاء.
5: طفح الكيل، ناس صبرت في النهاية خلاص الصبر غلبه.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل قصير ونواصل.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. اختتم منتدى المنظمات غير الحكومية الإفريقية اجتماعه في داكار يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي ستبدأ أعمالها اليوم الاثنين بمشاركة واسعة من المنظمات السودانية. وانعقدت خلال المنتدى جلسة حول تطورات النزاع المسلح في السودان، تحدث فيها السفير علي الجندي والأستاذ عبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثل عن المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. نستهل الجولة بحديث الأستاذ عبد الباقي جبريل في هذا المنتدى.
2: هو طبعا في واقع الأمر يعني منتدى المنظمات غير الحكومية مهتم بموضوع السودان لفترة طويلة، واتخذ عدد يعني من القرارات في الخصوص ده يعني، والقرارات دي ما زالت يعني في أضامير المفوضية حتى الآن. يمكن يكون التوصية الوحيدة اللي كان وجدت يعني التفعيل اللي هو إنشاء البعثة المشتركة للمفوضية الأفريقية هو الإنسان، ودي الخاصة بالأوضاع في السودان. يعني القرار اللي تقدم الدورة هذه هو عبارة عن يعني ترحيل القرار السابق أو متابعة حقيقة للقرار اللي تقدم في الدورة السابقة في مايو، ده كان في بنجول. فبيتطرق لعدة قضايا طبعا من ضمنها الموضوع والهاجس الأكبر اللي هو حماية المدنيين وتوفير ما يحتاجون من مواد يعني غاصة منقذة للحياة، وكذلك موضوع ضرورة أن يكون هناك تحقيق أممي مستقل حول الاتهامات باستخدام السلاح الكيماوي، و كذلك يعني دعم لمواقف الدول الأعضاء في منظمات الأسلحة الكيماوية اللي كان سبق وتقدمت بطلبات إلى الحكومة في السودان بأنه تتعاون مع المنظمة وتجري التحقيق المطلوب وتقدم المعلومات الضرورية يعني. وعلى ذكر ذلك نذكر منهم دولة تشاد، دولة موريتانيا، بنين وغينيا، غينيا بيساو، كانوا تقدموا بطلب إلى المنظمة أو المكتب الحقيقة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ده كان في يونيو 2025. طبعا استجابة الحكومة كما تعلم أنه أصدرت التقرير الخاص باللجنة الوطنية وتقدم في شهر 7 الماضي يعني، وإن كان طبعا التقرير ده شابته كثير من الانتقادات من الدول الأعضاء من المنظمات حتى بأنه لا يوفي بالمعايير الدولية المطلوبة. فعالية تنفذت كان يوم 9 أكتوبر يوم الجمعة، وكانت يعني محظورة، الحضور كان كبير جدا، وتطرقنا فيه نحن في لآخر يعني التطورات في موضوع النزاع المسلح في السودان، وبالتحديد موضوع التدخلات الخارجية، وكذلك مواضيع يعني المشاكل الممكن تحصل لدول الجوار بسبب ما يجري في السودان، ده بالإضافة إلى موضوع الأسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية دي دعمتها في وزيرة في غير حول الإنسان، وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات مع أعضاء المفوضية، وكذلك ذكرت بأنه المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابعه بصورة لصيقة حتى يعني يتم معرفة الحقيقة. ده بالإضافة للأسباب أسباب النزاع المسلح في السودان، باعتبار أن السودان يشهد يعني أطول حرب داخلية في أفريقيا، يمكن الحرب دي من قبل الاستغلال من العام 1955 تواصلت بصورة يعني غير منقطعة اللهم إلا في فترة 10 سنوات من 1973 إلى 1983، دي كانت فترة بتاع السلام في السودان، ولكن بقية تاريخ السودان الدولة المستقلة كانت عبارة عن حروب ونزاعات داخلية.
0: وتحدث كذلك كما أسلفنا السفير علي الجندي.
1: طبعا أنا جيت أنا أشارك هنا ده إلا منبر مشاركة منظمات المجتمع المدني الأفريقية على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تعقد حاليا في داكار. المنبر المبتدا انتهى أمس، بدأ من 8 لغاية يوم 10 3 يوم، وأمس طلعت مجموعة من القرارات المواضيعية زي 9 قرارات و3 قرارات بتخص دول، وبعض التوصيات اللي هي حترفع للجنة نفسها. اللجنة طبعا الاجتماع بيبدأ يوم الاثنين بكرة يوم 12، يستمر لغاية يوم 21. فالمنبر شهد أكثر من 9 جلسات مختلفة عن الموضوع بتاع ركز عليه، والمنتدى هو موضوع المياه والصرف الصحي والعدالة المناخية وارتباطها بحقوق الإنسان. الإطار ده عملت كثير من الجلسات زي 9 جلسات زي ما قلت لك مختلفة، يعني جلسات خاصة بموضوع الفساد، موضوع الحريات الأساسية، الحق في التنمية، مشاكل التقلص المستمر للمساحة المتاحة لمنظمات المجتمع المدني والمشاكل اللي بتواجهها، التحديات اللي تواجهها، وأيضا تطرق النقاش للعمل اللي بتقوم به اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان الشعوب فيما يختص في الميثاق نفسه وتعاون الدول. أنا شاركت في جلسة مع الأستاذ عبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا، شاركنا في جلسة عن تطورات النزاع المسلح في السودان، كانت اليوم الثاني في الميزة، وكان معانا واحدة من المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب برضو تكلمت عن الموضوع. الجلسة دي يعني باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها، وتناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية للحرب وتأثيرها في استمرار الصراع. أيضا تم التطرق مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة. أخ عبد الباقي غطى النقطة دي وتحدث فيها بإسهاب. أيضا تحدثنا عن جذور النزاع في السودان تاريخيا، أيضا موضوع عدم المساءلة والإفلات من العقاب منذ الاستقلال، وأيضا تطرقت الجلسة لقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير بتمديد فترة عمل بعثة تقصي الحقائق لعام آخر للاستمرار في توثيق ورصد وجمع المعلومات والأدلة بخصوص الانتهاكات المرتكبة من قبل طرفي النزاع، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وغيرها، وأهمية عمل اللجنة المستقلة أو البعثة المستقلة لحقوق الإنسان في السودان في الفترة القادمة. وشهدت الجلسة نقاش يعني نقاش سر جدا من قبل المشاركين. طبعا الدورة دي شهدت مشاركة أكثر من تقريبا 350 شخص يمثلوا منظمات المجتمع المدني في أكثر من 37 دولة، منهم تقريبا زي 30 دولة أفريقية وسبعة دول من خارج القارة.
0: أفادت تقارير ميدانية وشهادات شهود عيان بأن القصف الذي استهدف منطقة شمال الوادي أسفر عن إصابة عدد من الدهاب السودانيين، وقدر عدد القتلى حتى الآن ب 200 قتيل حسب آخر الإحصاءات المتداولة. مركزية مؤتمر الكنابي استنكرت هذه الحادثة وأدانتها على لسان أمينها العام السيد جعفر محمدين الذي أدلى بهذا الحديث لدبنجا.
3: طيب، السلام عليكم الأخوة في راديو دبنجا. في البدء أولا تعازينا الحارة لكل شبابنا في مناطق الدهب، في الذين راحوا ضحايا يعني الطيران المصري الحربي الغاشم الضرب المناطق بتاع شمال الوادي الواقف في محلية الجنيب والأوليب وهيئة بولاية البحر الأحمر، وكان تمثل يعني مصدر رزق للدهابة وعدد من السودانيين في ظروف كانت صعبة جدا بعد الحرب اللعينة العباسية اللي وقعت في السودان. لكن الجريمة دي أنا في تقديري الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الدهابة للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجد بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية، وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد لشرائح كبيرة جدا. وأنا أفتكر أزمتنا مع مصر أزمة كبيرة جدا بمناسبة، يعني مصر ظلت تتعامر على طول تاريخها في كل ثورات التغيير في السودان بما فيما الآن ما حصل يعني في ثورة 19 ديسمبر ومحاولة يعني وقوفه مع الفلول وإسقاطه. أنا أفتكر كلها دي كانت حلقة تعامر من الدولة المصرية. نحن في مركز مؤتمر الكنابي يعني نعلن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونؤكد أنه أهمية حماية الأرواح المدنيين وصون حقوقهم وضمان عدم الإفلات المسؤولين على الانتهاكات الحصل في للدهابة في مناطق شمال الوادي، وندين ونستنكر بأشد الإبارات بما حصل لأخواننا. ونحن لدينا يعني أعداد كبيرة جدا من أبناء الكنابي في مناطق شمال الوادي، هم يعني معدنين يعني يبحثوا عن قوت أكلهم بعد ما قتلتهم حكومة البرهان الغاشمة في مناطق الكنابي وذهبوا إلى شمال الوادي ولحقهم عبر الطيران المصري يعني تم قتلهم. ونحن ندين هذا السلوك الإجرامي من قبل الدولة المصرية، وندعو كل المنظمات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان للذهاب إلى تلك الحادثة اللعينة التي راح يعني من خيرة شباب السودان. والأسف الشديد الحكومة السودانية يعني عبر الإعلام الرسمي لم تدين حتى الآن ولا ببيان، وللأسف تدين ضرب الحوثيين لمطار المطارات في اليمن وفي السعودية، ولكن ليس لها أدنى يعني اهتمام بالشعب السوداني اللي بيقتل بالطيران المصري. ودي المرة الثانية بمناسبة المصريين حيضربوا ضربوا المناطق بتاع الدهب، والآن الصباح دي نحن على اتصال مع شبابنا الموجودين في شمال الوادي إنهم الطيران المصري ظل يضرب يعني من يوم الجمعة حتى الآن يعني. لذلك نحن ندعو كل المنظمات الأممية وندعو يعني العاملة في حقوق الإنسان أن تدين هذا الفعل من قبل الحكومة المصرية، ونحن كشعب سوداني ندعو عبر الراديو دبنجا أن يكفلوا يعني الترس الشمال حتى لا تسهب يعني موارد السودان إلى مصر التي ظلت تقتل الشعب السوداني عبر التاريخ.
0: يزداد الوضع سوءا في مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور التي كانت أعلنت المجاعة سابقا في مناطق سيطرتها في ظل استجابة ضعيفة من المنظمات العاملة في مجال العون الإنساني. السيد مجيب الرحمن مسؤول العون الإنساني تحدث لدبنجا عن الوضع وعن المجهودات التي يقومون بها من أجل مقابلة الاحتياجات الإنسانية هناك.
7: هنالك جهود ومساعي حثيثة يعني تبذله السلطة المدنية بالأراضي المحررة من أجل الحد من خطر المجاعة. هذه المساعي تتمثل في المناشدات التي ظلت تطلقه السلطة المدنية للأمم المتحدة ووكالاتها وللمنظمات الإقليمية والدولية والمحلية، وأيضا الحملات الإعلامية التي تعكس حجم الكارثة الإنسانية والمجاعة التي ضربت بقوة مناطق جبل مرة وطويلة وينشره. وقصدنا من هذه الحملات الإعلامية تحقيق الآتي: واحد، رفع الوعي والإنذار المبكر، وذلك بتسليط الضوء على المناطق المعرضة لخطر المجاعة من أجل الاستجابة المسبقة قبل استفحال الأزمة. اثنين، توضيح حجم الأزمة بتوفير الأرقام والبيانات حول معدلات سوء التغذية وحالات الوفيات والانعدام الأمن الغذائي في المنطقة. ثلاثة، الضغط على المنظمات للتدخل السريع لحماية الفئات الأكثر ضررا وحاجة للمساعدات، وهذه الفئات هي الأطفال والنساء الحمل والمرضعات وكبار السن.
4: آثار التدفق الكبير للنازحين في مناطق سيطرة حركة جيش تحرير السودان تتمثل في الآتي: ألف، الآثار الإنسانية والمعيشية أثرت في انعدام الأمن الغذائي ودخول المنطقة مرحلة المجاعة، التفاقم الحاد والنقص الكبير في المواد الغذائية وتدهور القطاع الصحي وظهور الأوبئة مثل الكوليرا والكبد الوبائي الفيروسي وسوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل في مجتمعات أو في مخيمات النازحين. أيضا هذا التدفق الكبير للنازحين عمل أزمة السكن والمأوى بزيادة الضغط على الغطاء النباتي والموارد المائية. عدد المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان تبلغ 21 منظمة، لكنها لا تغطي كل احتياجات النازحين بسبب النقص الحاد في الدعم والإمكانيات لدى تلك المنظمات. وأيضا هذه المنظمات لم تغطي كل الأراضي المحررة بسبب قلتها. عليه ومن منبر إذاعة راديو دبنجا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: شهدت مدينة وادي حلفة خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إغلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية، وذلك احتياجا على عدد من القرارات الحكومية التي يقولون بأنها تشكل حربا على المواطن. أحد المواطنين من حلفة تحدث لدبنجا عن هذه التطورات.
5: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل شامل كامل مع قفل كل المعابر، قفل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل بضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. طفح الكيل، ناس صبرت وفي النهاية خلاص الصبر غلبة. انت الليلة بتطلع قرار غير مدروس، قرار انا ما عارف انت هل بتحارب فيه المواطن او بتحارب فيه منو ما معروف. عدم استيراد العفش الشخصي، عدم استيراد العفش الشخصي ده انت من غير ما تنظر لأبعاد القرار اصدرته. السيد كامل ادريس بنفسه جاء حلفة وشاف العفش الشخصي والعفش اللي بيجي عن طريق الباصات، مع انه ده كان خطأ، شاف الشريحة اللي بتاكل عيش من وراء الحاجة دي وشاف بعينه ما حكله يبقى في الحالة دي. انت جي شفت بعينك ومشيت طلعت القرار ده، معناته انت قاصد تحارب الشريحة دي، ما عنده تفسير تاني غير كده. عفش الشخصي الحظيرة من عمال شحن وتفريغ بتأوي او بتفتح 1500 1800 بيت في حلفة، يبقى انت لما تقفل للناس دي مصدر اكل عيشه ومصدر رزقه، الناس تاكل وتشرب من وين؟ الناس يعملوا شو تاني يعني؟ الا بعد الا الناس يبقوا حراميه، ما في حل تاني. الناس هتسلق الطرق الثانيه اللي هي التهريب عشان تقدر تقضي حوائجها. فما يعني كلام ما مقبول تماما بالنسبه لكل الشرائح اللي في حلفه. الليله القفله كانت كلها قفله كانت ارتجاليه، لكن يعني صراحه كل المجتمع المحلي تضامن فيها، تجار، عمال شحن وتفريغ، مكاتب ترحيلات، مواطنين، كل الناس دي اتضامنت. وكان انا بشوف انه الليله ده يوم كان ناجح، وان شاء الله ما في تراجع تاني لورا، وما حنقيف اصلا من الشيء اللي احنا مشينا فيه ده الى ان نصل الى مبتغانا. لازم كل القرارات تتلغي. انت حاضر 47 سلعه، حلفه منطقه حدوديه، في عندنا اراضي زراعيه؟ ما عندنا اراضي زراعيه. عندنا اراضي زراعيه من وين؟ انا الخضار يجيني من الخرطوم بمبلغ وقدره نسبه لغلاء الوقود وغلاء التحجج غلاء الترحيل، في حين انه انا كان الخضار بيجيني من مصر وبارخص الاسعار وكل الناس دي كان بتاكل فيه. حلفه دي في يوم من الايام الحكومه اصلا اتبرأت منها في الهجره، اتبرأت منها انه خلاص انت وانا ما عندنا علاقه بحلفه. بعد ما الناس قعدت وسابرت وثبتت البلد انت تجي تحاربني حرب زي دي؟ ايام الحرب حلفه دي اوت كل الناس اللي طلعوا من الحرب، شلناهم فوق راسنا، لا فرقنا لا بين غرب السودان لا شرق السودان لا جنوب السودان، كل الناس دي كمجتمع محلي متعايشين معانا وما شافوا مننا كل الخير الا كل الخير. انت بتحارب مجتمع حلفه في شنو؟ بالقرارات دي. وليه القرارات دي بس ما بتطبق الا في حلفه وبكل حسم؟ ليه ما بتطبق في حلفه الا القرارات دي؟ ليه ما في حلفه الضريبه تكون مختلفه عن باقي الوحدات الاداريه الثانيه والمحليات الثانيه؟ ليه حلفه دي شنو، كفار قريش؟ هل ان احنا كفار قريش بتطبق علينا جزيه وضرائب عاليه عشان احنا ما معتنقين الاسلام؟ كلامنا ما بيبقى. ضريبه في حلفه قيمتها بتختلف تماما عن اي منطقه اخرى. حلفه المدينه الوحيده الخاطين فوقها كرفانه بتاعت امن اقتصادي جنب الحظيره الجمركيه عشان يضايقوك في اكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الايصالات والجوده والكلام الفارغ.
0: ننتقل لولاية غرب كردفان والأوضاع المعيشية هناك، ضعف القوة الشرائية، انعدام الغذاء، انعدام الكاش. من هناك تحدثنا هويدا عبد الرحمن صالح المدير التنفيذي لمنظمة مزنة الخيرية.
8: المجاعة طبعا تفاقمت بصورة كبيرة شديد جدا بالذات في شمال غرب الولاية، يعني مناطق النهود وقبيش والحتات دي، يعني ما في خريف نهائي، ما في. حتى بالمناسبة جنوب الولاية مناطق كثيرة جدا المطر يعني يجي ويقطع ويجي ويقطع، ده أثر شديد فيهم. لا زالت المحاصيل طبعا بأسعار الفلكية وصلت 25 ألف ملوة الدخن، المارين زي ما بقوله ب 18 ألف. المشكلة إنه انعدام الكاش، يعني ما في كاش. مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل، دي واحدة سببت انعدام الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة طبعا. للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المقلب 40%، في الفولة مثلا 30-25، لقاوة مثلا 25-30، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما بقولوا عايشين بحيبوب، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة. التدخلات شحيحة جدا، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني أسيس قبل أسبوعين وصلت بابا نوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد. كل واحد زي ما بقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بغوض شهر. لكن باقي المناطق نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين محلية الكوركنا فيها اللي هي الإضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة، نفس الحكاية. بعدين في محلية من المحليات اثنين كده منسيات تماما، محلية ود بندا ومحلية الإضية، محلية كيلك ذاته ما في زول قاعد يتذكرهم. المحليات دي يعني أوضاع ما بقوله صعبة شديد، وما في تدخلات من المنظمات. وبعدين الحاجة الثانية أنا برجع بعيدة وبكررها، غير اليونيسيف يعني من الأمم المتحدة، غير اليونيسيف ما في تدخلات، يعني ما في تدخلات. المفروض الغذاء العالمي، المفروض الأوشا كلهم يجوا يتدخلوا عشان ينقذوا الناس من الوضع اللي هم فيه ده. لكن طبعا بيتوقف سؤالي إنه ليه؟ فصراحة نحن هسي بقى طاغي علينا الجوع، الجوع بيجيب المرض بيجيب الموت، ونسبة الوفيات عندنا بقت عالية شديد ومستمرة، وزي ما بقولوا وصلت المستشفى دي سجلت، والما وصلت دي الله يعين. بس
0: نختتم الجولة بأزمة الوقود في الخرطوم، وهذه رسالة من المواطن عبد الله خالد.
9: ارتفعت أسعار الوقود في العاصمة الخرطوم بصورة يعني تكاد تكون صعبة جدا، ومما سببت مشكلات كثيرة جدا خاصة فيما يلي المواصلات. وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة إنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب، والآن العاصمة هي بحاجة إلى يعني إحداث نقلة في وسائل النقل المختلفة لقضاء حوائج الناس أو لتغطية المطلوبات الموجودة في الشارع السوداني والساحة السودانية بشكل عام. لذلك أرى أنه الأزمة هي الآن يعني عقدت الأمور بشكل كبير جدا، وبحاجة إلى مراجعة ومعالجة عاجلة.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
10: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبالأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة إضافية. واعتمد المجلس القرار بموافقة 28 دولة واعتراض 10 دول مع امتناع 9 دول عن التصويت. وتكون القرار من 26 فقرة، حيث تضمن قضايا جديدة تتمثل في التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، كما طالب بالوقف الفوري والتام لإطلاق النار دون شروط مسبقة. حول هذا القرار وكواليس التصويت عليه في هذه الحلقة نستضيف الدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في المجال الإنساني، واللي كان حضورا في أعمال مجلس حقوق الإنسان، عشان يشرح لنا ما احتواه القرار من فقرات وكذلك دلالات تصويت الدول على هذا القرار. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا.
12: مرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان، فيما يلي أنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته 63 المنعقدة من 7 سبتمبر ل 7 أكتوبر 26، ويوم الاثنين تم التصويت على مشروع القرار 63L26، وصوتت لصالح القرار 28 دولة، وامتنعت عن التصويت 9 دول و10 دول صوتت ضد مشروع القرار. القرار انضمت له 37 دولة، فيها 23 دولة غير أعضاء في المجلس، وفي اللحظات الأخيرة انضمت لهم عدد 6 دول زيادة. القرار تم تقديمه من مجموعة النواة أو مجموعة الأساس المكونة من بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، زائدا النرويج وألمانيا وإيرلندا وهولندا. وبعد ذلك طبعا في القرار هو بيختص بالاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان، وفيه 26 ثغرة عملية سيتم تنفيذها في السنة دي، منها التجديد لبعثة التغسل الحقائي لمدة سنة، وفيه أشياء كثيرة جديدة تم إدخال الأول مرة في مشروع القرار. أهم حاجة فيها المسألة فيما يلي: التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر والمسائل المختصة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتحريكات أو الحث على العنف من خلال خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. المشروع القرار صوتت عليه زي ما قلت 28 دولة، كل المجموعة الأفريقية الأوروبية سواء كان أوروبا الغربية أو أوروبا الشرقية صوتت لصالح القرار، وكل أمريكا اللاتينية صوتت لصالح القرار ما عدا كوبا. وفي ما يلي المجموعة الأفريقية والمجموعة الأسوية، في أفريقيا في دولتين صوتوا ضد القرار، هما بوروندي ومصر. أما الدول الصوت لصالح القرار هي غامبيا ومالاوي وموريشيوس وجنوب أفريقيا، وده تحول كبير في انشغاق المجموعة الأفريقية نسبة للانتهاكات الصارخة وامتناع عدد كبير 7 دول من أفريقيا امتنعت عن التصويت، دليل على أنه الأفريكان سوليداريتي مع السودان بقت ضعيفة وكده. بعد ذلك فيما يلي المجموعة الدول الإسلامية معظمها صوتت مع السودان والدول الآسيوية بالإضافة للصين وفيتنام صوتت مع السودان وأندونيسيا والعراق والكويت وباكستان وقطر. أما بقية الدول كقبرص واليابان وكوريا وجزر المارشال فصوتت مع القرار، وده برضو إنديكيتر كبير في أنه الوضع حقوق الإنسان بيستدعى أنه يكون في انتباه ويخط السودان في صدر الأجندة وتكون في محاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب. عموما التصويت دليل كبير على أنه الوضع في السودان بيتطلب رعاية خاصة من مجلس حقوق الإنسان، واللغة اللي تم استخدامها برضو لم تعترف بالحكومة في السودان وإنما خاطبتها بالسلطات السودانية، وده كان محل اعتراض من مصر والصين، وبذلك هي طلبت إنه يتم التصويت على مشروع القرار. والقرار طبعا مر بالإجماع بالأغلبية في الاجتماع رقم 40 لمجلس حقوق الإنسان. عموما الهومورك كبير علينا، نحن الواجبات كبيرة علينا كمجتمع سوداني، لازم نتعاون مع بعثة تغسل الحقائق ونمدها بكل المعلومات الموثقة في كل الانتهاكات من جميع الأطراف بغض النظر عن إنه هم تابعين لوين ولا لقوات المسلحة السودانية أو للدعم السريع أو الميليشيات المتحالفة معه أو المدعونة معهم أو الأفراد الغير تابعين لأي واحد من ديل وبترتكب انتهاكات باسم الحرب وكده. فده بيتطلب إنه تتم إفادات مستمرة لبعثة تغسل الحدائق عن طريق الموقع الإلكتروني بتاعهم ffmsudan@un.org، والناس يتواصل معهم وتمدهم بالمعلومات، لأنه بمد المعلومات وتسجيل البلاغات بالنسبة للضحايا والشهود بيضمن عدم الإفلات من العقاب وبيضمن المحاسبة وبيضمن التعويضات وجبر الضرر، خاصة في إنه الحرب فيها تدخلات خارجية كبيرة، وفي النهاية حيتم محاسبة كل المتدخلين والمسببين في الأضرار بالنسبة للشعب السوداني بموجب هذا الحرب. عموما التجديد للبعثة تم، والبعثة مطالبة تقدم تقارير في الثلاث دورات القادمة، الدورة رقم 64 و65 و66، وبرضو تم التجديد للخبير المعين وحيقدم تقريره في الدورة الجاية في مارس السنة دي سنة 27 وفي مارس سنة 28 أيضا. المسألة بتاعت اللينة الدولية اللينة القومية أو الوطنية لتغسل الحقائق هي ما هتكون بديل لبس تغسل الحقائق، وإنما هي مكملة، وإذا هي عملت أي تحقيقات يجب أن تتعامل مع اللجان الإقليمية والدولية ومن ضمنها بعثة تغسل الحقائق في كل ما تصل له من حقائق عن الانتهاكات التمت في السودان وحتم ومستمرة في بسبب الحرب. ده فيما يلي المسألة بتاعت إدخال الآلية الوطنية، وطبعا الآلية الوطنية ما هتشتغل على كيفها، هتشتغل وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفقا للمعايير الدولية، ويجب أن تعمل بكل شفافية وباستغلالية عن السلطات القائمة على على الحكم في مناطق السيطرة المختلفة في السودان. وأيضا من الفقرات المهمة في مشروع القرار إنه الناس ترجع وتقرأ مشروع القرار، ومنظمات المجتمع المدني السودانية الموجودة في السودان أو موجودة في الخارج يجب أن تعمل في تنسيق تام فيما بينه فيما يلي التوثيق والمنهجية، التوثيق المنهجي وحفظ الأدلة وحماية الشهود وحماية الضحايا، والعمل مع بعض في إنه يضمنوا لهم العدالة سواء كان أثناء الحرب أو أثناء الفترة الجاية أو فيما بعد وقوف الحرب إن شاء الله. المسألة المهمة جدا في الأمر ده إنه لازم يكون التوثيق مهم في منهجيته ويشير لأماكن حدوث الانتهاكات والشهود والمرتكبين للانتهاكات منه ولداهم الأوامر منه ويستخدموا فيها شنو في سلاح أي نوع من السلاح وكل التفاصيل، ولازم تكون الإفادات في مسائل مهمة وفي مسائل يعني وسائل آمنة بحيث إنه ما يتعرضوا لأي مضايقات من السلطات في السودان. برضو التدخلات الأجنبية يجب أن تغيف من كل الجهات الداعمة للحرب، ويجب أن تغيف الحرب ونضمن حق الحياة لكل السودانيين ونضمن حق العيش الكريم لكل السودانيين وتغيف الحرب ونحافظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه. وشكرا
11: مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها لاعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتحقيق الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة إضافية. أنا بشكر الدكتور محمد صالح وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي لكم مني أطيب التحية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 12 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانة واسعة لقصف معدنين سودانيين في شمال الوادي، ومجلس السيادة يشكل لجنة لتقصي الحقائق. إسقاط مسير استراتيجية في ود الماحي بالنيل الأزرق، ومقتل مواطن وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بجنوب دارفور. خصومات بنكك تصل إلى 40% في غرب كردفان، وغرفة طوارئ هاموش كوريب تكشف عن خلو أسواق المنطقة من الزرع. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات، واجتماع بين القوى المدنية واللجنة الخماسية في أديس أبابا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أدانت قطاعات سودانية واسعة قصف الطيران المصري لمعدنين سودانيين على الحدود السودانية المصرية وسط استنكار واسع لصمت الحكومة السودانية، وتباينت التقديرات حول عدد الضحايا حيث تراوحت الحصيلة بين 60 إلى 200 قتيل. وقال معدنون نجوا من القصف أنهم تمكنوا من الفرار والمشي على الأقدام لعشرات الكيلومترات في ظروف بالغة

0: نعم، وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص.
1: يعني حكايه بتاعت 75 نفر 76 نفر دار الناس الميتين وقتي في محل حاسه الاجسام تامه ما مقسمه ده اللي مو دفنوه. اي والله والطيران حتى ذات الناس كان ستر وعملوا لهم مقبره جامعيه واحد ودفنوه ده الحاصل. والله الناس من المنجم بتطلع مسافه بتاع 6 ساعات بالكراع او 8 ساعات بعد ذاك بتلقى عربات.
0: من جانبه اصدر رئيس مجلس السياده عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنه لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية ذات الصلة للتحقيق في ملابسات مقتل المعدنين السودانيين والوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة به ورفع تقرير بنتائج التحقيق. وأكد المجلس في بيان تواصل القيادة في البلدين فور وقوع الحادث بما يضمن حماية الأرواح والحفاظ على علاقة الشعبين ومعرفة ملابسات الحادث وتمليك الحقائق للرأي العام. وأكد مجلس السيادة الانتقالي أن حماية أرواح المواطنين السودانيين وصون سلامتهم وكرامتهم مسؤولية أصيلة للدولة، مشدد على ضرورة التعامل مع الحدث بجدية بما يضمن كشف الحقائق وحماية واحترام الحدود. أدان كل من تحالف الصمود وتحالف تأسيس وحزب الأمة القومي الحادث ومن المنظمات المدنية أصدرت مجموعة محامي الطوارئ وهيئة محامو دارفور ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الحقوقية بيانات تدين الحادث وتستنكر الصمت الحكومي وتطالب بالتحقيق. وطالب جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي بالتحقيق حول الحادث مستنكرا الصمت الحكومي وأضاف في هذا الخصوص:
2: الجريمة دي أنا في تقديري الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي وأرادوا تهجير الذهابة للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجد بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية. وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد.
0: أعلنت القوات المسلحة أن دفاعاتها الجوية تمكنت مساء أمس الأحد من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية بالقرب من منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان أن الطائرة جرى رصدها من لحظة عبورها الحدود قادمة من جهة أثيوبيا. وفي الأثناء أعلن العميد الركن سعيد إبراهيم محمد سعيد قائد ثاني الفرقة الرابعة مشاة أن القوات المسلحة تمكنت من حسم المعارك في منطقة أم درفة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: نحن شفنا الشيء اللي انتم قدمتوه تماما وشفنا التدافع بتاعكم نحو العدو. في 10 دقائق سكيتوا العدو 4 كيلو خارج أم درفة. العدو جاكم ب 17 عربية دمرتوه والمسكتوا عليكم مسكتوه والباقي المسيلات كملته ما رجع به ولا عربية.
0: من جهته أدام مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس القارة بطائرة مسيرة والتي يعتقد أن قوات الدعم السريع هي من نفذتها في مواقع للنازحين بمنطقة ود الماحي في النيل الأزرق. من جهتها اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بقصف مستشفى أم درفة أمس الأحد ما أدى إلى تدمير المستشفى وخروجه عن الخدمة وإصابة 2 من الكوادر الطبية بجروح خطيرة. قتل المواطن وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة مساء الأحد بمنطقة كرمجه بمحلية نتيجة شرق نيالة عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو وتبنغ أن مسلحين اعترضوا طريق سيارة تجارية ماركة نيسان تحمل تجار الأسواق الأسبوعية المعروف بأم دورور وأطلق المسلحون النار الكثيف على السيارة بالقرب من منطقة حمادة وخور أبشي ما أدى إلى مقتل المواطن صدام أبكر خميس وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى نيالة لتلقي العلاج. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: قتل المواطن صدام أبكر خميس وأصيب 7 آخرين بجروح متفاوتة برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا على عربتهم التي كانت تقلهم ماركة نيسان. تحركت العربة من وحدة مناوشي الإدارية وتحمل تجار إلى سوق كرمجي الذي يصادف صبيحة يوم الاثنين.
0: حذرت غرفة طوارئ شباب مشكورة بولاية كسلة من وقوع كارثة إنسانية بسبب خلو أسواق المنطقة من سلعة الذرة تماما ورجعت ذلك إلى القيود

0: الأمنية التي تفرضها السلطات على نقل السلعة، وأوضحت الغرفة في منشور لها أن القيود المفروضة على تصاديق مرور التجار لنقل الذرة من المدن والولايات الأخرى ومحدودية هذه التصاديق الممنوحة أسهمت في تعطيل وصول هذه السلع الحيوية إلى هاموشكريب. كشفت المدير التنفيذي لمنظمة مزن الخيرية هويدا عبد الرحمن صالح عن وصول نسب الخصم مقابل الحصول على السيولة النقدية عبر تطبيق بنكك إلى 40% في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت لراديو دبنكا أن النسبة تراوحت بين 25 إلى 30% في الفولة والأقاوة في ظل أزمة حادة في السيولة النقدية وارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية وتفاقم الجوع والأوضاع الإنسانية بالولاية. وأضافت في هذا الخصوص:
1: يعني ما في كاش، مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل، دي واحدة سببت عدم الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة. طبعا للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المجلد 40%، في الفولة مثلا 30-25، لقاوة مثلا 25-30، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي اللي بيقولوا زي ما بيقولوا عايشين بحيبوب، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف.
0: وأشارت هويدا عبد الرحمن صالح إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية إلى مستويات كبيرة، حيث وصل سعر ملوة الدخن إلى نحو 25,000 جنيه، فيما بلغ سعر ملوة المارق نحو 18,000 جنيه، بالتزامن مع انعدام مصادر الدخل وشح السيولة النقدية. وحذرت من تفاقم الأزمة الغذائية في الولاية نتيجة الفشل الواضح للموسم الزراعي الحالي، خاصة في المناطق الشمالية الغربية بما فيها النهود وغبيش، التي عانت من انعدام الأمطار بصورة شبه كاملة، فيما شهدت مناطق واسعة بجنوب الولاية هطول أمطار متقطعة غير منتظمة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة التدخلات شحيحة جداً، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني قبل أسبوعين وصلت بابانوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد. كل واحد زي ما أقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بغوط شهر. لكن باقي المناطق، نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين المحلية الكوركنا فيها اللي هي القضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة.
0: وكشفت هويدا عبد الرحمن عن ارتفاع مستمر في أعداد الوفيات المرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية، محذرة من أن الأرقام المسجلة في المستشفيات لا تعكس الحجم الحقيقي للمأساة. وقالت أن التدخلات الإنسانية لا تزال محدودة للغاية. تفاقمت أزمة النقل والمواصلات في العاصمة الخرطوم بسبب الارتفاع في أسعار الوقود، حيث اقترب سعر جالون البنزين من حاجز 60,000 جنيه. وقال عبد الله خالد أحد سكان الخرطوم لراديو دبنجا أن الارتفاع في أسعار الوقود أدى إلى تراجع حركة النقل بصورة ملحوظة وشبه شلل في شوارع العاصمة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة أنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب.
0: وفي ولاية كسلة بالبحر الأحمر والجزيرة تتواصل أزمة الوقود على نحو ملحوظ، وأشار شهود أعيان إلى استمرار الصفوف الطويلة أمام محطات الوقود مع ندرة في المواصلات. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر جالون الجازولين إلى 44,000 جنيه أو 44 جنيها بحسب البيان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: صف الوقود بداية من بورسودان بالتماشي، يعني السنة ماشي مسافة تقريبا بتاعت 2 كيلو ولسه ما زال الصف مستمر.
0: من جانبه قال وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الله محمود بشير أن التحديات الرئيسية في توفير الوقود تتمثل في كيفية توفير النقد الأجنبي وكيفية تنظيم عملية الاستيراد. وينتقد في حديث لراديو دبنجا شرط إيداع 200 كيلو جرام من الذهب كضمان من قبل الشركات المستوردة. واعتبر المبلغ كبير جدا ويشكل أصولا مجمدة، ودعا إلى فتح باب الاستيراد لجميع الشركات المؤهلة لتشجيع المنافسة. واعتبر التشكيل الحالي لمجلس شؤون النفط مشوها ويفتقر إلى تمثيل وزارات حيوية مثل وزارة المالية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للنفط برأس البرهان، هو وفق القانون الثروة النفطية مفترض يكون في المجلس مجلس شؤون النفط، بسمى كده يعني مجلس أعلى دي ما في مجلس شؤون النفط. مجلس شؤون النفط ده حقيقة تشكيله هو بيكون بالإدارة التنفيذية، أنا في تقدير هو المفترض يكون رئيسه رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، بنك السودان المركزي، وثلاثة خبراء من البلد، ثلاثة خبراء سودانيين في مجال الطاقة والنفط. فأصبح تشكيله ده كده مشوه، يعني أنا ما شايف في وزارة المالية هي مهمة جدا في هذا المجلس، لأن هي اللي بتعتمد المسائل المالية دي، وكذلك بعض الوزارات الأخرى، يعني لأنه هو بضع الخطط والاستراتيجيات.
0: شهد مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الاثنين بدء الاجتماعات المشتركة بين وفدي القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب وممثلي الآلية الخماسية، وتضمنت الوثيقة النهائية والتصور المتكامل الذي تقدمت به القوى المناهضة للحرب إلى الآلية الخماسية مقترحا لتشكيل لجنة تحضيرية من 40 عضوا يتم توزيع مقاعدها بواقع 20 مقعد للقوى غير المصطفى مع طرفي القتال، وعشر مقاعد للقوى المصطفى مع الجيش، ومثلها للقوى المصطفى مع القوات الدعم السريع لضمان تمثيل واسع ومتوازن في العملية السياسية المرتقبة. شهدت منطقة الجزو ظهر الأحد اندلاع حريق هائل التهم السوق المحلي للمنطقة بشكل شبه كلي، وقالت غرفة طوارئ المالحة أن الحريق قضى على المخازن الرئيسية للمواد التموينية بالكامل وعدد كبير من الدكاكين والرواكيب التجارية، بجانب احتراق الطواحين ومحلات الاتصال التي تمثل عصب الحياة اليومية. شب حريق يوم الأحد في مخيم أدره للاجئين السودانيين بشرق تشاط، وقضى على عدد كبير من مساكن اللاجئين الذين تركوا في العراء. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا أن الأزمة تفاقمت بسبب الأهوية وعدم وجود عربة المطافي. في الأثناء تعرض اللاجئين السودانيين في مخيم أدره الذين يسكنون غرب مدرسة أدره الثانوية إلى تجريف مساكنهم المؤقتة وتركهم في العراء. أطلق مركز شباب مدينة بابانوس الثقافي الاجتماعي بولاية غرب كردفان مبادرة شبابية تستهدف المساهمة في إعادة إعمار المدينة وتشجيع العودة الطوعية للمواطنين الذين نزحوا بسبب الحرب. وقال بقادي محمد باشر عضو المركز، قال لراديو دبنغا أن المبادرة تعتمد على المسرح الدرامي والحملات الميدانية لتوعية المواطنين ومعالجة القضايا المجتمعية بما في ذلك النظافة العامة، مشير إلى تنظيم أنشطة في بابانوسة ومناطق الدبيبات والنهود وغبيش. وأضاف بقادي محمد باشر عضو المركز لراديو دبنغا:
5: والله طبعا إحنا يعني بنناشد أي جهة يعني تقدر تدعمنا، سواء كان الحكومة سواء كان منظمات سواء كان أي ذا، نحن بنناشد إن حبابة وأهلا فيها ونحن بشد دارنا. بالنسبة نحن كشباب، والله ما أقول لك نحن أشياء كثيرة قلت لك نحن ناقصانا، يعني من حتى الكور ما يعني عندنا، نحن بعدين من الصفر.
0: جدد منتدى الإعلام السوداني رفضه لاستمرار الحرب، مطالب بإيقافها فورا بما يسمح بوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء السودان وعودة النازحين واللاجئين. وأكد في ختام اجتماعه الدوري الرابع يوم الأحد على ضرورة إطلاق عملية سياسية تفتح الطريق أمام مرحلة انتقالية والتمهيد لإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي يختار فيه السودانيون كيف يحكمون ومن يحكمهم. وناقش المنتدى خلال الاجتماع قضايا تتعلق بأعماله واتخاذ عدد من القرارات. الخبر الأخير في النشرة: أدى أعضاء المحكمة الدستورية القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بحضور رئيس المحكمة. وأكد رئيس المحكمة الدستورية وهبي محمد مختار أن المحكمة ستباشر مهامها فورا، مؤكد التزامها الكامل بحماية حقوق وحريات المواطنين والقيام بجميع الاختصاصات المنصوص عليها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
6: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في حلقة اليوم مبادرة مركز شباب مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان الرامية لإعادة إعمار المدينة وتهيئة البيئة لعودة المواطنين الذين نزحوا بسبب الحرب وتمكينهم من استئناف حياتهم وأنشطتهم الطبيعية. للحديث عن المبادرة وأهدافها وخططها معنا الأستاذ بقادي محمد باشر عضو مركز شباب بابانوسا الثقافي الاجتماعي. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. في البداية حدثنا باختصار عن هذه المبادرة وما أبرز أهدافها والأنشطة التي تتضمنها.
2: طيب أهلا فيك وأهلا بطبنجة. المحتوى بتاعنا بالجد وصل معاناة المواطن معاناة الشباب احتياجات الشباب بنوصل الرسائل على حسب البيئة بتاعتنا وعلى حسب اللغة وعلى حسب كده الناس تقبلها.
3: طيب المبادرة بتاعتكم يعني شنو اللي بتقدموا المواد اللي بتقدموا بالضبط وفي شكل شنو ندوات محاضرات في شكل مسرح؟
2: نحن نقدمه في شكل دراما وعندنا مركز هنا اسمه مركز شباب بابانوسا بنحاول نقدمه بالشكل الدرامي.
3: نعم يعني بتناقشوا عدة قضايا بتهم المجتمع هناك على أساس إنه تعالجوا الإشكالية والقضية الموجودة.
2: طبعا أول حاجة نناقش القضايا ونقدم تحت الواقع. أول حاجة بنقدم نشوف المشاكل أول حاجة. في مشاكل أحيانا بتكون في حاجات كثيرة في مشاكل بتكون ناقصانا أشياء مثلا أنا أقول لك شنو كورة نماط المواطنين يعني عندك زي النظافة تحت السوق وزي النظافة تحت الأحياء ونظافة تحت الميادين كده بنتناقش في حاجة إذا بنقوم نوصلها بعمل درامي.
3: نعم من الشغل أول عمالة اللي أنتوا قدمتوا حتى الآن شنو؟
2: طيب يعني إحنا عمل اللي اشتغلناه حوجة المواطن مدينة بابانوسا الناس النازحين النازحة من مدينة بابانوسا والفي حوالين بابانوسا يعني في الديبة والفي المبلد والفي الغوت والفي غبيش والفي كده قدمنا يعني سمع عودة المواطنين طبعاً مساعدات المواطنين. يعني إحنا عندنا وديش المناسبة إحنا قدمناه والبلد أصلاً هي محتاجة لشنو؟ محتاجة للشباب ومحتاجة لكده نشوف يعني حلول تجيبهم إلى بيوتهم عاملين يعني بيصلينا نظافة في البيوت بتاعتهم وأشياء كثيرة كده بنقوم شنو عملنا هناك شباب يعني.
3: نعم يعني بتعملوا زي حملة يعني حملات إنه تشجع المواطن إنه يجي راجع مواطن بابانوسا يجي راجع المنطقة.
2: طبعا ونوصل رسالة برضو للمنظمات يعني المنظمات الإنسانية يعني نجيب المواطن ويرجع إلى إلى إلى إلى, إلى دياره.
3: نعم طيب العمل ده بيكون في شكل مسرح الناس بتجي تحضر ولا بعد ذاك انتوا بتبثوا التسجيلات دي في شكل فيديوهات ليتم يعني نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
2: حاليا في الوقت الراهن بنقوم ننشرها بوسائل التواصل الاجتماعي. الوسائل الاجتماعي يعني بنقوم بنسجلها بالتليفون في الجروبات الواتساب يعني وعندك التيك توك لكن الان حاليا المغرزه حقنا نحن الحرب اصلا هي دمرت يعني.
3: نعم يعني المعدات أو الأماكن المخصصة لكم مثلا على أساس أنه تأدوا اللي هو المبادرات دي بشكل جيد ما متوفر البنية التحتية؟
2: ما متوفر نهائي والله لكن بصراحة يكون مع الموضوع يا أخي والله نحن أحيانا بنعملها تنين بنقدر نعملها أصبحنا عبارة عن شيء كده خاوي على عروشها يعني فهمت عليه لكن نعم. إحنا مصرين إحنا كشباب لازم نشتغل ولازم نعكس للناس معاناتنا وحجم الضرر احنا اثار الحرب علينا والدمار وكل الحاجات دي احنا لازم مصرين احنا نعكسها عشان نقدر من رسالة مساعدة نقدر نرجع ان شاء الله البلد زي ما كانت اول ان شاء الله وافضل من اول.
3: نعم اكيد الشباب عندهم طاقة وممكن يستفيدوا من طاقتهم ده في خدمة المجتمعات زي ما شفنا في الكثير من غرف الطوارئ ولجان المقاومة. الاستجابة كيف بالنسبة للسلطات والمنظمات؟ انتوا عندكم الرغبة انكم تقدموا المساعدات وتبذلوا طاقاتكم كشباب لكن في المقابل بتنقصكم المعينات اللازمة، فالاستجابة كيف من قبل السلطات والمنظمات؟
2: والله يعني احنا اولا حاجة هي احنا عندنا اكتر حاجة حاليا في بابانوسا دي وقت معانا عندك غرف الطوارئ بابانوسا والشباب عندنا اولادنا من بابانوسا تلقاه في المهجر التلقى شوية كده عندنا الروح كده، مرات بيقدم لنا حاجات يعني إنسانية، مرات نحن نكون في البيوت الزول ممكن لو جبت لك نصرة السكر تقسم حاجة بسيطة عشان تقدر تجيبها للشباب أثناء القاعدة بتاعتكم تقدروا تتعاملوا كده، لكن مساعدات من منظمات يعني كبيرة جدا جدا لا زال نحن ما وصلنا، والحاجة دي نحن لا يعني مصرين الشيء أصلا هو يجينا.
3: نعم. طيب من القضايا تاني الملحة اللي انتو بتشوف انه محتاج انه الناس يعني تعالجها والشباب يشتغلوا فيها في الوقت الراهن، معروف انه اغلب المناطق الريفية في السودان بتعاني من مشاكل، سواء كان في الخدمات، سواء كان احيانا في الجانب الامني، واحيانا المشاكل القبلية. فمن الحاجات القضايا المهمة الان هسي انتو بتشوفوا ملحة انه مفترض تشتغلوا فيها شنو؟
2: احنا والله يا استاذ حاجه، احنا عندنا ناس عندك المشاكل تكون قبليه دي موجوده، وعندك شيء كثير يعني انت كلامك ده شيء كثير احنا يعني بجدنا سامع، لكن اما الامن والله الامن الحمد لله احنا امنين يعني ما في اي مشكله ما في مشاكل، لكن الامن البلد مبسوطه من الامن، ولو اصلا ما كان الامن ما في ما كنا احنا قدمنا في الشارع اشتغلنا الشغل ده، لكن الحمد لله الان حاليا المواطن اللي جاء والمواطن اللي قاعد عايش بالامان والبتاع، لكن حجم الدمار المعاناه نحن والله معانين بصراحه كده، معانين. المساعده الانسانيه دي لازم ان احنا تخشنا والله يا جماعه بجد كده معانين، لكن
3: نعم
2: في النهايه نحن نصبر وندعي الله انه بس ربنا يجيب لنا المساعدات الانسانيه ما تظلمنا خسارة، لكن بالنسبه لله الحمد لله امين والله.
3: نعم. طيب انتوا كشباب يعني بتقعدوا كلكم بتتفاكروا مثلا يعني كشباب بتاع بابونوسا، ولا بتكونوا في شكل مجموعات؟ في ناس بيكون عندهم أهداف مختلفة، في ناس عندهم رؤى مختلفة إنه تعالوا جبوا المشاكل، ولا كلكم أنتوا بتقعدوا مع بعض وبتشتغلوا في شكل مجموعات مع بعض، أفكاركم تناقشوا الأفكار الحاجات المحتاجة لها المدينة والتفاصيل دي؟
2: اولا حاجه نحن بنقلب نحن كبابونوسا بتاع الشباب، هدفنا ان احنا نعمر بابونوسا دي نوقفها ونناقش قضايا بابونوسا ونناقش القضايا الحاصله حتى للاهل في العراق، مثلا يعني زي المشاكل القبليه دي فهمت علي، زي الحياه دي بنحاول ان احنا بنعكسها للناس، واهم حاجه الاهم عندنا لازم ان احنا لما نتكلم مو نتكلم مثلا كجروب ولا كراس معينه، لا بنتكلم كلنا كده يعني بابونوسا دي لهم كل الطيف يعني ما في بتلقى فينا من كل القبائل السودانية موجودة معانا في داخل بابونوسا، وتجي تكون قاعدة معانا بنقلب، وزي ما قلت لك احنا عندنا برنامج بتاع السكر بتاع الدقيق من البيت الشيل من كده، الحاجة دي معانا كميتنا هايلة يعني لما نجي نقلب كده احنا قاعدين ما شاء الله يعني شباب ذاته والله العظيم، بس الحمد لله رب العالمين كلهم يعني برنامجنا واحد، احنا بس دارين نعمل الحياة دي كلها كده بس.
3: نعم أكيد طبعا المشاكل لما تكون موجودة بيشمل القطاعات المختلفة للمجتمع، بيتشركوا معكم الشابات معكم في المبادرات دي، هم قاعدين يلعبوا دور كبير باعتبارهم هم شركاء معكم، ونفس المشاكل دي بتواجهكم انتو وهم برضو بيواجههم كشابات، وهم ممكن يلعبوا دور كبير في المساهمة برضو في الحلول.
2: تعرف ان احنا عندنا الشريان الاساسي الشيء اللي عندنا اساسا احنا كمجتمع بابونوسا عندنا اهم حاجه العنصر النسائي، يعني دينا نحن ماسكين على يدنا، شفت يدنا اليمين دي شفت اليمين دي دينا النساء، احنا حتى الشابات حتى مشاكل حتى ذا الحاجات دي كلها والله احنا عندنا اعمال دراميه للشابات دي، لكن احنا بوجودنا احيانا مثلا بكون يعني الشبكه ما عندنا والتليفونات بتكون قافله لان ما عندنا إنارة ما عندنا كده مع أشياء كثيرة بتفقدنا، لكن والله الأعمال يعني أي حاجة إحنا ناقشنا في بابونوسا ما خلينا شاب وما خلينا ولد.
3: الاستجابة كيف بالنسبة للشباب لأعمالكم ده؟ أكيد أحيانا بكون في شباب ممكن يكونوا مترددين ما بشاركوا بفعالية، فقدر شنو الشباب مستجيبين للبرامج بتاعتكم، والرسالة اللي أنت عايز توصلها لهم شنو؟
2: والله أولا حاجة نحن كشباب حتى الناس اللي قاعدين يشاهدونا والله صراحة كده نحن لما نشتغل العمل الدرامي ده بنلقى دافع منهم، لأن الشيء ده يعني أنت لما تتعامل لك أداء تعرف عرض المسرحية دي بتلقوه سدد ما يعني ما مندوج معه لحد ما يبكي لحد ويقول لك يا زول أنا كده حسيت بروحي إن أنا سعيد. نحن ما أصل مرة اشتغلنا حتى اتجاه المناطق اللي حوالينا بتكون مبسوطة، يعني بيقول لنا أنتوا ناقشتوا القضايا حقتنا هي الحقيقية، يعني ده الشيء الحقيقي يعني احنا مبسوطين جدا حتى الدافع من الشباب وفي دافع من الأبهات ومن الأمهات ذاته وبالذات تقويت النساء بدنا دافع لنا أكثر وأكثر وأكثر والله ما حصل مرة لقيتنا حاجة هذا وأنا أتمنى من كل المواطنين وكل ده يعني يساعدونا في حتة دي يساعدونا يعني المساعدات دي تخش إنسانية ولازم عندنا احتياجات ما نقول لك ما عندنا احتياجات ونتمنى من الناس دي تساعدنا يعني.
3: طيب القضايا الهس انتو خدتنها في مقبل الايام انه تعملوا اعمال حول حشنو؟
2: والله نحن اول حاجة سلام حاليا عندنا الاعمال الثانية ان شاء الله بإذن الله نحن وطننا في الايام دي عاوزين نشتغل على السلام تمام ونبذل العنصرية يعني ده برضو احنا عندنا فوق عمل في الايام دي ان شاء الله دي العملين احنا الان حاليا عملنا وان شاء الله بإذن الله حنضلها في الايام دي مقبل الايام الجاية دي ان شاء الله.
3: وليه انتو بطرع انه عملية السلام؟
2: والله يا اخي طبعا السلام من اسماء الله الحسنى يعني السلام ده ما في دبي والسلام احنا دي اللي احنا بجد مطلوب منا في امثال يعني كسوداني بيقول لك الجمر دي تحرق الوطن يعني الزول ده لو ما نص الموضوع في سلبه عاش المعاناه وعاش النزوح وعاش البتاع ما ما ما منظر لحاجه اسمها بجد يا سلام يعني احنا بنحب السلام دارين السلام دي احنا دارين لان احنا اصحاب سلام يعني.
3: سؤال اخير يعني بالنسبه للاستجابه بتاعت المواطنين أو المجتمعات هناك للدراما بتاعتكم بعد ما انتوا قدمتوا الأعمال بتاعتكم شفت انه في تغيير في المجتمع مثلا في السلوك وفي استجابة للناس عشان يجوا اللي هو ابناء المدينة اللي كانوا نزحوا جراجين في استجابة منهم لأعمالكم؟
2: طبعا طبعا أنا والله حصلنا مرحلة احنا اشتغلنا الشغل بتاع العمل التطوعي ده العودة الطوعية دي والله دي ناس يعني ما عملنا شغل أصبحنا صباح والله بتلقى الزول بقول لك راح عشان الكلام ده ولا عشان العمل بتاعكم ده أنا من هنا رغم ما عندي حاجة ما عندي شيء ده لكن بجي بحماري بجي بالوطن والله يا جماعة أقسم بالله أبلغهم صادق إحنا من ما اشتغلنا العودة ده ويلقوك ونطوك كل منكم مبسوطين ويجوكم كمان في نفس المكان اللي قاعدين فيه النيمة نرحب بكم ونقول لكم ده الكلام إحنا دارينه والآن إحنا جينا الآن هدفنا الأساسي بقى ننميها ونمنع بكم انتوا كشباب الموجودين وربنا يديكم الصحه والعافيه بيشكروا الحته زي ده والله يسلم.
3: طيب من الرسائل اللي انتوا يعني عايزين توصلوه للمواطن يعني كناس مبادرين سواء كان في اطار العوده الطوعيه او الرسائل بالنسبه للشباب للمشاركه بشكل اكثر او كان رسائل للمسؤولين والمنظمات بخصوص اللي هو التحديات اللي قاعد تواجهكم في إنجاز أعمالكم؟
2: والله طبعا إحنا يعني بنناشد أي جهة يعني تقدر تدعمنا سواء كان الحكومة سواء كان منظمات سواء كان أي ده نحن بنناشد إن حبابة وأهلا فيها ونحن بشد دارنا بالنسبة بالنسبة إحنا كشباب والله ما أقول لك إحنا أشياء كثيرة قلت لك إحنا ناقصانا يعني من حتى الكور يعني عندنا إحنا بادين من الصفر صراحة كده يعني احنا شغلنا قاعدين نسوي ده من الصفر من الصفر عديل كده ونحن جنب ماشي لان احنا الان حاليا لو قلت لك ان احنا متوفر عندنا اشياء ابقى غشيت عليك كون واضح والله ما اكثره لكن من الان من انا من اخوي ذات من ذات من ذا من ذا من ذا بنجي بنحاول بقدر الامكان نساعد نفسنا ونقدر ان احنا نوصل صوتنا ده للجهه المسؤوله وللعالم ذاته وللمنظمه.
3: الرسالة بتاعك للسلطات الرسمية في بابنوسا سواء كان الإدارات الموجودة أو الرسالة بتاعك للإدارات العليا في حكومة السلام؟
2: والله يا أخي أول حاجة لهم التحية يعني أنا بوسط لهم التحية كلهم لهم الاحترام من الحكومة للإدارات الأهلية للمجتمع لكل السودان نحن والله صراحة كده محتاجين وقفة منهم بجد ويراعوا لنا إن شاء الله ونقدر نحن نقدر نطلنا.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ بقادي محمد باشر عضو مركز شباب مدينة بابنوس الثقافي الاجتماعي بولاد غرب كردفان على هذه الإفادات حول مبادرتكم الرامية لإعادة إعمار المدينة بعد الدمار الذي لحق بها جراء الحرب وجهودكم في تنظيم حملات لتشجيع العودة الطوعية للمواطنين إلى ديارهم. مستمعينا الأعزاء بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قضايا الشباب لكم جزيل الشكر على حسن المتابعة والاستماع وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة دمتم بخير وعافية.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. الليلة نسلط الضوء على ملف الصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع في مراكز الإيواء ومناطق النزوح. وضيفتنا اليوم عضو اللجنة التمهيدية لنغابة أطباء السودان دكتورة أديبة إبراهيم السيد. أهلا بك دكتورة أديبة معانا في كنداكات وميارم. دكتورة أديبة خلينا نبدأ من مراكز الإيواء. شنو أكثر مشاكل الصحة الإنجابية اللي بتقابل النساء والحوامل في الوقت الحالي؟
2: السلام عليكم. شكرا راديو دبنجا لإتاحة هذه الفرصة لكي نعبر عن ما يقول الآن وبلادنا في الوضع الراهن تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء. خلال هذه الحرب الكارثية نساء السودان يدفعن فاتورة باغض الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفتران للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابعة للولادة وبعد الولادة أيضا في هذه الحرب المرؤومة.
1: في ظل نقص الإمكانيات والمستلزمات بتتعاملوا كيف مع حالات الحمل الخطر والولادات الطارئة؟
2: في النساء في هذه الحرب المجؤومة بيعانا للتعرض لتهجير القسري والنزوح والمعاناة والقلق والموت والمرض حتى في أماكن الإيواء ومراكز النزوح والغصب بالطيران والخطف والمجاعة والمرض والموت وأبشع الجرائم طبعا اللي هي الاغتصابات والحصارات كثيرة. وعندنا في الحقل الصحي بس في أكثر من 1200 حالة يعني مرض الحقل الصحي ما بيسايبيه في وضع كارثي قوي جدا اللي هو بيكون في حالة مزرية إما نزيف إما عندهم جروح في المهبل إما جروح ذات التهابت لأنه الوصمة بتاعت المجتمع ما جات المستشفى لحد ما دخلت فيه غيبوبة وممكن تطلع منها أو ممكن تتعرض لمضاعفات أكثر. وبرضو النسور البولي اللي هو البول الغير إرادي وده بيتعرض له النساء حصلون أكثر تكرير الاغتصاب في نفس اللحظة. والله دي يعني مشاكل كبيرة جدا المفروض يخضعوا لبروتوكول. البروتوكول ذاته فيه نقص وهون للوصمة أول ما يعني توقف النزيفة وتعمل لون الإيراد الأولى وتدون جزء من البروتوكول عشان يراجعين تاني بيكونوا جوا أسامي وهمية بيدخلوا بيقولوا ما عايزين يتكلموا بيمشوا تاني ما بيجوا يعني في أشياء كثيرة جدا صعوبات صادفتنا. فبرضو الانهيار الكامل حصل للبنية التحتية من ويلات هذه الحرب في حصل انهيار كامل وتام في جميع المرافق الصحية في الحقل الصحي دمرت حوالي 80% من المراكز والمشافي دي خرجت من الخدمة. أغلب الكوادر الصحية هاجرت. أغلب المنظمات التطوعية خرجت من الخدمة. في حوالي 57 منظمة طلعوا. فجأت يعني عامة البلد المجاعة وارتفاع الحال. انهيار الوضع الصحي ده أدى لانتشار كثير من الأمراض زي الكوليرا وحمى الضنك والملاريات والسول وسوء التغذية. بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات عندنا 176,000 امرأة حامل دي بيعانا من سوء التغذية وكذلك في 850,000 مرضع برضو بيعانا من سوء التغذية 45,000 طفل ماتوا من سوء التغذية من بداية الحرب والحد الآن. الوفيات في الوضوء بالنسبة للحوامل، عندنا 680 امرأة حامل توفوا أثناء يعني الولادة أو أثناء السيريز أو الانتقال من منطقة لأخرى، وكان مضاعفات و الحاصلة اليونس والتغذية الحاصلة اليوم، أيضا يكون المناعة قلت شديد جدا.
1: شنو أكثر الأدوية والمستلزمات الطبية اللي بيدعانوا من نقص حاد فيها، وده مؤثر كيف على صحة النساء والأطفال؟
2: فمع السيريز الكامل فدي كلها الحالات الصعبة جدا اللي مرت بالنساء أثناء فترة الحرب، و يعني بنجد إنه الاهتمام بصحة النساء الإنجابية أصبحت في عدم رعاية صحية كاملة، وده أدى للخلل في كل ما ذكرت. عندنا يعني في وسائل كثيرة مفروض نتبعها، وفي تحديات لحلول فورية وحلول مستقبلية. بالنسبة للحلول الفورية أنا بشوف يعني إنه الانتهاكات جميع المرضى النساء معاناتهم في الحرب ونزوحهم من المنطقة وتكدسهم في دور اللواء ومعسكرات السوداء في جو يخلو من الأمان وشحب الماء والغذاء.
1: بالنسبة للنساء اللي تعرضوا للعنف الغائم على النوع الاجتماعي والاغتصاب، شنو الخدمات الطبية والدعم اللي بتقدروا تقدموا لهم في الظروف دي؟
2: لابد من حلول يعني قوية ومحكمة لإنغاز ما يمكن إنغازه. هذه الحلول التوعية مهمة جدا، التوعية العامة والفعلية داخل هذه المراكز للإيواء والمعسكرات وفي القرى وفي الحتات الهائلة وفي الحتات الموجودين فيها، تكون في توعية وكيف يتغذن وكيف يعني يحافظوا على صحتهم من التدهور الحاصل. تاني نقدم لهم الرعاية الصحية والغذائية، مثلا يعني ننقل المرضى من نساء وكبار السن والنساء أصحاب الإعاقة لأماكن قريبة من المشافي العاملة في الأماكن الآمنة أو الشبه آمن، عشان تلقوا الرعاية الصحية وإنجاب في وجه صحي. يعني أغلب الموت الحوامل من عدم الرعاية الصحية وجهل الغابلات، يعني الغابلات الصحية ديل هم اللي بيقوموا بالتوليد في الأماكن، فاحتمال يمكن تكون ولادة غير سرية، يمكن يكون المشيمة تحيط فيه بالبلدين وإزعاج البلدين ويؤدي لفقد حياة الطفل والأم، وده حاجات مهمة جدا ومهمة يطلقوا الرعاية، فلازم ننقلهم للأماكن القتالية. ثانيا داخل دور الإيوادة لابد من الاهتمام بصحة النساء المرضعات والحوامل، توفير غذاء خاص لهم، علاج الأنيميا، الالتزام بتطعيم الأطفال والأمهات معا. التطعيم مهم جدا، وده السبب في نقل أمراض الطفولة للأطفال، انعدام التطعيم. تاني بنجد المراهقات اللي بتراوح أعمار ما بين 11 ل 16 زي بتعرض للتحرشات والضياع والاغتصاب، وأحيانا إرسال لجمع الحطب وجلب الماء، بتعرض للاختطاف والمضايقات بكل أنواعها. فلا بد من نهتم بيها ونعاون بس التوعية وخلق جو لتعليمها ودراسها في مراكز الروح وفي المعسكرات، لأنه نخلق لهم جو عملي وبيئة صالحة. ثاني العمل على الاتصال بكل المنظمات التطوعية والدولية والأهلية، يعني عشان تقوم بدعم إيجابي في هذه الحالة، زي يعني معاناة من عدم القوة الصحية، عدم التغذية الجيدة للحوامل، عدم الاهتمام بصحة النساء عامة. فنطلب دعم من هذه المنظمات كما ذكرت. عندنا المقاومة الإيجابية، يعني نشوف المنظمات النسائية الفعالة والمثمرة في وجود داخل المعسكرات وكده، يقوموا بتوعية بس يعني مساعدة كاملة للنساء الحوامل. ثانيا نشوف الحلول المستقبلية بعد.
1: وأخيرا بالنسبة للمتطوعين والكوادر الطبية الشابة، كيف ممكن يساهموا بصورة عملية وفعالة في دعم العمل الطبي والميداني؟
2: بعد الحرب نشوف نعمل كأطباء على حلول مستقبلية زي استئساس البديل الصحي، ونوقف بعد وقف الحرب. يعني في المستقبل لازم نوضح خطة وسياسات بديل الصحة وإنشاء مراكز خاصة للأم والطفولة للاهتمام بصحة النساء الإيجابية، وتوفير مراكز للرعاية الصحية الأولية، متابعة الكشف الدوري للنساء، والاهتمام بالتغذية السليمة والتطعيم في ظل الجو صحي، ومتابعة تحديد النسل لكل الرعاية لتصاحب الإنجاب والطفولة. شكرا.
1: دكتورة أديبة إبراهيم السيد، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا. مستمعات ومستمعين راديو دبنجا، دي كانت حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم، نلتقيكم في حلقة جديدة ودمتم بخير وسلام.
0: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
3: راديو دبنجا،
4: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
4: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: الرضاعة الطبيعية بنقصد بها إن نرضع الطفل لبن أمه، يعني أو رضاعة الطفل من لبن أمه، دي اسمها الرضاعة الطبيعية. طيب الرضاعة الطبيعية دي يا جماعة من الحاجات الضرورية جدا للطفل. الضرورة بتاعت الرضاعة الطبيعية بتكمن في إنه بيخلي الطفل أول حاجة ينمو بطريقة صحية، لأنه لبن الأم فيها كل العناصر الغذائية اللي بتحتاج لها الجسم بتاعت الطفل عشان ينمو. ثانيا إنه لبن الأم بتبني القدرة العقلية بتاعت الطفل بطريقة سليمة. نمرة ثلاثة إنه حتى الأم بتلقى فائدة من الرضاعة الطبيعية، أول حاجة بتنظم لها دورتها، برضو بتساعدها على إنه الكرش الكبير بتاعت الحمل ده يرجع لجوه، وبرضو بيساعدها بإنها تكون خالية من الأمراض المزمنة. بجانب دي حاجات مهمة جدا، أو الحاجات الضرورية بتاعت أو أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم والجنين. طيب الرضاعة الطبيعية دي الطفل أول ما يلدوه مباشرة، أول ما فتح خشمه كده من الساعة الأولى طوالي بعد الولادة نبدأ له الرضاعة الطبيعية طوالي، ويستمر بدون إضافة أي حاجة، لا مويه لا أي حاجة، لحد ما الطفل ده يتم 6 شهور ما يضيف له أي حاجة جديدة. بعد 6 شهور يبدأ الطفل يزيد له مواد غذائية جديدة، يعني ما طوال نقوم نضيف له كمية من المواد الغذائية وأكل وعصيدة وكذا ورغيف، هنقوم نبدأ له بمواد خفيفة. الليلة مثلا نبدأ له ببطاطس، نديه يوم يومين كذا لحد ما يتعود بطنه على المادة الغذائية الجديدة دي. بعد ذلك كمان نبدأ له مثلا رز، بعد ذلك نبدأ له كمان خضروات، بعد كده يعني بالتدريج، بعد ذلك لحد ما الطفل يوصل السنة، بعد ذلك هنبدأ نأكله بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية، نقوم نأكل معاه الأكل العادي بتاعتنا بتاعت البيت. بعد ما يرضع من الشطر بتاعت أمه ويكمل اللبن، أولي هنقوم نديه الأكل الإضافي 3 وجبات أو كده مع الناس سوا. بعد ما الطفل يتم السنتين خلاص بيجي في المرحلة بتاعت الفطام، بعد كده الطفل 100% بيبدأ بيعتمد على الغذاء العادي بتاعت الأسرة. غير المراحل يعني 6 شهور الأولى ما نضيف له أي حاجة، دي واحدة حاجة مهمة جدا، لأنه في بعض الأمهات عندهم اعتقاد إنه والله لبن بسيط. لا يا ماما، اللبن ما بسيط، اللبن بيكفي الطفل إلا إذا كان الحالة دي يلخصها الدكتور إنه بيرسل اللبن مثلا أمه عندها لبن، وبعد ذلك الدكتور هو المخير في إنه يشوف الخيارات الممكن يشوف. لكن الأم ما تعتقد نفسها إنه لو شفارينا طوال إنه ما عندها لبن كافي للطفل، لا ده اعتقاد خاطئ جدا. أي أم عندها لبن كفاية جدا لطفلها لو في خلال 6 شهور الأولى، وكان موية وكان بروتينات وكان سكريات وكان الأملاح المعدنية، كل الحاجات دي موجودة، سواء كان المواد بتدافع عن الطفل أو بتقوي الجهاز المناعي بتاعه، دي حاجة ضرورية جدا. برضو في الرضاعة الطبيعية برضو في حاجة ضرورية يفترض الأمهات يعرفوها، إنه عدم الرضاعة الطبيعية بيؤدي للطفل إلى حاجة اسمها سوء التغذية. سوء التغذية يعني طفل وزنه بيبدأ بيقل بيقل بيقل لحد ما يوصل مرحلة متأخرة اللي هو يسموها مرحلة بتاعة الكواش، أو يعني بتورم وكده، وبعد ما جسمه يبدأ ضعيف لحد ما يوصل مرحلة الورم، ده اسمه سوء التغذية، دي النتيجة بتاعة عدم إكمال الرضاعة الطبيعية. أو برضو سوء التغذية برضو بتجينا نتيجة الفطام المفاجئ. الأم برضو لو دارت تفطم مجانا ما تفطم طوالي كده، بس كده بس طوالي بس تجي تم كده وطوالي تفطم كده شهر وطوالي تفطم، لا كده ما صح. الفطام بتاع الطفل بيجي تدريجيا، يعني تزيد، يعني خلاص يعني الطفل يجي في المرحلة بتاعة الفطام قريب لـ 24 شهر، تزيد من عدد الوجبات العادية بتاعة الأسرة وتقلل من الرضاعة بتاعة الطفل من شطر أمه حتى لحد ما يجي يوم تقول له خلاص السلام. دي حاجة يعني آمنة جدا للطفل في الفطام. أما الفطام المفاجئ بيسبب مشاكل كبيرة جدا، مشاكل نفسية للطفل ويؤدي له إلى سوء التغذية. أغلب الحالات بتاعة سوء التغذية جاية نتيجة الفطام المفاجئ. برضه في أمهات بيعتقدوا إنه خلاص أول ما تبقى مثلا في بعض الأمهات تحصل لها الحمل قبل ما الطفل يتم السنتين، لأول ما خلاص عرفت إنها هي حامل طوال تفطم مجانا مباشرة، فكلام خطأ. طفل يعني بيعتقد إنه والله يا أخي لو الحامل بتعمل إسهال للطفل وكذا، الكلام ده ما صحيح يا جماعة. لكن الصح إنه الأم يعني تبدأ حامل، القيمة الغذائية بتاعت اللبن بيقل أقل من الحوض بتاعت الطفل، بالتالي المناعة بتاعت الطفل بيكون ضعيف، عشان كده يجي إشارات يجي حاجات زي دي. يعني ما تقوم تفطمين طوالي، تقوم تزيدي من الأكل العادي من المواد الغذائية العادية بتاعت البيت تزيديه، وتقللي من الرضاعة بنفس الطريقة تدريجيا لحد ما تفطمي. الفطام المفاجئ يا جماعة خطير جدا، وبيؤدي إلى وفيات كتير جدا من الأطفال، لأنه ما بياكلوا وبعد كده بيدخل في حالة نفسية كعبة، وبعد كده يوصل لمرحلة بتاعة سوء تغذية. وسوء تغذية دي من الحياة الخطيرة جدا، هنخصص لها حلقة نتكلم عنها، يعني طول عدد كبير جدا من الأطفال. أنا بتمنى إنه الأمهات خاصة يسمعوا كلامي كويس، خاصة في مسألة بتاع الفطام المفاجئ، ما يفطموا عيالهم طوال مباشرة، بس طوال الليلة الطفل تشيل طوال بكرة توديه لحبوبته وخلاص عشان يفطموه وكده، لا لازم يكون فطام تدريجي يا جماعة. لحد الليلة حلقتنا عن الرضاعة الطبيعية، أهمية الرضاعة الطبيعية للأم وأهمية الرضاعة الطبيعية للطفل، وهي شنو ذات الرضاعة الطبيعية اتكلمنا عنها. في حاجة مهمة جدا برضو ركز عليها، عملوا دراسات وقارنوا ما بين الأطفال كملوا رضاعتهم الطبيعية وبين الأطفال اللي ما كملوا رضاعتهم الطبيعية في سهم في نسبة الذكاء. بيقوا إنه الأطفال كملوا الرضاعة الطبيعية كان نسبة الذكاء عالي جدا، بينما الأطفال اللي ما كملوا الرضاعة الطبيعية نسبة الذكاء حقهم كان أقل. يبقى ما في أم أكيد دايرة جناها تشوف المدرسة وهي أغلى الموضوع المشكلة، عشان كده لازم تحرصي على إنك تكملي الرضاعة الطبيعية بالنسبة لطفلك، والفطام يكون فطام تدريجي ما يكون فطام مفاجئ.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 12 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانة واسعة لقصف معدنين سودانيين في شمال الوادي، ومجلس السيادة يشكل لجنة لتقصي الحقائق. إسقاط مسيرة استراتيجية في ود الماحي بالنيل الأزرق ومقتل مواطن وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بجنوب دارفور. خصومات بنكك تصل إلى 40% في غرب كردفان، وغرفة طوارئ هاموش كوريب تكشف عن خلو أسواق المنطقة من الزرع. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات، واجتماع بين القوى المدنية واللجنة الخماسية في أديس أبابا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أدانت قطاعات سودانية واسعة قصف الطيران المصري لمعدنين سودانيين على الحدود السودانية المصرية وسط استنكار واسع لصمت الحكومة السودانية. وتباينت التقديرات حول عدد الضحايا، حيث تراوحت الحصيلة بين 60 إلى 200 قتيل. وقال معدنون نجوا من القصف أنهم تمكنوا من الفرار والمشي على الأقدام لعشرات الكيلومترات في ظروف بالغة الصعوبة إلى حين وصولهم إلى منطقة آمنة. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: يعني حكاية بتاع 75 نفر 76 نفر دير الناس الميتين وقتي في محل حاصل الأجسام تامة ما مقسمة دلموا دفنوا. أي والله، والطيران حتى ذات الناس كان ستر وعملوا لهم مقبرة جامعية واحد ودفنوا ضل حاصل. والله الناس من المنجم بتطلع مسافة بتاع 6 ساعات بالكراع أو 8 ساعات، بعد ذلك بتلقى عربات.
0: من جانبه أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية ذات الصلة للتحقيق في ملابسات مقتل المعدنين السودانيين والوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة به ورفع تقرير بنتائج التحقيق. وأكد المجلس في بيان تواصل القيادة في البلدين فور وقوع الحادث بما يضمن حماية الأرواح والحفاظ على علاقة الشعبين ومعرفة ملابسات الحادث وتمليك الحقائق للرأي العام. وأكد مجلس السيادة الانتقالي أن حماية أرواح المواطنين السودانيين وصون سلامتهم وكرامتهم مسؤولية أصيلة للدولة، مشدد على ضرورة التعامل مع الحدث بجدية بما يضمن كشف الحقائق وحماية واحترام

0: خطوة تحالف تأسيس حزب الأمة القومي الحادث ومن المنظمات المدنية أصدرت مجموعة محامي الطوارئ وهيئة محامو دارفور ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الحقوقية بيانات تدين الحادث وتستنكر الصمت الحكومي وتطالب بالتحقيق. وطالب جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي بالتحقيق حول الحادث مستنكرا الصمت الحكومي وأضاف في هذا الخصوص:
1: الجريمة دي أنا في تقدير الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الذهابة للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجد بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية، وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد.
0: أعلنت القوات المسلحة أن دفاعاتها الجوية تمكنت مساء أمس الأحد من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية بالقرب من منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان أن الطائرة جرى رصدها من لحظة عبورها الحدود قادمة من جهة أثيوبيا. وفي الأثناء أعلن العميد الركن سعيد إبراهيم محمد سعيد قائد ثاني الفرقة الرابعة مشع أن القوات المسلحة تمكنت من حسم المعارك في منطقة أم درفة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن شفنا الشيء اللي انتم قدمتوه تماما، وشفنا التدافع بتاعكم نحو العدو. في 10 دقائق سكيتوا العدو 4 كيلو خارج مدرفة، العدو جاكم ب 17 عربية دمرتوه والمسكتوا عليكم مسكتوه والباقي المسيلات كملته ما رجع بولا عربية.
0: من جهته أدى مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس القارئ بطائرة مسيرة، والتي يعتقد أن قوات الدعم السريع هي من نفذتها في مواقع للنازحين بمنطقة ود الماحي في النيل الأزرق. من جهتها اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بقصف مستشفى أم درفة أمس الأحد، ما أدى إلى تدمير المستشفى وخروجه عن الخدمة وإصابة 2 من الكوادر الطبية بجروح خطيرة. قتل المواطن وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة مساء الأحد بمنطقة كرمجه بمحلية نتيجة شرق نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو وتبنغا أن مسلحين اعترضوا طريق سيارة تجارية ماركة نيسان تحمل تجار الأسواق الأسبوعية المعروف بأم دورور، وأطلق المسلحون النار الكثيف على السيارة بالقرب من منطقة حمادة وخور أبشي، ما أدى إلى مقتل المواطن صدام بكر خميس وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى نيالا لتلقي العلاج. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: قتل المواطن صدام أبكر خميس وأصيب 7 آخرين بجروح متفاوتة برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا على عربتهم التي كانت تقلهم ماركة نيسان. تحركت العربة من وحدة مناوشي الإدارية وتحمل تجار إلى سوق كرمجي الذي يصادف صبيحة يوم الاثنين.
0: حذرت غرفة طوارئ شباب مشكورة بولاية كسلة من وقوع كارثة إنسانية بسبب خلو أسواق المنطقة من سلعة الذرة تماما، ورجعت ذلك إلى القيود الأمنية التي تفرضها السلطات على نقل السلعة. وأوضحت الغرفة في منشور لها أن القيود المفروضة على تصاديق مرور التجار لنقل الذرة من المدن والولايات الأخرى ومحدودية هذه التصاديق الممنوحة أسهمت في تعطيل وصول هذه السلعة الحيوية إلى همشكريب. كشفت المديرة التنفيذية لمنظمة مزن الخيرية هويدا عبد الرحمن صالح عن وصول نسب الخصم مقابل الحصول على السيولة النقدية عبر تطبيق بنكك إلى 40% في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت لراديو دبنكا أن النسبة تراوحت بين 25-30% في الفولة واللقاوة في ظل أزمة حادة في السيولة النقدية وارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية وتفاقم الجوع والأوضاع الإنسانية بالولاية. وأضافت في هذا الخصوص:
4: يعني ما في كاش، مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل، دي واحدة سببت عدم الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة. طبعا للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المجلد 40%، في الفولة مثلا 30-25%، لقاوة مثلا 25-30%، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما تقولوا عايشين بحيبوب،

0: الركبة، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف.
1: وأشارت هويدا عبد الرحمن صالح إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية إلى مستويات كبيرة، حيث وصل سعر ملوة الدخن إلى نحو 25,000 جنيه، فيما بلغ سعر ملوة المارق نحو 18,000 جنيه، بالتزامن مع انعدام مصادر الدخل وشح السيولة النقدية. وحذرت من تفاقم الأزمة الغذائية في الولاية نتيجة الفشل الواضح للموسم الزراعي الحالي، خاصة في المناطق الشمالية الغربية بما فيها النهود وغبيش، التي عانت من انعدام الأمطار بصورة شبه كاملة، فيما شهدت مناطق واسعة بجنوب الولاية هطول أمطار متقطعة غير منتظمة. وأضافت في هذا الخصوص:
0: الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة التدخلات شحيحة جدا، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني أسيس قبل أسبوعين وصلت بابانوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد. كل واحد زي ما أقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بعود شهر، لكن باقي المناطق نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين محلية الكوركنا فيها اللي هي القضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة.
1: وكشفت هويدا عبد الرحمن أن ارتفاع مستمر في أعداد الوفيات المرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية، محذرة من أن الأرقام المسجلة في المستشفيات لا تعكس الحجم الحقيقي للمأساة، وقالت أن التدخلات الإنسانية لا تزال محدودة للغاية. تفاقمت أزمة النقل والمواصلات في العاصمة الخرطوم بسبب الارتفاع في أسعار الوقود، حيث اقترب سعر جالون البنزين من حاجز 60,000 جنيه. وقال عبد الله خالد أحد سكان الخرطوم لراديو دبنجا أن الارتفاع في أسعار الوقود أدى إلى تراجع حركة النقل بصورة ملحوظة وشبه شلل في شوارع العاصمة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة أنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب.
1: وفي ولاية كسلة بالبحر الأحمر والجزيرة تتواصل أزمة الوقود على نحو ملحوظ، وأشار شهود أعيان إلى استمرار الصفوف الطويلة أمام محطات الوقود مع ندرة في المواصلات. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر جالون الجازولين إلى 44,000 جنيه أو 44 جنيها بحسب البيان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: صف الوقود بداية من برسودان بالتماشي، يعني السنة ماشي مسافة تقريبا بتاعة 2 كيلو ولسه ما زال الصف مستمر.
1: من جانبه قال وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الله محمود بشير أن التحديات الرئيسية في توفير الوقود تتمثل في كيفية توفير النقد الأجنبي وكيفية تنظيم عملية الاستيراد، وينتقد في حديث لراديو دبنجا شرط إيداع 200 كيلو جرام من الذهب كضمان من قبل الشركات المستوردة، واعتبر المبلغ كبير جدا ويشكل أصولا مجمدة، ودعا إلى فتح باب الاستيراد لجميع الشركات المؤهلة لتشجيع المنافسة، واعتبر التشكيل الحالي لمجلس شؤون النفط مشوها ويفتقر إلى تمثيل وزارات حيوية مثل وزارة المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للنفط برئاسة البرهان، هو وفق القانون الثروة النفطية مفترض يكون في مجلس شؤون النفط، يسمى كده يعني مجلس أعلى، دي ما في في مجلس شؤون النفط. مجلس شؤون النفط ده حقيقة تشكيله هو بيكون بالإدارة التنفيذية، أنا في تقدير هو المفترض يكون رئيسه رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، بنك السودان المركزي، وثلاثة خبراء من البلد، ثلاثة خبراء سودانيين في مجال الطاقة والنفط. فأصبح تشكيله ده كده مشوه، يعني أنا ما شايف في وزارة المالية هي مهمة جدا في هذا المجلس، لأنها هي اللي بتعتمد المسائل المالية دي، وكذلك بعض الوزارات الأخرى، يعني لأنه هو بضع الخطط والاستراتيجيات.
1: شهد مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الاثنين بدء الاجتماعات المشتركة بين وفدي القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب وممثلي الآلية الخماسية، وتضمنت الوثيقة النهائية والتصور المتكامل الذي تقدمت به القوى المناهضة للحرب إلى الآلية الخماسية مقترحا لتشكيل لجنة تحضيرية من 40 عضوا يتم توزيع مقاعدها بواقع 20 مقعد للقوى غير المصطفى مع طرفي القتال و10 مقاعد للقوى المصطفى مع الجيش ومثلها للقوى المصطفى مع القوات الدعم السريع لضمان تمثيل واسع ومتوازن في العملية السياسية المرتقبة. شهدت منطقة الجزو ظهر الأحد اندلاع حريق هائل التهم السوق المحلي للمنطقة بشكل شبه كلي، وقالت غرفة طوارئ المالحة أن الحريق قضى على المخازن الرئيسية للمواد التموينية بالكامل وعدد كبير من الدكاكين والرواكيب التجارية بجانب احتراق الطواحين ومحلات الاتصال التي تمثل عصب الحياة اليومية. شب حريق يوم الأحد في مخيم أدره للاجئين السودانيين بشرق تشاط وقضى على عدد كبير من مساكن اللاجئين الذين تركوا في العراء، وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا أن الأزمة تفاقمت بسبب الأهوية وعدم وجود عربة المطافي. في الأثناء تعرض اللاجئين السودانيين في مخيم أدره الذين يسكنون غرب مدرسة أدره الثانوية إلى تجريف مساكنهم المؤقتة وتركهم في العراء. أطلق مركز شباب مدينة بابانوس الثقافي الاجتماعي بولاية غرب كردفان مبادرة شبابية تستهدف المساهمة في إعادة إعمار المدينة وتشجيع العودة الطوعية للمواطنين الذين نزحوا بسبب الحرب. وقال بقادي محمد باشر عضو المركز قال لراديو دبنغا أن المبادرة تعتمد على المسرح الدرامي والحملات الميدانية لتوعية المواطنين ومعالجة القضايا المجتمعية بما في ذلك النظافة العامة، مشير إلى تنظيم أنشطة في بابانوسة ومناطق الدبيبات والنهود وغبيش. وأضاف بقادي محمد باشر عضو المركز لراديو دبنغا
5: والله طبعا إحنا بنناشد أي جهة يعني تقدر تدعمنا، سواء كان الحكومة سواء كان منظمات سواء كان أي ذا، نحن بنناشد إن حبابة وأهلا فيها ونحن بشد دارنا. بالنسبة لنا كشباب والله ما أقول لك نحن أشياء كثيرة قلت لك نحن ناقصانا، يعني من حتى الكور ما يعني عندنا نحن بعدين من الصفر.
1: جدد منتدى الإعلام السوداني رفضه لاستمرار الحرب مطالب بإيقافها فورا بما يسمح بوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء السودان وعودة النازحين واللاجئين. وأكد في ختام اجتماعه الدوري الرابع يوم الأحد على ضرورة إطلاق عملية سياسية تفتح الطريق أمام مرحلة انتقالية والتمهيد لإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي يختار فيه السودانيون كيف يحكمون ومن يحكمهم. وناقش المنتدى خلال الاجتماع قضايا تتعلق بأعماله واتخاذ عدد من القرارات. الخبر الأخير في النشرة، أدى أعضاء المحكمة الدستورية القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بحضور رئيس المحكمة. وأكد رئيس المحكمة الدستورية وهب محمد مختار أن المحكمة ستباشر مهامها فورا، مؤكد التزامها الكامل بحماية حقوق وحريات المواطنين والقيام بجميع الاختصاصات المنصوص عليها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا، وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: اختتام منتدى المنظمات غير الحكومية الإفريقية لأعماله في داكار.
1: الدورة دي شهدت مشاركة أكثر من تقريبا 350 شخص يمثلوا منظمات المجتمع المدني في أكثر من 37 دولة.
2: الهاجس الأكبر اللي هو حماية المدنيين وتوفير ما يحتاجون من مواد يعني غاصة منقذة للحياة.
0: قتلى وعشرات الجرحى في قصف للطيران المصري على المعدنين السودانيين على الحدود السودانية المصرية.
3: الجريمة دي أنا في تقديري الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الذهابة للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب.
0: المجاعة والوضع الإنساني في مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور.
4: عدد المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان تبلغ 21 منظمة، لكنها لا تغطي كل احتياجات النازحين.
0: إضراب واعتصام مفتوح في وادي حلفا.
5: طفح الكيل، ناس صبرت وفي النهاية خلاص الصبر غلبة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة. فاصل قصير ونواصل.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. اختتم منتدى المنظمات غير الحكومية الإفريقية اجتماعه في داكار يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي ستبدأ أعمالها اليوم الاثنين بمشاركة واسعة من المنظمات السودانية. وانعقدت خلال المنتدى جلسة حول تطورات النزاع المسلح في السودان، تحدث فيها السفير علي الجندي والأستاذ عبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثل عن المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. نستهل الجولة بحديث الأستاذ عبد الباقي جبريل في هذا المنتدى.
2: هو طبعا في واقع الأمر يعني منتدى المنظمات غير الحكومية مهتم بموضوع السودان لفترة طويلة، واتخذ عدد يعني من القرارات في الخصوص ده يعني، والقرارات دي ما زالت يعني في أضابير المفوضية حتى الآن. يمكن يكون التوصية الوحيدة اللي كان وجدت يعني التفعيل اللي هو إنشاء البعثة المشتركة للمفوضية الأفريقية هو الإنسان، ودي الخاصة بالأوضاع في السودان. يعني القرار اللي تقدم الدورة هذه هو عبارة عن يعني ترحيل للقرار السابق أو متابعة حقيقة للقرار اللي تقدم في الدورة السابقة في مايو، ده كان في بنجول. فبيتطرق لعدة قضايا طبعا من ضمنها الموضوع والهاجس الأكبر اللي هو حماية المدنيين وتوفير ما يحتاجون من مواد يعني غاصة منقذة للحياة، وكذلك موضوع ضرورة إنه يكون هناك تحقيق أممي مستقل حول الاتهامات باستخدام السلاح الكيماوي، وكذلك يعني دعم لمواقف الدول الأعضاء في منظمات الأسلحة الكيماوية اللي كان سبق وتقدمت بطلبات إلى الحكومة في السودان بأنه تتعاون مع المنظمة وتجري التحقيق المطلوب وتقدم المعلومات الضرورية يعني. وعلى ذكر ذلك نذكر منهم دولة تشاد، دولة موريتانيا، بنين وغينيا، غينيا بيساو، كانوا تقدموا بطلب إلى المنظمة أو المكتب الحقيقة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ده كان في يونيو 2025. طبعا استجابة الحكومة كما تعلم أنه أصدرت التقرير الخاص باللجنة الوطنية وتقدم في شهر 7 الماضي يعني، وإن كان طبعا التقرير ده شابته كثير من الانتقادات من الدول الأعضاء ومن المنظمات حتى بأنه لا يوفي بالمعايير الدولية المطلوبة. فعالية تنفذت كان يوم 9 أكتوبر يوم الجمعة، وكانت يعني محضورة، الحضور كان كبير جدا، وتطرقنا فيها نحن في لآخر يعني التطورات في موضوع النزاع المسلح في السودان، وبالتحديد موضوع التدخلات الخارجية، وكذلك مواضيع يعني المشاكل الممكن تحصل لدول الجوار بسبب ما يجري في السودان، ده بالإضافة إلى موضوع الأسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية دي دعمتها في وزير الخارجيه هو الانسان، وعلى الاقل احدى السيدات الفضليات اعضاء المفوضيه، وكذلك ذكرت بانه المفوضيه مهتمه بهذا الموضوع وستتابعه بصوره لصيفه حتى يعني يتم معرفه الحقيقه. ده بالاضافه للاسباب، اسباب النزاع المسلح في السودان، باعتبار انه السودان يشهد يعني اطول حرب داخليه في افريقيا، يمكن الحرب دي من قبل الاستغلال من العام 1955 تواصلت بصورة يعني غير منقطعة، اللهم إلا في فترة 10 سنوات من 1973 إلى 1983، دي كانت فترة بتاع السلام في السودان، ولكن بقية تاريخ السودان الدولة المستقلة كانت عبارة عن حروب ونزاعات داخلية.
0: وتحدث كذلك كما أسلفنا السفير علي الجندي.
1: طبعا أنا جيت أنا أشارك هنا ده إلا منبر مشاركة منظمات المجتمع المدني الأفريقية على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تعقد حاليا في داكار. المنبر المبتدا انتهى أمس، بدأ من 8 لغاية يوم 10 3 يوم، وأمس طلعت مجموعة من القرارات المواضيعية زي 9 قرارات وثلاث قرارات بتخص دول، وبعض التوصيات اللي هي حترفع للجنة نفسها. اللجنة طبعا الاجتماع بيبدأ يوم الاثنين بكرة يوم 12، يستمر لغاية يوم 21. فالمنبر شهد أكثر من 9 جلسات مختلفة عن الموضوع بتاعه، والركز عليه والمنتدى هو موضوع المياه والصرف الصحي والعدالة المناخية وارتباطها بحقوق الإنسان. الإطار ده اتعملت كثير من الجلسات، زي 9 جلسات زي ما قلت لك مختلفة، يعني جلسات خاصة بموضوع الفساد، موضوع الحريات الأساسية، الحق في التنمية، مشاكل التقلص المستمر للمساحة المتاحة لمنظمات المجتمع المدني والمشاكل اللي بتواجهها، التحديات اللي بتواجهها، وأيضا تطرق النقاش للعمل اللي تقوم به اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان الشعوب فيما يختص في الميثاق نفسه وتعاون الدول. أنا شاركت في جلسة مع الأستاذ عبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا، شاركنا في جلسة عن تطورات النزاع المسلح في السودان، كانت اليوم الثاني في الميزة، وكان معانا واحدة من المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب برضو تكلمت عن الموضوع. الجلسة دي يعني باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها، وتناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية في الحرب وتأثيرها في استمرار الصراع. أيضا تم التطرق مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة. أخ عبد الباقي غطى النقطة دي وتحدث فيها بإسهاب. أيضا تحدثنا عن جذور النزاع في السودان تاريخيا، أيضا موضوع عدم المساءلة والإفلات من العقاب منذ الاستقلال، وأيضا تطرقت الجلسة لقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير بتمديد فترة عمل بس تقص الحقائق لعام آخر للاستمرار في توثيق ورصد وجمع المعلومات والأدلة بخصوص الانتهاكات المرتكبة من قبل طرفي النزاع، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وغيرها، وأهمية عمل اللجنة المستقلة أو البعثة المستقلة لحقوق الإنسان في السودان في الفترة القادمة. وشهدت الجلسة نقاش يعني نقاش سر جدا من قبل المشاركين. طبعا الدورة دي شهدت مشاركة أكثر من تقريبا 350 شخص يمثلوا منظمات المجتمع المدني في أكثر من 37 دولة، منهم تقريبا زي 30 دولة أفريقية وسبعة دول من خارج القارة.
0: أفادت تقارير ميدانية وشهادات شهود عيان بأن القصف الذي استهدف منطقة شمال الوادي أسفر عن إصابة عدد من الدهابة السودانيين، وقدر عدد القتلى حتى الآن ب 200 قتيل حسب آخر الإحصاءات المتداولة. مركزية مؤتمر الكنابي استنكرت هذه الحادثة وأدانتها على لسان أمينها العام السيد جعفر محمدين الذي أدلى بهذا الحديث لدبنجا.
3: طيب، السلام عليكم الأخوة في راديو دبنجا. في البدء أولا تعازينا الحارة لكل شبابنا في مناطق الدهب، في الذين راحوا ضحايا يعني الطيران المصري الحربي الغاشم الضرب المناطق بتاع شمال الوادي الواقع في محلية الجنيب والأوليب وهيئة وبولاية البحر الأحمر، وكان تمثل يعني مصدر رزق للدهابة وعدد من السودانيين في ظروف كانت صعبة جدا بعد الحرب اللعينة العباسية اللي وقعت في السودان. لكن الجريمة دي أنا في تقديري الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الدهابة للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجد بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية، وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد لشرائح كبيرة جدا. وأنا أفتكر أزمتنا ما مصر أزمة كبيرة جدا بمناسبة، يعني مصر ظلت تتعامر على طول تاريخها في كل ثورات التغيير في السودان بما فيما الآن ما حصل يعني في ثورة 19 ديسمبر ومحاولة يعني وقوفه مع الفلول وإسقاطه. أنا أفتكر كلها دي كانت حلقة تعامر من الدولة المصرية. نحن في مركز المؤتمر الكنابي يعني نعلن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونؤكد إنه أهمية حماية الأرواح المدنيين وصون حقوقهم وضمان عدم الإفلات المسؤولين عن الانتهاكات الحصل في للدهابة في مناطق شمال الوادي، وندين ونستنكر بأشد الإبارات بما حصل لأخواننا. ونحن لدينا يعني أعداد كبيرة جدا من أبناء الكنابي في مناطق شمال الوادي، هم يعني معدنين يعني يبحثوا عن قوت أكلهم بعد ما قتلتهم حكومة البرهان الغاشمة في مناطق الكنابي، وذهبوا إلى شمال الوادي ولحقهم عبر الطيران المصري يعني تم قتلهم. ونحن ندين هذا السلوك الإجرامي من قبل الدولة المصرية، وندعو كل المنظمات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان للذهاب إلى تلك الحادثة اللعينة التي راح يعني من خيرة شباب السودان. وللأسف الشديد الحكومة السودانية يعني عبر الإعلام الرسمي لم تدين حتى الآن ولا ببيان، وللأسف تدين ضرب الحوثيين لمطار المطارات في اليمن وفي السعودية، ولكن ليس لها أدنى يعني اهتمام بالشعب السوداني اللي بيقتل بالطيران المصري. ودي المرة الثانية بمناسبة المصريين حيضربوا ضربوا المناطق بتهدها. والآن الصباح دي نحن على اتصال مع شبابنا الموجودين في شمال الوادي إنه الطيران المصري ظل يضرب يعني من يوم الجمعة حتى الآن يعني. لذلك نحن ندعو كل المنظمات الأممية وندعو يعني العاملة في حقوق الإنسان أن تدين هذا الفعل من قبل الحكومة المصرية، ونحن كشعب سوداني ندعو عبر الراديو دبنجا أن يكفلوا يعني الترس الشمال حتى لا تسهب يعني موارد السودان إلى مصر التي ظلت تقتل الشعب السوداني عبر التاريخ.
0: يزداد الوضع سوءا في مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور التي كانت أعلنت المجاعة سابقا في مناطق سيطرتها في ظل استجابة ضعيفة من المنظمات العاملة في مجال العون الإنساني. السيد مجيب الرحمن مسؤول العون الإنساني تحدث لدبنجا عن الوضع وعن المجهودات التي يقومون بها من أجل مقابلة الاحتياجات الإنسانية هناك.
7: هنالك جهود ومساعي حثيثة يعني تبذله السلطة المدنية بالأراضي المحررة من أجل الحد من خطر المجاعة. هذه المساعي تتمثل في المناشدات التي ظلت تطلقه السلطة المدنية للأمم المتحدة ووكالاتها وللمنظمات الإقليمية والدولية والمحلية، وأيضا الحملات الإعلامية التي تعكس حجم الكارثة الإنسانية والمجاعة التي ضربت بقوة مناطق جبل مرة وطويلة وينشره. وقصدنا من هذه الحملات الإعلامية تحقيق الآتي: واحد، رفع الوعي والإنذار المبكر، وذلك بتسليط الضوء على المناطق المعرضة لخطر المجاعة من أجل الاستجابة المسبقة قبل استفحال الأزمة. اثنين، توضيح حجم الأزمة بتوفير الأرقام والبيانات حول معدلات سوء التغذية وحالات الوفيات والانعدام الأمن الغذائي في المنطقة. ثلاثة، الضغط على المنظمات للتدخل السريع لحماية الفئات الأكثر ضررا وحاجة للمساعدات، وهذه الفئات هي الأطفال والنساء الحمل والمرضعات وكبار السن.
4: آثار التدفق الكبير للنازحين في مناطق سيطرة حركة جيش تحرير السودان تتمثل في الآتي: ألف، الآثار الإنسانية والمعيشية أثرت في انعدام الأمن الغذائي ودخول المنطقة مرحلة المجاعة، التفاقم الحاد والنقص الكبير في المواد الغذائية وتدهور القطاع الصحي وظهور الأوبئة مثل الكوليرا والكبد الوبائي الفيروسي وسوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل في مجتمعات أو في مخيمات النازحين. أيضا هذا التدفق الكبير للنازحين عمل أزمة السكن والمأوى بزيادة الضغط على الغطاء النباتي والموارد المائية. عدد المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان تبلغ 21 منظمة، لكنها لا تغطي كل احتياجات النازحين بسبب النقص الحاد في الدعم والإمكانيات لدى تلك المنظمات. وأيضا هذه المنظمات لم تغطي كل الأراضي المحررة بسبب قلتها. عليه ومن منبر إذاعة راديو دبنجا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: شهدت مدينة وادي حلفة خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إغلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية، وذلك احتياجا على عدد من القرارات الحكومية التي يقولون بأنها تشكل حربا على المواطن. أحد المواطنين من حلفة تحدث لدبنجا عن هذه التطورات.
5: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل شامل كامل مع قفل كل المعابر، قفل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل البضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. طفح الكيل، ناس صبرت وفي النهاية خلاص الصبر غلبة. انت الليلة بتطلع قرار غير مدروس، قرار انا ما عارف انت هل بتحارب فيه المواطن او بتحارب فيه منو ما معروف. عدم استيراد العفش الشخصي، عدم استيراد العفش الشخصي ده انت من غير ما تنظر لأبعاد القرار اصدرته. السيد كامل ادريس بنفسه جاء حلفة وشاف العفش الشخصي والعفش اللي بيجي عن طريق الباصات، مع انه ده كان خطأ، شاف الشريحة اللي بتاكل عيش من وراء الحاجة دي وشاف بعينه ما حكله. يبقى في الحالة دي انت جي شفت بعينك ومشيت طلعت القرار ده، معناته انت قاصد تحارب الشريحة دي، ما عندها تفسير تاني غير كده. عفش الشخصي الحظيرة من عمال شحن وتفريغ بتأوي او بتفتح 1500 1800 بيت في حلفة، يبقى انت لما تقفل للناس دي مصدر اكل عيشه ومصدر رزقه، الناس تاكل وتشرب من وين؟ الناس يعملوا شنو تاني يعني؟ الا بعد ده الا الناس يبقوا حراميه، ما في حل تاني. الناس هتسلق الطرق التانية اللي هي التهريب عشان تقدر تقضي حوائجها. فما يعني كلام ما مقبول تماما بالنسبه لكل الشرائح اللي في حلفه. الليله القفله كانت كلها قفله كانت ارتجاليه، لكن يعني صراحه كل المجتمع المحلي اتضامن فيها، تجار، عمال شحن وتفريغ، مكاتب ترحيلات، مواطنين، كل الناس دي اتضامنت. وكان انا بشوف انه الليله ده يوم كان ناجح، وان شاء الله ما في تراجع تاني لورا، وما حنقيف اصلا من الشيء اللي احنا مشينا فيه ده الى ان نصل الى مبتغانا. لازم كل القرارات تتلغي. انت حاضر 47 سلعه، حلف منطقه حدوديه، في عندنا اراضي زراعيه؟ ما عندنا اراضي زراعيه. عندنا اراضي زراعيه من وين؟ انا الخضار يجيني من الخرطوم بمبلغ وقدره نسبه لغلاء الوقود وغلاء التحجي غلاء الترحيل، في حين انه انا كان الخضار بيجيني من مصر وبارخص الاسعار وكل الناس دي كان بتاكل فيه. حلفه دي في يوم من الايام الحكومه اصلا اتبرأت منها في الهجره، اتبرأت منها انه خلاص انتوا انا ما عندنا علاقه بحلفه. بعد ما الناس قعدت وسابرت وثبتت البلد انت تجي تحاربني حرب زي دي؟ ايام الحرب حلفه دي اوت كل الناس اللي طلعوا من الحرب، شلناهم فوق راسنا، لا فرقنا لا بين غرب السودان لا شرق السودان لا جنوب السودان، كل الناس دي كمجتمع محلي متعايشين معانا وما شافوا مننا كل الخير الا كل الخير. انت بتحارب مجتمع حلفه في شنو؟ بالقرارات دي. وليه القرارات دي بس ما بتطبق الا في حلفه وبكل حسم؟ ليه ما بتطبق في حلفه الا القرارات دي؟ ليه ما في حلفه الضريبه تكون مختلفه عن باقي الوحدات الاداريه الثانيه والمحليات الثانيه؟ ليه حلفه دي شنو، كفار قريش؟ هل ان احنا كفار قريش بتطبق علينا جزيه وضرائب عاليه عشان احنا ما معتنقين الاسلام؟ الكلام ده ما بيبقى. ضريبه في حلفه قيمتها بتختلف تماما عن اي منطقه اخرى. حلفه المدينه الوحيده اللي خاطين فوق كرفانه بتاعت امن اقتصادي جنب الحظيره الجمركيه عشان يضايقوك في اكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الايصالات والجوده والكلام الفارغ.
0: ننتقل لولاية غرب كردفان والأوضاع المعيشية هناك، ضعف القوة الشرائية، انعدام الغذاء، انعدام الكاش. من هناك تحدثنا هويدا عبد الرحمن صالح المدير التنفيذي لمنظمة مزنة الخيرية.
8: المجاعة طبعا تفاقمت بصورة كبيرة شديد جدا بالذات في شمال غرب الولاية، يعني مناطق النهود وقبيش والحتات دي، يعني ما في خريف نهائي ما في. حتى بالمناسبة جنوب الولاية مناطق كثيرة جدا المطر يعني يجي ويقطع ويجي ويقطع، ده أثر شديد فيهم. لا زالت المحاصيل طبعا بأسعار الفلكية وصلت 25 ألف مرة، وتدخن المارين زي ما بقوله ب 18 ألف. المشكلة إنه انعدام الكاش، يعني ما في كاش. مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل، دي واحدة سببت انعدام الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة طبعا. للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المقلب 40%، في الفولة مثلا 30-25، لقاو مثلا 25-30، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما بقول عايشين بحيوب، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة. التدخلات شحيحة جدا، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني أسيس قبل أسبوعين وصلت بابانوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد. كل واحد زي ما أقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بغوض شهر. لكن باقي المناطق نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين محلية الكوركنا فيها اللي هي الإضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة، نفس الحكاية. بعدين في محلية من المحليات اثنين كده منسيات تماما، محلية ود بندا ومحلية الإضية، معليش محلية كيلك ذاته ما في زول قاعد يتذكره. المحليات دي يعني أوضاعها ما بقوله صعبة شديد، وما في تدخلات من المنظمات. وبعدين الحاجة الثانية أنا برجع بعيدة وبكررها، غير اليونيسيف يعني من الأمم المتحدة، غير اليونيسيف ما في تدخلات. يعني ما في تدخلات، المفروض الغذاء العالمي، المفروض الأوشا كلهم يجوا يتدخلوا عشان ينقذوا الناس من الوضع اللي هم فيه ده. لكن طبعا بيتوقف سؤالي إنه ليه؟ فصراحة نحن هسي بقى طاغي علينا الجوع. الجوع بيجيب المرض بيجيب الموت، ونسبة الوفيات عندنا بقت عالية شديد ومستمرة، وزي ما بقولوا وصلت المستشفى دي سجلت، والما وصلت دي الله يعين. بس
0: نختتم الجولة بأزمة الوقود في الخرطوم، وهذه رسالة من المواطن عبد الله خالد.
9: ارتفعت أسعار الوقود في العاصمة الخرطوم بصورة يعني تكاد تكون صعبة جدا، ومما سببت مشكلات كثيرة جدا خاصة فيما يلي المواصلات. وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة أنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب، والآن العاصمة هي بحاجة إلى يعني إحداث نقلة في وسائل النقل المختلفة لقضاء حوائج الناس أو لتغطية المطلوبات الموجودة في الشارع السوداني والساحة السودانية بشكل عام. لذلك أرى أنه لازمة هي الآن يعني عقدت الأمور بشكل كبير جدا، وبحاجة إلى مراجعة ومعالجة عاجلة.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
10: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبالأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة إضافية. واعتمد المجلس القرار بموافقة 28 دولة واعتراض 10 دول مع امتناع 9 دول عن التصويت. وتكون القرار من 26 فقرة، حيث تضمن قضايا جديدة تتمثل في التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، كما طالب بالوقف الفوري والتام لإطلاق النار دون شروط مسبقة. حول هذا القرار وكواليس التصويت عليه في هذه الحلقة نستضيف الدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في المجال الإنساني، واللي كان حضورا في أعمال مجلس حقوق الإنسان، عشان يشرح لنا ما احتواه القرار من فقرات وكذلك دلالات تصويت الدول على هذا القرار. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا.
12: مرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان، فيما يلي أنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته 63 المنعقدة من 7 سبتمبر ل 7 أكتوبر 26. واليوم الاثنين تم التصويت على مشروع القرار 63L26، وصوتت لصالح القرار 28 دولة، وامتنعت عن التصويت 9 دول و10 دول صوتت ضد مشروع القرار. القرار انضمت له 37 دولة، في 23 دولة غير أعضاء في المجلس، وفي اللحظات الأخيرة انضمت لهم عدد 6 دول زيادة. القرار تم تقديمه من مجموعة النواة أو مجموعة الأساس المكونة من بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، زائدا النرويج وألمانيا وإيرلندا وهولندا. وبعد ذلك طبعا في القرار هو بيختص بالاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان، وفيه 26 ثغرة عملية سيتم تنفيذها في السنة دي، منها التجديد لبعثة التغطية الحقيقية لمدة سنة، وفيه أشياء كثيرة جديدة تم إدخال الأول مرة في مشروع القرار. أهم حاجة فيها المسألة فيما يلي التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر والمسائل المختصة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتحريكات أول الحس على العنف من خلال خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. المشروع القرار صوتت عليه زي ما قلت 28 دولة، كل المجموعة الأفريقية الأوروبية سواء كان أوروبا الغربية أو أوروبا الشرقية صوتت لصالح القرار، وكل أمريكا اللاتينية صوتت لصالح القرار ما عدا كوبا. وفي ما يلي المجموعة الأفريقية والمجموعة الأسوية، في أفريقيا في دولتين صوتوا ضد القرار هما بوروندي ومصر، أما الدول الصوت لصالح القرار هي غامبيا ومالاوي وموريشيوس وجنوب أفريقيا. وده تحول كبير في انشغاق المجموعة الأفريقية نسبة للانتهاكات الصارخة وامتناع عدد كبير 7 دول من أفريقيا امتنع عن التصويت، دليل على أنه الأفريكان سوليداريتي مع السودان بقت ضعيفة وكده. بعد ذلك فيما يلي مجموعة الدول الإسلامية معظمها صوتت مع السودان والدول الآسيوية بالإضافة للصين وفيتنام صوتت مع السودان وأندونيسيا والعراق والكويت وباكستان وقطر. أما بقية الدول كقبرص واليابان وكوريا وجزر المارشال فصوتت مع القرار، وده برضو انديكيتر كبير في انه الوضع حقوق الانسان بيستدعى انه يكون في انتباه ويخط السودان في صدر الاجندة وتكون في محاسبة وضمان عدم الافلات من العقاب. عموما التصويت دليل كبير على انه الوضع في السودان بيتطلب رعاية خاصة من مجلس حقوق الإنسان، واللغة اللي تم استخدامها برضو لم تعترف بالحكومة في السودان وإنما خطبتها بالسلطات السودانية، وده كان محل اعتراض من مصر والصين، وبذلك هي طلبت إنه يتم التصويت على مشروع القرار. والقرار طبعا مرة بالإجماع بالأغلبية في الاجتماع رقم 40 لمجلس حقوق الإنسان. عموما الهوم ويرك كبير علينا نحن، الواجبات كبيرة علينا كمجتمع سوداني، لازم نتعاون مع بعثة تغطية الحقائق ونمدها بكل المعلومات الموثقة في كل الانتهاكات من جميع الأطراف بغض النظر عن إنه هم تابعين لوين ولا لقوات المسلحة السودانية أو للدعم السريع أو الميليشيات المتحالفة معه أو المدعونة معهم أو الأفراد الغير تابعين لأي واحد من ديل وبترتكب انتهاكات باسم الحرب وكذا. فده بيتطلب إنه تتم إفادات مستمرة لبعثة تغطية الحقائق عن طريق الموقع الإلكتروني بتاعهم ffmsudan@un.org، والناس يتواصل معهم وتمدهم بالمعلومات، لأنه بمد المعلومات وتسجيل البلاغات بالنسبة للضحايا والشهود بيضمن عدم الإفلات من العقاب وبيضمن المحاسبة وبيضمن التعويضات وجبر الضرر، خاصة في إنه الحرب فيها تدخلات خارجية كبيرة، وفي النهاية حيتم محاسبة كل المدخرين والمسببين في الأضرار بالنسبة للشعب السوداني بموجب هذا الحرب. عموما التجديد للبعثة تم، والبعثة مطالبة تقدم تقاريرها في 3 دورات القادمة، الدورة رقم 64 و65 و66، وبرضو تم التجديد للخبير المعين وحيقدم تقريره في الدورة الجاية في مارس السنة دي سنة 27 وفي مارس سنة 28 أيضا. المسألة بتاعت اللينة الدولية اللينة القومية أو الوطنية لتغسل الحقائق هي ما هتكون بديل لبس تغسل الحقائق، وإنما هي مكملة، وإذا هي عملت أي تحقيقات يجب أن تتعامل مع اللجان الإقليمية والدولية ومن ضمنها بعثة تغسل الحقائق في كل ما تصلوا من حقائق عن الانتهاكات التمت في السودان وحتم ومستمرة في بسبب الحرب. ده فيما يلي المسألة بتاعت إدخال الآلية الوطنية، وطبعا الآلية الوطنية ما هتشتغل على كيفها، هتشتغل وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفقا للمعايير الدولية، ويجب أن تعمل بكل شفافية وباستغلالية عن السلطات القائمة على على الحكم في مناطق السيطرة المختلفة في السودان. وأيضا من الفقرات المهمة في مشروع القرار إنه الناس ترجع وتقرأ مشروع القرار، ومنظمات المجتمع المدني السودانية الموجودة في السودان أو موجودة في الخارج يجب أن تعمل في تنسيق تام فيما بينها فيما يلي التوثيق والمنهجية، التوثيق المنهجي وحفظ الأدلة وحماية الشهود وحماية الضحايا، والعمل مع بعض في أنه يضمن لهم العدالة سواء كان أثناء الحرب أو أثناء الفترة الجاية أو فيما بعد وقوف الحرب إن شاء الله. المسألة المهمة جدا في الأمر ده أنه لازم يكون التوثيق مهم في منهجيته ويشير لأماكن حدوث الانتهاكات والشهود والمرتكبين للانتهاكات منه ولداهم الأوامر منه ويستخدموا فيها شنو في سلاح أي نوع من السلاح وكل التفاصيل، ولازم تكون الإفادات في مسائل مهمة وفي مسائل يعني وسائل آمنة بحيث إنه ما يتعرضوا لأي مضايقات من السلطات في السودان. برضو التدخلات الأجنبية يجب أن تغيف من كل الجهات الداعمة للحرب، ويجب أن تغيف الحرب ونضمن حق الحياة لكل السودانيين ونضمن حق العيش الكريم لكل السودانيين وتغيف الحرب ونحافظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه. وشكرا
11: مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها لاعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة. إضافيا أنا بشكر الدكتور محمد صالح وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي لكم مني أطيب التحية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 12 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانة واسعة لقصف معدنين سودانيين في شمال الوادي، ومجلس السيادة يشكل لجنة لتقصي الحقائق. إسقاط مسيرة استراتيجية في ود الماحي بالنيل الأزرق، ومقتل مواطن وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بجنوب دارفور. خصومات بنكك تصل إلى 40% في غرب كردفان، وغرفة طوارئ هاموش كوريب تكشف عن خلو أسواق المنطقة من الزرع. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات، واجتماع بين القوى المدنية واللجنة الخماسية في أديس أبابا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أدانت قطاعات سودانية واسعة قصف الطيران المصري لمعدنين سودانيين على الحدود السودانية المصرية وسط استنكار واسع لصمت الحكومة السودانية. وتباينت التقديرات حول عدد الضحايا، حيث تراوحت الحصيلة بين 60 إلى 200 قتيل. وقال معدنون نجوا من القصف أنهم تمكنوا من الفرار والمشي على الأقدام لعشرات الكيلومترات في ظروف بالغة الصعوبة إلى حين وصولهم إلى منطقة آمنة. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: يعني حكايه بتاعت 75 نفر 76 نفر ده الناس ال 200 وقتي في محل حاصل الاجسام تمام مقسمه ده اللي مو دفنوا. اي والله، والطيران حتى ذات الناس كان ستر وعملوا لهم مقبره جامعيه واحد ودفنوا. ده الحاصل والله، الناس من المنجم بتطلع مسافه بتاع 6 ساعات بالكراع او 8 ساعات، بعد ذلك بتلقى عربات.
0: من جانبه اصدر رئيس مجلس السياده عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنه لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية ذات الصلة للتحقيق في ملابسات مقتل المعدنين السودانيين، والوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة به، ورفع تقرير بنتائج التحقيق. وأكد المجلس في بيان تواصل القيادة في البلدين فور وقوع الحادث، بما يضمن حماية الأرواح والحفاظ على علاقة الشعبين ومعرفة ملابسات الحادث وتمليك الحقائق للرأي العام. وأكد مجلس السيادة الانتقالي أن حماية أرواح المواطنين السودانيين وصون سلامتهم وكرامتهم مسؤولية أصيلة للدولة، مشدد على ضرورة

0: بما يضمن كشف الحقائق وحماية واحترام الحدود. أدان كل من تحالف الصمود وتحالف تأسيس وحزب الأمة القومي الحادث ومن المنظمات المدنية أصدرت مجموعة محامي الطوارئ وهيئة محامو دارفور ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الحقوقية بيانات تدين الحادث وتستنكر الصمت الحكومي وتطالب بالتحقيق. وطالب جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي بالتحقيق حول الحادث مستنكرا الصمت الحكومي وأضاف في هذا الخصوص:
1: الجريمة دي أنا في تقدير الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي وأرادوا تهجير الذهابة للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجد بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية، وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد.
0: أعلنت القوات المسلحة أن دفاعاتها الجوية تمكنت مساء أمس الأحد من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية بالقرب من منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان أن الطائرة جرى رصدها من لحظة عبورها الحدود قادمة من جهة أثيوبيا. وفي الأثناء أعلن العميد الركن سعيد إبراهيم محمد سعيد قائد ثاني الفرقة الرابعة مشع أن القوات المسلحة تمكنت من حسم المعارك في منطقة أم درفة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن شفنا الشيء انتم قدمتوه تماما، شفنا التدافع بتاعكم نحو العدو في 10 دقائق، سكيتوا العدو 4 كيلو خارج أم درفة، العدو جاكم ب 17 عربية، دمرتوه والمسكتو عليكم مسكتوه والباقي المسيلات كملته ما رجع بولا عربية.
0: من جهته أدام مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس القارة بطائرة مسيرة والتي يعتقد أن قوات الدعم السري هي من نفذتها في مواقع للنازحين بمنطقة ود الماحي في النيل الأزرق. من جهتها اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السري بقصف مستشفى أم درفة أمس الأحد ما أدى إلى تدمير المستشفى وخروجه عن الخدمة وإصابة 2 من الكوادر الطبية بجروح خطيرة. قتل المواطن وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة مساء الأحد بمنطقة كرمجه بمحلية نتيجة شرق نيالة عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو وتبنك أن مسلحين اعترضوا طريق سيارة تجارية ماركة نيسان تحمل تجار الأسواق الأسبوعية المعروف بأم دورور، وأطلق المسلحون النار الكثيف على السيارة بالقرب من منطقة حمادة وخور أبشي ما أدى إلى مقتل المواطن صدام أبكر خميس وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى نيالة لتلقي العلاج. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: قتل المواطن صدام أبكر خميس وأصيب 7 آخرين بجروح متفاوتة برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا على عربتهم التي كانت تقلهم ماركة نيسان. تحركت العربة من وحدة مناوشي الإدارية وتحمل تجار إلى سوق كرمجي الذي يصادف صبيحة يوم الاثنين.
0: حذرت غرفة طوارئ شباب مشكورة بولاية كسلة من وقوع كارثة إنسانية بسبب خلو أسواق المنطقة من سلعة الذرة تماما، ورجعت ذلك إلى القيود الأمنية التي تفرضها السلطات على نقل السلعة. وأوضحت الغرفة في منشور لها أن القيود المفروضة على تصاديق مرور التجار لنقل الذرة من المدن والولايات الأخرى ومحدودية هذه التصاديق الممنوحة أزهمت في تعطيل وصول هذه السلع الحيوية إلى همشكريب. كشفت المديرة التنفيذية لمنظمة مزن الخيرية هويدا عبد الرحمن صالح عن وصول نسب الخصم مقابل الحصول على السيولة النقدية عبر تطبيق بنكك إلى 40% في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت لراديو دبنكا أن النسبة تراوحت بين 25-30% في الفولة واللقاوة في ظل أزمة حادة في السيولة النقدية وارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية وتفاقم الجوع والأوضاع الإنسانية بالولاية. وأضافت في هذا الخصوص:
4: يعني ما في كاش، مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل، دي واحدة سببت عدم الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة. طبعا للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المجلد 40%، في الفولة مثلا 30%.

0: 25 لقاوه مثلا 25 30، يعني حاجه بقت فظيعه. يعني الناس زي البيبو زي ما تقولوا عايشين بحيبوب، يعني حاجه ما بتتخيلها كيف.
1: وأشارت هويدا عبد الرحمن صالح إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية إلى مستويات كبيرة، حيث وصل سعر ملوة الدخن إلى نحو 25,000 جنيه، فيما بلغ سعر ملوة المارق نحو 18,000 جنيه، بالتزامن مع انعدام مصادر الدخل وشح السيولة النقدية. وحذرت من تفاقم الأزمة الغذائية في الولاية نتيجة الفشل الواضح للموسم الزراعي الحالي، خاصة في المناطق الشمالية الغربية بما فيها النهود وغبيش، التي عانت من انعدام الأمطار بصورة شبه كاملة، فيما شهدت مناطق واسعة بجنوب الولاية هطول أمطار متقطعة غير منتظمة. وأضافت في هذا الخصوص:
0: الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة التدخلات شحيحة جدا، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني قبل أسبوعين وصلت بابا نوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد. كل واحد زي ما بقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بغوط شهر. لكن باقي المناطق، نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين المحلية الكوركنا فيها اللي هي القضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة.
1: وكشفت هويدا عبد الرحمن أن ارتفاع مستمر في أعداد الوفيات المرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية، محذرة من أن الأرقام المسجلة في المستشفيات لا تعكس الحجم الحقيقي للمأساة. وقالت أن التدخلات الإنسانية لا تزال محدودة للغاية. تفاقمت أزمة النقل والمواصلات في العاصمة الخرطوم بسبب الارتفاع في أسعار الوقود، حيث اقترب سعر جالون البنزين من حاجز 60,000 جنيه. وقال عبد الله خالد أحد سكان الخرطوم لراديو دبنجا أن الارتفاع في أسعار الوقود أدى إلى تراجع حركة النقل بصورة ملحوظة وشبه شلل في شوارع العاصمة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة أنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب.
1: وفي ولاية كسلة بالبحر الأحمر والجزيرة تتواصل أزمة الوقود على النحو ملحوظ، وأشار شهود أعيان إلى استمرار الصفوف الطويلة أمام محطات الوقود مع ندرة في المواصلات. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر جالون الجازولين إلى 44,000 جنيه أو 44 جنيها بحسب البيان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: صف الوقود بداية من برسودان بالتماشي، يعني السنة ماشي مسافة تقريبا بتاعة 2 كيلو ولسه ما زال الصف مستمر.
1: من جانبه قال وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الله محمود بشير أن التحديات الرئيسية في توفير الوقود تتمثل في كيفية توفير النقد الأجنبي وكيفية تنظيم عملية الاستيراد، وينتقد في حديث لراديو دبنجا شرط إيداع 200 كيلو جرام من الذهب كضمان من قبل الشركات المستوردة، واعتبر المبلغ كبير جدا ويشكل أصولا مجمدة، ودعا إلى فتح باب الاستيراد لجميع الشركات المؤهلة لتشجيع المنافسة، واعتبر التشكيل الحالي لمجلس شؤون النفط مشوها ويفتقر إلى تمثيل وزارات حيوية مثل وزارة المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للنفط برئاسة البرهان، هو وفق القانون الثروة النفطية مفترض يكون في مجلس شؤون النفط، يسمى كده يعني مجلس أعلى، دي ما في في مجلس شؤون النفط. مجلس شؤون النفط ده حقيقة تشكيله هو بيكون بالإدارة التنفيذية، أنا في تقدير هو المفترض يكون رئيسه رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، بنك السودان المركزي، وثلاثة خبراء من البلد، ثلاثة خبراء سودانيين في مجال الطاقة والنفط. فأصبح تشكيله ده كده مشوه، يعني أنا ما شايف في وزارة المالية هي مهمة جدا في هذا المجلس، لأنها هي اللي بتعتمد المسائل المالية دي، وكذلك بعض الوزارات الأخرى، يعني لأنه هو بضع الخطط والاستراتيجيات.
1: شهد مقر الاتحاد الافريقي في العاصمه الاثيوبيه اديس ابابا يوم الاثنين بدء الاجتماعات المشتركه بين وفدي القوى المدنيه السودانيه المناهضه للحرب وممثلي الاليه الخماسيه، وتضمنت الوثيقه النهائيه والتصور المتكامل الذي تقدمت به القوى المناهضه للحرب الى الاليه الخماسيه مقترحا لتشكيل لجنه تحضيريه من 40 عضوا يتم توزيع مقاعدها بواقع 20 مقعد للقوى غير المصطفى مع طرفي القتال و10 مقاعد للقوى المصطفى مع الجيش ومثلها للقوى المصطفى مع القوات الدعم السريع لضمان تمثيل واسع ومتوازن في العملية السياسية المرتقبة. شهدت منطقة الجزو ظهر الأحد اندلاع حريق هائل التهم السوق المحلي للمنطقة بشكل شبه كلي، وقالت غرفة طوارئ المالحة أن الحريق قضى على المخازن الرئيسية للمواد التموينية بالكامل وعدد كبير من الدكاكين والرواكيب التجارية بجانب احتراق الطواحين ومحلات الاتصال التي تمثل عصب الحياة اليومية. شب حريق يوم الأحد في مخيم أدره للاجئين السودانيين بشرق تشاط وقضى على عدد كبير من مساكن اللاجئين الذين تركوا في العراء، وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا أن الأزمة تفاقمت بسبب الأهوية وعدم وجود عربة المطافي. في الأثناء تعرض اللاجئين السودانيين في مخيم أدره الذين يسكنون غرب مدرسة أدره الثانوية إلى تجريف مساكنهم المؤقتة وتركهم في العراء. أطلق مركز شباب مدينة بابانوس الثقافي الاجتماعي بولاية غرب كردفان مبادرة شبابية تستهدف المساهمة في إعادة إعمار المدينة وتشجيع العودة الطوعية للمواطنين الذين نزحوا بسبب الحرب. وقال بقادي محمد باشر عضو المركز قال لراديو دبنغا أن المبادرة تعتمد على المسرح الدرامي والحملات الميدانية لتوعية المواطنين ومعالجة القضايا المجتمعية بما في ذلك النظافة العامة، مشير إلى تنظيم أنشطة في بابانوسة ومناطق الديبيبات والنهوت وغبيش. وأضاف بقادي محمد باشر عضو المركز لراديو دبنغا
5: والله طبعا إحنا يعني بنناشد أي جهة يعني تقدر تدعمنا، سواء كان الحكومة سواء كان منظمات سواء كان أي ذا، نحن بنناشد إن حبابة وأهلا فيها ونحن بنشد دارنا. بالنسبه احنا كشباب والله ما اقول لك احنا اشياء كثيره قلت لك احنا ناقصانا يعني من حتى الكور ما يعني عندنا احنا بادين من الصفر.
1: جدد منتدى الاعلام السوداني رفضه لاستمرار الحرب مطالب بإيقافها فورا بما يسمح بوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء السودان وعودة النازحين واللاجئين. وأكد في ختام اجتماعه الدوري الرابع يوم الأحد على ضرورة إطلاق عملية سياسية تفتح الطريق أمام مرحلة انتقالية والتمهيد لإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي يختار فيه السودانيون كيف يحكمون ومن يحكمهم. وناقش المنتدى خلال الاجتماع قضايا تتعلق بأعماله واتخاذ عدد من القرارات. الخبر الأخير في النشرة، أدى أعضاء المحكمة الدستورية القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بحضور رئيس المحكمة. وأكد رئيس المحكمة الدستورية وهبي محمد مختار أن المحكمة ستباشر مهامها فوراً، مؤكد التزامها الكامل بحماية حقوق وحريات المواطنين والقيام بجميع الاختصاصات المنصوص عليها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
6: راديو دبنغا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية مع ضيفنا دكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام. كنا قد تحدثنا معه في الحلقة السابقة عن الوضع الذي يعيشه السودان جراء الحرب والجفاف الذي يضرب أجزاء واسعة من البلاد والمجاعة المحتملة نتيجة لهذا الجفاف. دكتور أديب، مرحبا بك مرة أخرى في برنامج ملفات سودانية لنقرأ معك آثار هذا الجفاف الذي شاهدناه على نطاق واسع على الإنتاج الزراعي ومعاش الناس وكذلك على الثروة الحيوانية.
2: طبعا الإنسان السوداني ده معتمد اعتماد رئيسي على حرفتين أساسيات. في ناس يعني في حرف تانية في السودان، لكن الحرفتين الأساسيات بالنسبة للناس في الريف هي الرعي والزراعة، والحاجتين ديل يعني الحرفتين ديل تتأثرن تأثير كبير بالوضع الراهن، سواء كان مثلا الناتج عن الحرب ولا الناتج عن نقصان الأمطار. فمؤكد إنه التأثيرات على بتاعة الوضع ده بيكون مؤثر تأثير كبير على الثروة الحيوانية، وبيكون مؤثر تأثير كبير على المحاصيل الزراعية. وطبعا الإنسان بطبيعة حاله ممكن يكون يعني بصير على نفسه، ممكن ينزح من مدينة لمدينة أو من قرية لمدينة أو من محل لمحل، لكن طبعا الكارثة الكبيرة بتكون على الثروة الحيوانية ونقصان الأمطار. ده ما حصل على دارفور، يعني في تشاد في نقصان بتاع أمطار، في أفريقيا الوسطى في نقصان، يعني دول جوار السودان في نقصان برضو بتاع أمطار. فبنلقى أن الثروة الحيوانية بتكون متأثرة تأثير كبير. طبعا الحاجتين دي المربوطات مع بعض ورباطهم اللي هي سبل كسب العيش، يعني مؤكد الموضوع ده هيأثر تأثير كبير على مستويات الناس، على سبل يعني كسب عيشهم وكده. ولما نشوف حسي حتى على المستوى بتاعت المبيعات في عموم السودان، بنلقى انه يعني نقصان الكاش او السيولة المالية لها دخل سالب، وفي مواقع زي دارفور وكردفان في نسب كبيرة خالص بياخدوها من الناس اللي بحولوا لهم القروش، بتباين من 35% ل 25% ل 20%. لمرات بكون التاجر ده ذاته ما عنده كاش، فبخلي الزول يعني ياخد مادة يقول لي أنا ما عندي قروش، لكن ممكن أديك سكر بدله، أديك زيت بدله، أديك ملح بدله، أديك شاي يعني مقابل القروش ده، بالإضافة للنسبة المخصومة. فالوضع ده مؤثر تأثير كبير على سبل كسب العيش وفي القطاعات الثلاثة بالنسبة للثروة الحيوانية والمحاصيل وحياة الإنسان.
1: دكتور أديب، ما التدخلات المطلوبة لمواجهة هذا الوضع الآن وكيف يتم ذلك بتقديره؟
2: والله شكرا جزيلا. طبعا بالنسبة للموضوع بتاع التدخلات الآنية، ابتداء محتاج لإقرار بالوضع الآني ده، هو الوضع ده شنو؟ يعني محتاج لإقرار من السلطات بالوضع الآني وكل التحديات اللي بتواجه الإنسان السوداني ده داخل السودان في كل المواقع. محتاج لإجراء بتاعة عمليات سريعة وشاملة للأمن الغذائي، ويعني يكون في مؤشرات واضحة لنذر مبكرة عن المواقع والحالة بتاعة الناس في المواقع اللي عايشين فيهم. محتاج أستاذ كمال لأنه يكون في توسيع في نطاق المساعدات الإنسانية، وإزالة كل العقبات اللي بتواجه الناس في وصول المواد الغذائية للناس في مواقعهم. محتاج لدعم عاجل بالنسبة للمزارعين والرعاة يعني في المنتجات الزراعية والمنتجات البيطرية والخلافة، حتى إنه يتلافوا المرحلة الناس حس عايشين فيها. محتاج برضو لموضوع بتاع موضوع متعلق بالمياه، وهنا يعني مياه الشرب بالنسبة لكل الكائنات الحية سواء كان الإنسان ولا الحيوان والثروة الحيوانية وكذا. يعني محتاج برضو لأستاذ كمال لأنه يكون في يعني إنشاء لنظم بتاعت رصد ل ل ل ل ل لأسعار المواد الغذائية. إحنا أجرينا استطلاع لأسعار المواد الغذائية في مواقع مختلفة في السودان ابتداء من فروبرانجا لحد الخرطوم. فسألنا الناس في فروبرانجا، في جنينة، في زالينجي، في نيالة، في كاس، في كورما، في الفاشر، في طويلة، في الطينة، في كبكبية، في المالحة، في الوبيط، في الخرطوم، في مدرمان، في الجزيرة، في مواقع مختلفة، وتباين الأسعار بتاعت المواد الغذائية. وصلنا لمرحلة بتاعت إنه بتقدر تطلع متوسط لأنه الأسعار دي متباينة تباين مخل. فالأسعار يعني ارتفاعها باهظ، وبالإضافة لنقصان في السيولة، فدائرة نظم يعني توري أو توضح الموضوع بتاع الأسعار وتوفر المواد الغذائية وكده. يعني طبعا برضو الحاجة الأخيرة محتاجة لتنسيق محكم بين المنظمات الإنسانية والسلطات المحلية في أي موقع، ودي برضه بتكون يعني امتحان لربط السياسة بالإنسانية، وهي امتحان لإنسانية الإنسان. فأنا أفتكر إنه دي جزء من التدخلات العاجلة، أهم حاجة فيها الإقرار بالوضع القائم، وبعد ذلك التوابع الثانية ممكن تحل.
1: أخيرا دكتور أديب، ما تأثيرات هذا الوضع على عملية السلام في السودان؟
2: والله هو طبعا ده هيكون امتداد طبيعي للسؤال بتاعت التدخلات، والإجابة اللي أنا أجملتها في إنها هي امتحان بالنسبة لإنسانية الإنسان. إذا كان الإصرار في إنه الوضع ده يعني يا تدير الجهة الفلانية أو ما يصل المواد الغذائية دي للناس، النتائج بتاعت النقصان الأكل والمجاعة وشبح المجاعة بتكون يعني حاجات حتمية، وبعد ذاك الناس ما يعني الإصرار ده ما بتعرف إنه الزول المصر حيحكم منه. وعشان كده أنا أفتكر إنه دي ممكن تكون مدخل لتنسيق إنساني ويشمل كل الخدمات الإنسانية الأخرى من صحة وتعليم ومواد غذائية وخلافه، ودي ممكن برضه تكون مبتدأ لعملية أو مدخل لعملية يعني سلمية. في شاهد وتجربة سابقة في الإنسانية اللي هي في موزمبيق في 92 لما ضرب مجاعة موزمبيق، وكان في وقته في حرب أهلية، والناس المتحاربين وصلوا لمرحلة إنهم ما يعني ما بيستطيعوا في إنه يعني يمشوا في الحرب ده أزيد من الكان، فوصلوا لتسوية سياسية سموها بعد ذاك نظرية النضج اللي هو الرايب نثيري. وأفتكر إنه يعني الوضع ده ممكن يعني يستغل في الجانب الإيجابي، ومن السموم الناقعات بتاعت الحرب ممكن يحصل دواء، والدواء ده إنه يكون فيه يعني استجابة إنسانية بالنسبة للناس. أنا والله يا كمال شايف الوضع يعني في غاية من خطورته. يعني إحنا في دارفور يعني شهر 8 و9 ده عز الخريف، والوديان جارية والمحاصيل الزراعية دي بتكون في النضرة بتاعه وكده، لكن ده ما الوضع آنيا. يعني بتشوف أنت في المحلات في وديان كثيرة في دارفور هسه جافة، يعني كأنه ما يعني كأنه شهر 2 في عز الصيف. فالوضع ده في غاية من الخطورة، وأتمنى في إنه يعني السلطات تاخد النداءات الإنسانية يعني محل اعتبار، وأتمنى في إنه كل الناس المسيطرين على جغرافيات أو مناطق جغرافية يسهلوا العمليات الإنسانية والوصول وصول المواد الغذائية للناس. وطبعا يعني أنا أمس كنت بسمع الجريشن بتكلم، ويعني المجتمع الدولي برضو أحيانا بيشوف له سبب. إذا كان في عرقلة لمساعدات إنسانية هي ممكن تتدخل، لكن لو الناس المحليين يعني هم معرقلين للعمليات الإنسانية بتكون مسبب بالنسبة لهم، وعشان ما يكون في سبب بالنسبة للمجتمع الدولي ده إنه يعني يتنازل من حقوقه أو يعني الحقوق الأساسية بالنسبة للإنسان. أنا أتمنى في إنه يكون في تسهيل للعمليات الإنسانية في ربوع السودان، وإنه يكون في غوث بالنسبة للمواطنين والثروة الحيوانية والغطاء النباتي، وربنا يكفينا يعني شر المآسي اللي حاصلة في البلد في السودان. وشكرا جزيلا على الاستضافة، وأتمنى إنه يعني النداءات المقدمة من كل الناس تاخد وضعها الاعتباري والإنساني في قلوب الناس.
1: شكرا جزيلا دكتور أديب عبد الرحمن يوسف الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقات المقبلة من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنا الأعزاء داخل وخارج السودان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في لحظات محدودة يتحول مجهود سنوات طويلة وثمرت على أجيال لرماد، وبالطريقة دي تتكرر مأساة حريق النخيل في شمال سودان الحبيب لتلحق بحرائق الغابات والمراعي في مختلف أغاليم البلاد، مشاهد مؤلمة رصدتها صور الأقمار الصناعية عالميا تحكي واقع مأساوي يلتهم أرزاق المواطنين ومصدر دخلهم الرئيسي ويقضي على البيئة والاقتصاد المحلي. كثيرين بتسألوا كيف تبدأ الكارثة وهل نعيش تحت وطأة يعني أخطاء بشرية متكررة من نظافة الأرض أو إشعال غير مدروس بل وحتى الشبهات المجهولة، أم أنه في حلول غائبة ومعدات دفاع أولية كان بإمكانها إنقاذ أشجار النخيل الحاضنة لذكريات وقود أهالينا في شمال الوادي. في حلقة اليوم أعزائي مستمعي راديو دبنجا نفتح الملف الشائك ده بنظرة شاملة وتحليل دقيق، نستضيف فيه معانا خبير البيئة والموارد الطبيعية دكتور محمد الجمري عاطل منان، الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمراعي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، للحديث حول الأسباب والتفسيرات العلمية وسبل الوقاية والمراقبة المبكرة. وبرضو نستمع خلال الحلقة دي لشهادات حية ومؤثرة من عدد من المواطنين المضررين والاكتوبوا بنار الحرائق في وفقدوا جناينهم وممتلكاتهم في لحظة خاطفة. مرحب بالأستاذ شاهر محجوب، شاهد عيان وقيادي في المجتمع المدني النوبي، وضيفنا أيضا رئيس جمعية ملوتة للتنمية والتطوير أستاذ كمال أحمد مختار، أهلا بكم جميعا. وبداية الأستاذ شاهر محجوب يوضح لنا تفاصيل ما حدث في منطقة تبج في عبري.
2: اليوم 14/20/26 شبه حريق محدود في وسط النخيل وتضرر بعضها والبعض الآخر لم يتضرر. صادف هذا الحريق موسم الحصاد، الحمد لله يعني بعضها كانت تم حصادها والبعض لم يتم حصادها، فهنالك تلف حوالي 20 شتلة تقريبا، بعضها مثمرة وبعضها غير مثمرة كما ذكرت تم حصادها. أسباب الحريق إخواننا في المنطقة أصبحت يعني كثير منها بسبب النظافة لتشييد الموسم الشتوي والزراعة استعدادا للموسم الشتوي. تم حرق بعض المخلفات منها نتج الحريق، لذا نحن ناشد الجميع يعني تحافظ على نظافة النخيل وعدم السعي لحرق المخلفات في ظل قيام رياح وفي ظل عدم وجود ضمانات كافية. لا بد من إجراء التحوطات اللازمة من أجل الحريق أو من أجل المحافظة على نظافة النخيل. لا بد إنه نحن نساهم في الحفاظ على نخيلنا والمنتج الأساسي وهي ثروة قومية، لا بد إنه نحافظ على ثروتنا القومية وهو الغذاء الرئيسي والمصدر الرئيسي للمنطقة. لذا نناشد الجميع بالاهتمام بنظافة النخيل وعدم الإهمال وعدم السعي وراء
1: نرحب بضيفنا الثاني أستاذ كمال أحمد مختار، رئيس جمعية ملوتة للتنمية والتطوير، وهو برضو شاهد عيان ومن المضررين من حرائق النخيل، ليوضح لنا الأسباب والمشاكل القادة يعني يحدث حريق في النخيل وحجم الخسائر.
3: والله يا أخي أسباب الحريق دي ما بتكون يعني ما ممكن حريقة تقوم من تلقاء نفسه، يعني أي حريقة تمت أو حصلت في هذه المناطق بتكون بفعل فاعل، لكن الناس بتستر في بعض والناس بيكونوا شايفين الفيل بيطعنوا في ظله. يعني ده حاجة معروفة، يعني الفاعل الزيداء اللي بيحرق في يعني في أرواح الناس. النخلة دي يا أخوانا ما سهلة، ما هي الركيدة وهي حياة الناس، ولكن بكل بساطة بقشة كبريتها واحد يحرق له آلاف مؤلفة من النخيل وينجو من العقاب، والزول لما يأمن العقاب بسوء الأدب يعني. يعني من الصعب انك يعني انك تلقى او تحدد فلان الحرق الا اذا هو بقى شجاع. في ناس والله عندنا عملوا حرائق وجو قالوا لناس الحرائق يا اخواننا والله نحن السبب، انا والله كنت شغال نظافه وقامت النار، انا هدى قدامكم عندكم خيارين، يا ودوني المحكمه يا تحفوني. والشجاعة الزيداء الزول بيقدر، والله يا أخي الناس يمكن عن طيب خاطر بيخلوه، لكن يكون الفاعل مجهول ده والله عملية ما سليمة. ومن المفترض والله العملية الزيداء طوالي الناس يأخذوا عليه وجزة ويمشي المحاكم وقدام الناس يتحاكم عشان يكون عزة وعبرة لباقي الناس. يعني أيضا من ضمن المآسي اللي حصلت، يعني الناس امتدت وحرقت بيت في خناق، يعني خشت في بيتين يمكن في خناق أو بيت في خناق، وقد يجوز يكون في بيت ثاني كمان اتضرر يعني. طيب البيوت الأشجار اللي اتحرقت يعني قرابة 5000 نخلة، يعني قرابة 5000 نخلة اتحرقت حريق كامل، وفي بيتين اتحرقوا اتضرروا ضرر كبير في منطقة الخناق. طيب الحصاد طبعا في جزء كبير جدا من النخيل الحمد لله، يعني الناس أو أصحابهم كانوا حصدوها وانتهوا منها، وجزء اتحرقت يعني في جزء، في ناس برضو ما حصدوا يعني، في ناس اتحرقوا. وطبعا ما في أشجار فواكه اتخسرت، وما في خسائر في البهائم ولا في أشجار الفواكه، يعني الضرر منحصر أو يعني بتركيز عالي في أشجار النخيل. وربنا يعني يسلم الناس ويسلم نخيله ويسلم ممتلكاته.
1: أصغر مستمعين راديو دبنجة الأعزاء، لازلنا في برنامج حديث اليوم بنناقش مشاكل حرائق النخيل، وضيفنا الأخير هو خبير البيئة والموارد الطبيعية دكتور محمد الجمري عطى المنان، الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمراعي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. دكتور أهلا ومرحبا بك، وممكن تكلمنا حول الأسباب والتفسيرات العلمية وسبل الوقاية المبكرة لهذه الحرائق، وبرضو يعني كيف نوقف هذه الحرائق، وما هي طرق الاستجابة السريعة لحماية النخيل والمزارع؟
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نشكر راديو دبنجة على استضافتهم لنا، وبالأخص نشكر الأخ سليمان سري. في الحقيقة حدوث الحرائق في السودان يعني مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها السودان. في السنين الأخيرة بدأت بعض الحرائق تظهر في مناطق النخيل. أنا في الحقيقة ما أتيحت لي فرصة عشان أزور المناطق اللي حصل فيها حرائق في منطقة الشمالية في ضفاف النيل جناين النخيل، لكن هي واضحة في صور الأقمار الصناعية في حدوث حرائق في مواقع كثيرة جدا بترصد الحرائق على نطاق العالم، فهي ظاهرة في البرامج دي والمواقع رصدتها، هي مشكلة كبيرة جدا. ناخد حديث عام لكل الحرائق اللي ممكن تحصل. أي حريق بيحتاج لوقود عشان يشتعل فيه، ويحتاج لأكسجين، لازم يكون في أكسجين اللي هو ده من الهواء، ولازم تكون في وسيلة بتاعت اشتعال يعني سيجارة كبريتة. فالوقود في الغابات والمراعي والجناين وبكون يا قش أو جريد بتاع نخل ناشف، وفي الغالب في معظم السافنة السودانية بيكون الوقود بتاعنا هو الحشائش اللي بتنمو بعد الخريف وبتنشف وبتكون قابلة للاشتعال. والأسباب كثيرة بتؤدي للاشتعال. في أسباب معظمة عن بسبب فيها الإنسان، يعني مثلا نظافة الأرض للزراعة، استخراج العسل النحل استخدموا فيه النار عشان يطردوا النحل، والصيادين كذلك يستخدمون الحريق، والرعاة أيضا يحرقوا لمكافحة القراد ومكافحة الحشرات. والأسباب عديدة جدا ومعظمها بسبب الإنسان، وقد تكون في أسباب طبيعية لكن ما مسجلة عندنا في السودان. يعني مثلا في مناطق كثيرة في العالم بيكون أسباب الحريق من الصواقع الرعدية وكذا، تكون أسباب طبيعية. فدينا في السودان ما مسجل عندنا لحد الآن، ما في دليل قاطع، لكن معظم الحرائق عندنا بسبب الإنسان. والإنسان قد يتسبب في الحرائق عمدا، يعني قد تكون بطريقة إجرامية يتسبب في الحرائق لإخفاء بعض الحقائق مثلا أو مشاكل حاصلة. فسجلت حالات في مناطق كثيرة في العالم من ضمنها السودان أنه في حرائق ممكن تتم عمدا بأسباب مختلفة. الحرائق في منطقة الشمالية في جناين النخيل في الغالب بيكون في وقود متوفر. الوقود ده احتمال يكون جريد بتاع أشجار ناشفة، الجريد بتاع النخل ذاته لما ينشف يتكوم ويتجمع تحت الأشجار، أو بقايا زراعات متسلقات نشفت أو حشائش نشفت تحت الأشجار، فدي كلها بتمثل الوقود. يعني نحن دائما بنقول الحريق بيمثله بالمثلث، مثلث فيه ثلاثة أضلاع، ضلع الوقود وضلع الأكسجين وضلع الإشعال، يعني كبريت أو سجائر أو أي أسباب الحريق ذكرناها المختلفة ممكن تكون هي سبب للإشتعال. فالوقود لما يكون متوفر وناشف جاهز للإشتعال فده بيؤدي لحدوث الحرائق لأي سبب. ممكن قد تكون أسباب بتاع الطبخ، مثلا بعض المزارعين دار يعملوا شاي في الحقل بتاعهم أو دار يطبخوا بعض الحاجات، فممكن يحملوا في النار والنار تشتعل، وهكذا. الأسباب كثيرة، يعني لازم يتم تحري واسع ودقيق عن الأسباب اللي بتؤدي للحرائق في الجناين بتاعت النخيل. الأضرار بتاعت الحرائق دي كبيرة جدا، هي تقضي على الأشجار وتقضي على مجهود بتاع سنين عديدة في لحظات، ولذلك بيكون المردود الاقتصادي بتاعها كبير، الخسائر الاقتصادية بتكون كبيرة جدا. ولازم تتم دراسات وتتم توعية المجتمع كيف يتعامل مع الوقود الموجود في المنطقة، كيف يتخلص منه عشان ما يسبب مخاطر للاشتعال، ويتم تدريبهم في حالة حدوث أي حريق كيف يتم الإطفاء، وتكون في وسائل بسيطة مثلا زي طرمبات بتحمل على الظهر فيها كمية من الموية ممكن تستخدم لرش الحرائق في بدايتها. طبعا دائما الحريق لازم يتم الاكتشاف عنه مبكرا، كل ما تأخر اكتشاف الحريق ينتشر ويصعب التحكم فيه. فدائما بتكون في طورس أبراج عالية أو مناطق عالية الناس بيقيفوا فيها، يكون فيها مراقبة 24 ساعة، والمراقبة دي بترصد يكون عندها اتصال على أساس أنه إذا حصل أي حريق يتم التبليغ فوري عشان يتحركوا الناس بالمعدات الذكرنا البسيطة ويحاصروا الحريق في منطقة صغيرة ويقضوا عليه. شكرا لراديو دبنجا لإتاحته لنا الفرصة دي، وشكرا لكم إن شاء الله.
1: بعد هنا نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، ولناقشنا فيها مشاكل حرائق النخيل، وكان ضيوفنا فيها الدكتور حمد الجمري عطى المنان الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمرايا جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، والقيادي في المجتمع المدني النوبي الأستاذ شاهر محجوب، والأستاذ كمال أحمد مختار رئيس جمعية نلوتة للتنمية والتطوير بالولاية الشمالية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: يعني احنا عارفين ان الامراض المعديه هي الامراض اللي بتنتقل من زول لزول. الليله هنتكلم واحده من الطرق اللي هي التطعيم، لانه التطعيم واحده من الطرق بتاعت الوقايه من الامراض المعديه. التطعيم يعني اننا نحفز الجهاز المناعي بتاعت الزول لانه يكون جاهز لمقاومة أي مرض الأديناه ضده التطعيم. ده ببساطة جدا، يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاع السل اللي هو التيبي، والمرض بتاع الشلل في الأطفال، والمرض بتاع التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاع الإسهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها، وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف لأن يعني تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد الـ10 أمراض اللي ذكرناها. طيب دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة طوالي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاعت السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصفرية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاعت المكورات الرئوية، والجرعة بتاعت الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتاخد برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتاخد كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتاخد الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا السل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع، بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة، الجرعة الأولى بتاعة الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحصبة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذلك هيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتقوم تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض الـ10 اللي الشيء قلنا. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال هم والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض، الحمى بتاعت اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية، لأنه أصلا التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة، بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته. بالتالي الحمى اللي بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعة الجهاز المناعي بتاع الطفل. بالتالي حاجة خفيفة جدا يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت ووضعت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتحس بيها السخنة أو إذا كان الجسم فيه حمى. أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه أجينا ما يطعم ويجيب تي بي مثلا يعني أغلب الناس يكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها. الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد ويروح. الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريق الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني الذي ذكرناه وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو ناس الوزارة وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكد إنه طفلها قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يدوه التطعيم. ده برضو ضروري جدا لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طاردة للديدان معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحصبة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيهم الأمراض الخطيرة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 12 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانة واسعة لقصف معدنين سودانيين في شمال الوادي، ومجلس السيادة يشكل لجنة لتقصي الحقائق. إسقاط مسيرة استراتيجية في ود الماحي بالنيل الأزرق، ومقتل مواطن وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بجنوب دارفور. خصومات بنكك تصل إلى 40% في غرب كردفان، وغرفة طوارئ هاموش كوريب تكشف عن خلو أسواق المنطقة من الزرع. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات، واجتماع بين القوى المدنية واللجنة الخماسية في أديس أبابا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أدانت قطاعات سودانية واسعة قصف الطيران المصري لمعدنين سودانيين على الحدود السودانية المصرية وسط استنكار واسع لصمت الحكومة السودانية، وتباينت التقديرات حول عدد الضحايا حيث تراوحت الحصيلة بين 60 إلى 200 قتيل. وقال معدنون نجوا من القصف أنهم تمكنوا من الفرار والمشي على الأقدام لعشرات الكيلومترات في ظروف بالغة الصعوبة إلى حين وصولهم إلى منطقة آمنة. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: يعني حكايه بتاع 75 نفر 76 نفر دار الناس الميتين وقتي في محل حاصل الاجسام تامه مقسمه دلموا دفنوا. اي والله، والطيران حتى ذات الناس كان ستر وعملوا لهم مقبره جامعيه واحد ودفنوا. ضل حاصل والله، الناس من المنجم بتطلع مسافه بتاع 6 ساعات بالكراع او 8 ساعات، بعد ذلك بتلقى عربات.
0: من جانبه اصدر رئيس مجلس السياده عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنه لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية ذات الصلة للتحقيق في ملابسات مقتل المعدنين السودانيين والوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة به ورفع تقرير بنتائج التحقيق. وأكد المجلس في بيان تواصل القيادة في البلدين فور وقوع الحادث بما يضمن حماية الأرواح والحفاظ على علاقة الشعبين ومعرفة ملابسات الحادث وتمليك الحقائق للرأي العام. وأكد مجلس السيادة الانتقالي أن حماية أرواح المواطنين السودانيين وصون سلامتهم وكرامتهم مسؤولية أصيلة للدولة، مشدد على ضرورة التعامل مع الحدث بجدية بما يضمن كشف الحقائق وحماية واحترام الحدود. أدان كل من تحالف الصمود وتحالف تأسيس وحزب الأمة القومي الحادث ومن المنظمات المدنية أصدرت مجموعة محامي الطوارئ وهيئة محامو دارفور ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الحقوقية بيانات تدين الحادث وتستنكر الصمت الحكومي وتطالب بالتحقيق. وطالب جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي بالتحقيق حول الحادث مستنكرا الصمت الحكومي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الجريمة دي أنا في تقديري الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الذهب للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجد بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية، وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد.
0: أعلنت القوات المسلحة أن دفاع

0: استراتيجية معادية بالقرب من منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان أن الطائرة جرى رصدها من لحظة عبورها الحدود قادمة من جهة أثيوبيا. وفي الأثناء أعلن العميد الركن سعيد إبراهيم محمد سعيد قائد ثاني الفرقة الرابعة مشع أن القوات المسلحة تمكنت من حسم المعارك في منطقة أم درفة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن شفنا الشيء اللي انتم قدمتوه تماما، شفنا التدافع بتاعكم نحو العدو. في 10 دقائق سكيتوا العدو 4 كيلو خارج مدرفة. العدو جاكم ب 17 عربية دمرتوه والمسكتو عليكم مسكتوه، والباقي المسيلات كملته ما رجع بولا عربية.
0: من جهته أدى مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس القارة بطائرة مسيرة، والتي يعتقد أن قوات الدعم السريع هي من نفذتها في مواقع للنازح بمنطقة ود الماحي في النيل الأزرق. من جهتها اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بقصف في مستشفى أم درفة أمس الأحد، ما أدى إلى تدمير المستشفى وخروجه عن الخدمة وإصابة 2 من الكوادر الطبية بجروح خطيرة. قتل المواطن وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة مساء الأحد بمنطقة كرمجه بمحلية نتيجة شرق نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو وتبنك أن مسلحين اعترضوا طريق سيارة تجارية ماركة نيسان تحمل تجار الأسواق الأسبوعية المعروف بأم دورور، وأطلق المسلحون النار الكثيف على السيارة بالقرب من منطقة حمادة وخور أبشي، ما أدى إلى مقتل المواطن صدام أبكر خميس وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى نيالا لتلقي العلاج. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: قتل المواطن صدام أبكر خميس وأصيب 7 آخرين بجروح متفاوتة برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا على عربتهم التي كانت تقلهم ماركة نيسان. تحركت العربة من وحدة مناوشي الإدارية وتحمل تجار إلى سوق كرمجي الذي يصادف صبيحة يوم الاثنين.
0: حذرت غرفة طوارئ شباب مشكورة بولاية كسلة من وقوع كارثة إنسانية بسبب خلو أسواق المنطقة من سلعة الذرة تماما، ورجعت ذلك إلى القيود الأمنية التي تفرضها السلطات على نقل السلعة. وأوضحت الغرفة في منشور لها أن القيود المفروضة على تصاديق مرور التجار لنقل الذرة من المدن والولايات الأخرى ومحدودية هذه التصاديق الممنوحة أسهمت في تعطيل وصول هذه السلع الحيوية إلى همشكريب. كشفت المديرة التنفيذية لمنظمة مزن الخيرية هويدا عبد الرحمن صالح عن وصول نسب الخصم مقابل الحصول على السيولة النقدية عبر تطبيق بنكك إلى 40% في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت لراديو دبنكا أن النسبة تراوحت بين 25-30% في الفولة والقاوة في ظل أزمة حادة في السيولة النقدية وارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية وتفاقم الجوع والأوضاع الإنسانية بالولاية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: يعني ما في كاش، مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل، دي واحدة بسبب عدم الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة. طبعا للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المجلد 40%، في الفولة مثلا 30-25%، لقاوة مثلا 25-30%، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما تقول عايشين بحيبوب، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف.
0: وأشارت هويدا عبد الرحمن صالح إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية إلى مستويات كبيرة، حيث وصل سعر ملوة الدخن إلى نحو 25,000 جنيه، فيما بلغ سعر ملوة المارق نحو 18,000 جنيه، بالتزامن مع انعدام مصادر الدخل وشح السيولة النقدية. وحذرت من تفاقم الأزمة الغذائية في الولاية نتيجة الفشل الواضح للموسم الزراعي الحالي، خاصة في المناطق الشمالية الغربية بما فيها النهود وغبيش التي عانت من انعدام الأمطار بصورة شبه كاملة، فيما شهدت مناطق واسعة بجنوب الولاية هطول أمطار متقطعة غير منتظمة. وأضافت في هذا الخصوص:
3: الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة التدخلات شحيحة جدا، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني أسيس قبل أسبوعين وصلت بابانوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد. كل واحد زي ما أقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بغوض شهر. لكن باقي المناطق نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة باقي.

0: لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين محلية كوركنا فيها اللي هي القضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة.
1: وكشفت هويدا عبد الرحمن أن ارتفاع مستمر في أعداد الوفيات المرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية، محذرة من أن الأرقام المسجلة في المستشفيات لا تعكس الحجم الحقيقي للمأساة، وقالت أن التدخلات الإنسانية لا تزال محدودة للغاية. تفاقمت أزمة النقل والمواصلات في العاصمة الخرطوم بسبب الارتفاع في أسعار الوقود، حيث اقترب سعر جالون البنزين من حاجز 60,000 جنيه. وقال عبد الله خالد أحد سكان الخرطوم لراديو دبنجا أن الارتفاع في أسعار الوقود أدى إلى تراجع حركة النقل بصورة ملحوظة وشبه شلل في شوارع العاصمة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة أنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب.
1: وفي ولاية كسلة بالبحر الأحمر والجزيرة تتواصل أزمة الوقود على نحو ملحوظ، وأشار شهود أعيان إلى استمرار الصفوف الطويلة أمام محطات الوقود مع ندرة في المواصلات. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر جالون الجازولين إلى 44,000 جنيه أو 44 جنيها بحسب البيان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: صف الوقود بداية من برسودان بالتماشي، يعني السنة ماشي مسافة تقريبا بتاعة 2 كيلو ولسه ما زال الصف مستمر.
1: من جانبه قال وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الله محمود بشير أن التحديات الرئيسية في توفير الوقود تتمثل في كيفية توفير النقد الأجنبي وكيفية تنظيم عملية الاستيراد، وينتقد في حديث لراديو دبنجا شرط إيداع 200 كيلو جرام من الذهب كضمان من قبل الشركات المستوردة، واعتبر المبلغ كبير جدا ويشكل أصولا مجمدة، ودعا إلى فتح باب الاستيراد لجميع الشركات المؤهلة لتشجيع المنافسة. واعتبر التشكيل الحالي لمجلس شؤون النفط مشوها ويفتقر إلى تمثيل وزارات حيوية مثل وزارة المالية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للنفط برئاسة البرهان، هو وفق القانون الثروة النفطية مفترض يكون في مجلس شؤون النفط، بسمى كده يعني مجلس أعلى دي ما في، في مجلس شؤون النفط. مجلس شؤون النفط ده حقيقة تشكيله هو بيكون بالإدارة التنفيذية، أنا في تقدير هو المفترض يكون رئيسه رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، بنك السودان المركزي، وثلاثة خبراء من البلد، ثلاثة خبراء سودانيين في مجال الطاقة والنفط. فأصبح تشكيله ده كده مشوه، يعني أنا ما شايف في وزارة المالية هي مهمة جدا في هذا المجلس، لأن هي اللي بتعتمد المسائل المالية دي، وكذلك بعض الوزارات الأخرى، يعني لأنه هو بضع الخطط والاستراتيجيات.
1: شهد مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الاثنين بدء الاجتماعات المشتركة بين وفدي القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب وممثلي الآلية الخماسية، وتضمنت الوثيقة النهائية والتصور المتكامل الذي تقدمت به القوى المناهضة للحرب إلى الآلية الخماسية مقترحا لتشكيل لجنة تحضيرية من 40 عضوا، يتم توزيع مقاعدها بواقع 20 مقعد للقوى غير المصطفى مع طرفي القتال، وعشر مقاعد للقوى المصطفى مع الجيش، ومثلها للقوى المصطفى مع القوات الدعم السريع لضمان تمثيل واسع ومتوازن في العملية السياسية المرتقبة. شهدت منطقة الجزو ظهر الأحد اندلاع حريق هائل التهم السوق المحلي للمنطقة بشكل شبه كلي، وقالت غرفة طوارئ المالحة أن الحريق قضى على المخازن الرئيسية للمواد التموينية بالكامل وعدد كبير من الدكاكين والرواكيب التجارية، بجانب احتراق الطواحين ومحلات الاتصال التي تمثل عصب الحياة اليومية. شب حريق يوم الأحد في مخيم أدره للاجئين السودانيين بشرق تشاط وقضى على عدد كبير من مساكن اللاجئين الذين تركوا في العراء. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا أن الأزمة تفاقمت بسبب الأهوية وعدم وجود عربة المطافي. في الأثناء تعرض اللاجئين السودانيين في مخيم أدره الذين يسكنون غرب مدرسة أدره الثانوية إلى تجريف مساكنهم المؤقتة وتركهم في العراء. أطلق مركز شباب مدينة بابانوس الثقافي الاجتماعي بولاية غرب كردفان مبادرة شبابية تستهدف المساهمة في إعادة إعمار المدينة وتشجيع العودة الطوعية للمواطنين الذين نزحوا بسبب الحرب. وقال بقادي محمد باشر عضو المركز قال لراديو دبنغا أن المبادرة تعتمد على المسرح الدرامي والحملات الميدانية لتوعية المواطنين ومعالجة القضايا المجتمعية بما في ذلك النظافة العامة، مشير إلى تنظيم أنشطة في بابانوسة ومناطق الدبيبات والنهود وغبيش. وأضاف بقادي محمد باشر عضو المركز لراديو دبنغا:
5: والله طبعا إحنا بنناشد أي جهة يعني تقدر تدعمنا، سواء كان الحكومة سواء كان منظمات سواء كان أي ذا، نحن بنناشد إن حبابة وأهلا فيها ونحن بشد دارنا. بالنسبه لنا كشباب والله ما اقول لك نحن اشياء كثيره قلت لك نحن ناقصنا يعني من حتى الكور يعني عندنا نحن بادين من الصفر.
1: جدد منتدى الاعلام السوداني رفضه لاستمرار الحرب مطالب بإيقافها فورا بما يسمح بوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء السودان وعودة النازحين واللاجئين. وأكد في ختام اجتماعه الدوري الرابع يوم الأحد على ضرورة إطلاق عملية سياسية تفتح الطريق أمام مرحلة انتقالية والتمهيد لإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي يختار فيه السودانيون كيف يحكمون ومن يحكمهم. وناقش المنتدى خلال الاجتماع قضايا تتعلق بأعماله واتخاذ عدد من القرارات. الخبر الأخير في النشرة: أدى أعضاء المحكمة الدستورية القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بحضور رئيس المحكمة. وأكد رئيس المحكمة الدستورية وهب محمد مختار أن المحكمة ستباشر مهامها فورا مؤكد التزامها الكامل بحماية حقوق وحريات المواطنين والقيام بجميع الاختصاصات المنصوص عليها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: اختتام منتدى المنظمات غير الحكومية الإفريقية لأعماله في داكار.
1: الدورة دي شهدت مشاركة أكثر من تقريبا 350 شخص يمثلوا منظمات المجتمع المدني في أكثر من 37 دولة.
2: الهاجس الأكبر اللي هو حماية المدنيين وتوفير ما يحتاجون من مواد يعني غاصة منقذة للحياة.
0: قتلى وعشرات الجرحى في قصف للطيران المصري على المعدنين السودانيين على الحدود السودانية المصرية.
3: الجريمة دي أنا في تقديري الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الذهابة للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب.
0: المجاعة والوضع الإنساني في مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور.
4: عدد المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان تبلغ 21 منظمة، لكنها لا تغطي كل احتياجات النازحين.
0: إضراب واعتصام مفتوح في وادي حلفاء.
5: طفح الكيل، ناس صبرت في النهاية خلاص الصبر غلبة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل قصير ونواصل.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. اختتم منتدى المنظمات غير الحكومية الإفريقية اجتماعه في داكار يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي ستبدأ أعمالها اليوم الاثنين بمشاركة واسعة من المنظمات السودانية. وانعقدت خلال المنتدى جلسة حول تطورات النزاع المسلح في السودان، تحدث فيها السفير علي الجندي والأستاذ عبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثل عن المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. نستهل الجولة بحديث الأستاذ عبد الباقي جبريل في هذا المنتدى.
7: هو طبعا في واقع الأمر يعني منتدى المنظمات غير الحكومية مهتم بموضوع السودان لفترة طويلة، واتخذ عدد يعني من القرارات في الخصوص ده يعني، والقرارات دي ما زالت يعني في أضابير المفوضية حتى الآن. يمكن يكون التوصية الوحيدة اللي كان وجدت يعني التفعيل اللي هو إنشاء البعثة المشتركة للمفوضية الأفريقية هو الإنسان، ودي الخاصة بالأوضاع في السودان. يعني القرار اللي تقدم الدورة هذه هو عبارة عن يعني ترحيل القرار السابق أو متابعة حقيقة للقرار اللي تقدم في الدورة السابقة في مايو، ده كان في بنجول. فبيتطرق لعدة قضايا طبعا من ضمنها الموضوع والهاجس الأكبر اللي هو حماية المدنيين وتوفير ما يحتاجون من مواد يعني غاصة منقذة للحياة، وكذلك موضوع ضرورة إنه يكون هناك تحقيق أممي مستقل حول الاتهامات باستخدام السلاح الكيماوي، وكذلك يعني دعم لمواقف الدول الأعضاء في منظمات الأسلحة الكيماوية اللي كان سبق وتقدمت بطلبات إلى الحكومة في السودان بأنه تتعاون مع المنظمة وتجري التحقيق المطلوب وتقدم المعلومات الضرورية يعني. وعلى ذكر ذلك نذكر منهم دولة تشاد، دولة موريتانيا، بنين وغينيا، غينيا بيساو، كانوا تقدموا بطلب إلى المنظمة أو المكتب الحقيقة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ده كان في يونيو 2025. طبعا استجابة الحكومة كما تعلم أنه أصدرت التقرير الخاص باللجنة الوطنية وتقدم في شهر 7 الماضي يعني، وإن كان طبعا التقرير ده شابته كثير من الانتقادات من الدول الأعضاء من المنظمات حتى بأنه لا يوفي بالمعايير الدولية المطلوبة. فعالية تنفذت كان يوم 9 أكتوبر يوم الجمعة، وكانت يعني محضورة، الحضور كان كبير جدا، وتطرقنا فيها نحن في لآخر يعني التطورات في موضوع النزاع المسلح في السودان، وبالتحديد موضوع التدخلات الخارجية، وكذلك مواضيع يعني المشاكل الممكن تحصل لدول الجوار بسبب ما يجري في السودان، ده بالإضافة إلى موضوع الأسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية دي دعمتها في وزير الفقير هو الإنسان، وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات أعضاء المفوضية، وكذلك ذكرت بأنه المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابعه بصورة لصيفة حتى يعني يتم معرفة الحقيقة. ده بالإضافة للأسباب، أسباب النزاع المسلح في السودان، باعتبار أن السودان يشهد يعني أطول حرب داخلية في أفريقيا، يمكن الحرب دي من قبل الاستغلال من العام 1955 تواصلت بصورة يعني غير منقطعة، اللهم إلا في فترة 10 سنوات من 1973 إلى 1983، دي كانت فترة بتاع السلام في السودان، ولكن بقية تاريخ السودان الدولة المستقلة كانت عبارة عن حروب ونزاعات داخلية.
0: وتحدث كذلك كما أسلفنا السفير علي الجندي.
1: طبعا أنا جيت أنا أشارك هنا ده إلا منبر مشاركة منظمات المجتمع المدني الأفريقية على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تعقد حاليا في داكار. المنبر المنتدى انتهى أمس، بدأ من 8 لغاية يوم 10 3 يوم، وأمس طلعت مجموعة من القرارات المواضيعية زي 9 قرارات و3 قرارات بتخص دول، وبعض التوصيات اللي هي حترفع للجنة نفسها. اللجنة طبعا الاجتماع بيبدأ يوم الاثنين بكرة يوم 12، يستمر لغاية يوم 21. فالمنبر شهد أكثر من 9 جلسات مختلفة عن الموضوع بتاع ركز عليه، والمنتدى هو موضوع المياه والصرف الصحي والعدالة المناخية وارتباطها بحقوق الإنسان. الإطار ده اتعملت كثير من الجلسات زي 9 جلسات زي ما قلت لك مختلفة، يعني جلسات خاصة بموضوع الفساد، موضوع الحريات الأساسية، الحق في التنمية، مشاكل التقلص المستمر للمساحة المتاحة لمنظمات المجتمع المدني والمشاكل اللي بتواجهها، التحديات اللي بتواجهها، وأيضا تطرق النقاش للعمل اللي تقوم به اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان الشعوب فيما يختص في الميثاق نفسه وتعاون الدول. أنا شاركت في جلسة مع الأستاذ عبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا، شاركنا في جلسة عن تطورات النزاع المسلح في السودان، كانت اليوم الثاني من الميزة، وكان معانا واحدة من المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب برضو تكلمت عن الموضوع. الجلسة دي يعني باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها، وتناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية للحرب وتأثيرها في استمرار الصراع. أيضا تم التطرق مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة. أخ عبد الباقي غطى النقطة دي وتحدث فيها بإسهاب. أيضا تحدثنا عن جذور النزاع في السودان تاريخيا، أيضا موضوع عدم المساءلة والإفلات من العقاب منذ الاستقلال، وأيضا تطرقت الجلسة لقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير بتمديد فترة عمل بس تقص الحقائق لعام آخر لاستمرار في توثيق ورصد وجمع المعلومات والأدلة بخصوص الانتهاكات المرتكبة من قبل طرفي النزاع، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وغيرها، وأهمية عمل اللجنة المستقلة أو البعثة المستقلة لحقوق الإنسان في السودان في الفترة القادمة. وشهدت الجلسة نقاش يعني نقاش سر جدا من قبل المشاركين. طبعا الدورة دي شهدت مشاركة أكثر من تقريبا 350 شخص يمثلوا منظمات المجتمع المدني في أكثر من 37 دولة، منهم تقريبا زي 30 دولة أفريقية وسبعة دول من خارج القارة.
0: أفادت تقارير ميدانية وشهادات شهود عيان بأن القصف الذي استهدف منطقة شمال الوادي أسفر عن إصابة عدد من الدهابة السودانيين، وقدر عدد القتلى حتى الآن ب 200 قتيل حسب آخر الإحصاءات المتداولة. مركزية مؤتمر القنابي استنكرت هذه الحادثة وأدانتها على لسان أمينها العام السيد جعفر محمدين الذي أدلى بهذا الحديث لدبنجا.
3: طيب، السلام عليكم الأخوة في راديو دبنجا. في البدء أولا تعازينا الحارة لكل شبابنا في مناطق الدهب، في الذين راحوا ضحايا يعني الطيران المصري الحربي الغاشم الضرب المناطق بتاع شمال الوادي الواقف في محلية الجنيب والأوليب وهيئة وبولاية البحر الأحمر، وكان تمثل يعني مصدر رزق للدهابة وعدد من السودانيين في ظروف كانت صعبة جدا بعد الحرب اللعينة العباسية اللي وقعت في السودان. لكن الجريمة دي أنا في تقدير الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الدهابة للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر القنابي ندين ونسجد بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية، وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد لشرائح كبيرة جدا. وأنا أفتكر أزمتنا ما مصر أزمة كبيرة جدا بمناسبة، يعني مصر ظلت تتعامر على طول تاريخها في كل ثورات التغيير في السودان بما فيما الآن ما حصل يعني في ثورة 19 ديسمبر ومحاولة يعني وقوفه مع الفلول وإسقاطه. أنا أفتكر كلها دي كانت حلقة تعامر من الدولة المصرية. نحن في مركز المؤتمر القنابي يعني نعلن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونؤكد أنه أهمية حماية الأرواح المدنيين وصون حقوقهم وضمان عدم الإفلات المسؤولين عن الانتهاكات الحصل في للدهابة في مناطق شمال الوادي، وندين ونستنكر بأشد الإبارات بما حصل لأخواننا. ونحن لدينا يعني أعداد كبيرة جدا من أبناء القنابي في مناطق شمال الوادي، هم يعني معدنين يعني يبحثوا عن قوت أكلهم بعد ما قتلتهم حكومة البرهان الغاشمة في مناطق القنابي، وذهبوا إلى شمال الوادي ولحقهم عبر الطيران المصري يعني تم قتلهم. ونحن ندين هذا السلوك الإجرامي من قبل الدولة المصرية، وندعو كل المنظمات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان للذهاب إلى تلك الحادثة اللعينة التي راح يعني من خيرة شباب السودان. والأسف الشديد الحكومة السودانية يعني عبر الإعلام الرسمي لم تدين حتى الآن ولا ببيان، وللأسف تدين ضرب الحوثيين لمطار المطارات في اليمن وفي السعودية، ولكن ليس لها أدنى يعني اهتمام بالشعب السوداني اللي بيقتل بالطيران المصري. ودي المرة الثانية بمناسبة المصريين حيضربوا ضربوا المناطق بتاع الدهب، والآن الصباح دي نحن على اتصال مع شبابنا الموجودين في شمال الوادي إنه الطيران المصري ظل يضرب يعني من يوم الجمعة حتى الآن يعني. لذلك نحن ندعو كل المنظمات الأممية وندعو يعني العاملة في حقوق الإنسان أن تدين هذا الفعل من قبل الحكومة المصرية، ونحن كشعب سوداني ندعو عبر الراديو دبنجا أن يكفلوا يعني الترس الشمال حتى لا تذهب يعني موارد السودان إلى مصر التي ظلت تقتل الشعب السوداني عبر التاريخ.
0: يزداد الوضع سوءا في مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور التي كانت أعلنت المجاعة سابقا في مناطق سيطرتها في ظل استجابة ضعيفة من المنظمات العاملة في مجال العون الإنساني. السيد مجيب الرحمن مسؤول العون الإنساني تحدث لدبنجا عن الوضع وعن المجهودات التي يقومون بها من أجل مقابلة الاحتياجات الإنسانية هناك.
8: هنالك جهود ومساعي حثيثة يعني تبذله السلطة المدنية بالأراضي المحررة من أجل الحد من خطر المجاعة. هذه المساعي تتمثل في المناشدات التي ظلت تطلقه السلطة المدنية للأمم المتحدة ووكالاتها وللمنظمات الإقليمية والدولية والمحلية، وأيضا الحملات الإعلامية التي تعكس حجم الكارثة الإنسانية والمجاعة التي ضربت بقوة مناطق جبل مرة وطويلة وينشره. وقصدنا من هذه الحملات الإعلامية تحقيق الآتي: واحد، رفع الوعي والإنذار المبكر، وذلك بتسليط الضوء على المناطق المعرضة لخطر المجاعة من أجل الاستجابة المسبقة قبل استفحال الأزمة. اثنين، توضيح حجم الأزمة بتوفير الأرقام والبيانات حول معدلات سوء التغذية وحالات الوفيات والانعدام الأمن الغذائي في المنطقة. ثلاثة، الضغط على المنظمات للتدخل السريع لحماية الفئات الأكثر ضررا وحاجة للمساعدات، وهذه الفئات هي الأطفال والنساء الحمل والمرضعات وكبار السن.
4: آثار التدفق الكبير للنازحين في مناطق سيطرة حركة جيش تحرير السودان تتمثل في الآتي: ألف، الآثار الإنسانية والمعيشية أثرت في انعدام الأمن الغذائي ودخول المنطقة مرحلة المجاعة، التفاقم الحاد والنقص الكبير في المواد الغذائية وتدهور القطاع الصحي وظهور الأوبئة مثل الكوليرا والكبد الوبائي الفيروسي وسوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل في مجتمعات أو في مخيمات النازحين. أيضا هذا التدفق الكبير للنازحين عمل أزمة السكن والمأوى بزيادة الضغط على الغطاء النباتي والموارد المائية. عدد المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان تبلغ 21 منظمة، لكنها لا تغطي كل احتياجات النازحين بسبب النقص الحاد في الدعم والإمكانيات لدى تلك المنظمات. وأيضا هذه المنظمات لم تغطي كل الأراضي المحررة بسبب قلتها. عليه ومن منبر إذاعة راديو دبنجة نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: شهدت مدينة وادي حلفة خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إغلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية، وذلك احتياجا على عدد من القرارات الحكومية التي يقولون بأنها تشكل حربا على المواطن. أحد المواطنين من حلفة تحدث لدبنجة عن هذه التطورات.
9: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل شامل كامل مع قفل كل المعابر، قفل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل بضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. طفح الكيل، ناس صبرت وفي النهاية خلاص الصبر غلبه. انت الليلة بتطلع قرار غير مدروس، قرار انا ما عارف انت هل بتحارب فيه المواطن او بتحارب فيه منه ما معروف. عدم استيراد العفش الشخصي، عدم استيراد العفش الشخصي ده انت من غير ما تنظر لأبعاد القرار اصدرته. السيد كامل ادريس بنفسه جاء حلفة وشاف العفش الشخصي والعفش اللي بيجي عن طريق الباصات، مع انه ده كان خطأ، شاف الشريحة اللي بتاكل عيش من وراء الحاجة دي وشاف بعينه ما حكله. يبقى في الحالة دي انت جي شفته بعينك ومشيت طلعت القرار ده، معناته انت قاصد تحارب الشريحة دي، ما عندها تفسير تاني غير كده. عفش الشخصي الحظيرة من عمال شحن وتفريغ بتأوي او بتفتح 1500 1800 بيت في حلفة، يبقى انت لما تقفل للناس دي مصدر اكل عيشه ومصدر رزقه، الناس تاكل وتشرب من وين؟ الناس يعملوا شنو تاني يعني؟ الا بعد ده الا الناس يبقوا حراميه، ما في حل تاني. الناس هتسلق الطرق الثانيه اللي هي التهريب عشان تقدر تقضي حوائجها. فما يعني كلام ما مقبول تماما بالنسبه لكل الشرائح اللي في حلفه. الليله القفله كانت كلها قفله كانت ارتجاليه، لكن يعني صراحه كل المجتمع المحلي اتضامن فيها، تجار، عمال شحن وتفريغ، مكاتب ترحيلات، مواطنين، كل الناس دي اتضامنت. وكان انا بشوف انه الليله ده يوم كان ناجح، وان شاء الله ما في تراجع تاني لورا، وما حنقيف اصلا من الشيء اللي احنا مشينا فيه ده الى ان نصل الى مبتغانا. لازم كل القرارات تتلغي. انت حاضر 47 سلعه، حلفة منطقه حدوديه، في عندنا اراضي زراعيه؟ ما عندنا اراضي زراعيه. عندنا اراضي زراعيه من وين؟ انا الخضار يجيني من الخرطوم بمبلغ وقدره نسبه لغلاء الوقود وغلاء التحجي غلاء الترحيل، في حين انه انا كان الخضار بيجيني من مصر وبارخص الاسعار وكل الناس دي كان بتاكل فيه. حلفه دي في يوم من الايام الحكومه اصلا اتبرأت منها في الهجره، اتبرأت منها انه خلاص انتوا انا ما عندنا علاقه بحلفه. بعد ما الناس قعدت وسابرت وثبتت البلد انت تجي تحاربني حرب زي دي؟ ايام الحرب حلفه دي اوت كل الناس اللي طلعوا من الحرب، شلناهم فوق راسنا، لا فرقنا لا بين غرب السودان لا شرق السودان لا جنوب السودان، كل الناس دي كمجتمع محلي متعايشين معانا وما شافوا مننا كل الخير الا كل الخير. انت بتحارب مجتمع حلفه في شنو؟ بالقرارات دي. وليه القرارات دي بس ما بتطبق الا في حلفه بكل حسب؟ ليه ما بتطبق في حلفه الا القرارات دي؟ ليه ما في حلفه الضريبه تكون مختلفه عن باقي الوحدات الاداريه الثانيه والمحليات الثانيه؟ ليه حلفه دي شنو، كفار قريش؟ هل ان احنا كفار قريش بتطبق علينا جزيه وضرائب عاليه عشان احنا ما معتنقين الاسلام؟ كلام ده ما بيبقى. ضريبه في حلفه قيمتها بتختلف تماما عن اي منطقه اخرى. حلف المدينة الوحيدة الخاطين فوق كرفانة تحت أمن اقتصادي جنب الحظيرة الجمركية عشان يضايقوك في أكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الإيصالات والجودة والكلام الفارغ.
0: ننتقل لولاية غرب كردفان والأوضاع المعيشية هناك، ضعف القوة الشرائية، انعدام الغذاء، انعدام الكاش. من هناك تحدثنا هويدا عبد الرحمن صالح المدير التنفيذي لمنظمة مزنة الخيرية.
10: المجاعة طبعا تفاقمت بصورة كبيرة شديد جدا بالذات في شمال غرب الولاية، يعني مناطق النهود وقبيش والحتات دي، يعني ما في خريف نهائي ما في. حتى بالمناسبة جنوب الولاية مناطق كثيرة جدا المطر يعني يجي ويقطع ويجي ويقطع، ده أثر شديد فيهم. لا زالت المحاصيل طبعا بأسعار الفلكية وصلت 25,000 مليون وتدخن المارين زي ما بقوله ب 18,000. المشكلة إنه انعدام الكاش، يعني ما في كاش. مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل، دي واحدة سببت انعدام الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة طبعا. للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المقلب 40%، في الفولة مثلا 30-25، لقاو مثلا 25-30، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما بقول عايشين بحيوب، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة. التدخلات شحيحة جدا، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني أسيس قبل أسبوعين وصلت بابانوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد. كل واحد زي ما بقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بغوض شهر. لكن باقي المناطق نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين محلية الكوركنا فيها اللي هي الإضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة، نفس الحكاية. بعدين في محلية من المحليات اثنين كده منسيات تماما، محلية ودبندا ومحلية الإضية، معليش محلية كيلك ذات ما في زول قاعد يذكره. المحليات دي يعني أوضاعها ما بقوله صعبة، صعبة شديد، وما في تدخلات من المنظمات. وبعدين الحاجة الثانية أنا برجع بعيدة وبكررها، غير اليونيسيف يعني من الأمم المتحدة، غير اليونيسيف ما في تدخلات. يعني ما في تدخلات، المفروض الغذاء العالمي، المفروض الأوشا كلهم يجوا يتدخلوا عشان ينقذوا الناس من الوضع اللي هم فيه ده. لكن طبعا بيتوقف سؤالي إنه ليه؟ فصراحة نحن هسي بقى طاغي علينا الجوع. الجوع بيجيب المرض بيجيب الموت، ونسبة الوفيات عندنا بقت عالية شديد ومستمرة، وزي ما بقولوا وصلت المستشفى دي سجلت، والما وصلت دي الله يعين. بس
0: نختتم الجولة بأزمة الوقود في الخرطوم، وهذه الرسالة من المواطن عبد الله خالد.
11: ارتفعت أسعار الوقود في العاصمة الخرطوم بصورة يعني تكاد تكون صعبة جدا، ومما سببت مشكلات كثيرة جدا خاصة فيما يلي المواصلات. وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة أنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب، والآن العاصمة هي بحاجة إلى يعني إحداث نقلة في وسائل النقل المختلفة لقضاء حوائج الناس أو لتغطية المطلوبات الموجودة في الشارع السوداني والساحة السودانية بشكل عام. لذلك أرى أنه لازمة هي الآن يعني عقدت الأمور بشكل كبير جدا، وبحاجة إلى مراجعة ومعالجة عاجلة.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
12: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبالأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة إضافية. واعتمد المجلس القرار بموافقة 28 دولة واعتراض 10 دول مع امتناع 9 دول عن التصويت. وتكون القرار من 26 فقرة، حيث تضمن قضايا جديدة تتمثل في التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، كما طالب بالوقف الفوري والتام لإطلاق النار دون شروط مسبقة. حول هذا القرار وكواليس التصويت عليه في هذه الحلقة نستضيف الدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في المجال الإنساني، واللي كان حضورا في أعمال مجلس حقوق الإنسان، عشان يشرح لنا ما احتواه القرار من فقرات وكذلك دلالات تصويت الدول على هذا القرار. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا.
14: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان، فيما يلي أنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته 63 المنعقدة من 7 سبتمبر ل 7 أكتوبر 26، واليوم الاثنين تم التصويت على مشروع القرار 63L26، وصوتت لصالح القرار 28 دولة، وامتنعت عن التصويت 9 دول و10 دول صوتت ضد مشروع القرار. القرار انضمت له 37 دولة، في 23 دولة غير أعضاء في المجلس، وفي اللحظات الأخيرة انضمت لهم عدد 6 دول زيادة. القرار تم تقديمه من المجموعة النواة أو مجموعة الأساس المكونة من بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، زائدا النرويج وألمانيا وإيرلندا وهولندا. وبعد ذلك طبعا في القرار هو بيختص بالاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان، وفيه 26 فقرة عملية سيتم تنفيذها في السنة دي، منها التجديد لبعثة التغسل الحقائي لمدة سنة، وفيه أشياء كثيرة جديدة تم إدخال الأول مرة في مشروع القرار. أهم حاجة فيها المسألة فيما يلي: التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر والمسائل المختصة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتحريكات أو الحث على العنف من خلال خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. المشروع القرار صوتت عليه زي ما قلت 28 دولة، كل المجموعة الأفريقية الأوروبية سواء كان أوروبا الغربية أو أوروبا الشرقية صوتت لصالح القرار، وكل أمريكا اللاتينية صوتت لصالح القرار ما عدا كوبا. وفي ما يلي المجموعة الأفريقية والمجموعة الأسوية، في أفريقيا في دولتين صوتوا ضد القرار هما بوروندي ومصر. أما الدول الصوت لصالح القرار هي غامبيا ومالاوي وموريشيوس وجنوب أفريقيا، وده تحول كبير في انشغاق المجموعة الأفريقية نسبة للانتهاكات الصارخة وامتناع عدد كبير 7 دول من أفريقيا امتنعت عن التصويت، دليل على أنه الأفريكان سوليداريتي مع السودان بقت ضعيفة وكده. بعد ذلك فيما يلي المجموعة الدول الإسلامية معظمها صوتت مع السودان والدول الآسيوية بالإضافة للصين وفيتنام صوتت مع السودان وأندونيسيا والعراق والكويت وباكستان وقطر. أما بقية الدول كقبرص واليابان وكوريا وجزر المارشال فصوتت مع القرار، وده برضو انديكيتر كبير في انه الوضع حقوق الانسان بيستدعى انه يكون في انتباه ويخط السودان في صدر الاجنده وتكون في محاسبه وضمان عدم الافلات من العقاب. عموما التصويت دليل كبير على انه الوضع في السودان بيتطلب رعاية خاصة من مجلس حقوق الإنسان، واللغة اللي تم استخدامها برضو لم تعترف بالحكومة في السودان وإنما خاطبتها بالسلطات السودانية، وده كان محل اعتراض من مصر والصين، وبذلك هي طلبت إنه يتم التصويت على مشروع القرار. والقرار طبعا مرة بالإجماع بالأغلبية في الاجتماع رقم 40 لمجلس حقوق الإنسان. عموما الهوم ورك كبير علينا نحن، الواجبات كبيرة علينا كمجتمع سوداني، لازم نتعاون مع بعثة تغسل الحقائق ونمدها بكل المعلومات الموثقة في كل الانتهاكات من جميع الأطراف بغض النظر عن إنه هم تابعين لوين ولا لقوات المسلحة السودانية أو للدعم السريع أو الميليشيات المتحالفة معه أو المدعونة معهم أو الأفراد الغير تابعين لأي واحد من ديل وبترتكب انتهاكات باسم الحرب وكده. فده بيتطلب إنه تتم إفادات مستمرة لبعثة تغسل الحقائق عن طريق الموقع الإلكتروني بتاعهم ffmsudan@un.org، والناس يتواصل معهم وتمدهم بالمعلومات، لأنه بمد المعلومات وتسجيل البلاغات بالنسبة للضحايا والشهود بيضمن عدم الإفلات من العقاب وبيضمن المحاسبة وبيضمن التعويضات وجبر الضرر، خاصة في أنه الحرب فيها تدخلات خارجية كبيرة، وفي النهاية حيتم محاسبة كل المدخرين والمسببين في الأضرار بالنسبة للشعب السوداني بموجب هذا الحرب. عموما التجديد للبعثة تم، والبعثة مطالبة تقدم تقارير في 3 دورات القادمة، الدورة رقم 64 و65 و66، وبرضو تم التجديد للخبير المعين وحيقدم تقريره في الدورة الجاية في مارس السنة دي سنة 27، وفي مارس سنة 28 أيضا. المسألة بتاعت اللينة الدولية اللينة القومية أو الوطنية لتغسل الحقائق هي ما هتكون بديل لبس تغسل الحقائق, وإنما هي مكملة, وإذا هي عملت أي تحقيقات يجب أن تتعامل مع اللجان الإقليمية والدولية ومن ضمنها بعثة تغسل الحقائق في كل ما تصلوا من حقائق عن الانتهاكات التمت في السودان وحتم ومستمرة في بسبب الحرب. ده فيما يلي المسألة بتاعت إدخال الآلية الوطنية, وطبعا الآلية الوطنية ما هتشتغل على كيفها, هتشتغل وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفقا للمعايير الدولية, ويجب أن تعمل بكل شفافية وباستغلالية عن السلطات القائمة على على الحكم في مناطق السيطرة المختلفة في السودان. وأيضا من الفقرات المهمة في مشروع القرار إنه الناس ترجع وتقرأ مشروع القرار, ومنظمات المجتمع المدني السودانية الموجودة في السودان أو موجودة في الخارج يجب أن تعمل في تنسيق تام فيما بينها فيما يلي التوثيق والمنهجية, التوثيق المنهجي وحفظ الأدلة وحماية الشهود وحماية الضحايا والعمل مع بعض في إنه يضمن لهم العدالة سواء كان أثناء الحرب أو أثناء الفترة الجاية أو فيما بعد وقوف الحرب إن شاء الله. المسألة المهمة جدا في الأمر ده إنه لازم يكون التوثيق مهم في منهجيته ويشير لأماكن حدوث الانتهاكات والشهود والمرتكبين للانتهاكات منه ولداهم الأوامر منه ويستخدموا فيها شنو في سلاح أي نوع من السلاح وكل التفاصيل, ولازم تكون الإفادات في مسائل مهمة وفي مسائل يعني وسائل آمنة بحيث إنه ما يتعرضوا لأي مضايقات من السلطات في السودان. برضو التدخلات الأجنبية يجب أن تغيف من كل الجهات الداعمة للحرب, ويجب أن تغيف الحرب ونضمن حق الحياة لكل السودانيين ونضمن حق العيش الكريم لكل السودانيين وتغيف الحرب ونحافظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه. وشكرا
13: مستمعينا الكرام, بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها لاعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتحقيق الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة إضافية. أنا بشكر الدكتور محمد صالح وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة, وحتى نلتقي لكم مني أطيب التحية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 12 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانة واسعة لقصف معدنين سودانيين في شمال الوادي، ومجلس السيادة يشكل لجنة لتقصي الحقائق. إسقاط مسيرة استراتيجية في ود الماحي بالنيل الأزرق، ومقتل مواطن وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بجنوب دارفور. خصومات بنكك تصل إلى 40% في غرب كردفان، وغرفة طوارئ هاموش كوريب تكشف عن خلو أسواق المنطقة من الزرع. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات، واجتماع بين القوى المدنية واللجنة الخماسية في أديس أبابا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أدانت قطاعات سودانية واسعة قصف الطيران المصري لمعدنين سودانيين على الحدود السودانية المصرية وسط استنكار واسع لصمت الحكومة السودانية. وتباينت التقديرات حول عدد الضحايا، حيث تراوحت الحصيلة بين 60 إلى 200 قتيل. وقال معدنون نجوا من القصف أنهم تمكنوا من الفرار والمشي على الأقدام لعشرات الكيلومترات في ظروف بالغة الصعوبة إلى حين وصولهم إلى منطقة آمنة. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: يعني حكايه بتاعت 75 نفر 76 نفر دار الناس الميتين وقتي في محله حاصل الاجسام تمام مقسمه دلموا دفنوا. اي والله، والطيران حتى ذات الناس كان ستر وعملوا لهم مقبره جامعيه واحد ودفنوا. ضل حاصل والله، الناس من المنجم بتطلع مسافه بتاع 6 ساعات بالكراع او 8 ساعات، بعد ذلك بتلقى عربات.
0: من جانبه اصدر رئيس مجلس السياده عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنه لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية ذات الصلة للتحقيق في ملابسات مقتل المعدنين السودانيين، والوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة به، ورفع تقرير بنتائج التحقيق. وأكد المجلس في بيان تواصل القيادة في البلدين فور وقوع الحادث، بما يضمن حماية الأرواح والحفاظ على علاقة الشعبين ومعرفة ملابسات الحادث وتمليك الحقائق للرأي العام. وأكد مجلس السيادة الانتقالي أن حماية أرواح المواطنين السودانيين وصون سلامتهم وكرامتهم مسؤولية أصيلة للدولة، مشدد على ضرورة التعامل مع الحدث بجدية بما يضمن كشف الحقائق وحماية واحترام الحدود. أدان كل من تحالف الصمود وتحالف تأسيس وحزب الأمة القومي الحادث ومن المنظمات المدنية أصدرت مجموعة محامي الطوارئ وهيئة محامو دارفور ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الحقوقية بيانات تدين الحادث وتستنكر الصمت الحكومي وتطالب بالتحقيق. وطالب جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي بالتحقيق حول الحادث مستنكرا الصمت الحكومي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الجريمة دي أنا في تقدير الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الذهابة للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجب بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية، وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد

0: أكدت القوات المسلحة أن دفاعاتها الجوية تمكنت مساء أمس الأحد من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية بالقرب من منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان أن الطائرة جرى رصدها من لحظة عبورها الحدود قادمة من جهة أثيوبيا. وفي الأثناء أعلن العميد الركن سعيد إبراهيم محمد سعيد قائد ثاني الفرقة الرابعة مشع أن القوات المسلحة تمكنت من حسم المعارك في منطقة أم درفة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: نحن شفنا الشيء اللي انتم قدمتوه تماما، وشفنا التدافع بتاعكم نحو العدو. في 10 دقائق سكيتوا العدو 4 كيلو خارج أم درفة. العدو جاكم ب 17 عربية، دمرتوه والمسكتوا عليكم مسكتوه، والباقي المسيلات كملته، ما رجع بولا عربية.
0: من جهته أدى مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس القارب بطائرة مسيرة، والتي يعتقد أن قوات الدعم السريع هي من نفذتها في مواقع للنازحين بمنطقة ود الماحي في النيل الأزرق. من جهتها اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بقصف مستشفى أم درفة أمس الأحد، ما أدى إلى تدمير المستشفى وخروجه عن الخدمة وإصابة 2 من الكوادر الطبية بجروح خطيرة. قضي المواطن وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة مساء الأحد بمنطقة كرمجه بمحلية نتيجة شرق نيالة عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو وتبنك أن مسلحين اعترضوا طريق سيارة تجارية ماركة نيسان تحمل تجار الأسواق الأسبوعية المعروف بأم دورور، وأطلق المسلحون النار الكثيف على السيارة بالقرب من منطقة حمادة وخور أبشي، ما أدى إلى مقتل المواطن صدام بكر خميس وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى نيالة لتلقي العلاج. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: قتل المواطن صدام أبكر خميس وأصيب 7 آخرين بجروح متفاوتة برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا على عربتهم التي كانت تقلهم ماركة نيسان. تحركت العربة من وحدة مناوشي الإدارية وتحمل تجار إلى سوق كرمجي الذي يصادف صبيحة يوم الاثنين.
0: حذرت غرفة طوارئ شباب مشكورة بولاية كسلة من وقوع كارثة إنسانية بسبب خلو أسواق المنطقة من سلعة الذرة تماما، ورجعت ذلك إلى القيود الأمنية التي تفرضها السلطات على نقل السلعة. وأوضحت الغرفة في منشور لها أن القيود المفروضة على تصاديق مرور التجار لنقل الذرة من المدن والولايات الأخرى ومحدودية هذه التصاديق الممنوحة أسهمت في تعطيل وصول هذه السلع الحيوية إلى همشكريب. كشفت المديرة التنفيذية لمنظمة مزن الخيرية هويدا عبد الرحمن صالح عن وصول نسب الخصم مقابل الحصول على السيولة النقدية عبر تطبيق بنكك إلى 40% في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت لراديو تبنكا أن النسبة تراوحت بين 25-30% في الفولة والقاوة في ظل أزمة حادة في السيولة النقدية وارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية وتفاقم الجوع والأوضاع الإنسانية بالولاية. وأضافت في هذا الخصوص:
3: يعني ما في كاش، مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل، دي واحدة سببت عدم الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة. طبعا للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المجلد 40%، في الفولة مثلا 30-25%، لقاوة مثلا 25-30%، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما تقول عايشين بحيبوب، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف.
0: وأشارت هويدا عبد الرحمن صالح إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية إلى مستويات كبيرة، حيث وصل سعر ملوة الدخن إلى نحو 25,000 جنيه، فيما بلغ سعر ملوة المارق نحو 18,000 جنيه، بالتزامن مع انعدام مصادر الدخل وشح السيولة النقدية. وحذرت من تفاقم الأزمة الغذائية في الولاية نتيجة الفشل الواضح للموسم الزراعي الحالي، خاصة في المناطق الشمالية الغربية بما فيها النهود وغبيش التي عانت من انعدام الأمطار بصورة شبه كاملة، فيما شهدت مناطق واسعة بجنوب الولاية هطول أمطار متقطعة غير منتظمة. وأضافت في هذا الخصوص:
3: الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة التدخلات شحيحة جدا، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني أسيس قبل أسبوعين وصلت بابانوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد، كل واحد زي ما أقول على الأقل.

0: هل احتفظ ان شاء الله بعود شهر، لكن باقي المناطق نحن عندنا 14 محليه، يعني دي محليه واحده، باقي لنا 13 محليه تتفاوت فيها المجاعه من محليه لمحليه. يعني احنا ياسين محليه الكوركنا فيها اللي هي القضيه دي لحد هسه ما وصلتها مساعده.
1: وكشفت هويدا عبد الرحمن عن ارتفاع مستمر في أعداد الوفيات المرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية، محذرة من أن الأرقام المسجلة في المستشفيات لا تعكس الحجم الحقيقي للمأساة، وقالت أن التدخلات الإنسانية لا تزال محدودة للغاية. تفاقمت أزمة النقل والمواصلات في العاصمة الخرطوم بسبب الارتفاع في أسعار الوقود، حيث اقترب سعر جالون البنزين من حاجز 60,000 جنيه. وقال عبد الله خالد أحد سكان الخرطوم لراديو دبنجا أن الارتفاع في أسعار الوقود أدى إلى تراجع حركة النقل بصورة ملحوظة وشبه شلل في شوارع العاصمة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة إنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب.
1: وفي ولاية كسلة بالبحر الأحمر والجزيرة تتواصل أزمة الوقود على نحو ملحوظ، وأشار شهود أعيان إلى استمرار الصفوف الطويلة أمام محطات الوقود مع ندرة في المواصلات. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر جالون الجازولين إلى 44,000 جنيه أو 44 جنيها بحسب البيان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: صف الوقود بداية من برسودان بالتماشي، يعني السنة ماشي مسافة تقريبا بتاعت 2 كيلو ولسه ما زال الصف مستمر.
1: من جانبه قال وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الله محمود بشير أن التحديات الرئيسية في توفير الوقود تتمثل في كيفية توفير النقد الأجنبي وكيفية تنظيم عملية الاستيراد، وينتقد في حديث لراديو دبنجا شرط إيداع 200 كيلو جرام من الذهب كضمان من قبل الشركات المستوردة، واعتبر المبلغ كبير جدا ويشكل أصولا مجمدة، ودعا إلى فتح باب الاستيراد لجميع الشركات المؤهلة لتشجيع المنافسة، واعتبر التشكيل الحالي لمجلس شؤون النفط مشوها ويفتقر إلى تمثيل وزارات حيوية مثل وزارة المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للنفط برئاسة البرهان، هو وفق القانون الثروة النفطية مفترض يكون في مجلس شؤون النفط، يسمى كده يعني مجلس أعلى، دي ما في في مجلس شؤون النفط. مجلس شؤون النفط ده حقيقة تشكيله هو بيكون بالإدارة التنفيذية، أنا في تقدير هو المفترض يكون رئيسه رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، بنك السودان المركزي، وثلاثة خبراء من البلد، ثلاثة خبراء سودانيين في مجال الطاقة والنفط. فأصبح تشكيله ده كده مشوه، يعني أنا ما شايف في وزارة المالية هي مهمة جدا في هذا المجلس، لأنها هي اللي بتعتمد المسائل المالية دي، وكذلك بعض الوزارات الأخرى، يعني لأنه هو بيضع الخطط والاستراتيجيات.
1: شهد مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الاثنين بدء الاجتماعات المشتركة بين وفدي القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب وممثلي الآلية الخماسية، وتضمنت الوثيقة النهائية والتصور المتكامل الذي تقدمت به القوى المناهضة للحرب إلى الآلية الخماسية مقترحا لتشكيل لجنة تحضيرية من 40 عضوا، يتم توزيع مقاعدها بواقع 20 مقعد للقوى غير المصطفى مع طرفي القتال، وعشر مقاعد للقوى المصطفى مع الجيش، ومثلها للقوى المصطفى مع القوات الدعم السريع لضمان تمثيل واسع ومتوازن في العملية السياسية المرتقبة. شهدت منطقة الجزو ظهر الأحد اندلاع حريق هائل التهم السوق المحلي للمنطقة بشكل شبه كلي، وقالت غرفة طوارئ المالحة أن الحريق قضى على المخازن الرئيسية للمواد التموينية بالكامل وعدد كبير من الدكاكين والرواكيب التجارية، بجانب احتراق الطواحين ومحلات الاتصال التي تمثل عصب الحياة اليومية. شب حريق يوم الأحد في مخيم أدره للاجئين السودانيين بشرق تشاط وقضى على عدد كبير من مساكن اللاجئين الذين تركوا في العراء. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا أن الأزمة تفاقمت بسبب الأهوية وعدم وجود عربة المطافي. في الأثناء تعرض اللاجئين السودانيين في مخيم أدره الذين يسكنون غرب مدرسة أدره الثانوية إلى تجريف مساكنهم المؤقتة وتركهم في العراء. أطلق مركز شباب مدينة بابانوس الثقافي الاجتماعي بولاية غرب كردفان مبادرة شبابية تستهدف المساهمة في إعادة إعمار المدينة وتشجيع العودة الطوعية للمواطنين الذين نزحوا بسبب الحرب. وقال بقادي محمد باشر عضو المركز قال لراديو دبنغا أن المبادرة تعتمد على المسرح الدرامي والحملات الميدانية لتوعية المواطنين ومعالجة القضايا المجتمعية بما في ذلك النظافة العامة، مشير إلى تنظيم أنشطة في بابانوسة ومناطق الدبيبات والنهود وغبيش. وأضاف بقادي محمد باشر عضو المركز لراديو دبنغا:
5: والله طبعا إحنا بنناشد أي جهة يعني تقدر تدعمنا، سواء كان الحكومة سواء كان منظمات سواء كان أي ذا، نحن بنناشد إن حبابة وأهل فيها ونحن بشد دارنا. بالنسبه احنا كشباب والله ما اقول لك احنا اشياء كثيره قلت لك احنا ناقصانا يعني من حتى الكور يعني عندنا احنا بادين من الصفر.
1: جدد منتدى الاعلام السوداني رفضه لاستمرار الحرب مطالب بإيقافها فورا بما يسمح بوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء السودان وعودة النازحين واللاجئين. وأكد في ختام اجتماعه الدوري الرابع يوم الأحد على ضرورة إطلاق عملية سياسية تفتح الطريق أمام مرحلة انتقالية والتمهيد لإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي يختار فيه السودانيون كيف يحكمون ومن يحكمهم. وناقش المنتدى خلال الاجتماع قضايا تتعلق بأعماله واتخاذ عدد من القرارات. الخبر الأخير في النشرة: أدى أعضاء المحكمة الدستورية القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بحضور رئيس المحكمة. وأكد رئيس المحكمة الدستورية وهب محمد مختار أن المحكمة ستباشر مهامها فورا مؤكد التزامها الكامل بحماية حقوق وحريات المواطنين والقيام بجميع الاختصاصات المنصوص عليها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
6: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. موضوع حلقتنا اليوم قضية المخدرات وأسباب تعاطيها بين الشباب وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب سبل مواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف عددا من الشباب والناشطين في مجال مكافحة المخدرات، إلى جانب صيادلة من منطقة كرمة في الولاية الشمالية للحديث حول الموضوع. في البداية معنا محمد عباس، أحد الناشطين في هذا المجال. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. في البداية، ما أبرز أسباب تعاطي الشباب للمخدرات في الولاية الشمالية؟
2: افتكر أكثر الأسباب اللي بتخلي الشباب يلجأوا للمخدرات الفراغ، يعني في فراغ في أوساط الشباب وما في حاجة يملوا بها وقتهم، يعني لا في أنشطة رياضية ولا في جمعيات أدبية ولا مسرحيات ولا نشاط ثقافي، يعني الشباب 24 ساعة قاعدين في الشوارع ماسكين الموبايلات قاعدين في الشوارع، فدارين لوقتهم، عشان كده بيلجأوا للمخدرات. زمان يعني نحن جيلنا ده يجي من المدرسة ينزل تحت عشان يحش قش الغنم، يجي راجع العصرية يمشي الكورة، يجي المغرب يا جمعية أدبية يا نشاط المدرسة، يجي بالليل مهدود ينوم. لكن الآن في فراغ، الطفل أو الشاب بعد ما يجي للمدرسة ما عنده شيء غير يقعد في الشارع.
1: طيب، ما أكثر أنواع المخدرات انتشارا وكيف تصل إلى الشباب؟
2: حسب ما وصلتنا من معلومات، المخدرات دي بتتوزع عن طريق مروجين، يعني من العناصر ما كانوا أصلا في البلد وجو مع النزوح، وجو في فترات سابقة ومعروفين يعني ساكنين في أطراف البلد، ساكنين في الكرارق بتاعت البرقيق وساكنين في الكرارق بتاعت كرمة، وهم ذلك اللي بيوزعوا المخدرات بالليل، وفي حركة يعني غير عادية للمواطر والتكاتك. الناس بيقولوا يعني من الساعة 2 صباحا لساعة 3 صباحا، يعني ما يقدر ينوم من أصوات الآلات دي اللي هي المواطر والتكاتك. وللأسف يعني ما في رقابة قوية عشان ما يمنعوا حركة المواطر والتكاتك، مع أنه في ارتكازات، لكن للأسف معظمهم يعني مشوا بقوا مستنفرين، الواحد شايل بطاقة مستنفر عشان يحمي نفسه، يعني يمكن ما في الارتكازات ما بشددوا عليهم زي ما بشددوا على المواطن العادي. فالمسألة دي دائرة حسم، يعني ليه بتتحرك المواطن وليه بتتحرك المواطن والتكاتك وليه بالليل وليه من 2 صباح ل 3 صباح. لكن الحمد لله أنا شايف من أمس في حملة قوية، سلطات الأمنية الشرطة شايف قبضوا كمية مهولة من المواطر والتكاتك حجزوها، فده ذاته دليل يعني من الناس دي أصلا اللي يقول المواطر والتكاتك دي وين. طبعا يبيعوا المخدرات وبقروشة في شركات بتدي مواطر وتكاتك بالأقساط، يمشوا يشتروا المواطر والتكاتك دي ووزعوا لها. وبرضو كمان ما نعفي أولاد البلد، في ناس برضو من أولاد البلد بيروجوا، يعني هم ذاتهم طبعا المال مغري، يعني يدوهم بيجيبوا لهم وهم بيقوموا بالتوزيع، وللأسف فيهم أطفال قصر. وحسب معلوماتنا المخدرات دي بتخش عن طريقين، يعني الطريق الأول الطريق الغربي، يعني الشاحنات اللي بتجي من مصر بتسلم المخدرات لتجار مخدرات غرب الحفير، من هناك في وسطاء من الحفير بالبحر بالمعديات بيجيبوها في كرمة، من كرمة بتتوزع. الشيء الثاني حسب معلوماتنا برضو المستنفرين ديل اللي هم تحديدا في ساكنين في الكرارق كرمة والبرقيق، وتخيل معظمهم مستنفرين كتغطية ديل هم لما يجوا في إجازاتهم من مروي من الفرقة 19، لما يجوا في إجازاتهم أو في أذوناتهم بيجيبوا المخدرات دي. بيتصلهم كيف؟ أنا ما بس المعلومة دي ما عندي يعني. كيف بيتصل مروي أو يجيبوها من مروي يوزعها في البلد؟ ما معروف. لكن هم الموزعين الرئيسيين حاليا في البلد. في حديقة هناك في كرم النزل، عارف اسمها حديقة شنو كده، ما أعرف، حديقة جديدة بيقعدوا فيها بيضعاطوا. من هناك بينطلقوا 2 صباحا بيبتدوا التوزيع من وادي خليل إلى أن تصل البرقيق. الليل كله المواطر دي شغال.
1: في السنوات الأخيرة هل لاحظتم تغيرا في أنواع المخدرات أو أنماط الطعات خلال السنوات الأخيرة؟
2: المخدرات طبعا هي نفسها اختلفت. زمان هو البنجو ده ويعني بيتعاطوا ناس معينين يعني، وما كان ذاته سهل انك تحصل على البنجو. الان المخدرات بقت اشكال والوان، شي مصنع وشي ما عارف صيدلاني وشي ايه وايه، يعني حبوب الترامادول والحشيش وحاجة بقولها الايس، وأشكال وأنواع من المخدرات دخلت. أول دخولها يعني توزيعها سهل وسعرها رخيص ومتوفر. فالشباب ديل يعني حتى ما كان عارف لما يشوف أصحابه بتعاطوا هو كمان داري يجرب، ما زول مراهق في مرحلة الشباب بيقلد أصحابه يعني. يعني للأسف المخدرات أنواع كترت والحصول عليها بقى سهل وبقى في متناول اليد.
1: طيب ما جهود الأسر والمبادرات المحلية في مكافحة الظاهرة وما أبرز التحديات؟
2: بالنسبة للمبادرات المحلية الحمد لله نحن الآن بصدد أو بدينا إجراءات تكوين منظمة بتعمل في مكافحة المخدرات اسمها منظمة عبيدي لمكافحة المخدرات وتنمية قدرات الشباب، تخليدا لذكرى أخونا عبيدي اللي كان في أواخر أيامه قبل ما يموت بدأ الفكرة دي وابتدأ يتكلم في المساجد وكده. المنظمة تشتغل في أوساط الأسر والمرأة والشباب وتستهدف كل القطاعات. عمل المنظمة في المقام الأساسي بيتركز على التوعية، التوعية في المدارس في المساجد وسط الأسر، ندوات ثقافية، والشيء الثاني يعني التعاون مع السلطات المختصة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية الأخرى بأنه تسهل لها الأمر تديها المعلومات، لأنه المواطن يعني هو أقرب للمعلومة من رجل الشرطة، لأنه المتعاطين والمروجين والتجار ديل يعني معظمهم في وسط المجتمع هم بيعرفوهم يعني، وأماكنهم معروفة وأسماءهم معروفة، بس الناس لأنهم أهل بعض يعني ما يحبوا يمشوا يفتحوا بلاغ ولا كده. لكن لما تكون في أرقام سرية للتلفونات وكده، وده الهسة يعني قاعد نعمل فيه، الناس بطريقة سرية بتبلغ والشرطات بعدك بترصد وتقبض. لكن المنظمة أصلا ما من مهمتها تقبض زول ولا توقف زول في الشارع تنصحه ولا تقول له أنت سويت ولا فعلت، لا، المنظمة عملها توعوي إرشادي بالذات في أوساط المرأة في المدارس، ملصقات، ندوات، حديث في المساجد، في دور تحفيظ القرآن الكريم. والآن الحمد لله بدينا يعني الخميس الجاي ده هيكون عندنا الندوة النسائية في كرم الجنوب، هي هتكون ضربة البداية، بعدك الشغل حينتقل لبقية كرم. أيضا المنظمة برضو هدفها تنمية قدرات الشباب، يعني الشباب ده ما هو الفراغ زي ما ذكرنا في البداية، هو اللي بيخليهم يلجأوا للمخدرات. عايزين نملأ فراغ الشباب ببرامج مفيدة، كون ليان كثيرة من جنة لجنة الشباب والرياضة، هي اللجنة دي مهمتها إنها تعمل برامج رياضية، مباريات بين الأنشطة، برامج رياضية بمختلف أنواع، مسارح، نشاط ثقافي. المهم يعني نشغل الشباب بأشياء مفيدة تخليه يستفيد وفي نفس الوقت يعني ما يكون عنده فراغ عشان ما يلجأ للأساليب دي.
1: طيب محمد عباس، ما هي الإجراءات العاجلة المطلوبة للحد من انتشار المخدرات خاصة بين صغار السن والطلاب؟
2: طيب دور الدولة في محاربة الظاهرة دي أكيد طبعا الدور الأكبر دور الحكومة. يعني إحنا ما بنقول الحكومة توقف في كل ركن عسكري، لا لا، لكن في إجراءات يعني ممكن تعملها الحكومة تحد من الظاهرة دي. أول حاجة يمنعوا التكاتر والمواتر دي. ليش نو مواتر ما مرخصة، أصحابها ما معروفين، يحوم من 2 صباح ل 3 صباح، ليش نو؟ أول حاجة يحدوا من الظاهرة دي. الشيء الثاني يركزوا التفتيش الدقيق في المنافس. يعني معروفة المنافس معروفة، يا عن طريق البصات السفرية، يا عن طريق الزلط، يا عن طريق الحفير، كده يعني المنافس معروفة بتخش كيف. ما في حاجة اسمها مستنفر ما يفتشوا، ليه ما يفتشوا؟ يجيبوا عساكر من الشرطة العسكرية يفتشوهم. يعني الآن الاتهام اللي بيقولوا ناس البلد أكبر موزعين هم اللابسين لبس الاستنفار. نعم ده كلام مؤكد وأكدوه ناسنا وعارفينهم. دور الحكومة إنها تركز التفتيش في المنافس، سواء كان في الارتكازات، سواء تبس عيونه في المناطق كلها. يعني الآن عندنا فوق في الحواشات في حلة اسمها حلة المسكين، وفي حلة اسمها حلة الطيفور، وفي مشاريع الدفوفة، البيوت الفاضية، أو الناس يعني عادة في الصباح بيمشوا زراعة بالمثل، البيوت دي بتكون فاضية، دي كلها أوكار بتاعت تعاطي وبتاعت توزيع مخدرات. تحت أيضا في الجروف وسط النخيل دي برضو أماكن بتاع توزيع مخدرات. يعني الحكومة إذا فتحت عينها وبذلت مجهودات، ونحن كمواطنين عبر المنظمة مستعدين للتعاون الكامل مع الشرطة المحلية، برضو لها دور كبير جدا. يعني الآن في بيوت كثيرة مهجورة، أصحابها يا إما في الخرطوم يا إما في السعودية يا إما مهاجرين، يعني بيوت مهجورة تلقاها مكسورة بجنبها أو الباب مقلوع. البيوت المهجورة دي بقت توكر لممارسات، يعني هو يتعاطوا فيها المخدرات، يوزعوا فيها المخدرات، وفي ممارسات أخرى الواحد يخجل يقولها. المحلية من مهمتها الأساسية، ومن هنا أنا بخاطب المدير التنفيذي، يا أخونا النور أنت مهمتك تطلع أمر محلي، أمر محلي واضح. أي زول عنده بيت مهجور حيطه مكسرة مسؤول إنه يبني الحيطة دي، يكسر البيت، يحفظ البيت، أي شيء مكسر، أي شيء حيطة أو أي باب يصلحه، يجيب غفير يحرسه، يجيب ناس يسكنهم، دي مسؤوليته الشخصية، مسؤولية صاحب البيت سواء قاعد في البلد أو لو ما قاعد. كلهم عندهم وكلاء، يعني الليل ما قاعد في البيت عنده ود عمه ود خالته أخوه هو المسؤول من البيت. فدارين شوية حزم من المحلية، وبرضو دارين من إخواننا اللي جانا الخدمات، ده دورهم يحصروا البيوت الفاضية دي ويملكوها للسلطات، ويمشوا يقعدوا مع أخونا النور المدير التنفيذي يطلع عليهم أمر محلي، بعدها يتنفذ الأمر المحلي. الشيء الأخير، في ظاهرة كمان أسوأ من المخدرات اللي هي حبوب التسمين، حبوب تفتيح البشرة، وما أعرف شنو الحاجات بتاعة البنات اللي بيستعملوها للتسمين وللجمال وكده، دي طبعا أخطر من المخدرات، لأنه بتدي للفشل الكلوي، تؤدي لآثار مخيفة في القلب وفي الكلى وفي كل أعضاء الجسم. للأسف في بوتيكات بتوزع الحبوب دي، ومن رصدنا والكلام اللي بيصلنا من مصادرنا، في بيت في كرمة جنوب عندها بوتيك، ونحن عارفينها، هي ما من بلاد البلد، هي جات والناس رحبوا بيها ودوها الدكان وفتحت مخدرات. البيت دي هي أكبر موزعة للحبوب دي، يجب أن تراقب من قبل إخواننا في مكافحة المخدرات. والكلام ده بقوله لأخونا عبد الإله نصرون، أنت من أولاد البلد، خد عيونك على البدي، خد عيونك على البدي وعلى البوتيك ده. تاني برضو في بوتيكات في سوق البرجيك هي بتوزع الحبوب دي. ايضا في لازم يكون في رقابة على الصيدليات، يعني في حبوب الان في الصيدليات بتباع بدون ديسكريبشن، بدون روشتة. الواحد يجي يقول انا داير الفيران، داير حبوب كده، داير حبوب كده، الصيدلي بيديه ليه تديه؟ لازم يكون في رقابة على الصيدليات، والصيدليات نفسها ما يكونوا بياعين. ليه صيدلية يكون فيها بياع؟ صيدلية من شروط فتح الصيدلية ومن شروط منح الترخيص انه الصيدلي لازم يكون فيه صيدلي مختص. فبرضو من هنا نخاطب وزارة الصحة، يا وزارة الصحة في دنقلة راقبوا الصيدليات دي، اعملوا لها تفتيش مفاجئ من حين لآخر، وشوفوا هل فيها صيادلة ولا ما فيها صيادلة. وبرضو نرجو من المواطنين اي صيدلي بيمارس ممارسات زي دي طوال يبلغ عنه عبر التلفون السري لأخونا عبد الله نصرون، هو من أولادنا، هو مدير مكافحة المخدرات في البرجيك. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني الجهود كلها تتكاتف ما بين الأهالي والمنظمة وشرطة مكافحة المخدرات وبقية الأجهزة الأمنية، ونقدر نكافح البلاء الوقع ده.
1: شكرا جزيلا لك محمد عباس، أحد الشباب الناشطين في قضية مكافحة المخدرات والحد من انتشارها في منطقة كرما بالولاية الشمالية. المستمعين الأعزاء، نقف هنا في هذا الجزء الأول من حلقتنا، على أن نواصل في اللقاء القادم مناقشة بقية محاور قضية المخدرات والحديث مع الجهات المختصة حول سبل الوقاية والعلاج ومواجهة هذه الظاهرة. شكرا للمتابعة، وإلى أن نلتقي تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
3: هذه هي الحق، فالذين شجعونها يعني تقبلهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
4: أوقفوها لا للحرب.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
4: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
6: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل، وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كذا، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له إنه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل، نزرع جواه الأمل. برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
5: راديو دبنجا،
7: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
8: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
7: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00-31-08-00-00-4-7-0.
9: راديو دبنجة يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. الليلة نسلط الضوء على ملف الصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع في مراكز الإيواء ومناطق النزوح. وضيفتنا اليوم عضو اللجنة التمهيدية لنغابة أطباء السودان دكتورة أديبة إبراهيم السيد. أهلا بك دكتورة أديبة معانا في كنداكات وميارم. دكتورة أديبة خلينا نبدأ من مراكز الإيواء. شنو أكثر مشاكل الصحة الإنجابية اللي بتقابل النساء والحوامل في الوقت الحالي؟
2: السلام عليكم. شكرا راديو دبنجا لإتاحة هذه الفرصة لكي نعبر عن ما يقول الآن بلادنا في الوضع الراهن. تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء خلال هذه الحرب الكارثية. نساء السودان يدفعن فاتورة باغض الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفطرا للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضا في هذه الحرب المرؤومة.
1: في ظل نقص الإمكانيات والمستلزمات بتتعاملوا كيف مع حالات الحمل الخطر والولادات الطارئة؟
2: في جزء في هذه الحرب المرؤومة بيعانا للتعرض لتهجير القسري والنزوح والمعاناة والقلق والموت والمرض حتى في أماكن الإيواء ومراكز النزوح والغصب بالطيران والخطف والمجاعة والمرض والموت وأفشع الجرائم طبعا اللي هي الاغتصابات حصلت كثيرة. وعندنا في الحقل الصحي بس في أكثر من 1200 حالة يعني مرض الحقل الصحي ما بيسايبيه في وضع كارثي قوي جدا اللي هو بيكون في حالة مزرية إما نزيف إما عندهم جروح في المهبل إما جروح ذات التهابت لأنه الوصمة بتاعت المجتمع ما جاءت المستشفى لحد ما دخلت فيه غيبوبة وممكن تطلع منها أو ممكن تتعرض لمضاعفات أكثر. وبرضو النسور البولي اللي هو البول الغير إرادي وده بيتعرض له النساء حصلون أكثر تكرير الاغتصاب في نفس اللحظة. والله دي يعني مشاكل كبيرة جدا المفروض يخضعوا لبروتوكول. البروتوكول ذاته فيه نقص وهون للوصمة أول ما يعني توقف النزيفة وتعمل لهم الإجراءات الأولى وتدون جزء من البروتوكول عشان يراجعين تاني بيكونوا جوا أسامي وهمية بيدخلوا بيقولوا ما عايزين يتكلموا بيمشوا تاني ما بيجوا يعني في أشياء كثيرة جدا صعوبات صادفتنا. فبرضو الانهيار الكامل حصل للبنية التحتية ده من ويلات هذه الحرب في حصل انهيار كامل وتام في جميع المرافق الصحية في الحقل الصحي دمرت حوالي 180% من المراكز والمشافي دي خرجت من الخدمة. أغلب الكوادر الصحية هاجرت. أغلب المنظمات التطوعية خرجت من الخدمة. في حوالي 57 منظمة طلعوا. فجأت يعني عمت البلد المجاعة وارتفاع الحال. نيار الوضع الصحي ده أدى لانتشار كثير من الأمراض زي الكوليرا وحمى الضنك والملاريات والسول وسوء التغذية. بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات عندنا 176 ألف امرأة حامل دي بيعانى من سوء التغذية وكذلك في 850 ألف مرضع برضو بيعانى من سوء التغذية 45 ألف طفل دين ماتوا من سوء التغذية من بداية الحرب والحد الآن. الوفيات في الوضوء بالنسبة للحوامل، عندنا 680 امرأة حامل توفوا أثناء يعني الولادة أو أثناء السيريز أو الانتقال من منطقة لأخرى، ومع مضاعفات الحاصلة اليونس والتغذية الحاصلة اليوم، وأيضا يكون المناعة قلت شديد جدا.
1: شنو أكثر الأدوية والمستلزمات الطبية اللي بيدعانوا من نقص حاد فيها، وده مؤثر كيف على صحة النساء والأطفال؟
2: فمع السيريز الكامل فدي كلها الحالات الصعبة جدا مرت بالنساء أثناء فترة الحرب، ويعني بنجد إنه الاهتمام بصحة النساء الإنجابية أصبحت في عدم رعاية صحية كاملة، وده أدى للخلل في كل ما ذكرت. عندنا يعني في وسائل كثيرة مفروض نتبعها، وفي تحديات الحلول الفورية وحلول مستقبلية. بالنسبة للحلول الفورية أنا بشوف يعني إنه الانتهاكات جميع المرضى النساء معاناة في الحرب ونزوحهم في المنطقة وتكدسهم في دور يوم مع عسكرتنا السوداء في جو يخلو من الأمان وشحب الماء والغذاء.
1: بالنسبة للنساء اللي تعرضوا للعنف الغائم على النوع الاجتماعي والاغتصاب، شنو الخدمات الطبية والدعم اللي بتقدروا تقدموا لهم في الظروف دي؟
2: لابد من حلول يعني قوية ومحكمة لإنغاز ما يمكن إنغازه، وهذه الحلول التوعية. التوعية مهمة جدا، التوعية العامة والفعلية داخل هذه المراكز للإيواء والمعسكرات وفي القرى وفي الحتات الهائلة وفي الحتات الموجودين فيها، تكون في توعية وكيف يتغذن وكيف يعني يحافظوا على صحتهم من التدهور الحاصل. تاني نقدم لهم الرعاية الصحية والغذائية، مثلا يعني ننقل المرضى من نساء وكبار السن والنساء أصحاب الإعاقة لأماكن قريبة من المشافي العاملة في الأماكن الآمنة أو الشبه آمن، عشان تلقوا الرعاية الصحية وإنجاب في وجه صحي. يعني أغلب الموت الحوامل من عدم الرعاية الصحية وجهل الغابلات، يعني الغابلات الصحية ديل هم اللي بيقوموا بالتوليد في الأماكن، في احتمال يمكن تكون ولادة غير سرية، يمكن يكون المشيمة تحيط فيه بالبليدين وإزاز البليدين ويؤدي لفقد حياة الطفل والأم، وده حاجات مهمة جدا ومهمة يطلقوا الرعاية، فلازم ننقلهم للأماكن القتال. ثانيا داخل دور الإيوادة لابد من الاهتمام بصحة النساء المرضعات والحوامل، توفير غذاء خاص لهم، علاج الأنيميا، الاهتمام بتطعيم الأطفال والأمهات معا. التطعيم مهم جدا، وده السبب في نقل أمراض الطفولة للأطفال انعدام التطعيم. تاني بنجد المراهقات اللي بتراوح أعمال ما بين 11 ل 16 زي بتعرض للتحرشات والضياع والاغتصاب، وأحيانا إرسال لجمع الحطب وجلب الماء، بتعرض للاختطاف والمداغيات بكل أنواعها. فلا بد من نهتم بيها ونعاون بس التوعية وخلق جو لتعليمها ودراسة في مراكز النزوح وفي المعسكرات، لأنه نخلق لهم جو عملي وبيئة صالحة. ثاني العمل على الاتصال بكل المنظمات التطوعية والدولية والأهلية، يعني عشان تقوم بدعم إيجابي في هذه الحالة، زي يعني معاناة من عدم القوة الصحية، عدم التغذية الجيدة للحوامل، عدم الاهتمام بصحة النساء عامة. فنطلب دعم من هذه المنظمات كما ذكرت. عندنا المقاومة الإيجابية، يعني نشوف المنظمات النسائية الفعالة والمثمرة في وجود داخل المعسكرات وكده، يقوموا بتوعية بس يعني مساعدة كاملة للنساء الحوامل. ثانيا نشوف الحلول المستقبلية بعد.
1: وأخيرا بالنسبة للمتطوعين والكوادر الطبية الشابة، كيف ممكن يساهموا بصورة عملية وفعالة في دعم العمل الطبي والميداني؟
2: بعد الحرب نشوف نعمل كأطباء على حلول مستقبلية زي استئساس البديل الصحي، ونوقف بعد وقف الحرب. يعني في المستقبل لازم نوضح خطة وسياسات بديل الصحة وإنشاء مراكز خاصة للأم والطفولة للاهتمام بصحة النساء الجنية، وتوفير مراكز للرعاية الصحية الأولية، متابعة الكشف الدوري للنساء، والاهتمام بالتغذية السليمة والتطعيم في ظل الجو صحي، ومتابعة تحديد النسل وكل الرعاية اللي تساعد على الإنجاب والطفولة. شكرا.
1: دكتورة أديبة إبراهيم السيد، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا. مستمعات ومستمعين راديو دبنجا، دي كانت حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم، نلتقيكم في حلقة جديدة ودمتم بخير وسلام.
0: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 12 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانة واسعة لقصف معدنين سودانيين في شمال الوادي، ومجلس السيادة يشكل لجنة لتقصي الحقائق. إسقاط مسيرة استراتيجية في ود الماحي بالنيل الأزرق ومقتل مواطن وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بجنوب دارفور. خصومات بنكك تصل إلى 40% في غرب كردفان، وغرفة طوارئ هاموش كوريب تكشف عن خلو أسواق المنطقة من الزرع. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات، واجتماع بين القوى المدنية واللجنة الخماسية في أديس أبابا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أدانت قطاعات سودانية واسعة قصف الطيران المصري لمعدنين سودانيين على الحدود السودانية المصرية وسط استنكار واسع لصمت الحكومة السودانية، وتباينت التقديرات حول عدد الضحايا حيث تراوحت الحصيلة بين 60 إلى 200 قتيل. وقال معدنون نجوا من القصف أنهم تمكنوا من الفرار والمشي على الأقدام لعشرات الكيلومترات في ظروف بالغة الصعوبة إلى حين وصولهم إلى منطقة آمنة. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: يعني حكاية بتاعت 75 نفر 76 نفر دير الناس الميتين الوقتي في محل حاصل الأجسام تامة مقسمة دلهم ودفنوا. أي أيوة والله، والطيران حتى ذات الناس كان ستر وعملوا لهم مغبرة جامعية واحد ودفنوا. ضل حاصل والله، الناس من المنجم بتطلع مسافة بتاع 6 ساعات بالكراع أو 8 ساعات، بعد ذلك بتلقى عربات.
0: من جانبه أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية ذات الصلة للتحقيق في ملابسات مقتل المعدنين السودانيين والوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة به ورفع تقرير بنتائج التحقيق. وأكد المجلس في بيان تواصل القيادة في البلدين فور وقوع الحادث بما يضمن حماية الأرواح والحفاظ على علاقة الشعبين ومعرفة ملابسات الحادث وتمليك الحقائق للرأي العام. وأكد مجلس السيادة الانتقالي أن حماية أرواح المواطنين السودانيين وصون سلامتهم وكرامتهم مسؤولية أصيلة للدولة، مشدد على ضرورة التعامل مع الحدث بجدية بما يضمن كشف الحقائق وحماية واحترام الحدود. أدان كل من تحالف الصمود وتحالف تأسيس وحزب الأمة القومي الحادث ومن المنظمات المدنية أصدرت مجموعة محامي الطوارئ وهيئة محامو دارفور ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الحقوقية بيانات تدين الحادث وتستنكر الصمت الحكومي وتطالب بالتحقيق. وطالب جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي بالتحقيق حول الحادث مستنكرا الصمت الحكومي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الجريمة دي أنا في تقدير الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الذهابة للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجد بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية، وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد.
0: أعلنت القوات المسلحة أن دفاعاتها الجوية تمكنت مساء أمس الأحد من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية بالقرب من منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان أن الطائرة جرى رصدها من لحظة عبورها الحدود قادمة من جهة أثيوبيا. وفي الأثناء أعلن العميد الركن سعيد إبراهيم محمد سعيد قائد ثاني الفرقة الرابعة مشع أن القوات المسلحة تمكنت من حسم المعارك في منطقة أم درفة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: أنا نحن شفنا الشيء انتم قدمتوه تماما وشفنا التدافع بتاعكم نحو العدو في 10 دقائق سكيتوا العدو 4 كيلو خارج مدرفة العدو جاكم ب 17 عربية دمرتوه دمرتوه والمسكتوه عليكم مسكتوه والباقي المسيرات كملته ما رجع به ولا عربية.
0: من جهته أداء مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس القارة بطائرة مسيرة والتي يعتقد أن قوات الدعم السري هي من نفذتها في مواقع للنازحين بمنطقة ود الماحي في النيل الأزرق. من جهتها اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بقصف مستشفى أم درفة أمس الأحد ما أدى إلى تدمير المستشفى وخروج

0: بجروح خطيرة. قتل مواطن وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة مساء الأحد بمنطقة كرمجه بمحلية نتيجة شرق نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو وتبنغا أن مسلحين اعترضوا طريق سيارة تجارية ماركة نيسان تحمل تجار الأسواق الأسبوعية المعروف بأم دورور، وأطلق المسلحون النار الكثيف على السيارة بالقرب من منطقة حمادة وخور أبشي، ما أدى إلى مقتل المواطن صدام أبكر خميس وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى نيالا لتلقي العلاج. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: قتل المواطن صدام أبكر خميس وأصيب 7 آخرين بجروح متفاوتة برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا على عربتهم التي كانت تقلهم ماركة نيسان. تحركت العربة من وحدة مناوشي الإدارية وتحمل تجار إلى سوق كرمجي الذي يصادف صبيحة يوم الاثنين.
0: حذرت غرفة طوارئ شباب همشكورة بولاية كسلة من وقوع كارثة إنسانية بسبب خلو أسواق المنطقة من سلعة الذرة تماما، ورجعت ذلك إلى القيود الأمنية التي تفرضها السلطات على نقل السلعة. وأوضحت الغرفة في منشور لها أن القيود المفروضة على تصاديق مرور التجار لنقل الذرة من المدن والولايات الأخرى ومحدودية هذه التصاديق الممنوحة أزهمت في تعطيل وصول هذه السلع الحيوية إلى همشكوريب. كشفت المديرة التنفيذية لمنظمة مزن الخيرية هويدا عبد الرحمن صالح عن وصول نسب الخصم مقابل الحصول على السيولة النقدية عبر تطبيق بنكك إلى 40% في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت لراديو دبنغا أن النسبة تراوحت بين 25-30% في الفولة والأقاوة في ظل أزمة حادة في السيولة النقدية وارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية وتفاقم الجوع والأوضاع الإنسانية بالولاية. وأضافت في هذا الخصوص:
2: يعني ما في كاش، مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل، دي واحدة سببت إعدام الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة. طبعا للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المجلد 40%، في الفولة مثلا 30-25%، لقاو مثلا 25-30%، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما بقول عايشين بحيبوب، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف.
0: وأشارت هويدا عبد الرحمن صالح إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية إلى مستويات كبيرة، حيث وصل سعر ملوة الدخن إلى نحو 25,000 جنيه، فيما بلغ سعر ملوة المارق نحو 18,000 جنيه، بالتزامن مع انعدام مصادر الدخل وشح السيولة النقدية. وحذرت من تفاقم الأزمة الغذائية في الولاية نتيجة الفشل الواضح للموسم الزراعي الحالي، خاصة في المناطق الشمالية الغربية بما فيها النهود وغبيش التي عانت من انعدام الأمطار بصورة شبه كاملة، فيما شهدت مناطق واسعة بجنوب الولاية هطول أمطار متقطعة غير منتظمة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة التدخلات شحيحة جدا، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني أسيس قبل أسبوعين وصلت بابانوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد. كل واحد زي ما أقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بغوط شهر، لكن باقي المناطق نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين محلية الكوركنا فيها اللي هي القضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة.
0: وكشفت هويدا عبد الرحمن أن ارتفاع مستمر في أعداد الوفيات المرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية، محذرة من أن الأرقام المسجلة في المستشفيات لا تعكس الحجم الحقيقي للمأساة. وقالت أن التدخلات الإنسانية لا تزال محدودة للغاية. تفاقمت أزمة النقل والمواصلات في العاصمة الخرطوم بسبب الارتفاع في أسعار الوقود، حيث اقترب سعر جالون البنزين من حاجز 60,000 جنيه. وقال عبد الله خالد أحد سكان الخرطوم لراديو دبنغا أن الارتفاع في أسعار الوقود أدى إلى تراجع حركة النقل بصورة ملحوظة وشبه شلل في شوارع العاصمة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب

0: المواطنين يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة أنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب.
1: وفي ولاية كسلة بالبحر الأحمر والجزيرة تتواصل أزمة الوقود على النحو ملحوظ، وأشار شهود أعيان إلى استمرار الصفوف الطويلة أمام محطات الوقود مع ندرة في المواصلات. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر جالون الجازولين إلى 44,000 جنيه أو 44 جنيها بحسب البيان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: ضاع صف الوقود بداية من بورسودان بالتماشي، يعني السنة ماشي مسافة تقريبا بتاعة 2 كيلو ولسه ما زال الصف مستمر.
1: من جانبه قال وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الله محمود بشير أن التحديات الرئيسية في توفير الوقود تتمثل في كيفية توفير النقد الأجنبي وكيفية تنظيم عملية الاستيراد. وينتقد في حديث لراديو دبنجا شرط إيداع 200 كيلو جرام من الذهب كضمان من قبل الشركات المستوردة، واعتبر المبلغ كبير جدا ويشكل أصولا مجمدة، ودعا إلى فتح باب الاستيراد لجميع الشركات المؤهلة لتشجيع المنافسة. واعتبر التشكيل الحالي لمجلس شؤون النفط مشوها ويفتقر إلى تمثيل وزارات حيوية مثل وزارة المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للنفط برأس البرهان، هو وفق القانون الثروة النفطية مفترض يكون في المجلس مجلس شؤون النفط، بسمى كده يعني مجلس أعلى دي ما في مجلس شؤون النفط. مجلس شؤون النفط ده حقيقة تشكيله هو بيكون بالإدارة التنفيذية، أنا في تقديره هو المفترض يكون رئيسه رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، بنك السودان المركزي، وثلاثة خبراء من البلد، ثلاثة خبراء سودانيين في مجال الطاقة والنفط. فأصبح تشكيله ده كده مشوه، يعني أنا ما شايف في وزارة المالية هي مهمة جدا في هذا المجلس، لأن هي اللي بتعتمد المسائل المالية دي، وكذلك بعض الوزارات الأخرى، يعني لأنه هو بضع الخطط والاستراتيجيات.
1: شهد مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الاثنين بدء الاجتماعات المشتركة بين وفدي القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب وممثلي الآلية الخماسية. وتضمنت الوثيقة النهائية والتصور المتكامل الذي تقدمت به القوى المناهضة للحرب إلى الآلية الخماسية مقترحا لتشكيل لجنة تحضيرية من 40 عضوا، يتم توزيع مقاعدها بواقع 20 مقعد للقوى غير المصطفى مع طرفي القتال، و10 مقاعد للقوى المصطفى مع الجيش، ومثلها للقوى المصطفى مع القوات الدعم السريع لضمان تمثيل واسع ومتوازن في العملية السياسية المرتقبة. شهدت منطقة الجزو ظهر الأحد اندلاع حريق هائل التهم السوق المحلي للمنطقة بشكل شبه كلي. وقالت غرفة طوارئ المالحة أن الحريق قضى على المخازن الرئيسية للمواد التموينية بالكامل وعدد كبير من الدكاكين والرواكيب التجارية، بجانب احتراق الطواحين ومحلات الاتصال التي تمثل عصب الحياة اليومية. شب حريق يوم الأحد في مخيم أدره للاجئين السودانيين بشرق تشاط وقضى على عدد كبير من مساكن اللاجئين الذين تركوا في العراء. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنجا أن الأزمة تفاقمت بسبب الأهوية وعدم وجود عربة المطافي. في الأثناء تعرض اللاجئين السودانيين في مخيم أدره الذين يسكنون غرب مدرسة أدره الثانوية إلى تجريف مساكنهم المؤقتة وتركهم في العراء. أطلق مركز شباب مدينة بابانوس الثقافي الاجتماعي بولاية غرب كردفان مبادرة شبابية تستهدف المساهمة في إعادة إعمار المدينة وتشجيع العودة الطوعية للمواطنين الذين نزحوا بسبب الحرب. وقال بقادي محمد باشر عضو المركز قال لراديو دبنجا أن المبادرة تعتمد على المسرح الدرامي والحملات الميدانية لتوعية المواطنين ومعالجة القضايا المجتمعية بما في ذلك النظافة العامة، مشير إلى تنظيم أنشطة في بابانوسة ومناطق الدبيبات والنهود وغبيش. وأضاف بقادي محمد باشر عضو المركز لراديو دبنجا:
4: والله طبعا إحنا يعني بنناشد أي جهة يعني تقدر تدعمنا، سواء كان الحكومة سواء كان منظمات سواء كان أي، ده إحنا بنناشد إن حبابة وأهلا فيها، ونحن بشي دارنا بالنسبه احنا كشباب والله ما اقول لك ان احنا اشياء كثيره قلت لك ان احنا ناقصانه يعني من حتى الكور ما يعني عندنا احنا بعدين من الصفر.
1: جدد منتدى الاعلام السوداني رفضه لاستمرار الحرب مطالب بإيقافها فورا بما يسمح بوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء السودان وعودة النازحين واللاجئين. وأكد في ختام اجتماعه الدوري الرابع يوم الأحد على ضرورة إطلاق عملية سياسية تفتح الطريق أمام مرحلة انتقالية والتمهيد لإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي يختار فيه السودانيون كيف يحكمون ومن يحكمهم. وناقش المنتدى خلال الاجتماع قضايا تتعلق بأعماله واتخاذ عدد من القرارات. الخبر الأخير في النشرة: أدى أعضاء المحكمة الدستورية القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بحضور رئيس المحكمة. وأكد رئيس المحكمة الدستورية وهبي محمد مختار أن المحكمة ستباشر مهامها فورا مؤكد التزامها الكامل بحماية حقوق وحريات المواطنين والقيام بجميع الاختصاصات المنصوص عليها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في جوله السودان اليوم الاثنين الموافق 12 اكتوبر 2026. في الجوله دي سنتناول القضايا التاليه: اختتام منتدى المنظمات غير الحكوميه الافريقيه لاعماله في داكار.
1: الدوره دي شهدت مشاركه اكثر من تقريبا 350 شخص يمثلوا منظمات المجتمع المدني في أكثر من 37 دولة.
2: الهاجس الأكبر اللي هو حماية المدنيين وتوفير ما يحتاجون من مواد يعني غاصة منقذة للحياة.
0: قتلى وعشرات الجرحى في قصف للطيران المصري على المعدنين السودانيين على الحدود السودانية المصرية.
3: الجريمة دي أنا في تقدير الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي وأرادوا تهجير الذهب للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب.
0: المجاعة والوضع الإنساني في مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور.
4: عدد المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان تبلغ 21 منظمة، لكنها لا تغطي كل احتياجات النازحين.
0: إضراب واعتصام مفتوح في وادي حلفاء.
5: طفح الكيل، ناس صبرت في النهاية خلاص الصبر غلبة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل قصير ونواصل.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. اختتم منتدى المنظمات غير الحكومية الإفريقية اجتماعه في داكار يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي ستبدأ أعمالها اليوم الاثنين بمشاركة واسعة من المنظمات السودانية. وانعقدت خلال المنتدى جلسة حول تطورات النزاع المسلح في السودان، تحدث فيها السفير علي الجندي والأستاذ عبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثل عن المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. نستهل الجولة بحديث الأستاذ عبد الباقي جبريل في هذا المنتدى.
2: هو طبعا في واقع الأمر يعني منتدى المنظمات غير الحكومية مهتم بموضوع السودان لفترة طويلة، واتخذ عدد يعني من القرارات في الخصوص ده يعني، والقرارات دي ما زالت يعني في أضابير المفوضية حتى الآن. يمكن يكون التوصية الوحيدة اللي كان وجدت يعني التفعيل اللي هو إنشاء البعثة المشتركة للمفوضية الأفريقية هو الإنسان، ودي الخاصة بالأوضاع في السودان. يعني القرار اللي تقدم الدورة هذه هو عبارة عن يعني ترحيل القرار السابق أو متابعة حقيقة للقرار اللي تقدم في الدورة السابقة في مايو، ده كان في بنجول. فبيتطرق لعدة قضايا طبعا من ضمنها الموضوع والهاجس الأكبر اللي هو حماية المدنيين وتوفير ما يحتاجون من مواد يعني غاصة منقذة للحياة، وكذلك موضوع ضرورة إنه يكون هناك تحقيق أممي مستقل حول الاتهامات باستخدام السلاح الكيماوي، و كذلك يعني دعم لمواقف الدول الأعضاء في منظمات الأسلحة الكيماوية اللي كان سبق وتقدمت بطلبات إلى الحكومة في السودان بأنه تتعاون مع المنظمة وتجري التحقيق المطلوب وتقدم المعلومات الضرورية يعني. وعلى ذكر ذلك نذكر منهم دولة تشاد، دولة موريتانيا، بنين، وغينيا، غينيا بيساو، كانت تقدم بطلب إلى المنظمة أو المكتب الحقيقة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ده كان في يونيو 2025. طبعا استجابة الحكومة كما تعلم أنه أصدرت التقرير الخاص باللجنة الوطنية وتقدم في شهر 7 الماضي يعني، وإن كان طبعا التقرير ده شابته كثير من الانتقادات من الدول الأعضاء من المنظمات حتى بأنه لا يوفي بالمعايير الدولية المطلوبة. فعالية تنفذت كان يوم 9 أكتوبر يوم الجمعة وكانت يعني محضورة، الحضور كان كبير جدا، وتطرقنا فيها نحن في لآخر يعني التطورات في موضوع النزاع المسلح في السودان، وبالتحديد موضوع التدخلات الخارجية، وكذلك مواضيع يعني المشاكل الممكن تحصل لدول الجوار بسبب ما يجري في السودان. ده بالإضافة إلى موضوع الأسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية دي دعمتها في وزير الخارجية هو لسان، وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات أعضاء المفوضية، وكذلك ذكرت بأنه المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابعه بصورة لصيفة حتى يعني يتم معرفة الحقيقة. ده بالإضافة للأسباب، أسباب النزاع المسلح في السودان، باعتبار أن السودان يشهد يعني أطول حرب داخلية في أفريقيا، يمكن الحرب دي من قبل الاستغلال من العام 1955 تواصلت بصورة يعني غير منقطعة، اللهم إلا في فترة 10 سنوات من 1973 إلى 1983، دي كانت فترة بتاع السلام في السودان، ولكن بقية تاريخ السودان الدولة المستقلة كانت عبارة عن حروب ونزاعات داخلية.
0: وتحدث كذلك كما أسلفنا السفير علي الجندي.
1: طبعا أنا جيت أنا شارك هنا ده إلا منبر مشاركة منظمات المجتمع المدني الأفريقية على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تعقد حاليا في داكار. المنبر المنتدى انتهى أمس، بدأ من 8 لغاية يوم 10 3 يوم، وأمس طلعت مجموعة من القرارات المواضيعية زي 9 قرارات و3 قرارات بتخص دول، وبعض التوصيات اللي هي حترفع للجنة نفسها. اللجنة طبعا الاجتماع بيبدأ يوم الاثنين بكرة يوم 12، يستمر لغاية يوم 21. فالمنبر شهد أكثر من 9 جلسات مختلفة عن الموضوع بتاعه، ركز عليه المنتدى هو موضوع المياه والصرف الصحي والعدالة المناخية وارتباطها بحقوق الإنسان. الإطار ده اتعملت كثير من الجلسات زي 9 جلسات زي ما قلت لك مختلفة، يعني جلسات خاصة بموضوع الفساد، موضوع الحريات الأساسية، الحق في التنمية، مشاكل التقلص المستمر للمساحة المتاحة لمنظمات المجتمع المدني والمشاكل اللي بتواجهها، التحديات اللي بتواجهها. وأيضا تطرق النقاش للعمل اللي بيقوم به اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فيما يختص في الميثاق نفسه وتعاون الدول. أنا شاركت في جلسة مع الأستاذ عبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا، شاركنا في جلسة عن تطورات النزاع المسلح في السودان، كانت اليوم الثاني في الميزة، وكان معانا واحدة من المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب برضو تكلمت عن الموضوع. الجلسة دي يعني باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها، وتناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية للحرب وتأثيرها في استمرار الصراع. أيضا تم التطرق لمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة، أخ عبد الباقي غطى النقطة دي وتحدث فيها بإسهاب. أيضا تحدثنا عن جذور النزاع في السودان تاريخيا، أيضا موضوع عدم المساءلة والإفلات من العقاب منذ الاستقلال، وأيضا تطرقت الجلسة لقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير بتمديد فترة عمل بعثة تقصي الحقائق لعام آخر للاستمرار في توثيق ورصد وجمع المعلومات والأدلة بخصوص الانتهاكات المرتكبة من قبل طرفي النزاع، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وغيرها، وأهمية عمل اللجنة المستقلة أو البعثة المستقلة لحقوق الإنسان في السودان في الفترة القادمة. وشهدت الجلسة نقاش يعني نقاش سر جدا من قبل المشاركين. طبعا الدورة دي شهدت مشاركة أكثر من تقريبا 350 شخص يمثلوا منظمات المجتمع المدني في أكثر من 37 دولة، منهم تقريبا زي 30 دولة أفريقية وسبعة دول من خارج القارة.
0: أفادت تقارير ميدانية وشهادات شهود عيان بأن القصف الذي استهدف منطقة شمال الوادي أسفر عن إصابة عدد من الدهابة السودانيين، وقدر عدد القتلى حتى الآن ب 200 قتيل حسب آخر الإحصاءات المتداولة. مركزية مؤتمر الكنابي استنكرت هذه الحادثة وأدانتها على لسان أمينها العام السيد جعفر محمدين الذي أدلى بهذا الحديث لدبنجا.
3: طيب، السلام عليكم الأخوة في راديو دبنجا. في البدء أولا تعازينا الحارة لكل شبابنا في مناطق الدهب، في الذين راحوا ضحايا يعني الطيران المصري الحربي الغاشم الضرب المناطق بتاع شمال الوادي الواقف في محلية الجنيب والأوليب وهيئة بولاية البحر الأحمر، وكان تمثل يعني مصدر رزق للدهابة وعدد من السودانيين في ظروف كانت صعبة جدا بعد الحرب اللعينة العباسية اللي وقعت في السودان. لكن الجريمة دي أنا في تقدير الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الدهابة للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجد بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية، وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد لشرائح كبيرة جدا. وأنا أفتكر أزمتنا ما مصر أزمة كبيرة جدا بمناسبة، يعني مصر ظلت تتعامر على طول تاريخها في كل ثورات التغيير في السودان بما فيما الآن ما حصل يعني في ثورة 19 ديسمبر ومحاولة يعني وقوفه مع الفلول وإسقاطه. أنا أفتكر كلها دي كانت حلقة تعامر من الدولة المصرية. نحن في مركز مؤتمر الكنابي يعني نعلن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونؤكد أنه أهمية حماية الأرواح المدنيين وصون حقوقهم وضمان عدم الإفلات المسؤولين عن الانتهاكات الحصل في للدهابة في مناطق شمال الوادي، وندين ونستنكر بأشد الإبارات بما حصل لأخواننا. ونحن لدينا يعني أعداد كبيرة جدا من أبناء الكنابي في مناطق شمال الوادي، هم يعني معدنين يعني يبحثوا عن قوت أكلهم بعد ما قتلتهم حكومة البرهان الغاشمة في مناطق الكنابي، وذهبوا إلى شمال الوادي ولحقهم عبر الطيران المصري يعني تم قتلهم. ونحن ندين هذا السلوك الإجرامي من قبل الدولة المصرية، وندعو كل المنظمات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان للذهاب إلى تلك الحادثة اللعينة التي راح يعني من خيرة شباب السودان. والأسف الشديد الحكومة السودانية يعني عبر الإعلام الرسمي لم تدين حتى الآن ولا ببيان، وللأسف تدين ضرب الحوثيين لمطار المطارات في اليمن وفي السعودية، ولكن ليس لها أدنى يعني اهتمام بالشعب السوداني اللي بيقتل بالطيران المصري. ودي المرة الثانية بمناسبة المصريين حيضربوا ضربوا المناطق بتاع الدهب، والآن الصباح دي نحن على اتصال مع شبابنا الموجودين في شمال الوادي إنهم الطيران المصري ظل يضرب يعني من يوم الجمعة حتى الآن يعني. لذلك نحن ندعو كل المنظمات الأممية وندعو يعني العاملة في حقوق الإنسان أن تدين هذا الفعل من قبل الحكومة المصرية، ونحن كشعب سوداني ندعو عبر الراديو دبنجا أن يكفلوا يعني الترس الشمال حتى لا تذهب يعني موارد السودان إلى مصر التي ظلت تقتل الشعب السوداني عبر التاريخ.
0: يزداد الوضع سوءا في مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور التي كانت أعلنت المجاعة سابقا في مناطق سيطرتها في ظل استجابة ضعيفة من المنظمات العاملة في مجال العون الإنساني. السيد مجيب الرحمن مسؤول العون الإنساني تحدث لدبنجا عن الوضع وعن المجهودات التي يقومون بها من أجل مقابلة الاحتياجات الإنسانية هناك.
7: هنالك جهود ومساعي حثيثة يعني تبذله السلطة المدنية بالأراضي المحررة من أجل الحد من خطر المجاعة. هذه المساعي تتمثل في المناشدات التي ظلت تطلقه السلطة المدنية للأمم المتحدة ووكالاتها وللمنظمات الإقليمية والدولية والمحلية، وأيضا الحملات الإعلامية التي تعكس حجم الكارثة الإنسانية والمجاعة التي ضربت بقوة مناطق جبل مرة وطويلة وينشره. وقصدنا من هذه الحملات الإعلامية تحقيق الآتي: واحد، رفع الوعي والإنذار المبكر، وذلك بتسليط الضوء على المناطق المعرضة لخطر المجاعة من أجل الاستجابة المسبقة قبل استفحال الأزمة. اثنين، توضيح حجم الأزمة بتوفير الأرقام والبيانات حول معدلات سوء التغذية وحالات الوفيات والانعدام الأمن الغذائي في المنطقة. ثلاثة، الضغط على المنظمات للتدخل السريع لحماية الفئات الأكثر ضررا وحاجة للمساعدات، وهذه الفئات هي الأطفال والنساء الحمل والمرضعات وكبار السن.
4: آثار التدفق الكبير للنازحين في مناطق سيطرة حركة جيش تحرير السودان تتمثل في الآتي: ألف، الآثار الإنسانية والمعيشية أثرت في انعدام الأمن الغذائي ودخول المنطقة مرحلة المجاعة، التفاقم الحاد والنقص الكبير في المواد الغذائية وتدهور القطاع الصحي وظهور الأوبئة مثل الكوليرا والكبد الوبائي الفيروسي وسوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل في مجتمعات أو في مخيمات النازحين. أيضا هذا التدفق الكبير للنازحين عمل أزمة السكن والمأوى بزيادة الضغط على الغطاء النباتي والموارد المائية. عدد المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان تبلغ 21 منظمة، لكنها لا تغطي كل احتياجات النازحين بسبب النقص الحاد في الدعم والإمكانيات لدى تلك المنظمات. وأيضا هذه المنظمات لم تغطي كل الأراضي المحررة بسبب قلتها. عليه ومن منبر إذاعة راديو دبنجا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: شهدت مدينة وادي حلفة خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إغلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية، وذلك احتياجا على عدد من القرارات الحكومية التي يقولون بأنها تشكل حربا على المواطن. أحد المواطنين من حلفة تحدث لدبنجا عن هذه التطورات.
5: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل شامل كامل مع قفل كل المعابر، قفل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل بضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. طفح الكيل، ناس صبرت وفي النهاية خلاص الصبر غلبة. انت الليلة بتطلع قرار غير مدروس، قرار انا ما عارف انت هل بتحارب فيه المواطن او بتحارب فيه منه ما معروف. عدم استيراد العفش الشخصي، عدم استيراد العفش الشخصي ده انت من غير ما تنظر لأبعاد القرار اصدرته. السيد كامل ادريس بنفسه جاء حلفة وشاف العفش الشخصي والعفش اللي بيجي عن طريق الباصات، مع انه ده كان خطأ، شاف الشريحة اللي بتاكل عيش من وراء الحاجة دي وشاف بعينه ما حكوا له. يبقى في الحالة دي انت جيت شفته بعينك ومشيت طلعت القرار ده، معناته انت قاصد تحارب الشريحة دي، ما عندها تفسير تاني غير كده. عفش الشخصي الحظيرة من عمال شحن وتفريغ بتأوي او بتفتح 1500 1800 بيت في حلفة، يبقى انت لما انت تقفل للناس دي مصدر اكل عيشه ومصدر رزقه، الناس تاكل وتشرب من وين؟ الناس يعملوا شو تاني يعني؟ الا بعد الا الناس يبقوا حراميه، يا ما في حل تاني. الناس هتسلق الطرق الثانيه اللي هي التهريب عشان تقدر تقضي حوائجها. فما يعني كلام ما مقبول تماما بالنسبه لكل الشرائح اللي في حلفه. الليله القفله كانت كلها قفله كانت ارتجاليه، لكن يعني صراحه كل المجتمع المحلي اتضامن فيها، تجار، عمال شحن وتفريغ، مكاتب ترحيلات، مواطنين، كل الناس دي اتضامنت. وكان انا بشوف انه الليله ده يوم كان ناجح، وان شاء الله ما في تراجع تاني لورا، وما حنقيف اصلا من الشيء اللي احنا مشينا فيه ده الى ان نصل الى مبتغانا. لازم كل القرارات دي تتلغي. انت حاضر 47 سلعه، حلفة منطقه حدوديه، في عندنا اراضي زراعيه؟ ما عندنا اراضي زراعيه. عندنا اراضي زراعيه من وين؟ انا الخضار يجيني من الخرطوم بمبلغ وقدره نسبه لغلاء الوقود وغلاء التحجي غلاء الترحيل، في حين انه انا كان الخضار بيجيني من مصر وبارخص الاسعار وكل الناس دي كان بتاكل فيه. حلفة دي في يوم من الايام الحكومه اصلا اتبرأت منها في الهجره، اتبرأت منها انه خلاص انتوا انا ما عندنا علاقه بحلفة. بعد ما الناس قعدت وسابرت وثبتت البلد انت تجي تحاربني حرب زي دي؟ ايام الحرب حلفة دي اوت كل الناس اللي طلعوا من الحرب، شلناهم فوق راسنا، لا فرقنا لا بين غرب السودان لا شرق السودان لا جنوب السودان، كل الناس دي كمجتمع محلي متعايشين معانا وما شافوا مننا كل الخير الا كل الخير. انت بتحارب مجتمع حلفة في شنو؟ بالقرارات دي. وليه القرارات دي بس ما بتطبق الا في حلفة وبكل حسم؟ ليه ما بتطبق في حلفة الا القرارات دي؟ ليه ما في حلفة الضريبة تكون مختلفة عن باقي الوحدات الادارية التانية والمحليات التانية؟ ليه حلفة دي شنو، كفار قريش؟ هل ان احنا كفار قريش بتطبق علينا جزية وضرائب عالية عشان احنا ما معتنقين الاسلام؟ كلام ده ما بيبقى. ضريبة في حلفة قيمتها بتختلف تماما عن اي منطقة اخرى. حلفة المدينة الوحيدة الخاطين فوق كرفانة بتاعت امن اقتصادي جنب الحظيرة الجمركية عشان يضايقوك في اكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الايصالات والجودة والكلام الفارغ.
0: ننتقل لولاية غرب كردفان والأوضاع المعيشية هناك، ضعف القوة الشرائية، انعدام الغذاء، انعدام الكاش. من هناك تحدثنا هويدا عبد الرحمن صالح المدير التنفيذي لمنظمة مزنة الخيرية.
8: المجاعة طبعا تفاقمت بصورة كبيرة شديد جدا بالذات في شمال غرب الولاية، يعني مناطق النهود وقبيش والحتات دي، يعني ما في خريف نهائي، ما في. حتى بالمناسبة جنوب الولاية مناطق كثيرة جدا المطر يعني يجي ويقطع ويجي ويقطع، ده أثر شديد فيهم. لا زالت المحاصيل طبعا بأسعار الفلكية وصلت 25,000 مرة تدخن المارين زي ما بقوله ب 18,000. المشكلة إنه انعدام الكاش، يعني ما في كاش. مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل، دي واحدة سببت انعدام الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة طبعا. للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المقلب 40%، في الفولة مثلا 30-25، لقاو مثلا 25-30، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما بقولوا عايشين بحيوب، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة. التدخلات شحيحة جدا، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني أسيس قبل أسبوعين وصلت بابانوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد. كل واحد زي ما أقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بقود شهر. لكن باقي المناطق، نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين محلية الكوركنا فيها اللي هي الإضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة. نفس الحكاية. بعدين في محلية من المحليات اثنين كده منسيات تماما، محلية ودبندا ومحلية الإضية. معليش محلية كيلك ذاته ما في زول قاعد يذكره. المحليات دي يعني أوضاعها ما بقوله صعبة، صعبة شديد، وما في تدخلات من المنظمات. وبعدين الحاجة الثانية أنا برجع بعيدة وبكررها، غير اليونيسيف يعني من الأمم المتحدة، غير اليونيسيف ما في تدخلات. يعني ما في تدخلات، المفروض الغذاء العالمي، المفروض الأوشا كلهم يجوا يتدخلوا عشان ينقذوا الناس من الوضع اللي هم فيه ده. لكن طبعا بيتوقف سؤالي إنه ليه؟ فصراحة نحن هسي بقى طاغي علينا الجوع. الجوع بيجيب المرض بيجيب الموت، ونسبة الوفيات عندنا بقت عالية شديد ومستمرة، وزي ما بقولوا وصلت المستشفى دي سجلت، والما وصلت دي الله يعين. بس
0: نختتم الجولة بأزمة الوقود في الخرطوم، وهذه رسالة من المواطن عبد الله خالد.
9: ارتفعت أسعار الوقود في العاصمة الخرطوم بصورة يعني تكاد تكون صعبة جدا، ومما سببت مشكلات كثيرة جدا خاصة فيما يلي المواصلات. وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة أنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب، والآن العاصمة هي بحاجة إلى يعني إحداث نقلة في وسائل النقل المختلفة لقضاء حوائج الناس أو لتغطية المطلوبات الموجودة في الشارع السوداني والساحة السودانية بشكل عام. لذلك أرى أنه الأزمة هي الآن يعني عقدت الأمور بشكل كبير جدا، وبحاجة إلى مراجعة ومعالجة عاجلة.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
10: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبالأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة إضافية. واعتمد المجلس القرار بموافقة 28 دولة واعتراض 10 دول مع امتناع 9 دول عن التصويت. وتكون القرار من 26 فقرة، حيث تضمن قضايا جديدة تتمثل في التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، كما طالب بالوقف الفوري والتام لإطلاق النار دون شروط مسبقة. حول هذا القرار وكواليس التصويت عليه في هذه الحلقة نستضيف الدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في المجال الإنساني، واللي كان حضورا في أعمال مجلس حقوق الإنسان، عشان يشرح لنا ما احتواه القرار من فقرات وكذلك دلالات تصويت الدول على هذا القرار. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا.
12: مرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان، فيما يلي أنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته 63 المنعقدة من 7 سبتمبر ل 7 أكتوبر 26، واليوم الاثنين تم التصويت على مشروع القرار 63L26، وصوتت لصالح القرار 28 دولة، وامتنعت عن التصويت 9 دول و10 دول صوتت ضد مشروع القرار. القرار انضمت له 37 دولة، في 23 دولة غير أعضاء في المجلس، وفي اللحظات الأخيرة انضمت لهم عدد 6 دول زيادة. القرار تم تقديمه من مجموعة النواة أو مجموعة الأساس المكونة من بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، زائدا النرويج وألمانيا وإيرلندا وهولندا. وبعد ذلك طبعا في القرار هو بيختص بالاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان، وفيه 26 فقرة عملية سيتم تنفيذها في السنة دي، منها التجديد لبعثة التغسل الحقائي لمدة سنة. وفيه أشياء كثيرة جديدة تم إدخال الأول مرة في مشروع القرار. أهم حاجة فيها المسألة فيما يلي: التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر والمسائل المختصة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتحريكات أو الحث على العنف من خلال خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. المشروع القرار صوتت عليه زي ما قلت 28 دولة، كل المجموعة الأفريقية الأوروبية سواء كان أوروبا الغربية أو أوروبا الشرقية صوتت لصالح القرار، وكل أمريكا اللاتينية صوتت لصالح القرار ما عدا كوبا. وفي ما يلي المجموعة الأفريقية والمجموعة الأسوية، في أفريقيا في دولتين صوتوا ضد القرار هما بوروندي ومصر. أما الدول الصوت لصالح القرار هي غامبيا ومالاوي وموريشيوس وجنوب أفريقيا. وده تحول كبير في انشغاق المجموعة الأفريقية نسبة للانتهاكات الصارخة وامتناع عدد كبير 7 دول من أفريقيا امتنعت عن التصويت، دليل على أنه الأفريكان سوليداريتي مع السودان بقت ضعيفة وكده. بعد ذلك فيما يلي المجموعة الدول الإسلامية معظمها صوتت مع السودان والدول الآسيوية بالإضافة للصين وفيتنام صوتت مع السودان وأندونيسيا والعراق والكويت وباكستان وقطر. أما بقية الدول كقبرص واليابان وكوريا وجزر المارشال فصوتت مع القرار، وده برضو انديكيتر كبير في انه الوضع حقوق الانسان بيستدعى انه يكون في انتباه ويخط السودان في صدر الاجندة وتكون في محاسبة وضمان عدم الافلات من العقاب. عموما التصويت دليل كبير على انه الوضع في السودان بيتطلب رعاية خاصة من مجلس حقوق الإنسان، واللغة اللي تم استخدامها برضو لم تعترف بالحكومة في السودان وإنما خطبتها بالسلطات السودانية، وده كان محل اعتراض من مصر والصين، وبذلك هي طلبت إنه يتم التصويت على مشروع القرار. والقرار طبعا مرة بالإجماع بالأغلبية في الاجتماع رقم 40 لمجلس حقوق الإنسان. عموما الهوم ورك كبير علينا نحن، الواجبات كبيرة علينا كمجتمع سوداني، لازم نتعاون مع بعثة تغسل الحقائق ونمدها بكل المعلومات الموثقة في كل الانتهاكات من جميع الأطراف بغض النظر عن إنه هم تابعين لوين ولا لقوات المسلحة السودانية أو للدعم السريع أو الميليشيات المتحالفة معه أو المدعونة معهم أو الأفراد الغير تابعين لأي واحد من ديل وبترتكب انتهاكات باسم الحرب وكده. فده بيتطلب إنه تتم إفادات مستمرة لبعثة تغسل حدائق عن طريق الموقع الإلكتروني بتاعهم ffmsudan@un.org، والناس يتواصل معهم وتمدهم بالمعلومات، لأنه بمد المعلومات وتسجيل البلاغات بالنسبة للضحايا والشهود بيضمن عدم الإفلات من العقاب وبيضمن المحاسبة وبيضمن التعويضات وجبر الضرر، خاصة في أنه الحرب فيها تدخلات خارجية كبيرة، وفي النهاية حيتم محاسبة كل المدخرين والمسببين في الأضرار بالنسبة للشعب السوداني بموجب هذا الحرب. عموما التجديد للبعثة تم، والبعثة مطالبة تقدم تقاريرها في 3 دورات القادمة، الدورة رقم 64 و65 و66، وبرضو تم التجديد للخبير المعين وحيقدم تقريره في الدورة الجاية في مارس السنة دي سنة 27، وفي مارس سنة 28 أيضا. المسألة بتاعت اللينة الدولية اللينة القومية أو الوطنية لتغسل الحقائق هي ما هتكون بديل لبس تغسل الحقائق، وإنما هي مكملة، وإذا هي عملت أي تحقيقات يجب أن تتعامل مع اللجان الإقليمية والدولية ومن ضمنها بعثة تغسل الحقائق في كل ما تصلوا من حقائق عن الانتهاكات التمت في السودان وحتم ومستمرة في بسبب الحرب. ده فيما يلي المسألة بتاعت إدخال الآلية الوطنية، وطبعا الآلية الوطنية ما هتشتغل على كيفها، هتشتغل وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفقا للمعايير الدولية، ويجب أن تعمل بكل شفافية وباستغلالية عن السلطات القائمة على على الحكم في مناطق السيطرة المختلفة في السودان. وأيضا من الفقرات المهمة في مشروع القرار إنه الناس ترجع وتقرأ مشروع القرار، ومنظمات المجتمع المدني السودانية الموجودة في السودان أو موجودة في الخارج يجب أن تعمل في تنسيق تام فيما بينها فيما يلي التوثيق والمنهجية، التوثيق المنهجي وحفظ الأدلة وحماية الشهود وحماية الضحايا، والعمل مع بعض في أنه يضمن لهم العدالة سواء كان أثناء الحرب أو أثناء الفترة الجاية أو فيما بعد وقوف الحرب إن شاء الله. المسألة المهمة جدا في الأمر ده أنه لازم يكون التوثيق مهم في منهجيته ويشير لأماكن حدوث الانتهاكات والشهود والمرتكبين للانتهاكات منه ولداهم الأوامر منه ويستخدموا فيها شنو في سلاح أي نوع من السلاح وكل التفاصيل، ولازم تكون الإفادات في مسائل مهمة وفي مسائل يعني وسائل آمنة بحيث إنه ما يتعرضوا لأي مضايقات من السلطات في السودان. برضو التدخلات الأجنبية يجب أن تغيف من كل الجهات الداعمة للحرب، ويجب أن تغيف الحرب ونضمن حق الحياة لكل السودانيين ونضمن حق العيش الكريم لكل السودانيين وتغيف الحرب ونحافظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه. وشكرا
11: مستمعنا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها لاعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتحقيق الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة. إضافيا أنا بشكر الدكتور محمد صالح وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي لكم مني أطيب التحية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 12 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانة واسعة لقصف معدنين سودانيين في شمال الوادي، ومجلس السيادة يشكل لجنة لتقصي الحقائق. إسقاط مسيرة استراتيجية في ود الماحي بالنيل الأزرق، ومقتل مواطن وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بجنوب دارفور. خصومات بنكك تصل إلى 40% في غرب كردفان، وغرفة طوارئ هاموش كوريب تكشف عن خلو أسواق المنطقة من الزرع. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات، واجتماع بين القوى المدنية واللجنة الخماسية في أديس أبابا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أدانت قطاعات سودانية واسعة قصف الطيران المصري لمعدنين سودانيين على الحدود السودانية المصرية وسط استنكار واسع لصمت الحكومة السودانية، وتباينت التقديرات حول عدد الضحايا حيث تراوحت الحصيلة بين 60 إلى 200 قتيل. وقال معدنون نجوا من القصف أنهم تمكنوا من الفرار والمشي على الأقدام لعشرات الكيلومترات في ظروف بالغة الصعوبة إلى حين وصولهم إلى منطقة آمنة. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: يعني حكاية بتاعت 75 نفر 76 نفر دير الناس الميتين وقتي في محل حاسة الأجسام تامة مقسمة دلموا ودفنوا. أي والله، والطيران حتى ذات الناس كان ستر وعملوا لهم مقبرة جامعية واحد ودفنوا. ضل حاصل والله، الناس من المنجم بتطلع مسافة بتاع 6 ساعات بالكراع أو 8 ساعات، بعد ذلك بتلقى عربات.
0: من جانبه أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية ذات الصلة للتحقيق في ملابسات مقتل المعدنين السودانيين والوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة به ورفع تقرير بنتائج التحقيق. وأكد المجلس في بيان تواصل القيادة في البلدين فور وقوع الحادث بما يضمن حماية الأرواح والحفاظ على علاقة الشعبين ومعرفة ملابسات الحادث وتمليك الحقائق للرأي العام. وأكد مجلس السيادة الانتقالي أن حماية أرواح المواطنين السودانيين وصون سلامتهم وكرامتهم مسؤولية أصيلة للدولة، مشدد على ضرورة التعامل مع الحدث بجدية بما يضمن كشف الحقائق وحماية واحترام الحدود. أدان كل من تحالف الصمود وتحالف تأسيس وحزب الأمة القومي الحادث ومن المنظمات المدنية أصدرت مجموعة محامي الطوارئ وهيئة محامو دارفور ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الحقوقية بيانات تدين الحادث وتستنكر الصمت الحكومي وتطالب بالتحقيق. وطالب جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي بالتحقيق حول الحادث مستنكرا الصمت الحكومي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الجريمة دي أنا في تقدير الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الذهابة للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجب بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية، وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد.
0: أعلنت القوات المسلحة أن دفاعاتها الجوية تمكنت مساء أمس الأحد من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية بالقرب من منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان أن الطائرة جرى رصدها من لحظة عبورها الحدود قادمة من جهة أثيوبيا. وفي الأثناء أعلن العميد الركن سعيد إبراهيم محمد سعيد قائد ثاني الفرقة الرابعة مشع أن القوات المسلحة تمكنت من حسم المعارك في منطقة أم درفة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: أنا يعني احنا شفنا الشيء انتوا قدمتوه تماما وشفنا التدافع بتاعكم نحو العدو في 10 دقائق سكيتوا العدو 4 كيلو خارج مدرفة العدو جاكم ب 17 عربية دمرتوه دمرتوه والمسكتوه عليكم مسكتوه والباقي المسيلات كملته ما رجع به ولا عربية.
0: من جهته أداء مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس القارة بطائرة مسيرة والتي يعتقد أن قوات الدعم السري هي من نفذتها في مواقع للنازحين بمنطقة ود الماحي في النيل الأزرق. من جهتها اتهمت شبكة أطباء

0: المستشفى أمدرفة أمس الأحد ما أدى إلى تدمير المستشفى وخروجه عن الخدمة وإصابة 2 من الكوادر الطبية بجروح خطيرة. قتل مواطن وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة مساء الأحد بمنطقة كرمجه بمحلية نتيجة شرق نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو وتبنغا أن مسلحين اعترضوا طريق سيارة تجارية ماركة نيسان تحمل تجار الأسواق الأسبوعية المعروف بأم دورور، وأطلق المسلحون النار الكثيف على السيارة بالقرب من منطقة حمادة وخور أبشي ما أدى إلى مقتل المواطن صدام أبكر خميس وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى نيالا لتلقي العلاج. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: قتل المواطن صدام أبكر خميس وأصيب 7 آخرين بجروح متفاوتة برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا على عربتهم التي كانت تقلهم ماركة نيسان. تحركت العربة من وحدة مناوشي الإدارية وتحمل تجار إلى سوق كرمجي الذي يصادف صبيحة يوم الاثنين.
0: حذرت غرفة طوارئ شباب مشكورة بولاية كسلا من وقوع كارثة إنسانية بسبب خلو أسواق المنطقة من سلعة الذرة تماما، ورجعت ذلك إلى القيود الأمنية التي تفرضها السلطات على نقل السلعة. وأوضحت الغرفة في منشور لها أن القيود المفروضة على تصاديق مرور التجار لنقل الذرة من المدن والولايات الأخرى ومحدودية هذه التصاديق الممنوحة أزهمت في تعطيل وصول هذه السلع الحيوية إلى همشكريب. كشفت المديرة التنفيذية لمنظمة مزن الخيرية هويدا عبد الرحمن صالح عن وصول نسب الخصم مقابل الحصول على السيولة النقدية عبر تطبيق بنكك إلى 40% في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت لراديو تبنغا أن النسبة تراوحت بين 25-30% في الفولة والقاوة في ظل أزمة حادة في السيولة النقدية وارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية وتفاقم الجوع والأوضاع الإنسانية بالولاية. وأضافت في هذا الخصوص:
2: يعني ما في كاش، مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل، دي واحدة سببت عدم الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة. طبعا للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المجلد 40%، في الفولة مثلا 30-25%، لقاوة مثلا 25-30%، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما تقول عايشين بحيبوب، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف.
0: وأشارت هويدا عبد الرحمن صالح إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية إلى مستويات كبيرة، حيث وصل سعر ملوة الدخن إلى نحو 25,000 جنيه، فيما بلغ سعر ملوة المارق نحو 18,000 جنيه، بالتزامن مع انعدام مصادر الدخل وشح السيولة النقدية. وحذرت من تفاقم الأزمة الغذائية في الولاية نتيجة الفشل الواضح للموسم الزراعي الحالي، خاصة في المناطق الشمالية الغربية بما فيها النهود وغبيش التي عانت من انعدام الأمطار بصورة شبه كاملة، فيما شهدت مناطق واسعة بجنوب الولاية هطول أمطار متقطعة غير منتظمة. وأضافت في هذا الخصوص:
2: الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة التدخلات شحيحة جدا، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني أسيس قبل أسبوعين وصلت بابانوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد. كل واحد زي ما أقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بعود شهر. لكن باقي المناطق، نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين محلية الكوركنا فيها اللي هي الإضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة.
0: وكشفت هويدا عبد الرحمن عن ارتفاع مستمر في أعداد الوفيات المرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية، محذرة من أن الأرقام المسجلة في المستشفيات لا تعكس الحجم الحقيقي للمأساة. وقالت أن التدخلات الإنسانية لا تزال محدودة للغاية. تفاقمت أزمة النقل والمواصلات في العاصمة الخرطوم بسبب الارتفاع في أسعار الوقود، حيث اقترب سعر جالون البنزين من حاجز 60,000 جنيه. وقال عبد الله خالد أحد سكان الخرطوم لراديو دبنغا أن الارتفاع في أسعار الوقود أدى إلى تراجع حركة النقل بصورة ملحوظة وشبه شلل في شوارع العاصمة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا.

0: على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة أنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب.
1: وفي ولاية كسلة بالبحر الأحمر والجزيرة تتواصل أزمة الوقود على النحو ملحوظ، وأشار شهود أحيان إلى استمرار الصفوف الطويلة أمام محطات الوقود مع ندرة في المواصلات. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر جالون الجازولين إلى 44 ألف جنيه أو 44 جنيها بحسب البيان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: صف الوقود بداية من برسودان بالتماشي، يعني السنة ماشي مسافة تقريبا بتاعة 2 كيلو ولسه ما زال الصف مستمر.
1: من جانبه قال وزير الطاقة الأسبق محمد عبدالله محمود بشير أن التحديات الرئيسية في توفير الوقود تتمثل في كيفية توفير النقد الأجنبي وكيفية تنظيم عملية الاستيراد. وينتقد في حديث لراديو دبنجا شرط إيداع 200 كيلو جرام من الذهب كضمان من قبل الشركات المستوردة، واعتبر المبلغ كبير جدا ويشكل أصولا مجمدة، ودعا إلى فتح باب الاستيراد لجميع الشركات المؤهلة لتشجيع المنافسة. واعتبر التشكيل الحالي لمجلس شؤون النفط مشوها ويفتقر إلى تمثيل وزارات حيوية مثل وزارة المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للنفط برئاسة البرهان، هو وفق القانون الثروة النفطية مفترض يكون في مجلس شؤون النفط، يسمى كده يعني مجلس أعلى دي ما في، في مجلس شؤون النفط. مجلس شؤون النفط ده حقيقة تشكيله هو بيكون بالإدارة التنفيذية، أنا في تقدير هو المفترض يكون رئيسه رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، بنك السودان المركزي، وثلاثة خبراء من البلد، ثلاثة خبراء سودانيين في مجال الطاقة والنفط. فأصبح تشكيله ده كده مشوه، يعني أنا ما شايف في وزارة المالية، هي مهمة جدا في هذا المجلس لأنها هي اللي بتعتمد المسائل المالية دي، وكذلك بعض الوزارات الأخرى، يعني لأنه هو بضع الخطط والاستراتيجيات.
1: شهد مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الاثنين بدء الاجتماعات المشتركة بين وفدي القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب وممثلي الآلية الخماسية. وتضمنت الوثيقة النهائية والتصور المتكامل الذي تقدمت به القوى المناهضة للحرب إلى الآلية الخماسية مقترحا لتشكيل لجنة تحضيرية من 40 عضوا يتم توزيع مقاعدها بواقع 20 مقعد للقوى غير المصطفى مع طرفي القتال، و10 مقاعد للقوى المصطفى مع الجيش، ومثلها للقوى المصطفى مع القوات الدعم السريع لضمان تمثيل واسع ومتوازن في العملية السياسية المرتقبة. شهدت منطقة الجزو ظهر الأحد اندلاع حريق هائل التهم السوق المحلي للمنطقة بشكل شبه كلي. وقالت غرفة طوارئ المالحة أن الحريق قضى على المخازن الرئيسية للمواد التموينية بالكامل وعدد كبير من الدكاكين والرواكيب التجارية، بجانب احتراق الطواحين ومحلات الاتصال التي تمثل عصب الحياة اليومية. شب حريق يوم الأحد في مخيم أدره للاجئين السودانيين بشرق تشاط، وقضى على عدد كبير من مساكن اللاجئين الذين تركوا في العراء. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنجا أن الأزمة تفاقمت بسبب الأهوية وعدم وجود عربة المطافي. في الأثناء تعرض اللاجئين السودانيين في مخيم أدره الذين يسكنون غرب مدرسة أدره الثانوية إلى تجريف مساكنهم المؤقتة وتركهم في العراء. أطلق مركز شباب مدينة بابانوس الثقافي الاجتماعي بولاية غرب كردفان مبادرة شبابية تستهدف المساهمة في إعادة إعمار المدينة وتشجيع العودة الطوعية للمواطنين الذين نزحوا بسبب الحرب. وقال بقادي محمد باشر عضو المركز، قال لراديو دبنجا أن المبادرة تعتمد على المسرح الدرامي والحملات الميدانية لتوعية المواطنين ومعالجة القضايا المجتمعية بما في ذلك النظافة العامة، مشير إلى تنظيم أنشطة في بابانوسة ومناطق الدبيبات والنهود وغبيش. وأضاف بقادي محمد باشر عضو المركز لراديو دبنجا:
4: والله طبعا إحنا يعني بنناشد أي جهة يعني تقدر تدعمنا، سواء كان الحكومة سواء كان منظمات سواء كان أي ذا، نحن نناشد إن حبابة وأهلا فيها ونحن بشي دارنا. بالنسبة نحن كشباب والله ما أقول لك نحن أشياء كثيرة قلت لك نحن ناقصانا، يعني من حتى الكور يعني عندنا نحن بعدين من الصفر.
1: جدد منتدى الإعلام السوداني رفضه لاستمرار الحرب مطالب بإيقافها فورا بما يسمح بوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء السودان وعودة النازحين واللاجئين. وأكد في ختام اجتماعه الدوري الرابع يوم الأحد على ضرورة إطلاق عملية سياسية تفتح الطريق أمام مرحلة انتقالية والتمهيد لإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي يختار فيه السودانيون كيف يحكمون ومن يحكمهم. وناقش المنتدى خلال الاجتماع قضايا تتعلق بأعماله واتخاذ عدد من القرارات. الخبر الأخير في النشرة، أدى أعضاء المحكمة الدستورية القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بحضور رئيس المحكمة. وأكد رئيس المحكمة الدستورية وهب محمد مختار أن المحكمة ستباشر مهامها فورا، مؤكد التزامها الكامل بحماية حقوق وحريات المواطنين والقيام بجميع الاختصاصات المنصوص عليها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
5: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. الليلة نسلط الضوء على ملف الصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع في مراكز الإيواء ومناطق النزوح. وضيفتنا اليوم عضو اللجنة التمهيدية لنغابة أطباء السودان دكتورة أديبة إبراهيم السيد. أهلا بك دكتورة أديبة معانا في كنداكات وميارم. دكتورة أديبة خلينا نبدأ من مراكز الإيواء. شنو أكثر مشاكل الصحة الإنجابية اللي بتقابل النساء والحوامل في الوقت الحالي؟
2: السلام عليكم. شكرا راديو دبنجا لإتاحة هذه الفرصة لكي نعبر عن ما يقول الآن بلادنا في الوضع الراهن. تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء. خلال هذه الحرب الكارثية نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفطران للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضا في هذه الحرب المرؤومة.
1: في ظل نقص الإمكانيات والمستلزمات بتتعاملوا كيف مع حالات الحمل الخطر والولادات الطارئة؟
2: في جزء في هذه الحرب المزعومة بيعانا للتعرض للتهجير القسري والنزوح والمعاناة والقلق والموت والمرض حتى في أماكن الإيواء ومراكز النزوح والغصب بالطيران والخطف والمجاعة والمرض والموت وأفشع الجرائم طبعا اللي هي الاغتصابات الحصلت كثيرة وعندنا في الحقل الصحي بس في أكثر من 1200 حالة يعني مرض الحقل الصحي ما بيسايبيه في وضع كارثي قوي جدا اللي هو بيكون في حالة مزرية إما نزيف إما عندهم جروح في المهبل إما جروح ذات التهابت لأنه الوصمة بتاعت المجتمع ما جات المستشفى لحد ما دخلت في غيبوبة وممكن تطلع منها أو ممكن تتعرض لمضاعفات أكثر. وبرضو النسور البولي اللي هو البول الغير إرادي وده بتعرض له النساء حصلون أكثر تكرير الاغتصاب في نفس اللحظة. والله دي يعني مشاكل كبيرة جدا المفروض يخضعوا لبروتوكول. البروتوكول ذاته فيه نقص وهون للوصمة أول ما يعني توقف النزيفة وتعمل لهم الإجراءات الأولى وتدون جزء من البروتوكول عشان يراجعين تاني بيكون جوا أسامي وهمية بيدخلوا بيقولوا ما عايزين يتكلموا بيمشوا تاني ما بيجوا يعني في أشياء كثيرة جدا صعوبات صادفتنا. فبرضو الانهيار الكامل حصل للبنية التحتية ده من ويلات هذه الحرب في حصل انهيار كامل وتام في جميع المرافق الصحية في الحقل الصحي دمرت حوالي 80% من المراكز والمشافي دي خارج من الخدمة. أغلب الكوادر الصحية هاجرت. أغلب المنظمات الطوعية خارج من الخدمة. في حوالي 57 منظمة طلع فجأت يعني عامة البلد المجاعة وارتفاع الحاد. انهيار الوضع الصحي ده أدى لانتشار كثير من الأمراض زي الكوليرا وحمى الضنك والملاريات والسول وسوء التغذية. بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات عندنا 176 ألف امرأة حامل دي بيعانى من سوء التغذية وكذلك في 850 ألف مرضع برضو بيعانى من سوء التغذية 45 ألف طفل ماتوا من سوء التغذية من بداية الحرب والحد الآن. الوفيات في الوضوء بالنسبة للحوامل، عندنا 680 امرأة حامل توفوا أثناء يعني الولادة أو أثناء الاستيريز أو الانتقال من منطقة لأخرى، وكان مضاعفات و الحاصلة اليونس والتغذية الحاصلة اليوم، وأيضا يكون المناعة قلت شديد جدا.
1: شنو أكثر الأدوية والمستلزمات الطبية اللي بيدعانوا من مكسحات فيها، وده مأثر كيف على صحة النساء والأطفال؟
2: فمع السيريز الكامل فلكل الحالات الصعبة جدا مرت بالنساء أثناء فترة الحرب، ويعني بنجد إنه الاهتمام بصحة النساء الإنجابية أصبحت في عدم رعاية صحية كاملة، وده أدى للخلل في كل ما ذكرت. عندنا يعني في وسائل كثيرة مفروض نتبعها، وفي تحديات لحلول فورية وحلول مستقبلية. بالنسبة للحلول الفورية أنا بشوف يعني إنه الانتهاكات جميع المرضى النساء، معاناتهم في الحرب ونزوحهم في المنطقة وتكدسهم في دور يوا معسكرتنا السوداء في جو يخلو من الأمان وشحب الماء والغذاء.
1: بالنسبة للنساء اللي تعرضوا للعنف الغائم على النوع الاجتماعي والاقتصاد، شنو الخدمات الطبية والدعم اللي بتقدروا تقدموا لهم في الظروف دي؟
2: لابد من حلول يعني قوية ومحكمة لإنغاز ما يمكن إنغازه، وهذه الحلول التوعية. التوعية مهمة جدا، التوعية العامة والفعلية داخل هذه المراكز لليوا والمعسكرات وفي القرى وفي الحتات الهائلة وفي الحتات الموجودين فيها، تكون في توعية وكيف يتغذن وكيف يعني يحافظ على صحتهم من التدهور الحاصل. تاني نقدم لهم الرعاية الصحية والغذائية، مثلا يعني ننقل المرضى من النساء وكبار السن والنساء أصحاب الإعاقة لأماكن قريبة من المشافي العاملة في الأماكن الآمنة أو الشبه آمن، عشان تلقوا الرعاية الصحية وإنجاب في وجه صحي. يعني أغلب الموت الحوامل من عدم الرعاية الصحية وجهل الغابلات، يعني الغابلات الصحية ديل هم اللي بيقوموا بالتوليد في الأماكن، فاحتمال يمكن تكون ولادة قيصرية، يمكن يكون المشيمة تحيط فيه بالإيدين والزاد بالإيدين ويؤدي لفقد حياة الطفل والأم، وده حاجات مهمة جدا ومهمة يطلقوا الرعاية، فلازم ننقلهم للأماكن القتال. ثانيا داخل دور الإيوادة لابد من الاهتمام بصحة النساء المرضعات والحوامل، توفير غذاء خاص لهم، علاج الأنيميا، الاهتمام بتطعيم الأطفال والأمهات معا. التطعيم مهم جدا، وده السبب في نقل أمراض الطفولة للأطفال، انعدام التطعيم. تاني بنجد المراهقات اللي بتراوح أعمار ما بين 11 ل 16 زي بتعرض للتحرشات والضياع والاغتصاب، وأحيانا إرسال لجمع الحطاب وجلب الماء، بتعرض للاغتصاب والمضاغيات بكل أنواعها. فلا بد من نهتم بيها ونعاون بس التوعية وخلق جو لتعليمها ودراسها في مراكز النزوح وفي المعسكرات، لأنه نخلق لهم جو عملي وبيئة صالحة. ثاني العمل على الاتصال بكل المنظمات التطوعية والدولية والأهلية، يعني عشان تقوم بدعم إيجابي في هذه الحالة، زي يعني معاناة من عدم الفوط الصحية، عدم التغذية الجيدة للحوامل، عدم الاهتمام بصحة النساء عامة. فنطلب دعم من هذه المنظمات كما ذكرت. عندنا المقاومة الإيجابية، يعني نشوف المنظمات النسائية الفعالة والمثمرة في وجود داخل المعسكرات وكده، يقوموا بتوعية وب بس يعني مساعدة كاملة للنساء الحوامل. ثانيا نشوف الحلول المستقبلية بعد.
1: وأخيرا بالنسبة للمتطوعين والكوادر الطبية الشابة، كيف ممكن يساهموا بصورة عملية وفعالة في دعم العمل الطبي والميداني؟
2: بعد الحرب نشوف نعمل كأطباء على حلول مستقبلية زي استئساس البديل الصحي، ونوقف بعد وقف الحرب. يعني في المستقبل لازم نوضح خطة وسياسات بديل الصحة، وإنشاء مراكز خاصة للأم والطفولة للاهتمام بصحة النساء الإيجابية، وتوفير مراكز للرعاية الصحية الأولية، متابعة الكشف الدوري للنساء، والاهتمام بالتغذية السليمة والتطعيم في ظل الجو صحي، ومتابعة تحديد النسل لكل الرعاية اللي تساعد على الإنجاب والطفولة. شكرا.
1: دكتورة أديبة إبراهيم السيد، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا. مستمعات ومستمعين راديو دبنجة، دي كانت حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. نلتقيكم في حلقة جديدة، ودمتم بخير وسلام.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا
2: بك. السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة كل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو، وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقول لهم عدوى، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
1: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
2: أوكي، أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كثير ما بيعملوا بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب مويه، ما بياكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية التسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلعوا للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحد من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنه تتوجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسرعة كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تقول تعمل برضو تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملوها الفنيين، والمرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لك كسر السن، حتى المجاور يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد، بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجعك بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرضك إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
1: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده يعني ممكن
2: لا أمراض لسه دي برا إنه أيوة. لسه تتأذى إذا تتجرحوا،
1: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده،
2: أيوة بالضبط.
1: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
2: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
1: نعم.
2: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك. اثنين التسخين وتومجدل اول حاجه بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بتشتكي من انه السن بيجي في خطوط بنيه في خطوط سوداء على السن. التسخين والتنباك لهم أثر كبير. غير كده بيؤدي لتراكم المواد الجيرية، المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن، إنها تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية تقوم يلقى السن بتتخلخل. بعد ما تخلخل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية لفقد الطعم للسن.
1: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
2: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو أنت خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
1: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانه من تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
2: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأن في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ الألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
1: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
2: في بس نقطة أنا عايز أقوله إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحاجة بسيطة، مثلا هو واقف بتونس أو كده بيوم يلعب له وبيقشر بين الأسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشر دي بالطوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافتها صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن هو برضو واحد من المشاكل لسه ينزف السن تتحرك،
1: إنه الناس تتجنب
2: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
1: طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟
2: هي غير مضمئة الملح، واحد من حياته بيتخلي حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
1: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله تستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
2: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسلونه من الضفقات،
1: أو المضمضة مثلا الطبيعية،
2: أو المضمضة بموت الملح الدافية.
1: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
2: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، تنحيتهم بيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل فرشة حتى تستعمل المسواك، برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بها أو ترجع تبني بها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. ثاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
1: والمساويك كيف المساويك العادية؟
2: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زول ينضف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن تستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
1: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا. والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
3: الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ظلم. أتمنى كل الدعم السريع والجيش. نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
0: أوقفوها لا للحرب.
4: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
5: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية مع ضيفنا دكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام. كنا قد تحدثنا معه في الحلقة السابقة عن الوضع الذي يعيشه السودان جراء الحرب والجفاف الذي يضرب أجزاء واسعة من البلاد والمجاعة المحتملة نتيجة لهذا الجفاف. دكتور أديب، مرحبا بك مرة أخرى في برنامج ملفات سودانية لنقرأ معك آثار هذا الجفاف الذي شاهدناه على نطاق واسع على الإنتاج الزراعي ومعاش الناس وكذلك على الثروة الحيوانية.
2: طبعا الإنسان السوداني ده معتمد اعتماد رئيسي على حرفتين أساسيات. في ناس يعني في حرف تانية في السودان، لكن الحرفتين الأساسيات بالنسبة للناس في الريف هي الرعي والزراعة، والحاجتين ديل يعني الحرفتين ديل تتأثرن تأثير كبير بالوضع الراهن، سواء كان مثلا الناتج عن الحرب ولا الناتج عن نقصان الأمطار. فمؤكد إنه التأثيرات على بتاعت الوضع ده بيكون مؤثر تأثير كبير على الثروة الحيوانية، وبيكون مؤثر تأثير كبير على المحاصيل الزراعية. وطبعا الإنسان بطبيعة حاله ممكن يكون يعني بصير على نفسه، ممكن ينزح من مدينة لمدينة أو من قرية لمدينة أو من محل لمحل، لكن طبعا الكارثة الكبيرة بتكون على الثروة الحيوانية ونقصان الأمطار. ده ما حصل على دارفور، يعني في تشاد في نقصان بتاع أمطار، في أفريقيا الوسطى في نقصان، يعني دول جوار السودان في نقصان برضو بتاع أمطار. فبنلقى إنه الثروة الحيوانية بتكون متأثرة تأثير كبير. طبعا الحاجتين دي المربوطات مع بعض ورباطهم اللي هي سبل كسب العيش، يعني مؤكد الموضوع ده هيأثر تأثير كبير على مستويات الناس، على سبل يعني كسب عيشهم وكده. ولما نشوف حسي حتى على المستوى بتاعت المبيعات في في في في عموم السودان، بنلقى انه يعني نقصان الكاش او السيولة المالية لها دخل سالب، وفي مواقع زي دارفور وكردفان في نسب كبيرة خالص بياخدوها من الناس اللي بحولوا لهم القروش، بتباين من 35% ل 25% ل 20%. لمرات بكون التاجر ده ذاته ما عنده كاش، فبخلي الزول يعني ياخد مادة يقول لي أنا ما عندي قروش، لكن ممكن أديك سكر بدله، أديك زيت بدله، أديك ملح بدله، أديك شاي يعني مقابل القروش ده، بالإضافة للنسبة المخصومة. فالوضع ده مؤثر تأثير كبير على سبل كسب العيش وفي القطاعات الثلاثة بالنسبة للثروة الحيوانية والمحاصيل وحياة الإنسان.
1: دكتور عديد، ما التدخلات المطلوبة لمواجهة هذا الوضع الآن وكيف يتم ذلك بتقديرك؟
2: والله شكرا جزيلا. طبعا بالنسبة للموضوع بتاع التدخلات الآنية، ابتداء محتاج لإقرار بالوضع الآني ده، هو الوضع ده شنو؟ يعني محتاج لإقرار من السلطات بالوضع الآني وكل التحديات اللي بتواجه الإنسان السوداني ده داخل السودان في كل المواقع. محتاج لإجراء بتاعة عمليات سريعة وشاملة للأمن الغذائي، ويعني يكون في مؤشرات واضحة لنذر مبكرة عن المواقع والحالة بتاعة الناس في المواقع اللي عايشين فيهم. محتاج يا أستاذ كمال لأنه يكون في توسيع في نطاق المساعدات الإنسانية، وإزالة كل العقبات اللي بتواجه الناس في وصول المواد الغذائية للناس في مواقعهم. محتاج لدعم عاجل بالنسبة للمزارعين وللرعاة، يعني في المنتجات الزراعية والمنتجات البيطرية والخلافة، حتى إنه يتلافوا المرحلة اللي الناس حاسة عايشين فيها. محتاج برضو لموضوع بتاع موضوع متعلق بالمياه، وهنا يعني مياه الشرب بالنسبة لكل الكائنات الحية، سواء كان الإنسان والحيوان والثروة الحيوانية وكذا. يعني محتاج برضو لأستاذ كمال لأنه يكون في يعني إنشاء لنظم بتاعت رصد ل ل ل ل ل لأسعار المواد الغذائية. إحنا أجرينا استطلاع لأسعار المواد الغذائية في مواقع مختلفة في السودان، ابتداء من فروبرانجا لحد الخرطوم. فسألنا الناس في فروبرانجا، في الجنينة، في زالينجي، في نيالة، في كاس، في كورما، في الفاشر، في طويلة، في الطينة، في كبكبية، في المالحة، في الوبيط، في الخرطوم، في مدرمان، في الجزيرة، في مواقع مختلفة، وتباين الأسعار بتاعت المواد الغذائية. وصلنا لمرحلة بتاعت إنه بتقدر تطلع متوسط، لأنه الأسعار دي متباينة تباين مخل. فالأسعار يعني ارتفاعها باهظ، وبالإضافة لنقصان في السيولة، فدائرة نظم يعني توري أو توضح الموضوع بتاع الأسعار وتوفر المواد الغذائية وكذا. يعني طبعا برضو الحاجة الأخيرة، محتاجة لتنسيق محكم بين المنظمات الإنسانية والسلطات المحلية في أي موقع، ودي برضه بتكون يعني امتحان لربط السياسة بالإنسانية، وهي امتحان لإنسانية الإنسان. فأنا أفتكر إنه دي جزء من التدخلات العاجلة، أهم حاجة فيها الإقرار بالوضع القائم، وبعد ذلك التوابع الثانية ممكن تحل.
1: أخيرا دكتور عديب، ما تأثيرات هذا الوضع على عملية السلام في السودان؟
2: والله هو طبعا ده هيكون امتداد طبيعي للسؤال بتاعت التدخلات، والإجابة اللي أنا أجملتها في إنها هي امتحان بالنسبة لإنسانية الإنسان. إذا كان الإصرار في إنه الوضع ده يعني يا تدير الجهة الفلانية أو ما يصل المواد الغذائية دي للناس، النتائج بتاعت النقصان الأكل والمجاعة وشبح المجاعة بتكون يعني حاجات حتمية، وبعد ذاك الناس ما يعني الإصرار ده ما بتعرف إنه الزول المصر حيحكم منه. وعشان كده أنا أفتكر إنه دي ممكن تكون مدخل لتنسيق إنساني ويشمل كل الخدمات الإنسانية الأخرى من صحة وتعليم ومواد غذائية وخلافه، ودي ممكن برضه تكون مبتدأ لعملية أو مدخل لعملية يعني سلمية. في شاهد وتجربة سابقة في الإنسانية اللي هي في موزمبيق في 92، لما ضرب مجاعة موزمبيق، وكان في وقته في حرب أهلية، والناس المتحاربين وصلوا لمرحلة إنهم ما مستطيع يعني ما بيستطيعوا في إنه يعني يمشوا في الحرب ده أزيد من الكان، فوصلوا لتسوية سياسية سموها بعد ذلك نظرية النضج اللي هو الرايبنث ثيوري. وأفتكر إنه يعني الوضع ده ممكن يعني يستغل في الجانب الإيجابي، ومن السموم الناقعات بتاعت الحرب ممكن يحصل دواء، والدواء ده إنه يكون فيه يعني استجابة إنسانية بالنسبة للناس. أنا والله يا كمال شايف الوضع يعني في غاية من خطورته. يعني إحنا في دارفور، يعني شهر 8 و9 ده عز الخريف، والوديان جارية والمحاصيل الزراعية دي بتكون في النضرة بتاعه وكده، لكن ده ما الوضع آنيا. يعني بتشوف أنت في المحلات، في وديان كتيرة في دارفور هسه جافة، يعني كأنه ما يعني كأنه شهر 2 في عز الصيف. فالوضع ده في غاية من الخطورة، وأتمنى في إنه يعني السلطات تاخد النداءات الإنسانية يعني محل اعتبار، وأتمنى في إنه كل الناس المسيطرين على جغرافيات أو مناطق جغرافية يسهلوا العمليات الإنسانية والوصول وصول المواد الغذائية للناس. وطبعا يعني أنا أمس كنت بسمع لجريشن بيتكلم، ويعني المجتمع الدولي برضو أحيانا بيشوف له سبب، إذا كان في عرقلة لمساعدات إنسانية هي ممكن تتدخل، لكن لو الناس المحليين يعني هم معرقلين للعمليات الإنسانية بتكون مسبب بالنسبة لهم، وعشان ما يكون في سبب بالنسبة للمجتمع الدولي ده إنه يعني يتنازل من حقوقه أو يعني الحقوق الأساسية بالنسبة للإنسان. أنا أتمنى في إنه يكون في تسهيل للعمليات الإنسانية في ربوع السودان، وإنه يكون في غوث بالنسبة للمواطنين والثروة الحيوانية والغطاء النباتي، وربنا يكفينا يعني شر المآسي اللي حاصلة في البلد في السودان. وشكرا جزيلا على الاستضافة، وأتمنى إنه يعني النداءات المقدمة من كل الناس تاخذ وضعها الاعتباري والإنساني في قلوب الناس.
1: شكرا جزيلا دكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقات المقبلة من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 12 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانة واسعة لقصف معدنين سودانيين في شمال الوادي، ومجلس السيادة يشكل لجنة لتقصي الحقائق. إسقاط مسيرة استراتيجية في ود الماحي بالنيل الأزرق، ومقتل مواطن وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بجنوب دارفور. خصومات بنكك تصل إلى 40% في غرب كردفان، وغرفة طوارئ هاموش كوريب تكشف عن خلو أسواق المنطقة من الزرع. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات، واجتماع بين القوى المدنية واللجنة الخماسية في أديس أبابا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أدانت قطاعات سودانية واسعة قصف الطيران المصري لمعدنين سودانيين على الحدود السودانية المصرية وسط استنكار واسع لصمت الحكومة السودانية، وتباينت التقديرات حول عدد الضحايا، حيث تراوحت الحصيلة بين 60 إلى 200 قتيل. وقال معدنون نجوا من القصف أنهم تمكنوا من الفرار والمشي على الأقدام لعشرات الكيلومترات في ظروف بالغة الصعوبة إلى حين وصولهم إلى منطقة آمنة. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: يعني حكاية بتاعت 75 نفر 76 نفر دير الناس الميتين وقتي في محل حاسة الأجسام تامة مقسمة دلموا ودفنوا. أي والله، والطيران حتى ذات الناس كان ستر وعملوا لهم مقبرة جامعية واحد ودفنوا. ضل حاصل والله، الناس من المنجم بتطلع مسافة بتاع 6 ساعات بالكراع أو 8 ساعات، بعد ذلك بتلقى عربات.
0: من جانبه أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية ذات الصلة للتحقيق في ملابسات مقتل المعدنين السودانيين والوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة به ورفع تقرير بنتائج التحقيق. وأكد المجلس في بيان تواصل القيادة في البلدين فور وقوع الحادث، بما يضمن حماية الأرواح والحفاظ على علاقة الشعبين ومعرفة ملابسات الحادث وتمليك الحقائق للرأي العام. وأكد مجلس السيادة الانتقالي أن حماية أرواح المواطنين السودانيين وصون سلامتهم وكرامتهم مسؤولية أصيلة للدولة، مشدد على ضرورة التعامل مع الحدث بجدية بما يضمن كشف الحقائق وحماية واحترام الحدود. أدان كل من تحالف الصمود وتحالف تأسيس وحزب الأمة القومي الحادث ومن المنظمات المدنية أصدرت مجموعة محامي الطوارئ وهيئة محامو دارفور ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الحقوقية بيانات تدين الحادث وتستنكر الصمت الحكومي وتطالب بالتحقيق. وطالب جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي بالتحقيق حول الحادث مستنكرا الصمت الحكومي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الجريمة دي أنا في تقدير الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الذهابة للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجد بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية، وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد.
0: أعلنت القوات المسلحة أن دفاعاتها الجوية تمكنت مساء أمس الأحد من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية بالقرب من منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان أن الطائرة جرى رصدها من لحظة عبورها الحدود قادمة من جهة أثيوبيا. وفي الأثناء أعلن العميد الركن سعيد إبراهيم محمد سعيد قائد ثاني الفرقة الرابعة مشع أن القوات المسلحة تمكنت من حسم المعارك في منطقة أم درفة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني احنا شفنا الشيء اللي انتوا قدمتوه تماما وشفنا التدافع بتاعكم نحو العدو في 10 دقائق سكيتوا العدو 4 كيلو خارج مدرفة العدو جاكم ب 17 عربية دمرتوه دمرتوه والمسكتوا عليكم مسكتوه والباقي المسيلات كملته ما رجع بولا عربية.
0: من جهته أداء مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس القارة بطائرة مسيرة والتي يعتقد أن قوات الدعم السري هي من نفذتها في مواقع للنازحين بمنطقة ود الماحي في النيل الأزرق. من جهتها اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السري بقصف مستشفى أم درفة أمس الأحد ما أدى إلى تدمير المستشفى وخروجه عن الخدمة وإصابة 2 من الكوادر الطبية بجروح خطيرة. أدوى المواطن وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة مساء الأحد بمنطقة كرمجه بمحلية نتيجة شرق نيالة عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو وتبنك أن مسلحين اعترضوا طريق سيارة تجارية ماركة نيسان تحمل تجار الأسواق الأسبوعية المعروف بأم دورور وأطلق المسلحون النار الكثيف على السيارة بالقرب من منطقة حمادة وخور أبشي ما أدى إلى مقتل المواطن صدام أبكر خميس وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى نيالة لتلقي العلاج. وأضاف مواطن في هذا الخصوص
4: قتل المواطن صدام أبكر خميس وأصيب 7 آخرين بجروح متفاوتة برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا على عربتهم التي كانت تقلهم ماركة نيسان. تحركت العربة من وحدة مناوشي الإدارية وتحمل تجار إلى سوق كرمجي الذي يصادف صبيحة يوم الاثنين.
0: حذرت غرفة طوارئ شباب مشكورة بولاية كسلة من وقوع كارثة

0: سلعة الذرة تماما، ورجعت ذلك إلى القيود الأمنية التي تفرضها السلطات على نقل السلعة. وأوضحت الغرفة في منشور لها أن القيود المفروضة على تصاديق مرور التجار لنقل الذرة من المدن والولايات الأخرى ومحدودية هذه التصاديق الممنوحة أسهمت في تعطيل وصول هذه السلعة الحيوية إلى هاموشكريب. كشفت المديرة التنفيذية لمنظمة مزن الخيرية هويدا عبد الرحمن صالح عن وصول نسب الخصم مقابل الحصول على السيولة النقدية عبر تطبيق بنكك إلى 40% في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت لراديو دبنكا أن النسبة تراوحت بين 25-30% في الفولة والأقاوة في ظل أزمة حادة في السيولة النقدية وارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية وتفاقم الجوع والأوضاع الإنسانية بالولاية. وأضافت في هذا الخصوص:
1: يعني ما في كاش، مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل، دي واحدة سببت عدم الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة. طبعا للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المجلد 40%، في الفولة مثلا 30-25%، لقاو مثلا 25-30%، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما بقوله عايشين بحيبوب، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف.
0: وأشارت هويدا عبد الرحمن صالح إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية إلى مستويات كبيرة، حيث وصل سعر ملوة الدخن إلى نحو 25,000 جنيه، فيما بلغ سعر ملوة المارق نحو 18,000 جنيه، بالتزامن مع انعدام مصادر الدخل وشح السيولة النقدية. وحذرت من تفاقم الأزمة الغذائية في الولاية نتيجة الفشل الواضح للموسم الزراعي الحالي، خاصة في المناطق الشمالية الغربية بما فيها النهود وغبيش التي عانت من انعدام الأمطار بصورة شبه كاملة، فيما شهدت مناطق واسعة بجنوب الولاية هطول أمطار متقطعة غير منتظمة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة التدخلات شحيحة جدا، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني أسيس قبل أسبوعين وصلت بابانوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد. كل واحد زي ما أقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بغوط شهر، لكن باقي المناطق نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين محلية الكوركنا فيها اللي هي القضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة.
0: وكشفت هويدا عبد الرحمن عن ارتفاع مستمر في أعداد الوفيات المرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية، محذرة من أن الأرقام المسجلة في المستشفيات لا تعكس الحجم الحقيقي للمأساة. وقالت أن التدخلات الإنسانية لا تزال محدودة للغاية. تفاقمت أزمة النقل والمواصلات في العاصمة الخرطوم بسبب الارتفاع في أسعار الوقود، حيث اقترب سعر جالون البنزين من حاجز 60,000 جنيه. وقال عبد الله خالد أحد سكان الخرطوم لراديو دبنجا أن الارتفاع في أسعار الوقود أدى إلى تراجع حركة النقل بصورة ملحوظة وشبه شلل في شوارع العاصمة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة أنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب.
0: وفي ولاية كسلة بالبحر الأحمر والجزيرة تتواصل أزمة الوقود على النحو ملحوظ، وأشار شهود أعيان إلى استمرار الصفوف الطويلة أمام محطات الوقود مع ندرة في المواصلات. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر جالون الجازولين إلى 44,000 جنيه أو 44 جنيها بحسب البيان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: الله صف الوقود بداية من برسودان بالتماشي، يعني السنة ماشي مسافة تقريبا بتاعة 2 كيلو ولسه ما زال الصف مستمر.
0: من جانبه قال وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الله محمود بشير أن التحديات الرئيسية في توفير الوقود تتمثل في كيفية توفير النقد الأجنبي وكيفية تنظيم عملية الاستيراد. وينتقد في حديث لراديو دبنجا شرط إيداع 200 كيلو جرام من الذهب كضمان من قبل الشركة.

0: كانت المستوردة، واعتبر المبلغ كبير جدا ويشكل أصولا مجمدة، ودعا إلى فتح باب الاستيراد لجميع الشركات المؤهلة لتشجيع المنافسة. واعتبر التشكيل الحالي لمجلس شؤون النفط مشوها ويفتقر إلى تمثيل وزارات حيوية مثل وزارة المالية، وأضاف في هذا الخصوص:
1: بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للنفط برأس البرهان، هو وفق القانون الثروة النفطية مفترض يكون في المجلس، مجلس شؤون النفط بيسمى كده، يعني مجلس أعلى دي ما في، في مجلس شؤون النفط. مجلس شؤون النفط ده حقيقة تشكيله هو بيكون بالإدارة التنفيذية، أنا في تقديره هو المفترض يكون رئيسه رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، بنك السودان المركزي، وثلاثة خبراء من البلد، ثلاثة خبراء سودانيين في مجال الطاقة والنفط. فأصبح تشكيله ده كده مشوه، يعني أنا ما شايف في وزارة المالية هي مهمة جدا في هذا المجلس، لأنها هي اللي بتعتمد المسائل المالية دي، وكذلك بعض الوزارات الأخرى، يعني لأنه هو بيضع الخطط والاستراتيجيات إلى
0: شهد مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الاثنين بدء الاجتماعات المشتركة بين وفدي القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب وممثلي الآلية الخماسية، وتضمنت الوثيقة النهائية والتصور المتكامل الذي تقدمت به القوى المناهضة للحرب إلى الآلية الخماسية مقترحا لتشكيل لجنة تحضيرية من 40 عضواً يتم توزيع مقاعدها بواقع 20 مقعد للقوى غير المصطفى مع طرفي القتال، وعشر مقاعد للقوى المصطفى مع الجيش، ومثلها للقوى المصطفى مع القوات الدعم السريع لضمان تمثيل واسع ومتوازن في العملية السياسية المرتقبة. شهدت منطقة الجزو ظهر الأحد اندلاع حريق هائل التهم السوق المحلي للمنطقة بشكل شبه كلي، وقالت غرفة طوارئ المالحة أن الحريق قضى على المخازن الرئيسية للمواد التموينية بالكامل وعدد كبير من الدكاكين والرواكيب التجارية، بجانب احتراق الطواحين ومحلات الاتصال التي تمثل عصب الحياة اليومية. شب حريق يوم الأحد في مخيم أدره للاجئين السودانيين بشرق تشاط، وقضى على عدد كبير من مساكن اللاجئين الذين تركوا في العراء. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا أن الأزمة تفاقمت بسبب الأهوية وعدم وجود عربة المطافي. في الأثناء تعرض اللاجئين السودانيين في مخيم أدره الذين يسكنون غرب مدرسة أدره الثانوية إلى تجريف مساكنهم المؤقتة وتركهم في العراء. أطلق مركز شباب مدينة بابانوس الثقافي الاجتماعي بولاية غرب كردفان مبادرة شبابية تستهدف المساهمة في إعادة إعمار المدينة وتشجيع العودة الطوعية للمواطنين الذين نزحوا بسبب الحرب. وقال بقادي محمد باشر عضو المركز، قال لراديو دبنغا أن المبادرة تعتمد على المسرح الدرامي والحملات الميدانية لتوعية المواطنين ومعالجة القضايا المجتمعية بما في ذلك النظافة العامة، مشير إلى تنظيم أنشطة في بابانوسة ومناطق الدبيبات والنهود وغبيش. وأضاف بقادي محمد باشر عضو المركز لراديو دبنغا:
2: والله طبعا إحنا يعني بنناشد أي جهة يعني تقدر تدعمنا، سواء كان الحكومة سواء كان منظمات سواء كان أي ذا، نحن بنناشد إن حبابة وأهلا فيها ونحن بشد دارنا. بالنسبة نحن كشباب، والله ما أقول لك نحن أشياء كثيرة قلت لك نحن ناقصانا، يعني من حتى الكور ما يعني عندنا، نحن بادين من الصفر.
0: جدد منتدى الإعلام السوداني رفضه لاستمرار الحرب، مطالب بإيقافها فورا بما يسمح بوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء السودان وعودة النازحين واللاجئين. وأكد في ختام اجتماعه الدوري الرابع يوم الأحد على ضرورة إطلاق عملية سياسية تفتح الطريق أمام مرحلة انتقالية والتمهيد لإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي يختار فيه السودانيون كيف يحكمون ومن يحكمهم. وناقش المنتدى خلال الاجتماع قضايا تتعلق بأعماله واتخاذ عدد من القرارات. الخبر الأخير في النشرة: أدى أعضاء المحكمة الدستورية القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بحضور رئيس المحكمة، وأكد رئيس المحكمة الدستورية وهبي محمد مختار أن المحكمة ستباشر مهامها فورا، مؤكد التزامها الكامل بحماية حقوق وحريات المواطنين والقيام بجميع الاختصاصات المنصوص عليها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: اختتام منتدى المنظمات غير الحكومية الإفريقية لأعماله في داكار.
1: دورة دي شهدت مشاركة أكثر من تقريبا 350 شخص يمثلوا منظمات المجتمع المدني في أكثر من 37 دولة.
2: الهاجس الأكبر اللي هو حماية المدنيين وتوفير ما يحتاجون من مواد يعني غاصة منقذة للحياة.
0: قتلى وعشرات الجرحى في قصف للطيران المصري على المعدنين السودانيين على الحدود السودانية المصرية.
3: الجريمة دي أنا في تقديري الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الذهب للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب.
0: المجاعة والوضع الإنساني في مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور.
4: عدد المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان تبلغ 21 منظمة، لكنها لا تغطي كل احتياجات النازحين.
0: إضراب واعتصام مفتوح في وادي حلفاء.
5: طفح الكيل، ناس صبرت في النهاية خلاص الصبر غلبة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل قصير ونواصل.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. اختتم منتدى المنظمات غير الحكومية الإفريقية اجتماعه في داكار يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي ستبدأ أعمالها اليوم الاثنين بمشاركة واسعة من المنظمات السودانية. وانعقدت خلال المنتدى جلسة حول تطورات النزاع المسلح في السودان، تحدث فيها السفير علي الجندي والأستاذ عبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثل عن المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. نستهل الجولة بحديث الأستاذ عبد الباقي جبريل في هذا المنتدى.
2: هو طبعا في واقع الأمر يعني منتدى المنظمات غير الحكومية مهتم بموضوع السودان لفترة طويلة، واتخذ عدد يعني من القرارات في الخصوص ده يعني، والقرارات دي ما زالت يعني في أضابير المفوضية حتى الآن. يمكن يكون التوصية الوحيدة اللي كان وجدت يعني التفعيل اللي هو إنشاء البعثة المشتركة للمفوضية الأفريقية هو الإنسان، ودي الخاصة بالأوضاع في السودان. يعني القرار اللي تقدم الدورة هذه هو عبارة عن يعني ترحيل للقرار السابق أو متابعة حقيقة للقرار اللي تقدم في الدورة السابقة في مايو، ده كان في بنجول. فبيتطرق لعدة قضايا طبعا من ضمنها الموضوع والهاجس الأكبر اللي هو حماية المدنيين وتوفير ما يحتاجون من مواد يعني غاصة منقذة للحياة، وكذلك موضوع ضرورة أن يكون هناك تحقيق أممي مستقل حول الاتهامات باستخدام السلاح الكيماوي، وكذلك يعني دعم لمواقف الدول الأعضاء في منظمات الأسلحة الكيماوية اللي كان سبق وتقدمت بطلبات إلى الحكومة في السودان بأنه تتعاون مع المنظمة وتجري التحقيق المطلوب وتقدم المعلومات الضرورية يعني. وعلى ذكر ذلك نذكر منهم دولة تشاد، دولة موريتانيا، بنين، وغينيا، غينيا بيساو، كانوا تقدموا بطلب إلى المنظمة أو المكتب الحقيقي المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ده كان في يونيو 2025. طبعا استجابة الحكومة كما تعلم أنه أصدرت التقرير الخاص باللجنة الوطنية وتقدم في شهر 7 الماضي يعني، وإن كان طبعا التقرير ده شابته كثير من الانتقادات من الدول الأعضاء من المنظمات حتى بأنه لا يوفي بالمعايير الدولية المطلوبة. فعالية تنفذت كان يوم 9 أكتوبر يوم الجمعة، وكانت يعني محضورة، الحضور كان كبير جدا، وتطرقنا فيها نحن في لآخر يعني التطورات في موضوع النزاع المسلح في السودان، وبالتحديد موضوع التدخلات الخارجية، وكذلك مواضيع يعني المشاكل الممكن تحصل لدول الجوار بسبب ما يجري في السودان. ده بالإضافة إلى موضوع الأسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية دي دعمتها في وزير الخارجية هو الإنسان، وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات أعضاء المفوضية، وكذلك ذكرت بأنه المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابعه بصورة لصيفة حتى يعني يتم معرفة الحقيقة. ده بالإضافة للأسباب، أسباب النزاع المسلح في السودان، باعتبار أن السودان يشهد يعني أطول حرب داخلية في أفريقيا، يمكن الحرب دي من قبل الاستغلال من العام 1955 تواصلت بصورة يعني غير منقطعة، اللهم إلا في فترة 10 سنوات من 1973 إلى 1983، دي كانت فترة بتاع السلام في السودان، ولكن بقية تاريخ السودان الدولة المستقلة كانت عبارة عن حروب ونزاعات داخلية.
0: وتحدث كذلك كما أسلفنا السفير علي الجندي.
1: طبعا أنا جيت أنا أشارك هنا ده إلا منبر مشاركة منظمات المجتمع المدني الأفريقية على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تعقد حاليا في داكار. المنبر المبتدا انتهى أمس، بدأ من 8 لغاية يوم 10 3 يوم، وأمس طلعت مجموعة من القرارات المواضيعية زي 9 قرارات و3 قرارات بتخص دول، وبعض التوصيات اللي هي حترفع للجنة نفسها. اللجنة طبعا الاجتماع بيبدأ يوم الاثنين بكرة يوم 12، يستمر لغاية يوم 21. فالمنبر شهد أكثر من 9 جلسات مختلفة عن الموضوع بتاع ركز عليه، والمنتدى هو موضوع المياه والصرف الصحي والعدالة المناخية وارتباطها بحقوق الإنسان. في الإطار ده اتعملت كثير من الجلسات، زي 9 جلسات زي ما قلت لك مختلفة، يعني جلسات خاصة بموضوع الفساد، موضوع الحريات الأساسية، الحق في التنمية، مشاكل التقلص المستمر للمساحة المتاحة لمنظمات المجتمع المدني والمشاكل اللي بتواجهها، التحديات اللي بتواجهها. وأيضا تطرق النقاش للعمل اللي بتقوم به اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فيما يختص في الميثاق نفسه وتعاون الدول. أنا شاركت في جلسة مع الأستاذ عبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا، شاركنا في جلسة عن تطورات النزاع المسلح في السودان، كانت اليوم الثاني في الميزة، وكان معانا واحدة من المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب برضو تكلمت عن الموضوع. الجلسة دي يعني باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها، وتناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية في الحرب وتأثيرها في استمرار الصراع. أيضا تم التطرق مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة. أخ عبد الباقي غطى النقطة دي وتحدث فيها بإسهاب. أيضا تحدثنا عن جذور النزاع في السودان تاريخيا، أيضا موضوع عدم المساءلة والإفلات من العقاب منذ الاستقلال. وأيضا تطرقت الجلسة لقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير بتمديد فترة عمل بعثة تقص الحقائق لعام آخر للاستمرار في توثيق ورصد وجمع المعلومات والأدلة بخصوص الانتهاكات المرتكبة من قبل طرفي النزاع، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وغيرها. وأهمية عمل اللجنة المستقلة أو البعثة المستقلة لحقوق الإنسان في السودان في الفترة القادمة. وشهدت الجلسة نقاش يعني نقاش سري جدا من قبل المشاركين. طبعا الدورة دي شهدت مشاركة أكثر من تقريبا 350 شخص يمثلوا منظمات المجتمع المدني في أكثر من 37 دولة، منهم تقريبا زي 30 دولة أفريقية وسبعة دول من خارج القارة.
0: أفادت تقارير ميدانية وشهادات شهود عيان بأن القصف الذي استهدف منطقة شمال الوادي أسفر عن إصابة عدد من الدهابة السودانيين، وقدر عدد القتلى حتى الآن ب 200 قتيل حسب آخر الإحصاءات المتداولة. مركزية مؤتمر الكنابي استنكرت هذه الحادثة وأدانتها على لسان أمينها العام السيد جعفر محمدين الذي أدلى بهذا الحديث لدبنجا.
3: طيب، السلام عليكم الأخوة في راديو دبنجا. في البدء أولا تعازينا الحارة لكل شبابنا في مناطق الدهب، في الذين راحوا ضحايا يعني الطيران المصري الحربي الغاشم الضرب المناطق بتاع شمال الوادي، الواقع في محلية الجنيب والأوليب وهيئة بولاية البحر الأحمر، وكان تمثل يعني مصدر رزق للدهابة وعدد من السودانيين في ظروف كانت صعبة جدا بعد الحرب اللعينة العباسية اللي وقعت في السودان. لكن الجريمة دي أنا في تقدير الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الدهابة للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجد بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية، وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد لشرائح كبيرة جدا. وأنا أفتكر أزمتنا مع مصر أزمة كبيرة جدا بمناسبة، يعني مصر ظلت تتعامر على طول تاريخها في كل ثورات التغيير في السودان بما فيما الآن ما حصل يعني في ثورة 19 ديسمبر ومحاولة يعني وقوفه مع الفلول وإسقاطه. أنا أفتكر كل هذه كانت حلقة تعامر من الدولة المصرية. نحن في مركز المؤتمر الكنابي يعني نعلن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمضررين، ونؤكد أنه أهمية حماية الأرواح المدنيين وصون حقوقهم وضمان عدم الإفلات المسؤولين عن الانتهاكات الحصل في للدهابة في مناطق شمال الوادي، وندين ونستنكر بأشد الإبارات بما حصل لأخواننا. ونحن لدينا يعني أعداد كبيرة جدا من أبناء الكنابي في مناطق شمال الوادي، هم يعني معدنين يعني يبحثوا عن قوت أكلهم بعد ما قتلتهم حكومة البرهان الغاشمة في مناطق الكنابي، وذهبوا إلى شمال الوادي ولحقهم عبر الطيران المصري يعني تم قتلهم. ونحن ندين هذا السلوك الإجرامي من قبل الدولة المصرية، وندعو كل المنظمات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان للذهاب إلى تلك الحادثة اللعينة التي راح يعني من خيرة شباب السودان. وللأسف الشديد الحكومة السودانية يعني عبر الإعلام الرسمي لم تدين حتى الآن ولا ببيان، وللأسف تدين ضرب الحوثيين لمطار المطارات في اليمن وفي السعودية، ولكن ليس لها أدنى يعني اهتمام بالشعب السوداني اللي بيقتل بالطيران المصري. ودي المرة الثانية بمناسبة المصريين حيضربوا ضربوا المناطق بتاع الدهب، والآن الصباح دي نحن على اتصال مع شبابنا الموجودين في شمال الوادي إنه الطيران المصري ظل يضرب يعني من يوم الجمعة حتى الآن يعني. لذلك نحن ندعو كل المنظمات الأممية وندعو يعني العاملة في حقوق الإنسان أن تدين هذا الفعل من قبل الحكومة المصرية، ونحن كشعب سوداني ندعو عبر الراديو دبنجا أن يكفلوا يعني الترس الشمال حتى لا تسهب يعني موارد السودان إلى مصر التي ظلت تقتل الشعب السوداني عبر التاريخ.
0: يزداد الوضع سوءا في مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور التي كانت أعلنت المجاعة سابقا في مناطق سيطرتها في ظل استجابة ضعيفة من المنظمات العاملة في مجال العون الإنساني. السيد مجيب الرحمن مسؤول العون الإنساني تحدث لدبنجا عن الوضع وعن المجهودات التي يقومون بها من أجل مقابلة الاحتياجات الإنسانية هناك.
7: هنالك جهود ومساعي حثيثة يعني تبذله السلطة المدنية بالأراضي المحررة من أجل الحد من خطر المجاعة. هذه المساعي تتمثل في المناشدات التي ظلت تطلقه السلطة المدنية للأمم المتحدة ووكالاتها وللمنظمات الإقليمية والدولية والمحلية، وأيضا الحملات الإعلامية التي تعكس حجم الكارثة الإنسانية والمجاعة التي ضربت بقوة مناطق جبل مرة وطويلة وينشره. وقصدنا من هذه الحملات الإعلامية تحقيق الآتي: واحد، رفع الوعي والإنذار المبكر، وذلك بتسليط الضوء على المناطق المعرضة لخطر المجاعة من أجل الاستجابة المسبقة قبل استفحال الأزمة. 2، توضيح حجم الأزمة بتوفير الأرقام والبيانات حول معدلات سوء التغذية وحالات الوفيات والانعدام الأمن الغذائي في المنطقة. 3، الضغط على المنظمات للتدخل السريع لحماية الفئات الأكثر ضررا وحاجة للمساعدات، وهذه الفئات هي الأطفال والنساء الحمل والمرضعات وكبار السن.
4: آثار التدفق الكبير للنازحين في مناطق سيطرة حركة جيش تحرير السودان تتمثل في الآتي: ألف، الآثار الإنسانية والمعيشية أثرت في انعدام الأمن الغذائي ودخول المنطقة مرحلة المجاعة، التفاقم الحاد والنقص الكبير في المواد الغذائية وتدهور القطاع الصحي وظهور الأوبئة مثل الكوليرا والكبد الوبائي الفيروسي وسوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل في مجتمعات أو في مخيمات النازحين. أيضا هذا التدفق الكبير للنازحين عمل أزمة السكن والمأوى بزيادة الضغط على الغطاء النباتي والموارد المائية. عدد المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان تبلغ 21 منظمة، لكنها لا تغطي كل احتياجات النازحين بسبب النقص الحاد في الدعم والإمكانيات لدى تلك المنظمات. وأيضا هذه المنظمات لم تغطي كل الأراضي المحررة بسبب قلتها. عليه ومن منبر إذاعة راديو دبنجة نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وينسره بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: شهدت مدينة وادي حلفة خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إغلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية، وذلك احتياجا على عدد من القرارات الحكومية التي يقولون بأنها تشكل حربا على المواطنين. أحد المواطنين من حلفة تحدث لدبنجة عن هذه التطورات.
5: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل شامل كامل مع قفل كل المعابر، قفل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل البضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. طفح الكيل، ناس صبرت وفي النهاية خلاص الصبر غلبة. انت الليله بتطلع قرار غير مدروس، قرار انا ما عارف انت هل بتحارب فيه المواطن او بتحارب فيه منو ما معروف. عدم استيراد العفش الشخصي، عدم استيراد العفش الشخصي ده انت من غير ما تنظر لابعاد القرار اصدرته. السيد كامل ادريس بنفسه جاء حلفة وشاف العفش الشخصي والعفش اللي بيجي عن طريق الباصات، مع انه ده كان خطا، شاف الشريحه اللي بتاكل عيش من ورا الحاجه دي وشاف بعينه ما حكله. يبقى في الحاله دي انت جي شفت بعينك ومشيت طلعت القرار ده، معناته انت قاصد تحارب الشريحة دي، ما عندها تفسير تاني غير كده. عفش الشخصي الحظيرة من عمال شحن وتفريغ بتأوي او بتفتح 1500 1800 بيت في حلفة، يبقى انت لما تقفل للناس دي مصدر اكل عيشه ومصدر رزقه، الناس تاكل وتشرب من وين؟ الناس يعملوا شنو تاني يعني؟ الا بعد ده الا الناس يبقوا حراميه، يعني ما في حل تاني. الناس هتسلق الطرق التانية اللي هي التهريب عشان تقدر تقضي حوائجها. فما يعني كلام ما مقبول تماما بالنسبه لكل الشرائح اللي في حلفه. الليله القفله كانت كلها قفله كانت ارتجاليه، لكن يعني صراحه كل المجتمع المحلي تضامن فيها، تجار، عمال شحن وتفريغ، مكاتب ترحيلات، مواطنين، كل الناس دي اتضامنت. وكان انا بشوف انه الليله ده يوم كان ناجح، وان شاء الله ما في تراجع تاني لورا، وما حنقيف اصلا من الشيء اللي احنا مشينا فيه ده الى ان نصل الى مبتغانا. لازم كل القرارات تتلغي. انت حاضر 47 سلعه، حلفه منطقه حدوديه، في عندنا اراضي زراعيه؟ ما عندنا اراضي زراعيه. عندنا اراضي زراعيه من وين؟ انا الخضار يجيني من الخرطوم بمبلغ وقدره نسبه لغلاء الوقود وغلاء التحدي غلاء الترحيل، في حين انه انا كان الخضار بيجيني من مصر وبارخص الاسعار وكل الناس دي كان بتاكل فيه. حلفه دي في يوم من الايام الحكومه اصلا اتبرأت منها في الهجره، اتبرأت منها انه خلاص انتوا انا ما عندنا علاقه بحلفه. بعد ما الناس قعدت وسابرت وثبتت البلد، انت تجي تحاربني حرب زي دي؟ ايام الحرب حلفه دي اوت كل الناس اللي طلعوا من الحرب، شلناهم فوق راسنا، لا فرقنا لا بين غرب السودان لا شرق السودان لا جنوب السودان، كل الناس دي كمجتمع محلي متعايشين معانا وما شافوا مننا كل الخير الا كل الخير. انت بتحارب مجتمع حلفه في شنو؟ بالقرارات دي. وليه القرارات دي بس ما بتطبق الا في حلفه وبكل حسم؟ ليه ما بتطبق في حلفه الا القرارات دي؟ ليه ما في حلفه الضريبه تكون مختلفه عن باقي الوحدات الاداريه الثانيه والمحليات الثانيه؟ ليه حلفه دي شنو، كفار قريش؟ هل احنا كفار قريش بتطبق علينا جزيه وضرائب عاليه عشان احنا ما معتنقين الاسلام؟ الكلام ده ما بيبقى. ضريبه في حلفه قيمتها بتختلف تماما عن اي منطقه اخرى. حلف المدينة الوحيدة الخاطين فوق كرفانة تحت أمن اقتصادي جنب الحظيرة الجمركية عشان يضايقوك في أكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الإيصالات والجودة والكلام الفارغ.
0: ننتقل لولاية غرب كردفان والأوضاع المعيشية هناك، ضعف القوة الشرائية، انعدام الغذاء، انعدام الكاش. من هناك تحدثنا هويدا عبد الرحمن صالح المدير التنفيذي لمنظمة مزنة الخيرية.
8: المجاعة طبعا تفاقمت بصورة كبيرة شديد جدا بالذات في شمال غرب الولاية، يعني مناطق النهود وقبيش والحتات دي، لأنه ما في خريف نهائي ما في. حتى بالمناسبة جنوب الولاية مناطق كثيرة جدا المطر يعني يجي ويقطع ويجي ويقطع، ده أثر شديد فيهم. لا زالت المحاصيل طبعا بأسعار الفلكية وصلت 25 ألف مل وتدخن الماريك زي ما بقوله ب 18 ألف. المشكلة إنه انعدام الكاش، يعني ما في كاش. مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل، دي واحدة سببت انعدام الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة طبعا. للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المقلب 40%، في الفولة مثلا 30-25، لقاو مثلا 25-30، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما بقوله عايشين بحيوب، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة. التدخلات شحيحة جدا، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني قبل أسبوعين وصلت بابانوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد. كل واحد زي ما بقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بغوض شهر. لكن باقي المناطق نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين محلية الكوركنا فيها اللي هي الإضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة، نفس الحكاية. بعدين في محلية من المحليات اثنين كده منسيات تماما، محلية ود بندا ومحلية الإضية، معليش محلية كيلك ذاته ما في زول قاعد يتذكره. المحليات دي يعني أوضاعة ما بقوله صعبة شديد، وما في تدخلات من المنظمات. وبعدين الحاجة الثانية أنا برجع بعيدة وبكررها، غير اليونيسيف يعني من الأمم المتحدة، غير اليونيسيف ما في تدخلات. يعني ما في تدخلات، المفروض الغذاء العالمي، المفروض الأوشا كلهم يجوا يتدخلوا عشان ينقذوا الناس من الوضع اللي هم فيه ده. لكن طبعا بيتوقف سؤالي إنه ليه؟ فصراحة نحن هسي بقى طاغي علينا الجوع. الجوع بيجيب المرض، بيجيب الموت، ونسبة الوفيات عندنا بقت عالية شديد ومستمرة، وزي ما بقولوا وصلت المستشفى دي سجلت، والما وصلت دي الله يعين. بس
0: نختتم الجولة بأزمة الوقود في الخرطوم، وهذه رسالة من المواطن عبد الله خالد.
9: ارتفعت أسعار الوقود في العاصمة الخرطوم بصورة يعني تكاد تكون صعبة جدا، ومما سببت مشكلات كثيرة جدا خاصة فيما يلي المواصلات. وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة أنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب، والآن العاصمة هي بحاجة إلى يعني إحداث نقلة في وسائل النقل المختلفة لقضاء حوائج الناس أو لتغطية المطلوبات الموجودة في الشارع السوداني والساحة السودانية بشكل عام. لذلك أرى أن الأزمة هي الآن يعني عقدت الأمور بشكل كبير جدا، وبحاجة إلى مراجعة ومعالجة عاجلة.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
10: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبالأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة إضافية. واعتمد المجلس القرار بموافقة 28 دولة واعتراض 10 دول مع امتناع 9 دول عن التصويت. وتكون القرار من 26 فقرة، حيث تضمن قضايا جديدة تتمثل في التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، كما طالب بالوقف الفوري والتام لإطلاق النار دون شروط مسبقة. حول هذا القرار وكواليس التصويت عليه في هذه الحلقة نستضيف الدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في المجال الإنساني، واللي كان حضورا في أعمال مجلس حقوق الإنسان، عشان يشرح لنا ما احتواه القرار من فقرات وكذلك دلالات تصويت الدول على هذا القرار. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا.
12: مرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان، فيما يلي أنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورة 63 المنعقدة من 7 سبتمبر ل 7 أكتوبر 26، واليوم الاثنين تم التصويت على مشروع القرار 63L26، وصوتت لصالح القرار 28 دولة، وامتنعت عن التصويت 9 دول وعشر دول صوتت ضد مشروع القرار. القرار انضمت له 37 دولة، فيها 23 دولة غير أعضاء في المجلس، وفي اللحظات الأخيرة انضمت لهم عدد 6 دول زيادة. القرار تم تقديمه من مجموعة النواة أو مجموعة الأساس المكونة من بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، زائدا النرويج وألمانيا وإيرلندا وهولندا. وبعد ذلك طبعا في القرار هو بيختص بالاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان، وفيه 26 ثغرة عملية سيتم تنفيذها في السنة دي، منها التجديد لبعثة التغطية الحقيقية لمدة سنة، وفيه أشياء كثيرة جديدة تم إدخال الأول مرة في مشروع القرار. أهم حاجة فيها المسألة فيما يلي: التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر والمسائل المختصة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتحريكات أو الحث على العنف من خلال خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. المشروع القرار صوتت عليه زي ما قلت 28 دولة، كل المجموعة الأفريقية الأوروبية سواء كان أوروبا الغربية أو أوروبا الشرقية صوتت لصالح القرار، وكل أمريكا اللاتينية صوتت لصالح القرار ما عدا كوبا، وفي ما يلي المجموعة الأفريقية والمجموعة الأسوية. في أفريقيا في دولتين صوتوا ضد القرار، هما بوروندي ومصر. أما الدول الصوت لصالح القرار فيها غامبيا ومالاوي وموريشيوس وجنوب أفريقيا، وده تحول كبير في انشغاق المجموعة الأفريقية نسبة للانتهاكات الصارخة وامتناع عدد كبير 7 دول من أفريقيا امتنعت عن التصويت، دليل على أنه الأفريكان سوليداريتي مع السودان بقت ضعيفة وكذا. بعد ذلك فيما يلي المجموعة الدول الإسلامية معظمها صوتت مع السودان والدول الآسيوية بالإضافة للصين وفيتنام صوتت مع السودان وأندونيسيا والعراق والكويت وباكستان وقطر. أما بقية الدول كقبرص واليابان وكوريا وجزر المارشال فصوتت مع القرار، وده برضو إنديكيتر كبير في أنه الوضع حقوق الإنسان بيستدعى أنه يكون في انتباه ويخط السودان في صدر الأجندة وتكون في محاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب. عموما التصويت دليل كبير على أنه الوضع في السودان بيتطلب رعاية خاصة من مجلس حقوق الإنسان، واللغة اللي تم استخدامها برضو لم تعترف بالحكومة في السودان وإنما خطبتها بالسلطات السودانية، وده كان محل اعتراض من مصر والصين، وبذلك هي طلبت إنه يتم التصويت على مشروع القرار. والقرار طبعا مر بالإجماع بالأغلبية في الاجتماع رقم 40 لمجلس حقوق الإنسان. عموما الهوم ورك كبير علينا نحن، الواجبات كبيرة علينا كمجتمع سوداني، لازم نتعاون مع بعثة تغطية الحقائق ونمدها بكل المعلومات الموثقة في كل الانتهاكات من جميع الأطراف بغض النظر عن إنه هم تابعين لوين ولا لقوات المسلحة السودانية أو للدعم السريع أو الميليشيات المتحالفة معه أو المدعونة معهم أو الأفراد الغير تابعين لأي واحد من ديل وبترتكب انتهاكات باسم الحرب وكذا. فده بيتطلب إنه تتم إفادات مستمرة لبعثة تغصي الحدائق عن طريق الموقع الإلكتروني بتاعهم ffmsudan@un.org، والناس يتواصل معهم وتمدهم بالمعلومات، لأنه بمد المعلومات وتسجيل البلاغات بالنسبة للضحايا والشهود بيضمن عدم الإفلات من العقاب وبيضمن المحاسبة وبيضمن التعويضات وجبر الضرر، خاصة في إنه الحرب فيها تدخلات خارجية كبيرة، وفي النهاية حيتم محاسبة كل المتدخلين والمسببين في الأضرار بالنسبة للشعب السوداني بموجب هذا الحرب. عموما التجديد للبعثة تم، والبعثة مطالبة تقدم تقاريرها في 3 دورات القادمة، الدورة رقم 64 و65 و66، وبرضو تم التجديد للخبير المعين وحيقدم تقريره في الدورة الجاية في مارس السنة دي سنة 27 وفي مارس سنة 28 أيضا. المسألة بتاعت اللينة الدولية اللينة القومية أو الوطنية لتغسل الحقائق هي ما هتكون بديل لبس تغسل الحقائق، وإنما هي مكملة، وإذا هي عملت أي تحقيقات يجب أن تتعامل مع اللجان الإقليمية والدولية ومن ضمنها بعثة تغسل الحقائق في كل ما تصلوا من حقائق عن الانتهاكات التمت في السودان وحتم ومستمرة في بسبب الحرب. ده فيما يلي المسألة بتاعت إدخال الآلية الوطنية، وطبعا الآلية الوطنية ما هتشتغل على كيفها، هتشتغل وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفقا للمعايير الدولية، ويجب أن تعمل بكل شفافية وباستغلالية عن السلطات القائمة على على الحكم في مناطق السيطرة المختلفة في السودان. وأيضا من الفقرات المهمة في مشروع القرار إنه الناس ترجع وتقرأ مشروع القرار، ومنظمات المجتمع المدني السودانية الموجودة في السودان أو موجودة في الخارج يجب أن تعمل في تنسيق تام فيما بينها فيما يلي التوثيق والمنهجية، التوثيق المنهجي وحفظ الأدلة وحماية الشهود وحماية الضحايا، والعمل مع بعض في أنه يضمن لهم العدالة سواء كان أثناء الحرب أو أثناء الفترة الجاية أو فيما بعد وقوف الحرب إن شاء الله. المسألة المهمة جدا في الأمر ده أنه لازم يكون التوثيق مهم في منهجيته ويشير لأماكن حدوث الانتهاكات والشهود والمرتكبين للانتهاكات منه ولداهم الأوامر منه ويستخدموا فيها شنو في سلاح أي نوع من السلاح وكل التفاصيل، ولازم تكون الإفادات في مسائل مهمة وفي مسائل يعني وسائل آمنة بحيث إنه ما يتعرضوا لأي مضايقات من السلطات في السودان. برضو التدخلات الأجنبية يجب أن تغيف من كل الجهات الداعمة للحرب، ويجب أن تغيف الحرب ونضمن حق الحياة لكل السودانيين ونضمن حق العيش الكريم لكل السودانيين وتغيف الحرب ونحافظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه. وشكرا
11: مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها لاعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتحقيق الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة إضافية. أنا بشكر الدكتور محمد صالح، بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي لكم مني أطيب التحية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 12 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانة واسعة لقصف معدنين سودانيين في شمال الوادي، ومجلس السيادة يشكل لجنة لتقصي الحقائق. إسقاط مسيرة استراتيجية في ود الماحي بالنيل الأزرق ومقتل مواطن وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بجنوب دارفور. خصومات بنكك تصل إلى 40% في غرب كردفان، وغرفة طوارئ هاموش كوريب تكشف عن خلو أسواق المنطقة من الزرع. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات، واجتماع بين القوى المدنية واللجنة الخماسية في أديس أبابا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أدانت قطاعات سودانية واسعة قصف الطيران المصري لمعدنين سودانيين على الحدود السودانية المصرية وسط استنكار واسع لصمت الحكومة السودانية، وتباينت التقديرات حول عدد الضحايا حيث تراوحت الحصيلة بين 60 إلى 200 قتيل. وقال معدنون نجوا من القصف أنهم تمكنوا من الفرار والمشي على الأقدام لعشرات الكيلومترات في ظروف بالغة الصعوبة إلى حين وصولهم إلى منطقة آمنة. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: يعني هكا بتاع 75 نفر 76 نفر دار الناس الميتين وقتي في محل حاصل الأجسام تامة مقسمة دل ما مدفنوا أي والله، والطيران حتى ذات الناس كان ستر وعملوا لهم مقبرة جامعية واحد ودفنوا ضل حاصل والله. الناس من المنجم بتطلع مساء بتاع 6 ساعات بالكراع أو 8 ساعات، بعد ذلك بتلقى عربات.
0: من جانبه أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية ذات الصلة للتحقيق في ملابسات مقتل المعدنين السودانيين والوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة به ورفع تقرير بنتائج التحقيق. وأكد المجلس في بيان تواصل القيادة في البلدين فور وقوع الحادث بما يضمن حماية الأرواح والحفاظ على علاقة الشعبين ومعرفة ملابسات الحادث وتمليك الحقائق للرأي العام. وأكد مجلس السيادة الانتقالي أن حماية أرواح المواطنين السودانيين وصون سلامتهم وكرامتهم مسؤولية أصيلة للدولة، مشدد على ضرورة التعامل مع الحدث بجدية بما يضمن كشف الحقائق وحماية واحترام الحدود. أدان كل من تحالف الصمود وتحالف تأسيس وحزب الأمة القومي الحادث ومن المنظمات المدنية أصدرت مجموعة محامي الطوارئ وهيئة محامو دارفور ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الحقوقية بيانات تدين الحادث وتستنكر الصمت الحكومي وتطالب بالتحقيق. وطالب جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي بالتحقيق حول الحادث مستنكرا الصمت الحكومي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الجريمة دي أنا في تقدير الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الذهابة للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجد بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية، وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد.
0: أعلنت القوات المسلحة أن دفاعاتها الجوية تمكنت مساء أمس الأحد من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية بالقرب من منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان أن الطائرة جرى رصدها من لحظة عبورها الحدود قادمة من جهة أثيوبيا. وفي الأثناء أعلن العميد الركن سعيد إبراهيم محمد سعيد قائد ثاني الفرقة الرابعة مشع أن القوات المسلحة تمكنت من حسم المعارك في منطقة أم درفة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني احنا شفنا الشيء انتوا قدمتوه تماما، شفنا التدافع بتاعكم نحو العدو في 10 دقائق، سكيتوا العدو 4 كيلو خارج مدرفة، العدو جاكم ب 17 عربية، دمرتوه دمرتوه، والمسكتو عليكم مسكتوه، والباقي المسيلات كملته ما رجع بولا عربية.
0: من جهته أداء مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس القارة بطائرة مسيرة، والتي يعتقد أن قوات الدعم السري هي من نفذتها في مواقع للنازحين بمنطقة ود الماحي في النيل الأزرق. من جهتها اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السري بقصف مستشفى أم درفة أمس الأحد، ما أدى إلى تدمير المستشفى وخروجه عن الخدمة وإصابة 2 من الكوادر الطبية بجروح خطيرة. قتل المواطن وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة مساء الأحد بمنطقة كرمجه بمحلية نتيجة شرق نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو وتبنك أن مسلحين اعترضوا طريق سيارة تجارية ماركة نيسان تحمل تجار الأسواق الأسبوعية المعروف بأم دورور، وأطلق المسلحون النار الكثيف على السيارة بالقرب من منطقة حمادة وخور أبشي، ما أدى إلى مقتل المواطن صدام أبكر خميس وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى نيالا لتلقي العلاج. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: قتل المواطن صدام أبكر خميس وأصيب 7 آخرين بجروح متفاوتة برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا على عربتهم التي كانت تقلهم ماركة نيسان. تحركت العربة من وحدة مناوشي الإدارية وتحمل تجار إلى سوق كرمجي الذي يصادف

0: شباب حمش كرب بولاية كسلمين وقوع كارثة إنسانية بسبب خلو أسواق المنطقة من سلعة الذرة تماما، ورجعت ذلك إلى القيود الأمنية التي تفرضها السلطات على نقل السلعة. وأوضحت الغرفة في منشور لها أن القيود المفروضة على تصاديق مرور التجار لنقل الذرة من المدن والولايات الأخرى ومحدودية هذه التصاديق الممنوحة أسهمت في تعطيل وصول هذه السلع الحيوية إلى حمش كرب. كشفت المديرة التنفيذية لمنظمة مزن الخيرية هويدا عبد الرحمن صالح عن وصول نسب الخصم مقابل الحصول على السيولة النقدية عبر تطبيق بنكك إلى 40% في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت لراديو كابانكا أن النسبة تراوحت بين 25 إلى 30% في الفولة والقهوة في ظل أزمة حادة في السيولة النقدية وارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية وتفاقم الجوع والأوضاع الإنسانية بالولاية. وأضافت في هذا الخصوص:
1: يعني ما في كاش، مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل، دي واحدة سببت عدم الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة. طبعا للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المجلد 40%، في الفولة مثلا 30-25، لقاو مثلا 25-30، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما بقولوا عايشين بحيبوب، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف.
0: وأشارت هويدا عبد الرحمن صالح إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية إلى مستويات كبيرة، حيث وصل سعر ملوة الدخن إلى نحو 25,000 جنيه، فيما بلغ سعر ملوة المارق نحو 18,000 جنيه، بالتزامن مع انعدام مصادر الدخل وشح السيولة النقدية. وحذرت من تفاقم الأزمة الغذائية في الولاية نتيجة الفشل الواضح للموسم الزراعي الحالي، خاصة في المناطق الشمالية الغربية بما فيها النهود وغبيش التي عانت من انعدام الأمطار بصورة شبه كاملة، فيما شهدت مناطق واسعة بجنوب الولاية هطول أمطار متقطعة غير منتظمة. وأضافت في هذا الخصوص:
1: الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة التدخلات شحيحة جدا، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني قبل أسبوعين وصلت بابانوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد. كل واحد زي ما أقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بعود شهر. لكن باقي المناطق، نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين محلية الكوركنا فيها اللي هي القضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة.
0: وكشفت هويدا عبد الرحمن عن ارتفاع مستمر في أعداد الوفيات المرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية، محذرة من أن الأرقام المسجلة في المستشفيات لا تعكس الحجم الحقيقي للمأساة. وقالت أن التدخلات الإنسانية لا تزال محدودة للغاية. تفاقمت أزمة النقل والمواصلات في العاصمة الخرطوم بسبب الارتفاع في أسعار الوقود، حيث اقترب سعر جالون البنزين من حاجز 60,000 جنيه. وقال عبدالله خالد أحد سكان الخرطوم لراديو دبنجا أن الارتفاع في أسعار الوقود أدى إلى تراجع حركة النقل بصورة ملحوظة وشبه شلل في شوارع العاصمة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة أنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب.
0: وفي ولاية كسلة بالبحر الأحمر والجزيرة تتواصل أزمة الوقود على نحو ملحوظ، وأشار شهود أعيان إلى استمرار الصفوف الطويلة أمام محطات الوقود مع ندرة في المواصلات. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر جالون الجازولين إلى 44,000 جنيه أو 44 جنيها بحسب البيان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: صف الوقود بداية من برسودان بالتماشي، يعني السنة ماشي مسافة تقريبا بتاعة 2 كيلو ولسه ما زال الصف مستمر.
0: من جانبه قال وزير الطاقة الأسبق محمد عبدالله محمود بشير أن التحديات الرئيسية في توفير الوقود تتمثل في كيفية توفير النقد الأجنبي وكيفية تنظيم عملية الاستيراد، وينتقل

0: في حديث لراديو دبنج شرط إيداع 200 كيلو جرام من الذهب كضمان من قبل الشركات المستوردة، واعتبر المبلغ كبير جدا ويشكل أصولا مجمدة، ودعا إلى فتح باب الاستيراد لجميع الشركات المؤهلة لتشجيع المنافسة. واعتبر التشكيل الحالي لمجلس شؤون النفط مشوها ويفتقر إلى تمثيل وزارات حيوية مثل وزارة المالية، وأضاف في هذا الخصوص:
1: بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للنفط برئاسة البرهان، هو وفق القانون الثروة النفطية مفترض يكون في مجلس شؤون النفط، بسمى كده يعني مجلس أعلى. دي ما في في مجلس شؤون النفط. مجلس شؤون النفط ده حقيقة تشكيله هو بيكون بالإدارة التنفيذية، أنا في تقدير هو المفترض يكون رئيسه رئيس مجلس الوزراء. رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، بنك السودان المركزي، وثلاثة خبراء من البلد، ثلاثة خبراء سودانيين في مجال الطاقة والنفط. فأصبح تشكيله ده كده مشوه، يعني أنا ما شايف في وزارة المالية هي مهمة جدا في هذا المجلس، لأنها هي اللي بتعتمد المسائل المالية دي، وكذلك بعض الوزارات الأخرى، يعني لأنه هو بضع الخطط والاستراتيجيات.
0: شهد مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الاثنين بدء الاجتماعات المشتركة بين وفدي القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب وممثلي الآلية الخماسية، وتضمنت الوثيقة النهائية والتصور المتكامل الذي تقدمت به القوى المناهضة للحرب إلى الآلية الخماسية مقترحا لتشكيل لجنة تحضيرية من 40 عضوا يتم توزيع مقاعدها بواقع 20 مقعد للقوى غير المصطفى مع طرفي القتال، و10 مقاعد للقوى المصطفى مع الجيش، ومثلها للقوى المصطفى مع القوات الدعم السريع لضمان تمثيل واسع ومتوازن في العملية السياسية المرتقبة. شهدت منطقة الجزو ظهر الأحد اندلاع حريق هائل التهم السوق المحلي للمنطقة بشكل شبه كلي، وقالت غرفة طوارئ المالحة أن الحريق قضى على المخازن الرئيسية للمواد التموينية بالكامل وعدد كبير من الدكاكين والرواكب التجارية، بجانب احتراق الطواحين ومحلات الاتصال التي تمثل عصب الحياة اليومية. شب حريق يوم الأحد في مخيم أدره للاجئين السودانيين بشرق تشاط، وقضى على عدد كبير من مساكن اللاجئين الذين تركوا في العراء. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنجا أن الأزمة تفاقمت بسبب الأهوية وعدم وجود عربة المطافي. في الأثناء تعرض اللاجئين السودانيين في مخيم أدره الذين يسكنون غرب مدرسة أدره الثانوية إلى تجريف مساكنهم المؤقتة وتركهم في العراء. أطلق مركز شباب مدينة بابانوس الثقافي الاجتماعي بولاية غرب كردفان مبادرة شبابية تستهدف المساهمة في إعادة إعمار المدينة وتشجيع العودة الطوعية للمواطنين الذين نزحوا بسبب الحرب. وقال بقادي محمد باشر عضو المركز، قال لراديو دبنجا أن المبادرة تعتمد على المسرح الدرامي والحملات الميدانية لتوعية المواطنين ومعالجة القضايا المجتمعية بما في ذلك النظافة العامة، مشير إلى تنظيم أنشطة في بابانوسة ومناطق الدبيبات والنهوض وغبيش. وأضاف بقادي محمد باشر عضو المركز لراديو دبنجا:
2: والله طبعا إحنا يعني بنناشد أي جهة يعني بتقدر تدعمنا، سواء كان الحكومة، سواء كان منظمات، سواء كان أي ده، نحن بنناشد إن حبابة وأهلا فيها ونحن بشي دارنا. بالنسبة إحنا كشباب، والله ما أقول لك إحنا أشياء كثيرة قلت لك إحنا ناقصانا، يعني من حتى الكور ما يعني عندنا، إحنا بادين من الصفر.
0: جدد منتدى الإعلام السوداني رفضه لاستمرار الحرب، مطالب بإيقافها فورا بما يسمح بوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء السودان وعودة النازحين واللاجئين. وأكد في ختام اجتماعه الدوري الرابع يوم الأحد على ضرورة إطلاق عملية سياسية تفتح الطريق أمام مرحلة انتقالية والتمهيد لإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي يختار فيه السودانيون كيف يحكمون ومن يحكمهم. وناقش المنتدى خلال الاجتماع قضايا تتعلق بأعماله واتخاذ عدد من القرارات. الخبر الأخير في النشرة: أدى أعضاء المحكمة الدستورية القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بحضور رئيس المحكمة، وأكد رئيس المحكمة الدستورية وهبي محمد مختار أن المحكمة ستباشر مهامها فورا، مؤكد التزامها الكامل بحماية حقوق وحريات المواطنين والقيام بجميع الاختصاصات المنصوص عليها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
4: راديو دبنجا يقدم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية مع ضيفنا دكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام. كنا قد تحدثنا معه في الحلقة السابقة عن الوضع الذي يعيشه السودان جراء الحرب والجفاف الذي يضرب أجزاء واسعة من البلاد والمجاعة المحتملة نتيجة لهذا الجفاف. دكتور أديب، مرحبا بك مرة أخرى في برنامج ملفات سودانية لنقرأ معك آثار هذا الجفاف الذي شاهدناه على نطاق واسع على الإنتاج الزراعي ومعاش الناس وكذلك على الثروة الحيوانية.
2: طبعا الإنسان السوداني ده معتمد اعتماد رئيسي على حرفتين أساسيات. في ناس يعني في حرف تانية في السودان، لكن الحرفتين الأساسيات بالنسبة للناس في الريف هي الرعي والزراعة، والحاجتين ديل يعني الحرفتين ديل تتأثرن تأثير كبير بالوضع الراهن، سواء كان مثلا الناتج عن الحرب ولا الناتج عن نقصان الأمطار. فمؤكد إنه التأثيرات على بتاعت الوضع ده بيكون مؤثر تأثير كبير على الثروة الحيوانية، وبيكون مؤثر تأثير كبير على المحاصيل الزراعية. وطبعا الإنسان بطبيعة حاله ممكن يكون يعني بصير على نفسه، ممكن ينزح من مدينة لمدينة أو من قرية لمدينة أو من محل لمحل، لكن طبعا الكارثة الكبيرة بتكون على الثروة الحيوانية ونقصان الأمطار. ده ما حصل على دارفور، يعني في تشاد في نقصان بتاعت أمطار، في أفريقيا الوسطى في نقصان، يعني دول جوار السودان في نقصان برضو بتاعت أمطار. فبنلقى إنه الثروة الحيوانية بتكون متأثرة تأثير كبير. طبعا الحاجتين دي المربوطات مع بعض ورباطهم اللي هي سبل كسب العيش، يعني مؤكد الموضوع ده هيأثر تأثير كبير على مستويات الناس، على سبل يعني كسب عيشهم وكده. ولما نشوف حسي حتى على المستوى بتاعت المبيعات في عموم السودان، بنلقى انه يعني نقصان الكاش او السيولة المالية لها دخل سالب، وفي مواقع زي دارفور وكردفان في نسب كبيرة خالص بياخدوها من الناس اللي بحولوا لهم القروش، بتباين من 35% ل 25% ل 20%. لمرات بكون التاجر ده ذاته ما عنده كاش، فبخلي الزول يعني ياخد مادة يقول لك أنا ما عندي قروش، لكن ممكن أديك سكر بدله، أديك زيت بدله، أديك ملح بدله، أديك شاي يعني مقابل القروش ده، بالإضافة للنسبة المخصومة. فالوضع ده مؤثر تأثير كبير على سبل كسب العيش وفي القطاعات الثلاثة بالنسبة للثروة الحيوانية والمحاصيل وحياة الإنسان.
1: دكتور أديب، ما التدخلات المطلوبة لمواجهة هذا الوضع الآن وكيف يتم ذلك بتقديرك؟
2: والله شكرا جزيلا. طبعا بالنسبة للموضوع بتاع التدخلات الآنية، ابتداء محتاج لإقرار بالوضع الآني ده، هو الوضع ده شنو؟ يعني محتاج لإقرار من السلطات بالوضع الآني وكل التحديات اللي بتواجه الإنسان السوداني ده داخل السودان في كل المواقع. محتاج لإجراء بتاعة عمليات سريعة وشاملة للأمن الغذائي، ويعني يكون في مؤشرات واضحة لنذر مبكرة عن المواقع والحالة بتاعة الناس في المواقع اللي عايشين فيه. محتاج يا أستاذ كمال لأنه يكون في توسيع في نطاق المساعدات الإنسانية وإزالة كل العقبات اللي بتواجه الناس في وصول المواد الغذائية للناس في مواقعهم، محتاج لدعم عاجل بالنسبة للمزارعين وللرعاة، يعني في المنتجات الزراعية والمنتجات البيطرية والخلافة، حتى انه يتلافوا المرحلة الناس حسا عايشين فيها. محتاج برضو للموضوع بتاع موضوع متعلق بالمياه، وهنا يعني مياه الشرب بالنسبة لكل الكائنات الحية، سواء كان الإنسان ولا الحيوان والثروة الحيوانية وكذا. يعني محتاج برضو لأستاذ كمال لأنه يكون في يعني إنشاء النظم بتاعت رصد ل ل ل ل ل لأسعار المواد الغذائية. إحنا أجرينا استطلاع لأسعار المواد الغذائية في مواقع مختلفة في السودان، ابتداء من فروبرانجا لحد الخرطوم. فسألنا الناس في فروبرانجا، في الجنينة، في زالينجي، في نيالة، في كاس، في كورما، في الفاشر، في طويلة، في الطينة، في كبكبية، في المالحة، في الوبيط، في الخرطوم، في مدرمان، في الجزيرة، في مواقع مختلفة، وتباين الأسعار بتاعت المواد الغذائية. وصلنا لمرحلة بتاعت إنه بتقدر تطلع متوسط، لأنه الأسعار دي متباينة تباين مخل. فالأسعار يعني ارتفاعها باهظ، وبالإضافة لنقصان في السيولة، فدائرة نظم يعني توري أو توضح الموضوع بتاع الأسعار وتوفر المواد الغذائية وكده. يعني طبعا برضو الحاجة الأخيرة، محتاجة لتنسيق محكم بين المنظمات الإنسانية والسلطات المحلية في أي موقع، ودي برضه بتكون يعني امتحان لربط السياسة بالإنسانية، وهي امتحان لإنسانية الإنسان. فأنا أفتكر إنه دي جزء من التدخلات العاجلة، أهم حاجة فيها الإقرار بالوضع القائم، وبعد ذلك التوابع الثانية ممكن تحل.
1: أخيرا دكتور أديب، ما تأثيرات هذا الوضع على عملية السلام في السودان؟
2: والله هو طبعا ده هيكون امتداد طبيعي للسؤال بتاعت التدخلات، والإجابة اللي أنا أجملتها في إنها هي امتحان بالنسبة لإنسانية الإنسان. إذا كان الإصرار في إنه الوضع ده يعني يا تدير الجهة الفلانية أو ما يصل المواد الغذائية دي للناس، النتائج بتاعت النقصان الأكل والمجاعة وشبح المجاعة بتكون يعني حاجات حتمية، وبعد ذاك الناس ما يعني الإصرار ده ما بتعرف إنه الزول المصر حيحكم منه. وعشان كده أنا أفتكر إنه دي ممكن تكون مدخل لتنسيق إنساني ويشمل كل الخدمات الإنسانية الأخرى من صحة وتعليم ومواد غذائية وخلافه، ودي ممكن برضه تكون مبتدأ لعملية أو مدخل لعملية يعني سلمية. في شاهد وتجربة سابقة في الإنسانية اللي هي في موزمبيق في 92، لما ضرب مجاعة موزمبيق، وكان في وقته في حرب أهلية، والناس المتحاربين وصلوا لمرحلة إنهم ما مستطيع يعني ما بيستطيعوا في إنه يعني يمشوا في الحرب ده أزيد من الكان، فوصلوا لتسوية سياسية سموها بعد ذلك نظرية النضج اللي هو الرايب نثيري. وأفتكر إنه يعني الوضع ده ممكن يعني يستغل في الجانب الإيجابي، ومن السموم الناقعات بتاعت الحرب ممكن يحصل دواء، والدواء ده إنه يكون فيه يعني استجابة إنسانية بالنسبة للناس. أنا والله يا كمال شايف الوضع يعني في غاية من خطورته، يعني احنا في دارفور، يعني شهر 8 و9 ده عز الخريف، والوديان جارية والمحاصيل الزراعية دي بتكون في النضرة بتاعه وكده، لكن ده ما الوضع آنيا. يعني بتشوف انت في المحلات، في وديان كتيرة في دارفور هسه جافة، يعني كأنه ما يعني كأنه شهر 2 في عز الصيف. فالوضع ده في غاية من الخطورة، وأتمنى في إنه يعني السلطات تاخد النداءات الإنسانية يعني محل اعتبار، وأتمنى في إنه كل الناس المسيطرين على جغرافيات أو مناطق جغرافية يسهلوا العمليات الإنسانية ووصول المواد الغذائية للناس. وطبعا يعني أنا أمس كنت بسمع الجريشن بتكلم، ويعني المجتمع الدولي برضو أحيانا بيشوف له سبب، إذا كان في عرقلة لمساعدات إنسانية هي ممكن تتدخل، لكن لو الناس المحليين يعني هم معرقلين للعمليات الإنسانية بتكون مسبب بالنسبة لهم، وعشان ما يكون في سبب بالنسبة للمجتمع الدولي لأنه يعني يتنازل من حقوقه أو يعني الحقوق الأساسية بالنسبة للإنسان. أنا أتمنى في إنه يكون في تسهيل للعمليات الإنسانية في ربوع السودان، وإنه يكون في غوث بالنسبة للمواطنين والثروة الحيوانية والغطاء النباتي، وربنا يكفينا يعني شر المآسي اللي حاصلة في البلد في السودان. وشكرا جزيلا على الاستضافة، وأتمنى إنه يعني النداءات المقدمة من كل الناس تاخذ وضعها الاعتباري والإنساني في قلوب الناس.
1: شكرا جزيلا دكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقات المقبلة من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله. راديو دبي
3: طيب، مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. طيب مستمعينا الكرام، نواصل الحديث مع الأخ الدكتور في مجال الطب العلاجي والطب التكميلي أو الطب البديل، الدكتور مصطفى أحمد إسحاق. دكتور مصطفى، يعني يمكن تكون من القضايا الناس بيتكلموا عنها، وبالذات في في في في في مجال التجميل، يعني البنات او النساء او العنصر الاخر يعني بيستخدموا المنتجات المعروفه دي بكيماوياتها وسببت اضرار كثيره جدا. هل الان انتوا في اللحظة الآن يعني حاليا عندكم بدائل بتقدموها لمثل هذه المستحضرات التي يعني أضرت بكثير من المستخدمين، يعني كثير من المستخدمات من النساء ومن الفتيات يعني تضرر ضرر بليغ جدا، هل عندكم الآن بدائل بتقدموها لهم وكده؟
4: يا سلام يا أخي يا أخي العزيز، وللمستمع أجمع في كل أماكنها في المجال بالتحديد، وأنا تخصصت في مجال الطب التجميلي، اخترت تلك المجال نسبة لأنه في هوس بتاع مستحضر التجميل، وبالصورة البلدية نحن في السودان لكل بيتوصل السن 17-18 السوق والمجتمع بترغبوا انه لازم تسمن، لازم تفتح لونه، شايفين انه دي التجاره المرغوبه لبعض الفتيات، وبالذات لما تصل لمرحله العروس او تخش الجامعه، فبيعتبروا انه الزول ما مسها، بيعتبروا انه جزء من الثقافه. بيعتبروها انها جزء من الثقافه. فانا دكتور مصطفى العنبراوي اشتغلت في المجال ده بصفه كبيره جدا جدا، ولدي مبادره اسمه السمراويات. فاشتغلت في الطب التكميلي للعلاج بالاعشاب، بديت من مرحله الاساس، رجعت للاوضه الطبيعيه. لما اقول لك درجات لمرحله حبوباتنا، الكركم والترمس والحلبة والاصفر والجلسس وقشر الرمان وقشر البرتقال، دي كلها من خيرات بلدنا بنستخلص منه. بعد الزيوت الأطرية التجميلية بنعمل منه العروقة، بنعمل منه الزبدة الطبيعية، زبدة الليمون، زبدة البرتقال، يهود تلك بننزلها بطريقة جميلة وبطريقة فعالة. قدرنا نستخلص سيرامات، السيرام الحديثة اللي بتجينا، احنا بنعمل سيرامات من زيت الليمون وزيت البرتقال. بنقدر نعمل المنتجات بتاعة التسمين، عندي منتج اسمه الذهب الأخضر، ياها الحلبة المنبتة، السمسم المنبت، فيها زيت جنين القمح، فيها الزيت بتاعة الحلبة ذاتها، فيها سيارات حرارية، في عندنا العسل الطبيعي، عندنا غذاء الملكات. فدي كلها بترفع من النسبة، يعني بديلا للأشياء عشان ما نمشي نضر بنات بلدنا وناسنا. فبنحاول نجتهد بقدر ما يمكن في مركزنا انه نوفر لهم كل الخدمات، وبجد يعني حسي لقينا استجابه بكميه كبيره جدا جدا. قاعدين نقدم دورات تدريبيه بانه الناس تلجا للطبيعه. الطبيعه زيها ما في، والطبيعه ليس موزيه، الطبيعه ليس موزيه. بنواجهنا مشاكل الناس دايره حاجات سريعه، والسريعه موزيه. الطبيعه ما موزيه، هي بتعالج ببساطه وبتدريجيه. فالحمد لله والله يسي في وعي كويس كبير جدا جدا، وماشي من ضمن شغل الجمعية اللي احنا شغالين بها، ماشيين في الصايد، لانه الناس نرخبوا منه، تحاول تجتهد تحافظ على الارث القوي اللي ادتنا له الطبيعة السودان السمحة. والحمد لله لاقين قبول كبير جدا جدا في مركز العنبراوي.
3: دكتور مصطفى، يعني السودان بلد مليان بالنباتات ومتنوعات متنوعة وبموارد طبيعية مختلفة جدا. هل هذا التنوع الجميل يعني يمكن تستطيع عندكم، أو كيف يمكن أن تحولوا هذا التنوع إلى صناعة حقيقية للمنتجات الطبيعية حتى أنها ممكن تنافس في الأسواق الخارجية والأسواق المحلية؟
4: نعم يا أخي العزيز، يمكن أن تكون هذا الموارد جزء من صناعة مهمة في السودان، لكن الموضوع يحتاج إلى عمل مؤسسي. نحن بحاجة إلى سلسلة متكاملة تبدأ من المزارع وجمع المواد الخام، ثم التصنيع والفحص والتعبية والتسويق والتصدير. إذا استطعنا نبيع المواد الخام فقط، فنحن نخسر جزء كبير جدا جدا من قيمتنا أو قيمة منتجاتنا. أما إذا حولناها إلى منتج سوداني مصنوع بخبراء سودانيين مطابق للمعايير والجودة، فستكون القيمة المضاعفة أكبر، ويمكن أن توفر للصناعات فرصة عمل للشباب والنساء والمجتمع بصفة عامة. وبجد يعني السودان مليان بفرص عمل، بس كيف انت تخلق الفرص. لو انت جولت في كل اماكن السودان، بالذات في المناطق الطرفية مثل جبال مرة ومحلية ابو جبيهة، كفيل جدا جدا انه يوفر خدمة عمالة بنسبة ممكن تكون 50% من الشعب السوداني. انا لفيت في كل المناطق، مشيت في منطقة ابو جبيهة في فترة، إننا بحسي بنعمل فيها، اللي جينا في مناطق الثمار بتاعت الأشجار بتنزل تقريبا ممكن 4-5 سنة الشجر ما بكون في زول أخذ منه ثمرة بتقع في الوطف، اللي جيت من الوساخة لحد ساق الشجرة، هي ما وساخ وهي ثمار، ما في طريقة، الطرق ما في عشان إنه الناس تصلها المنتج في أمس الحوجة له، وطرق ما في، عمالة ما في، مكانات تصنيع وتجفيف الفواكه أو الزيوت ما في. نحن بيجي تجينا زيوت، أنا بستغرب إنه بيجيك زيت السمسم، بيجيك زيت فول، بيجيك زبدة الفول من برا السودان. يعني ده نموذج بسيط جدا لأشياء نحن ما بنعرف قيمتها، بيجينا معلبة من برا. يعني أنا سبحان الله في يوم من الأيام مشيت بغالة، لقيت فول سوداني وفول مصري، فول سوداني وفول مصري معلب في جبل مرة. عندنا فول العلبة كانت ب 14,000 جنيه الكيلو، الفول عندنا كان ب 2000. لقيت شلت القلبة وزنته لقيت الكيلو بيعمل تقريبا 12 قلبة، يعني 12 تضربها في 12 والكيلو ب 2000، يعني وجاي انا مستورد من بره نفسي فولنا، طلع بره اتعلم فاضاف له مادة حافظة جاتنا راجعة. فدي الاشياء المحتاج وقفه قويه جدا جدا عشان نعبر، وما بقدر ارجع لك افسر لك نشوف الثمار العشبه دي ذاتها فيها خشب، فيها اللحيه، فيها الثمار، والثمار فيها الزيوت، والزيوت فيها الزبده، والزبده فيه العلاج والحاجات الكثيره لو بدأت افسر
3: طيب
4: لك.
3: مصطفى الحته دي بالذات دايره، يعني دايره نظام اداري، يعني دايره نظام للرقابه، نظام الرقابة العلمية والرقابة في مجال التشريعات، وعشان الناس ذاتهم ينظموا الممارسة بتاعت المهنة بتاعت العلاج بالأعشاب والبدائل دي. تفتكروا إنه هل القوانين الآن موجودة مساعدة، يعني بتلبي رغبات الناس وكده، وبتساعد الناس بأنه يقدروا ينظموا يعني حياتهم وينظموا طريقة إنتاجهم للحاجات دي؟
4: والله الحقيقة أنا ممكن يعني من هنا أرفع، يعني هو ما اسمه دعوة إنما صوتي للمسؤولين تبع الدولة. نحن بحاجة كبيرة، هو المهنة محتاج يتفعل قبل ما يقضى إلى قوانين. أنا لو ما بقدم أحل أنا بتأهل بعد ذلك، محتاج لقانون يحكمني. أنا مشيت عملت هذا خصم في المهنة الطبية والصحية تقريبا قبل 8 سنة، وبدأت أعمل تراخيص. يلا بعد التراخيص محتاج لي رغابة، ففي خياب الرغابة بيحصل بأسرع. لكن لو في أخلاقية المهنة حقيقة إن الزول بيشتغل بمهنة عالية ومحتاجين تطوير، يعني في حاجات ما بيدي أنا أستخدم، دي منتجات كثيرة جدا محتاج أنزلها، لكن مكبل ما بقدر أقدر أعملها لأنه في حاجات كثيرة ما متوفر في السودان. فمحتاجين رغابة، إنه يعني لما أنا أودي مشروع، زمان في حاجة اسمه مشروع الخريج، لما تودي مشروعك الصين وبعض الدول نهضت بأنه بتبنوا المشاريع الصغيرة زي دي. فأي زول لو بس أنا الليلة جيت دار أخلف تسالي، مفترض أجيب الدراسة بتاعتي أنا دار أخلفها والفترة الزمنية وتاريخ الإنتاج وبأي طريقة، مفترض يكون في دعمي بعد ذلك يخضع لرغابة. الشغل التقليدي شغل حديث جدا، ولكن بس محتاج انه رغابه يوصلها للمرحله دي. فهسي في بدايه الامر قبل يس السودان معروف يعني فيها مشاكل كثيره جدا جدا، والحصه زي ما بيقولوا اليومين ده حصه وطن. فنتمنى انه لو البلد يتعافى والناس كفت المسؤولين يرجعوا وينظروا لحته انه الرغابه وتطوير المهنه.
3: ده بجرنا طوال في انه يعني الحصول على المواد الخام وتصنيعها وتسويقها وكده، والحته بتاعت يعني يعني صيغه الجمهور المستهلك، يعني دي كلها بتحتاج لتدابير وترتيبات منكم انتو. هل بتفتكر انه يعني واجهتكم تحديات زي دي وانت من خلال تأسيسك لمشروع العودة إلى الطبيعة؟
4: أنا شخصيا في مجالي ما واجهت أي مشكلة، لأنه لما في البداية قلت لك من خيرات بلدنا كل حاجة أنا بلقاها داخل بلدنا. فبدأت بإجراءات سليمة، إجراءات من المهن الطبية ومن الصيدلة والسموم، كل الحاجات دي كل حاجات دي كانت مراقبة وبيخضع لمعايير كويسه جدا جدا. فما لقيت مشكله كبيره جدا. دائما المشاكل بتيجي لما تجيب حاجه مستورده، وفي حسي الدوله ماشيه انه تكفل في بعض المنتجات ما بتخش البلد، هي ممكن تكون في بعض الحاجات سابق لعوانه، تعال طورني ادعمني انا ما حتاج بجد، يعني ما بنحتاج نجيب حاجه من برا، كل الحاجات ممكن نعملها داخل البلد وننتج. السودان لو قفل نفسه كده على روحه برا وكده قفلنا نحن برانا واتكاتفنا، وانا بصنع وانت بتصنع، انت بتعمل الكسر انا بعمل الملح وانت بتجيب الصاج وانت بتنفي تجيب الفحم، يعني حاجات كلها من داخل بلدنا نستفيد من بعض اننا حنصل الى برا الامان.
3: طب مصطفى سؤالنا قبل الأخير، يعني خطتكم شنو في أنكم توثقوا هذه الظاهرة، ظاهرة الطب التكميلي وظاهرة العلاج بالأعشاب وشعار العودة إلى الطبيعة؟ هل عندكم يعني تجربة للتوثيق مثلا، للتدوين؟ هل قاعدين تصدروا منشورات تثقيفية كذا؟ يعني كده كلمنا إذا عندكم محاولة زي دي.
4: الحمد لله اجتمعت بالأمس، كنا عندنا اجتماع كل الأطباء والأشابين والطب التقليدي وأصحاب الحجامة وأصحاب الحرف الصغيرة والممارسين للطب التكميلي والتقليدي. اجتمعنا كلنا في حوار شامل وقدرنا نأسس كيان كبير جدا جدا، وزي ما وريتك الأيامات الجاية حطل النور عشان نقدر نطور في المجال ده. وقدمنا ورقنا للدولة ولقينا قبول جميل جدا جدا من أصحاب الشأن، ودي بدينا مساحة كبيرة وودينا ورقة عمل، وإننا الرؤية البصرية الكاملة لمشروع الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب. وانا عن طريق المركز قدمت برضو ورقه كبيره جدا بشمل ياهل اوضه الى الطبيعه ومنتجات بلدنا ومن خيرات بلدنا، والحمد لله لحد هسي ما لقينا اي مشكله. وان شاء الله خططنا انه ممكن لو في فرصه لحلقات جايه نقوم نسرد لكم كل القطة الجايه. وحتى بدينا في تطوير ونعمل دبلومات، نعمل كورسات، نعمل دورات تدريبية. عندنا طبيب الأمين العام كان الدكتور عبد المعتصم، ربنا يدي الصحة والعافية، كان بيقدم حلقات دورية، ونحن كنا نقدم في إيفنتات وبنعمل دورات تثقيفية. وزي ما قلت لك عندنا مبادرة اسمه استمراويات، كان بيحدث فيها كلام كثير عن استمراويات وخيرات بلدنا. فإن شاء الله في حلقات الجاية لو ربنا مد لنا من الآجال وربنا يعافي السودان، إن شاء الله تلقوا النور وتلقوا شعارنا عالي وفي كل بيت.
3: دكتور مصطفى، كلمة أخيرة، يعني ما هي الرسالة اللي أنتوا عايزين توصلوها للناس وللمجتمعات من خلال برنامج العودة إلى الطبيعة؟ وشنو يعني تطلعاتكم في أنه الفكرة، يعني فكرة منتجات بلدنا خلال السنوات القادمة يعني؟
4: طيب، الحمد لله رب العالمين، الفترة المدى حتى وجدنا نزوح كبير جدا جدا في الناس نزحت من أماكنها، وكل زول مشى لأماكن تاني، وممكن يكون لقى تنوع بتاعة الخيرات الموجودة، الشمال مش الجنوب، الجنوب مش الشمال، ولقوا خيرات إن السودان حتى لو يتقفل قفل نفسه براو إنه يستطيع أن يعيد لوحده. فزي ما قالوا سلة خذاء العالم، بجد أنا شخصيا اتأكدت تماما عن تجربة إنه نحن سلة خذاء العالم. فرسالتي للمجتمع بصفة عامة وللمسؤولين بصفة خاصة إنه الناس تحاول تتجه إلى خيرات بلدنا، الزراعة والثروة والعلاجات الطبيعية والعشاب. العشاب ببدا شفت من المطبخ، شفت من الصلصل والويكة والشاي الأخضر والشاي الأحمر والعلاجات الطبيعية. وعندنا مشروع اسمه الصيدلية الخضراء، يعني بيخش في كمية من المستحضرات الدوائية. ورسالتي أخيرة للسمراويات السودان ولبنات السودان، في شعر كان بيقول: يا ابنتي إن أعدت آية حسن يزيل جسمك وأغلق، فانبزي آد التبرج نبز، فجمال النفوس أسمى وأغلى، يصنع الصانئون ورد ولكن وردة الروض لا تداري شكلها. فالزول يحافظ على البشرة الجميلة السمحة بالجاب بالفطرة، فخيرات السودان متوفرة بكل حاجة أنت محتاجة له. فإن شاء الله نحن في مركز بنحاول نطور الأجد ونوصل لكل زول في بيته.
3: شكرا جزيلا للأخ الدكتور مصطفى أحمد إسحاق عثمان، تقني ثاني في الطب التكميلي، وهو صاحب شعار العودة إلى الطبيعة والعلاج بالأعشاب. مستمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
5: هذه هي الحق، فالذين شجعوها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن. أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
6: أوقفوها لا للحرب.
7: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
8: كلكم خلي بالكم،
9: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
8: راديو دبنجا دبوا
9: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
10: كرة طوارئ مكددة تطلق نداء عن آجل وسط التدهور إنسانيا تمر بها المحلية، من عدم توفير الغذاء والمياه والدواء وانهيار القدرة على الشراء لعد معظم من الأسر الأكثر احتياجا، وقلة الأمطار في هذا الموسم وشمال الخريف كانت يعني ما فيش أمطار، ما هو يعني الزراعة كلها الناس اللي زرعتها أدت إلى الانخراط. التقارير الميدانية من 25 غرفة فرعية تشير إلى وصول الوضع الإنساني إلى مستويات حرجة، ومخاطر متزايد من الفئات الأكثر ضعفا خاصة الأطفال والحوامل وكبار السن، وانعدام في مصدر ارتفاع معدلات الفقر، وصعوبة الوصول لأسر لاحتياجات الأساسية، وفي الوقت تواجه فيه المطابخ المفتوحة التي تديرها غرف الطوارئ نقصا حادا في الدعم رغم تحولها إلى مصدر رئيسي للغذاء. يعني المجلس يطلب من المنظمات الإنسانية التدخل الآجل لتوفير الغذاء والدواء ومياه الشرب وتوفير المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير الغذاء العلاجي للأطفال ودعم المطابخ المفتوحة بصورة مباشرة وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان الوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين. وأكد المجلس أن استمرارية تدهور الوضع الإنساني قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، مجددا دعوته للجهات الإنسانية المانحة للتحرك بصورة مباشرة وعاجلة لتوفير الاحتياجات الإنسانية. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: يعني احنا في مركوندي كده ده، يعني مركوندي وكبم ودنبا ولغاية تصل مناطق مدقل، من هنا وانت ماشي غريب الخريف ما فيه اي كلام، نفس الخريف الزمان ياهو، نفس الخريف الزمان، لكن تمسك من تير وانت ماشي شرق ياهو طبعا لا ما في خريف، لغاية تصل نيالة خريف ما في الأمانة وضع يعني جايت، لكن انت كل ما ماشي غريب كده ده الوضع احسن. بالنسبة للشح الخريف وانعكاسه على الوضع المعيشي، والله في الحقيقة انعكس انعكاس واضح. يعني الليلة لو جيت العيش الآن، العيش ونحن على مشارب اننا ندخل الدرت زي ما بقول والحصاد، ياهو الشوال بتاع العيش ب 260 الآن، 260 شوال عيش الدخول، والشوال العيش الماريك ب 180 للأسعار يوم الأحد الفات، ما أعرف بكرة البحث شنو. بالإضافة للحياة الثانية الويكة، الحاجة القريبة دخلت الخط زي ما بقول بقوة، الويكة ما كان معتادين إنها هي تكون غالية في الزمن ده بالتحديد، وهم بيسلوا فيها الآن السلة شغال فيها القنطار حقها ب 450 و500 و600 حسب المناطق، من مركوندي لدنبار لرهيد البردي لكبوم، يلا أسعار مختلفة بالشكل ده. دي كلها يعني بتأكد إنه يا أخي ما في محصول بتاع ويكة في البلد دي على الإطلاق، ما موجود الوضع عموما كده. والله يا أخي في صعوبة كده، بالإضافة لذلك في انخفاض في سعر الأسعار، البهائم القنم والبقر في انخفاض في أسعار، وما انخفاض كبير كده لكن خلاص يعني عنده فترة بتاعت أسبوعين البهيمة اللي كانت ب 1500 قبل أسبوعين ولا 15 يوم اليوم بتتباع ب 1100 ألف، وده كله بيرجع لعدم وجود الكاش، سيولة نقدية ما فيه. دي الأسباب الرئيسية للحكاية دي. ضيف على ذلك الناس مركزة في المسألة بتاعت المعاش أكتر من موضوع البهايم والبقر والتفاصيل دي، ده الشيء الحال. لكن عموما الوضع بيبشر انه في قلاء طاحن يطرأ علينا في الفترة الجاية دي. نتمنى ان ربنا زي ما بقول يعني قدرنا ان نتخطى المرحلة دي. يعني بالإضافة لذلك في ارتفاع بتاع أسعار السلع التموينية الموجودة من سكر لدقيق لأرز لشعرية لمكرونة، في ارتفاع حاد في الزمن الحالي. الوضع يعني ما طبيعي الآن. جوال السكر أصبح في 400 من يوم الأحد الفات القريب ده، الأحد الفات ده لسه عدر يوم بكرة ما جدا الشوار كان ب 300، الليل أصبح ب 400، يعني زيادة بتاعت 100 ألف. ما عارف المبرر بتاع شنو. الحاجة الثانية الكرتونة بتاعت الصابون كانت بمية، الآن أصبحت الكرتونة بمية وثلاثين ألف. دي برضو واحدة من الأيضا الإضافية. وأي حاجة زادت، أي حاجة زادت في الأسبوع ده بالتحديد، وما أعرف الشغل ده بيحصل شو.
12: الأوضاع المعيشية في ولاية غرب دارفور أصبحت غاسية جدا في الفترة الأخيرة. ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية، يعني جوال الدخن من 300 ألف وصل ل 600 ألف، وكذلك أسعار الذرة ارتفعت ارتفاع كبير، وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت، وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني احتكروا كثير من السلع الغذائية، وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة. بعد ذلك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية الجاية من دول الجوار عبر دولة تشاد. برضو الآن ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي، السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي، يعني 1000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35 ألف، الآن السعر وصل ل 46 ألف وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك ولاد غرب دارفور، الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان، يعني 46%، وده سعر كبير جدا. يعني الأشياء دي جملة أثرت على الوضع المعيشي وأثرت على أسعار السلع ومضاربات العملة. يعني كثير من المواطنين هنا بيعتمدوا على السعر الموازي للجنيه السوداني والفرنك التشادي، والسعر غير مستقر، كذلك سعر الدولار. بصفة عامة حتى الآن يعني كل المؤشرات بيشير إن الوضع ماشي إلى الأسوأ في بلاد أمانة.
13: ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
14: راديو دبنجا دبوا
15: يم وصلني زرعت وصلني وهاش بس أصل بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
13: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 12 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانة واسعة لقصف معدنين سودانيين في شمال الوادي، ومجلس السيادة يشكل لجنة لتقصي الحقائق. إسقاط مسيرة استراتيجية في ود الماحي بالنيل الأزرق ومقتل مواطن وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بجنوب دارفور. خصومات بنكك تصل إلى 40% في غرب كردفان، وغرفة طوارئ هاموش كوريب تكشف عن خلو أسواق المنطقة من الزرع. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات، واجتماع بين القوى المدنية واللجنة الخماسية في أديس أبابا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أدانت قطاعات سودانية واسعة قصف الطيران المصري لمعدنين سودانيين على الحدود السودانية المصرية وسط استنكار واسع لصمت الحكومة السودانية، وتباينت التقديرات حول عدد الضحايا حيث تراوحت الحصيلة بين 60 إلى 200 قتيل. وقال معدنون نجوا من القصف أنهم تمكنوا من الفرار والمشي على الأقدام لعشرات الكيلومترات في ظروف بالغة الصعوبة إلى حين وصولهم إلى منطقة آمنة. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: يعني حكايه بتاعت 75 نفر 76 نفر دار الناس ال 200 وقتي في محل حاصل الاجسام تامه مقسمه دلموا دفنوا. اي والله، والطيران حتى ذات الناس كان ستر وعملوا لهم مقبره جامعيه واحد ودفنوا. ضل حاصل والله، الناس من المنجم بتطلع مسافه على 6 ساعات بالكراع او 8 ساعات، بعد ذلك بتلقى عربات.
0: من جانبه اصدر رئيس مجلس السياده عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنه لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية ذات الصلة للتحقيق في ملابسات مقتل المعدنين السودانيين والوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة به ورفع تقرير بنتائج التحقيق. وأكد المجلس في بيان تواصل القيادة في البلدين فور وقوع الحادث بما يضمن حماية الأرواح والحفاظ على علاقة الشعبين ومعرفة ملابسات الحادث وتمليك الحقائق للرأي العام. وأكد مجلس السيادة الانتقالي أن حماية أرواح المواطنين السودانيين وصون سلامتهم وكرامتهم مسؤولية أصيلة للدولة، مشدد على ضرورة التعامل مع الحدث بجدية بما يضمن كشف الحقائق وحماية واحترام الحدود. أدان كل من تحالف الصمود وتحالف تأسيس وحزب الأمة القومي الحادث ومن المنظمات المدنية أصدرت مجموعة محامي الطوارئ وهيئة محامو دارفور ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الحقوقية بيانات تدين الحادث وتستنكر الصمت الحكومي وتطالب بالتحقيق. وطالب جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي بالتحقيق حول الحادث مستنكرا الصمت الحكومي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الجريمة دي أنا في تقدير الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الذهب للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجد بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية، وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد.
0: أعلنت القوات المسلحة أن دفاعاتها الجوية تمكنت مساء أمس الأحد من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية بالقرب من منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان أن الطائرة جرى رصدها من لحظة عبورها الحدود قادمة من جهة أثيوبيا. وفي الأثناء أعلن العميد الركن سعيد إبراهيم محمد سعيد قائد ثاني الفرقة الرابعة مشع أن القوات المسلحة تمكنت من حسم المعارك في منطقة أم درفة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: نحن شفنا الشيء اللي انتم قدمتوه تماما وشفنا التدافع بتاعكم نحو العدو. في 10 دقائق سكيتوا العدو 4 كيلو خاليه مدرفه. العدو جاكم ب 17 عربيه دمرتوه والمسكتوه عليكم مسكتوه والباقي المسيلات كملته ما رجع به ولا عربيه.
0: من جهته اداء مستشار الرئيس الامريكي للشؤون العربيه والافريقيه مسعد بولس القارئ بطائره مسيره والتي يعتقد ان قوات الدعم السريع هي من نفذتها في مواقع للنازحين بمنطقة ود الماحي في النيل الأزرق. من جهتها اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بقصف مستشفى أم درفة أمس الأحد ما أدى إلى تدمير المستشفى وخروجه عن الخدمة وإصابة 2 من الكوادر الطبية بجروح خطيرة. قتل المواطن وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة مساء الأحد بمنطقة كرمجه بمحلية نتيجة شرق نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو وتبنك أن مسلحين اعترضوا طريق سيارة تجارية ماركة نيسان تحمل تجار الأسواق الأسبوعية المعروف بأم دورور وأطلق المسلحون النار الكثيف على السيارة بالقرب من منطقة حمادة وخور أبشي ما أدى إلى مقتل المواطن صدام أبكر خميس وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى نيالا لتلقي العلاج. وأضاف مواطن في هذا الخصوص
4: قتل المواطن صدام أبكر خميس وأصيب 7 آخرين بجروح متفاوتة برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا على عربتهم التي كانت تقلهم ماركة نيسان. تحركت العربة من وحدة مناوشي الإدارية وتحمل تجار إلى سوق كرمجي الذي يصادف صبيحة يوم الاثنين.
0: حذرت غرفة طوارئ شباب مشكورة بولاية كسلة من وقوع كارثة إنسانية بسبب خلو أسواق المنطقة من سلعة الذرة تماما ورجعت ذلك إلى القيود الأمنية التي تفرضها السلطات على نقل السلعة. وأوضحت الغرفة في منشور لها أن القيود المفروضة على تصاديق مرور التجار لنقل الذرة من المدن والولايات الأخرى ومحدودية هذه التصاديق الممنوحة أزهمت في تعطيل وصول هذه السلع الحيوية إلى همشكريب. كشفت المديرة التنفيذية لمنظمة مزن الخيرية هويدا عبد الرحمن صالح عن وصول نسب الخصم مقابل الحصول على السيولة النقدية عبر تطبيق بنكك إلى 40% في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت لراديو دبنكا أن النسبة تراوحت بين 25-30% في الفولة والقاوة في ظل أزمة حادة في السيولة النقدية وارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية وتفاقم الجوع والأوضاع الإنسانية بالولاية. وأضافت في هذا الخصوص
5: يعني ما في كاش مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل دي واحدة سببت عدم الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة طبعا للأسف الشديد البنكك وصل التبديل

0: الصينية في الفولة مثلا 30-25، لقاوا مثلا 25-30، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما تقولوا عايشين بحيبوب، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف.
1: وأشارت هويدا عبد الرحمن صالح إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية إلى مستويات كبيرة، حيث وصل سعر ملوة الدخن إلى نحو 25,000 جنيه، فيما بلغ سعر ملوة المارق نحو 18,000 جنيه، بالتزامن مع انعدام مصادر الدخل وشح السيولة النقدية. وحذرت من تفاقم الأزمة الغذائية في الولاية نتيجة الفشل الواضح للموسم الزراعي الحالي، خاصة في المناطق الشمالية الغربية بما فيها النهود وغبيش التي عانت من انعدام الأمطار بصورة شبه كاملة، فيما شهدت مناطق واسعة بجنوب الولاية هطول أمطار متقطعة غير منتظمة. وأضافت في هذا الخصوص:
0: الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة التدخلات شحيحة جدا، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني أسيس قبل أسبوعين وصلت بابانوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد. كل واحد زي ما أقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بغوط شهر. لكن باقي المناطق، نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين محلية الكوركنا فيها اللي هي القضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة.
1: وكشفت هويدا عبد الرحمن عن ارتفاع مستمر في أعداد الوفيات المرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية، محذرة من أن الأرقام المسجلة في المستشفيات لا تعكس الحجم الحقيقي للمأساة. وقالت أن التدخلات الإنسانية لا تزال محدودة للغاية. تفاقمت أزمة النقل والمواصلات في العاصمة الخرطوم بسبب الارتفاع في أسعار الوقود، حيث اقترب سعر جالون البنزين من حاجز 60,000 جنيه. وقال عبد الله خالد أحد سكان الخرطوم لراديو دبنجا أن الارتفاع في أسعار الوقود أدى إلى تراجع حركة النقل بصورة ملحوظة وشبه شلل في شوارع العاصمة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة إنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب.
1: وفي ولاية كسلة بالبحر الأحمر والجزيرة تتواصل أزمة الوقود على نحو ملحوظ، وأشار شهود أعيان إلى استمرار الصفوف الطويلة أمام محطات الوقود مع ندرة في المواصلات. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر جالون الجازولين إلى 44,000 جنيه أو 44 جنيها بحسب البيان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: ده صف الوقود بداية من بورسودان بالتماشي، يعني السنة ماشي مسافة تقريبا بتاعة 2 كيلو ولسه ما زال الصف مستمر.
1: من جانبه قال وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الله محمود بشير أن التحديات الرئيسية في توفير الوقود تتمثل في كيفية توفير النقد الأجنبي وكيفية تنظيم عملية الاستيراد، وينتقد في حديث لراديو دبنجا شرط إيداع 200 كيلو جرام من الذهب كضمان من قبل الشركات المستوردة، واعتبر المبلغ كبير جدا ويشكل أصولا مجمدة، ودعا إلى فتح باب الاستيراد لجميع الشركات المؤهلة لتشجيع المنافسة، واعتبر التشكيل الحالي لمجلس شؤون النفط مشوها ويفتقر إلى تمثيل وزارات حيوية مثل وزارة المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للنفط برأس البرهان، هو وفق القانون الثروة النفطية مفترض يكون في المجلس مجلس شؤون النفط، بسمى كده يعني مجلس أعلى دي ما في مجلس شؤون النفط. مجلس شؤون النفط ده حقيقة تشكيله هو بيكون بالإدارة التنفيذية، أنا في تقديره هو المفترض يكون رئيسه رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، بنك السودان المركزي، وثلاثة خبراء من البلد، ثلاثة خبراء سودانيين في مجال الطاقة والنفط. فأصح تشكيله ده كده مشوه، يعني أنا ما شايف في وزارة المالية هي مهمة جدا في هذا المجلس، لأن هي اللي بتعتمد المسائل المالية دي، وكذلك بعض الوزارات الأخرى يعني، لأنه هو

0: بضع الخطط والاستراتيجيات.
1: شهد مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الاثنين بدء الاجتماعات المشتركة بين وفدي القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب وممثلي الآلية الخماسية، وتضمنت الوثيقة النهائية والتصور المتكامل الذي تقدمت به القوى المناهضة للحرب إلى الآلية الخماسية مقترحا لتشكيل لجنة تحضيرية من 40 عضوا يتم توزيع مقاعدها بواقع 20 مقعد للقوى غير المصطفى مع طرفي القتال و10 مقاعد للقوى المصطفى مع الجيش ومثلها للقوى المصطفى مع القوات الدعم السريع لضمان تمثيل واسع ومتوازن في العملية السياسية المرتقبة. شهدت منطقة الجزو ظهر الأحد اندلاع حريق هائل التهم السوق المحلي للمنطقة بشكل شبه كلي، وقالت غرفة طوارئ المالحة أن الحريق قضى على المخازن الرئيسية للمواد التموينية بالكامل وعدد كبير من الدكاكين والرواكب التجارية بجانب احتراق الطواحين ومحلات الاتصال التي تمثل عصب الحياة اليومية. شب حريق يوم الأحد في مخيم أدره للاجئين السودانيين بشرق تشاط وقضى على عدد كبير من مساكن اللاجئين الذين تركوا في العراء، وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا أن الأزمة تفاقمت بسبب الأهوية وعدم وجود عربة المطافي. في الأثناء تعرض اللاجئين السودانيين في مخيم أدره الذين يسكنون غرب مدرسة أدره الثانوية إلى تجريف مساكنهم المؤقتة وتركهم في العراء. أطلق مركز شباب مدينة بابانوس الثقافي الاجتماعي بولاية غرب كردفان مبادرة شبابية تستهدف المساهمة في إعادة إعمار المدينة وتشجيع العودة الطوعية للمواطنين الذين نزحوا بسبب الحرب. وقال بقادي محمد باشر عضو المركز قال لراديو دبنغا أن المبادرة تعتمد على المسرح الدرامي والحملات الميدانية لتوعية المواطنين ومعالجة القضايا المجتمعية بما في ذلك النظافة العامة، مشير إلى تنظيم أنشطة في بابانوسة ومناطق الدبيبات والنهوت وغبيش. وأضاف بقادي محمد باشر عضو المركز لراديو دبنغا:
2: والله طبعا إحنا يعني بنناشد أي جهة يعني تقدر تدعمنا، سواء كان الحكومة سواء كان منظمات سواء كان أي ذا، نحن بنناشد إن حبابة وأهلا فيها ونحن بشي دارنا. بالنسبة نحن كشباب والله ما أقول لك نحن أشياء كثيرة قلت لك نحن ناقصنا، يعني من حتى الكور ما يعني عندنا نحن بعدين من الصفر.
1: جدد منتدى الإعلام السوداني رفضه لاستمرار الحرب مطالب بإيقافها فورا بما يسمح بوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء السودان وعودة النازحين واللاجئين. وأكد في ختام اجتماعه الدوري الرابع يوم الأحد على ضرورة إطلاق عملية سياسية تفتح الطريق أمام مرحلة انتقالية والتمهيد لإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي يختار فيه السودانيون كيف يحكمون ومن يحكمهم. وناقش المنتدى خلال الاجتماع قضايا تتعلق بأعماله واتخاذ عدد من القرارات. الخبر الأخير في النشرة: أدى أعضاء المحكمة الدستورية القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بحضور رئيس المحكمة. وأكد رئيس المحكمة الدستورية وهبي محمد مختار أن المحكمة ستباشر مهامها فورا، مؤكد التزامها الكامل بحماية حقوق وحريات المواطنين والقيام بجميع الاختصاصات المنصوص عليها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2026. في الجولة دي سنتناول القضايا التالية: اختتام منتدى المنظمات غير الحكومية الإفريقية لأعماله في داكار.
1: الدورة دي شهدت مشاركة أكثر من تقريبا 350 شخص يمثلوا منظمات المجتمع المدني في أكثر من 37 دولة.
2: الهاجس الأكبر اللي هو حماية المدنيين وتوفير ما يحتاجونه من مواد يعني غاصة منقذة للحياة.
0: قتلى وعشرات الجرحى في قصف للطيران المصري على المعدنين السودانيين على الحدود السودانية المصرية.
3: الجريمة دي أنا في تقديري الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الذهب للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب.
0: المجاعة والوضع الإنساني في مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور.
4: عدد المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان تبلغ 21 منظمة، لكنها لا تغطي كل احتياجات النازحين.
0: إضراب واعتصام مفتوح في وادي حلفاء.
5: طفح الكيل، ناس صبرت في النهاية خلاص الصبر غلبه.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن الجولة، فاصل قصير ونواصل.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. اختتم منتدى المنظمات غير الحكومية الإفريقية اجتماعه في داكار يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي ستبدأ أعمالها اليوم الاثنين بمشاركة واسعة من المنظمات السودانية. وانعقدت خلال المنتدى جلسة حول تطورات النزاع المسلح في السودان، تحدث فيها السفير علي الجندي والأستاذ عبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثل عن المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. نستهل الجولة بحديث الأستاذ عبد الباقي جبريل في هذا المنتدى.
2: هو طبعا في واقع الأمر يعني منتدى المنظمات غير الحكومية مهتم بموضوع السودان من فترة طويلة، واتخذ عدد يعني من القرارات في الخصوص ده يعني، والقرارات دي ما زالت يعني في أضابير المفوضية حتى الآن. يمكن يكون التوصية الوحيدة اللي كان وجدت يعني التفعيل اللي هو إنشاء البعثة المشتركة للمفوضية الأفريقية اللي هو الإنسان، ودي الخاصة بالأوضاع في السودان. يعني القرار اللي تقدم الدورة هذه هو عبارة عن يعني ترحيل للقرار السابق أو متابعة حقيقة للقرار اللي تقدم في الدورة السابقة في مايو، ده كان في بنجول. فبيتطرق لعدة قضايا طبعا من ضمنها الموضوع والهاجس الأكبر اللي هو حماية المدنيين وتوفير ما يحتاجونه من مواد يعني غاصة منقذة للحياة، وكذلك موضوع ضرورة أن يكون هناك تحقيق أممي مستقل حول الاتهامات باستخدام السلاح الكيماوي، وكذلك يعني دعم لمواقف الدول الأعضاء في منظمات الأسلحة الكيماوية اللي كان سبق وتقدمت بطلبات إلى الحكومة في السودان بأنه تتعاون مع المنظمة وتجري التحقيق المطلوب وتقدم المعلومات الضرورية يعني. وعلى ذكر ذلك نذكر منهم دولة تشاد، دولة موريتانيا، بنين، وغينيا، غينيا بيساو، كانوا تقدموا بطلب إلى المنظمة أو المكتب الحقيقة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ده كان في يونيو 2025. طبعا استجابة الحكومة كما تعلم أنه أصدرت التقرير الخاص باللجنة الوطنية وتقدم في شهر 7 الماضي يعني، وإن كان طبعا التقرير ده شابته كثير من الانتقادات من الدول الأعضاء من المنظمات حتى بأنه لا يوفي بالمعايير الدولية المطلوبة. فعالية تنفذت كان يوم 9 أكتوبر يوم الجمعة، وكانت يعني محضورة، الحضور كان كبير جدا، وتطرقنا فيها نحن في لآخر يعني التطورات في موضوع النزاع المسلح في السودان، وبالتحديد موضوع التدخلات الخارجية، وكذلك مواضيع يعني المشاكل الممكن تحصل لدول الجوار بسبب ما يجري في السودان. ده بالإضافة إلى موضوع الأسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية دي دعمتها في وزيرة في غير هو الإنسان، وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات مع أعضاء المفوضية، وكذلك ذكرت بأنه المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابعه بصورة بسيطة حتى يعني يتم معرفة الحقيقة. ده بالإضافة للأسباب، أسباب النزاع المسلح في السودان، باعتبار أن السودان يشهد يعني أطول حرب داخلية في أفريقيا. يمكن الحرب دي من قبل الاستغلال من العام 1955 تواصلت بصورة يعني غير منقطعة، اللهم إلا في فترة 10 سنوات من 1973 إلى 1983، دي كانت فترة بتاع السلام في السودان، ولكن بقية تاريخ السودان الدولة المستقلة كانت عبارة عن حروب ونزاعات داخلية.
0: وتحدث كذلك كما أسلفنا السفير علي الجندي.
1: طبعا أنا جيت أنا أشارك هنا ده إلا منبر مشاركة منظمات المجتمع المدني الأفريقية على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تعقد حاليا في داكار. المنبر المبتدا انتهى أمس، بدأ من 8 لغاية يوم 10 3 يوم، وأمس طلعت مجموعة من القرارات المواضيعية زي 9 قرارات وثلاث قرارات بتخص دول، وبعض التوصيات اللي هي حترفع للجنة نفسها. اللجنة طبعا الاجتماع بيبدأ يوم الاثنين بكره يوم 12، يستمر لغاية يوم 21. فالمنبر شهد أكثر من 9 جلسات مختلفة، يعني الموضوع بتاع ركز عليه والمنتدى هو موضوع المياه والصرف الصحي والعدالة المناخية وارتباطها بحقوق الإنسان. الإطار ده عملت كثير من الجلسات زي 9 جلسات زي ما قلت لك مختلفة، يعني جلسات خاصة بموضوع الفساد، موضوع الحريات الأساسية، الحق في التنمية، مشاكل التقلص المستمر للمساحة المتاحة لمنظمات المجتمع المدني والمشاكل اللي بتواجهها، التحديات اللي بتواجهها. وأيضا تطرق النقاش للعمل اللي بتقوم به اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان الشعوب فيما يختص في الميثاق نفسه وتعاون الدول. أنا شاركت في جلسة مع الأستاذ عبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا، شاركنا في جلسة عن تطورات النزاع المسلح في السودان، كانت اليوم الثاني في الميزة، وكان معانا واحدة من المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب برضو تكلمت عن الموضوع. الجلسة دي يعني باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها، وتناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية في الحرب وتأثيرها في استمرار الصراع. أيضا تم التطرق مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة. أخ عبد الباقي غطى النقطة دي وتحدث فيها بإسهاب. أيضا تحدثنا عن جذور النزاع في السودان تاريخيا، أيضا موضوع عدم المساءلة والإفلات من العقاب منذ الاستقلال. وأيضا تطرقت الجلسة لقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير بتمديد فترة عمل بعثة تقصي الحقائق لعام آخر للاستمرار في توثيق ورصد وجمع المعلومات والأدلة بخصوص الانتهاكات المرتكبة من قبل طرفي النزاع، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وغيرها. وأهمية عمل اللجنة المستقلة أو البعثة المستقلة لحقوق الإنسان في السودان في الفترة القادمة. وشهدت الجلسة نقاش يعني نقاش سر جدا من قبل المشاركين. طبعا الدورة دي شهدت مشاركة أكثر من تقريبا 350 شخص يمثلوا منظمات المجتمع المدني في أكثر من 37 دولة، منهم تقريبا زي 30 دولة أفريقية وسبعة دول من خارج القارة.
0: أفادت تقارير ميدانية وشهادات شهود عيان بأن القصف الذي استهدف منطقة شمال الوادي أسفر عن إصابة عدد من الدهابة السودانيين، وقدر عدد القتلى حتى الآن ب 200 قتيل حسب آخر الإحصاءات المتداولة. مركزية مؤتمر الكنابي استنكرت هذه الحادثة وأدانتها على لسان أمينها العام السيد جعفر محمدين الذي أدلى بهذا الحديث لدبنجا.
3: طيب، السلام عليكم الأخوة في راديو دبنجا. في البدء أولا تعازينا الحارة لكل شبابنا في مناطق الدهب، في الذين راحوا ضحايا يعني الطيران المصري الحربي الغاشم الضرب المناطق بتاع شمال الوادي، الواقف في محلية الجنيب والأوليب وهيئة بولاية البحر الأحمر، وكان تمثل يعني مصدر رزق للدهابة وعدد من السودانيين في ظروف كانت صعبة جدا بعد الحرب اللعينة العباسية اللي وقعت في السودان. لكن الجريمة دي أنا في تقدير الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الدهابة للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجد بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية، وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد لشرائح كبيرة جدا. وأنا أفتكر أزمتنا ما مصر أزمة كبيرة جدا بمناسبة، يعني مصر ظلت تتعامر على طول تاريخها في كل ثورات التغيير في السودان بما فيما الآن ما حصل يعني في ثورة 19 ديسمبر ومحاولة يعني وقوفه مع الفلول وإسقاطه. أنا أفتكر كل هذه كانت حلقة تعامر من الدولة المصرية. نحن في مركز مؤتمر الكنابي يعني نعلن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونؤكد أنه أهمية حماية الأرواح المدنيين وصون حقوقهم وضمان عدم الإفلات المسؤولين عن الانتهاكات الحصل في للدهابة في مناطق شمال الوادي، وندين ونستنكر بأشد الإبارات بما حصل لأخواننا. ونحن لدينا يعني أعداد كبيرة جدا من أبناء الكنابي في مناطق شمال الوادي، هم يعني معدنين يعني يبحثوا عن قوت أكلهم بعد ما قتلتهم حكومة البرهان الغاشمة في مناطق الكنابي وذهبوا إلى شمال الوادي ولحقهم عبر الطيران المصري يعني تم قتلهم. ونحن ندين هذا السلوك الإجرامي من قبل الدولة المصرية، وندعو كل المنظمات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان للذهاب إلى تلك الحادثة اللعينة التي راح يعني من خيرة شباب السودان. والأسف الشديد الحكومة السودانية يعني عبر الإعلام الرسمي لم تدين حتى الآن ولا ببيان، وللأسف تدين ضرب الحوثيين لمطار المطارات في اليمن وفي السعودية، ولكن ليس لها أدنى يعني اهتمام بالشعب السوداني اللي بيقتل بالطيران المصري. ودي المرة الثانية بمناسبة المصريين حيضربوا ضربوا المناطق بتهدها، والآن الصباح دي نحن الاتصال مع شبابنا الموجودين في شمال الوادي إنهم الطيران المصري ظل يضرب يعني من يوم الجمعة حتى الآن يعني. لذلك نحن ندعو كل المنظمات الأممية وندعو يعني العاملة في حقوق الإنسان أن تدين هذا الفعل من قبل الحكومة المصرية، ونحن كشعب سوداني ندعو عبر الراديو دبنجا أن يكفلوا يعني الترس الشمال حتى لا تسهب يعني موارد السودان إلى مصر التي ظلت تقتل الشعب السوداني عبر التاريخ.
0: يزداد الوضع سوءا في مناطق سيطرة حركة عبد الواحد النور التي كانت أعلنت المجاعة سابقا في مناطق سيطرتها في ظل استجابة ضعيفة من المنظمات العاملة في مجال العون الإنساني. السيد مجيب الرحمن مسؤول العون الإنساني تحدث لدبنجا عن الوضع وعن المجهودات التي يقومون بها من أجل مقابلة الاحتياجات الإنسانية هناك.
7: هنالك جهود ومساعي حثيثة يعني تبذله السلطة المدنية بالأراضي المحررة من أجل الحد من خطر المجاعة. هذه المساعي تتمثل في المناشدات التي ظلت تطلقه السلطة المدنية للأمم المتحدة ووكالاتها وللمنظمات الإقليمية والدولية والمحلية، وأيضا الحملات الإعلامية التي تعكس حجم الكارثة الإنسانية والمجاعة التي ضربت بقوة مناطق جبل مرة وطويلة وينشرة. وقصدنا من هذه الحملات الإعلامية تحقيق الآتي: واحد، رفع الوعي والإنذار المبكر، وذلك بتسليط الضوء على المناطق المعرضة لخطر المجاعة من أجل الاستجابة المسبقة قبل استفحال الأزمة. اثنين، توضيح حجم الأزمة بتوفير الأرقام والبيانات حول معدلات سوء التغذية وحالات الوفيات والانعدام الأمن الغذائي في المنطقة. ثلاثة، الضغط على المنظمات للتدخل السريع لحماية الفئات الأكثر ضررا وحاجة للمساعدات، وهذه الفئات هي الأطفال والنساء الحمل والمرضعات وكبار السن.
4: آثار التدفق الكبير للنازحين في مناطق سيطرة حركة جيش تحرير السودان تتمثل في الآتي: ألف، الآثار الإنسانية والمعيشية أثرت في انعدام الأمن الغذائي ودخول المنطقة مرحلة المجاعة، التفاقم الحاد والنقص الكبير في المواد الغذائية وتدهور القطاع الصحي وظهور الأوبئة مثل الكوليرا والكبد الوبائي الفيروسي وسوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل في مجتمعات أو في مخيمات النازحين. أيضا هذا التدفق الكبير للنازحين عمل أزمة السكن والمأوى بزيادة الضغط على الغطاء النباتي والموارد المائية. عدد المنظمات الإنسانية العاملة في الأراضي التي تقع تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان تبلغ 21 منظمة، لكنها لا تغطي كل احتياجات النازحين بسبب النقص الحاد في الدعم والإمكانيات لدى تلك المنظمات. وأيضا هذه المنظمات لم تغطي كل الأراضي المحررة بسبب قلتها. عليه ومن منبر إذاعة راديو دبنجا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: شهدت مدينة وادي حلفا خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إغلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية، وذلك احتياجا على عدد من القرارات الحكومية التي يقولون بأنها تشكل حربا على المواطن. أحد المواطنين من حلفا تحدث لدبنجا عن هذه التطورات.
5: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل شامل كامل مع قفل كل المعابر، قفل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل بضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. طفح الكيل، ناس صبرت صبرت وفي النهاية خلاص الصبر غلبة. انت الليلة بتطلع قرار غير مدروس، قرار انا ما عارف انت هل بتحارب فيه المواطن او بتحارب فيه منه ما معروف. عدم استيراد العفش الشخصي، عدم استيراد العفش الشخصي ده انت من غير ما تنظر لأبعاد القرار اصدرته. السيد كامل ادريس بنفسه جاء حلفة وشاف العفش الشخصي والعفش اللي بيجي عن طريق الباصات، مع انه ده كان خطأ، شاف الشريحة اللي بتاكل عيش من وراء الحاجة دي وشاف بعينه ما حكله يبقى في الحالة دي. انت جي شفت بعينك ومشيت طلعت القرار ده، معناته انت قاصد تحارب الشريحة دي، ما عندها تفسير تاني غير كده. عفش الشخصي الحظيرة من عمال شحن وتفريغ بتأوي او بتفتح 1500 1800 بيت في حلفة، يبقى انت لما تقفل للناس دي مصدر اكل عيشه ومصدر رزقه، الناس تاكل وتشرب من وين؟ الناس يعملوا شنو تاني يعني؟ الا بعد ده الا الناس يبقوا حراميه، ما في حل تاني. الناس هتسلق الطرق الثانيه اللي هي التهريب عشان تقدر تقضي حوائجها. فما يعني كلام ما مقبول تماما بالنسبه لكل الشرائح اللي في حلفه. الليله القفله كانت كلها قفله كانت ارتجاليه، لكن يعني صراحه كل المجتمع المحلي تضامن فيها، تجار، عمال شحن وتفريغ، مكاتب ترحيلات، مواطنين، كل الناس دي اتضامنت. وكان انا بشوف انه الليله ده يوم كان ناجح، وان شاء الله ما في تراجع تاني لورا، وما حنقيف اصلا من الشيء اللي احنا مشينا فيه ده الى ان نصل الى مبتغانا. لازم كل القرارات تتلغي. انت حاضر 47 سلعه، حلفه منطقه حدوديه، في عندنا اراضي زراعيه؟ ما عندنا اراضي زراعيه. عندنا اراضي زراعيه من وين؟ انا الخضار يجيني من الخرطوم بمبلغ وقدره نسبه لغلاء الوقود وغلاء التحجج غلاء الترحيل، في حين انه انا كان الخضار بيجيني من مصر وبارخص الاسعار وكل الناس دي كان بتاكل فيه. حلفه دي في يوم من الايام الحكومه اصلا تبرأت منها في الهجره، تبرأت منها انه خلاص انت وانا ما عندنا علاقه بحلفه. بعد ما الناس قعدت وسابرت وثبتت البلد، انت تجي تحاربني حرب زي دي؟ ايام الحرب حلفه دي اوت كل الناس اللي طلعوا من الحرب، شلناهم فوق راسنا، لا فرقنا لا بين غرب السودان لا شرق السودان لا جنوب السودان، كل الناس دي كمجتمع محلي متعايشين معانا وما شافوا مننا كل الخير الا كل الخير. انت بتحارب مجتمع حلفه في شنو؟ بالقرارات دي. وليه القرارات دي بس ما بتطبق الا في حلفه وبكل حسم؟ ليه ما بتطبق في حلفه الا القرارات دي؟ ليه ما في حلفه الضريبه تكون مختلفه عن باقي الوحدات الاداريه الثانيه والمحليات الثانيه؟ ليه حلفه دي شنو، كفار قريش؟ هل احنا كفار قريش بتطبق علينا جزيه وضرائب عاليه عشان احنا ما معتنقين الاسلام؟ كلام ده ما بيبقى. ضريبه في حلفه قيمتها بتختلف تماما عن اي منطقه اخرى. حلفه المدينه الوحيده الخاطين فوقها كرفانه تحت امن اقتصادي جنب الحظيره الجمركيه عشان يضايقوك في اكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الايصالات والجوده والكلام الفارغ.
0: ننتقل لولايه غرب كردفان والاوضاع المعيشيه هناك، ضعف القوه الشرائيه، انعدام الغذاء، انعدام الكاش. من هناك تحدثنا هويدا عبد الرحمن صالح المدير التنفيذي لمنظمه مزنة الخيريه.
8: المجاعة طبعا تفاقمت بصورة كبيرة شديد جدا، بالذات في شمال غرب الولاية، يعني مناطق النهود وقبيش والحتات دي، يعني ما في خريف نهائي، ما في. حتى بالمناسبة جنوب الولاية مناطق كثيرة جدا المطر يعني يجي ويقطع ويجي ويقطع، ده أثر شديد فيهم. لا زالت المحاصيل طبعا بأسعار الفلكية وصلت 25 ألف ملوة الدخن، الماريك زي ما بقوله ب 18 ألف. المشكلة إنه انعدام الكاش، يعني ما في كاش. مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل، دي واحدة سببت انعدام الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة طبعا. للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المقلب 40%، في الفولة مثلا 30-25، لقاوة مثلا 25-30، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما بقولوا عايشين بحيبوب، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة. التدخلات شحيحة جدا، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني أسيس قبل أسبوعين وصلت بابانوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد. كل واحد زي ما بقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بغوض شهر. لكن باقي المناطق، نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين محلية الكوركنا فيها اللي هي الإضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة، نفس الحكاية. بعدين في محلية من المحليات اثنين كده منسيات تماما، محلية ود بندا ومحلية الإضية، محلية كيلك ذاته ما في زول قاعد يتذكره. المحليات دي يعني أوضاعها ما بقوله صعبة شديد، وما في تدخلات من المنظمات. وبعدين الحاجة الثانية أنا برجع بعيدة وبكررها، غير اليونيسيف يعني من الأمم المتحدة، غير اليونيسيف ما في تدخلات، يعني ما في تدخلات. المفروض الغذاء العالمي، المفروض الأوشا كلهم يجوا يتدخلوا عشان ينقذوا الناس من الوضع اللي هم فيه ده. لكن طبعا بيتوقف سؤالي إنه ليه؟ فصراحة نحن هسي بقى طاغي علينا الجوع، الجوع بيجيب المرض بيجيب الموت، ونسبة الوفيات عندنا بقت عالية شديد ومستمرة، وزي ما بقولوا وصلت المستشفى دي سجلت، والما وصلت دي الله يعين. بس
0: نختتم الجولة بأزمة الوقود في الخرطوم، وهذه رسالة من المواطن عبد الله خالد.
9: ارتفعت أسعار الوقود في العاصمة الخرطوم بصورة يعني تكاد تكون صعبة جدا، ومما سببت مشكلات كثيرة جدا خاصة فيما يلي المواصلات. وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة أنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب، والآن العاصمة هي بحاجة إلى يعني إحداث نقلة في وسائل النقل المختلفة لقضاء حوائج الناس أو لتغطية المطلوبات الموجودة في الشارع السوداني والساحة السودانية بشكل عام. لذلك أرى أن الأزمة هي الآن يعني عقدت الأمور بشكل كبير جدا، وبحاجة إلى مراجعة ومعالجة عاجلة.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
10: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبالأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة إضافية. واعتمد المجلس القرار بموافقة 28 دولة واعتراض 10 دول مع امتناع 9 دول عن التصويت. وتكون القرار من 26 فقرة، حيث تضمن قضايا جديدة تتمثل في التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، كما طالب بالوقف الفوري والتام لإطلاق النار دون شروط مسبقة. حول هذا القرار وكواليس التصويت عليه في هذه الحلقة نستضيف الدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في المجال الإنساني، واللي كان حضورا في أعمال مجلس حقوق الإنسان، عشان يشرح لنا ما احتواه القرار من فقرات وكذلك دلالات تصويت الدول على هذا القرار. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا.
12: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان، فيما يلي أنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته 63 المنعقدة من 7 سبتمبر ل 7 أكتوبر 26، واليوم الاثنين تم التصويت على مشروع القرار 63L26، وصوتت لصالح القرار 28 دولة، وامتنعت عن التصويت 9 دول و10 دول صوتت ضد مشروع القرار. القرار انضمت له 37 دولة، في 23 دولة غير أعضاء في المجلس، وفي اللحظات الأخيرة انضمت لهم عدد 6 دول زيادة. القرار تم تقديمه من المجموعة النواة أو مجموعة الأساس المكونة من بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، زائدا النرويج وألمانيا وإيرلندا وهولندا. وبعد ذلك طبعا في القرار هو بيختص بالاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان، وفيه 26 ثغرة عملية سيتم تنفيذها في السنة دي، منها التجديد لبعثة التغسل الحقائي لمدة سنة، وفيه أشياء كثيرة جديدة تم إدخال الأول مرة في مشروع القرار. أهم حاجة فيها المسألة فيما يلي: التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر والمسائل المختصة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة التحريكات أول الحس على العنف من خلال خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. المشروع القرار صوتت عليه زي ما قلت 28 دولة، كل المجموعة الأفريقية الأوروبية سواء كان أوروبا الغربية أو أوروبا الشرقية صوتت لصالح القرار، وكل أمريكا اللاتينية صوتت لصالح القرار ما عدا كوبا. وفي ما يلي المجموعة الأفريقية والمجموعة الأسوية، في أفريقيا في دولتين صوتوا ضد القرار هما بوروندي ومصر، أما الدول الصوت لصالح القرار هي غامبيا ومالاوي وموريشيوس وجنوب أفريقيا، وده تحول كبير في انشغاق المجموعة الأفريقية نسبة للانتهاكات الصارخة وامتناع عدد كبير 7 دول من أفريقيا امتنعت عن التصويت، دليل على إنه الأفريكان سوليداريتي مع السودان بقت ضعيفة وكده. بعد ذلك فيما يلي مجموعة الدول الإسلامية معظمها صوتت مع السودان والدول الآسيوية بالإضافة للصين وفيتنام صوتت مع السودان وأندونيسيا والعراق والكويت وباكستان وقطر. أما بقية الدول كقبرص واليابان وكوريا وجزر المارشال فصوتت مع القرار، وده برضو إنديكيتر كبير في أنه الوضع حقوق الإنسان بيستدعى أنه يكون في انتباه ويخط السودان في صدر الأجندة وتكون في محاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب. عموما التصويت دليل كبير على أنه الوضع في السودان بيتطلب رعاية خاصة من مجلس حقوق الإنسان، واللغة اللي تم استخدامها برضو لم تعترف بالحكومة في السودان وإنما خطبتها بالسلطات السودانية، وده كان محل اعتراض من مصر والصين، وبذلك هي طلبت إنه يتم التصويت على مشروع القرار، والقرار طبعا مرة بالإجماع بالأغلبية في الاجتماع رقم 40 لمجلس حقوق الإنسان. عموما الهوم ورك كبير علينا نحن، الواجبات كبيرة علينا كمجتمع سوداني، لازم نتعاون مع بعثة تغسل الحقائق ونمدها بكل المعلومات الموثقة في كل الانتهاكات من جميع الأطراف بغض النظر عن إنه هم تابعين لوين ولا لقوات المسلحة السودانية أو للدعم السريع أو الميليشيات المتحالفة معه أو المدعونة معهم أو الأفراد الغير تابعين لأي واحد من ديل وبترتكب انتهاكات باسم الحرب وكده. فده بيتطلب إنه تتم إفادات مستمرة لبعثة تغسل الحقائق عن طريق الموقع الإلكتروني بتاعهم ffmsudan@un.org، والناس يتواصل معهم وتمدهم بالمعلومات، لأنه بمد المعلومات وتسجيل البلاغات بالنسبة للضحايا والشهود بيضمن عدم الإفلات من العقاب وبيضمن المحاسبة وبيضمن التعويضات وجبر الضرر، خاصة في إنه الحرب فيها تدخلات خارجية كبيرة، وفي النهاية حيتم محاسبة كل المدخرين والمسببين في الأضرار بالنسبة للشعب السوداني بموجب هذا الحرب. عموما التجديد للبعثة تم، والبعثة مطالبة تقدم تقارير في 3 دورات القادمة، الدورة رقم 64 و65 و66، وبرضو تم التجديد للخبير المعين وحيقدم تقريره في الدورة الجاية في مارس السنة دي سنة 27 وفي مارس سنة 28 أيضا. المسألة بتاعت اللينة الدولية اللينة القومية أو الوطنية لتغسل الحقائق هي ما هتكون بديل لبس تغسل الحقائق، وإنما هي مكملة، وإذا هي عملت أي تحقيقات يجب أن تتعامل مع اللجان الإقليمية والدولية ومن ضمنها بعثة تغسل الحقائق في كل ما تصل له من حقائق عن الانتهاكات التمت في السودان وحتم ومستمرة في بسبب الحرب. ده فيما يلي المسألة بتاعت إدخال الآلية الوطنية، وطبعا الآلية الوطنية ما هتشتغل على كيفها، هتشتغل وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفقا للمعايير الدولية، ويجب أن تعمل بكل شفافية وباستغلالية عن السلطات القائمة على على الحكم في مناطق السيطرة المختلفة في السودان. وأيضا من الفقرات المهمة في مشروع القرار إنه الناس ترجع وتقرأ مشروع القرار، ومنظمات المجتمع المدني السودانية الموجودة في السودان أو موجودة في الخارج يجب أن تعمل في تنسيق تام فيما بينها فيما يلي: التوثيق والمنهجية، التوثيق المنهجي وحفظ الأدلة وحماية الشهود وحماية الضحايا، والعمل مع بعض في أنه يضمن لهم العدالة سواء كان أثناء الحرب أو أثناء الفترة الجاية أو فيما بعد وقوف الحرب إن شاء الله. المسألة المهمة جدا في الأمر ده أنه لازم يكون التوثيق مهم في منهجيته ويشير لأماكن حدوث الانتهاكات والشهود والمرتكبين للانتهاكات منه ولداهم الأوامر منه ويستخدموا فيها شنو في سلاح أي نوع من السلاح وكل التفاصيل، ولازم تكون الإفادات في مسائل مهمة وفي مسائل يعني وسائل آمنة بحيث إنه ما يتعرضوا لأي مضايقات من السلطات في السودان. برضو التدخلات الأجنبية يجب أن تغيف من كل الجهات الداعمة للحرب، ويجب أن تغيف الحرب ونضمن حق الحياة لكل السودانيين ونضمن حق العيش الكريم لكل السودانيين وتغيف الحرب ونحافظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه. وشكرا
11: مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها لاعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتحقيق الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة إضافية. أنا بشكر الدكتور محمد صالح وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي لكم مني أطيب التحية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 12 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانة واسعة لقصف معدنين سودانيين في شمال الوادي، ومجلس السيادة يشكل لجنة لتقصي الحقائق. إسقاط مسيرة استراتيجية في ود الماحي بالنيل الأزرق ومقتل مواطن وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بجنوب دارفور. خصومات بنكك تصل إلى 40% في غرب كردفان، وغرفة طوارئ هاموش كوريب تكشف عن خلو أسواق المنطقة من الزرع. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات، واجتماع بين القوى المدنية واللجنة الخماسية في أديس أبابا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أدانت قطاعات سودانية واسعة قصف الطيران المصري لمعدنين سودانيين على الحدود السودانية المصرية وسط استنكار واسع لصمت الحكومة السودانية، وتباينت التقديرات حول عدد الضحايا حيث تراوحت الحصيلة بين 60 إلى 200 قتيل. وقال معدنون نجوا من القصف أنهم تمكنوا من الفرار والمشي على الأقدام لعشرات الكيلومترات في ظروف بالغة الصعوبة إلى حين وصولهم إلى منطقة آمنة. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: يعني حكايه بتاع 75 نفر 76 نفر دار الناس الميتين وقتي في محل حاصل الاجسام تامه مقسمه دل مو دفنوا. اي والله، والطيران حتى ذات الناس كان ستر وعملوا لنا مقبره جامعيه واحد ودفنوا ضل حاصل. والله الناس من المنجم بتطلع مسافه بتاع 6 ساعات بالكراع او 8 ساعات، بعد ذلك بتلقى عربات.
0: من جانبه اصدر رئيس مجلس السياده عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنه لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية ذات الصلة للتحقيق في ملابسات مقتل المعدنين السودانيين والوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة به ورفع تقرير بنتائج التحقيق. وأكد المجلس في بيان تواصل القيادة في البلدين فور وقوع الحادث بما يضمن حماية الأرواح والحفاظ على علاقة الشعبين ومعرفة ملابسات الحادث وتمليك الحقائق للرأي العام. وأكد مجلس السيادة الانتقالي أن حماية أرواح المواطنين السودانيين وصون سلامتهم وكرامتهم مسؤولية أصيلة للدولة، مشدد على ضرورة التعامل مع الحدث بجدية بما يضمن كشف الحقائق وحماية واحترام الحدود. أدان كل من تحالف الصمود وتحالف تأسيس وحزب الأمة القومي الحادث ومن المنظمات المدنية أصدرت مجموعة محامي الطوارئ وهيئة محامو دارفور ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الحقوقية بيانات تدين الحادث وتستنكر الصمت الحكومي وتطالب بالتحقيق. وطالب جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي بالتحقيق حول الحادث مستنكرا الصمت الحكومي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الجريمة دي أنا في تقديري الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الذهب للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجد بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية، وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد.
0: أعلنت القوات المسلحة أن دفاعاتها الجوية تمكنت مساء أمس الأحد من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية بالقرب من منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان أن الطائرة جرى رصدها من لحظة عبورها الحدود قادمة من جهة أثيوبيا. وفي الأثناء أعلن العميد الركن سعيد إبراهيم محمد سعيد قائد ثاني الفرقة الرابعة مشع أن القوات المسلحة تمكنت من حسم المعارك في منطقة أم درفة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: نحن شفنا الشيء اللي انتم قدمتوه تماما وشفنا التدافع بتاعكم نحو العدو. في 10 دقائق سكيتوا العدو 4 كيلو خاليه مدرفه. العدو جاكم ب 17 عربيه دمرتوه والمسكتوه عليكم مسكتوه والباقي المسيلات كملته ما رجع به ولا عربيه.
0: من جهته اداء مستشار الرئيس الامريكي للشؤون العربيه والافريقيه مسعد بولس القارئ بطائره مسيره والتي يعتقد ان قوات الدعم السريع هي من نفذتها في مواقع للنازحين بمنطقة ود الماحي في النيل الأزرق. من جهتها اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بقصف مستشفى أم درفة أمس الأحد ما أدى إلى تدمير المستشفى وخروجه عن الخدمة وإصابة 2 من الكوادر الطبية بجروح خطيرة. قتل المواطن وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة مساء الأحد بمنطقة كرمجه بمحلية نتيجة شرق نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو وتبنك أن مسلحين اعترضوا طريق سيارة تجارية ماركة نيسان تحمل تجار الأسواق الأسبوعية المعروف بأم دورور وأطلق المسلحون النار الكثيف على السيارة بالقرب من منطقة حمادة وخور أبشي ما أدى إلى مقتل المواطن صدام أبكر خميس وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى نيالة لتلقي العلاج. وأضاف مواطن في هذا الخصوص
4: قتل المواطن صدام أبكر خميس وأصيب 7 آخرين بجروح متفاوتة برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا على عربتهم التي كانت تقلهم ماركة نيسان. تحركت العربة من وحدة مناوشي الإدارية وتحمل تجار إلى سوق كرمجي الذي يصادف صبيحة يوم الاثنين.
0: حذرت غرفة طوارئ شباب مشكورة بولاية كسلة من وقوع كارثة إنسانية بسبب خلو أسواق المنطقة من سلعة الذرة تماما ورجعت ذلك إلى القيود الأمنية التي تفرضها السلطات على نقل السلعة. وأوضحت الغرفة في منشور لها أن القيود المفروضة على تصاديق مرور التجار لنقل الذرة من المدن والولايات الأخرى ومحدودية هذه التصاديق الممنوحة أسهمت في تعطيل وصول هذه السلع الحيوية إلى همشكريب. كشفت المديرة التنفيذية لمنظمة مزن الخيرية هويدا عبد الرحمن صالح عن وصول نسب الخصم مقابل الحصول على السيولة النقدية عبر تطبيق بنكك إلى 40% في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت لراديو وتبنك أن النسبة تراوحت بين 25-30% في الفولة والقاوة في ظل أزمة حادة في السيولة النقدية وارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية وتفاقم الجوع والأوضاع الإنسانية بالولاية. وأضافت في هذا الخصوص
5: يعني ما في كاش مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل دي واحدة سببتها عدم الكاش. الثاني حاجة

0: للأسف الشديد للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المقلب 40%، في الفولة مثلا 30-25، لقاو مثلا 25-30، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما تقولوا عايشين بحيروب، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف.
1: وأشارت هويدا عبد الرحمن صالح إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية إلى مستويات كبيرة، حيث وصل سعر ملوة الدخن إلى نحو 25,000 جنيه، فيما بلغ سعر ملوة المارق نحو 18,000 جنيه، بالتزامن مع انعدام مصادر الدخل وشح السيولة النقدية. وحذرت من تفاقم الأزمة الغذائية في الولاية نتيجة الفشل الواضح للموسم الزراعي الحالي، خاصة في المناطق الشمالية الغربية بما فيها النهود وغبيش التي عانت من انعدام الأمطار بصورة شبه كاملة، فيما شهدت مناطق واسعة بجنوب الولاية هطول أمطار متقطعة غير منتظمة. وأضافت في هذا الخصوص:
0: الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة التدخلات شحيحة جدا، وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني أسيس قبل أسبوعين وصلت بابانوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك، يعني هي كمية هائلة من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد. كل واحد زي ما أقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بقوت شهر. لكن باقي المناطق، نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين محلية الكوركنا فيها اللي هي القضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة.
1: وكشفت هويدا عبد الرحمن أن ارتفاع مستمر في أعداد الوفيات المرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية، محذرة من أن الأرقام المسجلة في المستشفيات لا تعكس الحجم الحقيقي للمأساة. وقالت أن التدخلات الإنسانية لا تزال محدودة للغاية. تفاقمت أزمة النقل والمواصلات في العاصمة الخرطوم بسبب الارتفاع في أسعار الوقود، حيث اقترب سعر جالون البنزين من حاجز 60,000 جنيه. وقال عبد الله خالد أحد سكان الخرطوم لراديو دبنجا أن الارتفاع في أسعار الوقود أدى إلى تراجع حركة النقل بصورة ملحوظة وشبه شلل في شوارع العاصمة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة أنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب.
1: وفي ولاية كسلة بالبحر الأحمر والجزيرة تتواصل أزمة الوقود على نحو ملحوظ، وأشار شهود أعيان إلى استمرار الصفوف الطويلة أمام محطات الوقود مع ندرة في المواصلات. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر جالون الجازولين إلى 44,000 جنيه أو 44 جنيها بحسب البيان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: الله صف الوقود بداية من برسودان بالتماشي، يعني السنة ماشي مسافة تقريبا بتاعة 2 كيلو ولسه ما زال الصف مستمر.
1: من جانبه قال وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الله محمود بشير أن التحديات الرئيسية في توفير الوقود تتمثل في كيفية توفير النقد الأجنبي وكيفية تنظيم عملية الاستيراد. وينتقد في حديث لراديو دبنجا شرط إيداع 200 كيلو جرام من الذهب كضمان من قبل الشركات المستوردة، واعتبر المبلغ كبير جدا ويشكل أصولا مجمدة، ودعا إلى فتح باب الاستيراد لجميع الشركات المؤهلة لتشجيع المنافسة. واعتبر التشكيل الحالي لمجلس شؤون النفط مشوها ويفتقر إلى تمثيل وزارات حيوية مثل وزارة المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للنفط برأس البرهان، هو وفق القانون الثروة النفطية مفترض يكون في المجلس مجلس شؤون النفط، بسمى كده يعني مجلس أعلى، دي ما في مجلس شؤون النفط. مجلس شؤون النفط ده حقيقة تشكيله هو بيكون بالإدارة التنفيذية، أنا في تقدير هو المفترض يكون رئيسه رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، بنك السودان المركزي، وثلاثة خبراء من البلد، ثلاثة خبراء سودانيين في مجال الطاقة والنفط. فأصبح تشكيله ده كده مشوه، يعني أنا ما شايف في وزارة المالية هي مهمة جدا في هذا المجلس، لأن هي

0: تعتمد المسائل المالية دي، وكذلك بعض الوزارات الأخرى يعني، لأنه هو بضع الخطط والاستراتيجيات.
1: شهد مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الاثنين بدء الاجتماعات المشتركة بين وفدي القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب وممثلي الآلية الخماسية، وتضمنت الوثيقة النهائية والتصور المتكامل الذي تقدمت به القوى المناهضة للحرب إلى الآلية الخماسية مقترحا لتشكيل لجنة تحضيرية من 40 عضوا يتم توزيع مقاعدها بواقع 20 مقعد للقوى غير المصطفى مع طرفي القتال و10 مقاعد للقوى المصطفى مع الجيش ومثلها للقوى المصطفى مع القوات الدعم السريع لضمان تمثيل واسع ومتوازن في العملية السياسية المرتقبة. شهدت منطقة الجزو ظهر الأحد اندلاع حريق هائل التهم السوق المحلي للمنطقة بشكل شبه كلي، وقالت غرفة طوارئ المالحة أن الحريق قضى على المخازن الرئيسية للمواد التموينية بالكامل وعدد كبير من الدكاكين والرواكيب التجارية بجانب احتراق الطواحين ومحلات الاتصال التي تمثل عصب الحياة اليومية. شب حريق يوم الأحد في مخيم أدره للاجئين السودانيين بشرق تشاط وقضى على عدد كبير من مساكن اللاجئين الذين تركوا في العراء، وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا أن الأزمة تفاقمت بسبب الأهوية وعدم وجود عربة المطافي. في الأثناء تعرض اللاجئين السودانيين في مخيم أدره الذين يسكنون غرب مدرسة أدره الثانوية إلى تجريف مساكنهم المؤقتة وتركهم في العراء. أطلق مركز شباب مدينة بابانوس الثقافي الاجتماعي بولاية غرب كردفان مبادرة شبابية تستهدف المساهمة في إعادة إعمار المدينة وتشجيع العودة الطوعية للمواطنين الذين نزحوا بسبب الحرب. وقال بقادي محمد باشر عضو المركز قال لراديو دبنغا أن المبادرة تعتمد على المسرح الدرامي والحملات الميدانية لتوعية المواطنين ومعالجة القضايا المجتمعية بما في ذلك النظافة العامة، مشير إلى تنظيم أنشطة في بابانوسة ومناطق الدبيبات والنهود وغبيش. وأضاف بقادي محمد باشر عضو المركز لراديو دبنغا
2: والله طبعا إحنا يعني بنناشد أي جهة يعني تقدر تدعمنا، سواء كان الحكومة سواء كان منظمات سواء كان أي ذا، نحن بنناشد إن حبابة وأهلا فيها ونحن بشد دارنا. بالنسبة إحنا كشباب والله ما أقول لك إحنا أشياء كثيرة قلت لك إحنا ناقصانا يعني من حتى الكور ما يعني عندنا إحنا بادين من الصفر.
1: جدد منتدى الإعلام السوداني رفضه لاستمرار الحرب مطالب بإيقافها فورا بما يسمح بوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء السودان وعودة النازحين واللاجئين. وأكد في ختام اجتماعه الدوري الرابع يوم الأحد على ضرورة إطلاق عملية سياسية تفتح الطريق أمام مرحلة انتقالية والتمهيد لإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي يختار فيه السودانيون كيف يحكمون ومن يحكمهم. وناقش المنتدى خلال الاجتماع قضايا تتعلق بأعماله واتخاذ عدد من القرارات. الخبر الأخير في النشرة، أدى أعضاء المحكمة الدستورية القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بحضور رئيس المحكمة. وأكد رئيس المحكمة الدستورية وهبي محمد مختار أن المحكمة ستباشر مهامها فورا، مؤكد التزامها الكامل بحماية حقوق وحريات المواطنين والقيام بجميع الاختصاصات المنصوص عليها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
3: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنغا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنغا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنغا يمنحك صوتاً قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
4: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
5: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضه من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضه هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء، سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كانت دول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء الغصري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها وعبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجي من السودانيين اللي تم إخفاؤهم غصريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولغيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في أنهم مثلا يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غصرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إخضاعهم لعملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غصرية. فكل الغرض في أنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات بتكون مثلاً مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غصري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلاً بتاعة إخفاء غصري، إذا كان تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية أو تم إخضاعها مثلاً لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في إنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية إنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغصري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضو حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغصري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة، عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغصري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغصري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا راوي دبنجا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا، ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام التقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربته، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
6: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعة اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة، يعني هي جريمة تعتبر مركبة وبترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتباره أنه مفقود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب على عملية بتاع الطلاق ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هنالك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى انه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لانه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعيه، ظروف بتاعت فيضانات، ظروف انه ما تمكن انه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الاسباب. فبالتالي انه مفهوم الفقدان دائما انه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم ابلاغ السلطات عن انه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم، ومن الجدير انه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان لانه في ترتيب لنتائج مختلفة.
1: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد وحتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
6: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أمدرمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هناك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001 واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
1: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
6: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبها يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدثت تجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحد من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات انه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن او تكامل الجهود والهويات. بظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي آنذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني بين الجهات الفاعلة في المشهد أو المسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني، وده بيتطلب التضافر ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف باعتبار إنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
1: مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع إليها.
7: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في إنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026 واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء الغصر في السودان. ومعادلة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد. وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء الغصر المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب إنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمامه المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسرة المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا قرنبل الأفونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك.
4: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في كل ربوع السودان عامة وفي أماكن النزاعات في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، نرحب بكم مرة تانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لإدارة البرنامج براديو دبنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاحة أو مصل عشان يقوم يحميهم من الأمراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته أن احنا بندي الطفل أو الزول الكبير أو الأم ندي دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم أن احنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لأنه أن احنا بندي للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير. وده مهم جدا بالذات انتوا قاعدين في محلات ما فيها إمكانات كثيرة، ما فيها علاجات. لازم احنا بننصحكم انه كلنا لازم ندي أولادنا عشان يمشي الطعمه، عشان نقدر نحميهم من الأمراض. لأنه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل، ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم يعني احنا بنديه 200. ندي التطعيم اساسا بندي له كل الأعمار، الأطفال الصغار، الناس الكبار، الأمهات، كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع او التطعيم الموسع، احنا بنركز دائما للأطفال أعمارهم اقل من 5 سنوات، والأمهات عمرهم من سن 15 سنة لحد 49 سنة. ليه احنا اخترنا الأعمار دي؟ لأنه هم أكثر عرضة للأمراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيرة، لأنه الطفل ما عنده مناعة، والأم دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عندها مناعة، عشان كده المضاعفات بتكون كثيرة. والشيء الثاني برضو لأنه هم الاثنين الشفاه صغار والأمهات ما عندهم مناعة عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الدور الطبيعي. الدور الطبيعي ممكن لو جاءوا أي مرض ممكن يقاومه، لكن المرأة لما تكون هي حامل أو الطفل لما يكون صغير عمره أقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطة الثانية نيجي نشوف الأمراض اللي نحن بنطعمنا الطفل أو الأم شنو. طبعا زمان كان نسميها أمراض الطفولة الستة، لأنها بنطعمها، والأمراض كان هي السل وشلل الأطفال والدفتيريا والتتنس لحديثي الولادة والكتكوتة والحصبة، وبالإضافة للنسوان كان في بنزوم التتنس. النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بنزوم التتنس بتاع الأمهات، لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لغاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه لالتهاب الكبد الوبائي أو نسميه ليرغان، هيرغان باء، أنا مسميه ليرغان باء. وبعد حزبة ألمانية هم الصفراء والنكاف، ودي ممكن في الحلقات الجاية نيجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس عنها خلفية. يقوم يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض دي يقوم على الأقل الأم تعرف دي ممكن تكون لي أراضي في المشكلة دي عشان تقوم توديه للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80% و 90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل ده ماتوا الأمراض بتاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي، والأمراض دي لو كان الطفل ممكن كان نحميها لو كانت الأطفال دي طعموا. عشان كده نحن بننصح الأمهات مرة تانية بقدر الإمكان الأم لازم مجرد سمعت في برنامج بتاع التطعيم في أي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعموا كده طبعا بدوها الكرد، الكرد بيكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي أخذه الطفل والزمن بتاعه وكده، لأنه الكرد ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله تحدي بعدين ما يكبر ويخش المدرسة بس عارف من الكرد ده، ولازم الأم تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكرد بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختاما هنا بنجيب هنا ونواصل في الحلقة الجاية، وهتكون نيجي نتكلم عن أنواع التطعيم شنو وأننا بنطعم وكيف كيفية التطعيم والمضاعفات الصغيرة اللي ممكن بتحصل نتيجة للتطعيم، وممكن في بعض الأمهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمرة الأخيرة لو في أي زول أنت سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهاية الحلقة، وفوتكم بعافية وشكرا جزيلا.
3: نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-3562-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم قيل وعافية.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الاثنين 12 أكتوبر عام 2026. مجلس السيادة يعلن عن تشكيل لجنة تقصي حقائق حول مقتل سودانيين على الحدود السودانية المصرية ويترحم على الضحايا. إدانات واسعة لقصف المعدنين السودانيين شمال الوادي واستنكار للصمت الحكومي وسط تقديرات بمقتل ما بين 60 إلى 200 شخص. تحالف تأسيس أكثر من 200 قتيل في قصف الطيران المصري لمناطق التعدين الأهلي شمال السودان. صمود يحمل قيادات القوات المسلحة مسؤولية ما يحدث في مناطق التعدين الخاضعة لسيطرتها. محامو الطواري مقتل 72 معدنا مدنيا في قصف جوي شمال السودان ومطالبات بتحقيق مستقل. ناجون من قصف مناطق التعدين شمال السودان يقطعون عشرات الكيلومترات سيرا على الأقدام. انطلاق اجتماعات القوى المدنية السودانية والآلية الخماسية في أديس أبابا. القوى المدنية المناهضة للحرب تقترح لجنة تحضيرية من 40 عضوا خلال اجتماعاتها مع الآلية الخماسية. القوى المدنية تقدم للآلية الخماسية رؤية تشمل هدنة إنسانية غير مشروطة وتوسيع حظر السلاح على السودان. مسلحون يهاجمون سيارة تجارية في جنوب دارفور ويقتلون شخصا ويصيبون 7 آخرين. غرب كردفان خصومات بنكك تصل إلى 40% في المجلد وسط تفاقم أزمة الغذاء. خصومات السيولة تبلغ 30% في الفولة ولقاوة و40% في المجلد. غرب كردفان 13 محلية تعاني نقص المساعدات الإنسانية وملوة الدخن تصل إلى 25 ألف جنيه. الخرطوم جالون البنزين يصل إلى 60 ألف جنيه وسط تراجع حاد في حركة النقل والمواصلات. أزمة الوقود تتسبب في شبه شلل بشارع الخرطوم وتضاعف معاناة العائدين إلى العاصمة، ووزير الطاقة السابق يرهن حل أزمة الوقود بتوفير العملات الأجنبية وتنظيم الاستيراد. غرفة طوارئ ومشكوريب الأسواق خالية تماما من الزرع. طوارئ ومشكوريب قيود نقل السلع تهدد الأمن الغذائي وسط مطالبات بتصاديق استثنائية للتجار. حريق في منطقة جزو في محلية المالحة بشمال دارفور يتسبب في خسائر كبيرة. حريق في معسكر اللاجئين السودانيين في منطقة أدري بشرق تشاط يقضي العدد كبير من المساكن. شباب بابانوسا يطلقون مبادرة لتشجيع العودة الطوعية وإعادة إعمار المدينة. المبادرة الشبابية توظف المسرح لمعالجة القضايا المجتمعية وتعزز العودة الطوعية. أعضاء المحكمة الدستورية يؤدون القسم أمام رئيس مجلس السيادة ويعلنون البدء الفوري لعمله.

0: أهلاً ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 12 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانة واسعة لقصف معدنين سودانيين في شمال الوادي، ومجلس السيادة يشكل لجنة لتقصي الحقائق. إسقاط مسيرة استراتيجية في ود الماحي بالنيل الأزرق ومقتل مواطن وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بجنوب دارفور. خصومات بنكك تصل إلى 40% في غرب كردفان، وغرفة طوارئ هاموش كوريب تكشف عن خلو أسواق المنطقة من الزرع. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات، واجتماع بين القوى المدنية واللجنة الخماسية في أديس أبابا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أدانت قطاعات سودانية واسعة قصف الطيران المصري لمعدنين سودانيين على الحدود السودانية المصرية وسط استنكار واسع لصمت الحكومة السودانية. وتباينت التقديرات حول عدد الضحايا، حيث تراوحت الحصيلة بين 60 إلى 200 قتيل. وقال معدنون نجوا من القصف أنهم تمكنوا من الفرار والمشي على الأقدام لعشرات الكيلومترات في ظروف بالغة الصعوبة إلى حين وصولهم إلى منطقة آمنة. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: يعني هكا بتاع 75 نفر 76 نفر دار الناس الميتين وقتي في محل حاصل الأجسام تام وما مقسمة دلهم ودفنوا. أي والله، والطيران حتى ذات الناس كان ستر وعملوا لهم مقبرة جامعية واحد ودفنوا. ضل حاصل والله، الناس من المنجم بتطلع مسافة بتاع 6 ساعات بالكراع أو 8 ساعات، بعد ذلك بتلقى عربات.
0: من جانبه أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية ذات الصلة للتحقيق في ملابسات مقتل المعدنين السودانيين والوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة به ورفع تقرير بنتائج التحقيق. وأكد المجلس في بيان تواصل القيادة في البلدين فور وقوع الحادث، بما يضمن حماية الأرواح والحفاظ على علاقة الشعبين ومعرفة ملابسات الحادث وتمليك الحقائق للرأي العام. وأكد مجلس السيادة الانتقالي أن حماية أرواح المواطنين السودانيين وصون سلامتهم وكرامتهم مسؤولية أصيلة للدولة، مشدد على ضرورة التعامل مع الحدث بجدية بما يضمن كشف الحقائق وحماية واحترام الحدود. أدان كل من تحالف الصمود وتحالف تأسيس وحزب الأمة القومي الحادث ومن المنظمات المدنية أصدرت مجموعة محامي الطوارئ وهيئة محامو دارفور ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الحقوقية بيانات تدين الحادث وتستنكر الصمت الحكومي وتطالب بالتحقيق. وطالب جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي بالتحقيق حول الحادث مستنكرا الصمت الحكومي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الجريمة دي أنا في تقدير الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الذهابة للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجب أشد الإبارات تلك الهجمات المصرية، وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد.
0: أعلنت القوات المسلحة أن دفاعاتها الجوية تمكنت مساء أمس الأحد من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية بالقرب من منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان أن الطائرة جرى رصدها من لحظة عبورها الحدود قادمة من جهة أثيوبيا. وفي الأثناء أعلن العميد الركن سعيد إبراهيم محمد سعيد قائد ثاني الفرقة الرابعة مشع أن القوات المسلحة تمكنت من حسم المعارك في منطقة أم درفة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: أنا يعني احنا شفنا الشيء انتوا قدمتوه تماما وشفنا التدافع بتاعكم نحو العدو. في 10 دقائق سكيتوا العدو 4 كيلو خارج مدرفة. العدو جاكم ب 17 عربية دمرتوه دمرتوه والمسكتو عليكم مسكتوه والباقي المسيلات كملته ما رجع بولا عربية.
0: من جهته أداء مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس القارة بطائرة مسيرة والتي يعتقد أن قوات الدعم السري هي من نفذتها في مواقع للنازحين بمنطقة ود الماحي في النيل الأزرق. من جهتها اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السري بقصف في مستشفى أم درفة أمس الأحد ما أدى إلى تدمير المستشفى وخروجه عن الخدمة وإصابة 2 من الكوادر الطبية بجروح خطيرة. قتل المواطن وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة مساء الأحد بمنطقة كرمجه بمحلية نتيجة شرق نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو وتبنك أن مسلحين اعترضوا طريق سيارة تجارية ماركة نيسان تحمل تجار الأسواق الأسبوعية المعروف بأم دوربر وأطلق المسلحون النار الكثيف على السيارة بالقرب من منطقة حمادة وخور أبشي ما أدى إلى مقتل المواطن صدام بكر خميس وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى نيالا لتلقي العلاج. وأضاف مواطن في هذا الخصوص
4: قتل المواطن صدام أبكر خميس وأصيب 7 آخرين بجروح متفاوتة برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا على عربتهم التي كانت تقلهم ماركة نيسان. تحركت العربة من وحدة مناوشي الإدارية وتحمل تجار إلى سوق كرمجي الذي يصادف صبيحة يوم الاثنين.
0: حذرت غرفة طوارئ شباب مشكورة بولاية كسلة من وقوع كارثة إنسانية بسبب خلو أسواق المنطقة من سلعة الذرة تماما ورجعت ذلك إلى القيود الأمنية التي تفرضها السلطات على نقل السلعة. وأوضحت الغرفة في منشور لها أن القيود المفروضة على تصاديق مرور التجار لنقل الذرة من المدن والولايات الأخرى ومحدودية هذه التصاديق الممنوحة أزهمت في تعطيل وصول هذه السلع الحيوية إلى همشقريب. كشفت المديرة التنفيذية لمنظمة مزن الخيرية هويدا عبد الرحمن صالح عن وصول نسب الخصم مقابل الحصول على السيولة النقدية عبر تطبيق بنكك إلى 40% في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت لراديو دبنكا أن النسبة تراوحت بين 25-30% في الفولة واللقاوة في ظل أزمة حادة في السيولة النقدية وارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية وتفاقم الجوع والأوضاع الإنسانية بالولاية. وأضافت في هذا الخصوص
5: يعني ما في كاش مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل دي واحدة سببت عدم الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة طبعا للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المجلد 40% في الفولة مثلا 30-25 لقاوة مثلا 25-30 يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما تقولوا عايشين بحيوب يعني حاجة ما بتتخيلها كيف.
0: وأشارت هويدا عبد الرحمن صالح إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية إلى مستويات كبيرة حيث وصل سعر ملوة الدخن إلى نحو 25,000 جنيه فيما بلغ سعر ملوة المارق نحو 18,000 جنيه بالتزامن مع انعدام مصادر الدخل وشح السيولة النقدية. وحذرت من تفاقم الأزمة الغذائية في الولاية نتيجة الفشل الواضح للموسم الزراعي الحالي خاصة في المناطق الشمالية الغربية بما فيها النهود وغبيش التي عانت من انعدام الأمطار بصورة شبه كاملة فيما شهدت مناطق واسعة بجنوب الولاية هطول أمطار متقطعة غير منتظمة. وأضافت في هذا الخصوص
5: الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة التدخلات شحيحة جداً وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني قبل أسبوعين وصلت بابا نوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد ما

0: عائلة من المساعدات ساعدت الأهالي شديد، كل واحد زي ما أقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بعود شهر. لكن باقي المناطق نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين محلية الكوركنا فيها اللي هي القضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة.
1: وكشفت هويدا عبد الرحمن عن ارتفاع مستمر في أعداد الوفيات المرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية، محذرة من أن الأرقام المسجلة في المستشفيات لا تعكس الحجم الحقيقي للمأساة، وقالت أن التدخلات الإنسانية لا تزال محدودة للغاية. تفاقمت أزمة النقل والمواصلات في العاصمة الخرطوم بسبب الارتفاع في أسعار الوقود، حيث اقترب سعر جالون البنزين من حاجز 60,000 جنيه. وقال عبد الله خالد أحد سكان الخرطوم لراديو دبنجا أن الارتفاع في أسعار الوقود أدى إلى تراجع حركة النقل بصورة ملحوظة وشبه شلل في شوارع العاصمة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة إنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب.
1: وفي ولاية كسلة بالبحر الأحمر والجزيرة تتواصل أزمة الوقود على نحو ملحوظ، وأشار شهود أعيان إلى استمرار الصفوف الطويلة أمام محطات الوقود مع ندرة في المواصلات. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر جالون الجازولين إلى 44,000 جنيه أو 44 جنيها بحسب البيان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: صف الوقود بداية من برسودان بالتماشي، يعني السنة ماشي مسافة تقريبا بتاعت 2 كيلو ولسه ما زال الصف مستمر.
1: من جانبه قال وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الله محمود بشير أن التحديات الرئيسية في توفير الوقود تتمثل في كيفية توفير النقد الأجنبي وكيفية تنظيم عملية الاستيراد، وينتقد في حديث لراديو دبنجا شرط إيداع 200 كيلو جرام من الذهب كضمان من قبل الشركات المستوردة، واعتبر المبلغ كبير جدا ويشكل أصولا مجمدة، ودعا إلى فتح باب الاستيراد لجميع الشركات المؤهلة لتشجيع المنافسة، واعتبر التشكيل الحالي لمجلس شؤون النفط مشوها ويفتقر إلى تمثيل وزارات حيوية مثل وزارة المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للنفط برئاسة البرهان، هو وفق القانون الثروة النفطية مفترض يكون في المجلس مجلس شؤون النفط، بيسمى كده يعني مجلس أعلى، دي ما في في مجلس شؤون النفط. مجلس شؤون النفط ده حقيقة تشكيله هو بيكون بالإدارة التنفيذية، أنا في تقدير هو المفترض يكون رئيسه رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، بنك السودان المركزي، وثلاثة خبراء من البلد، ثلاثة خبراء سودانيين في مجال الطاقة والنفط. فأصبح تشكيله ده كده مشوه، يعني أنا ما شايف في وزارة المالية هي مهمة جدا في هذا المجلس، لأنها هي اللي بتعتمد المسائل المالية دي، وكذلك بعض الوزارات الأخرى، يعني لأنه هو بدع الخطط والاستراتيجيات اللي...
1: شهد مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الاثنين بدء الاجتماعات المشتركة بين وفدي القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب وممثلي الآلية الخماسية، وتضمنت الوثيقة النهائية والتصور المتكامل الذي تقدمت به القوى المناهضة للحرب إلى الآلية الخماسية مقترحا لتشكيل لجنة تحضيرية من 40 عضوا، يتم توزيع مقاعدها بواقع 20 مقعد للقوى غير المصطفى مع طرفي القتال، وعشر مقاعد للقوى المصطفى مع الجيش، ومثلها للقوى المصطفى مع القوات الدعم السريع لضمان تمثيل واسع ومتوازن في العملية السياسية المرتقبة. شهدت منطقة الجزو ظهر الأحد اندلاع حريق هائل التهم السوق المحلي للمنطقة بشكل شبه كلي، وقالت غرفة طوارئ المالحة أن الحريق قضى على المخازن الرئيسية للمواد التموينية بالكامل وعدد كبير من الدكاكين والرواكب التجارية، بجانب احتراق الطواحين ومحلات الاتصال التي تمثل عصب الحياة.

0: يومية. شب حريق يوم الأحد في مخيم أدره للاجئين السودانيين بشرق تشاط، وقضى على عدد كبير من مساكن اللاجئين الذين تركوا في العراء. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا أن الأزمة تفاقمت بسبب الأهوية وعدم وجود عربة المطافي. في الأثناء تعرض اللاجئين السودانيين في مخيم أدرة الذين يسكنون غرب مدرسة أدرة الثانوية إلى تجريف مساكنهم المؤقتة وتركهم في العراء. أطلق مركز شباب مدينة بابانوس الثقافي الاجتماعي بولاية غرب كردفان مبادرة شبابية تستهدف المساهمة في إعادة إعمار المدينة وتشجيع العودة الطوعية للمواطنين الذين نزحوا بسبب الحرب. وقال بقادي محمد باشر عضو المركز، قال لراديو دبنغا أن المبادرة تعتمد على المسرح الدرامي والحملات الميدانية لتوعية المواطنين ومعالجة القضايا المجتمعية بما في ذلك النظافة العامة، مشير إلى تنظيم أنشطة في بابانوسة ومناطق الدبيبات والنهوض وغبيش. وأضاف بقادي محمد باشر عضو المركز لراديو دبنغا،
1: والله طبعا إحنا يعني بنناشد أي جهة يعني بتقدر تدعمنا، سواء كان الحكومة سواء كان منظمات سواء كان أي ذا، نحن بنناشد إن حبابة وأهلا فيها ونحن بشي دارنا. بالنسبة إحنا كشباب، والله ما أقول لك إحنا أشياء كثيرة قلت لك إحنا ناقصانا، يعني من حتى الكور يعني عندنا إحنا بادين من الصفر.
0: جدد منتدى الإعلام السوداني رفضه لاستمرار الحرب، مطالب بإيقافها فورا بما يسمح بوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء السودان وعودة النازحين واللاجئين. وأكد في ختام اجتماعه الدوري الرابع يوم الأحد على ضرورة إطلاق عملية سياسية تفتح الطريق أمام مرحلة انتقالية والتمهيد لإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي يختار فيه السودانيون كيف يحكمون ومن يحكمهم. وناقش المنتدى خلال الاجتماع قضايا تتعلق بأعماله واتخاذ عدد من القرارات. الخبر الأخير في النشرة، أدى أعضاء المحكمة الدستورية القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بحضور رئيس المحكمة. وأكد رئيس المحكمة الدستورية وهب محمد مختار أن المحكمة ستباشر مهامها فورا، مؤكد التزامها الكامل بحماية حقوق وحريات المواطنين والقيام بجميع الاختصاصات المنصوص عليها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا، وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر لتغطية أبرز التطورات على الساحة السودانية، ومن بينها تواصل ردود الفعل الرسمية والشعبية السودانية إزاء حادثة شمال الوادي التي أسفرت عن مقتل العشرات من المعدنين السودانيين، مع كل من المحامي رحاب المبارك والمحامية نفيسة حجر نائبة رئيس هيئة محامي دارفور وشيماء سامي المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية. مشاركة منظمات حقوقية سودانية في أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بالعاصمة السنغالية داكار، مع محمد أحمد الزبير عضو وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان. وكذلك ستتابعون تقرير حول الأوضاع الصحية في منطقة أبو حمرة بمحلية ميرشينغ بجنوب دارفور مع ناشطة حقوقية، إضافة إلى تقرير حول الأوضاع الإنسانية في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور مع آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين. نبدأ الجولة بحادثة منطقة شمال الوادي على الحدود المصرية السودانية، حيث لا تزال ردود الفعل الرسمية والشعبية مستمرة إزاء القصف الجوي المصري الذي استهدف منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية يوم السبت الموافق 10 أكتوبر الجاري، وأسفر بحسب تقارير عن مقتل العشرات من المعدنين السودانيين. وفي سياق ردود الفعل على الحادثة، لقي مصريان حتفهما في الخرطوم، ونددت قوى سياسية ومنظمة مجتمع مدني سوداني بالحادثة، فيما طلب مجلس السيادة في بيان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ملابساتها. وفي هذا السياق دعت المحامية رحاب المبارك منظمات المجتمع المدني السودانية إلى تقديم شكوى رسمية ضد مصر لدي الجهات الدولية المعنية. للمزيد نتابع تصريح رحاب المبارك لجولة السودان اليوم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني الدعاوي فيما يخص الوقفات الاحتجاجية وكذا دي مع وقفات يعني مثلا بتعبر عن الرأي العام السوداني والغضب الملتاح السوداني نسي من تجاه مصر، لكن من الجانب القانوني لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى للمؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي، وفي نفس الوقت يعني بتتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت. في حاجة شك إنه الدعاوي تكون مرتبطة بثلاثة محاور أساسية: ممارسة الأعمال العدائية داخل الأراضي السودانية بمساعدة حكومة البرهان وذلك بدعمها لقصف الطيران على المدنيين، وده كلام معلوم بالضرورة، يعني في إنه الطيران ومنذ 2023 كان صاحب اليد الطولة في قتل المدنيين. يعني الثانية في مساعدة الجيش السوداني في تصنيع واستخدام السلاح الكيميائي، وده سبب بالدليل المصريين راعوا استخدام السلاح الكيميائي ووصلوا قرابة 52 أنبوبة تم تصنيعها حسب التقارير الدولية الصدرت، ودي ساعدت في إنها تصنع أكثر من 500 قنبلة من الكيميائي. أقول أكثر من كده أنا بس ما مذكر الرقم، لكن الدولة المصرية ساعدت الجيش السوداني في تصنيع واستخدام السلاح الكيميائي. الثالثة اللي هي ممارسة العدوان على الجوار، هي خشت الأراضي السودانية وقتلت المدنيين داخل الأراضي السودانية، وده بالضرورة حاجة ما مقبولة.
0: من جهتها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائبة رئيس هيئة محامي دارفور الحادثة سابقة خطيرة، ووصفتها بأنها تمثل انتهاكا للسيادة الوطنية السودانية والقانون الدولي الإنساني. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف نتابع إفادتها ضمن جولة السودان اليوم.
2: المستمعين في راديو دبنجة، بداية يعني بنقول الشيء اللي حصل في منطقة شمال الوادي ده تطور خطير جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. حتى وإن يعني قلنا المعذبين ديل تجاوزوا الحدود السودانية ودخلوا الحدود المصرية، ده ما بيبرر للنظام المصري بأنه يستخدم القوة المفرطة ويعني يقصف لهم مدنيين. كان من باب أولى يعني يتم القبض على المعدين ديل وتقديمهم لمحاكمة حتى في القانون المصري. تجاوز الحدود، الدخول في الحدود دي ومسألة التعدين عقوبتها أصلا ما الحرمان من الحق في الحياة يعني. ففي تجاوز خطير جدا من الحكومة المصرية دي. حتى مسألة النقاشات حول الحدود والحركة بتاعت المعدنين ده ما بيبيح استخدام القوة المفرطة واستخدام سلاح الطيران في مواجهة المدنيين عزل، يعني ما عندهم شيء في يدهم غير انهم هم بيحفروا في الأرض عشان يعني يستفيدوا من الموارد الموجودة فيها. يعني حتى مش قانونا، قواعد مبادئ حسن الجوار ذاتها، يعني المصري بتقول إنها هي دولة شقيقة يعني كويس، فالشقيق دايما ما بيسوق السلوك الوحش ده تجاه شقيقه، يعني حتى هم ما احترموا مبادئ حسن الجوار. بالإضافة لحاجة تانية، مثلا لو اتكلمنا عن الشكاوى الدولية والمطالب بتاعت التحقيق المستقل، أنا شايفة إنه الفرصة القانونية هي قائمة ومشروعة تماما، لأنه القانون الدولي الإنساني دي بيحمي المدنيين في جميع الأحوال والظروف، لكن في تحدي فني وسياسي بيقيف عائق أمام الحاجة دي، واللي هي مسألة إرادة المؤسسات الدولية والمسألة بتاعت تسييس العدالة أحيانا. ده من ناحية، والإرادة الوطنية بتاعتنا ذاته، إرادة هل النظام بتاعنا ده عنده إرادة إنه يتحرك بأي إجراءات حيال الحاجة دي؟ أنا بقول لا، لأنه الآن يعني هنالك تبادل مصالح ما بين النظامين، النظام في مصر والنظام في السودان، والنظام السوداني متراخي تماما. المسألة بتاعت حماية المدنيين ولا المسألة بتاعت انتهاك السيادة، فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد، والحادثة دي ما حادثة منفردة، سبق في يونيو حادثة حتى رئيس مجلس السيادة عجز اللي هو السيد البرهان عجز عن انه يسمي مصر باسمها على استحياء، قال الجارة الشمالية. فمسألة التحرك الحقوقي وتوثيق الانتهاكات دي مهم جدا، والناس تتعامل معاه بمهنية عشان ما نضمن انه الملف ده دايما موجود على الطاولة وانه ما هيضيع بالتقادم، وانه الضغط الشعبي والقانوني هو ضغط قوي الناس ما تستهين به.
0: وحول ما يلي تشكيل لجان تحقيق محلية في السودان، شككت المحامية نفيسة حجر في مصداقية هذه اللجان. للمزيد نتابع حديثها.
2: ثانيا، فيما يخص وعد الأمر بتكوين لجان بتاع التحقيق محلية، أن إحنا عندنا سوابق في مسألة هذه اللجان، يعني لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج، أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي. وعندك يعني ما بعيد عن الأسهان تحقيق المعني بفضل اعتصام لجنة نبيل أديب، دي واحدة من اللجان الفاشلة، اللجان الكونت للتحقيق في الانتهاكات اللي حصلت في الفترة السابقة دي. كل اللجان زي اللجان تحت الجزيرة وما بعرف لجان تحقيق في عدد من الوقائع، وكلها ما أتت بأي ثمار، وهي لجان أصلا الفكرة منها الناس تطبطب على الجرح وبعد شوية يعني الناس تتناسى المسألة دي. بأكد إنه ما في أي ثقة في لجان التحقيق المحلية، وأصلا ما حتوصل لنا لأي نتائج شفافة وملزمة، لوجود المصلحة ذات شبهة المصلحة ما بين النظام المصري والنظام القائم في السودان الآن. دي النظامين باطشين، النظامين دي عندهم مصالح مع بعض، وبالتالي حيغطوا على جرائم بعض.
0: وحول ما هو مطلوب الآن من منظمات المجتمع المدني السوداني، قالت نفيس حجر إن المطلوب هو توثيق الحادثة بشكل دقيق بواسطة لجانها المستقلة حتى توصيل التحقيقات إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. نتابع المزيد من حديث المحامية نفيسة حجر.
2: إحنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة. المجتمع المدني ده دوره في الحتة دي، نقول إنه لجان التحقيق دي ذاتها أساسا عشان تضع لنا مصر دي أمام مسؤوليات القانونية والدولية. عشان كده أول حاجة أن إحنا المفروض علينا نوثق الحادثة دي بشكل دقيق وشكل ممنهج. ده في إطار الشقة الجنائي لازم تجمع الأدلة وشهادات بتاعت الناجين، ودي الحاجات المهمة اللي الناس ممكن تقوم عليها. وبرضو لازم تتشكل جبهة بتاع الضغط حقوقية وسياسية سودانية موحدة من المجتمع المدني والقوى السياسية عشان ما الناس ترفع مذكرات رسمية وشكاوي متكاملة عشان ما نقدر نوثق هذه الوقائع ونصل لنتائج محاسبة المجرمين ديل. والمذكرات دي ذاتها يجب إنها الناس ترفعها للآليات التعاقدية والآليات الغير تعاقدية في الأمم المتحدة، والناس تلجأ للاتحاد الأفريقي بالرغم إنه الاتحاد الأفريقي ذاته أصبح قاعد في جيب أخواننا ديل. الحاجة الثالثة، الناس المفروض ترفض أي تسوية سياسية بتضيع حق المدنيين العزل، يعني والناس ما تتهاون بدماء الناس. والتهاون في حماية المدني ذاته المواطن السوداني على الحدود ده بيفتح لي مزيد من الاستباحة من قبل النظام المصري. هو من فترة الصمت ذاته يعني خلى الإخوة المصريين يستمرأوا، وفي تجاوزات كثيرة. الصمت حيخلي مصر تبتلع جزء كبير من السودان. الآن حلايب وشلاتين موجودة تحت يدينهم وماشين يتوقلوا شمالا الآن، والتوقل ده ذاته مش يعني بطريقة بس يعني عادية. التوقل ده عن طريق استخدام قوة فتاكة عشان ما تبعد المدنيين من مناطقهم ويحتبروا المناطق دي هي مناطق بتاعت خطر. بعد شوية الناس حتى تكون بعيدة من الحتات دي، وشوية شوية السلطات الجيش المصري ومن معه بتوقلوا داخل السودان. أنا شايفة إنه ما حدث ده يعني هو جريمة ترقي لجريمة العدوان. فعلى الحكومة السودانية ذاتها إذا كانت هي حريصة على أراضيها وعلى شعبها، حكومة الجيش اللي هم مسؤولية تامة من حماية السودان وقد أدوا القسم على ذلك، بالتالي يجب عليهم أن يبرهنوا لهذا الشعب إنهم هم بيحموا الأرض ويحموا الشعب بارين بالقسم الأقسموه عندما بقوا جزء من المؤسسة بتاعت الجيش السوداني. وفي الختام شكرا.
0: وفي السياق ذاته طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام ومنظمات المجتمع المدني بشأن ملابسات الحادثة. نتابع إفادة شيماء سامي ضمن جولة السودان اليوم.
3: احنا في مدد بنتابع طبعا بقلق شديد التقارير المتداولة حاليا عن القصف الجوي اللي استهدف مناطق للتعدين قرب الحدود المصرية السودانية، ونتج عنه قتل وجرحى بين المعدنين السودانيين. احنا في مدد فاهمين ان المنطقة الحدودية بتشهد اشتباك معقد بين انشطة التعدين والجهات اللي بتستفيد منها، واطراف وجهات تتمول للأسف هذا النشاط الى جانب شبكات التهريب والإدكار بالبشر، وتنشط على المسارات ذاتها بالقرب من الحدود. التشابك ده بيخلي من الصعب التمييز ما بين المتورطين في اقتصاد الحرب في السودان وبين المدنيين اللي بيجدوا نفسهم في قلب هذه المنطقة وملهمش صلة مباشرة بصراع القائم. لكن على اي حال موقفنا في مدد بينطلق من مبدأ واضح، هو ان حياة المدنيين غير المتورطين في الحرب محمية أيا كانت الجهة المنفذة. بنعترف طبعا بحق الدول في تأمين حدودها ومكافحة التهريب والإبقار بالبشر والتعدين غير القانوني، لكن الحق ده مقيد بمبادئ الضرورة والتناسب، ولا يجوز أن يدفع المدنيين ثمن بأرواحهم في النهاية. صحيح أعلن عن إلقاء منشورات تحذيرية قبل تنفيذ الاضطرابات، وده طبعا نؤكد أن ده التحذير المسبق التزام أساسي بهدف حماية المدنيين، لكنه أيضا لا يسقط عنهم الحماية التي يكفلها القانون الدولي، ولا يعفي من واجب التمييز ما بين المدنيين وغيرهم واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار بهم، وهو ما وقع بالفعل للأسف في خسائر في الأرواح. والتحذير لازم يكون فعال، لازم يتيح وقت مناسب وطريقة من الابتعاد، وكل دوت يظل موضع تساؤل في منطقة صحراوية نائية يعمل فيها كثير من المدنيين في ظروف قاسية دون أي وسائل تنقل ولا مأوى بديل ولا حقوق، ومش متأكدين حتى إن كان وصلت ليهم الرسائل التحذيرية وفهموها بوقت كافي من قبلها ولا لا. كل دي ما زالت أمور تحتاج للتساؤل والشرح.
0: وفي سياق آخر، عبرت شيما سامي المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصري عن قلقها تجاه ما يحدث من استقلال الفارين من السودانيين جراء الحرب إلى الأراضي المصرية. للمزيد حول الموضوع نتابع حديث شيما للجولة.
3: والقلق الأكبر بصراحة لينا كمدد هو على العابرين للحدود الفارين من الحرب بحثا عن ملاذ آمن، فمقدمتهم النساء والأطفال. دول الفئات الأكثر عرضة للاستغلال على أيادي شبكات التهريب والإضرار، وحتى بيتم استخدامهم في التعدين في بعض الأحيان رغم عنهم، ودي الفئة الأكثر عرضة للخطر في العمليات العسكرية والأمنية اللي بتحصل في المنطقة في الوقت الحالي. دول مش طرف في أي صراع، ودول مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف. بنأكد على ضرورة احترام هؤلاء العابرين للحدود، وضرورة الالتزام بمبدأ عدم العودة القسرية، وضرورة الالتزام بمبدأ حمايتهم وحماية أرواحهم. وبالتالي احنا ما زلنا بنأكد على أهمية تعزيز تواجد المنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع المدني الدولي قرب الحدود، لأن ده بيساهم في تأمين ومساعدة الفارين من الحرب وتقديم الدعم اللازم ليهم، زي مفوضية سامية للأمم المتحدة أو منظمة دولية الهجرة أو الصليب الأحمر. كل ده بيساعد على إن احنا نقدم الدعم للفارين من الحرب من المدنيين، وعدم تعرضهم للاستغلال، وإن هما ما يكونوش جزء من الاشتباكات اللي بتحصل بأي شكل من الأشكال. وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بالشفافية الكاملة فيما يحدث الآن، وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب، وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: شارك ممثلون عن منظمات حقوقية سودانية في أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بالعاصمة السنغالية داكار، بهدف تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في السودان ونقل معاناة المدنيين إلى الآليات الأفريقية المعنية بالحماية والمساءلة وتحقيق العدالة. للمزيد حول هذا الملف معنا محمد أحمد الزبير، عضو وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان المشارك في الدورة.
4: طيب، افتتحت أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب منعقدة في العاصمة السنغالية داكار، بمشاركة ممثلين الدول ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية. طبعا الجهة المنظمة هي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي. طبعا أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش هي أوضاع حقوق الإنسان في القارة الأفريقية، استعراض تقارير الدول والمنظمات الحقوقية، مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بحث سبل حماية المدنيين، وتعزيز العدالة والمساءلة. دور المنظمات الحقوقية في رصد الانتهاكات وتوثيقها والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها. وتمثل هذه الدورة فرصة مهمة للمنظمات الحقوقية لعرض القضايا الإنسانية والانتهاكات التي تشهدها القارة الأفريقية، وإيصال صوت الضحايا إلى الآليات الأفريقية المعنية بحماية حقوق الإنسان. طبعا يبقى الملف السوداني من القضايا التي تستحق اهتماما خاصة في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، والحاجة إلى تعزيز جهود الحماية والمساءلة وتحقيق العدالة. شاركنا نحن في الدورة 89 العادية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ممثلين منظمات المجتمع السوداني، وهما منظمة مجتمع الريف السوداني والتحالف الدولي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار جهودنا الرامية إلى تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في السودان ونقل معاناة المدنيين والمطالبة بحمايتهم وضمان المساءلة عن الانتهاكات. حقوق الإنسان في السودان ليست قضية هامشية، وصوت الضحايا يجب أن يصل إلى كل المحافل الأفريقية والدولية. في إطار تحركاتنا الحقوقية على المستوى الأفريقي، سنعقد لقاءات مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى جانب عدد من المنظمات الحقوقية الأفريقية، كما سنجري لقاءات جانبية مع ممثلي عدد من الدول الأفريقية بهدف وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية، وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه.

0: ومن مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المسألة وعدم الإفلات من العقاب، وتوسيع مساحات التعاون مع الآليات الأفريقية والمنظمات الحقوقية للدفاع عن حقوق الإنسان وصون كرامة السودانيين. تحركنا ليس مجرد مشاركة باجتماعات، بل هو جهد منظم لإيصال صوت الضحايا ومواجهة الصمت وتحويل الالتزامات الحقوقية إلى خطوات عملية تحقق الحماية والعدالة والإنصاف. سيظل السودان حاضرا في كل منصة يمكن أن تساهم في كشف الحقيقة وحماية المدنيين ومحاسبة المنتهكين وترسيخ احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
1: تشهد منطقة أبو حمرة التابعة لمحلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور تدهورا في الأوضاع الصحية جراء توقف الخدمات الصحية ونقص الكوادر الطبية. وحذرت ناشطة في مجال حماية حقوق المرأة بالمنطقة من خطورة الوضع لا سيما على النساء الحوامل. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي في أبو حمرة نتابع إفادة الناشطة ضمن جولة السودان اليوم.
2: أبرز الأشياء النساء، بالذات النساء الحوامل والنساء في سن الإنجاب، والله كثير يعني قاعدين بيعانوا معاناة جدا جدا في خلة المراكز الصحية ونسبة الظروف الموجودة في منطقتنا، بالذات يعني احنا منطقة أبو حمرة معروفة بس بالزراعة وكذا، السنة الزراعة ما كويسة وكذا، والرجال ما قادرين يعني يوفروا، وما عندنا مراكز قريبة عشان الواحد إنه ممكن أبسط حاجة اللي انت عندك ممكن تمشي يعني تحسن. الواحد تلقاه يعني من شدة انه يعني في ناس بيجي من الضيق كده وما قادرين يحسن للدكتور، وهو حامل يعني مرة حامل وجاو نظيف وما قادر يحسن للدكتور، تبرد من المعاناة. في مركز واحد والآن يعني ما شغال ذاته، واقف تماما، ما في مركز يعني يعتبر ما في، بس هو موجود لكن ما في أي حاجة يعني يعتبره زي وزي، ما في ذات تماما يعني، ما في قابلة قانونية كده، ما في كون أحسن بلد موجودة في البلد ده، ما في يعني أقل الناس يعني ده أبسط الناس اللي بمشي بتابعه كونه يمشي الدكتور ده، يعني الزول اللي بقولك شوية كده عنده زول بساعده إنه يحصل الدكتور ويبدو أدوية، في أدوية في ناس بقدروا بمشي، وفي ناس يعني لحتى الآن والله واحد من يوم الأول يعني مما بقى حامل لحد ما يحصل لتسع شهور ما قادرين يحصل للدكتور. في ناس يعني ما شاء الله ربنا كمان أقسام يعني هو ما عنده حاجة شنين في الدكتور، لكن ربنا كمان قسم له إنه يوضع طبيعي وما يعاني وكده، برضو في بكون معنا لكن يعني أخف وضع. وفي واحدين كمان زي ما بقول مثلا منال، حتى يتوسط منال كبليج أقل من شهر ولا شهر تقريبا اللي توفت بحادث ولادة، برضو ده كله عدم المتابعة، زون من الشهر الأول ما يكون في متابعة للشهر الثالث وهي حامل بتوأم، ده برضو يعني نقول عدم الكفاءة، عدم المراكز تاجة لتوعية ورعاية صحية والنساء المرضعات كذلك.
1: قبل الختام المستمعين الكرام، نبقى مع آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين حول تفاقم الأوضاع الإنسانية في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور.
3: تصاعد موجات النزوح إلى طويلة يفاقم الأزمة الإنسانية وسط نقص حاد في الغذاء والخدمات الأساسية. تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية، بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. وفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية، استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا، قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور، من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك ارتفع إجمال الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 12 أكتوبر 2026 إلى 1726 أسرة

0: تضم 8390 شخصا، في مؤشر يعكس اتزان نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوع القسري. وتشير المعلومات الواردة إلى أن الأطفال يواجهون أوضاعا صحية وغذائية مغلقة تشمل الهزال ونقص الوزن المرتبطتين بتزايد حالات سوء التغذية في ظل سوء الغذاء ونقص المساعدات الإنسانية. وتتفاقم هذه المخاطر مع الاكتظاظ السكاني والضغط المتزايد على الخدمات الصحية والمياه والإصحاء البيئي، بالتزامن مع تقارير عن انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض، الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر ضعفا. وتتمثل أبرز العوامل التي تدفع السكان إلى النزوح في الجفاف وسوء الأمطار وفشل الموسم الزراعي، إلى جانب تفاقم انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية وعجز كثير من الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية، فضلا عن المخاوف الأمنية التي تهدد سلامة المدنيين وسبل عيشهم.
1: بهذا ضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 12 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانة واسعة لقصف معدنين سودانيين في شمال الوادي، ومجلس السيادة يشكل لجنة لتقصي الحقائق. إسقاط مسيرة استراتيجية في ود الماحي بالنيل الأزرق ومقتل مواطن وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بجنوب دارفور. خصومات بنكك تصل إلى 40% في غرب كردفان، وغرفة طوارئ هاموش كوريب تكشف عن خلو أسواق المنطقة من الزرع. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات، واجتماع بين القوى المدنية واللجنة الخماسية في أديس أبابا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أدانت قطاعات سودانية واسعة قصف الطيران المصري لمعدنين سودانيين على الحدود السودانية المصرية وسط استنكار واسع لصمت الحكومة السودانية. وتباينت التقديرات حول عدد الضحايا، حيث تراوحت الحصيلة بين 60 إلى 200 قتيل. وقال معدنون نجوا من القصف أنهم تمكنوا من الفرار والمشي على الأقدام لعشرات الكيلومترات في ظروف بالغة الصعوبة إلى حين وصولهم إلى منطقة آمنة. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: يعني حكاية بتاع 75 نفر 76 نفر دار الناس الميتين وقتي في محل حاصل الأجسام تام وما مقسمة دلموا ودفنوا. أي والله، والطيران حتى ذات الناس كان ستر وعملوا لهم مقبرة جامعية واحد ودفنوا. ضل حاصل والله، الناس من المنجم بتطلع مسافة بتاع 6 ساعات بالكراع أو 8 ساعات، بعد ذلك بتلقى عربات.
0: من جانبه أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية ذات الصلة للتحقيق في ملابسات مقتل المعدنين السودانيين والوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة به ورفع تقرير بنتائج التحقيق. وأكد المجلس في بيان تواصل القيادة في البلدين فور وقوع الحادث، بما يضمن حماية الأرواح والحفاظ على علاقة الشعبين ومعرفة ملابسات الحادث وتمليك الحقائق للرأي العام. وأكد مجلس السيادة الانتقالي أن حماية أرواح المواطنين السودانيين وصون سلامتهم وكرامتهم مسؤولية أصيلة للدولة، مشدد على ضرورة التعامل مع الحدث بجدية بما يضمن كشف الحقائق وحماية واحترام الحدود. أدان كل من تحالف الصمود وتحالف تأسيس وحزب الأمة القومي الحادث ومن المنظمات المدنية أصدرت مجموعة محامي الطوارئ وهيئة محامو دارفور ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الحقوقية بيانات تدين الحادث وتستنكر الصمت الحكومي وتطالب بالتحقيق. وطالب جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي بالتحقيق حول الحادث مستنكرا الصمت الحكومي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الجريمة دي أنا في تقدير الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الذهابة للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجب بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية، وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد.
0: أعلنت القوات المسلحة أن دفاعاتها الجوية تمكنت مساء أمس الأحد من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية بالقرب من منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان أن الطائرة جرى رصدها من لحظة عبورها الحدود قادمة من جهة أثيوبيا. وفي الأثناء أعلن العميد الركن سعيد إبراهيم محمد سعيد قائد ثاني الفرقة الرابعة مشع أن القوات المسلحة تمكنت من حسم المعارك في منطقة أم درفة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: ما يعني احنا شفنا الشيء اللي انتوا قدمتوه تماما، شفنا التدافع بتاعكم نحو العدو. في 10 دقائق سكيتوا العدو 4 كيلو خارج مدرفة، العدو جاكم ب 17 عربية. دمرتوه دمرتوه، والمسكتوا عليكم مسكتوه، والباقي المسيلات كملته، ما رجع به ولا عربية.
0: من جهته أداء مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس القارة بطائرة مسيرة، والتي يعتقد أن قوات الدعم السري هي من نفذتها في مواقع للنازحين بمنطقة ود الماحي في النيل الأزرق. من جهتها اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السري بقصف في مستشفى أم درفة أمس الأحد، ما أدى إلى تدمير المستشفى وخروجه عن الخدمة وإصابة 2 من الكوادر الطبية بجروح خطيرة. أضل المواطن وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة مساء الأحد بمنطقة كرمجه بمحلية نتيجة شرق نيالة عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو وتبنك أن مسلحين اعترضوا طريق سيارة تجارية ماركة نيسان تحمل تجار الأسواق الأسبوعية المعروف بأم دوربر، وأطلق المسلحون النار الكثيف على السيارة بالقرب من منطقة حمادة وخور أبشي، ما أدى إلى مقتل المواطن صدام بكر خميس وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى نيالة لتلقي العلاج. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
4: قتل المواطن صدام أبكر خميس وأصيب 7 آخرين بجروح متفاوتة برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا على عربتهم التي كانت تقلهم ماركة نيسان. تحركت العربة من وحدة مناوشي الإدارية وتحمل تجار إلى سوق كرمجي الذي يصادف صبيحة يوم الاثنين.
0: حذرت غرفة طوارئ شباب مشكورة بولاية كسلة من وقوع كارثة إنسانية بسبب خلو أسواق المنطقة من سلعة الذرة تماما، ورجعت ذلك إلى القيود الأمنية التي تفرضها السلطات على نقل السلعة. وأوضحت الغرفة في منشور لها أن القيود المفروضة على تصاديق مرور التجار لنقل الذرة من المدن والولايات الأخرى ومحدودية هذه التصاديق الممنوحة أزهمت في تعطيل وصول هذه السلع الحيوية إلى همشقريب. كشفت المديرة التنفيذية لمنظمة مزن الخيرية هويدا عبد الرحمن صالح عن وصول نسب الخصم مقابل الحصول على السيولة النقدية عبر تطبيق بنكك إلى 40% في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت لراديو دبنكا أن النسبة تراوحت بين 25-30% في الفولة والقاوة في ظل أزمة حادة في السيولة النقدية وارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية وتفاقم الجوع والأوضاع الإنسانية بالولاية. وأضافت في هذا الخصوص:
5: يعني ما في كاش، مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل، دي واحدة سببت عدم الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة. طبعا للأسف الشديد البنكك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المجلد 40%، في الفولة مثلا 30-25%، لقاوة مثلا 25-30%، يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما تقول عايشين بحيبوب، يعني حاجة ما بتتخيلها كيف.
0: وأشارت هويدا عبد الرحمن صالح إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية إلى مستويات كبيرة، حيث وصل سعر ملوة الدخن إلى نحو 25,000 جنيه، فيما بلغ سعر ملوة المارق نحو 18,000 جنيه، بالتزامن مع انعدام مصادر الدخل وشح السيولة النقدية. وحذرت من تفاقم الأزمة الغذائية في الولاية نتيجة الفشل الواضح للموسم الزراعي الحالي، خاصة في المناطق الشمالية الغربية بما فيها النهود وغبيش التي عانت من انعدام الأمطار بصورة شبه كاملة، فيما شهدت مناطق واسعة بجنوب الولاية هطول أمطار متقطعة غير منتظمة. وأضافت في هذا الخصوص:
5: الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة التدخلات شحيحة جدا، وصول

0: يعني أسيس قبل أسبوعين وصلت بابا نوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد، ما بكذب عليك يعني، يعني هي كمية هائلة من من من المساعدات، ساعدت الأهالي شديد، كل واحد زي ما أقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بعود شهر. لكن باقي المناطق نحن عندنا 14 محلية، يعني دي محلية واحدة، باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين محلية الكوركنا فيها اللي هي القضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة.
1: وكشفت هويدا عبد الرحمن عن ارتفاع مستمر في أعداد الوفيات المرتبطة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية، محذرة من أن الأرقام المسجلة في المستشفيات لا تعكس الحجم الحقيقي للمأساة، وقالت أن التدخلات الإنسانية لا تزال محدودة للغاية. تفاقمت أزمة النقل والمواصلات في العاصمة الخرطوم بسبب الارتفاع في أسعار الوقود، حيث اقترب سعر جالون البنزين من حاجز 60,000 جنيه. وقال عبدالله خالد أحد سكان الخرطوم لراديو دبنجا أن الارتفاع في أسعار الوقود أدى إلى تراجع حركة النقل بصورة ملحوظة وشبه شلل في شوارع العاصمة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة أنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب.
1: وفي ولاية كسلة بالبحر الأحمر والجزيرة تتواصل أزمة الوقود على نحو ملحوظ، وأشار شهود أعيان إلى استمرار الصفوف الطويلة أمام محطات الوقود مع ندرة في المواصلات. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر جالون الجازولين إلى 44,000 جنيه أو 44 جنيها بحسب البيان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: صف الوقود بداية من برسودان بالتماشي، يعني السنة ماشي مسافة تقريبا بتاعة 2 كيلو ولسه ما زال الصف مستمر.
1: من جانبه قال وزير الطاقة الأسبق محمد عبدالله محمود بشير أن التحديات الرئيسية في توفير الوقود تتمثل في كيفية توفير النقد الأجنبي وكيفية تنظيم عملية الاستيراد، وينتقد في حديث لراديو دبنجا شرط إيداع 200 كيلو جرام من الذهب كضمان من قبل الشركات المستوردة، واعتبر المبلغ كبير جدا ويشكل أصولا مجمدة، ودعا إلى فتح باب الاستيراد لجميع الشركات المؤهلة لتشجيع المنافسة، واعتبر التشكيل الحالي لمجلس شؤون النفط مشوها ويفتقر إلى تمثيل وزارات حيوية مثل وزارة المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للنفط برئاسة البرهان، هو وفق القانون الثروة النفطية مفترض يكون في المجلس مجلس شؤون النفط، يسمى كده يعني مجلس أعلى، دي ما في في مجلس شؤون النفط. مجلس شؤون النفط ده حقيقة تشكيله هو بيكون بالإدارة التنفيذية، أنا في تقدير هو المفترض يكون رئيسه رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، بنك السودان المركزي، وثلاثة خبراء من البلد، ثلاثة خبراء سودانيين في مجال الطاقة والنفط. فأصبح تشكيله ده كده مشوه، يعني أنا ما شايف في وزارة المالية هي مهمة جدا في هذا المجلس، لأنها هي اللي بتعتمد المسائل المالية دي، وكذلك بعض الوزارات الأخرى، يعني لأنه هو بضع الخطط والاستراتيجيات.
1: شهد مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الاثنين بدء الاجتماعات المشتركة بين وفدي القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب وممثلي الآلية الخماسية، وتضمنت الوثيقة النهائية والتصور المتكامل الذي تقدمت به القوى المناهضة للحرب إلى الآلية الخماسية مقترحا لتشكيل لجنة تحضيرية من 40 عضوا، يتم توزيع مقاعدها بواقع 20 مقعد للقوى غير المصطفى مع طرفي القتال، وعشر مقاعد للقوى المصطفى مع الجيش، ومثلها للقوى المصطفى مع القوات الدعم السريع لضمان تمثيل واسع ومتوازن في العملية السياسية المرتقبة. شهدت منطقة الجزو ظهر الأحد اندلاع حريق هائل التهم السوق المحلي للمنطقة بشكل شبه كلي، وقالت غرفة طوارئ المالحة أن الحريق قضى على المخازن الرئيسية للمواد التموينية بالكامل، وعدد كبير

0: من الدكاكين والرواكب التجارية بجانب احتراق الطواحين ومحلات الاتصال التي تمثل عصب الحياة اليومية. شب حريق يوم الأحد في مخيم أدره للاجئين السودانيين بشرق تشاط وقضى على عدد كبير من مساكن اللاجئين الذين تركوا في العراء. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنغا أن الأزمة تفاقمت بسبب الأهوية وعدم وجود عربة المطافي. في الأثناء تعرض اللاجئين السودانيين في مخيم أدره الذين يسكنون غرب مدرسة أدره الثانوية إلى تجريف مساكنهم المؤقتة وتركهم في العراء. أطلق مركز شباب مدينة بابانوس الثقافي الاجتماعي بولاية غرب كردفان مبادرة شبابية تستهدف المساهمة في إعادة إعمار المدينة وتشجيع العودة الطوعية للمواطنين الذين نزحوا بسبب الحرب. وقال بقادي محمد باشر عضو المركز قال لراديو دبنغا أن المبادرة تعتمد على المسرح الدرامي والحملات الميدانية لتوعية المواطنين ومعالجة القضايا المجتمعية بما في ذلك النظافة العامة، مشير إلى تنظيم أنشطة في بابانوسة ومناطق الدبيبات والنهوض وغبيش. وأضاف بقادي محمد باشر عضو المركز لراديو دبنغا:
1: والله طبعا إحنا يعني بنناشد أي جهة يعني بتقدر تدعمنا، سواء كان الحكومة سواء كان منظمات سواء كان أي ده، نحن بنناشد إن حبابة وأهلا فيها ونحن بشي دارنا. بالنسبة إحنا كشباب والله ما أقول لك إحنا أشياء كثيرة قلت لك إحنا ناقصانا، يعني من حتى الكور يعني عندنا إحنا بادين من الصفر.
0: جدد منتدى الإعلام السوداني رفضه لاستمرار الحرب مطالب بإيقافها فورا بما يسمح بوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء السودان وعودة النازحين واللاجئين. وأكد في ختام اجتماعه الدوري الرابع يوم الأحد على ضرورة إطلاق عملية سياسية تفتح الطريق أمام مرحلة انتقالية والتمهيد لإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي يختار فيه السودانيون كيف يحكمون ومن يحكمهم. وناقش المنتدى خلال الاجتماع قضايا تتعلق بأعماله واتخاذ عدد من القرارات. الخبر الأخير في النشرة: أدى أعضاء المحكمة الدستورية القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بحضور رئيس المحكمة. وأكد رئيس المحكمة الدستورية وهب محمد مختار أن المحكمة ستباشر مهامها فورا، مؤكد التزامها الكامل بحماية حقوق وحريات المواطنين والقيام بجميع الاختصاصات المنصوص عليها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
2: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نتناول في حلقة اليوم مبادرة مركز شباب مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان الرامية إلى إعادة إعمار المدينة وتهيئة البيئة لعودة المواطنين الذين نزحوا بسبب الحرب وتمكينهم من استئناف حياتهم وأنشطتهم الطبيعية. للحديث عن المبادرة وأهدافها وخططها معنا الأستاذ بقادي محمد باشر عضو مركز شباب بابانوسا الثقافي الاجتماعي. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. في البداية حدثنا باختصار عن هذه المبادرة وما أبرز أهدافها والأنشطة التي تتضمنها.
2: طيب أهلا فيك وأهلا بقناة المحتوى بتاعنا بالجد وصل معاناة المواطن معاناة الشباب احتياجات الشباب بنوصل الرسائل على حسب البيئة بتاعتنا وعلى حسب اللغة وعلى حسب كده الناس تتقبلها.
3: طيب المبادرة بتاعتكم يعني شنو اللي بتقدموا المواد اللي بتقدموا بالضبط وفي شكل شنو ندوات محاضرات في شكل مسرح؟
2: نحن نقدمه في شكل دراما وعندنا مركز هنا اسمه مركز شباب بابانوسا بنحاول نقدمه بشكل درامي.
3: نعم يعني بتناقشوا عدة قضايا بتهم المجتمع هناك على أساس إنه تعالجوا الإشكالية والقضية الموجودة.
2: طبعا اول حاجه نناقش القضايا ونجنب تحت الوطن، اول حاجه بنجنب نشوف المشاكل الحصل. اول حاجه في مشاكل احيانا بتكون في حاجات كثيره، في مشاكل بتكون ناقصانا اشياء، مثلا انا اقول لك شنو كوره طماط المواطنين، يعني عندك زي النظافه حتى السوق وزي النظافه ذات الاحياء ونظافه ذات الميادين كده، بنتناقش في حاجه اذا بنقوم نوصلها بعمل درامي.
3: نعم من الشغل اول اعمال اللي انتم قدمتوه حتى الان شنو؟
2: طيب يعني احنا العمل اللي اشتغلناه حوزة المواطن مدينة بابانوسا، الناس النازحين النازحة من مدينة بابانوسا والفي حوالين بابانوسا، يعني في الدباب والفي المجلد والفي الغوت والفي غبيش والفي كده، قدمنا يعني سمع عودة المواطنين طبعا مساعدة المواطنين. يعني احنا عندنا ودي الشيء المناسب اللي احنا قدمناه، والبلد اصلا هي محتاجة لشنو؟ محتاجة للشباب ومحتاجة لكده، نشوف يعني حلول تجيبهم إلى بيوتهم عاملين يعني بيصلين النظافة في البيوت بتاعتهم وأشياء كثيرة كده بنقوم شنو عملنا هناك شباب. يعني
3: نعم يعني بتعملوا زي حملة يعني حملات إنه تشجع المواطن إنه يراجع مواطن بابانوسا يراجع المنطقة.
2: طبعا ونوصل رسالة برضو للمنظمات، يعني المنظمات الإنسانية يعني نجيب المواطن ويرجع إلى إلى إلى إلى, إلى دياره.
3: نعم طيب العمل ده بيكون في شكل مسرح الناس بتجي تحضر ولا بعد ذاك انتوا بتبثوا التسجيلات دي في شكل فيديوهات ليتم يعني نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
2: حاليا في الوقت الحالي بنقوم ننشرها عبر الوسائل الاجتماعية، يعني بنقوم بيجيب المسجله بالتليفون في الجروبات الواتساب، يعني عندك التيك توك، لكن الان حاليا المغرزه حقنا نحن بنحرب اصلا هي نمرض. يعني
3: نعم يعني المعدات أو الأماكن المخصصة لكم مثلا على أساس أنه تأدوا اللي هو المبادرات دي بشكل جيد ما متوفر البنية التحتية؟
2: ما متوفر نهائي والله، لكن بصراحة يكون هذا الموضوع يا أخي والله نحن ما أحيانا بنعملها كنين بنقدر نعملها، أصبحنا عبارة عن شيء كده خاوي على عروشة يعني جنت عليه، لكن نحن مصرين إحنا كشباب لازم نشتغل ولازم نعكس للناس معاناتنا وحجم الضرر احنا اثار الحرب علينا والدمار وكل الحياة دي، احنا لازم مصرين احنا نعكسها عشان نقدر نرسل مساعدات نقدر نرجع ان شاء الله البلد زي ما كانت اول ان شاء الله وافضل من اول.
3: نعم اكيد الشباب عندهم طاقه وممكن يستفيدوا من طاقتهم ده في خدمه المجتمعات زي ما شفنا في الكثير من غرف الطوارئ ولجان المقاومه. الاستجابة كيف بالنسبة للسلطات والمنظمات؟ أنتوا عندكم الرغبة أنكم تقدموا المساعدات وتبذلوا طاقاتكم كشباب، لكن في المقابل بتنقصكم المعينات اللازمة، فالاستجابة كيف من قبل السلطات والمنظمات؟
2: والله يعني احنا اولا حاجه هي ان احنا عندنا اكثر حاجه حاليا في بابانوسا دي وقت معانا عندك غرف الطوارئ بابانوسا، الشباب عندنا اولادنا بابانوسا تلقاه في المهجر تلقاه شويه كده عنده روح كده، مرات بيقدم لنا حاجات يعني انسانيه. مرات احنا بنكون في البيوت، الزول ممكن لو جبت لك نصر السكر تقسم حاجه بسيطه عشان تقدر تجيبها للشباب اثناء القاعده بتاعتكم، تقدروا تعاملوا كده. لكن مساعدات من منظمات يعني كبيره جدا جدا لا زال احنا ما وصلتنا، والحاجه دي احنا لا يعني مصرين الشيء ده اصلا هو يجينا.
3: نعم. طيب من القضايا تاني الملحه اللي انتم بتشوف انه محتاج انه الناس يعني تعالجها والشباب يشتغلوا فيها في الوقت الراهن، معروف انه اغلب المناطق الريفيه في السودان بتعاني من مشاكل، سواء كان في الخدمات، سواء كان احيانا في الجانب الامني، واحيانا المشاكل القبليه. فمن الحاجات القضايا المهمه الان هسي انتم بتشوفوا ملحه انه مفترض تشتغلوا فيها شنو؟
2: احنا والله يا استاذ الحاجة احنا عندنا ناس، عندك المشاكل تكون قبلية دي موجودة، وعندك شيء كثير يعني انت كلامك ده شيء كثير احنا بنجد نفسنا. لكن اما الامن والله الامن الحمد لله احنا امنين يعني ما في اي مشكلة وما في مشاكل. لكن الامن البلد مبسوطة من الامن، ولو اصلا ما كان الامن ما في ممكن احنا قدمنا في الشارع اشتغلنا الشغل ده. لكن الحمد لله الان حاليا المواطن اللي جاء والمواطن اللي قاعد عايش بالامان والبتاع، لكن حجم الدمار المعاناه نحن والله معانين بصراحه كده. معانين. المساعده الانسانيه دي لازم نحن تخشنا والله يا جماعه بجد كده معانين. لكن
3: نعم
2: في النهايه نحن نصبر وندعي الله انه بس ربنا يجيب لنا المساعدات الانسانيه بس من اقصانا. لكن بالنسبه لله الحمد لله امين والله.
3: نعم. طيب انتوا كشباب يعني بتقعدوا كلكم بتتفاكروا مثلا يعني كشباب بتاع باب نوسة، ولا بتكونوا في شكل مجموعات؟ في ناس بيكون عندهم أهداف مختلفة، في ناس عندهم رؤى مختلفة إنه تعالوا جبوا المشاكل، ولا كلكم أنتوا بتقعدوا مع بعض وبتشتغلوا في شكل مجموعات مع بعض، أفكاركم تناقشوا الأفكار الحاجات المحتاجة لها المدينة والتفاصيل دي؟
2: اولا حاجه احنا بنقدم ان احنا كبابونوس بتاع الشباب هدفنا ان احنا نعمر بابونوس دي نوقفها ونناقش قضايا بابونوس ونناقش القضايا الحاصله حتى للاهل في الرياض. مثلا يعني زي المشاكل القبليه دي، فهمت علي؟ زي الحياه دي بنحاول ان احنا بنعكسها للناس. واهم حاجه الاهم عندنا لازم ان احنا لما نتكلم ما نتكلم مثلا كجروب ولا كراس معينه، لا بنتكلم كلنا كده يعني بابونوس دي لهم كل الطيف يعني ما فينا، بتلقى فينا من كل القبائل السودانيه موجوده معانا في داخل بابونوسه، وبتجي تكون قاعده معانا بنقلب. وزي ما قلت لك احنا عندنا برنامج بتاع السكر بتاع الدقيق من البيت تشيله من كده، الحاجه دي معانا كميتنا هايله.
3: نعم.
2: يعني لما نجي نقلب كده انا قاعدين ما شاء الله يعني شباب ذاته والله العظيم، بس الحمد لله رب العالمين كلهم يعني برنامجنا واحد، احنا بس دارين نعمل الحياه دي كلها كده بس.
3: نعم اكيد طبعا المشاكل لما تكون موجودة بيشمل القطاعات المختلفة للمجتمع، بيتشركوا معكم الشابات معكم في المبادرات دي، هم يعني لابوا دور كبير باعتبارهم شركاء معكم، ونفس المشاكل دي بتواجهكم انتو وهم برضو بيواجههم كشابات، وهم ممكن يلعبوا دور كبير في المساهمة برضو في الحلول.
2: عارف ان احنا عندنا الشريان الاساسي الشيء اللي عندنا اساسا احنا كمجتمع بابونوسة، عندنا اهم حاجه العنصر النسائي. يعني دينا احنا ماسكين علينا على يدنا، شفت يد اليمين دي شفت اليمين دي دينا النساء، احنا الشابات حتى مشاكل حتى ذا الحاجات دي كلها والله احنا عندنا اعمال دراميه للشابات دي. مثلا احنا بوجودنا احيانا مثلا بكون يعني الشبكه ما عندنا والتليفونات بتكون قافله لان ما عندنا إنارة، ما عندنا كده أشياء كثيرة بتفقدنا. لكن والله الأعمال يعني أي حاجة إحنا ناقشنا في بابونوسة ما خلينا شاب وما خلينا ورد.
3: الاستجابة كيف بالنسبة للشباب لأعمالكم ده؟ أكيد أحيانا بكون في شباب ممكن يكونوا مترددين ما بشاركوا بفعالية، فقدر شنو الشباب مستجيبين للبرامج بتاعتكم، والرسالة اللي أنت عايز توصلها لهم شنو؟
2: والله أول حاجة نحن كشباب حتى الناس اللي قاعدين يشاهدونا والله صراحة كده نحن لما نشتغل العمل الدرامي ده بنلقى دافع منهم، لأن الشيء ده يعني أنت لما تعمل لك أداء تعرض عرض المسرحي ده بتلقوه سدد ما يعني ما مندوج معه لحد ما يبكي لحد يقول لك يا زول أنا كده حسيت بروحي إن أنا سعيد. نحن ما أصغر مرة اشتغلنا حتى اتجاه المناطق اللي حوالينا بتكون مبسوطة، يعني بيقول لنا أنتوا ناقشتوا القضايا حقتنا الحقيقية يعني ده الشيء الحقيقي. يعني احنا مبسوطين جدا حتى الدافع من الشباب وفي دافع من الابهات ومن ومن الامهات ذات وبالذات الكتر النسائي بده دافع لنا اكثر واكثر واكثر. والله ما حصل مره لقيتنا حاجه عزة. وانا اتمنى من كل المواطنين ومن كل ده يعني يساعدونا في حته دي يساعدونا يعني المساعده دي لازم تخش من الانسانيه ولازم عندنا احتياجات. انا اقول لك ما عندنا احتياجات ونتمنى من الناس دي تساعدنا يعني.
3: طيب القضايا اللي هسه انتم خدتينها في مقبل الايام انه تعملوا اعمال حول حشن؟
2: والله نحن اول حاجه سلام حاليا عندنا الاعمال الثانيه ان شاء الله باذن الله نحن وطننا في الايام دي عايزين نشتغل على السلام تمام ونبذل العنصريه يعني ده برضو احنا عندنا فوق عمل في الايام دي ان شاء الله. دي العملين احنا الان حاليا عملنا وان شاء الله باذن الله حنطلعها في الايام في مقبل الايام الجايه دي ان شاء الله.
3: وليه انتم بترعوا انه عمليه السلام؟
2: والله يا اخي طبعا السلام من اسماء الله الحسنى يعني السلام ده ما في دبي هو السلام احنا الحمد دي اللي احنا بجد مطلوبين منها. في امثال يعني كسوداني بيقول لك الجمر دي تحرق الوطن يعني الزول ده لو ما في نص الموضوع في سلبة عاش المعاناه وعاش النزوع وعاش البتاع ما ما ما منظر لحاجه اسمها بجد يا سلام. يعني احنا بنحب السلام دارين السلام دي احنا دارين لان احنا اصحاب سلام يعني.
3: سؤال اخير يعني بالنسبه للاستجابه بتاعت المواطنين أو المجتمعات هناك للدراما بتاعتكم بعد ما انتوا قدمتوا الأعمال بتاعتكم شفت انه في تغيير في المجتمع مثلا في السلوك وفي استجابة للناس عشان يجوا اللي هو أبناء المدينة اللي كانوا نزحوا جراجين في استجابة منهم لأعمالكم؟
2: طبعا أنا والله حصلنا مرحلة احنا اشتغلنا الشغل بتاع العمل الطوعي ده العودة الطوعية دي والله دي ناس يعني ما عملنا شغل أصبحنا صباح والله بتلقى الزول بقول لك راح عشان الكلام ده ولا عشان العمل بتاعكم ده أنا من هنا رغم ما عندي حاجة ما عندي شيء ده لكن بجيب عمالي بجيب الوطن والله يا جماعة أقسم بالله أبلغهم صادق إحنا من ما اشتغلنا العودة ويلقوكم ويلقوكم وأنكم مبسوطين ويجوكم كمان في نفس المكان اللي قاعدين فيه النيمة يرحبوا بكم ويقول لكم ده الكلام إحنا دارينه والآن إحنا جينا والآن هدفنا الأساسي بقى ونوصل نمنيها ونمنها بكم انتوا كشباب الموجودين وربنا يديكم الصحة والعافية يشكروا على حتة زيادة والله يسلمك.
3: طيب من الرسائل اللي انتوا يعني عايزين توصلوه للمواطن يعني كناس مبادرين سواء كان في إطار العودة الطوعية أو الرسائل بالنسبة للشباب للمشاركة بشكل أكثر أو كان رسائل للمسؤولين والمنظمات بخصوص اللي هو التحديات اللي قاعد تواجهكم في إنجاز أعمالكم؟
2: والله طبعا احنا يعني بنناشد يعني بنناشد اي اي اي جهة يعني بتقدر تدعمنا سواء كان الحكومة سواء كان منظمات سواء كان اي ده نحن بنناشد ان حبابة واهلا فيها ونحن بشي دارنا. بالنسبة نحن كشباب والله ما اقول لك نحن اشياء كثيرة قلت لك نحن ما اكثر يعني من حتى الكور ما يعني عندنا نحن بعدين من الصفر صراحة كده أنا هنا شغلنا قاعدين نسوي ده من الصفر عديل كده ونحن جنوب ماشي لأن نحن الآن حاليا لو قلت لك نحن متوفر عندنا أشياء أبقى غشيت عليك كون واضح والله ما أكثره لكن من الآن من أنا من أخوي ذاك من ذاك من ذا من ذا من ذا بنجي بنحاول بقدر الإمكان نساعد نفسنا ونقدر نحن نوصل صوتنا ده للجهة المسؤولة وللعالم ذاته وللمنظمة.
3: الرسالة بتاعك للسلطات الرسمية في بابونوسا سواء كان الإدارات الموجودة أو الرسالة بتاعك للإدارات العليا في حكومة السلام؟
2: والله يا أخي أول حاجة لهم التحية يعني أنا وبوسط لهم التحية كلهم لهم الاحترام من الحكومة للإدارات الأهلية للمجتمع لكل السودان. نحن والله صراحة كده محتاجين وقفة منهم بجد ويراعوا لنا إن شاء الله ونقدر نحن نقدر نطلنا.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ بقادي محمد باشر عضو مركز شباب مدينة بابونوس الثقافي الاجتماعي بولاد غرب كردفان على هذه الإفادات حول مبادرتكم الرامية لإعادة إعمار المدينة بعد الدمار الذي لحق بها جراء الحرب وجهودكم في تنظيم حملات لتشجيع العودة الطوعية للمواطنين إلى ديارهم. مستمعينا الأعزاء بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قضايا الشباب. لكم جزيل الشكر على حسن المتابعة والاستماع وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة دمتم بخير وعافية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي مالك يا ولدي؟
5: يا أبوي كل المدارس اتدمرت ليه يا أبوي؟
4: يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
5: لكن يا أبوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجل يدمر دول العلم والمعرفة يا أبوي.
4: يا ولدي هوي، ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
5: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي، بقى ما عندنا أي مستقبل.
4: لا لا لا لا لا لا لا، أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
6: أنت عارف الأسر النفسي من الحرف في نفوس أطفالنا كبير جدا.
4: لا كبير جدا جدا جدا. أنا أمس ولدي بيقول لي نحنا تاني ما عندنا مستقبل يا أبوي.
6: تخيل، أنا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسة. تخيل بيقول لي يا أبوي رغم الألم لازم استمرار القلم.
4: الأولاد فهمهم أكبر من سنهم. ولدي بيقول لي أنا بكره الحرب يا أبوي لأنها دمرت مدرستنا وفصولنا.
6: عشان كده أنا تحركت في كل الاتجاهات لدعم أطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدأ في حلول مواصلة تعليم أولادنا.
4: عملت شنو يعني؟
6: اتكلمت مع الأطباء النفسيين، أيوة، لإخراج أطفالنا من الآثار النفسية للحرب، ومجموعة من المعلمين المتخصصين في جميع أنواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الأول في الدعم النفسي، وبعد ذاك نتدرج لمسألة التعليم. كل المعلمين وافقوا إنهم يكونوا سند لأطفالنا في تدريس كل المواد. أسمع، شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
4: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
7: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي.
8: راديو دبنجا، راديو
9: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
9: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
11: أصدقاء وصديقات دفتر مشاعر من راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم. برحب بكم واللقاء بكم يتجدد، ومعكم نتصفح دفتر المشاعر لهذا الأسبوع. في أولى صفحات دفترنا اليوم نستمع إلى قصيدة زولا تفتح الروح ضلفتين بصوت شاعرها الأستاذ جمال حسن سعيد.
12: زولة تفتح الروح ضلفتين، تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك وحرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك وسترتك. زولة كما النور استجي تنزل شواطي الإلفة الزمن الشفيف، وأنا زي ما كتف في الرصيف مربوط عليه حبل السفن، في الظلمة والليل المخيف بتجيني تدخني وتقيف، شرشرت تيبان السكات على أرض رويانة وخريف. زولة بتعرف تدخلك وتقفلك وتغفلك، تقعد علي ناصية هواك وتشغلك، وانت بتحنس غمام كي تجعلك مطر ودعاش طاير تحلك في السماء وارضك فراش. هذا الفراش بيطير عليه نضرة رحيقة خدرته ومحبته ومحنته أو ضحكته سخريته وتقعد تهضرب يا ولد من حمته. ولو تسألك وتحلفك في ذمتك أو ذمته وإلى متى هذا الجنون وإلى متى كل التفاصيل لمته. هذه البنية قد أتت وانت ذاتك كالورق كيف تنجو انت من ذاك الغرق؟ من ذكرياتك تنجو وين؟ وين مهربك من دفترك من مصدرك من جوهرك من مظهرك من جوهرك من حرقة الجوف والعرق؟ هذه البنية تفتح الروح ضلفتين وعلى ضفتين في نهر أحزان الزمن تقعد تلوح باليدين. زولة تخشك وتمرقك عادي ما بتقفل الباب من وراها بل تساسك بين شفقتك حرقتك ما بتأذنك ما روح نفاج غربتك. هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك الشايلة حسك حسك.
11: وفي سهامات اللي وصلتنا اليوم نرحب بصديق البرنامج خالد عبد الرحمن الشهير برفيق الوجعة، وهو سوداني مهاجر بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعث لنا بهذه المساهمة نستمع.
13: ملكت معاك الكوافي وملكت إحساسي وشعوري بقيت بحبك متيم خلتك في سطوري وعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري ومحل ما طيفك يقبل أشوف بمحياه نوري. ملكت معاك الغوافي وملكت إحساسي وشعوري وبقيت بحبك متيم خلتك في سطوري وأعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري ومحل ما طيفك يقبل أشوف بمحياه نوري. أمان الريد الحقيقة وموشحة بكل حبي يسوق الشوق بخطايا أشوفك في كل دربي وردت كلمة بريدك وريدك عالم ربي وأضار الريد العلي وانت في روحي بتسوري. أهدي الناس الغناوي ودس في جوايا ناري وانا اللي حبك معذب صبح حبك شي ضروري يساوي فاسل عليا وانت في دمك تدوري وكيف احيا بلاك تاني وانت احساسي وشعوري. معذور يوم يوم لو يوم كتبته وجبت اسمك في الغوافي وحددت كمان ملامحك وخطيت فيها احترافي عشان حبك فيني خالد وجوا في روحي المرافي ومجنونك لو بيعقل يكون في الزمن الخرافي. أرد التاني القوافي وشوف في دنياك كوني واغرق في بحر غرامك ويزيد الشوق نار جنوني نار شجوني ولأني بحبك حقيقة في كل حركاتي وسكوني ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني. خالد عبد الرحمن مصر.
11: ونختتم رحلة المشاعر مع قصيدة صالح أحمد صالح.
14: ما قلت لك دربي الطويل بمشي وبراي ما قلت لك مر الصعاب عشق الوحيد سعدي وهناي ما قلت لك رغم الأسى بتلفح النيران غطاي بتوشح الحزن المعاي ما قلت لك إنه الأنين أجمل نغم لحني وغناي ما قلت لك رغم العواصف والجفا رغم الحفا بتوطأ أشواك الطريق حتى لو نزفت دماي. ما تفتكر مكتوب علي دوما أجيك أسأل عليك زي زمان أيام صفاي؟ ما تفتكر بنسى الجراح وأسباب أزاي؟ ما تفتكر برجع أعود دارك أزور رغم الجواي؟ لو توت في كل الدروب أو حتى جافاني الأمل عز الخطوب، لو جدت متحب للوصال أو تزيد النار دوب، ما تفتكر برجع أتوب أنسى الحصل وارتد لي حضن الفريق. صالح أحمد صالح.
11: هكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر المشاعر لهذا الأسبوع، دمتم بخير وإلى اللقاء.
9: دفتر المشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
9: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1208-00-4-7-0.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حنتناول قرار الحكومة السودانية باستبدال العملة في ظل ظروف استثنائية فرضتها استمرار الحرب وتداعياتها القاسية. الكلام ده جاء الإعلان عنه في آخر اجتماع للجنة العليا لاستبدال ولتغيير واستبدال العملة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر. لكن بواجه الاقتصاد السوداني تعقبات كبيرة تتمثل في تشتت الكتلة النقدية، فالتقديرات بتشير لأنه أكثر من 97% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي. الشيء الثاني الانقسام الجغرافي والإداري القسري المفروض عليه الشعب السوداني في حكومة الخرطوم ونيالة، وتداعيات استمرار الحرب جزأت البلد لجزئين، وده طبعا بيثير تساؤلات جادة حول آليات تطبيق وتعميم استبدال العملة في جميع الولايات في ظل الانقسام الإداري والجغرافي. ومن بين التحديات الانهيار المستمر لسعر الصرف والارتفاع المسارع لأسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وارتفاع معدلات التضخم اللي أثقلت كاهل المواطن. في تحديات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وده يعتبر يعني تغيير العملة إنه هل يكون يعني إجراء فني جراحي ينقذ الاقتصاد أم إنه خطوة محفوفة بالمخاطر للتزيد يعني من اضطراب الأسواق وتعمق أزمة الثقة في النظام المصرفي، وكيف يمكن للبنك المركزي إدارة الملف الشائك ده في ظل انقسام الموارد وتراجع الإنتاج؟ فما هي التبعات المتوقعة على حركة التجارة وسعر الصرف والمعاش المواطنين؟ لمناقشة المحاور دي والتحديات الفنية والاقتصادية يسعدنا أن ينضم لنا المحلل السياسي والخبير الاقتصادي والمصرفي دكتور هاشم عبد الله الرحمة. دكتور هاشم أهلا ومرحبا بك، وبداية هل حتنجح الحكومة السودانية والبنك المركزي في السيطرة على الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي بفكرة استبدال العملة ده، ولا يمكن يعني تكون حتواجه تحديات كبيرة في القصة دي؟
2: السلام عليكم، كيف الحال؟ أنا أفتكر الحكومة لما اندلعت الحرب كان خراب كبير جدا يعني في العاصمة وفي بعض الولايات، وحتى البنوك يعني فتحت ونهبت والموارد فيها كلها في الخزنة كلها سرقت يعني. وطبعا ده المشكلة في إنه في لحظة ديك الغارات هتحصش يعني، لأن أصلا ما كان في ماذا أقول، ما في دولة، لكن ما كان في شغل واضح جدا فيما يختص بإدارة الدولة، بس كانت في حالة حرب والقروش نهبت من البنوك وبنك السودان، قروش كثيرة طبعا عملة محلية وعملة أجنبية، وده طبعا ما كان في طريق إنه ناس يعملوا حاجة عشان تعاد هذه القروش يعني التي نهبت. وده طبعا أخيرا لما الدولة رجعت وتعافت في بعض المواقع وزارة المالية وبنك السودان كلها كانت تدار من بر العاصمة، كان كلها في السودان، والتحكم في المال وفي السيولة وفي البنوك كانت معطلة كلها، والمال كان في أيدي الناس، والناس يأتون الناس يسرقوا القروش، وطبعا دي أجماع كبيرة جدا من الناس اللي أصلا يعني دخلوا نهب البنوك والشركات والمؤسسات وما خلوا حاجة يعني كل شيء. يبقى الشغلانية هسه كلها مرتبطة بأنه لما بنك السودان رجع الآن للعاصمة وبدأ يمارس عمله وزارة المالية أيضا وبعض الوزارات، الخلل الموجود يعني أنت تتكلم عن السيطرة على الكتلة النقدية، هي ذات بين الكتلة النقدية دي وهي في أيدي الناس، والجهاز المصرفي ده أصلا من زمان الناس ما كانت بتودع فيه موارد يعني، كان الشغل كله او التعامل في التيار كله ناس وجهه في فيها في في في في في في خزينه يعني خزينه عنوان او في مكاتب او في محلات امن عندهم في البيوت يعني. كان نادر انه ما يكون في توريد في البنوك يعني للاسف. والبنك الصوبي بيشتغل بجنوب ما بيشتغل باموال المودعين بيشيلها بيحولها من من من من من من من الالتزامات عليه بيحولها الاصول ووزعها كمرابحات ومشاركات كلها باعتبار وظيفه البنك يعني ياخذ الموارد على المواطن ويوظفها في انه يوزعها بشكل تسهيلات للعملاء. وده كان متوقف يعني. أنا متأكد إنه زلمة معقدة جدا يا أختي الكريمة. وبنك السودان أخيرا هو بدأ الشغل وما كان طريق إنه العملة تتغير يعني حتى القديم والجديد لأنه أصلا أوريدي هي سرقت وهربت خارج السودان باعتبار إنه مثلا خلاص يعني هي بقت الناس بتشتري بقروش المواطن ذاته المسروق بقروش البنوك يعني للأسف يعني. المهم طبعا حصل التغيير لكن طبعا التغيير كان بطيء جدا يعني بدا بالسودان وبدا وين وبدا في بعض الولايات وما زال لسه قروش السوداني القديمه شغاله يعني في بعض المناطق الغير امنه. افتكر مثلا هي زاد يعني حسم مساله الشغل والموارد والسيطره على الكتله النقديه وهي اصلا ما موجوده في الجهاز المصرفي دي مشكله على الزمن يعني عشان ترجع.
1: يعني كيف حتتعامل الدولة مع تحديات استبدال العملة في الولايات غير الآمنة أو مناطق النزاع اللي منع يعني تجذير الانقسام الاقتصادي؟
2: وبعدين قرار ما أثر قرار استبدال الصرف ومعدل التضخم والاستقرار الاقتصادي طبعا أكيد حيكون في تضخم والسيطرة ما في النهاية لأنه أصلا ما في إنتاج ما في عائد ما يتصرف النائب بسبب السير بيشو بينك يكون في إنتاج والإنتاج هو البيئات الأولاد الصعبة وركز السير. إذا كان المزلة في النهاية ما في عملات مرة عشان تستورد السلع الأساسية للمواطن أو الحاجات المطلوبات المطلوبة للمصانع والإقلاب يتوقع بعد ذلك المزلة هي في النهاية يشتري من السوق الحر أو السوق الموازي سوق الموازي في النهاية طبعا سوق بتاع مضاربات ودي مشكلة يعني ما افتكر السير حيحتاج في اللحظة دي اللي يكون فيه انتاج. اما فيما يختص بكيف تتعامل الدولة مع التعقيدات الاستبدال في الولايات الغير آمنة طبعا دي في النهاية مربوطة بحسب التمرد. نفتكر مثلا دي كلها مربوطة بانه كيف انا نحسم التمرد له وبتين دي مثلا في النهاية مطلوبة لكن ما نفتح باب للتدخل الخارجي نفتح باب للحاجات اللي انتوا شايفينها بنفسكم يعني هو في النهاية الأمم المتحدة بتفرض يعني هو الولايات المتحدة تفرض يعني عدم دخول الرئيس لخاطرة الأمم المتحدة فيها أكثر من كده. وفي النهاية ده مخطط معروف الأزل بيعمل في شو بيعمل في شو عارفين بيعمل في شو يعني يفكوا السودان ده يخلوا دولات متناحرة قسموه زي المخطط حابوا ناس يفهموا كده الشعب الثاني يفهم الكلام ده كان ما حد ينتهي ليه لبكرة. المخطط ده مستمر ولن ينتهي إلا الناس يكونوا كلهم صف واحد في حماية البلاد يعني الناس دي في النهاية قاصدين الكلام ده يعني سبب الحرب دي مستمرة في دارفور والتغذية اليوم والسلاح وكله في النهاية عاوزين نصل لدارفور تبقى دولة غير زي ما حصل في ليبيا حصل في اليمن وحصل في مناطق معروفة انتوا عارفين حظ شنو يعني. أفتكر الحكاية كلها مربوطة السعر والسعر الصرف والحاجة ده كل ما بينتهي إلا البلد الناس البلد دي تكون متعافية من التمرد ده الحل عشان إنك الاستثمار يهبي طبيعته والناس ترجع تشتغل والمصانع تدور والإنتاج يزيد ده كله لازم يكون في استقرار. طالما الحبل مستمرة ما في استقرار وحيصل زي ما قال الدولار والأقلام وحيصل لعشرات وعشرين وحيمشي لا لا نهاية ودخل عمل حاصل هم قصدين كلام ده يعني لأنه ما في إنتاج أي ترى ما يسهل كل ما أقدر أقول يعني
1: لحد هنا نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعي الراديو دمنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم واللي تناولنا فيه قرار الحكومة باستبدال العملة، واستضفنا الخبير المصرفي والمحلل السياسي الدكتور هاشم رحمة، ونشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 12 من شهر 10 سنة 2026. عناوين الأخبار: إدانة واسعة لقصف معدنين سودانيين في شمال الوادي، ومجلس السيادة يشكل لجنة لتقصي الحقائق. إسقاط مسيرة استراتيجية في ود الماحي بالنيل الأزرق، ومقتل مواطن وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار بجنوب دارفور. خصومات بنكك تصل إلى 40% في غرب كردفان، وغرفة طوارئ هاموش كوريب تكشف عن خلو أسواق المنطقة من الزرع. استمرار أزمة الوقود في الخرطوم وعدد من الولايات، واجتماع بين القوى المدنية واللجنة الخماسية في أديس أبابا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أدانت قطاعات سودانية واسعة قصف الطيران المصري لمعدنين سودانيين على الحدود السودانية المصرية وسط استنكار واسع لصمت الحكومة السودانية، وتباينت التقديرات حول عدد الضحايا حيث تراوحت الحصيلة بين 60 إلى 200 قتيل. وقال معدنون نجوا من القصف أنهم تمكنوا من الفرار والمشي على الأقدام لعشرات الكيلومترات في ظروف بالغة الصعوبة إلى حين وصولهم إلى منطقة آمنة. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: يعني حكايه بتاعت 75 نفر 76 نفر دول الناس الميتين وقتي في محل حاصل الاجسام تمام مقسمه دول ما مدفنوا اي والله، والطيران حتى ذات الناس كان ستر وعملوا لهم مقبره جامعيه واحد ودفنوا ضل حاصل والله. الناس من المنجم بتطلع مسافه بتاع 6 ساعات بالكراع او 8 ساعات، بعد ذلك بتلقى عربات.
0: من جانبه اصدر رئيس مجلس السياده عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنه لتقصي الحقائق تضم ممثلين عن النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية ذات الصلة للتحقيق في ملابسات مقتل المعدنين السودانيين، والوقوف على جميع الظروف والوقائع المرتبطة به، ورفع تقرير بنتائج التحقيق. وأكد المجلس في بيان تواصل القيادة في البلدين فور وقوع الحادث بما يضمن حماية الأرواح والحفاظ على علاقة الشعبين ومعرفة ملابسات الحادث وتمليك الحقائق للرأي العام. وأكد مجلس السيادة الانتقالي أن حماية أرواح المواطنين السودانيين وصون سلامتهم وكرامتهم مسؤولية أصيلة للدولة، مشدد على ضرورة التعامل مع الحدث بجدية بما يضمن كشف الحقائق وحماية واحترام الحدود. أدان كل من تحالف الصمود وتحالف تأسيس وحزب الأمة القومي الحادث ومن المنظمات المدنية أصدرت مجموعة محامي الطوارئ وهيئة محامو دارفور ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الحقوقية بيانات تدين الحادث وتستنكر الصمت الحكومي وتطالب بالتحقيق. وطالب جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي بالتحقيق حول الحادث مستنكرا الصمت الحكومي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الجريمة دي أنا في تقديري الشخص هم شركاء مع حكومة البرهان وحكومة السيسي، وأرادوا تهجير الذهابة للاستيلاء على مناطق ومناجم الذهب، وهنالك عدد ضحايا كبير جدا وسقطوا جراء هذا القصف اللعين. ونحن في مركز مؤتمر الكنابي ندين ونسجد بأشد الإبارات تلك الهجمات المصرية، وظلت الحكومة المصرية أو الدولة المصرية عبر التاريخ يعني إنها تكيل المكايد للشعب السوداني وتكيل المكايد.
0: أعلنت القوات المسلحة أن دفاعاتها الجوية تمكنت مساء أمس الأحد من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية بالقرب من منطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان أن الطائرة جرى رصدها من لحظة عبورها الحدود قادمة من جهة أثيوبيا. وفي الأثناء أعلن العميد الركن سعيد إبراهيم محمد سعيد قائد ثاني الفرقة الرابعة مشاة أن القوات المسلحة تمكنت من حسم المعارك في منطقة أم درفة، وأضاف في هذا الخصوص:
3: تعالى نحن شفنا الشيء اللي انتم قدمتوه تماما وشفنا التدافع بتاعكم نحو العدو. في 10 دقائق سكيتوا العدو 4 كيلو خارج مدرفة. العدو جاكم ب 17 عربيه دمرتوه والمسكتوا عليكم مسكتوه والباقي المسيلات كملته ما رجع به ولا عربيه.
0: من جهته اداء مستشار الرئيس الامريكي للشؤون العربيه والافريقيه مسعد بولس القارة بطائرة مسيرة والتي يعتقد أن قوات الدعم السريع هي من نفذتها في مواقع للنازحين بمنطقة ود الماحي في النيل الأزرق. من جهتها اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بقصف مستشفى أم درفة أمس الأحد ما أدى إلى تدمير المستشفى وخروجه عن الخدمة وإصابة 2 من الكوادر الطبية بجروح خطيرة. قتل المواطن وأصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة مساء الأحد بمنطقة كرمجه بمحلية نتيجة شرق نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال شهود عيان لراديو وتبنك أن مسلحين اعترضوا طريق سيارة تجارية ماركة نيسان تحمل تجار الأسواق الأسبوعية المعروف بأم دورور وأطلق المسلحون النار الكثيف على السيارة بالقرب من منطقة حمادة وخور أبشي ما أدى إلى مقتل المواطن صدام أبكر خميس وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى نيالا لتلقي العلاج. وأضاف مواطن في هذا الخصوص
4: قتل المواطن صدام أبكر خميس وأصيب 7 آخرين بجروح متفاوتة برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا على عربتهم التي كانت تقلهم ماركة نيسان. تحركت العربة من وحدة مناوشي الإدارية وتحمل تجار إلى سوق كرمجي الذي يصادف صبيحة يوم الاثنين.
0: حذرت غرفة طوارئ شباب مشكورة بولاية كسلة من وقوع كارثة إنسانية بسبب خلو أسواق المنطقة من سلعة الذرة تماما ورجعت ذلك إلى القيود الأمنية التي تفرضها السلطات على نقل السلعة. وأوضحت الغرفة في منشور لها أن القيود المفروضة على تصاديق مرور التجار لنقل الذرة من المدن والولايات الأخرى ومحدودية هذه التصاديق الممنوحة أسهمت في تعطيل وصول هذه السلع الحيوية إلى همشكريب. كشفت المديرة التنفيذية لمنظمة مزن الخيرية هويدا عبد الرحمن صالح عن وصول نسب الخصم مقابل الحصول على السيولة النقدية عبر تطبيق بنكك إلى 40% في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان. وقالت لراديو تبنكا أن النسبة تراوحت بين 25-30% في الفولة والقاوة في ظل أزمة حادة في السيولة النقدية وارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية وتفاقم الجوع والأوضاع الإنسانية بالولاية. وأضافت في هذا الخصوص
5: يعني ما في كاش مش أول حاجة الناس ما عندهم مصادر دخل دي واحدة سببت عدم الكاش. الثاني حاجة تداول العملة ذاته بقى مشكلة طبعا للأسف الشديد البنك وصل التبديل في مناطق تحديدا في المجلد 40% في الفولة مثلا 30-25 لقاوة مثلا 25-30 يعني حاجة بقت فظيعة. يعني الناس زي البيبو زي ما بقول عايشين بحيوب يعني حاجة ما بتتخيلها كيف.
0: وأشارت هويدا عبد الرحمن صالح إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية إلى مستويات كبيرة حيث وصل سعر ملوة الدخن إلى نحو 25,000 جنيه فيما بلغ سعر ملوة المارق نحو 18,000 جنيه بالتزامن مع انعدام مصادر الدخل وشح السيولة النقدية. وحذرت من تفاقم الأزمة الغذائية في الولاية نتيجة الفشل الواضح للموسم الزراعي الحالي خاصة في المناطق الشمالية الغربية بما فيها النهود وغبيش التي عانت من انعدام الأمطار بصورة شبه كاملة فيما شهدت مناطق واسعة بجنوب الولاية هطول أمطار متقطعة غير منتظمة. وأضافت في هذا الخصوص
5: الوضع الغذائي ده وصل لمرحلة التدخلات شحيحة جدا وصول المساعدات الإنسانية شحيحة جديد. يعني أسيس قبل أسبوعين وصلت بابانوسا شحنة من تأسيس كويسة شديد ما بكذب عليك يعني هي كمية هائلة من المساعدات ساعدت الأهالي شديد. كل واحد زي ما أقول على الأقل احتفظ إن شاء الله بغوض شهر لكن باقي المناطق نحن عندنا 14 محلية يعني دي محلية واحدة باقي لنا 13 محلية تتفاوت فيها المجاعة من محلية لمحلية. يعني احنا ياسين محلية الكوركنا فيها اللي هي الإضية دي لحد هسه ما وصلتها مساعدة.
0: وكشفت هويدا عبد الرحمن أن ارتفاع مستمر في أعداد الوفاة

0: الاقتصادية والصحية، محذرة من أن الأرقام المسجلة في المستشفيات لا تعكس الحجم الحقيقي للمأساة، وقالت أن التدخلات الإنسانية لا تزال محدودة للغاية. تفاقمت أزمة النقل والمواصلات في العاصمة الخرطوم بسبب الارتفاع في أسعار الوقود، حيث اقترب سعر جالون البنزين من حاجز 60,000 جنيه. وقال عبد الله خالد أحد سكان الخرطوم لراديو دبنجا أن الارتفاع في أسعار الوقود أدى إلى تراجع حركة النقل بصورة ملحوظة وشبه شلل في شوارع العاصمة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: وهذه الأزمة أدت إلى انحسار المواصلات بصورة ملحوظة في شوارع العاصمة الخرطوم، وخاصة يعني أحدثت معاناة كبيرة جدا على القطاعات المختلفة، سواء كان المؤسسات العامة والخاصة، وخاصة ما يلي جانب المواطنين. يعني المعاناة كبيرة جدا في ظل الظروف الحالية المفروضة، خاصة أنه الناس يعني جات رجعت الخرطوم بعد سنوات من الحريب.
0: وفي ولاية كسلة بالبحر الأحمر والجزيرة تتواصل أزمة الوقود على نحو ملحوظ، وأشار شهود أعيان إلى استمرار الصفوف الطويلة أمام محطات الوقود مع ندرة في المواصلات. وأصدرت ولاية كسلة قرارا بزيادة سعر جالون الجازولين إلى 44,000 جنيه أو 44 جنيها بحسب البيان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
2: صف الوقود بداية من برسودان بالتماشي، يعني السنة ماشي مسافة تقريبا بتاعة 2 كيلو ولسه ما زال الصف مستمر.
0: من جانبه قال وزير الطاقة الأسبق محمد عبد الله محمود بشير أن التحديات الرئيسية في توفير الوقود تتمثل في كيفية توفير النقد الأجنبي وكيفية تنظيم عملية الاستيراد. وينتقد في حديث لراديو دبنجا شرط إيداع 200 كيلو جرام من الذهب كضمان من قبل الشركات المستوردة، واعتبر المبلغ كبير جدا ويشكل أصولا مجمدة، ودعا إلى فتح باب الاستيراد لجميع الشركات المؤهلة لتشجيع المنافسة. واعتبر التشكيل الحالي لمجلس شؤون النفط مشوها ويفتقر إلى تمثيل وزارات حيوية مثل وزارة المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للنفط برأس البرهان، هو وفق القانون الثروة النفطية مفترض يكون في المجلس مجلس شؤون النفط، بسمى كده يعني مجلس أعلى دي ما في، في مجلس شؤون النفط. مجلس شؤون النفط ده حقيقة تشكيله هو بيكون بالإدارة التنفيذية، أنا في تقدير هو المفترض يكون رئيس ورئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء بعضوية وزارة الطاقة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، بنك السودان المركزي، وثلاثة خبراء من البلد، ثلاثة خبراء سودانيين في مجال الطاقة والنفط. فأصبح تشكيله ده كده مشوه، يعني أنا ما شايف في وزارة المالية هي مهمة جدا في هذا المجلس، لأنها هي اللي بتعتمد المسائل المالية دي، وكذلك بعض الوزارات الأخرى، يعني لأنه هو بضع الخطط والاستراتيجيات.
0: شهد مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الاثنين بدء الاجتماعات المشتركة بين وفدي القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب وممثلي الآلية الخماسية، وتضمنت الوثيقة النهائية والتصور المتكامل الذي تقدمت به القوى المناهضة للحرب إلى الآلية الخماسية مقترحا لتشكيل لجنة تحضيرية من 40 عضوا، يتم توزيع مقاعدها بواقع 20 مقعد للقوى غير المصطفى مع طرفي القتال، وعشر مقاعد للقوى المصطفى مع الجيش، ومثلها للقوى المصطفى مع القوات الدعم السريع لضمان تمثيل واسع ومتوازن في العملية السياسية المرتقبة. شهدت منطقة الجزو ظهر الأحد اندلاع حريق هائل التهم السوق المحلي للمنطقة بشكل شبه كلي، وقالت غرفة طوارئ المالحة أن الحريق قضى على المخازن الرئيسية للمواد التموينية بالكامل وعدد كبير من الدكاكين والرواكيب التجارية، بجانب احتراق الطواحين ومحلات الاتصال التي تمثل عصب الحياة اليومية. شب حريق يوم الأحد في مخيم أدره للاجئين السودانيين بشرق تشاط، وقضى على عدد كبير من مساكن اللاجئين الذين تركوا في العراء. وقال أحد اللاجئين لراديو دبنجا أن الأزمة تفاقمت بسبب الأهوية وعدم وجود عربة المطافي. في الأثناء تعرض اللاجئين السودانيين في مخيم أدره الذين يسكنون غرب مدرسة أدره الثانوية إلى تجريف مساكنهم

0: مؤقته وتركهم في العراء. أطلق مركز شباب مدينة بابانوس الثقافي الاجتماعي بولاية غرب كردفان مبادرة شبابية تستهدف المساهمة في إعادة إعمار المدينة وتشجيع العودة الطبيعية للمواطنين الذين نزحوا بسبب الحرب. وقال بقادي محمد باشر عضو المركز، قال لراديو دبنجا أن المبادرة تعتمد على المسرح الدرامي والحملات الميدانية لتوعية المواطنين ومعالجة القضايا المجتمعية بما في ذلك النظافة العامة، مشير إلى تنظيم أنشطة في بابانوسة ومناطق الدبيبات والنهوض وغبيش. وأضاف بقادي محمد باشر عضو المركز لراديو دبنجا،
1: والله طبعا إحنا يعني بنناشد، أي جهة يعني تقدر تدعمنا، سواء كان الحكومة سواء كان منظمات سواء كان أي ذا، نحن بنناشد إن حبابة وأهلا فيها ونحن بنشد دارنا. بالنسبة إحنا كشباب، والله ما أقول لك إحنا أشياء كثيرة قلت لك إحنا ناقصانا، يعني من حتى الكور ما يعني عندنا، إحنا بادين من الصفر.
0: جدد منتدى الإعلام السوداني رفضه لاستمرار الحرب، مطالب بإيقافها فورا بما يسمح بوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء السودان وعودة النازحين واللاجئين. وأكد في ختام اجتماعه الدوري الرابع يوم الأحد على ضرورة إطلاق عملية سياسية تفتح الطريق أمام مرحلة انتقالية والتمهيد لإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي يختار فيه السودانيون كيف يحكمون ومن يحكمهم. وناقش المنتدى خلال الاجتماع قضايا تتعلق بأعماله واتخاذ عدد من القرارات. الخبر الأخير في النشرة، أدى أعضاء المحكمة الدستورية القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري بحضور رئيس المحكمة. وأكد رئيس المحكمة الدستورية وهبي محمد مختار أن المحكمة ستباشر مهامها فورا، مؤكد التزامها الكامل بحماية حقوق وحريات المواطنين والقيام بجميع الاختصاصات المنصوص عليها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو تبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. موضوع حلقتنا اليوم قضية المخدرات وأسباب تعاطيها بين الشباب وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب سبل مواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف عددا من الشباب والناشطين في مجال مكافحة المخدرات، إلى جانب صيادلة من منطقة كرمة في الولاية الشمالية للحديث حول الموضوع. في البداية معنا محمد عباس، أحد الناشطين في هذا المجال. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. في البداية، ما أبرز أسباب تعاطي الشباب للمخدرات في الولاية الشمالية؟
2: افتكر أكثر الأسباب اللي بتخلي الشباب يلجوا للمخدرات الفراغ. يعني في فراغ في أوساط الشباب وما في حاجة يملوا بها وقتهم، يعني لا في أنشطة رياضية ولا في جمعيات أدبية ولا مسرحيات ولا نشاط ثقافي. يعني الشباب 24 ساعة قاعدين في الشوارع ماسكين الموبايلات قاعدين في الشوارع، فدارين لوقتهم، عشان كده بيلجأوا للمخدرات. زمان يعني نحن جيلنا ده يجي من المدرسة ينزل تحت عشان يحش قش الغنم، يجي راجع العصرية يمشي الكورة، يجي المغرب يا جمعية أدبية يا نشاط في المدرسة، يجي بالليل مهدود ينوم. لكن الآن في فراغ، الطفل أو الشاب بعد ما يجي للمدرسة ما عنده شيء غير يقعد في الشارع.
1: طيب، ما أكثر أنواع المخدرات انتشارا وكيف تصل إلى الشباب؟
2: حسب ما وصلتنا من معلومات، المخدرات دي بتتوزع عن طريق مروجين، يعني من العناصر ما كانوا أصلا في البلد وجو مع النزوح، وجو في فترات سابقة ومعروفين أنه ساكنين في أطراف البلد، ساكنين في الكرارج بتاعت البرقيق وساكنين في الكرارج بتاعت كرمة، وهم ذلك اللي بيوزعوا المخدرات بالليل. وفي حركة يعني غير عادية للمواطن والتكاتك. الناس بيقولوا يعني من الساعة 2 صباحا لساعة 3 صباحا، يعني ما يقدر ينوم من أصوات الآلات دي اللي هي المواطن والتكاتك. وللأسف يعني ما في رقابة قوية عشان ما يمنعوا حركة المواطن والتكاتك، مع أنه في ارتكازات، لكن للأسف معظمهم يعني مشوا بقوا مستنفرين. الواحد شايل بطاقة مستنفر عشان يحمي نفسه، فيعني يمكن ما في الارتكازات ما بشددوا عليهم زي ما بشددوا على المواطن العادي. فالمسألة دي دائرة حسم، يعني ليه بتتحرك المواطن وليه بتتحرك المواطن والتكاتك وليه بالليل وليه من 2 صباح ل 3 صباح. لكن الحمد لله أنا شايف من أمس في حملة قوية، سلطات الأمنية الشرطة شايف قبضوا كمية مهولة من المواطن والتكاتك حجزوها، فده ذاته دليل يعني من الناس دي أصلا اللي يقول المواطن والتكاتك دي وين. طبعا يبيعوا المخدرات وبقروشة في شركات بتدي مواطن والتكاتك بالأقساط، يمشوا يشتروا المواطن والتكاتك دي ووزعوا لها. وبرضو كمان ما نعفي أولاد البلد، في ناس برضو من أولاد البلد بيروجوا، يعني هم ذاتهم طبعا المال مغري، يعني يدوهم بيجيبوا لهم وهم بيقوموا بالتوزيع، وللأسف فيهم أطفال قصر. وحسب معلوماتنا المخدرات دي بتخش عن طريقين، يعني الطريق الأول الطريق الغربي، يعني الشاحنات اللي بتجي من مصر بتسلم المخدرات لتجار مخدرات غرب الحفير. من هناك في وسطاء من الحفير بالبحر بالمعديات بيجيبوها في كرمة، من كرمة بتتوزع. الشيء الثاني حسب معلوماتنا برضو المستنفرين ديل اللي هم تحديدا في ساكنين في الكرارج كرمة والبرقيق، وتخيل معظمهم مستنفرين كتغطية ديل هم لما يجوا في إجازاتهم من مروي من الفرقة 19، لما يجوا في إجازاتهم أو في أذوناتهم بيجيبوا المخدرات دي. بيتصلهم كيف؟ أنا ما بس المعلومة دي ما عندي يعني. كيف بيتصل مروي أو يجيبوها من مروي يوزعها في البلد ما معروف، لكن هم الموزعين الرئيسيين حاليا في البلد. في حديقة هناك في كرم النزل، عارف اسمها حديقة شنو كده، ما عارف، حديقة جديدة بيقعدوا فيها بيضعاطوا. من هناك بينطلقوا اثنين صباحا بيبتدوا التوزيع من وادي خليل إلى أن تصل البرقيق، الليل كله المواطر دي شغال.
1: في السنوات الأخيرة هل لاحظتم تغيرا في أنواع المخدرات أو أنماط الطعات خلال السنوات الأخيرة؟
2: المخدرات طبعا هي نفسها اختلفت. زمان هو البنجو ده ويعني بيتعاطوا ناس معينين يعني، وما كان ذاته سهل انك تحصل على البنجو. الان المخدرات بقت اشكال والوان، شي مصنع وشي ما عارف صيدلاني وشي ايه وايه، يعني حبوب الترامادول والحشيش وحاجة بقولها الآيس، وأشكال وأنواع من المخدرات دخلت. أول دخول يعني توزيع سهل وسعرها رخيص ومتوفر، فالشباب ديل يعني حتى ما كان عارف لما يشوف أصحابه بتعاطوا هو كمان داري يجرب، ما زول مراهق في مرحلة الشباب بيقلد أصحابه يعني. فيعني للأسف المخدرات أنواع كترت والحصول عليها بقى سهل وبقى في متناول اليد.
1: طيب ما جهود الأسر والمبادرات المحلية في مكافحة الظاهرة وما أبرز التحديات؟
2: بالنسبة للمبادرات المحلية الحمد لله نحن الآن بصدد أو بدينا إجراءات تكوين منظمة بتعمل في مكافحة المخدرات، اسمها منظمة عبيدي لمكافحة المخدرات وتنمية قدرات الشباب، تخليدا لذكرى أخونا عبيدي اللي كان في أواخر أيامه قبل ما يموت بدأ الفكرة دي وبدأ يتكلم في المساجد وكده. المنظمة تشتغل في أوساط الأسر والمرأة والشباب وتستهدف كل القطاعات. عمل المنظمة في المقام الأساسي بيتركز على التوعية، التوعية في المدارس في المساجد وسط الأسر، ندوات ثقافية، والشيء الثاني يعني التعاون مع السلطات المختصة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية الأخرى بأنه تسهل لها الأمر، تديها المعلومات، لأنه المواطن يعني هو أقرب للمعلومة من رجل الشرطة، لأنه المتعاطين والمروجين والتجار ديل يعني معظمهم في وسط المجتمع هم بيعرفوهم يعني، وأماكنهم معروفة وأسماءهم معروفة، بس الناس لأنهم أهل بعض يعني ما يحبوا يمشوا يفتحوا بلاغ ولا كده. لكن لما تكون في أرقام سرية للتلفونات وكده، وده الهسة يعني قاعد نعمل فيه، الناس بطريقة سرية بتبلغ والشرطات بعدك بترصد وتقبض. لكن المنظمة أصلا ما من مهمتها تقبض زول ولا توقف زول في الشارع تنصحه ولا تقول له أنت سويت ولا فعلت، لا، المنظمة عملها توعوي إرشادي بالذات في أوساط المرأة في المدارس، ملصقات، ندوات، حديث في المساجد، في دور تحفيظ القرآن الكريم. والآن الحمد لله بدينا يعني الخميس الجاي ده هيكون عندنا الندوة النسائية في كرم الجنوب، هتكون ضربة البداية، بعدك الشغل حينتقل لبقية كرم. أيضا المنظمة برضو هدفها تنمية قدرات الشباب، يعني الشباب ده ما هو الفراغ زي ما ذكرنا في البداية، هو اللي بيخليهم يلجأوا للمخدرات. عايزين نملأ فراغ الشباب ببرامج مفيدة، كون الليان كثيرة من جنة لجنة الشباب والرياضة، هاي اللجنة دي مهمتها إنها تعمل برامج رياضية، مباريات بين الأنشطة، برامج رياضية بمختلف أنواع، مسارح، نشاط ثقافي، المهم يعني نشغل الشباب بأشياء مفيدة تخليه يستفيد، وفي نفس الوقت يعني ما يكون عنده فراغ عشان ما يلجأ للأساليب دي.
1: طيب محمد عباس، ما هي الإجراءات العاجلة المطلوبة للحد من انتشار المخدرات خاصة بين صغار السن والطلاب؟
2: طيب دور الدولة في محاربة الظاهرة دي أكيد طبعا الدور الأكبر دور الحكومة. يعني إحنا ما بنقول الحكومة توقف في كل ركن عسكري، لا لا، لكن في إجراءات يعني ممكن تعملها الحكومة تحد من الظاهرة دي. أول حاجة يمنعوا التكاتر والمواتر دي. ليشنو مواتر ما مرخصة، أصحابها ما معروفين، يحوم من 2 صباح لثلاثة صباح، ليشنو؟ أول حاجة يحدوا من الظاهرة دي. الشيء الثاني يركزوا التفتيش الدقيق في المنافس. يعني معروف المنافس معروفة، يا عن طريق البصات السفرية، يا عن طريق الزلط، يا عن طريق الحفير، كده كده يعني المنافس معروفة، بتخش كيف؟ ما في حاجة اسمها مستنفر ما يفتشوا. يفتشوا ليه ما يفتشوا؟ يجيبوا عساكر من الشرطة العسكرية يفتشوهم. يعني الآن الاتهام اللي بيقولوا ناس البلد أكبر موزعين هم اللي لابسين لبس الاستنفار. نعم ده كلام مؤكد وأكدوه ناسنا وعارفينهم. دور الحكومة إنها تركز التفتيش في المنافس، سواء كان في الارتكازات، سواء تبس عيونه في المناطق كلها. يعني الآن عندنا فوق الحواشات في حلة اسمها حلة المسكين، وفي حلة اسمها حلة طيفور، وفي مشارع الدفوفة، البيوت الفاضية، أو الناس يعني عادة في الصباح بيمشوا زراعة بالمس، البيوت دي بتكون فاضية، دي كلها أوكار بتاعت تعاطي وبتاعت توزيع مخدرات. تحت أيضا في الجروف وسط النخيل، دي برضو أماكن بتاع توزيع مخدرات. يعني الحكومة إذا فتحت عينها وبذلت مجهودات، ونحن كمواطنين عبر المنظمة مستعدين للتعاون الكامل مع الشرطة المحلية، برضو لها دور كبير جدا. يعني الآن في بيوت كثيرة مهجورة، أصحابها يا إما في الخرطوم يا إما في السعودية يا إما مهاجرين، يعني بيوت مهجورة تلقاها مكسورة بجنبها أو الباب مقلوع. البيوت المهجورة دي بقت توكر لممارسات، يعني هو يتعاطوا فيها المخدرات، يوزعوا فيها المخدرات، وفي ممارسات أخرى الواحد يخجل يقولها. المحلية من مهمتها الأساسية، ومن هنا أنا بخاطب المدير التنفيذي، يا أخونا النور أنت مهمتك تطلع أمر محلي، أمر محلي واضح. أي زول عنده بيت مهجور حيطه مكسرة مسؤول إنه يبني الحيطة دي، يكسر البيت، يحفظ البيت، أي شيء مكسر، أي شيء حيطة أو أي باب يصلحه، يجيب غفير يحرسه، يجيب ناس يسكنهم، دي مسؤوليته الشخصية، مسؤولية صاحب البيت سواء قاعد في البلد أو لو ما قاعد، كلهم عندهم وكلاء. يعني الليل ما قاعد في البيت عنده ولد عمه ولد خالته أخوه هو المسؤول من البيت. فدارين شوية حزم من المحلية، وبرضو دارين من إخواننا اللي جانا الخدمات، ده دورهم يحصروا البيوت الفاضية دي ويملكوها للسلطات، ويمشي يقعدوا مع أخونا النور المدير التنفيذي يطلع لهم أمر محلي، بعدها يتنفذ الأمر المحلي. الشيء الأخير في ظاهرة كمان أسوأ من المخدرات، اللي هي حبوب التسمين، حبوب تفتيح البشرة، وما أعرف شنو الحاجات بتاعت البنات اللي بيستعملوها للتسمين وللجمال وكده، دي طبعا أخطر من المخدرات، لأنه بتدي للفشل الكلوي، تؤدي لآثار مخيفة في القلب وفي الكلى وفي كل أعضاء الجسم. للأسف في بوتيكات بتوزع الحبوب دي، ومن رصدنا والكلام اللي بيصلنا من مصادرنا، في بيت في كرم جنوب عندها بوتيك، ونحن عارفينها، هي ما من بلاد البلد، هي جات والناس رحبوا بيها ودوها الدكان وفتحت مخدرات. البيت دي هي أكبر موزعة للحبوب دي، يجب أن تراقب من قبل إخواننا في مكافحة المخدرات. والكلام ده بقوله لأخونا عبد الإله نصرون، أنت من أولاد البلد، خد عيونك على البيت دي. خد عيونك على البدي وعلى البوتيك ده. تانيا برضو في بوتيكات في سوق البرجيك هي بتوزع الحبوب دي. ايضا في لازم يكون في رقابة على الصيدليات، يعني في حبوب الان في الصيدليات بتباع بدون ديسكريبشن، بدون روشتة. الواحد يجي يقول انا داير الفيران، داير حبوب كده، داير حبوب كده، الصيدلي بيديه ليه تديه؟ لازم يكون في رقابة على الصيدليات، والصيدليات نفسها ما يكونوا بياعين. ليه صيدلية يكون فيها بياع؟ صيدلية من شروط فتح الصيدلية ومن شروط منح الترخيص انه الصيدلي لازم يكون فيه صيدلي مختص. فبرضو من هنا نخاطب وزارة الصحة، يا وزارة الصحة في دنقلها راقبوا الصيدليات دي، اعملوا لها تفتيش مفاجئ من حين لاخر، وشوفوا هل فيها صيادلة ولا ما فيها صيادلة. وبرضو نرجو من المواطنين اي صيدلي بيمارس ممارسات زي دي طوال يبلغ عنه عبر التلفون السري لاخونا عبد الله نصرون، هو من اولادنا، هو مدير مكافحة المخدرات في البرجيك. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني الجهود كلها تتكاتف ما بين الاهالي والمنظمة وشرطة مكافحة المخدرات وبقية الاجهزة الامنية، ونقدر نكافح البلاء الواقع ده.
1: شكرا جزيلا لك محمد عباس، احد الشباب الناشطين في قضية مكافحة المخدرات والحد من انتشارها في منطقة كرما بالولاية الشمالية. المستمعين الاعزاء، نقف هنا في هذا الجزء الاول من حلقتنا، على ان نواصل في اللقاء القادم مناقشة بقية محاور قضية المخدرات والحديث مع الجهات المختصة حول سبل الوقاية والعلاج ومواجهة هذه الظاهرة. شكرا للمتابعة، وإلى أن نلتقي تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
3: من المعسكرات
4: تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
3: نظرة حول الحياة في المعسكر.
5: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
6: كلمة سيدة فانتا فونا.
3: أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات.
7: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلالها على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا أنتوا عارفين أنه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جاد، وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جاد. الشاهد انه قبل 10 شهور تم اختار الطلاب انهم حيجلسوا للامتحانات، ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة، هم ومعلميهم واولياء امورهم. مرحب بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بشرق جاد، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب واولياء امورهم ومعلمهم. في البداية معانا طالبة، مرحب بك، احكي لنا الحاصل شنو؟
8: وزارة التربية والتعليم، نحن طلاب شهادة سودانية في لاجئي في معسكر هاي في دولة تشاد، في معسكر تشاد للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرأ، وتقول هسي الناس تقول لنا امتحان ما فيه وحاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة والشنو مع الحرب، هسي تعالى جينا الحمد لله هنا في تشاد استقبلونا باحسن استقبال، فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرسه، لكن هسي بيقولوا لنا امتحان ما فيه قام بخطموا لنا معانيات وهذا بالشكل ده. يمكن تراو على مشاعرنا ده، وأنحنا حسي والله عايشين في حالة نفسية كده ما يعفوزات، يجب علينا أن نمتحنوا امتحان.
7: ودي وليت أمر لعدد من الطلاب. مرحب بك أستاذة،
9: كيفكم؟ كويسين الحمد لله. لطلاب جميع الطلاب الشهادة السودانية، أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي 2 توأم. يعني نحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دبي. يعني انا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة. من تحديات يعني أخواتي التوأم اللي جبتهم من الطينة هم ما أذكرت لهم، يعني جاي من بعيد شديد جبتهم عشان يمتحنوا شهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فتتحدي كبير شديد من فترة شهر تزعة لحد تاريخ اليوم، يعني شهر تزعة الجاي يعني بيعملوا حكاية ماشى عشر سنة كاملة. فانتظرنا الامتحانات دي كثير والله، وحتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف بعض الطلبة دير يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا. يعني المدرسة دي يوم بيمشوا يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. أنا أحس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. ويعني أخواتي الاثنين دل طبعا أمي قاعدة هناك في تولم، يعني أخواتي الاثنين دل أمي تضرب كلها مرة تسأل إنتوا لسه ما جابوا لكم الجدول، امتحاناتكم دي لسه أهما تجون راجعين. يعني الحاجة جرت شديد والله، حتى يعني هم بيقولوا حسي لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد، يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان، جات من بعيد شديد يعني كان متقري في مدارس دكتور ابو زر الكودة، هسي جبتها هنا في معسكر خاطة. يعني تقول الله الحرب دي يعني هنا اثرت فينا كثير، جينا يعني قعدنا في مركز بتاع لجوء، وبرضو أمل نقول بكرة نمتحن، الليلة نمتحن ما نلقى طريقة إننا نمتحن، شوف لنا حل بعد الخريف ده خلينا نطلع من المعسكر إن شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني أنا بقول لسه الوضع ما آمن، الشارع كعب، نحن والله ما باقي إلا يفكوا. يعني أنت زلوا اللي قاهم قاعدين وهم بنتظروا للامتحان، فبيحننوا عليك وبمشوا المدرسة بيحاولوا يجتمعوا. يعني حتى بنحاول نوريهم، يعني أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية، بنمشي المدرسة مرة بندعمهم، نقول لهم انتوا خليكم قاعدين. الشباب برضو بقول يا جماعة احنا نمشي وين نعمل شنو، نرجع نمتحن وين، نجري نمشي، ناس تمشي ليبيا نمشي. يعني الشباب برضو عندهم فكرة، لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا الامتحانات دي، فما تمشوا انتظروا، صبروا الكثير وباقي القليل. نقول لهم كده يعني قالنا صبروا، فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في ويد له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات، يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب وممتحنين. وبقول يا جماعة يلا همه لك الله، جيبوا يدكم معانا، جيبوا معانا، جيبوا امتحانات للعيال اللي خليهم يمتحنوا. حتى لو سمعوا بس حاجة يعني كده من السودان يقولوا دقدر نتيجاتهم ده تصهر، بقول لك لا احنا خلاص معنا تمام عندنا امتحانات. فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيبوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية، انه الواحد حتى لو خلق الحاجة اللي هو عايزة في المحل اللي قاعد فيه مهما كان المحل شين لو قعد شجرة بيقعد فيه، لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزة ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي. يعني بيقول لك احنا نمشي بس نمشي بس، دي كلمتهم دي اخر حاجة يقول لك نمشي بس ما في طريقة تانية. نحاول نصبر فيهم، نقول الخريف الطريق مقفول كده، انتوا اجتهدوا معانا شوية، وقفوا معانا شوية وجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
7: ومعانا طالب اخر برضو بيحكي شعوره وهم في انتظار الامتحانات.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية، وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية، يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام، نحن بدأنا الدراسة من شهر 9 للآن، نحن منتظرين الموضوع الامتحانات يعني كل مرة بيحدد لنا وقت فبيقوم بيلغوا الوقت ده بيحدد وقت لقدام يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات وده سبب من أسباب إنه الناس تيأس تمام بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا وأنا من ضمنهم صراحة كده يعني ما بقول لكم لا أنا ما من ضمنهم كده أنا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة ويعني الأوضاع بتاعتي متقلبة فهسه حاليا لأنه نحن أصلا ما شايفين ضوء يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت أشغالها في الناس رجعوا حاولوا إنه يشوفوا مواضيع أخرى في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة نحن ما في أي تقدم ما في أي ضوء بدون ضوء والضوء بيخفت تمام يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد تمام وما بدون إقرار في مكان واحد نحن منتظرين دائما إنه يدونا ضوء السيد نحن للآن ما عندنا أي ضوء ما عندنا أي إشارة ما عندنا هدف كده في النهاية يورونا ليه عشان نحن نقوم نقرأ عشانه عشان أسي كده حاليا في جماعة كتار طلاب كمية خلوا القراية جزء بسيط بس قاعدين نراجع ونحن ذاتنا أسي في المدرسة عددنا من كم 60 نفر يعني أسي بقينا 15 نفر 16 نفر يعني عدد قليل شديد تمام وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضووا لنا طريقنا لانه يئسنا فعلا ونحن هسي ظننا بيكم عالي ما تخيبوا ظننا ان شاء الله نحن قاعدين منتظرينكم يا جماعة بأخبار جديدة أهداف جديدة تمام ومنتظرين الامتحان إن شاء الله عن طريق كدينكم انتم فشكرا لأنه بلدنا محتاجين بهناك وانتم عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله فشكرا لكم
7: وبنلتقي الأستاذة أنوار علي جمعة الرئيسة التنسيقية المرأة بالمعسكر وهي ولية أمر برضو في ذات الحين
11: طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الاسم أنوار عدم جمعة رئيسة المرأة بالمعسكر هنا شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم وخاصة حكومة تشات ودائما كان ناشط بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأن الطلاب لم زي ما قال يتوقفون عن الامتحان وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم لو زي ما قال فرد لازم إحنا نعرف زي ما قال كلاجئين موجودين في المعسكر في المعسكرات وزي ما قال أنا كأم تلميذة بأنه ممتحنة أنا زي ما قال ساية في درب التعليم وحقيقة حس الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقائمين وزي ما قال لين يعرفوا إنه الامتحان بس 200 يعني شاكر ومقدر وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدونا الطلاب لمس في الامتحانات وزي ما قال إحنا بس حارسين النتيجة والقرار النهائي وشكرا جزيلا
7: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في الشرق تشاد ومن داخل معسكر دقي في الحلقة الجاية حنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد لمن نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات لكم عاطر التحايا وإلى
12: من المعسكرات
3: من المعسكرات
4: تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
3: نظرة حول الحياة في المعسكر
5: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
6: كلمة سيدة فانتا فونا.
3: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
12: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
13: يا صالح؟ يا اخي ما تكستر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
12: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
13: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
12: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع عليك؟
13: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
12: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
13: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
12: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
13: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
12: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب، شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني وفي شنو؟
13: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
12: يا اخوي يا اخوي، انت الحريب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل
13: في المسايات؟ في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح اسري وتواصل اجيال يستفيد منه اولادنا وبناتنا.
12: والله اسمح لي اقول لك، اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم. اقسم بالله ده كلام جميل، والله انا معاكم لما بيغادي اول حصه 200
13: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
12: انا اللي حدق الجرس.
14: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 13/10 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مطالبات بتقديم شكوى إلى المؤسسات الدولية والإقليمية بشأن غصف المعدنين، ومصر تقر بتنفيذ حملة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع في الصحراء الشرقية. مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم، ومقتل شاب سوداني في معسكر أدري للاجئين بشرق تشاد. تحذيرات من امتداد خطر المجاعة إلى مناطق في جنوب دارفور، ومرصد أبحاث يدعو لتوسيع نطاق العقوبات على طرفي الحرب في السودان. تفشي حمى الضنك في طويلة بشمال دارفور وتجملة بجنوب كردفان، والصحة العالمية تعلن توثيق 228 اعتداء على المرافق الصحية في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تواصل سيل الإدانات السودانية لغصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، ووسط دعوات من جهات حقوقية للتحقيق الدولي وتقديم شكوى ضد مصر وإدانة عدد من تشكيلات لجان المقاومة وتحالف التغيير الجذري والحزب الشيوعي وقوى إعلان المبادئ ونقابة الصحفيين وجهات أخرى الغصف، مشددين على ضرورة التحقيق بشأن الجريمة. من جانبه طالب مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق وكشف المتورطين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. شهدت ولاية البحر الأحمر حراكا إنسانيا واسعا تمثل في تحرك المركبات نحو المناطق المجاورة لمواقع الأحداث في شمال الوادي، ونقل المعدنين الناجين وترحيل المصابين إلى مدينة بورسودان، وتوفير الماء والغذاء للعالقين في الطريق. من جانبها أعلنت لجان مقاومة بورسودان عن تنفيذ حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين. في الأثناء أطلق ناشطون حملة إلكترونية بهاشتاك حق الدهابة. أقرت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ ما وصفته بالمرحلة الثالثة من الحملة المبكرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، وأوضحت في بيان لها يوم أمس أن عناصر إنفاز القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية مستمرة في تنفيذ هذه الحملة، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على من وصفتهم بالعناصر الإجرامية لفرض كامل للسيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية. أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل العشرات وإصابة آخرين يوم السبت الماضي إثر غارات جوية مصرية استهدفت مواقع للتنقيب التقليدي عن الذهب بالقرب من الحدود السودانية المصرية، كما أفادت التقارير بمقتل 4 معدنين على الأقل، امرأة و3 أطفال يوم السبت في غارة جوية استهدفت مدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يساورنا قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة في مناطق مختلفة من السودان، مما يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بمن فيهم أفراد من الأسر النازحة، وتبرز هذه الهجمات المخاطر الجسيمة التي يواجهها المدنيون الذين فروا بالفعل من أعمال العنف بحثا عن الأمان.
0: من جانبه طالبت المحامية رحاب مبارك منظمات المجتمع المدني السودانية بتقديم شكاوى للمؤسسات الدولية المعنية للمطالبة بمحاسبة مصر على الجرائم المرتكبة المتمثلة في غصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي، وأوضحت في مقابلة أن أحد محاور الاتهامات الأساسية ضد مصر يتمثل في ممارسة أعمال عدائية داخل الأراضي السودانية، وأضافت في هذا الخصوص:
2: لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى المؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي، وفي نفس الوقت يعني بتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت في حق الشعب.
0: من جانبها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور ما جرى في شمال الوادي انتهاكا للسيادة والقانون الدولي، نافية وجود مبررات لاستخدام مصر القوة المفرطة ضد مدنيين عزل وإتهمة السلطات في السودان بالتقاعس، مشيرة إلى غياب الإرادة الوطنية ومتهمة إياها بالتراخي في حماية المدنيين والتصدي لانتهاكات السيادة، وأشارت إلى وجود شبهة مصلحة بين السلطات في مصر والسودان، وأضافت في هذا الخصوص
3: جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. النظام السوداني متراخي تماما عن المسألة بتاعت حماية المدنيين والمسألة بتاعت انتهاك السيادة، فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد.
0: وحول توجيه البرهان بتشكيل لجنة تغصي حقائق، أشارت المحامية نفيسة حجر إلى عدم الثقة في لجان التحقيق الحكومية المحلية في السودان، إذ أن نتائجها غالبا ما تحفظ في الأدراج أو لا تؤدي إلى تحقيق حقيقي، وأوضحت أن الهدف منها غالبا امتصاص الغضب، وشددت على ضرورة تشكيل جبهة ضغط حقوقي وسياسي سودانية موحدة لرفع مذكرات وشكاوى رسمية ومتكاملة، مع ضرورة التحرك الدولي واللجوء إلى الآليات التعاقدية وغير التعاقدية في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص
3: لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج، أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي، بالتالي حيغطوا على جرائم بعض. إحنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة.
0: طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين، والكشف عن ملابسات الغصف الجوي وما أسفر عنه من قتلى وجرحى بين المعدنين السودانيين. ودعت سامي في تصريح لراديو دبنجا إلى ضمان وصول الصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب خصوصا النساء والأطفال، إلى جانب تقديم العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا. وأضافت في هذا الخصوص
4: وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بشفافية كاملة فيما يحدث الآن وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: كشفت وزارة الداخلية السودانية عن وفاة مقيمين مصريين اثنين وإصابة مقيم مصري آخر ظهر أمس الاثنين في السوق المحلي بالخرطوم جراء إطلاق مواطن النار بصورة فردية تجاه مجموعة من المواطنين، وأشارت إلى إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى الصلاح الطبي بأم درمان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم توقيف المتهم وضبط سلاح الجريمة واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحريات مستمرة لكشف ملابسات الحادث ودوافعه. قتل شاب من اللاجئين السودانيين في مخيم أدري بشرق تشات يوم أمس الأحد، فيما أفات لاجئون لراديو دبنجا بأن الشرطة التشادية لا تزال تواصل تحرياتها للكشف عن الجناه. وقالت منصة الجمعيات المدنية للاجئين السودانيين بمخيم أدري بشرق تشات في بيان لها إن المنطقة تشهد تزايدا في حوادث السرقات المسلحة وتخويف وترويع الآمنين واستهداف المواطنين الأبرياء وقتلهم وسلب ممتلكاتهم جهارا نهارا وفي الطرقات العامة. رجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة امتداد خطر المجاعة إلى أجزاء من جنوب دارفور مع استمرار خطرها في المناطق الأكثر تضرراً.

0: أمبرو، كرنوي والطينة، وجنوب كردفان في الدلنج وكادوغلي، وشمال كردفان في الأبيض، إضافة إلى تجمعات النازحين في إقليمي دارفور وكردفان. وتوقعت الشبكة في تقريرها استمرار أوضاع الطوارئ المرحلة الرابعة على نطاق واسع في دارفور وكردفان والنيل الأزرق حتى يناير للعام 2026، وأوضحت أن مناطق إضافية ستظل ضمن مرحلة الطوارئ خلال فترة الحصاد نتيجة الجفاف الذي أدى إلى تراجعات في إنتاج المحاصيل وفشلها في بعض المناطق. أعلنت منظمة الصحة العالمية توثيق 228 هجوماً على خدمات الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل من العام 2023، أسفرت عن مقتل 2055 شخص وإصابة 817 آخرين. جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة يوم الثلاثاء بشأن تحذيرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تعد منظمة الصحة العالمية عضوا فيه من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في السودان. أكدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور أن منطقة طويلة استقبلت خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخص قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنجا إن إجمالي الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخص، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح الغصري. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية، بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية، استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور، من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك
0: قتل أحد المعدنين الأهليين وأصيب آخرون بجروح من بينهم سائق عربة يوم أمس الاثنين في هجوم مسلح على عربة تقل 18 شخص أثناء عودتهم من مناطق التعدين في طريقهم إلى زويهم بمدينة الشندي. وأوضحت المصادر الميدانية أن الهجوم المسلح وقع في منطقة خلوية تقع شرقي منطقة أبو حمد ومنطقة العبيدية. كشفت مصادر صحية عن تفشي حالات الاشتباه بحمى الضنك في منطقة تجملة بمحلية رشات وولاية جنوب كردفان. وأوضح مصدر طبي لراديو دبنجا أن الحالات تنتشر بمعدل 4 أفراد في الأسرة، مشيرا إلى أن بعض الحالات جرى نقلها إلى مدينة أم روابة وشخصت على أنها حمى الضنك، وطالب السلطات الصحية بالتدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
2: كثرت علينا الأمراض بتاعت الحمى مجهولة كده في مستشفياتنا وما قادرين الناس تعرف حقيقة شنو، لكن حسب التجارب المشهد المدن مثل مروابة شخصيات المشهد هناك عمل الله فحصات ظهر أنه دي حمى الضنك. تلقى الأسرة الواحدة أكثر من 3-4 شخص راقدين.
0: وفي دارفور أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة بحمى الضنك في محلية طويلة بشمال دارفور. وأشار آدم رجال الناطق باسم المنسقية إلى وجود مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة التي يعيشها النازحون. وأضاف في هذا الخصوص:
1: عن انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض، الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة.
0: وجه المرصد السوداني للشفافية والسياسات انتقادات للعقوبات التي فرضتها عدد من الدول على القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى عدم فعاليتها وتسببها

0: أضرار خارج نطاق الأهداف الأساسية وإمكانية تجاوزها بواسطة الطرفين، وأوصى بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل المشاريع المشتركة والشركات التابعة غير المشمولة. وقد اعتمدت كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة على العقوبات كأداة رئيسية لتغويض اقتصاد الحرب والضغط السياسي، واستهدفت هذه العقوبات منذ بداية الحرب 32 فرد و20 شركة. انطلقت يوم الاثنين أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة السنغالية داكار، وشارك وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة مجتمع الريف السوداني في الاجتماعات لعرض أوضاع حقوق الإنسان في السودان والمطالبة بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال عضو الوفد محمد أحمد الزبير الدنعو لراديو دبنجا إن الوفد يعتزم لقاءات لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان وحشد الدعم لجهود وقفها ومنع الإفلات من العقاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المسألة وعدم الإفلات من العقاب.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية للاجئين السودانيين في أوغندا عن تسيير الرحلة رقم 27 اليوم الثلاثاء من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم، وعلى متنها 80 سودانيا من الراغبين في العودة إلى البلاد. وأوضحت اللجنة أن الرحلة جرى تسييرها بدعم من شركة بدر للطيران التي تكفلت بتوفيرها مجانا. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
2: راديو دبنجا. يقدم
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من ملفات سودانية. هذه الحلقة مخصصة للتعليم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. نستضيف الأستاذ علي سعيد المختص في المناهج وأحد المؤسسين للمبادرة الشعبية للتعليم من أجل وضع منهج جديد. نرحب به وسيتحدث في البداية عن تاريخ التعليم وتاريخ المناهج، ثم ينتهي إلى وضع المعلم الآن وما يجب أن يكون عليه. أهلا به ومرحبا.
5: تحياتي لك أستاذ إبراهيم، وتحياتي لراديو دبنجا ولبرنامجكم العظيم الرائد في التوعية على مستوى السودان كله، وأشكرك جدا على مشاركتي معكم في هذا اليوم الجليل، يوم المعلم. حقيقة تاريخ المعلم السوداني مليء بالفخر والاعتزاز. يعني المعلمون هم من أول من قاوموا الاستعمار في فترات مختلفة في تاريخنا الحديث والمعاصر، وسكوا في سبيل ذلك العرق والدماء، وأول من قاموا بإنشاء المدارس الأهلية كنوع من المقاومة الوطنية الشعبية للاستعمار عن طريق رفع وعي الجماهير وذات الأمية من الشعب، حتى يعرف قدره ويعرف تاريخه وأمجاده تاريخ أجداده، وبالتالي تكون عنده العزة والكبرياء أن يرفض الخضوع لأي مستعمرة أو أي جهة تمس بسيادته وتمس بحرية استقلاله. المعلمين بعد أكتوبر 64 حقيقة تجمعوا مرة ثانية، لأن أول يعني نقابة المعلمين سجلت عام 1948، وكان حامل الطلب بتاع التسجيل هو أستاذنا الكبير المرحوم محمد معجوب سليمان شورى رحمه الله، هو الذي سجل أول نقابة المعلمين في الدولة، وأصبح عندنا نقابة المعلمين. وبعد كده بدأ الإنجليز يطردوا المعلمين، يطردوا المعلمين بالذات التقدميين والمعلمين المحملين فكر ورأي، ويناضل الاستعمار مع تلاميذ ومباعوا التلاميذ والأهالي، وبالذات معلمين البدائيات والأوليات في الوقت ذاك والوسطيات، هم اللي كانوا والمعلمات. أنا ما أنسى أبدا المعلمات كانوا في الريف، هم حملة المشاعل، هم اللي بدوا توعية الريف السوداني. وكان المعلم هو الأستاذ المربي، وكان هو حلال المشاكل، وكان هو المأزون، وكان يوم الجامعة، وكان هو الناصح، وكان هو الشخصية الأساسية في القرية عندنا في الريف، ولذلك كان هو من حملة المشاعل. ولذلك نعتبر أنه وليس هذا انحيازا فئويا لمهنة المعلمين، ولو أنه الانحياز لمهنة التعليم ما عيب، بالعكس هو فخر واعتزاز. يعني المعلم هو خالق وصانع الأجيال، هو الذي يعلم الكلمة، هو الذي يحمل المعرفة، والذي يبسطها حتى يفهمها الناس ويعوا. وبعد أكتوبر 64 المعلمين تجمعوا مرة أخرى وأصروا على أنهم ينشئوا نقاباتهم مرة تانية. كانوا أربع نقابات في الوقت ذاك، كان نقابة المجلسيات، كان عندنا نظام اسمه المدارس المجلسية تابع المجالس البلدية والمدرسة الأولية، ثم المدرسة الوسطى، ثم المدرسة الثانوية. فالمعلمين ناضل في سبيل قضيتين، قضية ضم المدارس المجلسية، إلغاء المدارس المجلسية ضمها إلى المدرسة الابتدائية الأولية، وفي نفس الوقت العمل على مجانية التعليم وديمقراطيته، بحيث التعليم يعم كل السودان للفقراء والأغنياء عن طريق مجانية التعليم، بحيث أنه ما يكون في فوارق طبقية بين التلاميذ، ده ابن فلان وده ابن فلان. وفي نفس الوقت ناضل في سبيل ترقية المهنة، وسموها في سبيل ترقية مهنة التعليم. يعني المعلمين حتى في مطالبهم لم يطالبوا بزيادة الأجور والترقيات بشكل مباشر، لكن تكلموا عن ترقية مهنة التعليم. وترقية التعليم كان عن طريق يعني تطوير التعليم نفسه، ولذلك مثلا كان بيفكروا في أن الطفل كل ما مسكناه أطول مدة ممكنة في مرحلة الأساس، كلما قدرنا أن يعني نمنع رديف للأمية، لأنه كان النظام هو أربع سنوات ابتدائي، أربع سنوات وسطى، وأربع سنوات سوري بعدين بقت الأولية بقت ابتدائي، وأربع سنوات ثانوي. كان بيحصل امتحان عام، وبعد مجموعة من التلاميذ ما بينجح بيمشي الشارع، وبالتالي أطفال في سن مبكرة جدا سن 7 و8 و10 و12 سنة يمشي الشارع لأنه ما نجح عشان يمشي المدرسة الوسطى. الناس من الوسطى للثانوية أيضا ما بينجحوا، ما بيجيب درجات دخلهم الثانوية فيمشي الشارع، ونفس الشيء من الثانوية للجامعة أو للتعليم العام. فكانوا المعلمين بينادوا بأنه يدمجوا سنتين من النظام الأولي إلى النظام الوسطى، ويعملوا حاجة يسموها الثانوية العامة، وبعدين الثانوية العليا سنتين، والثانوية التخصصية أو الأكاديمية سنتين. وده كان على أساس أنه الامتحانات نفسها تكون امتحانات مبرمجة، بحيث أنه ما تكون بس على الحفظ والتلقين، بقدر ما يكون فيها امتحانات حول الاستيعاب، حول الفهم، حول الإدراك، حول القدرات، حول المهارات، سواء كانت مهارات ذهنية أو مهارات عقلية أو قيم أو غيره. كان بحيث الامتحان يتنوع، بحيث أنه كل تلميذ يلاقي في الامتحان ما يستطيع أن يجاوب عليه، وفي نفس الوقت تكون تربية. ولذلك المعلمين فكروا في أنه النقابات الثلاثة اللي هي الابتدائيات والوسطيات والثانوي كلهم مع بعض يعملوا تنظيم واحد هو اتحاد المعلمين. وفعلا تأسس اتحاد المعلمين سنة 65-66، وكان من أقوى اتحادات المعلمين في العالم العربي، وكنا أحد أعمدة اتحاد المعلمين العرب. وكنا نحن تقريبا في داخل اتحاد المعلمين العرب الاتحاد الوحيد الذي اجتمع يعني حوله بقية النقابات الأخرى، خاصة في المنافسة كان ما بين الأردنيين والسوريين، ما بين العراقيين والمصريين، وكان دائما في تنافس بهذا الشكل. كان حمامة السلام هي نقابة اتحاد المعلمين السودانيين. وفكرنا في أيام نميري في أنه نعمل على أنه يتعمل المؤتمر القومي، مؤتمر قومي للتعليم، لطرح قضايا لتطوير التعليم وترقيته والانتهاء من النظام القديم للتعليم إلى نظام جديد، يعني تغيير فلسفة التعليم بحيث التعليم يكون عنده هدف ما نفس الأهداف القديمة اللي كانت على يد لورد كرومر وينجد باشا وسير كان المدير عام المعارف، وبعدين كان المدير أيضا كلية غوردون، أول مدير لكلية غوردون اللي هو جيمس كيرلي. أنا آسف جدا، يمكن بحكم السن شوي بقينا بعض الأشياء تسقط مننا. جيمس كيرلي كان هو مدير أول مدير لكلية غوردون التذكارية، وكان أول مدير للمعارف في الوقت ذاك. هو وضع الأهداف الثلاثة، عايز عمال مهرة وصغار كتب وصغار محاسبين بوك كيبرز، وعايز التعليم بحيث أنه يوعي الناس عشان يعرفوا القوانين ويطيعوها ويمشوا عليها، بقصد أنه يخضعوا الشعب السوداني ما يتمرد ما يطالب بالاستقلال وكده ما يخرج على القوانين. النقابات اتحاد المعلمين كان بينادوا بأنه بديمقراطية ومجانية التعليم، يبقى التعليم إلزامي بالذات التعليم العام. وفعلا الحصل أنه المدارس الكبيرة زي طاقات وزي واد سيدنا وزي حنتوب، وبعدين الفاشل لما تأسست، وبعدين تأسست دنقلة وتأسست مدرسة مدارس تانية في مدرسة ملكال الثانوية، وكان في رومبيك الثانوية، دي مدارس كلها بجانب الخرطوم الثانوية القديمة أولاد، وخرطوم الثانوية القديمة بنات، سمو اسمها مدرسة خرطوم الجديدة، وكان بيسموها مدرسة شورى لأن شارع كان متور المسألة دي، مدرسة الخرطوم الجديدة بنات. وبدأت العملية في التوسع، وبدأ فعلا العملية بتاعت الترقية في التعليم. لكن للأسف كان في نفس الوقت كان في محاربة شديدة ومقاومة شديدة للنهضة بتاعت التعليم في الوقت ذاك. فكنا نادي بالتعريب مثلا، لأنه كان التعليم في يبدأ من اللغة الإنجليزية، تبدأ من الوسطى والطلبة يمشي للثانوي، في الثانوي يدرسوا كل العلوم باللغة الإنجليزية ما عدا التربية الإسلامية واللغة العربية. فكنا بنادي بالتعريب على أساس أنه في قرارات اليونسكو وفي الأبحاث التربوية اتضح أنه التعليم بلغة الأم والمذر تانج التلميذ بيستوعب ويستوعب المعرفة بمقدار 90% على اللغات الثانية، وباللغات الثانية هم كان قدرة التلميذ ما بزيد عن 70 وكم 70%. وكنا لذلك عايزين نعرف التعليم بمعنى أنه التعليم يتحاول يكون باللغة العربية بالذات والتعليم العام، مع عدم إهمال اللغة الإنجليزية بنفس الجودة والإمكانيات اللي كانت موجودة عليه في النظام التعليمي. لكن للأسف زي ما قلنا، سواء كان مجلس البريطاني أو بعض العناصر المرتبطة به من داخل التربية والتعليم كانوا ضد هذه المسائل بقوة بشدة. فلما التعريب كان يعني اتجاه عام وطاغي، قاموا اختاروا المعلمين اللي ترجموا المواد ترجمة حرفية. فبقينا نلاقي المدرس العلوم مثلا يجي يسألك يقول لك يا أخي الكويجة بتاع المسألة الفلانية نعملها كيف، المعادلات في الرياضيات تتعامل كيف بالعربي. فكان هو ذاته لأنه درس باللغة الإنجليزية، سواء كان جامعة خرطوم سواء كان الجامعة الأمريكية والجامعات الأجنبية، درسوا باللغة الإنجليزية، فكان من الصعب جدا أنهم تحولوا فجأة للعربي. فكان التعريف في الحقيقة هبط بالتعليم ولم يقدمه إلى الأمام، بدل ما نحن نعرف التعليم بمعنى أنه نعمق المعارف ونزيدها ونضيفها وتحولها معارف متقدمة، وما تكرار لتاريخ المعارف. يعني مثلا كنت أنا بورسودان في شعبة العلم اسمه جون كولكارني هندي، أقول له Good morning Mr. John Kulkarni، يقول له Hello Mr. سعيد، أقول له يعني How are you؟ I'm okay. I'm okay. How is science؟ يقول له Science، ويضحك. Science، I'm teaching science to as introduction to introduction to introduction to introduction to the history of science. يعني أنا بدرس المدخل إلى المدخل إلى المدخل إلى المدخل لتاريخ العلوم، ولا أدرس العلوم نفسها. والتعليم الحقيقة ما غير المسألة دي، التعليم بقى بندرس نحن نفس العلوم القديمة. في 63 امتحنا الطلبة بتاعين اللي جاي من سنة من الوسطى إلى أولى ثانوي، امتحناهم في الأريثماتيكس اللي امتحنوها طلبة سنة رابعة ثانوي سنة 64، ترجم لها اللغة العربية. اللي نجحوا في الامتحان من طلبة سنة أولى ثانوي كانوا 60% من الطلبة. ده يدل على أن التعليم كان شكلي ولم يكن أساسا لتطوير القدرات والمهارات والإمكانيات بالنسبة للتلاميذ. وحقيقة نضال المعلمين ما توقف بس عند النضال في سبيل ترقى التعليم، يشتغل في عملية التوعية مع النقابات، وشكلوا يعني ثلاثي ما بين اتحاد الموظفين ونقابات عمال السودان، ثلاثي ثم المجلس الأعلى للنقابات كان اتحاد المعلمين جزء منها، واشتغلوا في العملية الوطنية والعملية السياسية بشكل راقي جدا جدا لغاية ما ضربت للأسف الشديد بعد 1971-72 بعد انقلاب هاشم العطا، وبدأ في إضعاف عملية التعليم لأنه بدأ يدركوا العناصر ضد التعليم ضد التطور في السودان أنه التعليم هو مفتاح أساسي للتوعية ولتوعية الجماهير بالذات للطالب بحقوقه ومصالحه وتعرف مصالحه، وبالتالي أقعدوا بالتعليم وفرضوا على الأستان التعليم تاع الحفظ والتلقين، المعلم يلقن والتلميذ يحفظ، ويبقى الخريج لازم يكون الذي يحفظ، والذي يحفظ هو الذي ينجح في الامتحان، والذي يفهم ولا يحفظ ولا هو الذي يرسب في الامتحان لأنه ما أقدر يجاوب على الأسئلة بتاعتهم. وبقت في المراحل المختلفة في التعليم العام، والتعليم العام بقدر يرفض الأمية دائما بكل مرحلة من الابتدائي للإعدادي، بقى الإعدادي في الآخر للإعدادي ومن الإعدادي للثانوي. أطفال بيمشي الشارع لأنهم فشلوا، وأطفال يمشي الشارع لأنه ما في مدارس كافية ومقاعد كافية في المرحلة التي تليها. وأصبح عندنا اللي بيدخلوا إذا كان بيدخل 100 طفل في القبول للمدارس في سن التعليم، بنلاقي لما يجي للمرحلة نهاية التعليم العام نلاقي أنه امتحنوا للجامعة تقريبا لا تعد 40% أو 40% يطلع منهم ناس لا سندخل الجامعة ويكون عنق الزجاج التي تصفي عملية التعليم في آخرها. نحن الآن في المبادرة الشعبية للتعليم بنعمل على إلقاء المنهج القديم، المنهج وليس المنهج، إحنا نتكلم عن منهج كاريكولم ولا نتكلم عن سيلبس، نتكلم عن منهج بمعنى الفلسفة التي تقوم على بناء الإنسان من جميع النواحي، الناحية العقلية، الناحية الجسدية، الناحية الروحية، لأنه الثلاثة مكونات وتكوين الإنسان، الإنسان جسد وروح ومخ، مخ بيعمل يقوم بالعمليات العقلية، الجسم بيحمل العقل والروح وهو اللي بيقوم بالحركات المختلفة والوظائف المختلفة الحيوية بالنسبة للجسم، والروح هو الذي يغذي الاثنين العقل والجسم بكل القيم والاتجاهات والميول والعواطف والتركيبات النفسية وغيرها والوجدان وغيره من المسائل التي تربي في الإنسان تخليه هو إنسان، يعني تخلي الإنسان إنسان مختلف عن الكائنات الأخرى بإنسانيته، مخلوق يتكلم ويفهم ويدرك، وبالتالي تربى عنده مشاعر إنسانية اللي هي مختلفة عن الكائنات الأخرى في الوجود. المبادرة الشعبية بتعمل على هذا، ولذلك بتقول إنه بناء الإنسان من جميع النواحي هو بناء إنسان عصري، وتحول المدرسة من مدرسة ملقنة إلى مدرسة تكسب التلاميذ الخبرة من خلال تجربة التلاميذ. التلميذ اكتسب الخبرة من تجاربه الشخصية التي قام بها، يستطيع أن يعتمد على نفسه ويعلم نفسه بنفسه. فيبقى من أن احنا بنقدم التعلم على التعليم، بنعتبر التعليم إملاء لأن المدرس يلقن والتلميذ يتلقى. لا، نحن عايزين المعلم يكون مرشد وموجه وصديق وناصح، والتلميذ يكون هو الذي يقوم بعملية التعلم بكل التجارب اللي بيقوم بها بيدخل فيها ويكتسب منها الخبرة. بتكون مدرسة تعمل على أن تكسب التلاميذ الخبرة في داخلها وفي خارجها، سواء كان في المجتمع أو في داخل جدران المدرسة، من خلال تكوين المدرسة التربوي نفسه من ناحية الحدائق، المعامل، المسرح، الملاعب الرياضية، الداخليات، الاستوديو بتاع الفنون، الموسيقى والتمثيل والمسرح والأنشطة المختلفة بالنسبة للتلاميذ اللي احنا بنسميها أنشطة لا صفية. ما في حاجة اسمها أنشطة لا صفية، كلها أنشطة جزء من العملية التعليمية. الأهداف التربوية بتتقسم طبعا لكل مرحلة عندها أهدافها، ولكل علم عنده أهدافه، ولكل حصة عنده أهدافه، ولكل فترة عنده أهدافه، عشان بعدين نقيس قياس صحيح ونشوف إلى أي مدى نحن حققنا الهدف من بناء الإنسان في هذه المرحلة، وصلنا لها إلى أي قدر في نموه الجسدي والعاطفي يعني الروح يعني والعقلي. يعني كيف إحنا قدرنا ننمي القدرات العقلية اللي هي قادرة قدرات الفهم والاستيعاب والإدراك والتحليل والتركيب والتفكيك والإبداع والخلق والابتكار إلى آخره. بطريقة دي بنلتقي للمحتوى. المحتوى اللي هو عبارة عن المعلومات والقوانين والمعارف اللي تقوم بها العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية واللغات والآداب والعلوم الإنسانية المختلفة، جغرافيا والتاريخ وعلم النفس والمسائل ترتبط بالحياة الاجتماعية، بجانب الأنشطة الأخرى التي يقوم بها التلاميذ هم يدرسوا هذه المعارف. ده المحتوى. المحتوى لازم يكون عبارة عن مواد دراسية تدرس ومعها مقابلة أنشطة يقوم بها التلميذ في داخل المدرسة، كمثلا عندنا المواضيع بتاعت المشاريع، التعلم بالمشروع، التحلم بحل المشاكل. ما ناخد تلميذ مثلا في التاريخ نوديه لغاية تنبس في الشمالية يشوف الآثار في تنبس، يشوف الآثار في دير الغزالة، يشوف الآثار في كريمة، في البركل، في غيره، في البجراوية، ويكتب هو ما رآه، ويستنتج من ما رآه ما يراه هو، فبالتالي يكون قادر على الإبداع وقادر على الفهم والاستيعاب مما أدركه هو من خلال تجربته الشخصية. وممكن أبدا ناخذ الأطفال للمصانع يشوفوا العمليات الصناعية ماشية كيف، العمال بيعملوا في شنو، والمكنات بتشتغل كيف، وساعة العمل وإدارتها بتتم كيف، إدارة المصنع بتتم كيف، المواد الخام تطلع من وين، تطلع كيف، أو تدخل كيف وتطلع كيف، وتطلع من وين وتطلع شنو، وتعبئة بتكون بياض طريقة، والطفل يأخذ مذكرات بهذه العملية ويكتب هو ما رآه من خلال تعبيره واستنتاجاته وتقييمه لما رآه، ويقدم مقترحات حول ما رآه نفسه، وهكذا. النوع ده من التربية العملية بالنسبة للتلميذ، واللي بنقصد بها المحتوى اللي هو الدرس وتطبيقه عمليا في الواقع الحياتي والبيئة اللي بيعيش فيه التلميذ. نجي بعدين لإعداد المعلمين. إعداد المعلم هو أن احنا بنخليه يفهم المنهج العصري، يفهم ما هي الأهداف بتاعت المنهج العصري في التربية، تربية جديدة، ما التربية التقليدية القديمة. يعني انك انت بتبقى صديق التلميذ، مرشد التلميذ، انت التيوتر بتاع التلميذ، مش المعلم اللي شايل عصايه وكارب وشه وعامل نفسه حازم ويدق الترابيزه ويدق السبوره ويدق الولد يشتمه ويقول انت ساقط انت فاشل، يعاقبه بدنيا، يعاقبه يعني معنويا والى اخر هذه المسائل. لا، المعلم يبقى صديق ويكون شخص موضع ثقه وتقدير بالنسبة للتلاميذ، سأقتدي بالتلاميذ زي جزء من التربية أيضا، زي ما أشوف أبوه راجل محترم، راجل يعني يجد وضعه في داخل المجتمع، يفخر بأبوه في نفس الوقت يفخر بمعلمه اللي هو الأب الثاني له اللي هو بربي في المدرسة. ولذلك تربية المعلم هي جزء من العملية التعليمية المهمة جدا بتغيير كل المعارف والسيستم الموجود في كليات التربية، وفصل كليات التربية من الجامعة، ما تكون كلية جامعية تخرج أكاديميين، لا تكون معهد مهني لتدريب وإعداد وتأهيل المعلمين للمراحل المختلفة. يوم المعلم، المعلم والتلميذ هم المدرسة، بدون تلميذ وبدون معلم ما في مدرسة. يعني المعلم حيعلم منه إذا كان براه، والتلميذ حيتعلم كيف إذا كان براه، والمعلم والتلميذ هم اللي بيكونوا المدرسة. وده اللي بدأ في العصر اليوناني القديم عن طريق أفلاطون لما عمل المدرسة بشكلها اللي بنعرفه الآن، وتطور طبعا من التاريخ القديم حتى الآن. فالمعلم هو الأساس، هو على العمود الفقري في العملية التربوية التعليمية في داخل المدرسة. عشان كذا مهم جدا نهتم بالمعلم، تأهيل المعلم وتدريبه وإعداده وتثقيفه وكل الأشياء دي واجب أساسي وفرض عين على أي حكومة ولا أي نظام إنه تقوم به. لأنه إذا كان الناس جادين في إنهم يطوروا المجتمع وينقلوه إلى مراحل متقدمة، ويستفيدوا من إمكانيات الدولة اجتماعيا واقتصاديا، ويستفيدوا من كل القدرات اللي عندنا، فعلى الدولة أن تهتم بالمعلم أولا وأخيرا. المهن الوحيد اللي بوفر المهن الأخرى، المعلم هو الذي يخلق القضاء ويخلق ويبني المهندسين والأطباء والحكام والسياسيين والرؤساء إلى آخر هذا الكلام، هو اللي بيقوم بالعملية دي من غيره. ما في غير المعلم، هو الذي يصنع التاريخ ويصنع الأجيال المختلفة اللي هي بعدين تصنع التاريخ بنفسها. ولذلك إذا أردت أن تهدم أمة فعليك بالمعلم، أهمل المعلم، حقر المعلم، هين المعلم، خل المعلم اجتماعيا ما يساوي شيء، وبالتالي خلاص يبقى المعلم اللي ما عنده قدرة وما عنده شخصية وفقير لا يستطيع أن يلقى قوته يومي، تخيل حيعمل شنو بالنسبة لتلاميذه؟ إذا كانوا شايل هم الدنيا كلها، أولاده حيتعلموا كيف حيدفع إيجار البيت، كيف حيمشي بالمواصلات، كيف حياكل، كيف ويشرب، كيف وبكرة حيكون كيف بالنسبة له هو بفكر في ده، تخيل حيعلم التلاميذ شنو؟ كل المشاكل اللي عنده حيقول للتلاميذ طوالي. ولذلك المقصود بأنه المزارة تنتهد أمه فعليك بالمعلم، وإذا معلم متخلف حيديك تعليم متخلف، حيديك أم متخلف. لذلك المعلم الأهمية مكان أنه يكون مرتب، هو أعلى المرتبات في الدولة، ونحن بنقول كلام ده بملء فمنا، لأنه ده ما قصة بتاعت مبالغ على الإطلاق. لأن إذا كان ما هو اللي بياخد أعلى مرتب في الدولة، يبقى كيفه يطلع تلاميذ اللي يبقوا قضاء ويبقوا مهندسين أطباء، يبقى دخولهم بالشيل الفلاني، هو لا يستطيع، يعني ما عنده حتى حق الكفاف. معلم متى بيشتكي يقول مرتبه لا يكفي ثمن مبات غاز، فتخيل هذا، تخيل هذا التحقير. أنا ربيتك يا أخي، عملتك قائد جيش، وعملتك رئيس وزراء، وعملتك طبيب، وعملتك مهندس، في الآخر يا أخي تديني ما لا يقيم الأود؟ أنا أعلم الناس كلهم أولادي، ما أقدر أعلمه ودون مدرسة؟ وذلك المعنى يجب يكون عنده أعلى الدخول، يعني إذا ما كان مع الدخول الأعلى يكون هو الأعلى، أو إذا كان هو الأعلى على الأقل يكون مع الدخول الأعلى. دي واحدة. اثنين، لازم ترقية المعلمين تكون عندها سيستم خاص بالمعلمين. التربية والتعليم بيقولوا في الخدمة المدنية، وقال الخدمة المدنية إنها يعني الكادر بتاعه كادر مهني إداري تربوي فني، أربع أشياء في مهني واحد. المعلم هو المربي، هو المهني، هو الفني، هو التربوي، هو الإداري، كل حاجة دي بيقوم بها. احتمال الطبيب يكون إداري يكون طبيب، المهندس يكون إداري يكون طبيب، لكن يكون إداري يكون مهندس فني يعني، لكن المعلم بيقوم بأشياء أخرى تماما. يعني المعلم ما عنده وقت للعمل، المعلم بيحضر الدروس ويمشي يدرس لها التلاميذ، يتابع التلاميذ في كل حياتهم اليومية أثناء اليوم الدراسي، يصحح الكراسات التلاميذ، يتابع الواجبات بتاعتهم ويصححها، ويجي يحضر اليوم الثاني وما ينوم إلا بالليل. احنا كنا بنوم الساعة 11-12 بالليل، وانت بتنوم في ذهنك بكرة هتعمل شنو بالنسبة للتلاميذ. المعلم شغل 24 ساعة، ما عنده ساعة عمل محددة. إذا كان ساعة العمل القانونية 8 ساعات، المعلم يشتغل 24 ساعة سواء كان صاحي ولا نايم. فلذلك حتى لو قسناها بساعة العمل، المفروض المعلم يكون أعلى الرواتب. اثنين، المعلم توفر له كل الأدوات والأجهزة والمعطيات الثقافية من كتب ومراجع وأجهزة إذاعية وأجهزة بتاع التسجيل وكمبيوتر وتلفونات ذكية. لازم تتوفر له بأقل الأثمان إذا ما كانت مجانا. تتوفر له أنه هو سؤال ما بيشيله بيتنفع بها هو. الشيء اللي بيقراه وبيتعلمه بيمشي ينقل للتلاميذ. الوعي اللي بيكتسبه بيمشي ينقل للتلاميذ، ينقل للمجتمع كله. فهو المعلم ما حقه، يعني بيكتسبه ما حقه. الثلاثة، المعلم تعطى له عطلة عطلة وتدفع له التذاكر مجاني لأي مكان في العالم، يمشي لبلاد العالم ويشوف المعلمين ازاي يكتسب منهم خبرة، ويشوف التجارب بتاعتهم، ويشوف الجديد في العلوم التربوية، يشوف الطريقة الجديد في المدارس، يشوف الجديد في طرق التدريس. يعني هو بيتعلم أشياء جديدة. لما يمشي الأجازة ما بقعد ساكت، يمشي يتعلم أشياء جديدة ويجي مرة تانية. المعلم لازم يكون عنده سكن مجاني، يكون السكن مجاني، يكون مرتاح اجتماعيا، ما يكون محتاج. وتخيل معلم، أنا يجي درس ولدي في البيت، الولد اللي بيدرسه أنا يجيني البيت عشان يدرسه البيت ويدي مرتب، أدي أجر على العمل بتاعه. ما أنا زيه زي أي سباك، زيه زي أي عامل، مع الاحترام الكامل للعامل والسباك، كل واحد في مهنته. فالتلميذ تاني هنا ماشي الفصل بعيد، ليش كيف يعني؟ ما هو المخدم بتاعي، هو اللي نعمتي. التلميذ يتحول هو اللي نعمة أستاذه. وزي ما بالجلال الأستاذ لما يكون ما لاقي يعني هيعمل شنو؟ هالجل للدروس الخصوصية.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر للعام 2026. حقوقيون يطالبون بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن غصف المعدنين على الحدود السودانية المصرية. مدافعون عن حقوق الإنسان تشكيل لجنة تغصي الحقائق بشأن غصف المعدنين خطوة لامتصاص الغضب. استمرار سيل الإدانات لحادث غصف المعدنين والقوات المسلحة المصرية تقر بتنفيذ حملة ضد من وصفتهم بالعناصر الإجرامية. مناوي يطالب بالإسراع في نشر نتائج التحقيق ومحاسبة المتورطين في قتل المعدنين. حراك إنساني واسع في ولاية البحر الأحمر لترحيل العالقين والجرحى من موقع الحادث وتنفيذ حملة للتبرع بالدم. مبادرة مدد المصرية تطالب القاهرة والخرطوم بكشف ملابسات الغصف الجوي لمناطق التعدين الحدودية. مبادرة مدد تأمين الحدود لا يبرر تعريض حياة المدنيين للخطر. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تقارير عن مقتل وإصابة العشرات جراء غصف جوي على الحدود السودانية المصرية. مقتل معدن وإصابة اثنين في هجوم مسلح شرقي أبو حمد والعبيدية. مقتل لاجئ سوداني في معسكر أدري بشرق تشاد. تحذيرات من ارتفاع مخاطر وفيات الأمهات في أبو حمرة بولاية جنوب دارفور بسبب غياب الرعاية الصحية. منسقية النازحين واللاجئين في دارفور وصول 8390 نازحا إلى طويلة منذ شهر سبتمبر ووسط تدهور الأوضاع الإنسانية. المنسقية تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في منطقة طويلة. المنسقية وصول 2199 نازح إلى طويلة خلال 9 أيام. المنسقية وصول 557 أسرة جديدة إلى طويلة وسط نقص المساعدات. منظمتان حقوقيتان تشاركان في اجتماعات اللجنة الأفريقية بداكار لطرح انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. وفد حقوق سوداني يطالب بحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات أمام اللجنة الأفريقية. المرصد السوداني لحقوق الإنسان يدعو لتوسيع العقوبات المفروضة على طرفي الحرب في السودان. شبكة الإنذار المبكر للمجاعة تؤكد استمرار خطر المجاعة في أجزاء من شمال دارفور وتحذر من امتدادها إلى جنوب دارفور. تسجيل 500 حالة إصابة بحمى الضنك في طويلة ومصدر صحي يكشف عن تفشي حمى الضنك في تجملة بجنوب كردفان. منظمة الصحة العالمية تعلن عن توثيق 228 حالة اعتداء على مرافق صحية منذ اندلاع الحرب الدائرة في السودان. عودة 80 سودانيا من يوغندا إلى الخرطوم ضمن الرحلة 27 للعودة الطوعية. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
3: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها، اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه يعني أو التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية يعني احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا. السلام عليكم.
2: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 13/10 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مطالبات بتقديم شكوى إلى المؤسسات الدولية والإقليمية بشأن غصف المعدنين، ومصر تقر بتنفيذ حملة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع في الصحراء الشرقية. مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم، ومقتل شاب سوداني في معسكر أدري للاجئين بشرق تشاد. تحذيرات من امتداد خطر المجاعة إلى مناطق في جنوب دارفور، ومرصد أبحاث يدعو لتوسيع نطاق العقوبات على طرفي الحرب في السودان. تفشي حمى الضنك في طويلة بشمال دارفور وتجملة بجنوب كردفان، والصحة العالمية تعلن توثيق 228 اعتداء على المرافق الصحية في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تواصل سيل الإدانات السودانية لغصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، وسط دعوات من جهات حقوقية للتحقيق الدولي وتقديم شكوى ضد مصر وإدانة عدد من تشكيلات لجان المقاومة وتحالف التغيير الجذري والحزب الشيوعي وقوى إعلان المبادئ ونقابة الصحفيين وجهات أخرى الغصف، مشددين على ضرورة التحقيق بشأن الجريمة. من جانبه طالب مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق وكشف المتورطين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. شهدت ولاية البحر الأحمر حراكا إنسانيا واسعا تمثل في تحرك المركبات نحو المناطق المجاورة لمواقع الأحداث في شمال الوادي، ونقل المعدنين الناجين وترحيل المصابين إلى مدينة بورسودان، وتوفير الماء والغذاء للعالقين في الطريق. من جانبها أعلنت لجان مقاومة بورسودان عن تنفيذ حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين. في الأثناء أطلق ناشطون حملة إلكترونية بهاشتاك حق الدهابة. أقرت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ ما وصفته بالمرحلة الثالثة من الحملة المبكرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، وأوضحت في بيان لها يوم أمس أن عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية مستمرة في تنفيذ هذه الحملة، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على من وصفتهم بالعناصر الإجرامية لفرض كامل للسيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية. أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل العشرات وإصابة آخرين يوم السبت الماضي إثر غارات جوية مصرية استهدفت مواقع للتنقيب التقليدي عن الذهب بالقرب من الحدود السودانية المصرية، كما أفادت التقارير بمقتل 4 معدنين على الأقل، امرأة و3 أطفال يوم السبت في غارة جوية استهدفت مدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يساورنا قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة في مناطق مختلفة من السودان، مما يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بمن فيهم أفراد من الأسر النازحة، وتبرز هذه الهجمات المخاطر الجسيمة التي يواجهها المدنيون الذين فروا بالفعل من أعمال العنف بحثا عن الأمان.
0: من جانبه طالبت المحامية رحاب مبارك منظمات المجتمع المدني السودانية بتقديم شكاوى للمؤسسات الدولية المعنية للمطالبة بمحاسبة مصر على الجرائم المرتكبة المتمثلة في غصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي، وأوضحت في مقابلة أن أحد محاور الاتهامات الأساسية ضد مصر يتمثل في ممارسة أعمال عدائية داخل الأراضي السودانية، وأضافت في هذا الخصوص:
2: لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى المؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي وفي نفس الوقت يعني تحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت في حق الشعب.
0: من جانبها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور ما جرى في شمال الوادي انتهاكا للسيادة والقانون الدولي، نافية وجود مبررات لاستخدام مصر القوة المفرطة ضد مدنيين عزل، واتهمت السلطات في السودان بالتقاعس، مشيرة إلى غياب الإرادة الوطنية ومتهمة إياها بالتراخي في حماية المدنيين والتصدي لانتهاكات السيادة، وأشارت إلى وجود شبهة مصلحة بين السلطات في مصر والسودان، وأضافت في هذا الخصوص
3: جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. النظام السوداني متراخي تماما عن المسألة بتاعت حماية المدنيين ولا المسألة بتاعت انتهاك السيادة. فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد.
0: وحول توجيه البرهان بتشكيل لجنة تغصي حقائق، أشارت المحامية نفيسة حجر إلى عدم الثقة في لجان التحقيق الحكومية المحلية في السودان، إذ أن نتائجها غالبا ما تحفظ في الأدراج أو لا تؤدي إلى تحقيق حقيقي، وأوضحت أن الهدف منها غالبا امتصاص الغضب، وشددت على ضرورة تشكيل جبهة ضغط حقوقي وسياسي سودانية موحدة لرفع مذكرات وشكاوى رسمية ومتكاملة، مع ضرورة التحرك الدولي واللجوء إلى الآليات التعاقدية وغير التعاقدية في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص
3: لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج، أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي، بالتالي حيغطوا على جرائم بعض. إحنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة.
0: طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين، والكشف عن ملابسات الغصف الجوي وما أسفر عنه من قتلى وجرحى بين المعدنين السودانيين. ودعت سامي في تصريح لراديو دبنجا إلى ضمان وصول الصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب خصوصا النساء والأطفال، إلى جانب تقديم العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا. وأضافت في هذا الخصوص
4: وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بشفافية كاملة فيما يحدث الآن وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: كشفت وزارة الداخلية السودانية عن وفاة مقيمين مصريين اثنين وإصابة مقيم مصري آخر ظهر أمس الاثنين في السوق المحلي بالخرطوم جراء إطلاق مواطن النار بصورة فردية تجاه مجموعة من المواطنين، وأشارت إلى إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى الصلاح الطبي بأم درمان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم توقيف المتهم وضبط سلاح الجريمة واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحريات مستمرة لكشف ملابسات الحادث ودوافعه. قتل شاب من اللاجئين السودانيين في مخيم أدري بشرق تشات يوم أمس الأحد، فيما أفات لاجئون لراديو دبنجا بأن الشرطة التشادية لا تزال تواصل تحرياتها للكشف عن الجناه. وقالت منصة الجمعيات المدنية للاجئين السودانيين بمخيم أدري بشرق تشات في بيان لها إن المنطقة تشهد تزايدا في حوادث السرقات المسلحة وتخويف وترويع الآمنين واستهداف المواطنين الأبرياء وقتلهم وسلب ممتلكاتهم جهارا نهارا وفي الطرقات العامة. رجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة امتداد خطر المجاعة إلى أجزاء من جنوب دارفور مع استمرار خطرها في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع والجفاف بشمال دارفور مثل أمبرو، كرنوي والطينة وجنوب كردفان في الدلنج وكادوغلي وشمال كردفان في الأبيض، إضافة إلى تجمعات النازحين في إقليمي دارفور وكردفان

0: استمرار أوضاع الطوارئ المرحلة الرابعة على نطاق واسع في دارفور وكردفان والنيل الأزرق حتى يناير للعام 2026، وأوضحت أن مناطق إضافية ستظل ضمن مرحلة الطوارئ خلال فترة الحصاد نتيجة الجفاف الذي أدى إلى تراجعات في إنتاج المحاصيل وفشلها في بعض المناطق. أعلنت منظمة الصحة العالمية توثيق 228 هجوماً على خدمات الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل من العام 2023، أسفرت عن مقتل 2055 شخص وإصابة 817 آخرين. جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة يوم الثلاثاء بشأن تحذيرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تعد منظمة الصحة العالمية عضواً فيه من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في السودان. أكدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور أن منطقة طويلة استقبلت خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخص قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنجا إن إجمالي الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخص في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح الغصري. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية، بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية، استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور، من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك
0: قتل أحد المعدنين الأهليين وأصيب آخرون بجروح من بينهم سائق عربة يوم أمس الاثنين في هجوم مسلح على عربة تقل 18 شخص أثناء عودتهم من مناطق التعدين في طريقهم إلى زويهم بمدينة الشندي. وأوضحت المصادر الميدانية أن الهجوم المسلح وقع في منطقة خلوية تقع شرقي منطقة أبو حمد ومنطقة العبيدية. كشفت مصادر صحية عن تفشي حالات الاشتباه بحمى الضنك في منطقة تجميلة بمحلية رشات وولاية جنوب كردفان. وأوضح مصدر طبي لراديو دبنجا أن الحالات تنتشر بمعدل 4 أفراد في الأسرة، مشيرا إلى أن بعض الحالات جرى نقلها إلى مدينة أم روابة وشخصت على أنها حمى الضنك، وطالب السلطات الصحية بالتدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
2: كثرت علينا الأمراض بتاعت الحمى مجهولة كده في مستشفياتنا وما قادرين الناس تعرف حقيقة شنو، لكن حسب التجارب المشهد المدن مثل مروابة شخصيات المشهد هناك أمر الله فحصات ظهر أنه دي حمى الضنك. تلك الأسرة الواحدة أكثر من 3-4 شخص راقدين.
0: وفي دارفور أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة بحمى الضنك في محلية طويلة بشمال دارفور. وأشار آدم رجال الناطق باسم المنسقية إلى وجود مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة التي يعيشها النازحون. وأضاف في هذا الخصوص:
1: عن انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض، الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة.
0: وجه المرصد السوداني للشفافية والسياسات انتقادات للعقوبات التي فرضتها عدد من الدول على القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى عدم فعاليتها وتسببها بأضرار خارج نطاق الأهداف الأساسية وإمكانية تجاوزها بواسطة الطرفين. وأوصى بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل المشاريع المشتركة والشركات التابعة غير المشمولة. وقد اعتمد

0: ضد كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة على العقوبات كأداة رئيسية لتغويض اقتصاد الحرب والضغط السياسي. واستهدفت هذه العقوبات منذ بداية الحرب 32 فرد و20 شركة. انطلقت يوم الاثنين أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة السنغالية داكار، وشارك وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة مجتمع الريف السوداني في الاجتماعات لعرض أوضاع حقوق الإنسان في السودان والمطالبة بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال عضو الوفد محمد أحمد الزبير الدنعو لراديو دبنجا إن الوفد يعتزم لقاءات لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان وحشد الدعم لجهود وقفها ومنع الإفلات من العقاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المسألة وعدم الإفلات من العقاب.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية للاجئين السودانيين في أوغندا عن تسيير الرحلة رقم 27 اليوم الثلاثاء من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم، وعلى متنها 80 سودانيا من الراغبين في العودة إلى البلاد. وأوضحت اللجنة أن الرحلة جرى تسييرها بدعم من شركة بدر للطيران التي تكفلت بتوفيرها مجانا. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر لتغطية أبرز التطورات على الساحة السودانية، ومن بينها تواصل ردود الفعل الرسمية والشعبية السودانية إزاء حادثة شمال الوادي التي أسفرت عن مقتل العشرات من المعدنين السودانيين، مع كل من المحامي رحاب المبارك والمحامية نفيسة حجر نائبة رئيس هيئة محامي دارفور وشيماء سامي المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية. مشاركة منظمات حقوقية سودانية في أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بالعاصمة السنغالية داكار، مع محمد أحمد الزبير عضو وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان. وكذلك ستتابعون تقرير حول الأوضاع الصحية في منطقة أبو حمرة بمحلية ميرشينغ بجنوب دارفور مع ناشطة حقوقية. إضافة إلى تقرير حول الأوضاع الإنسانية في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور مع آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين. نبدأ الجولة بحادثة منطقة شمال الوادي على الحدود المصرية السودانية، حيث لا تزال ردود الفعل الرسمية والشعبية مستمرة إزاء القصف الجوي المصري الذي استهدف منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية يوم السبت الموافق 10 أكتوبر الجاري، وأسفر بحسب تقارير عن مقتل العشرات من المعدنين السودانيين. وفي سياق ردود الفعل على الحادثة، لقي مصريان حتفهما في الخرطوم، ونددت قوى سياسية ومنظمة مجتمع مدني سوداني بالحادثة، فيما طلب مجلس السيادة في بيان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ملابساتها. وفي هذا السياق دعت المحامية رحاب المبارك منظمات المجتمع المدني السودانية إلى تقديم شكوى رسمية ضد مصر لدي الجهات الدولية المعنية. للمزيد نتابع تصريح رحاب المبارك لجولة السودان اليوم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني الدعاوي فيما يخص الوقفات الاحتجاجية وكذا وكذا دي مع وقفات يعني مثلا بتعبر عن الرأي العام السوداني والغضب البلتاح السوداني نسي من تجاه مصر، لكن من الجانب القانوني لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى للمؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي، وفي نفس الوقت يعني بتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت. في حاجة شك إنه الدعاوي تكون مرتبطة بثلاثة محاور أساسية: ممارسة الأعمال العدائية داخل الأراضي السودانية بمساعدة حكومة البرهان وذلك بدعمها لقصف الطيران على المدنيين، وده كلام معلوم بالضرورة، يعني في إنه الطيران ومنذ 2023 كان صاحب اليد الطولة في قتل المدنيين. يعني الثانية في مساعدة الجيش السوداني في تصنيع واستخدام السلاح الكيميائي، وده سبب بالدليل المصريين راعوا استخدام السلاح الكيميائي ووصلوا قرابة 52 أنبوبة تم تصنيعها حسب التقارير الدولية الصدرت، ودي ساعدت في إنها تصنع أكثر من 500 قنبلة من الكيميائي. أقول أكثر من كده أنا بس ما مذكر الرقم، لكن الدولة المصرية ساعدت الجيش السوداني بتصنيع واستخدام السلاح الكيميائي. الثالثة اللي هي ممارسة العدوان على الجوار هي خشت الأراضي السودانية وقتلت المدنيين داخل الأراضي السودانية، وده بالضرورة حاجة ما مقبولة.
0: من جهتها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائبة رئيس هيئة محامي دارفور الحادثة سابقة خطيرة، ووصفتها بأنها تمثل انتهاكا للسيادة الوطنية السودانية والقانون الدولي الإنساني. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف نتابع إفادتها ضمن جولة السودان اليوم.
2: المستمعين في راديو دبنجة، بداية يعني بنقول الشيء اللي حصل في منطقة شمال الوادي ده تطور خطير جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. حتى وإن يعني قلنا المعدنين ديل تجاوزوا الحدود السودانية ودخلوا الحدود المصرية، ده ما بيبرر للنظام المصري بأنه يستخدم القوة المفرطة ويعني يقصف ليه مدنيين. كان من باب أولى يعني يتم القبض على المعدنين ديل وتقديمهم لمحاكمة حتى في القانون المصري. تجاوز الحدود، الدخول في الحدود دي ومسألة التعدين عقوبتها أصلا ما الحرمان من الحق في الحياة يعني. ففي تجاوز خطير جدا من الحكومة المصرية دي. حتى مسألة النقاشات حول الحدود والحركة بتاعت المعدنين ده ما بيبيح استخدام القوة المفرطة واستخدام سلاح الطيران في مواجهة المدنيين عزل، يعني ما عندهم شيء في يدهم غير انهم هم بيحفروا في الأرض عشان يعني يستفيدوا من الموارد الموجودة فيها. يعني حتى مش قانونا، قواعد مبادئ حسن الجوار ذاتها، يعني المصري بتقول إنها هي دولة شقيقة يعني كويس، فالشقيق دايما ما بيسوق السلوك الوحش ده تجاه شقيقه، يعني حتى هم ما احترموا مبادئ حسن الجوار. بالإضافة لحاجة تانية، مثلا لو اتكلمنا عن الشكاوى الدولية والمطالب بتاعت التحقيق المستقل، أنا شايفة إنه الفرصة القانونية هي قائمة ومشروعة تماما، لأنه القانون الدولي الإنساني ده بيحمي المدنيين في جميع الأحوال والظروف، لكن في تحدي فني وسياسي بيقيف عائق أمام الحاجة دي، واللي هي مسألة إرادة المؤسسات الدولية والمسألة بتاعت تسييس العدالة أحيانا، ده من ناحية. والإرادة الوطنية بتاعتنا ذاته، إرادة هل النظام بتاعنا ده عنده إرادة إنه يتحرك بأي إجراءات حيال الحاجة دي؟ أنا بقول لا، لأنه الآن يعني هنالك تبادل مصالح ما بين النظامين، النظام في مصر والنظام في السودان، والنظام السوداني متراخي تماما المسألة بتاعت حماية المدنيين ولا المسألة بتاعت انتهاك السيادة. فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد، والحادثة دي ما حادثة منفردة، سبق في يونيو حادثة حتى رئيس مجلس السيادة عجز اللي هو السيد البرهان عجز عن انه يسمي مصر باسمها على استحياء، قال الجارة الشمالية. فمسألة التحرك الحقوقي وتوثيق الانتهاكات دي مهم جدا، والناس تتعامل معاه بمهنية عشان ما نضمن انه الملف ده دايما موجود على الطاولة وانه ما حيضيع بالتقادم، وانه الضغط الشعبي والقانوني هو ضغط قوي الناس ما تستهين به.
0: وحول ما يلي تشكيل لجان تحقيق محلية في السودان، شككت المحامية نفيسة حجر في مصداقية هذه اللجان. للمزيد نتابع حديثها.
2: ثانيا، فيما يخص وعد الأمر بتكوين لجان بتاع التحقيق محلية، أن إحنا عندنا سوابق في مسألة هذه اللجان، يعني لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج، أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي. وعندك يعني ما بعيد عن الأسهان تحقيق المعني بفضل اعتصام لجنة نبيل أديب، دي واحدة من اللجان الفاشلة، اللجان الكونت للتحقيق في الانتهاكات اللي حصلت في الفترة السابقة دي. كل اللجان زي اللجان تحت الجزيرة وما بعرف لجان تحقيق في عدد من الوقائع، وكلها ما أتت بأي ثمار، وهي لجان أصلا الفكرة منها الناس تطبطب على الجرح وبعد شوية يعني الناس تتناسى المسألة دي. بأكد إنه ما في أي ثقة في لجان التحقيق المحلية، وأصلا ما حتوصل لنا لأي نتائج شفافة وملزمة لوجود المصلحة ذات شبهة المصلحة ما بين النظام المصري والنظام القائم في السودان الآن. دي النظامين باطشين، النظامين دي عندهم مصالح مع بعض، وبالتالي حيغطوا على جرائم بعض.
0: وحول ما هو مطلوب الآن من منظمات المجتمع المدني السوداني، قالت نفيس حجر إن المطلوب هو توثيق الحادثة بشكل دقيق بواسطة لجانها المستقلة حتى توصيل التحقيقات إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. نتابع المزيد من حديث المحامية نفيس حجر.
2: إحنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة. المجتمع المدني ده دوره في الحتة دي، نقول إنه لجان التحقيق دي ذاتها أساسا عشان تضع لنا مصر دي أمام مسؤوليات القانونية والدولية. عشان كده أول حاجة أن إحنا المفروض علينا نوثق الحادثة دي بشكل دقيق وشكل ممنهج. ده في إطار الشقة الجنائي لازم تجمع الأدلة وشهادات بتاعت الناجين، ودي الحاجات المهمة اللي الناس ممكن تقوم عليها. وبرضو لازم تتشكل جبهة بتاع الضغط حقوقية وسياسية سودانية موحدة من المجتمع المدني والقوى السياسية عشان ما الناس ترفع مذكرات رسمية وشكاوي متكاملة عشان ما نقدر نوثق هذه الوقائع ونصل لنتائج محاسبة المجرمين ديل. والمذكرات دي ذاتها يجب إنها الناس ترفعها للآليات التعاقدية والآليات الغير تعاقدية في الأمم المتحدة، والناس تلجأ للاتحاد الأفريقي بالرغم إنه الاتحاد الأفريقي ذاته أصبح قاعد في جيب أخواننا ديل. الحاجة الثالثة، الناس المفروض ترفض أي تسوية سياسية بتضيع حق المدنيين العزل، يعني والناس ما تتهاون بدماء الناس. والتهاون في حماية المدني ذاته المواطن السوداني على الحدود ده بيفتح لي مزيد من الاستباحة من قبل النظام المصري. هو من فترة الصمت ذاته يعني خلى الإخوة المصريين يستمرأوا، وفي تجاوزات كثيرة. الصمت حيخلي مصر تبتلع جزء كبير من السودان. الآن حلايب وشلاتين موجودة تحت يدينهم وماشين يتوقلوا شمالا الآن، والتوقل ده ذاته مش يعني بطريقة بس يعني عادية. التوقل ده عن طريق استخدام قوة فتاكة عشان ما تبعد المدنيين من مناطقهم ويعتبروا المناطق دي هي مناطق بتاعت خطر. بعد شوية الناس حتى تكون بعيدة من الحتات دي، وشوية شوية السلطات الجيش المصري ومن معه بتوقلوا داخل السودان. أنا شايفة إنه ما حدث ده يعني هو جريمة ترقي لجريمة العدوان. فعلى الحكومة السودانية ذاتها إذا كانت هي حريصة على أراضيها وعلى شعبها، حكومة الجيش اللي هم مسؤولين مسؤولية تامة من حماية السودان وقد أدوا القسم على ذلك، بالتالي يجب عليهم أن يبرهنوا لهذا الشعب إنهم هم بيحموا الأرض ويحموا الشعب بارين بالقسم الأقسموه عندما بقوا جزء من المؤسسة بتاعت الجيش السوداني. وفي الختام شكرا.
0: وفي السياق ذاته طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام ومنظمات المجتمع المدني بشأن ملابسات الحادثة. نتابع إفادة شيماء سامي ضمن جولة السودان اليوم.
3: احنا في مدد بنتابع طبعا بقلق شديد التقارير المتداولة حاليا عن القصف الجوي اللي استهدف مناطق للتعدين قرب الحدود المصرية السودانية ونتج عنه قتل وجرحى بين المعدنين السودانيين. احنا في مدد فاهمين ان المنطقة الحدودية بتشهد اشتباك معقد بين انشطة التعدين والجهات اللي بتستفيد منها واطراف وجهات تتمول للأسف هذا النشاط، الى جانب شبكات التهريب والإدكار بالبشر وتنشط على المسارات ذاتها بالقرب من الحدود. التشابك ده بيخلي من الصعب التمييز ما بين المتورطين في اقتصاد الحرب في السودان وبين المدنيين اللي بيجدوا نفسهم في قلب هذه المنطقة وملهمش صلة مباشرة بالصراع القائم. لكن على اي حال موقفنا في مدد بينطلق من مبدأ واضح، هو ان حياة المدنيين غير المتورطين في الحرب محمية أيا كانت الجهة المنفذة. بنعترف طبعا بحق الدول في تأمين حدودها ومكافحة التهريب والإبقار بالبشر والتعدين غير القانوني، لكن الحق ده مقيد بمبادئ الضرورة والتناسب، ولا يجوز أن يدفع المدنيين ثمن بأرواحهم في النهاية. صحيح أعلن عن إلقاء منشورات تحذيرية قبل تنفيذ الاضطرابات، وده طبعا نؤكد أن ده التحذير المسبق التزام أساسي بهدف حماية المدنيين، لكنه أيضا لا يسقط عنهم الحماية التي يكفلها القانون الدولي، ولا يعفي من واجب التمييز ما بين المدنيين وغيرهم واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار بهم، وهو ما وقع بالفعل للأسف في خسائر في الأرواح. والتحذير لازم يكون فعال، لازم يتيح وقت مناسب وطريقة من الابتعاد، وكل دوت يظل موضع تساؤل في منطقة صحراوية نائية يعمل فيها كثير من المدنيين في ظروف قاسية دون أي وسائل تنقل ولا مأوى بديل ولا حقوق، ومش متأكدين حتى إن كان وصلت ليهم الرسائل التحذيرية وفهموها بوقت كافي من قبلها ولا لا. كل دي ما زالت أمور تحتاج للتساؤل والشرح.
0: وفي سياق آخر، عبرت شيما سامي المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية عن قلقها تجاه ما يحدث من استقلال الفارين من السودانيين جراء الحرب إلى الأراضي المصرية. للمزيد حول الموضوع نتابع حديث شيما للجولة.
3: والقلق الأكبر بصراحة لينا كمدد هو على العابرين للحدود الفارين من الحرب بحثا عن ملاذ آمن، فمقدمتهم النساء والأطفال. دول الفئات الأكثر عرضة للاستغلال على أيادي شبكات التهريب والإضرار، وحتى بيتم استخدامهم في التعدين في بعض الأحيان رغم عنهم، ودي الفئة الأكثر عرضة للخطر في العمليات العسكرية والأمنية اللي بتحصل في المنطقة في الوقت الحالي. دول مش طرف في أي صراع، ودول مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف. بنأكد على ضرورة احترام هؤلاء العابرين للحدود، وضرورة الالتزام بمبدأ عدم العودة القسرية، وضرورة الالتزام بمبدأ حمايتهم وحماية أرواحهم. وبالتالي احنا ما زلنا بنأكد على أهمية تعزيز تواجد المنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع المدني الدولي قرب الحدود، لأن ده بيساهم في تأمين ومساعدة الفارين من الحرب وتقديم الدعم اللازم ليهم، زي مفوضية سامية للأمم المتحدة أو منظمة دولية الهجرة أو الصليب الأحمر. كل ده بيساعد على إن احنا نقدم الدعم للفارين من الحرب من المدنيين، وعدم تعرضهم للاستغلال، وإن هما ما يكونوش جزء من الاشتباكات اللي بتحصل بأي شكل من الأشكال. وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بالشفافية الكاملة فيما يحدث الآن، وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل، وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب، وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: شارك ممثلون عن منظمات حقوقية سودانية في أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بالعاصمة السنغالية داكار، بهدف تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في السودان ونقل معاناة المدنيين إلى الآليات الأفريقية المعنية بالحماية والمساءلة وتحقيق العدالة. للمزيد حول هذا الملف معنا محمد أحمد الزبير، عضو وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان المشارك في الدورة.
4: طيب، افتتحت أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في العاصمة السنغالية داكار بمشاركة ممثلين الدول ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية. طبعا الجهة المنظمة هي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي. طبعا أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش هي أوضاع حقوق الإنسان في القارة الأفريقية، استعراض تقارير الدول والمنظمات الحقوقية، مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بحث سبل حماية المدنيين، وتعزيز العدالة والمساءلة. دور المنظمات الحقوقية في رصد الانتهاكات وتوثيقها والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها. وتمثل هذه الدورة فرصة مهمة للمنظمات الحقوقية لعرض القضايا الإنسانية والانتهاكات التي تشهدها القارة الأفريقية، وإيصال صوت الضحايا إلى الآليات الأفريقية المعنية بحماية حقوق الإنسان. طبعا يبقى الملف السوداني من القضايا التي تستحق اهتماما خاصة في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، والحاجة إلى تعزيز جهود الحماية والمساءلة وتحقيق العدالة. شاركنا نحن في الدورة 89 العادية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ممثلين منظمات المجتمع السوداني، وهما منظمة مجتمع الريف السوداني والتحالف الدولي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار جهودنا الرامية إلى تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في السودان ونقل معاناة المدنيين والمطالبة بحمايتهم وضمان المساءلة عن الانتهاكات. حقوق الإنسان في السودان ليست قضية هامشية، وصوت الضحايا يجب أن يصل إلى كل المحافل الأفريقية والدولية. في إطار تحركاتنا الحقوقية على المستوى الأفريقي، سنعقد لقاءات مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى جانب عدد من المنظمات الحقوقية الأفريقية، كما سنجري لقاءات جانبية مع ممثلي عدد من الدول الأفريقية بهدف وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية، وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وتوسيع مساحات التعاون مع الآليات الأفريقية والمنظمات الحقوقية للدفاع عن حقوق الإنسان وصون كرامة السودانيين. تحركنا ليس مجرد مشاركة في اجتماعات، بل هو جهد منظم لإيصال صوت الضحايا ومواجهة الصمت وتحويل الالتزامات الحقوقية إلى خطوات عملية تحقق الحماية والعدالة والإنصاف. سيظل السودان حاضرا في كل منصة يمكن أن تساهم في كشف الحقيقة وحماية المدنيين ومحاسبة المنتهكين وترسيخ احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
0: تشهد منطقة أبو حمرة التابعة لمحلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور تدهورا في الأوضاع الصحية جراء توقف الخدمات الصحية ونقص الكوادر الطبية. وحذرت ناشطة في مجال حماية حقوق المرأة بالمنطقة من خطورة الوضع لا سيما على النساء الحوامل. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي في أبو حمرة نتابع إفادة الناشطة ضمن جولة السودان اليوم.
5: أبرز الأشياء النساء، بالذات النساء الحوامل والنساء في سن الإنجاب، والله كثير يعني قاعدين بيعانوا معاناة جدا جدا في قلة المراكز الصحية ونسبة الظروف الموجودة في منطقتنا بالذات. يعني احنا منطقة أبو حمرة معروفة بس بالزراعة وكذا، عشان الزراعة ما كويسة وكذا، والرجال ما قادرين يعني يوفروا، وما عندنا مراكز قريبة عشان الواحد إنه ممكن أبسط حاجة اللي انت عندك ممكن تمشي يعني تحسن. الواحد تلقاه يعني من شدة انه يعني في ناس بيجي من الضيق كده وما قادرين يحصل للدكتور، وهو حامل يعني مرة حامل وجاو نظيف وما قادر يحصل للدكتور، فبرضو من المعاناة. في مركز واحد والآن يعني ما شغال ذاته، واقف تماما، ما في مركز يعني يعتبر ما في، بس هو موجود لكن ما في أي حاجة يعني يعتبره زي وزي ما في ذات تماما، يعني ما في قابلة قانونية كده، ما في كون أحسن بلد موجودة في البلد ده ما في، يعني أقل الناس يعني ده أبسط الناس اللي بمشي بتابعه كونه يمشي الدكتور ده، يعني الزول اللي بقول لك شوية كده عنده زول بساعده إنه يحصل الدكتور ويبدو أدوية، في أدوية في ناس بقدروا بمشي، وفي ناس يعني لحتى الآن والله واحد من يوم الأول يعني من ما بقى حامل لحد ما يحصل لتسع شهور ما قادرين يحصل للدكتور. في ناس يعني ما شاء الله ربنا كمان قدام، يعني هو ما عنده حاجة عشان يحصل للدكتور، لكن ربنا كمان قسم له إنه يوسع طبيعي وما يعاني وكده، برضه في بكون معنا لكن يعني أخف وضع. وفي واحدين كمان زي ما بقول مثلا منال، حتى يدوحة منال كبليج أقل من شهر ولا شهر تقريبا اللي توفت بحادث ولادة، برضو ده كل عدم المتابعة، زون من الشهر الأول ما يكون في متابعة للشهر الثاني وهي حامل بتوأم، ده برضو يعني نقول عدم الكفاءة، عدم المراكز تاجة لتوعية ورعاية شخصية والنساء المرضعات كذلك.
0: قبل الختام المستمعين الكرام، نبقى مع آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين حول تفاقم الأوضاع الإنسانية في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور.
6: تصاعد موجات النزوح إلى طويلة يفاقم الأزمة الإنسانية وسط نقص حاد في الغذاء والخدمات الأساسية. تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية، بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية، استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا، قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك ارتفع إجمال الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 12 أكتوبر 2026 إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخصا، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح القسري. وتشير المعلومات الواردة إلى أن الأطفال يواجهون أوضاعا صحية وغذائية مغلقة تشمل الهزال ونقص الوزن المرتبطتين بتزايد حالات سوء التغذية في ظل سوء الغذاء ونقص المساعدات الإنسانية، وتتفاقم هذه المخاطر مع الاكتزاز السكاني والضغط المتزايد على الخدمات الصحية والمياه والإصحاء البيئي، بالتزامن مع تقارير انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض، الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر ضعفا. وتتمثل أبرز العوامل التي تدفع السكان إلى النزوح في الجفاف وشوء الأمطار وفشل الموسم الزراعي، إلى جانب تفاقم انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية وعجز كثير من الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية، فضلا عن المخاوف الأمنية التي تهدد سلامة المدنيين وسبل عيشهم.
0: بهذا ضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 13/10 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مطالبات بتقديم شكوى إلى المؤسسات الدولية والإقليمية بشأن غصف المعدنين، ومصر تقر بتنفيذ حملة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع في الصحراء الشرقية. مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم، ومقتل شاب سوداني في معسكر أدري للاجئين بشرق تشاد. تحذيرات من امتداد خطر المجاعة إلى مناطق في جنوب دارفور، ومرصد أبحاث يدعو لتوسيع نطاق العقوبات على طرفي الحرب في السودان. تفشي حمى الضنك في طويلة بشمال دارفور وتجملة بجنوب كردفان، والصحة العالمية تعلن توثيق 228 اعتداء على المرافق الصحية في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تواصل سيل الإدانات السودانية لغصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، ووسط دعوات من جهات حقوقية للتحقيق الدولي وتقديم شكوى ضد مصر وإدانة عدد من تشكيلات لجان المقاومة وتحالف التغيير الجذري والحزب الشيوعي وقوى إعلان المبادئ ونقابة الصحفيين وجهات أخرى الغصف، مشددين على ضرورة التحقيق بشأن الجريمة. من جانبه طالب مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق وكشف المتورطين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. شهدت ولاية البحر الأحمر حراكا إنسانيا واسعا تمثل في تحرك المركبات نحو المناطق المجاورة لمواقع الأحداث في شمال الوادي، ونقل المعدنين الناجين وترحيل المصابين إلى مدينة بورسودان، وتوفير الماء والغذاء للعالقين في الطريق. من جانبها أعلنت لجان مقاومة بورسودان عن تنفيذ حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين. في الأثناء أطلق ناشطون حملة إلكترونية بهاشتاغ حق الدهابة. أقرت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ ما وصفته بالمرحلة الثالثة من الحملة المبكرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، وأوضحت في بيان لها يوم أمس أن عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية مستمرة في تنفيذ هذه الحملة، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على من وصفتهم بالعناصر الإجرامية لفرض كامل للسيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية. أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل العشرات وإصابة آخرين يوم السبت الماضي إثر غارات جوية مصرية استهدفت مواقع للتنقيب التقليدي عن الذهب بالقرب من الحدود السودانية المصرية، كما أفادت التقارير بمقتل 4 معدنين على الأقل، امرأة و3 أطفال يوم السبت في غارة جوية استهدفت مدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يساورنا قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة في مناطق مختلفة من السودان، مما يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بمن فيهم أفراد من الأسر النازحة، وتبرز هذه الهجمات المخاطر الجسيمة التي يواجهها المدنيون الذين فروا بالفعل من أعمال العنف بحثا عن الأمان.
0: من جانبه طالبت المحامية رحاب مبارك منظمات المجتمع المدني السودانية بتقديم شكاوى للمؤسسات الدولية المعنية للمطالبة بمحاسبة مصر على الجرائم المرتكبة المتمثلة في غصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي، وأوضحت في مقابلة أن أحد محاور الاتهامات الأساسية ضد مصر يتمثل في ممارسة أعمال عدائية داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
2: لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى المؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي وفي نفس الوقت يعني بتتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت في حق الشعب.
0: من جانبها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور ما جرى في شمال الوادي انتهاكا للسيادة والقانون الدولي، نافية وجود مبررات لاستخدام مصر القوة المفرطة ضد مدنيين عزل وإتهامة السلطات في السودان بالتقاعس، مشيرة إلى غياب الإرادة الوطنية ومتهمة إياها بالتراخي في حماية المدنيين والتصدي لانتهاكات السيادة، وأشارت إلى وجود شبهة مصلحة بين السلطات في مصر والسودان، وأضافت في هذا الخصوص
3: جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. النظام السوداني متراخي تماما عن المسألة بتاعت حماية المدنيين ولا المسألة بتاعت انتهاك السيادة. فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد.
0: وحول توجيه البرهان بتشكيل لجنة توصي حقائق، أشارت المحامية نفيسة حجر إلى عدم الثقة في لجان التحقيق الحكومية المحلية في السودان، إذ أن نتائجها غالبا ما تحفظ في الأدراج أو لا تؤدي إلى تحقيق حقيقي، وأوضحت أن الهدف منها غالبا امتصاص الغضب، وشددت على ضرورة تشكيل جبهة ضغط حقوقي وسياسي سودانية موحدة لرفع مذكرات وشكاوى رسمية ومتكاملة، مع ضرورة التحرك الدولي واللجوء إلى الآليات التعاقدية وغير التعاقدية في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص
3: لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج، أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي، بالتالي حيغطوا على جرائم بعض. إحنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة.
0: طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين، والكشف عن ملابسات الغصف الجوي وما أسفر عنه من قتلى وجرحى بين المعدنين السودانيين. ودعت سامي في تصريح لراديو دبنجا إلى ضمان وصول الصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب خصوصا النساء والأطفال، إلى جانب تقديم العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا. وأضافت في هذا الخصوص
4: وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بشفافية كاملة فيما يحدث الآن وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: كشفت وزارة الداخلية السودانية عن وفاة مقيمين مصريين اثنين وإصابة مقيم مصري آخر ظهر أمس الاثنين في السوق المحلي بالخرطوم جراء إطلاق مواطن النار بصورة فردية تجاه مجموعة من المواطنين، وأشارت إلى إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى الصلاح الطبي بأم درمان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم توقيف المتهم وضبط سلاح الجريمة واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحريات مستمرة لكشف ملابسات الحادث ودوافعه. قتل شاب من اللاجئين السودانيين في مخيم أدري بشرق تشات يوم أمس الأحد، فيما أفات لاجئون لراديو دبنجا بأن الشرطة التشادية لا تزال تواصل تحرياتها للكشف عن الجناه. وقالت منصة الجمعيات المدنية للاجئين السودانيين بمخيم أدري بشرق تشات في بيان لها إن المنطقة تشهد تزايدا في حوادث السرقات المسلحة وتخويف وترويع الآمنين واستهداف المواطنين الأبرياء وقتلهم وسلب ممتلكاتهم جهارا نهارا وفي الطرقات العامة. رجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة امتداد خطر المجاعة إلى أجزاء من جنوب دارفور مع استمرار خطرها في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع والجفاف بشمال دارفور مثل أمبرو، كرنوي والطينة وجنوب كردفان في الدلنج وكادوغلي وشمال كردفان في الأبيض، إضافة إلى تجمعات النازحين في إقليمي دارفور وكردفان. وتوقعت الشبكة في تقريرها استمرار أوضاع الطوارئ المرحلة الرابعة على نطاق واسع في دارفور وكردفان والنيل الأزرق حتى يناير للعام 2026، وأوضحت أن مناطق إضافية ستظل ضمن مرحلة الطوارئ خلال فترة الحصاد نتيجة الجفاف الذي أدى إلى تراجعات في إنتاج المحاصيل وفشلها في بعض المناطق. أعلنت منظمة الصحة العالمية توثيق 228 هجوماً على خدمات الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل من العام 2023، أسفرت عن مقتل 2055 شخص وإصابة 817 آخرين. جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة يوم الثلاثاء بشأن تحذيرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي

0: من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في السودان. أكدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور أن منطقة طويلة استقبلت خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخص قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنجا إن إجمالي الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخص في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح الغصري. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية، بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية، استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور، من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك
0: قتل أحد المعدنين الأهليين وأصيب آخرون بجروح، من بينهم سائق عربة يوم أمس الاثنين في هجوم مسلح على عربة تقل 18 شخص أثناء عودتهم من مناطق التعدين في طريقهم إلى زويهم بمدينة الشندي. وأوضحت المصادر الميدانية أن الهجوم المسلح وقع في منطقة خلوية تقع شرقي منطقة أبو حمد ومنطقة العبيدية. كشفت مصادر صحية عن تفشي حالات الاشتباه بحمى الضنك في منطقة تجملة بمحلية رشات وولاية جنوب كردفان. وأوضح مصدر طبي لراديو دبنجة أن الحالات تنتشر بمعدل 4 أفراد في الأسرة، مشيرا إلى أن بعض الحالات جرى نقلها إلى مدينة أم روابة وشخصت على أنها حمى الضنك، وطالب السلطات الصحية بالتدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
2: كثرت علينا الأمراض بتاعت الأمة مجهولة كده في مستشفياتنا، وما قادرين الناس تعرف حقيقة شنو، لكن حسب التجارب المشهد المدن مثل مروابة شخصيات المشهد هناك عمل الله فحصات ظهر أنه دي هم الضنك. تلك الأسرة الواحدة أكثر من 3-4 شخص راقدين.
0: وفي دارفور أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة بحمى الضنك في محلية طويلة بشمال دارفور. وأشار آدم رجال الناطق باسم المنسقية إلى وجود مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة التي يعيشها النازحون. وأضاف في هذا الخصوص:
1: عن انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض، الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة.
0: وجه المرصد السوداني للشفافية والسياسات انتقادات للعقوبات التي فرضتها عدد من الدول على القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى عدم فعاليتها وتسببها بأضرار خارج نطاق الأهداف الأساسية وإمكانية تجاوزها بواسطة الطرفين. وأوصى بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل المشاريع المشتركة والشركات التابعة غير المشمولة. وقد اعتمدت كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة على العقوبات كأداة رئيسية لتغويض اقتصاد الحرب والضغط السياسي، واستهدفت هذه العقوبات منذ بداية الحرب 32 فرد و20 شركة. انطلقت يوم الاثنين أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة السنغالية داكار. وشارك وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة مجتمع الريف السوداني في الاجتماعات لعرض أوضاع حقوق الإنسان في السودان والمطالبة بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال عضو الوفد محمد أحمد الزبير الدنعو لراديو دبنجا إن الوفد يعتزم لقاءات لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان.

0: السودان وحشد الدعم لجهود وقفها ومنع الإفلات من العقاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المسألة وعدم الإفلات من العقاب.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية للاجئين السودانيين في أوغندا عن تسيير الرحلة رقم 27 اليوم الثلاثاء من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم، وعلى متنها 80 سودانيا من الراغبين في العودة إلى البلاد. وأوضحت اللجنة أن الرحلة جرى تسييرها بدعم من شركة بدر للطيران التي تكفلت بتوفيرها مجانا. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
2: راديو دبنجا. يقدم
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
4: مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نفتح في هذه الحلقة واحد من الملفات المهمة المرتبطة بمستقبل التعليم العالي في السودان، وتحديدا مستقبل العملية التعليمية بجامعة الخرطوم في مرحلة ما بعد الحرب. سؤال مهم حول النموذج التعليمي الأنسب لهذه المرحلة، وهل يمكن العودة مباشرة إلى التعليم الحضوري الكامل؟ أم أن التعليم المدمج يمثل خياراً أكثر واقعية ومرونة خلال الفترة الانتقالية؟ انضم إلينا البروفيسور علي عبد الرحمن رباح، أستاذ الهندسة الكيميائية بجامعة الخرطوم وعميد كلية الهندسة وأمين الشؤون العلمية بالجامعة سابقاً. بروفيسور رباح، أهلاً بك في ملف السودانية.
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحيي راديو دبنجا ومستمعي الكرام، ونشكرهم على إتاحة هذه الفرصة لإلقاء الضوء.
4: وللتوضيح للمستمع، ما المقصود بالتعليم المدمج ببساطة، وكيف يختلف عن التعليم الإلكتروني الكامل والتعليم الحضوري التقليدي؟
5: لو بدينا يعني تعريف بسيط على ما هو التعليم المدمج. طيب، مدمج معناته هو الدمج ما بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني. التعليم التقليدي هو حضوري طبعا، انه بيحضر يعني بيتم في القاعة يعني ما بين الأستاذ والطلاب حضور يعني. التعليم الإلكتروني فيه شيئين يعني او نوعين، في تعليم متزامن يعني بيكون في تفاعل مباشر عبر منصة سواء كان زوم ولا جوجل ميت ما بين الأستاذ والطالب حضوريا لكن إسفيريا. الغير متزامن هو بتكون في مادة مسجلة بتترفع في المنصة بتاعت الجامعة سواء كانت هي جوجل ولا كامبس، الطالب ممكن بعد كده يدرسها في الوقت المريح يعني. فبالتالي الدمج بيجي انه تجمد تاخد نسبة من يعني التعليم المدمج هو يعني تاخد نسبة من التعليم من الحضوري ونسبة من الإلكتروني المتزامن ونسبة من الإلكتروني غير المتزامن، يعني ممكن تكون 30 حضوري 30 متزامن 40 غير متزامن وهكذا. وبيختلف الكلام طبعا من كلية لكلية ومن قسم لقسم وأيضا من مقرر لمقرر، يعني ما بكون إن هو تأخذ نسبة ثابتة في كل الكليات في كل الأقسام في كل المقررات يعني، لأنه أي مقرر عنده طبيعته مختلفة من الثاني. فالمقرر ممكن يكون هو كله نظري ماشي، ممكن يكون فوق جانب تطبيقي او عملي، بالاضافه لان المقررات كلها فيها عمليه التقييم، سواء كانت الامتحانات الاختبارات والتيتوريال والامتحانات ولا غيرها. طيب الجانب النظري اللي هو بتنطبق فيه النظريه دي اللي هو التعليم المدمج، ممكن تحدد نسب فيه وتتبناها. الجانب التطبيقي سواء كان هو في المستشفيات او في المختبرات او في الحقول او غيرها، كالعاده هو حضوري، يعني في الغالب حضوري، يعني بنسبة تكاد تكون 100%، لكن طبعا حسه مع الفيرشوال لاب وغيره دخلت نسبة منه أيضا في في في, في ممكن يكون تعليم إلكتروني يعني. طيب الجانب بتاع التقييم سواء كان الاختبارات أو التيتوريالز أو الامتحانات النهائية أيضا هي حضورية، يعني بنسبة كبيرة يعني. صح في ايضا امتحانات اونلاين، لكن بتحتاج لتكنولوجيا ضخمه، يعني بتاعت انه سيرفيلنس، انه الطالب ده تحصل مراقبه، يعني سيستم بتاع مراقبه، وممكن التكنولوجيا تكون يعني معقده شويه وكده، ما متاحه حاليا مثلا لينا نحن يعني، لكن في العالم موجوده يعني بامتحانات اونلاين ومراقبه ونالت الاعتماد ونالت الاعتراف وهكذا يعني. فده فيما يلي ما هو التعليم المدمج.
4: من واقع تجارب أخرى، ما أبرز الدروس التي يمكن الاستفادة منها من الجامعات التي واصلت التعليم خلال الحروب والأزمات؟
5: يعني أكبر يعني تجربة هي التجربة بتاع جائحة الكورونا اللي هي من نهاية 18 إلى 20. كل العالم حقيقة، معظم أو نقول كل العالم باستثناء ربما يعني نحن نكون بره منه شوية، وفي كل المراحل من الأساس لحد الجامعة اشتغلوا تعليم إلكتروني، ويعني ما وقفوا، ما تعطلوا ولا يوم. وبيجي هنا السؤال إنه هل بعد القوة القاهرة بتاعت الكورونا دي مشت، هل العالم تخلى عن التعليم الإلكتروني؟ الإجابة لا، العالم استمر بالتعليم المدمج بنسبة يعني ممكن تكون أكثر من 20، إنه أخذت إنه نسبة بتاع التعليم المدمج موجودة يعني. وبالتالي التعليم المدمج أو التعليم الإلكتروني بصورة عامة إنه هو ما حل طاري، إنما أصبح حل مستدام وحل يعني موجود، يعني إنه جزء ولاقي الاعتماد والاعتراف العالمي، يعني نسبة مقدرة منه بتختلف من جامعة لجامعة، من دولة لدولة، من مقرر لمقرر، لكن هو موجود الليلة بعد الكورونا في معظم الجامعات العالم، ولأنه بنية تحتية كبيرة جدا وفرت كثير على الجامعات أيضا موارد وغيرها وغيرها. طيب نجي لتجربة جامعة الخرطوم. يعني بكل أسف أن إحنا يعني قبل الحرب المناسبة، قبل الحرب يعني في الثورة ما اشتغلنا تعليم إلكتروني، كانت الجامعات مغلقة بغرار، وفي الكورونا أيضا ما اشتغلنا، قد تكون في كليات بسيطة يعني حاولت تشتغل تعليم إلكتروني، لكن بصورة عامة ما اشتغلنا، ونتيجة كانت تراكم بتاع دفع سنتين يعني. فلما جاءت الظروف تحت الحرب يعني كان في درس مستفاد، انه يا اخي احنا ما اشتغلنا في الفتره في الكورونا، وبالتالي احنا ما نقعد تاري ننتظر انه فالجامعه تبنى طوال التعليم الالكتروني ونجحت فيه حقيقه، وتعليم كان منضبط جدا يعني. الجامعه انشات منصه معياريه دربت الاساتذه عليها، ولاقي اعتراف الطلاب التخرجوا بالتعليم ده، قالوا بعض السنوات النهائيه بتاعتهم بالتعليم الالكتروني ما كان عندهم اي مشكله، ونالوا الاعتراف، وحسوا شغالين في سواء كان في السودان ولا خارج السودان ولا في كل الدول، شهادات معترفه يعني ما كان في اي مشكله فيها يعني. وده كان تعليم الكتروني بالمناسبه، كان يعني الجزء الحضوري فوق كان بس الامتحانات حقيقه، الباقي كله والجزء العملي مستشفيات والحاجات دي طبعا حضوريه، فتم الشغل فيها يعني ما ما ما ما كان في إشكالية يعني. طيب أيضا الدول المشابهة لنا اللي تعيش قوة قاهرة مثلا زي أوكرانيا وغزة أيضا شغالين تعليم مدمج الليلة وتعليم إلكتروني، يعني بعض الحتات المعاملة إلكتروني بنسبة 100%، ومثلا زي أوكرانيا الطلاب الانترناشونال الكتار شغالين من مدانهم حس يعني قاعدين خارج أوكرانيا لكن شغالين في في في في, في الجامعة. وايضا يعني اوكرانيا وضعت قيود حتى الزول ده يشتغل تعليم مدمج، خطط له قيود انه يا اخي والله اذا تعمل شغل حضوري توفر ملاجئ امنه للطلاب ولمنسوبي المؤسسة حقتك. طيب أنا داري ألخص الجزئية دي لأن إحنا يعني واقفين ضد التعليم المدمج، يعني ما في مبرر، لكن داري أذكر هنا يعني حديث الدكتور مهاتير محمد كان عنده محاضرة في الخرطوم، يعني نبه قال إنه الأمة التي فاتتها الثورة الصناعية لا ينبغي أن تفوت ثورة المعلومات والمعلومات اليوم. فنحن برضو يعني ما نفوت الفرصة دي، يعني فرصة الثورة بتاعت المعلومات دي لازم نستخدمها يعني في كل المجالات وخاصة في التعليم. يعني
4: في ظل وجود أعداد كبيرة من الأساتذة والطلاب خارج الخرطوم وخارج السودان، كيف يمكن للجامعة ضمان استمرار الدراسة؟
5: فيما يلي التحديات أو تحديات تطبيق التعليم المدمج بالجامعة، حقيقة الجامعة يعني عندها تجربة حسي بتاعت يعني 3 سنين، وكانت تجربة رائدة جدا، يعني عندها منصة يعني معيارية، وتم تدريب لعدد كبير من الأساتذة استخدموا هذه المنصة، وكان في صرامة في تطبيق التعليم الإلكتروني لأنه الطلاب التخرج منه ليه كلهم يعني ما عندهم مشكلة في الاعتماد، سواء كان في الاعتماد المحلي أو الاعتماد العالمي ما واجهتهم أي مشكلة يعني. لكن في تحديات يعني تحسها ما ده كان كله تعليم ولمص إلكتروني يعني تزامني أو غير تزامني، في التحاشي معات النسبة بتاعة التعليم الإلكتروني حتقل يعني في مقابل التعليم الحضوري يعني، فبالتالي في تحديات يعني هي ما صعبة مقدور عليها، تعتمد على بعض الموارد المالية ربما، يعني أولها مثلا تتبتب خدمات الإنترنت يعني في مغرات الجامعة، ودي ممكن حلها من الجامعة تنشر شبكة بتاعت واي فاي عريضة في الجامعة الطلاب ممكن يستفيدوا منها. أيضا في مشكلة تانية كبيرة كانت اللي هي يعني تواجد الطلاب يعني في مناطق الجامعة ما موجودة فيها، يعني في دول الجامعة ما موجودة فيها، وديل يعني حقيقة يعني الضرر وضرر شديد، لأنه ممكن يعني في طبعا مؤكد في جزء منهم شاف خيارات تانية، لكن في لسه ناس يعني متعطلين عن الدراسة، وديل محتاجين الناس تخاطب المشكلة بتاعتهم اللي هو دي. ممكن الجامعة تفعل المذكرات التفاهم والتعاون مع الجامعات والمستشفيات في المناطق دي، يقدروا إنه شنو يستمروا في التعليم بتاعهم، وأيضا الجامعات الموجودة في المناطق ديك في الدول ديك ممكن تشرف على امتحاناتها، يعني لأنه برضو هناك ربما لا يكون في أساتذة كتار وهكذا، والممارسة دي موجودة عالميا، يعني أنا حذكر في الجامعة يعني مثلا في طالب داري يمتحن في أمريكا مثلا شغل بتاع لحاجة مهنية ولا كده، ففي جامعات بتتخاطب مع أستاذ ولا مع الجامعة يا أخي نرجو الإشراف عليه امتحانات الطالب ده، فبرسل امتحانات ليه بالأستاذ والأستاذ بيشرف على أداء الامتحان ده وما كان في مشكلة يعني، فهي أيضا ممارسة عالمية يعني. التحدي الآخر لأنه أيضا زمان يعني الفترة التجربة اللي فاتت كان معظمها يعني تزامنية أو غير تزامنية، لكن المرة دي في حضوريا يعني في الخرطوم ما في مشكلة بتحصل محاضرات حضورية، لكن في الخارج مثلا في القاهرة في الرياض محتاجين مغرات يعني إنه تسجل فيها أو تكون فيها دراسة حضورية يعني، ده في الجانب النظري يعني. المراكز معروفة طبعا للامتحانات ودي ما فيها مشكلة، لكن مهم يكون في يعني قاعات انه تتم فيها دراسة حضورية يعني للناس المتواجدين في المنطقة دي يعني. التحدي الآخر ايضا مهم جدا اللي هو يعني انت لو استخدمت التعليم المدمج عنده اشتراطات، ايضا يعني لازم المنهج يكون بدرس كل الطلاب يكون هو واحد، والأستاذ اللي بيدرس المكون من المقرر ده يكون واحد للناس سواء كان برا ولا جوا، يعني برضو تحدي كبير يعني الناس داري له الناس يتعامل معه وكيف يعني أوكي، فبالتالي ده تحدي كبير بقى على الأقسام إنه كيف تقدر تبرمج المقررات واحدة واحدة يعني إنه عشان تتوائم مع النسب بتاعة المحددة في اللائحة يعني. الآخر أيضا مواكبة اللوائح، يعني اللوائح بتاعة التعليم الحضوري فيها جزء كبير بتعارض مع التعليم المدمج أوكي، فبحتاج إنه يعني بالذات المدمج لأنه بالذات الجانب الحضوري، يعني أنت لما تقول في جانب حضوري الحضور ده في الجامعة في لائحة بتاعت حرمان يعني ممكن تمنع الطالب اللي بقدر بيغيب يعني نسبة معينة من الامتحانات يعني، فبالتالي محتاجين نواكب اللائحة دي. أيضا في حاجة تانية ممكن تساعد أيضا الجامعة اللي هو لو اعتمدت مثلا الكريديت موبيليتي أو الكريديت ترانسفير انه يعني في طالب ممكن في حته ما موجوده فيها الجامعه يلتحق بجامعه ويدرس بعض المقررات والجامعه تحتمل له في في في الترانسكريبت بتاعته يعني. فدي ممكن تعالج يعني كثير او تخفف كثير للناس خاصه الطلاب اللي هم في مناطق الجامعه متوفره فيها يعني.
4: واخيرا بعد اجازه لائحه التعليم الالكتروني والتعليم المدمج، هل عولجت العقبة القانونية أم ما زالت هناك تحديات تنظيمية ومهنية أخرى؟
5: طيب فيما إلى القرار، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 138 بشأن لائحة التعليم المدمج، حقيقة القرار بشكل يعني مخرج للجامعة من عنق الزجاجة. حقيقة الجامعة دخلت في عنق الزجاجة في الفترة الأخيرة دي، والقرار ده مخرج يعني ليه؟ لأن أول حاجة بمنح الشرعية للتعليم المدمج على مستوى الدولة، ودي طبعا يعني منح الشرعية مهمة جدا جدا. ما انت الاعتماد العالمي ذاته ما بيجيك لو ما كان في اعتماد اول حاجة محلي. دي نقطة مهمة جدا جدا. لكن ايضا لسه مطلوب انه من المجالس المهنية سواء كان المجلس الهندسي او المجلس الطبي او غيره ايضا يكون عندهم ايضا هم يعني في الاطار العريض بتاع اللائحة ايضا هم يكون عندهم راي او موجهات محددة تنزل للجامعة، لانه اعتماد الدوله يعني الدوله ممكن تسجل تسجلك وتعتمد بك اي حاجه، لكن المجلس البلدي يكون عنده راي. يعني نتذكر في يعني في كان في جامعات يعني في بعض الولايات في بدايه نشاتها انه بتخرج الطلاب الوزاره بتعتمد شهاداتهم وتوثقوا اي حاجه، لكن المجلس الهندسي بيقول لهم لا ما بديكم رقم هندسي، لانه عنده يعني عنده مواجهات انه عنده شروط يعني انه الجامعه يكون عندها يعني منهاج يكون عندها مع مختبرات وورش وعندها أساتذة بعدد كافي بريشز محددة يعني وعندها بيئة وكده. فدي لو الطلبات دي الجامعة ما استوفتها ما بديهم الرقم الهندسي يعني. وحصلت كثيرة جدا يعني في في في جامعات كثيرة يعني في كليات الهندسة دي ما أدوهم رقم إلا بعد يعني استوفوا الطلبات المطلوبة منهم يعني. ايضا الكويس اللائحه ذكرت انه هيئات الاعتماد العالمي ايضا الجامعات ايضا تشوف الهيئات الاعتماد متطلباتها شنو وتمشي معاها، لانه اللائحه عريضه يعني ادت يعني زي ما يقولوا ما ضيقت واسع، خلت خيار كبير للجامعه انه تتحرك فيه يعني. فممكن مثلا اشارت اللائحه تحديدا لبعض الاجسام المهنيه زي الاكريديتيشن بورد اوف انجينيرنج اند تكنولوجي في الهندسة إنه عنده موجهات يعني أو عنده قيود للتعليم الإلكتروني والمدمج، وأيضا المجالس الاعتماد الطبي وأيضا اليونسكو وغيرها. فدي كلها مهم جدا إنه الجامعة تنظر للموجهات ديك، لأنه الاعتماد زي ما قلت مراحل يعني في حق الجامعة وفي حق المجالس الهندسية وفي حق الدولة في وزارة التعليم العالي وبعدين في الاعتماد العالمي يعني. فالنقاط دي مهمة جدا إنه الناس يستوفيها إن شاء الله، ونأكد إنه القرار يعني لقى ترحيب كبير جدا من الـ من الـ من الـ من الـ من الأسرة الجامعية، ومخرج يعني مخرج الجامعة ومنح الشرعية، ودي أهم حاجة فيه يعني. شكرا جزيلا.
4: إذن تبقى عودة جامعة الخرطوم مرتبطة بقدرتها على الموازنة بين استناف الدراسة وجاهزية البنية التحتية وواقع الأساتذة وأصدقاء. كما يظل التعليم المدمج واحد من الخيارات المطروحة لإدارة هذه المرحلة الانتقالية. الشكر الجزيل لضيفي بروف علي عبد الرحمن رباح أستاذ الهندسة الكيميائية وعميد كلية الهندسة وأمين الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم. الشكر موصول لكم على المتابعة، إلى أن نلتقي بملف جديد من ملفات سودانية. دمتم بخير.
3: ملفات سودانية. ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يرى.
6: كلكم خلي بالكم،
7: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
6: راديو دبنجا دبوا
7: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
8: كرة طوارئ مكددة تطلق نداء آجل وسط التدهور إنسانيا تمر بها المحلية، من عدم توفير الغذاء والمياه والدواء وانهيار القدرة على الشراء لعد معظم من الأسر الأكثر احتياجا، وقلة الأمطار في هذا الموسم وشمال خريف كانت يعني ما فيش أمطار، ما هو يعني الزراعة كلها الناس اللي زرعتها أدت إلى الانخراط. التقارير الميدانية من 25 غرفة فرعية تشير إلى وصول الوضع الإنساني إلى مستويات حرجة ومخاطر متزايد من الفئات الأكثر ضعفا، خاصة الأطفال والحوامل وكبار السن، وانعدام في مصدر ارتفاع معدلات الفقر وصعوبة الوصول لأسر الاحتياجات الأساسية، وفي الوقت تواجه فيه المطابخ المفتوحة التي تديرها غرف الطوارئ نقصا حادا في الدعم رغم تهولها إلى مصدر رئيسي للغذاء. يعني المجلس يطلب من المنظمات الإنسانية التدخل الآجل لتوفير الغذاء والدواء ومياه الشرب وتوفير المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير الغذاء العلاجي للأطفال ودعم المطابخ المفتوحة بصورة مباشرة وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان الوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين. وأكد المجلس أن استمرارية تدهور الوضع الإنساني قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، مجددا دعوته للجهات الإنسانية المانحة للتحرك بصورة مباشرة وعاجلة لتوفير الاحتياجات الإنسانية. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: احنا في مركوندي كده ده يعني مركوندي وكبم ودمبا ولغاية تصل مناطق مدقل، من هنا وانت ماشي غريب الخريف ما فيه اي كلام، نفس الخريف الزمان يا هو نفس الخريف الزمان، لكن تمسك من تير وانت ماشي شرق يا هو طبعا ده ما في خريف، لغاية تصل نيالة خريف ما في الأمانة وضع يعني جايت، لكن انت كل ما ماشي غرب كده لا الوضع احسن. بالنسبه للشح الخريف وانعكاسه على الوطن المعيشي، والله في الحقيقه انعكس انعكاس واضح. يعني الليله لو جيت العيش الان العيش ونحن على مشارف ان ندخل الدرت زي ما بقول والحصاد، يا هو الشوال بتاع العيش ب 260 الان، 260 شوال عيش الضفر، والشوال العيش الماريك ب 180 للاسعار يوم الاحد الفات، ما اعرف بكره البحث شنو. بالاضافه للحاجات الثانيه الويكه الحاجه القريبه دخلت الخط زي ما بقول بقوه، الويكه ما كان معتادين انها هي تكون غاليه في الزمن ده بالتحديد، وهم بيسلوا فيها الان السل شغال فيها القنطار حقها ب 450 و500 و600 حسب المناطق، من مركوندي لدنبار لرياض البردي لكبم، يلا اسعار مختلفه بالشكل ده. دي كلها يعني بتاكد انه يا اخي ما في محصول بتاع ويكه في البلد دي على الاطلاق، ما موجود. الوضع عموما كده والله يا اخي في صعوبه كده، بالاضافه لذلك في انخفاض في سعر اسعار البهائم، القنم والبقر في انخفاض في اسعار، وما انخفاض كبير كده لكن خلاص يعني عنده فتره بتاعت اسبوعين، البهيمه اللي كانت ب 1500 قبل اسبوعين ولا 15 يوم اليوم بتتباع ب 1100 الف، وده كله بيرجع لعدم وجود الكاش، سيوله نقديه ما في، دي الاسباب الرئيسيه للحكايه دي. ضيف على ذلك الناس مركزه في المساله بتاعت المعاش اكتر من موضوع البهائم والبقر والتفاصيل دي، ده الشيء الحال. لكن عموما الوضع بيبشر انه في قلاء طاحن يطرا علينا في الفتره الجايه دي، نتمنى ان ربنا زي ما بقول يعني قدرنا ان نتخطى المرحله دي. يعني بالإضافة لذلك في ارتفاع بتاع أسعار السلع التموينية الموجودة من سكر لدقيق لأرز لشعرية لغطرونة في ارتفاع حاد في الزمن الحالي. الوضع يعني ما طبيعي الآن. جوال السكر أصبح ب 400 من يوم الأحد الفات القريب ده الأحد الفات ده لسه عدر يوم بكرة ما جدا الشوار كان ب 300 الليل أصبح ب 400 يعني زيادة بتاعت 100,000 ما عارف المبرر بتاعه شنو. الحاجة الثانية الكرتونة بتاعت الصابون كانت بمية الآن أصبحت الكرتونة بمية وثلاثين ألف دي برضو واحدة من الأيضا الإضافية. وأي حاجة زادت أي حاجة زادت في الأسبوع ده بالتحديد وما أعرف الشغل ده بيحصل شو.
6: الأوضاع المعيشية في ولاية غرب دارفور أصبحت غاسية جدا في الفترة الأخيرة ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية. يعني جوال الدخن من 300 ألف وصل ل 600 ألف وكذلك أسعار الزرة ارتفعت ارتفاع كبير وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني احتكروا كثير من السلع الغذائية وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة. بعد ذاك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية الجاية من دول الجوار عبر دولة تشاد. برضو الآن مع ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي يعني 1,000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35,000 الآن السعر وصل ل 46,000 وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك ولاد غرب دارفور الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان يعني 46% وده سعر كبير جدا. يعني الأشياء دي جملة أثرت على الوضع المعيشي وأثرت على أسعار السلع ومضاربات العملة. يعني كثير من المواطنين هنا بيعتمدوا على السعر الموازي للجنيه السوداني والفرنك التشادي والسعر غير مستقر كذلك سعر الدولار. بصفة عامة حتى الآن يعني كل المؤشرات بيشير ان الوضع ماشي الى الأسوأ في بلاد غرب دارفور.
7: ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور.
10: راديو دبنجا دبوا جرنبل لفونا ودبانا يوم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك بداسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
7: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470 راديو دبنجا معاك ومنك وليك على راديو دبنجا. حديث اليوم حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
11: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حنتناول قرار الحكومة السودانية باستبدال العملة في ظل ظروف استثنائية فرضتها استمرار الحرب وتداعياتها القاسية. الكلام ده جاء الإعلان عنه في آخر اجتماع للجنة العليا للاستبدال ولتغيير واستبدال العملة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر. لكن بواجه الاقتصاد السوداني تعقبات كبيرة تتمثل في تشتت الكتلة النقدية فالتقديرات بتشير لأنه أكثر من 97% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي. الشيء الثاني الانقسام الجغرافي والإداري القسري المفروض على الشعب السوداني في حكومة الخرطوم ونيالة، وتداعيات استمرار الحرب جزأت البلد لجزئين، وده طبعا بيثير تساؤلات جادة حول آليات تطبيق وتعميم استبدال العملة في جميع الولايات في ظل الانقسام الإداري والجغرافي. ومن بين التحديات الانهيار المستمر لسعر الصرف والارتفاع المسارع لأسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وارتفاع معدلات التضخم اللي أثقلت كاهل المواطن. في تحديات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وده بيعتبر يعني تغيير العملة إنه هل يكون يعني إجراء فني جراحي ينقذ الاقتصاد أم إنه خطوة محفوفة بالمخاطر للتزيد يعني من اضطراب الأسواق وتعمق أزمة الثقة في النظام المصرفي. وكيف يمكن للبنك المركزي إدارة الملف الشائك ده في ظل انقسام الموارد وتراجع الإنتاج؟ فما هي التبعات المتوقعة على حركة التجارة وسعر الصرف والمعاش المواطنين؟ لمناقشة المحاور دي والتحديات الفنية والاقتصادية يسعدنا أن ينضم لنا المحلل السياسي والخبير الاقتصادي والمصرفي دكتور هاشم عبد الله الرحمة. دكتور هاشم أهلا ومرحبا بك، وبداية هل حتنجح الحكومة السودانية والبنك المركزي في السيطرة على الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي بفكرة استبدال العملة ده، ولا يمكن يعني تكون حتواجه تحديات كبيرة في القصة دي؟
12: السلام عليكم، كيف الحال؟ أنا أفتكر الحكومة لما اندلعت الحرب كان خراب كبير جدا يعني في العاصمة وفي بعض الولايات، حتى البنوك يعني فتحت ونهبت والموادر فيها كلها في الخزن كلها سرقت يعني. وطبعا ده المشكلة في أنه في لحظة ديك الغارات هتتعصش يعني، لأنه أصلا ما كان في مدى وما في دولة، لكن ما كان في شغل واضح جدا فيما يختص بإدارة الدولة، بس كانت في حالة حرب والقروش نهبت من البنوك وملك السودان، قروش كثيرة طبعا من المحلية ومن الأجنبية، وده طبعا ما كان في طريقة إنه الناس يعملوا حاجة عشان تعاد هذه القروش يعني التي نهبت. وده طبعا أخيرا لما الدولة رجعت وتعابت في بعض المواقع وزارة المالية وملك السودان وملك كلها كانت تدار من بر العاصمة، كان كلها في السودان، والتحكم في المال وفي السيولة وفي البنوك الصندوق كانت متعطلة كلها، والمال كان في أيدي الناس، والناس يأتون الناس يسرقوا القروش، وطبعا دي إجماع كبيرة جدا من الناس أصلا يعني دخلوا نهب البنوك والشركات والمؤسسات وما خلوا حاجة يعني كل شيء. يبقى الشغلانية هسه كلها مرتبطة بأنه لما بنك السودان رجع الآن بالعاصمة وبدأ يمارس عمله وزارة المالية أيضا وبعض الوزارات، الخلل الموجود يعني أنت تتكلم عن السيطرة على الكتلة النقدية، هي ذات بين الكتلة النقدية دي وهي في أيدي الناس، والجهاز المصرفي ده أصلا من زمان الناس ما كانت بتودع فيه موارد يعني، كان الشغل كله أو التعامل في التجارة كله ناس وجهم في خزينة يعني خزينة تاعين أو في مكاتب أو في محلات أمن عندهم في البيوت يعني، كان نادر إنه ما يكون في توريد في البنوك يعني للأسف، والبنك الصوبي يشتغل بجنوب ما بيشتغل بأموال المودعين بيشيلها بيحولها من التزامات عليه عبيل الأصول ووزيع كمرابحات ومشاركات كلها بيعتبره وظيفة البنك يعني، يأخذ الموارد على المواطن ويوظفها في إنه يوزيع بشكل تسهيلات للعملاء، وده كان متوقف يعني. أنا بتأكد إنه مثلا معقد جدا وقت الكريبة، وبنك السودان أخيرا هو بدأ الشغل وما كان طريقة انه العملة تتغير يعني حتى القديم والجديد، لأنه أصلا أوريدي هي سرقت وهربت خارج السودان باعتبار أنه مثلا خلاص يعني هي بقت الناس بتشتري بقروش المواطن ذاته المسلم بقروش البنوك يعني للأسف يعني. المهم طبعا حصل التغيير، لكن طبعا التغيير كان بطيء جدا يعني، بدأ بالسودان وبدأ وين وبدأ في بعض الولايات، وما زال لسه قروش السوداني القديمة شغالة يعني في بعض المناطق وغير آمنة. أفتكر مثلا هي ذاتها يعني حسم مسألة الشغل والموارد والسيطرة على الكتلة النقدية، وهي أصلا ما موجودة في الجهاز المصرفي، هي مشكلة على الزمن يعني عشان ترجع.
11: يعني كيف حتتعامل الدولة مع تحديات استبدال العملة في الولايات غير الآمنة أو مناطق النزاع اللي منع يعني تجذير الانقسام الاقتصادي؟
12: وبعدين قرار استبدال سعر الصرف ومعدل التضخم والاستقرار الاقتصادي، طبعا اكيد حيكون في تضخم والسعر طبعا في النهايه نقص ما في انتاج ما في عايد، ما هي تصرف في النهايه بسبب السعر بيشنو بينك يكون في انتاج، والانتاج هو اللي بيعتمد الاولاد الصعبه وركز السعر، اذا كان مثلا في النهايه ما في عملات تمر عشان تستورد السلع الأساسية للمواطن أو الحاجات المطلوبات المطلوبة للمصانع والإقلاب، يتوقع بعد ذلك المسألة هي في النهاية يشتري من السوق الحر أو السوق الموازي. السوق الموازي في النهاية طبعا سوق بتاع مضاربات، ودي مشكلة يعني ما أفتكر السير حيحتاج في اللحظة دي اللي يكون فيه إنتاج. أما فيما يختص بكيف تتعامل الدولة مع التعقيدات الاستبدال في الولايات الغير آمنة، طبعا دي في النهاية مربوطة بحسم التمرد. نفتكر مثلا دي كلها مربوطة بأنه كيف أنا نحسم التمرد له وبتين دي مثلا في النهاية مطلوبة، لكن ما نفتح باب للتدخل الخارجي، نفتح باب للحاجات اللي انتوا شايفينها بنفسكم يعني. هو في النهاية هو المتحدة بتفرض يعني هو الولايات المتحدة تفرض يعني عدم دخول الرئيس للخاطبة الأمم المتحدة فيها أكثر من كده، وفي النهاية ده مخطط معروف الأزل بيغالين في شو بيعمل في شو عارفين بيعمل في شو يعني. يفكوا السودان ده لأن يخلوا دولات متناحرة قسمون، ده المخطط حابوا ناس يفهموا كده، الشعب السوداني يفهم الكلام ده، فكان دي ما حد ينتهي ليلة وبكرة، المخطط ده مستمر ولن ينتهي إلا الناس يكونوا كلهم صف واحد في حماية البلاد يعني. الناس دي في النهاية قاصدين الكلام ده يعني، سبب الحرب دي مستمرة في دارفور، والتغذية اليوم والسلاح وكله في النهاية عاوزين نصل لدارفور، تبقى دولة غير زي ما حصل في ليبيا وحصل في اليمن وحصل في مناطق معروفة انتو عارفين حصل شنو يعني. افتكر الحكاية دي كلها مربوطة السعر والسعر الصرف والحاجة ده كله ما بينتهي، فما ينتهي الا البلد الناس البلد دي تكون متعافية من التمرد. ده الحل عشان انك الاقتصاد يهبي طبيعته والناس ترجع تشتغل والمصانع تدور والانتاج يزيد، ده كله لازم يكون في استقرار. طالما الحبل مستمره ما في استقرار، وحيصل زي ما قال الدولار والاقلام حيصل لعشرات وعشرين وحيمشي لما لا نهايه، وده خراب الحاصل. هم قصدين كلام ده يعني انه ما في انتاج، ما يطور ما يسيل، فكل ما اقدر اقول يعني.
11: لحد هنا نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي تناولنا فيه قرار الحكومة باستبدال العملة، واستضفنا الخبير المصرفي والمحلل السياسي الدكتور هاشم رحمة، ونشكرهم على حسن الاستماع والمتابعة، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
13: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 13/10 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مطالبات بتقديم شكوى إلى المؤسسات الدولية والإقليمية بشأن غصف المعدنين، ومصر تقر بتنفيذ حملة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع في الصحراء الشرقية. مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم، ومقتل شاب سوداني في معسكر أدري للاجئين بشرق تشاد. تحذيرات من امتداد خطر المجاعة إلى مناطق في جنوب دارفور، ومرصد أبحاث يدعو لتوسيع نطاق العقوبات على طرفي الحرب في السودان. تفشي حمى الضنك في طويلة بشمال دارفور وتجملة بجنوب كردفان، والصحة العالمية تعلن توثيق 228 اعتداء على المرافق الصحية في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تواصل سيل الإدانات السودانية لغصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، ووسط دعوات من جهات حقوقية للتحقيق الدولي وتقديم شكوى ضد مصر وإدانة عدد من تشكيلات لجان المقاومة وتحالف التغيير الجذري والحزب الشيوعي وقوى إعلان المبادئ ونقابة الصحفيين وجهات أخرى الغصف، مشددين على ضرورة التحقيق بشأن الجريمة. من جانبه طالب مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق وكشف المتورطين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. شهدت ولاية البحر الأحمر حراكا إنسانيا واسعا تمثل في تحرك المركبات نحو المناطق المجاورة لمواقع الأحداث في شمال الوادي، ونقل المعدنين الناجين وترحيل المصابين إلى مدينة بورسودان، وتوفير الماء والغذاء للعالقين في الطريق. من جانبها أعلنت لجان مقاومة بورسودان عن تنفيذ حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين. في الأثناء أطلق ناشطون حملة إلكترونية بهاشتاك حق الدهابة. أقرت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ ما وصفته بالمرحلة الثالثة من الحملة المبكرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، وأوضحت في بيان لها يوم أمس أن عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية مستمرة في تنفيذ هذه الحملة، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على من وصفتهم بالعناصر الإجرامية لفرض كامل للسيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية. أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل العشرات وإصابة آخرين يوم السبت الماضي إثر غارات جوية مصرية استهدفت مواقع للتنقيب التقليدي عن الذهب بالقرب من الحدود السودانية المصرية، كما أفادت التقارير بمقتل 4 معدنين على الأقل، امرأة و3 أطفال يوم السبت في غارة جوية استهدفت مدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يساورنا قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة في مناطق مختلفة من السودان، مما يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بمن فيهم أفراد من الأسر النازحة، وتبرز هذه الهجمات المخاطر الجسيمة التي يواجهها المدنيون الذين فروا بالفعل من أعمال العنف بحثا عن الأمان.
0: من جانبه طالبت المحامية رحاب مبارك منظمات المجتمع المدني السودانية بتقديم شكاوى للمؤسسات الدولية المعنية للمطالبة بمحاسبة مصر على الجرائم المرتكبة المتمثلة في غصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي، وأوضحت في مقابلة أن أحد محاور الاتهامات الأساسية ضد مصر يتمثل في ممارسة أعمال عدائية داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
2: لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى المؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي وفي نفس الوقت يعني بتتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت في حق الشعب.
0: من جانبها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور ما جرى في شمال الوادي انتهاكا للسيادة والقانون الدولي، نافية وجود مبررات لاستخدام مصر القوة المفرطة ضد مدنيين عزل وإتهمة السلطات في السودان بالتقاعس، مشيرة إلى غياب الإرادة الوطنية ومتهمة إياها بالتراخي في حماية المدنيين والتصدي لانتهاكات السيادة، وأشارت إلى وجود شبهة مصلحة بين السلطات في مصر والسودان، وأضافت في هذا الخصوص
3: جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. النظام السوداني متراخي تماما عن المسألة بتاعت حماية المدنيين والمسألة بتاعت انتهاك السيادة، فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد.
0: وحول توجيه البرهان بتشكيل لجنة تغصي حقائق، أشارت المحامية نفيسة حجر إلى عدم الثقة في لجان التحقيق الحكومية المحلية في السودان، إذ أن نتائجها غالبا ما تحفظ في الأدراج أو لا تؤدي إلى تحقيق حقيقي، وأوضحت أن الهدف منها غالبا امتصاص الغضب، وشددت على ضرورة تشكيل جبهة ضغط حقوقي وسياسي سودانية موحدة لرفع مذكرات وشكاوى رسمية ومتكاملة، مع ضرورة التحرك الدولي واللجوء إلى الآليات التعاقدية وغير التعاقدية في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص
3: لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي، بالتالي حيغطوا على جرائم بعض. إحنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة.
0: طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين، والكشف عن ملابسات الغصف الجوي وما أسفر عنه من قتلى وجرحى بين المعدنين السودانيين. ودعت سامي في تصريح لراديو دبنجا إلى ضمان وصول الصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى المناطق المتأثرة وتوفير ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب، خصوصا النساء والأطفال، إلى جانب تقديم العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا. وأضافت في هذا الخصوص
4: وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بشفافية كاملة فيما يحدث الآن وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: كشفت وزارة الداخلية السودانية عن وفاة مقيمين مصريين اثنين وإصابة مقيم مصري آخر ظهر أمس الاثنين في السوق المحلي بالخرطوم جراء إطلاق مواطن النار بصورة فردية تجاه مجموعة من المواطنين، وأشارت إلى إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى الصلاح الطبي بأم درمان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم توقيف المتهم وضبط سلاح الجريمة واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحريات مستمرة لكشف ملابسات الحادث ودوافعه. قتل شاب من اللاجئين السودانيين في مخيم أدري بشرق تشات يوم أمس الأحد، فيما أفات لاجئون لراديو دبنجا بأن الشرطة التشادية لا تزال تواصل تحرياتها للكشف عن الجناه. وقالت منصة الجمعيات المدنية للاجئين السودانيين بمخيم أدري بشرق تشات في بيان لها إن المنطقة تشهد تزايدا في حوادث السرقات المسلحة وتخويف وترويع الآمنين واستهداف المواطنين الأبرياء وقتلهم وسلب ممتلكاتهم جهارا نهارا وفي الطرقات العامة. رجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة امتداد خطر المجاعة إلى أجزاء من جنوب دارفور مع استمرار خطرها في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع والجفاف بشمال دارفور مثل أمبرو، كرنوي والطينة وجنوب كردفان في الدلنج وكادوغلي وشمال كردفان في الأبيض، إضافة إلى تجمعات النازحين في إقليمي دارفور وكردفان. وتوقعت الشبكة في تقريرها استمرار أوضاع الطوارئ المرحلة الرابعة على نطاق واسع في دارفور وكردفان والنيل الأزرق حتى يناير للعام 2026، وأوضحت أن مناطق إضافية ستظل ضمن مرحلة الطوارئ خلال فترة الحصاد نتيجة الجفاف الذي أدى إلى تراجعات في إنتاج المحاصيل وفشلها في بعض المناطق. أعلنت منظمة الصحة العالمية توثيق 228 هجوماً على خدمات الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل من العام 2023، أسفرت عن مقتل 2055 شخص وإصابة 817 آخرين. جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة يوم الثلاثاء بشأن تحذيرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تعد منظمة الصحة العالمية عضوا فيه من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في السودان. أكدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور أن منطقة طويلة استقبلت خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخص قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنجا إن إجمالي الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخص، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح الغصري. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية، بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات

0: أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور، من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك
1: قتل أحد المعدنين الأهليين وأصيب آخرون بجروح، من بينهم سائق عربة يوم أمس الاثنين في هجوم مسلح على عربة تقل 18 شخص أثناء عودتهم من مناطق التعدين في طريقهم إلى زويهم بمدينة الشندي. وأوضحت المصادر الميدانية أن الهجوم المسلح وقع في منطقة خلوية تقع شرقي منطقة أبو حمد ومنطقة العبيدية. كشفت مصادر صحية عن تفشي حالات الاشتباه بحمى الضنك في منطقة تجملة بمحلية رشات وولاية جنوب كردفان. وأوضح مصدر طبي لراديو دبنجا أن الحالات تنتشر بمعدل 4 أفراد في الأسرة، مشيرا إلى أن بعض الحالات جرى نقلها إلى مدينة أم روابة وشخصت على أنها حمى الضنك، وطالب السلطات الصحية بالتدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
2: كثرت علينا الأمراض بتاعت الأمة مجهولة كده في مستشفياتنا، وما قادرين الناس تعرف حقيقة شنو، لكن حسب التجارب المشهد المدن مثل مروابة شخصيات المشهد هناك أمر الله فحصات ظهر أنه دي هم الضنك. تلك الأسرة الواحدة أكثر من 3-4 شخص راقدين.
1: وفي دارفور أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة بحمى الضنك في محلية طويلة بشمال دارفور. وأشار آدم رجال الناطق باسم المنسقية إلى وجود مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة التي يعيشها النازحون. وأضاف في هذا الخصوص:
0: عن انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض، الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة.
1: وجه المرصد السوداني للشفافية والسياسات انتقادات للعقوبات التي فرضتها عدد من الدول على القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى عدم فعاليتها وتسببها بأضرار خارج نطاق الأهداف الأساسية وإمكانية تجاوزها بواسطة الطرفين. وأوصى بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل المشاريع المشتركة والشركات التابعة غير المشمولة. وقد اعتمدت كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة على العقوبات كأداة رئيسية لتغويض اقتصاد الحرب والضغط السياسي. واستهدفت هذه العقوبات منذ بداية الحرب 32 فرد و20 شركة. انطلقت يوم الاثنين أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة السنغالية داكار. وشارك وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة مجتمع الريف السوداني في الاجتماعات لعرض أوضاع حقوق الإنسان في السودان والمطالبة بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال عضو الوفد محمد أحمد الزبير الدنعو لراديو دبنجا إن الوفد يعتزم لقاءات لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان وحشد الدعم لجهود وقفها ومنع الإفلات من العقاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المسألة وعدم الإفلات من العقاب.
1: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية للاجئين السودانيين في أوغندا عن تسيير الرحلة رقم 27 اليوم الثلاثاء من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم، وعلى متنها 80 سودانيا من الراغبين في العودة إلى البلاد. وأوضحت اللجنة أن الرحلة جرى تسييرها بدعم من شركة بدر للطيران التي تكفلت بتوفيرها مجانا. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
4: الأعزاء متابعي راديو.

يدبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال. دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنغا، منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر لتغطية أبرز التطورات على الساحة السودانية، ومن بينها تواصل ردود الفعل الرسمية والشعبية السودانية إزاء حادثة شمال الوادي التي أسفرت عن مقتل العشرات من المعدنين السودانيين، مع كل من المحامية رحاب المبارك والمحامية نفيسة حجر نائبة رئيس هيئة محامي دارفور وشيماء سامي المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية. مشاركة منظمات حقوقية سودانية في أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بالعاصمة السنغالية داكار مع محمد أحمد الزبير عضو وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان. وكذلك ستتابعون تقرير حول الأوضاع الصحية في منطقة أبو حمراء بمحلية ميرشينغ بجنوب دارفور مع ناشطة حقوقية، إضافة إلى تقرير حول الأوضاع الإنسانية في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور مع آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين. نبدأ الجولة بحادثة منطقة شمال الوادي على الحدود المصرية السودانية، حيث لا تزال ردود الفعل الرسمية والشعبية مستمرة إزاء القصف الجوي المصري الذي استهدف منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية يوم السبت الموافق 10 أكتوبر الجاري، وأسفر بحسب تقارير عن مقتل العشرات من المعدنين السودانيين. وفي سياق ردود الفعل على الحادثة، لقي مصريان حتفهما في الخرطوم، ونددت قوى سياسية ومنظمة مجتمع مدني سوداني بالحادثة، فيما طلب مجلس السيادة في بيان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ملابساتها. وفي هذا السياق دعت المحامية رحاب المبارك منظمات المجتمع المدني السودانية إلى تقديم شكوى رسمية ضد مصر لدي الجهات الدولية المعنية. للمزيد نتابع تصريح رحاب المبارك لجولة السودان اليوم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني الدعاوي فيما يخص الوقفات الاحتجاجية وكذا وكذا دي مع وقفات يعني مثلا بتعبر عن الرأي العام السوداني والغضب الملتاح السوداني هسي من تجاه مصر، لكن من الجانب القانوني لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى للمؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي، وفي نفس الوقت يعني بتتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت. في حق الشك إنه الدعاوي تكون مرتبطة بثلاثة محاور أساسية: ممارسة الأعمال العدائية داخل الأراضي السودانية بمساعدة حكومة البرهان وذلك بدعمها لقصف الطيران على المدنيين، وده كلام معلوم بالضرورة، يعني في إنه الطيران ومنذ 2023 كان صاحب اليد الطولة في قتل المدنيين. الثانية في مساعدة الجيش السوداني في تصنيع واستخدام السلاح الكيميائي، وده سبب بالدليل المصريين راعوا استخدام السلاح الكيميائي ووصلوا قرابة 52 أنبوبة تم تصنيعها حسب التقارير الدولية الصدرت، ودي ساعدت في إنها تصنع أكثر من 500 قنبلة من الكيميائي. أقول أكثر من كده أنا بس ما مذكر الرقم، لكن الدولة المصرية ساعدت الجيش السوداني في تصنيع واستخدام السلاح الكيميائي. الثالثة اللي هي ممارسة العدوان على الجوار هي خشت الأراضي السودانية وقتلت المدنيين داخل الأراضي السودانية، وده بالضرورة حاجة ما مقبولة.
0: من جهتها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائبة رئيس هيئة محامي دارفور الحادثة سابقة خطيرة، ووصفتها بأنها تمثل انتهاكا للسيادة الوطنية السودانية والقانون الدولي الإنساني. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف نتابع إفادتها ضمن جولة السودان اليوم.
2: المستمعين في راديو دبنجة، بداية يعني بنقول الشيء اللي حصل في منطقة شمال الوادي ده تطور خطير جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. حتى وإن يعني قلنا المعذبين ديل تجاوزوا الحدود السودانية ودخلوا الحدود المصرية، ده ما بيبرر للنظام المصري بأنه يستخدم القوة المفرطة ويعني يقصف ليه مدنيين. كان من باب أولى يعني يتم القبض على المعدنين ديل وتقديمهم لمحاكمة حتى في القانون المصري. تجاوز الحدود، الدخول في الحدود دي ومسألة التعدين عقوبتها أصلا ما الحرمان من الحق في الحياة يعني. ففي تجاوز خطير جدا من الحكومة المصرية دي. حتى مسألة النقاشات حول الحدود والحركة بتاعت المعدنين ده ما بيبيح استخدام القوة المفرطة واستخدام سلاح الطيران في مواجهة المدنيين عزل، يعني ما عندهم شيء في يدهم غير انهم هم بيحفروا في الارض عشان يعني يستفيدوا من الموارد الموجودة فيها. يعني حتى مش قانونا، قواعد مبادئ حسن الجوار ذاتها، يعني المصري بتقول انها هي دولة شقيقة يعني كويس، فالشقيق دايما ما بيسوق السلوك الوحش ده تجاه شقيقه، يعني حتى هم ما احترموا مبادئ حسن الجوار. بالإضافة لحاجة تانية، مثلا لو اتكلمنا عن الشكاوي الدولية والمطالب بتاعت التحقيق المستقل، أنا شايفة إنه الفرصة القانونية هي قائمة ومشروعة تماما، لأنه القانون الدولي الإنساني دي بيحمي المدنيين في جميع الأحوال والظروف، لكن في تحدي فني وسياسي بيقيف عائق أمام الحاجة دي، واللي هي مسألة إرادة المؤسسات الدولية والمسألة بتاعة تسييس العدالة أحيانا، ده من ناحية. والإرادة الوطنية بتاعتنا ذاته، إرادة هل النظام بتاعنا ده عنده إرادة إنه يتحرك بأي إجراءات حيال الحاجة دي؟ أنا بقول لا، لأنه الآن يعني هنالك تبادل مصالح ما بين النظامين، النظام في مصر والنظام في السودان، والنظام السوداني متراخي تماما. المسألة بتاعت حماية المدنيين ولا المسألة بتاعت انتهاك السيادة، فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد، والحادثة دي ما حادثة منفردة، سبق في يونيو حادثة حتى رئيس مجلس السيادة عجز اللي هو السيد البرهان عجز عن انه يسمي مصر باسمها على استحياء، قال الجارة الشمالية. فمسألة التحرك الحقوقي وتوثيق الانتهاكات دي مهم جدا، والناس تتعامل معاه بمهنية عشان ما نضمن انه الملف ده دايما موجود على الطاولة وانه ما هيضيع بالتقادم، وانه الضغط الشعبي والقانوني هو ضغط قوي الناس ما تستهين به.
0: وحول ما يلي تشكيل لجان تحقيق محلية في السودان، شككت المحامية نفيسة حجر في مصداقية هذه اللجان. للمزيد نتابع حديثها.
2: ثانيا، فيما يخص وعد الأمر بتكوين لجان بتاع التحقيق محلية، أن إحنا عندنا سوابق في مسألة هذه اللجان، يعني لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها هي توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج، أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي. وعندك يعني ما بعيد عن الأسهان تحقيق المعني بيفضل اعتصام لجنة نبيل أديب، دي واحدة من اللجان الفاشلة، اللجان الكونت للتحقيق في الانتهاكات اللي حصلت في الفترة السابقة دي، كل اللجان زي اللجان تحت الجزيرة وما بعرف لجان تحقيق في عدد من الوقائع، وكلها ما أتت بأي ثمار. وهي لجان أصلا الفكرة منها الناس تطبطب على الجرح وبعد شوية يعني الناس تتناسى المسألة دي. بأكد إنه ما في أي ثقة في لجان التحقيق المحلية، وأصلا ما حتوصل لنا لأي نتائج شفافة وملزمة، لوجود المصلحة ذات شبهة المصلحة ما بين النظام المصري والنظام القائم في السودان الآن. دين نظامين باطشين، النظامين دين عندهم مصالح مع بعض، وبالتالي حيغطوا على جرائم بعض.
0: وحول ما هو مطلوب الآن من منظمات المجتمع المدني السوداني، قالت نفيسة حجر إن المطلوب هو توثيق الحادثة بشكل دقيق بواسطة لجانها المستقلة حتى توصيل التحقيقات إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. نتابع المزيد من حديث المحامية نفيسة حجر.
2: إحنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة. المجتمع المدني ده دوره في الحتة دي، نقول إنه لجان التحقيق دي ذاتها أساسا عشان تضع لنا مصر دي أمام مسؤوليات القانونية والدولية. عشان كده أول حاجة أن إحنا المفروض علينا نوثق الحادثة دي بشكل دقيق وشكل ممنهج. ده في إطار الشقة الجنائي لازم تجمع الأدلة وشهادات بتاعت الناجين، ودي الحاجات المهمة اللي الناس ممكن تقوم عليها. وبرضو لازم تتشكل جبهة بتاع الضغط حقوقية وسياسية سودانية موحدة من المجتمع المدني والقوى السياسية عشان ما الناس ترفع مذكرات رسمية وشكاوي متكاملة عشان ما نقدر نوثق هذه الوقائع ونصل لنتائج محاسبة المجرمين ديل. والمذكرات دي ذاتها يجب إنها الناس ترفعها للآليات التعاقدية والآليات الغير تعاقدية في الأمم المتحدة، والناس تلجأ للاتحاد الأفريقي بالرغم إنه الاتحاد الأفريقي ذاته أصبح قاعد في جيب أخواننا ديل. الحاجة الثالثة، الناس المفروض ترفض أي تسوية سياسية بتضيع حق المدنيين العزل، يعني والناس ما تتهاون بدماء الناس. والتهاون في حماية المدني ذاته المواطن السوداني على الحدود ده بيفتح لي مزيد من الاستباحة من قبل النظام المصري. هو من فترة الصمت ذاته يعني خلى الإخوة المصريين يستمرؤوا، وفي تجاوزات كثيرة الصمت حيخلي مصر تبتلع جزء كبير من السودان. الآن حلايب وشلاتين موجودة تحت يدينهم وماشين يتوقلوا شمالا الآن، والتوقل ده ذاته مش يعني بطريقة بس يعني عادية. التوقل ده عن طريق استخدام قوة فتاكة عشان ما تبعد المدنيين من مناطقهم ويحتبروا المناطق دي هي مناطق بتاعت خطر. بعد شوية الناس حتى تكون بعيدة من الحتات دي، وشوية شوية السلطات الجيش المصري ومن معه بتوقلوا داخل السودان. أنا شايفة إنه ما حدث ده يعني هو جريمة ترقي لجريمة العدوان. فعلى الحكومة السودانية ذاتها إذا كانت هي حريصة على أراضيها وعلى شعبها، حكومة الجيش اللي هم مسؤولية تامة من حماية السودان وقد أدوا القسم على ذلك، بالتالي يجب عليهم أن يبرهنوا لهذا الشعب إنهم هم بيحموا الأرض ويحموا الشعب بارين بالقسم الأقسموه عندما بقوا جزء من المؤسسة بتاعت الجيش السوداني. وفي الختام شكرا.
0: وفي السياق ذاته طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام ومنظمات المجتمع المدني بشأن ملابسات الحادثة. نتابع إفادة شيماء سامي ضمن جولة السودان اليوم.
3: احنا في مدد بنتابع طبعا بقلق شديد التقارير المتداولة حاليا عن القصف الجوي اللي استهدف مناطق للتعدين قرب الحدود المصرية السودانية ونتج عنه قتل وجرحى بين المعدنين السودانيين. احنا في مدد فاهمين ان المنطقة الحدودية بتشهد اشتباك معقد بين انشطة التعدين والجهات اللي بتستفيد منها واطراف وجهات تتمول للأسف هذا النشاط، الى جانب شبكات التهريب والإدكار بالبشر وتنشط على المسارات ذاتها بالقرب من الحدود. التشابك ده بيخلي من الصعب التمييز ما بين المتورطين في اقتصاد الحرب في السودان وبين المدنيين اللي بيجدوا نفسهم في قلب هذه المنطقة وما لهمش صلة مباشرة بالصراع القائم. لكن على أي حال موقفنا في مدد بينطلق من مبدأ واضح، هو إن حياة المدنيين غير المتورطين في الحرب محمية أيا كانت الجهة المنفذة. بنعترف طبعا بحق الدول في تأمين حدودها ومكافحة التهريب والإبقار بالبشر والتعدين غير القانوني، لكن الحق ده مقيد بمبادئ الضرورة والتناسب، ولا يجوز أن يدفع المدنيين ثمن بأرواحهم في النهاية. صحيح أعلن عن إلقاء منشورات تحذيرية قبل تنفيذ الاضطرابات، وده طبعا نؤكد إن ده التحذير المسبق التزام أساسي بهدف حماية المدنيين، لكنه أيضا لا يسقط عنهم الحماية التي يكفلها القانون الدولي، ولا يعفي من واجب التمييز ما بين المدنيين وغيرهم، واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار بهم، وهو ما وقع بالفعل للأسف في خسائر في الأرواح. والتحذير لازم يكون فعال، لازم يتيح وقت مناسب وطريقة آمنة للابتعاد، وكل دوت يظل موضع تساؤل في منطقة صحراوية نائية يعمل فيها كثير من المدنيين في ظروف قاسية دون أي وسائل تنقل ولا مأوى بديل ولا حقوق، ومش متأكدين حتى إن كان وصلت ليهم الرسائل التحذيرية وفهموها بوقت كافي من قبلها ولا لا. كل دي ما زالت أمور تحتاج للتساؤل والشرح.
0: وفي سياق آخر، عبرت شيما سامي المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية عن قلقها تجاه ما يحدث من استقلال الفارين من السودانيين جراء الحرب إلى الأراضي المصرية. للمزيد حول الموضوع نتابع حديث شيما للجولة.
3: والقلق الأكبر بصراحة لينا كمدد هو على العابرين للحدود الفارين من الحرب بحثاً عن ملاذ آمن، ومقدمتهم النساء والأطفال. دول الفئات الأكثر عرضة للاستغلال على أيادي شبكات التهريب والإضرار، وحتى بيتم استخدامهم في التعدين في بعض الأحيان رغم عنهم، ودي الفئة الأكثر عرضة للخطر في العمليات العسكرية والأمنية اللي بتحصل في المنطقة في الوقت الحالي. دول مش طرف في أي صراع، ودول مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف. بنأكد على ضرورة احترام هؤلاء العابرين للحدود، وضرورة الالتزام بمبدأ عدم العودة القسرية، وضرورة الالتزام بمبدأ حمايتهم وحماية أرواحهم. وبالتالي احنا ما زلنا بنأكد على أهمية تعزيز تواجد المنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع المدني الدولي قرب الحدود، لأن ده بيساهم في تأمين ومساعدة الفارين من الحرب وتقديم الدعم اللازم ليهم، زي مفوضية سامية للأمم المتحدة أو المنظمة الدولية للهجرة أو الصليب الأحمر. كل ده بيساعد على إن احنا نقدم الدعم للفارين من الحرب من المدنيين، وعدم تعرضهم للاستغلال، وإن هم ما يكونوش جزء من الاشتباكات اللي بتحصل بأي شكل من الأشكال. وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بالشفافية الكاملة فيما يحدث الآن، وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل، وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب، وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: شارك ممثلون عن منظمات حقوقية سودانية في أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بالعاصمة السنغالية داكار، بهدف تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في السودان ونقل معاناة المدنيين إلى الآليات الأفريقية المعنية بالحماية والمساءلة وتحقيق العدالة. للمزيد حول هذا الملف معنا محمد أحمد الزبير، عضو وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان المشارك في الدورة.
4: طيب، افتتحت أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب منعقدة في العاصمة السنغالية داكار، بمشاركة ممثلين الدول ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية. طبعا الجهة المنظمة هي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي. طبعا أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش هي أوضاع حقوق الإنسان في القارة الأفريقية، استعراض تقارير الدول والمنظمات الحقوقية، مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بحث سبل حماية المدنيين، وتعزيز العدالة والمساءلة. دور المنظمات الحقوقية في رصد الانتهاكات وتوثيقها والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها. وتمثل هذه الدورة فرصة مهمة للمنظمات الحقوقية لعرض القضايا الإنسانية والانتهاكات التي تشهدها القارة الأفريقية، وإيصال صوت الضحايا إلى الآليات الأفريقية المعنية بحماية حقوق الإنسان. طبعا يبقى الملف السوداني من القضايا التي تستحق اهتماما خاصة في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، والحاجة إلى تعزيز جهود الحماية والمساءلة وتحقيق العدالة. شاركنا نحن في الدورة 89 العادية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ممثلين منظمات المجتمع السوداني، وهما منظمة مجتمع الريف السوداني والتحالف الدولي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار جهودنا الرامية إلى تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في السودان ونقل معاناة المدنيين والمطالبة بحمايتهم وضمان المساءلة عن الانتهاكات. حقوق الإنسان في السودان ليست قضية هامشية، وصوت الضحايا يجب أن يصل إلى كل المحافل الأفريقية والدولية. في إطار تحركاتنا الحقوقية على المستوى الأفريقي، سنعقد لقاءات مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى جانب عدد من المنظمات الحقوقية الأفريقية، كما سنجري لقاءات جانبية مع ممثلي عدد من الدول الأفريقية بهدف وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية، وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وتوسيع مساحات التعاون مع الآليات الأفريقية والمنظمات الحقوقية للدفاع عن حقوق الإنسان وصون كرامة السودانيين. تحركنا ليس مجرد مشاركة باجتماعات، بل هو جهد منظم لإيصال صوت الضحايا ومواجهة الصمت وتحويل الالتزامات الحقوقية إلى خطوات عملية تحقق الحماية والعدالة والإنصاف. سيظل السودان حاضرا في كل منصة يمكن أن تساهم في كشف الحقيقة وحماية المدنيين ومحاسبة المنتهكين وترسيخ احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
0: تشهد منطقة أبو حمرة التابعة لمحلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور تدهورا في الأوضاع الصحية جراء توقف الخدمات الصحية ونقص الكوادر الطبية. وحذرت ناشطة في مجال حماية حقوق المرأة بالمنطقة من خطورة الوضع لا سيما على النساء الحوامل. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي في أبو حمرة نتابع إفادة الناشطة ضمن جولة السودان اليوم.
5: أبرز الأشياء النساء، بالذات النساء الحوامل والنساء في سن الإنجاب، والله كثير يعني قاعدين بيعانوا معاناة جدا جدا في خلة المراكز الصحية ونسبة الظروف الموجودة في منطقتنا، بالذات يعني احنا منطقة أبو حمرة معروفة بس بالزراعة وكذا، عشان الزراعة ما كويسة وكذا، والرجال ما قادرين يعني يوفروا، وما عندنا مراكز قريبة عشان الواحد إنه ممكن أبسط حاجة اللي انت عندك ممكن تمشي يعني تحسن. الواحد تلقاه يعني من شدة انه يعني في ناس بيجي من الضيق كده وما قادرين يحسن للدكتور، وهو حامل يعني مرة حامل وجاو نظيف وما قادر يحسن للدكتور، تبرد من المعاناة. في مركز واحد والآن يعني ما شغال ذاته، واقف تماما، ما في مركز يعني يعتبر ما في، بس هو موجود لكن ما في أي حاجة يعني يعتبره زي وزي، ما في ذات تماما يعني، ما في قابلة قانونية كده، ما في كون أحسن بلد موجودة في البلد ده، ما في يعني أقل الناس يعني ده أبسط الناس اللي بمشي بتابعه كونه يمشي الدكتور ده، يعني الزول اللي بقول لك شوية كده عنده زول بساعده إنه يحصل الدكتور ويبدو أدوية، في أدوية في ناس بقدروا بمشي، وفي ناس يعني لحتى الآن والله واحد من يوم الأول يعني من ما بقى حامل لحد ما يحصل لتسع شهور ما قادرين يحصل للدكتور. في ناس يعني ما شاء الله ربنا كمان أبشام يعني هو ما عنده حاجة شنين في الدكتور، لكن ربنا كمان قسم له إنه يوضع طبيعي وما يعاني وكده، برضو في بكون معنا لكن يعني أخف وضع. وفي واحدين كمان زي ما بقول مثلا منال، حتى يتوسط منال كبليج أقل من شهر ولا شهر تقريبا اللي توفت بحادث ولادة، برضو ده كله عدم المتابعة، زول من الشهر الأول ما يكون في متابعة للشهر الثالث وهي حامل بتوأم، ده برضو يعني نقول عدم الكفاءة، عدم المراكز تاجة لتوعية ورعاية صحية والنساء المرضعات كذلك.
0: قبل الختام المستمعين الكرام، نبقى مع آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين حول تفاقم الأوضاع الإنسانية في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور.
6: تصاعد موجات النزوح إلى طويلة يفاقم الأزمة الإنسانية وسط نقص حاد في الغذاء والخدمات الأساسية. تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية، بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. وفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية، استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا، قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور، من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك ارتفع إجمال الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 12 أكتوبر 2026 إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخصا، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح القسري. وتشير المعلومات الواردة إلى أن الأطفال يواجهون أوضاعا صحية وغذائية مغلقة تشمل الهزال ونقص الوزن المرتبطتين بتزايد حالات سوء التغذية في ظل سوء الغذاء ونقص المساعدات الإنسانية. وتتفاقم هذه المخاطر مع الاكتزاز السكاني والضغط المتزايد على الخدمات الصحية والمياه والإصحاء البيئي، بالتزامن مع تقارير انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض، الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر ضعفا. وتتمثل أبرز العوامل التي تدفع السكان إلى النزوح في الجفاف وشوء الأمطار وفشل الموسم الزراعي، إلى جانب تفاقم انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية وعجز كثير من الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية، فضلا عن المخاوف الأمنية التي تهدد سلامة المدنيين وسبل عيشهم.
0: بهذا ضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
7: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة توعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفانس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى أيوه في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فرق تاني بتاع أكتر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكذا. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع تعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحو الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا. يعني
1: طيب، من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصورة المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني بأكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشال ميديا أكثر، والشغل الحركي، يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده، يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلا الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية، والتفاوض يعني أكثر من الجيل الأصغر، برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك. يعني أنا برضو قاعد أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتهم على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
2: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة. يعني العاشة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده، بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر، يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده، يعني حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني، أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا، الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية، وهو جيل مباشر جدا يعني، وبحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني وحاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء، ممكن الأجيال المختلفة تتفق على أجندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
2: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص، أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لي أهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي. يعني دائما بالنسبة لي إنه الموضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في في في في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدايما بشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم، لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي، وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة، لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية. فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني، وما في تضامن برضو. مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الأجيل الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر، والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عايق. وبرضو لكن في نفس الوقت شعرت انه في امل يعني، في امل يعني، مجرد انه الناس جلست مع بعض واجيال مختلفه تماما يعني. بالنسبه لي ده كان انتصار كبير يعني، ومعناها في فرص لانه الحال تصلح والامور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر، إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني، تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني. في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي، ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني، قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك. برضو يعني دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات، شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
2: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش زي دي، لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال. وبعدك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة، سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر، اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك، وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي، فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص، الحاجة دي بتقرب والناس يعني بيكون في هارموني والناس في النهاية بتلقى نفسها إنها هي موجودة في في في صفحة واحدة، لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها. فدي دي الفرص زي دي المنتديات والورش دي، فأنا قاعدة أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كندكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتم على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 13/10 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مطالبات بتقديم شكوى إلى المؤسسات الدولية والإقليمية بشأن غصف المعدنين، ومصر تقر بتنفيذ حملة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع في الصحراء الشرقية. مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم، ومقتل شاب سوداني في معسكر أدري للاجئين بشرق تشاد. تحذيرات من امتداد خطر المجاعة إلى مناطق في جنوب دارفور، ومرصد أبحاث يدعو لتوسيع نطاق العقوبات على طرفي الحرب في السودان. تفشي حمى الضنك في طويلة بشمال دارفور وتجملة بجنوب كردفان، والصحة العالمية تعلن توثيق 228 اعتداء على المرافق الصحية في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تواصل سيل الإدانات السودانية لغصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، ووسط دعوات من جهات حقوقية للتحقيق الدولي وتقديم شكوى ضد مصر وإدانة عدد من تشكيلات لجان المقاومة وتحالف التغيير الجذري والحزب الشيوعي وقوى إعلان المبادئ ونقابة الصحفيين وجهات أخرى الغصف، مشددين على ضرورة التحقيق بشأن الجريمة. من جانبه طالب مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق وكشف المتورطين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. شهدت ولاية البحر الأحمر حراكا إنسانيا واسعا تمثل في تحرك المركبات نحو المناطق المجاورة لمواقع الأحداث في شمال الوادي، ونقل المعدنين الناجين وترحيل المصابين إلى مدينة بورسودان، وتوفير الماء والغذاء للعالقين في الطريق. من جانبها أعلنت لجان مقاومة بورسودان عن تنفيذ حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين. في الأثناء أطلق ناشطون حملة إلكترونية بهاشتاغ حق الدهابة. أقرت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ ما وصفته بالمرحلة الثالثة من الحملة المبكرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، وأوضحت في بيان لها يوم أمس أن عناصر إنفاز القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية مستمرة في تنفيذ هذه الحملة، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على من وصفتهم بالعناصر الإجرامية لفرض كامل للسيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية. أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل العشرات وإصابة آخرين يوم السبت الماضي إثر غارات جوية مصرية استهدفت مواقع للتنقيب التقليدي عن الذهب بالقرب من الحدود السودانية المصرية، كما أفادت التقارير بمقتل 4 معدنين على الأقل، امرأة و3 أطفال يوم السبت في غارة جوية استهدفت مدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يساورنا قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة في مناطق مختلفة من السودان، مما يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بمن فيهم أفراد من الأسر النازحة، وتبرز هذه الهجمات المخاطر الجسيمة التي يواجهها المدنيون الذين فروا بالفعل من أعمال العنف بحثا عن الأمان.
0: من جانبه طالبت المحامية رحاب مبارك منظمات المجتمع المدني السودانية بتقديم شكاوى للمؤسسات الدولية المعنية للمطالبة بمحاسبة مصر على الجرائم المرتكبة المتمثلة في غصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي، وأوضحت في مقابلة أن أحد محاور الاتهامات الأساسية ضد مصر يتمثل في ممارسة أعمال عدائية داخل الأراضي السودانية. وأضافت في هذا الخصوص:
2: لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى المؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي وفي نفس الوقت يعني بتتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت في حق الشعب.
0: من جانبها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور ما جرى في شمال الوادي انتهاكا للسيادة والقانون الدولي، نافية وجود مبررات لاستخدام مصر القوة المفرطة ضد مدنيين عزل وإتهمة السلطات في السودان بالتقاعس، مشيرة إلى غياب الإرادة الوطنية ومتهمة إياها بالتراخي في حماية المدنيين والتصدي لانتهاكات السيادة، وأشارت إلى وجود شبهة مصلحة بين السلطات في مصر والسودان، وأضافت في هذا الخصوص
3: جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. النظام السوداني متراخي تماما عن المسألة بتاعت حماية المدنيين ولا المسألة بتاعت انتهاك السيادة. فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد.
0: وحول توجيه البرهان بتشكيل لجنة تغصي حقائق، أشارت المحامية نفيسة حجر إلى عدم الثقة في لجان التحقيق الحكومية المحلية في السودان، إذ أن نتائجها غالبا ما تحفظ في الأدراج أو لا تؤدي إلى تحقيق حقيقي، وأوضحت أن الهدف منها غالبا امتصاص الغضب، وشددت على ضرورة تشكيل جبهة ضغط حقوقي وسياسي سودانية موحدة لرفع مذكرات وشكاوى رسمية ومتكاملة، مع ضرورة التحرك الدولي واللجوء إلى الآليات التعاقدية وغير التعاقدية في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص
3: لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي، بالتالي حيغطوا على جرائم بعض. إحنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة.
0: طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين، والكشف عن ملابسات الغصف الجوي وما أسفر عنه من قتلى وجرحى بين المعدنين السودانيين. ودعت سامي في تصريح لراديو دبنجا إلى ضمان وصول الصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب خصوصا النساء والأطفال، إلى جانب تقديم العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا. وأضافت في هذا الخصوص
4: وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بشفافية كاملة فيما يحدث الآن وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: كشفت وزارة الداخلية السودانية عن وفاة مقيمين مصريين اثنين وإصابة مقيم مصري آخر ظهر أمس الاثنين في السوق المحلي بالخرطوم جراء إطلاق مواطن النار بصورة فردية تجاه مجموعة من المواطنين، وأشارت إلى إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى الصلاح الطبي بأم درمان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم توقيف المتهم وضبط سلاح الجريمة واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحريات مستمرة لكشف ملابسات الحادث ودوافعه. قتل شاب من اللاجئين السودانيين في مخيم أدري بشرق تشات يوم أمس الأحد، فيما أفات لاجئون لراديو دبنجا بأن الشرطة التشادية لا تزال تواصل تحرياتها للكشف عن الجناه. وقالت منصة الجمعيات المدنية للاجئين السودانيين بمخيم أدري بشرق تشات في بيان لها إن المنطقة تشهد تزايدا في حوادث السرقات المسلحة وتخويف وترويع الآمنين واستهداف المواطنين الأبرياء وقتلهم وسلب ممتلكاتهم جهارا نهارا وفي الطرقات العامة. رجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة امتداد خطر المجاعة إلى أجزاء من جنوب دارفور مع استمرار خطرها في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع والجفاف بشمال دارفور مثل أمبرو، كرنوي والطينة وجنوب كردفان في الدلنج وكادوغلي وشمال كردفان في الأبيض، إضافة إلى تجمعات النازحين في إقليمي دارفور وكردفان. وتوقعت الشبكة في تقريرها استمرار أوضاع الطوارئ المرحلة الرابعة على نطاق واسع في دارفور وكردفان والنيل الأزرق حتى يناير للعام 2026، وأوضحت أن مناطق إضافية ستظل ضمن مرحلة الطوارئ خلال فترة الحصاد نتيجة الجفاف الذي أدى إلى تراجعات في إنتاج المحاصيل وفشلها في بعض المناطق. أعلنت منظمة الصحة العالمية توثيق 228 هجوماً على خدمات الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل من العام 2023، أسفرت عن مقتل 2055 شخص وإصابة 817 آخرين. جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة يوم الثلاثاء بشأن تحذيرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تعد منظمة الصحة العالمية عضوا فيه من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في السودان. أكدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور أن منطقة طويلة استقبلت خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخص قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنجا إن إجمالي الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخص في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح الغصري. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية بما يضاعف المخاطر التي تواجه

0: بارسين. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية، استقبل التويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا، قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور، من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك
1: قتل أحد المعدنين الأهليين وأصيب آخرون بجروح، من بينهم سائق عربة يوم أمس الاثنين في هجوم مسلح على عربة تقل 18 شخص أثناء عودتهم من مناطق التعدين في طريقهم إلى زويهم بمدينة الشندي. وأوضحت المصادر الميدانية أن الهجوم المسلح وقع في منطقة خلوية تقع شرقي منطقة أبو حمد ومنطقة العبيدية. كشفت مصادر صحية عن تفشي حالات الاشتباه بحمى الضنك في منطقة تجملة بمحلية رشات وولاية جنوب كردفان. وأوضح مصدر طبي لراديو دبنجا أن الحالات تنتشر بمعدل 4 أفراد في الأسرة، مشيرا إلى أن بعض الحالات جرى نقلها إلى مدينة أم روابة وشخصت على أنها حمى الضنك، وطالب السلطات الصحية بالتدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
2: كثرت علينا الأمراض بتاعت الأمة مجهولة كده في مستشفياتنا، وما قادرين الناس تعرف حقيقة شنو، لكن حسب التجارب المشهد المدن مثل مروابة شخصيات المشهد هناك أمر الله فحصات ظهر أنه دي هم الضنك. تلك الأسرة الواحدة أكثر من 3-4 شخص راقدين.
1: وفي دارفور أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة بحمى الضنك في محلية طويلة بشمال دارفور. وأشار آدم رجال الناطق باسم المنسقية إلى وجود مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة التي يعيشها النازحون. وأضاف في هذا الخصوص:
0: عن انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض، الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة.
1: وجه المرصد السوداني للشفافية والسياسات انتقادات للعقوبات التي فرضتها عدد من الدول على القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى عدم فعاليتها وتسببها بأضرار خارج نطاق الأهداف الأساسية وإمكانية تجاوزها بواسطة الطرفين. وأوصى بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل المشاريع المشتركة والشركات التابعة غير المشمولة. وقد اعتمدت كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة على العقوبات كأداة رئيسية لتغويض اقتصاد الحرب والضغط السياسي. واستهدفت هذه العقوبات منذ بداية الحرب 32 فرد و20 شركة. انطلقت يوم الاثنين أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة السنغالية داكار. وشارك وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة مجتمع الريف السوداني في الاجتماعات لعرض أوضاع حقوق الإنسان في السودان والمطالبة بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال عضو الوفد محمد أحمد الزبير الدنعو لراديو دبنجا إن الوفد يعتزم لقاءات لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان وحشد الدعم لجهود وقفها ومنع الإفلات من العقاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المسألة وعدم الإفلات من العقاب.
1: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية للاجئين السودانيين في أوغندا عن تسيير الرحلة رقم 27 اليوم الثلاثاء من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم، وعلى متنها 80 سودانيا من الراغبين في العودة إلى البلاد. وأوضحت اللجنة أن الرحلة جرى تسييرها بدعم من شركة بدر للطيران التي تكفلت بتوفيرها مجانا. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا.

0: والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

يوم قلت سوداني عايز ليا جنسية، قال لي قبيلتك ايه؟ وانا قلت ناسيها، ممكن تعديها؟ قال لي ما ممكن علشان ضرورية، وانا قلت طيب شوف انا

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو تبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. موضوع حلقتنا اليوم قضية المخدرات وأسباب تعاطيها بين الشباب وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب سبل مواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف عددا من الشباب والناشطين في مجال مكافحة المخدرات، إلى جانب صيادلة من منطقة كرمة في الولاية الشمالية للحديث حول الموضوع. في البداية معنا محمد عباس، أحد الناشطين في هذا المجال. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. في البداية، ما أبرز أسباب تعاطي الشباب للمخدرات في الولاية الشمالية؟
2: افتكر أكثر الأسباب اللي بتخلي الشباب يلجوا للمخدرات الفراغ، يعني في فراغ في أوساط الشباب وما في حاجة يملوا بها وقتهم، يعني لا في أنشطة رياضية ولا في جمعيات أدبية ولا مسرحيات ولا نشاط ثقافي، يعني الشباب 24 ساعة قاعدين في الشوارع ماسكين الموبايلات قاعدين في الشوارع، فدارين لوقتهم، عشان كده بيلجأوا للمخدرات. زمان يعني نحن جيلنا ده يجي من المدرسة ينزل تحت عشان يحش قش الغنم، يجي راجع العصرية يمشي الكورة، يجي المغرب يا جمعية أدبية يا نشاط في المدرسة، يجي بالليل مهدود ينوم. لكن الآن في فراغ، الطفل أو الشاب بعد ما يجي للمدرسة ما عنده شيء غير يقعد في الشارع.
1: طيب، ما أكثر أنواع المخدرات انتشارا وكيف تصل إلى الشباب؟
2: حسب ما وصلتنا من معلومات، المخدرات دي بتتوزع عن طريق مروجين، يعني من العناصر ما كانوا أصلا في البلد وجو مع النزوح وجو في فترات سابقة ومعروفين أن ساكنين في أطراف البلد، ساكنين في الكرارق بتاعت البرقيق وساكنين في الكرارق بتاعت كرمة، وهم ذلك اللي بيوزعوا المخدرات بالليل، وفي حركة يعني غير عادية للمواطر والتكاتك. الناس بيقولوا يعني من الساعة 2 صباحا للساعة 3 صباحا، يعني ما يقدر ينوم من أصوات الآلات دي اللي هي المواطر والتكاتك. وللأسف يعني ما في رقابة قوية عشان ما يمنعوا حركة المواطر والتكاتك، مع أنه في ارتكازات، لكن للأسف معظمهم يعني مشوا بقوا مستنفرين، الواحد شايل بطاقة مستنفر عشان يحمي نفسه، يعني يمكن ما في الارتكازات ما بشددوا عليهم زي ما بشددوا على المواطن العادي. فالمسألة دي دائرة حسم، يعني ليه بتتحرك المواطن وليه بتتحرك المواطن والتكاتك وليه بالليل وليه من 2 صباح ل 3 صباح. لكن الحمد لله أنا شايف من أمس في حملة قوية، سلطات الأمنية الشرطة شايف قبضوا كمية مهولة من المواطر والتكاتك حجزوها، فده ذاته دليل يعني من الناس اللي أصلا اللي يقول المواطر والتكاتك دي وين. طبعا يبيعوا المخدرات وبقروشة في شركات بتدي مواطر والتكاتك بالأقساط، يمشوا يشتروا المواطر والتكاتك دي ووزعوا لها. وبرضو كمان ما نعفي أولاد البلد، في ناس برضو من أولاد البلد بيروجوا، يعني هم ذاتهم طبعا المال مغري، يعني يدوهم بيجيبوا لهم وهم بيقوموا بالتوزيع، وللأسف فيهم أطفال قصر. وحسب معلوماتنا المخدرات دي بتخش عن طريقين، يعني الطريق الأول الطريق الغربي، يعني الشاحنات اللي بتجي من مصر بتسلم المخدرات لتجار مخدرات غرب الحفير، من هناك في وسطاء من الحفير بالبحر بالمعديات بيجيبوها في كرمة، من كرمة بتتوزع. الشيء الثاني حسب معلوماتنا برضو المستنفرين ديل اللي هم تحديدا في ساكنين في الكرارق كرمة والبرقيق، وتخيلين معظمهم مستنفرين كتغطية ديل هم لما يجوا في إجازاتهم من مروي من الفرقة 19، لما يجوا في إجازاتهم أو في أذوناتهم بيجيبوا المخدرات دي. بيتصلهم كيف؟ أنا ما بس المعلومة دي ما عندي يعني. كيف بيتصل مروي أو يجيبوها من مروي يوزعها في البلد ما معروف، لكن هم الموزعين الرئيسيين حاليا في البلد. في حديقة هناك في كرم النزل، عارف اسمها حديقة شنو كده، ما عارف، حديقة جديدة بيقعدوا فيها بيضعاطوا. من هناك بينطلقوا 2 صباحا بيبتدوا التوزيع من وادي خليل إلى أن تصل البرقيق. الليل كله المواطر دي شغال.
1: في السنوات الأخيرة هل لاحظتم تغيرا في أنواع المخدرات أو أنماط التعاطي خلال السنوات الأخيرة؟
2: المخدرات طبعا هي نفسها اختلفت. زمان أهو البنجو ده ويعني بيتعاطوا ناس معينين يعني، وما كان ذاته سهل انك تحصل على البنجو. الان المخدرات بقت اشكال والوان، شي مصنع وشي ما عارف صيدلاني وشي ايه وايه، يعني حبوب الترامادول والحشيش و حاجه بيقولها الايس، وأشكال وأنواع من المخدرات دخلت. أول دخول يعني توزيع سهل وسعرها رخيص ومتوفر. فالشباب ديل يعني حتى ما كان عارف لما يشوف أصحابه بتعاطوا هو كمان دار يجرب، ما زول مراهق في مرحلة الشباب بيقلد أصحابه يعني. يعني للأسف المخدرات أنواع كترت والحصول عليها بقى سهل وبقى في متناول اليد.
1: طيب ما جهود الأسر والمبادرات المحلية في مكافحة الظاهرة وما أبرز التحديات؟
2: بالنسبة للمبادرات المحلية الحمد لله نحن الآن بصدد أو بدينا إجراءات تكوين منظمة بتعمل في مكافحة المخدرات اسمها منظمة عبيدي لمكافحة المخدرات وتنمية قدرات الشباب، تخليدا لذكرى أخونا عبيدي اللي كان في أواخر أيامه قبل ما يموت بدأ الفكرة دي وابتدأ يتكلم في المساجد وكده. المنظمة تشتغل في أوساط الأسر والمرأة والشباب وتستهدف كل القطاعات. عمل المنظمة في المقام الأساسي بيتركز على التوعية، التوعية في المدارس في المساجد وسط الأسر، ندوات ثقافية، والشيء الثاني يعني التعاون مع السلطات المختصة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية الأخرى بأنه تسهل لها الأمر تديها المعلومات، لأنه المواطن يعني هو أقرب للمعلومة من رجل الشرطة، لأنه المتعاطين والمروجين والتجار ديل يعني معظمهم في وسط المجتمع هم بيعرفوهم يعني، وأماكنهم معروفة وأسماءهم معروفة، بس الناس لأنهم أهل بعض يعني ما يحبوا يمشوا يفتحوا بلاغ ولا كده. لكن لما تكون في أرقام سرية للتلفونات وكده، وده الهسة يعني قاعد نعمل فيه، الناس بطريقة سرية بتبلغ والشرطات بعدك بترصد وتقبض. لكن المنظمة أصلا ما من مهمتها تقبض زول ولا توقف زول في الشارع تنصحه ولا تقول له أنت سويت ولا فعلت، لا، المنظمة عملها توعوي إرشادي بالذات في أوساط المرأة في المدارس، ملصقات، ندوات، حديث في المساجد، في دور تحفيظ القرآن الكريم. والآن الحمد لله بدينا يعني الخميس الجاي ده هيكون عندنا ندوة نسائية في كرم الجنوب، هي هتكون ضربة البداية، بعدك الشغل حينتقل لبقية كرم. أيضا المنظمة برضو هدفها تنمية قدرات الشباب، يعني الشباب ده ما هو الفراغ زي ما ذكرنا في البداية، هو اللي بيخليهم يلجأوا للمخدرات. عايزين نملأ فراغ الشباب ببرامج مفيدة. كون الأيام كثيرة من جنة لجنة الشباب والرياضة، هاي اللجنة دي مهمتها إنها تعمل برامج رياضية، مباريات بين الأنشطة، برامج رياضية بمختلف أنواع، مسارح، نشاط ثقافي. المهم يعني نشغل الشباب بأشياء مفيدة تخليه يستفيد وفي نفس الوقت يعني ما يكون عنده فراغ عشان ما يلجأ للأساليب دي.
1: طيب محمد عباس، ما هي الإجراءات العاجلة المطلوبة للحد من انتشار المخدرات خاصة بين صغار السن والطلاب؟
2: طيب دور الدولة في محاربة الظاهرة دي أكيد طبعا الدور الأكبر دور الحكومة. يعني إحنا ما بنقول الحكومة توقف في كل ركن عسكري، لا لا، لكن في إجراءات يعني ممكن تعملها الحكومة تحد من الظاهرة دي. أول حاجة يمنعوا التكاتر والمواتر دي. ليش نو مواتر ما مرخصة، أصحابها ما معروفين، يحوموا من 2 صباح ل 3 صباح؟ ليش نو أول حاجة يحدوا من الظاهرة دي. الشيء الثاني يركزوا التفتيش الدقيق في المنافس. يعني معروفة المنافس معروفة، يا عن طريق البصات السفرية، يا عن طريق الزلط، يا عن طريق الحفير، كده يعني المنافس معروفة بتخش كيف. ما في حاجة اسمها مستنفر ما يفتشوا. ليه ما يفتشوا؟ يجيبوا عساكر من الشرطة العسكرية يفتشوهم. يعني الآن الاتهام اللي بيقولوا ناس البلد أكبر موزعين هم اللي لابسين لبس الاستنفار. نعم ده كلام مؤكد وأكدوه ناسنا وعارفينهم. دور الحكومة إنها تركز التفتيش في المنافس، سواء كان في الارتكازات، سواء تبس عيونه في المناطق كلها. يعني الآن عندنا فوق الحواشات في حلة اسمها حلة المسكين، وفي حلة اسمها حلة الطيفور، وفي مشارع الدفوفة، البيوت الفاضية، أو الناس يعني عادة في الصباح بيمشوا زراعة بالمسا البيوت دي بتكون فاضية. دي كلها أوكار بتاعت تعاطي وبتاعت توزيع مخدرات. تحت أيضا في الجروف وسط النخيل دي برضو أماكن بتاع توزيع مخدرات. يعني الحكومة إذا فتحت عينها وبذلت مجهودات، ونحن كمواطنين عبر المنظمة مستعدين للتعاون الكامل مع الشرطة المحلية، برضو لها دور كبير جدا. يعني الآن في بيوت كثيرة مهجورة، أصحابها يا إما في الخرطوم يا إما في السعودية يا إما مهاجرين. يعني بيوت مهجورة تلقاها مكسورة بجنبها أو الباب مقلوع. البيوت المهجورة دي بقت توكر لممارسات، يعني هو يتعاطوا فيها المخدرات، يوزعوا فيها المخدرات، وفي ممارسات أخرى الواحد يخجل يقولها. المحلية من مهمتها الأساسية، ومن هنا أنا بخاطب المدير التنفيذي، يا أخونا النور أنت مهمتك تطلع أمر محلي، أمر محلي واضح. أي زول عنده بيت مهجور حيطه مكسرة مسؤول إنه يبني الحيطة دي، يكسر البيت، يحفظ البيت، أي شيء مكسر، أي شيء حيطة أو أي باب يصلحه، يجيب غفير يحرسه، يجيب ناس يسكنهم. دي مسؤوليته الشخصية، مسؤولية صاحب البيت، سواء قاعد في البلد أو لو ما قاعد كلهم عندهم وكلاء. يعني الليلة ما قاعد في البيت عنده ود عمه ود خالته وأخوه هو المسؤول من البيت. فدارين شوية حزم من المحلية، وبرضو دارين من إخواننا اللي جانا الخدمات، ده دورهم يحصروا البيوت الفاضية دي ويملكوها للسلطات، ويمشوا مع أخونا النور المدير التنفيذي يطلع لهم أمر محلي، بعدها يتنفذ الأمر المحلي. الشيء الأخير في ظاهرة كمان أسوأ من المخدرات اللي هي حبوب التسميم، حبوب تفتيح البشرة، وما أعرف شنو الحاجات بتاعت البنات اللي بيستعملوها للتسمين وللجمال وكده. دي طبعا أخطر من المخدرات، لأنه بتدي للفشل الكلوي، تؤدي لآثار مخيفة في القلب وفي الكلى وفي كل أعضاء الجسم. للأسف في بوتيكات بتوزع الحبوب دي، ومن رصدنا والكلام اللي بيصلنا من مصادرنا، في بيت في كرم جنوب عندها بوتيك، ونحن عارفينها، هي ما من بلاد البلد، هي جات والناس رحبوا بيها ودوها الدكان وفتحت مخدرات. البيت دي هي أكبر موزعة للحبوب دي، يجب أن تراقب من قبل إخواننا في مكافحة المخدرات. والكلام ده بقوله لأخونا عبد الإله نصرون، أنت من أولاد البلد، خد عيونك على البيت دي. خد عيونك على البدي وعلى البوتيك ده. تانيا برضو في بوتيكات في سوق البرجيك هي بتوزع الحبوب دي. ايضا في لازم يكون في رقابة على الصيدليات، يعني في حبوب الان في الصيدليات بتباع بدون ديسكريبشن، بدون روشتة. الواحد يجي يقول انا داير الفيران، داير حبوب كده، داير حبوب كده، الصيدلي بيديه ليه تديه؟ لازم يكون في رقابة على الصيدليات، والصيدليات نفسها ما يكونوا بياعين. ليه صيدلية يكون فيها بياع؟ صيدلية من شروط فتح الصيدلية ومن شروط منح الترخيص انه الصيدلي لازم يكون فيه صيدلي مختص. فبرضو من هنا نخاطب وزارة الصحة، يا وزارة الصحة في دنقلة راقبوا الصيدليات دي، اعملوا لها تفتيش مفاجئ من حين لآخر، وشوفوا هل فيها صيادلة ولا ما فيها صيادلة. وبرضو نرجو من المواطنين أي صيدلي بيمارس ممارسات زي دي طوال يبلغ عنه عبر التلفون السري لأخونا عبد الله نصرون، هو من أولادنا، هو مدير مكافحة المخدرات في البرجيك. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني الجهود كلها تتكاتف ما بين الأهالي والمنظمة وشرطة مكافحة المخدرات وبقية الأجهزة الأمنية، ونقدر نكافح البلاء الواقع ده.
1: شكرا جزيلا لك محمد عباس، أحد الشباب الناشطين في قضية مكافحة المخدرات والحد من انتشارها في منطقة كرمة بالولاية الشمالية. المستمعين الأعزاء، نقف هنا في هذا الجزء الأول من حلقتنا، على أن نواصل في اللقاء القادم مناقشة بقية محاور قضية المخدرات والحديث مع الجهات المختصة حول سبل الوقاية والعلاج ومواجهة هذه الظاهرة. شكرا للمتابعة، وإلى أن نلتقي تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
3: الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ضلع، بيتمنى كل الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
4: أوقفوها، لا للحرب.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا.

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راجل في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة توعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفنس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فريق تاني بتاع أكثر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكذا. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع التعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحو الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا يعني.
1: طيب من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصور المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني أكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشال ميديا أكثر، والشغل الحركي يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلا الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية، والتفاوض يعني أكثر من الجيل الأصغر برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك. يعني أنا برضو قاعد أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتهم على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
2: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني العاشرة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده يعني حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية وهو جيل مباشر جدا يعني وبحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني وحاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء ممكن الأجيال المختلفة تتفق على أجندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
2: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي، يعني دائما بالنسبة لي إنه موضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في في في في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدايما بنشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص ودخل المجموعات النسوية السودانية. فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني وما في تضامن برضو. مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الجيل الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عايق وبرضه. لكن في نفس الوقت شعرت انه في امل يعني في امل يعني مجرد انه الناس جلست مع بعض واجيال مختلفه تماما يعني بالنسبه لي ده كان انتصار كبير يعني ومعناها في فرص لانه الحال تصلح والامور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي. ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك برضو يعني دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
2: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش سيدي لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال وبعد ذلك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص الحاجة دي بتقرب والناس يعني بيكون في هارموني والناس في النهاية بتلقى نفسها هنا هي موجودة في في في صفحة واحدة، لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها. فدي الفرص زي دي المنتديات والورش دي، فأنا قاعدة أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كندكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتم على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر للعام 2026. حقوقيون يطالبون بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن غصف المعدنين على الحدود السودانية المصرية. مدافعون عن حقوق الإنسان تشكيل لجنة تغصي الحقائق بشأن غصف المعدنين خطوة لامتصاص الغضب. استمرار سيل الإدانات لحادث غصف المعدنين والقوات المسلحة المصرية تقر بتنفيذ حملة ضد من وصفتهم بالعناصر الإجرامية. مناوي يطالب بالإسراع في نشر نتائج التحقيق ومحاسبة المتورطين في قتل المعدنين. حراك إنساني واسع في ولاية البحر الأحمر لترحيل العالقين والجرحى من موقع الحادث وتنفيذ حملة للتبرع بالدم. مبادرة مدد المصرية تطالب القاهرة والخرطوم بكشف ملابسات الغصف الجوي لمناطق التعدين الحدودية. مبادرة مدد تأمين الحدود لا يبرر تعريض حياة المدنيين للخطر. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تقارير عن مقتل وإصابة العشرات جراء غصف جوي على الحدود السودانية المصرية. مقتل معدن وإصابة 2 في هجوم مسلح شرقي أبو حمد والعبيدية. مقتل لاجئ سوداني في معسكر أدري بشرق تشاد. تحذيرات من ارتفاع مخاطر وفيات الأمهات في أبو حمرة بولاية جنوب دارفور بسبب غياب الرعاية الصحية. منسقية النازحين واللاجئين في دارفور وصول 8390 نازحا إلى طويلة منذ شهر سبتمبر ووسط تدهور الأوضاع الإنسانية. المنسقية تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في منطقة طويلة. المنسقية وصول 2199 نازح إلى طويلة خلال 9 أيام. المنسقية وصول 557 أسرة جديدة إلى طويلة وسط نقص المساعدات. منظمتان حقوقيتان تشاركان في اجتماعات اللجنة الأفريقية بداكار لطرح انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. وفد حقوقي سوداني يطالب بحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات أمام اللجنة الأفريقية. المرصد السوداني لحقوق الإنسان يدعو لتوسيع العقوبات المفروضة على طرفي الحرب في السودان. شبكة الإنذار المبكر للمجاعة تؤكد استمرار خطر المجاعة في أجزاء من شمال دارفور وتحذر من امتدادها إلى جنوب دارفور. تسجيل 500 حالة إصابة بحمى الضنك في طويلة ومصدر صحي يكشف عن تفشي حمى الضنك في تجميلات بجنوب كردفان. منظمة الصحة العالمية تعلن عن توثيق 228 حالة اعتداء على مرافق صحية منذ اندلاع الحرب الدائرة في السودان. عودة 80 سودانيا من يوغندا إلى الخرطوم ضمن الرحلة 27 للعودة الطوعية. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 13/10 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مطالبات بتقديم شكوى إلى المؤسسات الدولية والإقليمية بشأن غصف المعدنين، ومصر تقر بتنفيذ حملة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع في الصحراء الشرقية. مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم، ومقتل شاب سوداني في معسكر أدري للاجئين بشرق تشاد. تحذيرات من امتداد خطر المجاعة إلى مناطق في جنوب دارفور، ومرصد أبحاث يدعو لتوسيع نطاق العقوبات على طرفي الحرب في السودان. تفشي حمى الضنك في طويلة بشمال دارفور وتجملة بجنوب كردفان، والصحة العالمية تعلن توثيق 228 اعتداء على المرافق الصحية في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تواصل سيل الإدانات السودانية لغصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، ووسط دعوات من جهات حقوقية للتحقيق الدولي وتقديم شكوى ضد مصر وإدانة عدد من تشكيلات لجان المقاومة وتحالف التغيير الجذري والحزب الشيوعي وقوى إعلان المبادئ ونقابة الصحفيين وجهات أخرى الغصف، مشددين على ضرورة التحقيق بشأن الجريمة. من جانبه طالب مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق وكشف المتورطين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. شهدت ولاية البحر الأحمر حراكا إنسانيا واسعا تمثل في تحرك المركبات نحو المناطق المجاورة لمواقع الأحداث في شمال الوادي، ونقل المعدنين الناجين وترحيل المصابين إلى مدينة بورسودان، وتوفير الماء والغذاء للعالقين في الطريق. من جانبها أعلنت لجان مقاومة بورسودان عن تنفيذ حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين. في الأثناء أطلق ناشطون حملة إلكترونية بهاشتاك حق الدهابة. أقرت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ ما وصفته بالمرحلة الثالثة من الحملة المبكرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، وأوضحت في بيان لها يوم أمس أن عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية مستمرة في تنفيذ هذه الحملة، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على من وصفتهم بالعناصر الإجرامية لفرض كامل للسيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مغادراتها وثرواتها القومية. أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل العشرات وإصابة آخرين يوم السبت الماضي إثر غارات جوية مصرية استهدفت مواقع للتنقيب التقليدي عن الذهب بالقرب من الحدود السودانية المصرية، كما أفادت التقارير بمقتل 4 معدنين على الأقل، امرأة و3 أطفال يوم السبت في غارة جوية استهدفت مدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يساورنا قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة في مناطق مختلفة من السودان، مما يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بمن فيهم أفراد من الأسر النازحة، وتبرز هذه الهجمات المخاطر الجسيمة التي يواجهها المدنيون الذين فروا بالفعل من أعمال العنف بحثا عن الأمان.
0: من جانبه طالبت المحامية رحاب مبارك منظمات المجتمع المدني السودانية بتقديم شكاوى للمؤسسات الدولية المعنية للمطالبة بمحاسبة مصر على الجرائم المرتكبة المتمثلة في غصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي، وأوضحت في مقابلة أن أحد محاور الاتهامات الأساسية ضد مصر يتمثل في ممارسة أعمال عدائية داخل الأراضي السودانية، وأضافت في هذا الخصوص:
2: لا بد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى المؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي وفي نفس الوقت يعني بتتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت في حق الشعب.
0: من جانبها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور ما جرى في شمال الوادي انتهاكا للسيادة والقانون الدولي، نافية وجود مبررات لاستخدام مصر القوة المفرطة ضد مدنيين عزل، واتهمت السلطات في السودان بالتقاعس، مشيرة إلى غياب الإرادة الوطنية ومتهمة إياها بالتراخي في حماية المدنيين والتصدي لانتهاكات السيادة، وأشارت إلى وجود شبهة مصلحة بين السلطات في مصر والسودان، وأضافت في هذا الخصوص
3: جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. النظام السوداني متراخي تماما عن المسألة بتاعت حماية المدنيين ولا المسألة بتاعت انتهاك السيادة. فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد.
0: وحول توجيه البرهان بتشكيل لجنة توصي حقائق، أشارت المحامية نفيسة حجر إلى عدم الثقة في لجان التحقيق الحكومية المحلية في السودان، إذ أن نتائجها غالبا ما تحفظ في الأدراج أو لا تؤدي إلى تحقيق حقيقي، وأوضحت أن الهدف منها غالبا امتصاص الغضب، وشددت على ضرورة تشكيل جبهة ضغط حقوقي وسياسي سودانية موحدة لرفع مذكرات وشكاوى رسمية ومتكاملة، مع ضرورة التحرك الدولي واللجوء إلى الآليات التعاقدية وغير التعاقدية في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص
3: لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج، أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي، بالتالي حيغطوا على جرائم بعض. إحنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة.
0: طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين، والكشف عن ملابسات الغصف الجوي وما أسفر عنه من قتلى وجرحى بين المعدنين السودانيين. ودعت سامي في تصريح لراديو دبنجا إلى ضمان وصول الصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب خصوصا النساء والأطفال، إلى جانب تقديم العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا. وأضافت في هذا الخصوص
4: وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بشفافية كاملة فيما يحدث الآن وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: كشفت وزارة الداخلية السودانية عن وفاة مقيمين مصريين اثنين وإصابة مقيم مصري آخر ظهر أمس الاثنين في السوق المحلي بالخرطوم جراء إطلاق مواطن النار بصورة فردية تجاه مجموعة من المواطنين، وأشارت إلى إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى الصلاح الطبي بأم درمان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم توقيف المتهم وضبط سلاح الجريمة واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحريات مستمرة لكشف ملابسات الحادث ودوافعه. قتل شاب من اللاجئين السودانيين في مخيم أدري بشرق تشات يوم أمس الأحد، فيما أفات لاجئون لراديو دبنجا بأن الشرطة التشادية لا تزال تواصل تحرياتها للكشف عن الجناه. وقالت منصة الجمعيات المدنية للاجئين السودانيين بمخيم أدري بشرق تشات في بيان لها إن المنطقة تشهد تزايداً في حوادث السرقات المسلحة وتخويف وترويع الآمنين واستهداف المواطنين الأبرياء وقتلهم وسلب ممتلكاتهم جهاراً نهاراً وفي الطرقات العامة. رجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة امتداد خطر المجاعة إلى أجزاء من جنوب دارفور مع استمرار خطرها في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع والجفاف بشمال دارفور مثل أمبرو، كرنوي والطينة وجنوب كردفان في الدلنج وكادوغلي وشمال كردفان في الأبيض، إضافة إلى تجمعات النازحين في إقليمي دارفور وكردفان. وتوقعت الشبكة في تقريرها استمرار أوضاع الطوارئ المرحلة الرابعة على نطاق واسع في دارفور وكردفان والنيل الأزرق حتى يناير للعام 2026، وأوضحت أن مناطق إضافية ستظل ضمن مرحلة الطوارئ خلال فترة الحصاد نتيجة الجفاف الذي أدى إلى تراجعات في إنتاج المحاصيل وفشلها في بعض المناطق. أعلنت منظمة الصحة العالمية توثيق 228 هجوماً على خدمات الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل من العام 2023، أسفرت عن مقتل 2055 شخص وإصابة 817 آخرين. جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة يوم الثلاثاء بشأن تحذيرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تعد منظمة الصحة العالمية عضواً فيه من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في السودان. أكدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور أن منطقة طويلة استقبلت خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخص قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنجا إن إجمالي الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخص في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح الغصري. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية، بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك
0: قتل أحد المعدنين الأهليين وأصيب آخرون بجروح من بينهم سائق عربة يوم أمس الاثنين في هجوم مسلح على عربة تقل 18 شخص أثناء عودتهم من مناطق التعدين في طريقهم إلى زويهم بمدينة الشندي. وأوضحت المصادر الميدانية أن الهجوم المسلح وقع في منطقة خلوية تقع شرقي منطقة أبو حمد ومنطقة العبيدية. كشفت مصادر صحية عن تفشي حالات الاشتباه بحمى الضنك في منطقة تجملة بمحلية رشاد وولاية جنوب كردفان. وأوضح مصدر طبي لراديو دبنجا أن الحالات تنتشر بمعدل 4 أفراد في الأسرة، مشيرا إلى أن بعض الحالات جرى نقلها إلى مدينة أم روابة وشخصت على أنها حمى

0: لكن حسب التجارب المشهد المدن مثل مروابة، شخصيات المشهد هناك عمل الله فرصات ظهر أنه دي هم الضنك، تلقى الأسرة الواحدة أكثر من 3 4 شخص راقدين.
1: وفي دارفور أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة بحمى الضنك في محلية طويلة بشمال دارفور، وأشار آدم رجال الناطق باسم المنسقية إلى وجود مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة التي يعيشها النازحون، وأضاف في هذا الخصوص:
2: عن انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض، الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة.
1: وجه المرصد السوداني للشفافية والسياسات انتقادات للعقوبات التي فرضتها عدد من الدول على القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى عدم فعاليتها وتسببها بأضرار خارج نطاق الأهداف الأساسية وإمكانية تجاوزها بواسطة الطرفين، وأوصى بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل المشاريع المشتركة والشركات التابعة غير المشمولة. وقد اعتمدت كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة على العقوبات كأداة رئيسية لتغويض اقتصاد الحرب والضغط السياسي، واستهدفت هذه العقوبات منذ بداية الحرب 32 فرد و20 شركة. انطلقت يوم الاثنين أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة السنغالية داكار، وشارك وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة مجتمع الريف السوداني في الاجتماعات لعرض أوضاع حقوق الإنسان في السودان والمطالبة بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال عضو الوفد محمد أحمد الزبير الدنعو لراديو دبنجا إن الوفد يعتزم لقاءات لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان وحشد الدعم لجهود وقفها ومنع الإفلات من العقاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. تركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المسألة وعدم الإفلات من العقاب.
1: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية للاجئين السودانيين في أوغندا عن تسيير الرحلة رقم 27 اليوم الثلاثاء من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم، وعلى متنها 80 سودانيا من الراغبين في العودة إلى البلاد. وأوضحت اللجنة أن الرحلة جرى تسييرها بدعم من شركة بدر للطيران التي تكفلت بتوفيرها مجانا. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أسفرت عن مقتل العشرات من المعدنين السودانيين، مع كل من المحامية رحاب المبارك والمحامية نفيسة حجر نائبة رئيس هيئة محامي دارفور وشيماء سامي المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية. مشاركة منظمات حقوقية سودانية في أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بالعاصمة السنغالية داكار مع محمد أحمد الزبير عضو وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان. وكذلك ستتابعون تقرير حول الأوضاع الصحية في منطقة أبو حمرة بمحلية ميرشينغ بجنوب دارفور مع ناشطة حقوقية. إضافة إلى تقرير حول الأوضاع الإنسانية في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور مع آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين. نبدأ الجولة بحادثة منطقة شمال الوادي على الحدود المصرية السودانية، حيث لا تزال ردود الفعل الرسمية والشعبية مستمرة إزاء القصف الجوي المصري الذي استهدف منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية يوم السبت الموافق 10 أكتوبر الجاري، وأسفر بحسب تقارير عن مقتل العشرات من المعدنين السودانيين. وفي سياق ردود الفعل على الحادثة، لقي مصريان حتفهما في الخرطوم، ونددت قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني سوداني بالحادثة، فيما طلب مجلس السيادة في بيان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ملابساتها. وفي هذا السياق دعت المحامية رحاب المبارك منظمات المجتمع المدني السودانية إلى تقديم شكوى رسمية ضد مصر لدى الجهات الدولية المعنية. للمزيد نتابع تصريح رحاب المبارك لجولة السودان اليوم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني الدعاوي فيما يخص الوقفات الاحتجاجية وكذا وكذا دي مع وقفات يعني مثلا بتعبر عن الرأي العام السوداني والغضب الملتاح السوداني هسي من تجاه مصر، لكن من الجانب القانوني لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى للمؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي، وفي نفس الوقت يعني بتتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت. في حق الشك إنه الدعاوي تكون مرتبطة بثلاثة محاور أساسية: ممارسة الأعمال العدائية داخل الأراضي السودانية بمساعدة حكومة البرهان وذلك بدعمها لقصف الطيران على المدنيين، وده كلام معلوم بالضرورة يعني في إنه الطيران ومنذ 2023 كان صاحب اليد الطولة في قتل المدنيين. يعني الثانية في مساعدة الجيش السوداني في تصنيع واستخدام السلاح الكيميائي، وده سبب بالدليل المصريين راعوا استخدام السلاح الكيميائي ووصلوا قرابة 52 أنبوبة تم تصنيعها حسب التقارير الدولية الصدرت، ودي ساعدت في إنها تصنع أكثر من 500 قنبلة من الكيميائي. أقول أكثر من كده أنا بس ما مذكر الرقم، لكن الدولة المصرية ساعدت الجيش السوداني في تصنيع واستخدام السلاح الكيميائي. الثالثة اللي هي ممارسة العدوان على الجوار هي خشت الأراضي السودانية وقتلت المدنيين داخل الأراضي السودانية، وده بالضرورة حاجة ما مقبولة.
0: من جهتها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائبة رئيس هيئة محامي دارفور الحادثة سابقة خطيرة، ووصفتها بأنها تمثل انتهاكا للسيادة الوطنية السودانية والقانون الدولي الإنساني. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف نتابع إفادتها ضمن جولة السودان اليوم.
2: المستمعين في راديو دبنجا، بداية يعني بنقول الشيء اللي حصل في منطقة شمال الوادي ده تطور خطير جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. حتى وإن يعني قلنا المعدنين ديل تجاوزوا الحدود السودانية ودخلوا الحدود المصرية، ده ما بيبرر للنظام المصري بأنه يستخدم القوة المفرطة ويعني يقصف له مدنيين. كان من باب أولى يعني يتم القبض على المعدين ديل وتقديمهم لمحاكمة حتى في القانون المصري. تجاوز الحدود، الدخول في الحدود دي ومسألة التعدين عقوبتها أصلا ما الحرمان من الحق في الحياة يعني. ففي تجاوز خطير جدا من الحكومة المصرية دي. حتى مسألة النقاشات حول الحدود والحركة بتاعت المعدنين ده ما بيبيح استخدام القوة المفرطة واستخدام سلاح الطيران في مواجهة المدنيين عزل، يعني ما عندهم شيء في يدهم غير انهم هم بيحفروا في الأرض عشان يعني يستفيدوا من الموارد الموجودة فيها. يعني حتى مش قانونا، قواعد مبادئ حسن الجوار ذاتها، يعني المصري بتقول إنها هي دولة شقيقة يعني كويس، فالشقيق دايما ما بيسوق السلوك الوحشي ده تجاهها شقيقه، يعني حتى هم ما احترموا مبادئ حسن الجوار. بالإضافة لحاجة تانية، مثلا لو اتكلمنا عن الشكاوى الدولية والمطالب بتاعت التحقيق المستقل، أنا شايفة إنه الفرصة القانونية هي قائمة ومشروعة تماما، لأنه القانون الدولي الإنساني ده بيحمي المدنيين في جميع الأحوال والظروف، لكن في تحدي فني وسياسي بيقيف عائق أمام الحاجة دي، واللي هي مسألة إرادة المؤسسات الدولية والمسألة بتاعت تسييس العدالة أحيانا، ده من ناحية. والإرادة الوطنية بتاعتنا ذاته، إرادة هل النظام بتاعنا ده عنده إرادة إنه يتحرك بأي إجراءات حيال الحاجة دي؟ أنا بقول لا، لأنه الآن يعني هنالك تبادل مصالح ما بين النظامين، النظام في مصر والنظام في السودان، والنظام السوداني متراخي تماما. المسألة بتاعت حماية المدنيين ولا المسألة بتاعت انتهاك السيادة، فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد، والحادثة دي ما حادثة منفردة، سبق في يونيو حادثة حتى رئيس مجلس السيادة عجز، اللي هو السيد البرهان، عجز عن انه يسمي مصر باسمها على استحياء، قال الجارة الشمالية. فمسألة التحرك الحقوقي وتوثيق الانتهاكات دي مهم جدا، والناس تتعامل معاه بمهنية عشان ما نضمن انه الملف ده دايما موجود على الطاولة، وانه ما حيضيع بالتقادم، وانه الضغط الشعبي والقانوني هو ضغط قوي الناس ما تستهين به.
0: وحول ما يلي تشكيل لجان تحقيق محلية في السودان، شككت المحامية نفيسة حجر في مصداقية هذه اللجان. للمزيد نتابع حديثها.
2: ثانيا، فيما يخص وعد الأمر بتكوين لجان بتاع التحقيق محلية، أن إحنا عندنا سوابق في مسألة هذه اللجان، يعني لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها هي توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج، أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي. وعندك يعني ما بعيد عن الأسهان تحقيق المعني بفضل اعتصام لجنة نبيل أديب، دي واحدة من اللجان الفاشلة، اللجان الكونت للتحقيق في الانتهاكات اللي حصلت في الفترة السابقة دي، كل اللجان زي اللجان تحت الجزيرة وما بعرف لجان تحقيق في عدد من الوقائع، وكلها ما أتت بأي ثمار. وهي لجان أصلا الفكرة منها الناس تطبطب على الجرح، وبعد شوية يعني الناس تتناسى المسألة دي. بأكد إنه ما في أي ثقة في لجان التحقيق المحلية، وأصلا ما حتوصل لنا لأي نتائج شفافة وملزمة، لوجود المصلحة ذات شبهة المصلحة ما بين النظام المصري والنظام القائم في السودان الآن. دين نظامين باطشين، النظامين دين عندهم مصالح مع بعض، وبالتالي حيغطوا على جرائم بعض.
0: وحول ما هو مطلوب الآن من منظمات المجتمع المدني السوداني، قالت نفيس حجر إن المطلوب هو توثيق الحادثة بشكل دقيق بواسطة لجانها المستقلة حتى توصيل التحقيقات إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. نتابع المزيد من حديث المحامية نفيس حجر.
2: احنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع تحقيق مستقلة. المجتمع المدني ده دوره في الحتة دي، نقول إنه لجان التحقيق دي ذاتها أساسا عشان تضع لنا مصر، تضع لنا مصر دي أمام مسؤوليات القانونية والدولية. عشان كده أول حاجة أن إحنا المفروض علينا نوثق الحادثة دي بشكل دقيق وشكل منهج ممنهج. ده في إطار الشقة الجنائي لازم تجمع الأدلة وشهادات بتاعت الناجين، ودي الحاجات المهمة اللي الناس ممكن تقوم عليها. وبرضو لازم تتشكل جبهة بتاع الضغط حقوقية وسياسية سودانية موحدة من المجتمع المدني والقوى السياسية، عشان ما الناس ترفع مذكرات رسمية وشكاوي متكاملة، عشان ما نقدر نوثق هذه الوقائع ونصل لنتائج محاسبة المجرمين ديل. والمذكرات دي ذاتها يجب إنها الناس ترفعها للآليات التعاقدية والآليات الغير تعاقدية في الأمم المتحدة، والناس تلجأ للاتحاد الأفريقي بالرغم إنه الاتحاد الأفريقي ذاته أصبح قاعد في جيب أخواننا ديل. الحاجة الثالثة، الناس المفروض ترفض أي تسوية سياسية بتضيع حق المدنيين العزل يعني، والناس ما تتهاون بدماء الناس. والتهاون في حماية المدني ذاته المواطن السوداني على الحدود ده بيفتح لي مزيد من الاستباحة من قبل النظام المصري. هو من فترة الصمت ذاته يعني خلى الإخوة المصريين يستمرؤوا، وفي تجاوزات كثيرة. الصمت حيخلي مصر تبتلع جزء كبير من السودان. الآن حلايب وشلاتين موجودة تحت يدينهم وماشيين يتوقلوا شمالا الآن، والتوقل ده ذاته مش يعني بطريقة بس يعني عادية. التوقل ده عن طريق استخدام قوة فتاكة عشان ما تبعد المدنيين من مناطقهم، ويعتبروا المناطق دي هي مناطق بتاعت خطر. بعد شوية الناس حتى تكون بعيدة من الحتات دي، وشوية شوية السلطات الجيش المصري ومن معه بيتوغلوا داخل السودان. أنا شايفة إنه ما حدث ده يعني هو جريمة ترقى لجريمة العدوان. فعلى الحكومة السودانية ذاتها إذا كانت هي حريصة على أراضيها وعلى شعبها، حكومة الجيش اللي هم مسؤولين مسؤولية تامة من حماية السودان وقد أدوا القسم على ذلك، بالتالي يجب عليهم أن يبرهنوا لهذا الشعب إنهم هم بيحموا الأرض ويحموا الشعب، بارين بالقسم اللي أقسموه عندما بقوا جزء من المؤسسة بتاعت الجيش السوداني. وفي الختام شكرا.
0: وفي السياق ذاته طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام ومنظمات المجتمع المدني بشأن ملابسات الحادثة. نتابع إفادة شيماء سامي ضمن جولة السودان اليوم.
3: احنا في مدد بنتابع طبعا بقلق شديد التقارير المتداولة حاليا عن القصف الجوي اللي استهدف مناطق للتعدين قرب الحدود المصرية السودانية، ونتج عنه قتل وجرحى بين المعدنين السودانيين. احنا في مدد فاهمين ان المنطقة الحدودية بتشهد اشتباك معقد بين انشطة التعدين والجهات اللي بتستفيد منها واطراف وجهات تتمول للأسف هذا النشاط، إلى جانب شبكات التهريب والإدخار بالبشر وتنشط على المسارات ذاتها بالقرب من الحدود. التشابك ده بيخلي من الصعب التمييز ما بين المتورطين في اقتصاد الحرب في السودان وبين المدنيين اللي بيجدوا نفسهم في قلب هذه المنطقة وما لهمش صلة مباشرة بصراع القائم. لكن على أي حال موقفنا في مدد بينطلق من مبدأ واضح، هو إن حياة المدنيين غير المتورطين في الحرب محمية أيا كانت الجهة المنفذة. بنعترف طبعا بحق الدول في تأمين حدودها ومكافحة التهريب والإدخار بالبشر والتعدين غير القانوني، لكن الحق ده مقيد بمبادئ الضرورة والتناسب، ولا يجوز أن يدفع المدنيين ثمن بأرواحهم في النهاية. صحيح أعلن عن إلقاء منشورات تحذيرية قبل تنفيذ الضربات، وده طبعا نؤكد ان ده التحذير المسبق التزام اساسي بهدف حمايه المدنيين، لكنه ايضا لا يسقط عنهم الحمايه التي يكفلها القانون الدولي، ولا يعفي من واجب التمييز ما بين المدنيين وغيرهم، واتخاذ كل الاحتياطات الممكنه لتجنب الاضرار بهم، وهو ما وقع بالفعل للاسف في سائر الارواح. والتحذير لازم يكون فعال، لازم يتيح وقت مناسب وطريقه من الابتعاد، وكل دوت يظل موضع تساؤل في منطقه صحراويه نائيه يعمل فيها كثير من المدنيين في ظروف قاسيه دون اي وسائل تنقل ولا مأوى بديل ولا حقوق، ومش متاكدين حتى ان كان وصلت ليهم الرسائل التحذيريه وفهموها بوقت كافي من قبلها ولا لا. كل دي ما زالت امور تحتاج للتساؤل والشرح.
0: وفي سياق اخر، عبرت شيما سامي المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية عن قلقها تجاه ما يحدث من استقلال الفارين من السودانيين جراء الحرب إلى الأراضي المصرية. للمزيد حول الموضوع نتابع حديث شيما للجولة.
3: والقلق الأكبر بصراحة لينا كمدد هو على العابرين للحدود الفارين من الحرب بحثاً عن ملاذ آمن، فمقدمتهم النساء والأطفال. دول الفئات الأكثر عرضة للاستغلال على أيادي شبكات التهريب والإضرار، وحتى بيتم استخدامهم في التعدين في بعض الأحيان رغم عنهم، ودي الفئة الأكثر عرضة للخطر في العمليات العسكرية والأمنية اللي بتحصل في المنطقة في الوقت الحالي. دول مش طرف في أي صراع، ودول مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف. بنأكد على ضرورة احترام هؤلاء العابرين للحدود، وضرورة الالتزام بمبدأ عدم العودة القسرية، وضرورة الالتزام بمبدأ حمايتهم وحماية أرواحهم. وبالتالي إحنا ما زلنا بنأكد على أهمية تعزيز تواجد المنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع المدني الدولي قرب الحدود، لأن ده بيساهم في تأمين ومساعدة الفارين من الحرب وتقديم الدعم اللازم ليهم، زي مفوضية سامية للأمم المتحدة أو المنظمة الدولية للهجرة أو الصليب الأحمر. كل ده بيساعد على ان احنا نقدم الدعم للفارين من الحرب من المدنيين، وعدم تعرضهم للاستغلال، وان هما ما يكونوش جزء من الاشتباكات اللي بتحصل باي شكل من الاشكال. وبنطالب الحكومتين المصريه والسودانيه بالشفافيه الكامله فيما يحدث الان، وتوضيح الحقائق الكامله للراي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حمايه ارواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل، وتتوفر ممرات امنه وحمايه فعليه للفارين من الحرب، وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: شارك ممثلون عن منظمات حقوقية سودانية في أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بالعاصمة السنغالية داكار، بهدف تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في السودان ونقل معاناة المدنيين إلى الآليات الأفريقية المعنية بالحماية والمساءلة وتحقيق العدالة. للمزيد حول هذا الملف معنا محمد أحمد الزبير، عضو وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان المشارك في الدورة.
4: طيب، افتتحت أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في العاصمة السنغالية داكار، بمشاركة ممثلين الدول ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية. طبعا الجهة المنظمة هي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي. طبعا أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش هي أوضاع حقوق الإنسان في القارة الأفريقية، استعراض تقارير الدول والمنظمات الحقوقية، مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بحث السبل حماية المدنيين، وتعزيز العدالة والمساءلة. دور المنظمات الحقوقية في رصد الانتهاكات وتوثيقها والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها. وتمثل هذه الدورة فرصة مهمة للمنظمات الحقوقية لعرض القضايا الإنسانية والانتهاكات التي تشهدها القارة الأفريقية، وإيصال صوت الضحايا إلى الآليات الأفريقية المعنية بحماية حقوق الإنسان. طبعا يبقى الملف السوداني من القضايا التي تستحق اهتماما، خاصا في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، والحاجة إلى تعزيز جهود الحماية والمساءلة وتحقيق العدالة. شاركنا نحن في الدورة 89 العادية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ممثلين منظمات المجتمع السوداني، وهما منظمة مجتمع الريف السوداني والتحالف الدولي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار جهودنا الرامية إلى تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في السودان ونقل معاناة المدنيين والمطالبة بحمايتهم وضمان المساءلة عن الانتهاكات. حقوق الإنسان في السودان ليست قضية هامشية، وصوت الضحايا يجب أن يصل إلى كل المحافل الأفريقية والدولية. في إطار تحركاتنا الحقوقية على المستوى الأفريقي، سنعقد لقاءات مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى جانب عدد من المنظمات الحقوقية الأفريقية، كما سنجري لقاءات جانبية مع ممثلي عدد من الدول الأفريقية بهدف وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية، وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وتوسيع مساحات التعاون مع الآليات الأفريقية والمنظمات الحقوقية للدفاع عن حقوق الإنسان وصون كرامة السودانيين. تحركنا ليس مجرد مشاركة باجتماعات، بل هو جهد منظم لإيصال صوت الضحايا ومواجهة الصمت وتحويل الالتزامات الحقوقية إلى خطوات عملية تحقق الحماية والعدالة والإنصاف. سيظل السودان حاضرا في كل منصة يمكن أن تساهم في كشف الحقيقة وحماية المدنيين ومحاسبة المنتهكين وترسيخ احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
0: تشهد منطقة أبو حمرة التابعة لمحلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور تدهورا في الأوضاع الصحية جراء توقف الخدمات الصحية ونقص الكوادر الطبية. وحذرت ناشطة في مجال حماية حقوق المرأة بالمنطقة من خطورة الوضع لا سيما على النساء الحوامل. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي في أبو حمرة نتابع إفادة الناشطة ضمن جولة السودان اليوم.
5: أبرز الأشياء النساء، بالذات النساء الحوامل والنساء في سن الإنجاب، والله كثير يعني قاعدين بيعانوا معاناة جدا جدا في قلة المراكز الصحية ونسبة الظروف الموجودة في منطقتنا بالذات. يعني احنا منطقة أبو حمرة معروفة بس بالزراعة وكده، عشان الزراعة ما كويسة وكده، والرجال ما قادرين يعني يوفروا، وما عندنا مراكز قريبة عشان الواحد يعني ممكن أبسط حاجة اللي انت عندك ممكن تمشي يعني تحسن. الواحد تلقاه يعني من شدة انه يعني في ناس بيجي من الضيق كده وما قادرين يحسن للدكتور، وهو حامل يعني مرة حامل وجاو نظيف وما قادر يحسن للدكتور، فبرضو من المعاني في مركز واحد والآن يعني ما شغال ذاته واقف تماما، ما في مركز يعني يعتبر ما في، بس هو موجود لكن ما في أي حاجة يعني يعتبره زي وزي ما في ذات تماما، يعني ما في قابلة قانونية كده، ما في كون أحسن بلد موجودة في البلد ده، ما في يعني أقل الناس يعني ده أبسط الناس اللي بمشي بتابعه كونه يمشي الدكتور ده، يعني الزول اللي بقول لك شوية كده عنده زول بساعده إنه يحصل الدكتور ويدو أدوية، في أدوية في ناس بقدروا بمشي، وفي ناس يعني لحتى الآن والله واحد من يوم الأول يعني من ما بيجي حامل لحد ما يحصل له 9 شهور ما قادرين يحصل له الدكتور. في ناس يعني ما شاء الله ربنا كمان قدام يعني هو ما عنده حاجة عشان يحصل الدكتور، لكن ربنا كمان قسم له إنه يوزع طبيعي وما يعاني وكده، برضه في بكون معنا لكن يعني أخف وضع. وفي واحدين كمان زي ما بقول مثلا منال حتى يتوسط منال كبليج أقل من شهر ولا شهر تقريبا اللي توفت بحادث ولادة، برضو ده كله عدم المتابعة، زون من الشهر الأول ما يكون في متابعة للشهر الثاني وهي حامل بتوأم، ده برضو يعني نقول عدم الكفاءة، عدم المراكز تاجة للتوعية ورعاية صحية والنساء المرضعات كذلك.
0: قبل الختام المستمعين الكرام، نبقى مع آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين حول تفاقم الأوضاع الإنسانية في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور.
6: تصاعد موجات النزوح إلى طويلة يفاقم الأزمة الإنسانية وسط نقص حاد في الغذاء والخدمات الأساسية، تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازيين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية، بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية، استقبل الطويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا، قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور، من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك ارتفع إجمال الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 12 أكتوبر 2026 إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخصا، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوع القسري. وتشير المعلومات الواردة إلى أن الأطفال يواجهون أوضاعا صحية وغذائية مغلقة تشمل الهزال ونقص الوزن المرتبطتين بتزايد حالات سوء التغذية في ظل سوء الغذاء ونقص المساعدات الإنسانية. وتتفاقم هذه المخاطر مع الاكتظاظ السكاني والضغط المتزايد على الخدمات الصحية والمياه والإصحاء البيئي، بالتزامن مع تقارير انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض، الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر ضعفا. وتتمثل أبرز العوامل التي تدفع السكان إلى النزوح في الجفاف وشو الأمطار وفشل الموسم الزراعي، إلى جانب تفاقم انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية وعجز كثير من الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية، فضلا عن المخاوف الأمنية التي تهدد سلامة المدنيين وسبل عيشهم.
0: بهذا ضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
7: راديو دبنجا يقدم

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر لتغطية أبرز التطورات على الساحة السودانية، ومن بينها تواصل ردود الفعل الرسمية والشعبية السودانية إزاء حادثة شمال الوادي التي

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة توعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفانس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فرق تاني بتاع أكتر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة.
3: في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكذا. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع التعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحو الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا. يعني
1: طيب، من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصور المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني بأكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشال ميديا أكثر، والشغل الحركي يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده، يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلاً الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية،
3: والتفاوض يعني أكثر من الجيل الأصغر برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك، يعني أنا برضو قاعد أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتهم على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
3: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني العاشة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده يعني حماية العمل بتكون مهمة شديد في في في المكان ده يعني أو في في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية وهو جيل مباشر جدا يعني وبحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي، دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني وحاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء ممكن الأجيال المختلفة تتفق على أجندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
3: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي، يعني دائما بالنسبة لي إنه الموضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في في في في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء، فدايما بشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني، فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي وهي حاجة يعني بسيطة خالص، دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية، فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني وما في تضامن برضو، مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الأجيل الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عايق، وبرضو لكن في نفس الوقت شعرت انه في امل يعني في امل يعني مجرد انه الناس دي جلست مع بعض واجيال مختلفه تماما يعني بالنسبه لي ده كان انتصار كبير يعني ومعناها في فرص لانه الحال تصلح والامور تختلف يعني، وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي، ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك برضو يعني دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
3: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش سيدي لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال وبعد ذاك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك، وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة، في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي، فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص الحاجة دي بتقرب والناس يعني بيكون في هارموني والناس في النهاية بتلقى نفسها إنها هي موجودة في في في صفحة واحدة، لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها. فدي دي الفرص زي دي المنتديات والورش دي، فأنا قاعدة أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتم على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 13/10 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مطالبات بتقديم شكوى إلى المؤسسات الدولية والإقليمية بشأن غصف المعدنين، ومصر تقر بتنفيذ حملة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع في الصحراء الشرقية. مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم، ومقتل شاب سوداني في معسكر أدري للاجئين بشرق تشاد. تحذيرات من امتداد خطر المجاعة إلى مناطق في جنوب دارفور، ومرصد أبحاث يدعو لتوسيع نطاق العقوبات على طرفي الحرب في السودان. تفشي حمى الضنك في طويلة بشمال دارفور وتجملة بجنوب كردفان، والصحة العالمية تعلن توثيق 228 اعتداء على المرافق الصحية في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تواصل سيل الإدانات السودانية لغصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، وسط دعوات من جهات حقوقية للتحقيق الدولي وتقديم شكوى ضد مصر وإدانة عدد من تشكيلات لجان المقاومة وتحالف التغيير الجذري والحزب الشيوعي وقوى إعلان المبادئ ونقابة الصحفيين وجهات أخرى الغصف، مشددين على ضرورة التحقيق بشأن الجريمة. من جانبه طالب مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق وكشف المتورطين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. شهدت ولاية البحر الأحمر حراكا إنسانيا واسعا تمثل في تحرك المركبات نحو المناطق المجاورة لمواقع الأحداث في شمال الوادي، ونقل المعدنين الناجين وترحيل المصابين إلى مدينة بورسودان، وتوفير الماء والغذاء للعالقين في الطريق. من جانبها أعلنت لجان مقاومة بورسودان عن تنفيذ حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين. في الأثناء أطلق ناشطون حملة إلكترونية بهاشتاك حق الدهابة. أقرت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ ما وصفته بالمرحلة الثالثة من الحملة المبكرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، وأوضحت في بيان لها يوم أمس أن عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية مستمرة في تنفيذ هذه الحملة، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على من وصفتهم بالعناصر الإجرامية لفرض كامل للسيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية. أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل العشرات وإصابة آخرين يوم السبت الماضي إثر غارات جوية مصرية استهدفت مواقع للتنقيب التقليدي عن الذهب بالقرب من الحدود السودانية المصرية، كما أفادت التقارير بمقتل 4 معدنين على الأقل، امرأة و3 أطفال يوم السبت في غارة جوية استهدفت مدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يساورنا قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة في مناطق مختلفة من السودان، مما يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بمن فيهم أفراد من الأسر النازحة، وتبرز هذه الهجمات المخاطر الجسيمة التي يواجهها المدنيون الذين فروا بالفعل من أعمال العنف بحثا عن الأمان.
0: من جانبه طالبت المحامية رحاب مبارك منظمات المجتمع المدني السودانية بتقديم شكاوى للمؤسسات الدولية المعنية للمطالبة بمحاسبة مصر على الجرائم المرتكبة المتمثلة في غصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي، وأوضحت في مقابلة أن أحد محاور الاتهامات الأساسية ضد مصر يتمثل في ممارسة أعمال عدائية داخل الأراضي السودانية، وأضافت في هذا الخصوص:
2: لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى المؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي، وفي نفس الوقت يعني بتتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت في حق الشعب.
0: من جانبها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور ما جرى في شمال الوادي انتهاكا للسيادة والقانون الدولي، نافية وجود مبررات لاستخدام مصر القوة المفرطة ضد مدنيين عزل، واتهمت السلطات في السودان بالتقاعس، مشيرة إلى غياب الإرادة الوطنية ومتهمة إياها بالتراخي في حماية المدنيين والتصدي لانتهاكات السيادة، وأشارت إلى وجود شبهة مصلحة بين السلطات في مصر والسودان، وأضافت في هذا الخصوص
3: جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. النظام السوداني متراخي تماما عن المسألة بتاعت حماية المدنيين والمسألة بتاعت انتهاك السيادة، فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد.
0: وحول توجيه البرهان بتشكيل لجنة تغصي حقائق، أشارت المحامية نفيسة حجر إلى عدم الثقة في لجان التحقيق الحكومية المحلية في السودان، إذ أن نتائجها غالبا ما تحفظ في الأدراج أو لا تؤدي إلى تحقيق حقيقي، وأوضحت أن الهدف منها غالبا امتصاص الغضب، وشددت على ضرورة تشكيل جبهة ضغط حقوقي وسياسي سودانية موحدة لرفع مذكرات وشكاوى رسمية ومتكاملة، مع ضرورة التحرك الدولي واللجوء إلى الآليات التعاقدية وغير التعاقدية في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص
3: لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبسة الأدراج، أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي، بالتالي حيغطوا على جرائم بعض. إحنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة.
0: طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين، والكشف عن ملابسات الغصف الجوي وما أسفر عنه من قتلى وجرحى بين المعدنين السودانيين. ودعت سامي في تصريح لراديو دبنجا إلى ضمان وصول الصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب خصوصا النساء والأطفال، إلى جانب تقديم العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا. وأضافت في هذا الخصوص
4: وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بشفافية كاملة فيما يحدث الآن، وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل، وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: كشفت وزارة الداخلية السودانية عن وفاة مقيمين مصريين اثنين وإصابة مقيم مصري آخر ظهر أمس الاثنين في السوق المحلي بالخرطوم جراء إطلاق مواطن النار بصورة فردية تجاه مجموعة من المواطنين، وأشارت إلى إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى الصلاح الطبي بأم درمان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم توقيف المتهم وضبط سلاح الجريمة واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحريات مستمرة لكشف ملابسات الحادث ودوافعه. قتل شاب من اللاجئين السودانيين في مخيم أدري بشرق تشات يوم أمس الأحد، فيما أفاد لاجئون لراديو دبنجا بأن الشرطة التشادية لا تزال تواصل تحرياتها للكشف عن الجناه. وقالت منصة الجمعيات المدنية للاجئين السودانيين بمخيم أدري بشرق تشات في بيان لها إن المنطقة تشهد تزايدا في حوادث السرقات المسلحة وتخويف وترويع الآمنين واستهداف المواطنين الأبرياء وقتلهم وسلب ممتلكاتهم جهارا نهارا وفي الطرقات العامة. رجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة امتداد خطر المجاعة إلى أجزاء من جنوب دارفور مع استمرار خطرها في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع والجفاف بشمال دارفور مثل أمبرو، كرنوي والطينة وجنوب كردفان في الدلنج وكادوغلي وشمال كردفان في الأبيض، إضافة إلى تجمعات النازحين في إقليمي دارفور وكردفان. وتوقعت الشبكة في تقريرها استمرار أوضاع الطوارئ المرحلة الرابعة على نطاق واسع في دارفور وكردفان والنيل الأزرق حتى يناير للعام 2026، وأوضحت أن مناطق إضافية ستظل ضمن مرحلة الطوارئ خلال فترة الحصاد نتيجة الجفاف الذي أدى إلى تراجعات في إنتاج المحاصيل وفشلها في بعض المناطق. أعلنت منظمة الصحة العالمية توثيق 228 هجوماً على خدمات الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل من العام 2023، أسفرت عن مقتل 2055 شخص وإصابة 817 آخرين. جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة يوم الثلاثاء بشأن تحذيرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تعد منظمة الصحة العالمية عضواً فيه من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في السودان. أكدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور أن منطقة طويلة استقبلت خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخص قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنجا إن إجمالي الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخص، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح الغصري. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية، بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك
0: قتل أحد المعدنين الأهليين وأصيب آخرون بجروح من بينهم سائق عربة يوم أمس الاثنين في هجوم مسلح على عربة تقل 18 شخص أثناء عودتهم من مناطق التعدين في طريقهم إلى زويهم بمدينة الشندي. وأوضحت المصادر الميدانية أن الهجوم المسلح وقع في منطقة خلوية تقع شرقي منطقة أبو حمد ومنطقة العبيدية. كشفت مصادر صحية عن تفشي حالات الاشتباه بحمى الضنك في منطقة تجميلة بمحلية رشات وولاية جنوب كردفان. وأوضح مصدر طبي لراديو دبنجا أن الحالات تنتشر بمعدل 4 أفراد في الأسرة، مشيرا إلى أن بعض الحالات جرى نقلها إلى مدينة أم روابة وشخصت على أنها حمى الضنك، وطالب السلطات الصحية بالتدخل العاجل.

0: الحضانات، وطالب السلطات الصحية بالتدخل العاجل، وأضاف في هذا الخصوص:
1: كثرت علينا الأمراض بتاعت الأمة مجهولة كده في مستشفياتنا، وما قادرين الناس تعرف حقيقة شنو، لكن حسب التجارب المشهد المدن مثل مروابة، شخصيات المشهد هناك عمل الله فحوصات ظهر أنه دي هم الضنك. تلقى الأسرة الواحدة أكثر من 3-4 شخص راقدين.
0: وفي دارفور أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة بحمى الضنك في محلية طويلة بشمال دارفور، وأشار آدم رجال الناطق باسم المنسقية إلى وجود مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة التي يعيشها النازحون، وأضاف في هذا الخصوص:
2: عن انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض، الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة.
0: وجه المرصد السوداني للشفافية والسياسات انتقادات للعقوبات التي فرضتها عدد من الدول على القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى عدم فعاليتها وتسببها بأضرار خارج نطاق الأهداف الأساسية وإمكانية تجاوزها بواسطة الطرفين، وأوصى بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل المشاريع المشتركة والشركات التابعة غير المشمولة. وقد اعتمدت كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة على العقوبات كأداة رئيسية لتغويض اقتصاد الحرب والضغط السياسي، واستهدفت هذه العقوبات منذ بداية الحرب 32 فرد و20 شركة. انطلقت يوم الاثنين أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة السنغالية داكار، وشارك وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة مجتمع الريف السوداني في الاجتماعات لعرض أوضاع حقوق الإنسان في السودان والمطالبة بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال عضو الوفد محمد أحمد الزبير الدنعو لراديو دبنجا إن الوفد يعتزم لقاءات لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان، وحشد الدعم لجهود وقفها ومنع الإفلات من العقاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المسألة وعدم الإفلات من العقاب.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية للاجئين السودانيين في أوغندا عن تسيير الرحلة رقم 27 اليوم الثلاثاء من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم، وعلى متنها 80 سودانيا من الراغبين في العودة إلى البلاد. وأوضحت اللجنة أن الرحلة جرى تسييرها بدعم من شركة بدر للطيران التي تكفلت بتوفيرها مجانا. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. موضوع حلقتنا اليوم قضية المخدرات وأسباب تعاطيها بين الشباب وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية إلى جانب سبل مواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف عددا من الشباب والناشطين في مجال مكافحة المخدرات إلى جانب صيادلة من منطقة كرمة في الولاية الشمالية للحديث حول الموضوع. في البداية معنا محمد عباس أحد الناشطين في هذا المجال. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. في البداية ما أبرز أسباب تعاطي الشباب للمخدرات في الولاية الشمالية؟
2: افتكر أكثر الأسباب اللي بتخلي الشباب يلجأوا للمخدرات الفراغ. يعني في فراغ في أوساط الشباب وما في حاجة يملوا بها وقتهم. يعني لا في أنشطة رياضية ولا في جمعيات أدبية ولا مسرحيات ولا نشاط ثقافي. يعني الشباب 24 ساعة قاعدين في الشوارع ماسكين الموبايلات قاعدين في الشوارع فدارين لوقتهم، عشان كده بيلجأوا للمخدرات. زمان يعني نحن جيلنا ده يجي من المدرسة ينزل تحت عشان يحش قش الغنم، يجي راجع العصرية يمشي الكورة، يجي المغرب يا جمعية أدبية يا نشاط في المدرسة، يجي بالليل مهدود ينوم. لكن الآن في فراغ، الطفل أو الشاب بعد ما يجي للمدرسة ما عنده شيء غير يقعد في الشارع.
1: طيب ما أكثر أنواع المخدرات انتشارا وكيف تصل إلى الشباب؟
2: حسب ما وصلتنا من معلومات المخدرات دي بتتوزع عن طريق مروجين، يعني من العناصر ما كانوا أصلا في البلد وجو مع النزوح وجو في فترات سابقة ومعروفين يعني ساكنين في أطراف البلد، ساكنين في الكرارق بتاعت البرقيق وساكنين في الكرارق بتاعت كرمة، وهم ذلك اللي بيوزعوا المخدرات بالليل. وفي حركة يعني غير عادية للمواطر والتكاتك. الناس بيقولوا يعني من الساعة 2 صباحا للساعة 3 صباحا يعني ما يقدر ينوموا من أصوات الآلات دي اللي هي المواطر والتكاتك. وللأسف يعني ما في رقابة قوية عشان ما يمنعوا حركة المواطر والتكاتك، مع أنه في ارتكازات لكن للأسف معظمهم يعني مشوا بقوا مستنفرين. الواحد شايل بطاقة مستنفر عشان يحمي نفسه، فيعني يمكن ما في الارتكازات ما بشددوا عليهم زي ما بشددوا على المواطن العادي. فالمسألة دي دائرة حسم. يعني ليه بتتحرك المواطن وليه بتتحرك المواطن والتكاتك وليه بالليل وليه من 2 صباح ل 3 صباح؟ لكن الحمد لله أنا شايف من أمس في حملة قوية سلطات الأمنية الشرطة، شايف قبضوا كمية مهولة من المواطر والتكاتك حجزوها، فده ذاته دليل يعني من الناس دي أصلا اللي يقول المواطر والتكاتك دي وين. طبعا يبيعوا المخدرات وبقروشة في شركات بتدي مواطر وتكاتك بالأقساط، يمشوا يشتروا المواطر والتكاتك دي ووزعوا لها. وبرضو كمان ما نعفي أولاد البلد، في ناس برضو من أولاد البلد بيروجوا يعني هم ذاتهم طبعا المال مغري يعني يدوهم بيجيبوا لهم وهم بيقوموا بالتوزيع. وللأسف فيهم أطفال قصر. وحسب معلوماتنا المخدرات دي بتخش عن طريقين. يعني الطريق الأول الطريق الغربي، يعني الشاحنات اللي بتجي من مصر بتسلم المخدرات لتجار مخدرات غرب الحفير. من هناك في وسطاء من الحفير بالبحر بالمعديات بيجيبوها في كرمة، من كرمة بتتوزع. الشيء الثاني حسب معلوماتنا برضو المستنفرين ديل اللي هم تحديدا في ساكنين في الكرارق كرمة والبرقيق، وتخيلين معظمهم مستنفرين كتغطية ديل هم لما يجوا في إجازاتهم من مروي من الفرقة 19، لما يجوا في إجازاتهم أو في أذوناتهم بيجيبوا المخدرات دي. بيتصلهم كيف؟ أنا ما بس المعلومة دي ما عندي يعني. كيف بيتصل مروي أو يجيبوها من مروي يوزعوها في البلد؟ ما معروف. لكن هم الموزعين الرئيسيين حاليا في البلد. في حديقة هناك في كرم النزل، عارف اسمها حديقة شنو كده، ما أعرف، حديقة جديدة بيقعدوا فيها بيضعاطوا. من هناك بينطلقوا 2 صباحا بيبتدوا التوزيع من وادي خليل إلى أن تصل البرقيق. الليل كله المواطر دي شغال.
1: في السنوات الأخيرة هل لاحظتم تغيرا في أنواع المخدرات أو أنماط الطعات خلال السنوات الأخيرة؟
2: المخدرات طبعا هي نفسها اختلفت. زمان هو البنجو ده ويعني بيتعاطوا ناس معينين يعني، وما كان ذاته سهل انك تحصل على البنجو. الان المخدرات بقت اشكال والوان، شي مصنع وشي ما عارف صيدلاني وشي ايه وايه، يعني حبوب الترامادول والحشيش وحاجة بقولها الآيس، وأشكال وأنواع من المخدرات دخلت. أول دخولها يعني توزيعها سهل وسعرها رخيص ومتوفر. فالشباب ديل يعني حتى ما كان عارف لما يشوف أصحابه بتعاطوا هو كمان داري يجرب، ما زول مراهق في مرحلة الشباب بيقلد أصحابه يعني. فيعني للأسف المخدرات أنواع كترت والحصول عليها بقى سهل وبقى في متناول اليد.
1: طيب ما جهود الأسر والمبادرات المحلية في مكافحة الظاهرة وما أبرز التحديات؟
2: بالنسبة للمبادرات المحلية الحمد لله نحن الآن بصدد أو بدينا إجراءات تكوين منظمة بتعمل في مكافحة المخدرات، اسمها منظمة عبيدي لمكافحة المخدرات وتنمية قدرات الشباب، تخليدا لذكرى أخونا عبيدي اللي كان في أواخر أيامه قبل ما يموت بدأ الفكرة دي وابتدأ يتكلم في المساجد وكده. المنظمة تشتغل في أوساط الأسر والمرأة والشباب وتستهدف كل القطاعات. عمل المنظمة في المقام الأساسي بيتركز على التوعية، التوعية في المدارس في المساجد وسط الأسر، ندوات ثقافية، والشيء الثاني يعني التعاون مع السلطات المختصة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية الأخرى بأنه تسهل لها الأمر، تديها المعلومات، لأنه المواطن يعني هو أقرب للمعلومة من رجل الشرطة، لأنه المتعاطين والمروجين والتجار ديل يعني معظمهم في وسط المجتمع، هم بيعرفوهم يعني، وأماكنهم معروفة وأسماءهم معروفة، بس الناس لأنهم أهل بعض يعني ما يحبوا يمشوا يفتحوا بلاغ ولا كده. لكن لما تكون في أرقام سرية للتلفونات وكده، وده الهسة يعني قاعد نعمل فيه، الناس بطريقة سرية بتبلغ والشرطات بعدك بترصد وتقبض. لكن المنظمة أصلا ما من مهمتها تقبض زول ولا توقف زول في الشارع تنصحه ولا تقول له أنت سويت ولا فعلت، لا، المنظمة عملها توعوي إرشادي بالذات في أوساط المرأة، في المدارس، ملصقات، ندوات، حديث في المساجد، في دور تحفيظ القرآن الكريم. والآن الحمد لله بدينا يعني الخميس الجاي ده هيكون عندنا ندوة نسائية في كرم الجنوب، هي هتكون ضربة البداية، بعدك الشغل حينتقل لبقية كرم. أيضا المنظمة برضو هدفها تنمية قدرات الشباب، يعني الشباب ده ما هو الفراغ زي ما ذكرنا في البداية، هو اللي بيخليهم يلجأوا للمخدرات. عايزين نملأ فراغ الشباب ببرامج مفيدة، كون ليان كثيرة من جنة لجنة الشباب والرياضة، هي اللجنة دي مهمتها إنها تعمل برامج رياضية، مباريات بين الأنشطة، برامج رياضية بمختلف أنواع، مسارح، نشاط ثقافي. المهم يعني نشغل الشباب بأشياء مفيدة تخليه يستفيد وفي نفس الوقت يعني ما يكون عنده فراغ عشان ما يلجأ للأساليب دي.
1: طيب محمد عباس، ما هي الإجراءات العاجلة المطلوبة للحد من انتشار المخدرات خاصة بين صغار السن والطلاب؟
2: طيب دور الدولة في محاربة الظاهرة دي أكيد طبعا الدور الأكبر دور الحكومة. يعني إحنا ما بنقول الحكومة توقف في كل ركن عسكري، لا لكن في إجراءات يعني ممكن تعملها الحكومة تحد من الظاهرة دي. أول حاجة يمنعوا التكاثر والمواتر دي. ليش نو مواتر ما مرخصة أصحابها ما معروفين يحوم من 2 صباح إلى 3 صباح؟ ليش نو أول حاجة يحدوا من الظاهرة دي. الشيء الثاني يركزوا التفتيش الدقيق في المنافس. يعني معروف المنافس معروفة، يا عن طريق البصات السفرية، يا عن طريق الزلط، يا عن طريق الحفير كده يعني المنافس معروفة بتخش كيف. ما في حاجة اسمها مستنفر ما يفتشوا ليه ما يفتشوا؟ يجيبوا عساكر من الشرطة العسكرية يفتشوهم. يعني الآن الاتهام اللي بيقولوا ناس البلد أكبر موزعين هم اللابسين لبس الاستنفار. نعم ده كلام مؤكد وأكدوه ناسنا وعارفينهم. دور الحكومة إنها تركز التفتيش في المنافس، سواء كان في الارتكازات سواء تبس عيونه في المناطق كلها. يعني الآن عندنا فوق الحواشات في حلة اسمها حلة المسكين، وفي حلة اسمها حلة طيفور، وفي مشارع الدفوفة البيوت الفاضية، أو الناس يعني عادة في الصباح بيمشوا زراعة بالمثل البيوت دي بتكون فاضية. دي كلها أوكار بتاعت تعاطي وبتاعت توزيع مخدرات. تحت أيضا في الجروف وسط النخيل دي برضو أماكن بتاع توزيع مخدرات. يعني الحكومة إذا فتحت عينها وبذلت مجهودات ونحن كمواطنين عبر المنظمة مستعدين للتعاون الكامل مع الشرطة المحلية برضو لها دور كبير جدا. يعني الآن في بيوت كثيرة مهجورة أصحابها يا إما في الخرطوم يا إما في السعودية يا إما مهاجرين، يعني بيوت مهجورة تلقاها مكسورة بجنبها أو الباب مقلوع. البيوت المهجورة دي بقت توكر لممارسات يعني هو يتعاطوا فيها المخدرات يوزعوا فيها المخدرات، وفي ممارسات أخرى الواحد يخجل يقولها. المحلية من مهمتها الأساسية، ومن هنا أنا بخاطب المدير التنفيذي يا أخونا النور أنت مهمتك تطلع أمر محلي واضح. أي زول عنده بيت مهجور حيطه مكسرة مسؤول أنه يبني الحيطة دي، يكسر البيت، يحفظ البيت، أي شيء مكسر أي شيء حيطة أو أي باب يصلحه، يجيب غفير يحرسه، يجيب ناس يسكنهم. دي مسؤوليته الشخصية، مسؤولية صاحب البيت سواء قاعد في البلد أو لو ما قاعد كلهم عندهم وكلاء. يعني الليلة ما قاعد في البيت عنده ود عمه ود خالته أخوه هو المسؤول من البيت. فدارين شوية حزم من المحلية، وبرضو دارين من إخواننا اللي جانا الخدمات ده دورهم يحصروا البيوت الفاضية دي ويملكوها للسلطات، ويمشي وعده مع أخونا النور المدير التنفيذي يطلع عليهم أمر محلي بعدها يتنفذ الأمر المحلي. الشيء الأخير في ظاهرة كمان أسوأ من المخدرات اللي هي حبوب التسمين، حبوب تفتيح البشرة وما أعرف شنو الحاجات بتاعت البنات اللي بيستعملوها للتسمين وللجمال وكده. دي طبعا أخطر من المخدرات لأنه بتدي للفشل الكلوي، تؤدي لآثار مخيفة في القلب وفي الكلى وفي كل أعضاء الجسم. للأسف في بوتيكات بتوزع الحبوب دي، ومن رصدنا والكلام اللي بيصلنا من مصادرنا في بيت في كرمة جنوب عندها بوتيك، ونحن عارفينها هي ما من بلاد البلد، هي جات والناس رحبوا بيها ودوها الدكان وفتحت مخدرات. البيت دي هي أكبر موزعة للحبوب دي، يجب أن تراقب من قبل إخواننا في مكافحة المخدرات. والكلام ده بقوله لأخونا عبد الإله نصرون، أنت من أولاد البلد خد عيونك على البيت دي، خد عيونك على البدي وعلى البوتيك ده. تانيا برضو في بوتيكات في سوق البرجيك هي بتوزع الحبوب دي. ايضا في لازم يكون في رقابة على الصيدليات، يعني في حبوب الان في الصيدليات بتباع بدون ديسكريبشن، بدون روشتة. الواحد يجي يقول انا داير الفيران، داير حبوب كده، داير حبوب كده، الصيدلي بيديه ليه تديه؟ لازم يكون في رقابة على الصيدليات، والصيدليات نفسها ما يكونوا بياعين. ليه صيدلية يكون فيها بياع؟ صيدلية من شروط فتح الصيدلية ومن شروط منح الترخيص انه الصيدلي لازم يكون فيه صيدلي مختص. فبرضو من هنا نخاطب وزارة الصحة، يا وزارة الصحة في دنقلة راقبوا الصيدليات دي، اعملوا لها تفتيش مفاجئ من حين لآخر، وشوفوا هل فيها صيادلة ولا ما فيها صيادلة. وبرضو نرجو من المواطنين اي صيدلي بيمارس ممارسات زي دي طوال يبلغ عنه عبر التلفون السري لأخونا عبد الله نصرون، هو من أولادنا، هو مدير مكافحة المخدرات في البرجيك. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني الجهود كلها تتكاتف ما بين الأهالي والمنظمة وشرطة مكافحة المخدرات وبقية الأجهزة الأمنية، ونقدر نكافح البلاء الوقع ده.
1: شكرا جزيلا لك محمد عباس، أحد الشباب الناشطين في قضية مكافحة المخدرات والحد من انتشارها في منطقة كرما بالولاية الشمالية. المستمعين الأعزاء، نقف هنا في هذا الجزء الأول من حلقتنا، على أن نواصل في اللقاء القادم مناقشة بقية محاور قضية المخدرات والحديث مع الجهات المختصة حول سبل الوقاية والعلاج ومواجهة هذه الظاهرة. شكرا للمتابعة، وإلى أن نلتقي تقبل تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى
3: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية بجنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة توعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفنس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فريق تاني بتاع أكتر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة. في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكذا. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع تعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحو الأمية وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا يعني.
1: طيب من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصور المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني بأكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشيال ميديا أكثر، والشغل الحركي يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلاً الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية، والتفاوض يعني أكثر من الجيل الأصغر برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك. يعني أنا برضو قاعدة أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتهم على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
2: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني العاشة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده يعني حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية وهو جيل مباشر جدا يعني وبحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني والحاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء ممكن الأجيال المختلفة تتفق على أجندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
2: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي، يعني دائما بالنسبة لي إنه موضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في في في في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء. فدايما بشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني. فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية. فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني وما في تضامن برضو. مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الأجيال الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عايق. وبرضو لكن في نفس الوقت شعرت إنه في أمل يعني في أمل يعني مجرد إنه الناس جلست مع بعض وأجيال مختلفة تماما يعني بالنسبة لي ده كان انتصار كبير يعني ومعناها في فرص لإنه الحال تصلح والأمور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي. ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك برضو يعني دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
2: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش سيدي لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال وبعدك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي. فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص الحاجة دي بتقرب والناس يعني بيكون في هارموني والناس في النهاية بتلقى نفسها إن هي موجودة في في في صفحة واحدة، لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها. فدي دي الفرص زي دي المنتديات والورش دي، فأنا قاعدة أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كنداكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتم على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر للعام 2026. حقوقيون يطالبون بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن غصف المعدنين على الحدود السودانية المصرية. مدافعون عن حقوق الإنسان تشكيل لجنة تغصي الحقائق بشأن غصف المعدنين خطوة لامتصاص الغضب. استمرار سيل الإدانات لحادث غصف المعدنين والقوات المسلحة المصرية تقر بتنفيذ حملة ضد من وصفتهم بالعناصر الإجرامية. مناوي يطالب بالإسراع في نشر نتائج التحقيق ومحاسبة المتورطين في قتل المعدنين. حراك إنساني واسع في ولاية البحر الأحمر لترحيل العالقين والجرحى من موقع الحادث وتنفيذ حملة للتبرع بالدم. مبادرة مدد المصرية تطالب القاهرة والخرطوم بكشف ملابسات الغصف الجوي لمناطق التعدين الحدودية. مبادرة مدد تأمين الحدود لا يبرر تعريض حياة المدنيين للخطر. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تقارير عن مقتل وإصابة العشرات جراء غصف جوي على الحدود السودانية المصرية. مقتل معدن وإصابة 2 في هجوم مسلح شرقي أبو حمد والعبيدية. مقتل لاجئ سوداني في معسكر أدري بشرق تشاد. تحذيرات من ارتفاع مخاطر وفيات الأمهات في أبو حمرة بولاية جنوب دارفور بسبب غياب الرعاية الصحية. منسقية النازحين واللاجئين في دارفور وصول 8390 نازحا إلى طويلة منذ شهر سبتمبر ووسط تدهور الأوضاع الإنسانية. المنسقية تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في منطقة طويلة. المنسقية وصول 2199 نازح إلى طويلة خلال 9 أيام. المنسقية وصول 557 أسرة جديدة إلى طويلة وسط نقص المساعدات. منظمتان حقوقيتان تشاركان في اجتماعات اللجنة الأفريقية بداكار لطرح انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. وفد حقوقي سوداني يطالب بحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات أمام اللجنة الأفريقية. المرصد السوداني لحقوق الإنسان يدعو لتوسيع العقوبات المفروضة على طرفي الحرب في السودان. شبكة الإنذار المبكر للمجاعة تؤكد استمرار خطر المجاعة في أجزاء من شمال دارفور وتحذر من امتدادها إلى جنوب دارفور. تسجيل 500 حالة إصابة بحمى الضنك في طويلة ومصدر صحي يكشف عن تفشي حمى الضنك في تجملات بجنوب كردفان. منظمة الصحة العالمية تعلن عن توثيق 228 حالة اعتداء على مرافق صحية منذ اندلاع الحرب الدائرة في السودان. عودة 80 سودانيا من يوغندا إلى الخرطوم ضمن الرحلة 27 للعودة الطوعية. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 13/10 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مطالبات بتقديم شكوى إلى المؤسسات الدولية والإقليمية بشأن غصف المعدنين، ومصر تقر بتنفيذ حملة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع في الصحراء الشرقية. مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم، ومقتل شاب سوداني في معسكر أدري للاجئين بشرق تشاد. تحذيرات من امتداد خطر المجاعة إلى مناطق في جنوب دارفور، ومرصد أبحاث يدعو لتوسيع نطاق العقوبات على طرفي الحرب في السودان. تفشي حمى الضنك في طويلة بشمال دارفور وتجملة بجنوب كردفان، والصحة العالمية تعلن توثيق 228 اعتداء على المرافق الصحية في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. تواصل سيل الإدانات السودانية لغصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، ووسط دعوات من جهات حقوقية للتحقيق الدولي وتقديم شكوى ضد مصر وإدانة عدد من تشكيلات لجان المقاومة وتحالف التغيير الجذري والحزب الشيوعي وقوى إعلان المبادئ ونقابة الصحفيين وجهات أخرى الغصف، مشددين على ضرورة التحقيق بشأن الجريمة. من جانبه طالب مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق وكشف المتورطين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. شهدت ولاية البحر الأحمر حراكا إنسانيا واسعا تمثل في تحرك المركبات نحو المناطق المجاورة لمواقع الأحداث في شمال الوادي، ونقل المعدنين الناجين وترحيل المصابين إلى مدينة بورسودان، وتوفير الماء والغذاء للعالقين في الطريق. من جانبها أعلنت لجان مقاومة بورسودان عن تنفيذ حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين. في الأثناء أطلق ناشطون حملة إلكترونية بهاشتاغ حق الدهابة. أقرت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ ما وصفته بالمرحلة الثالثة من الحملة المبكرة لمجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، وأوضحت في بيان لها يوم أمس أن عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية مستمرة في تنفيذ هذه الحملة، وذلك بعد إلقاء المنشورات التحذيرية على من وصفتهم بالعناصر الإجرامية لفرض كامل للسيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها وثرواتها القومية. أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بمقتل العشرات وإصابة آخرين يوم السبت الماضي إثر غارات جوية مصرية استهدفت مواقع للتنقيب التقليدي عن الذهب بالقرب من الحدود السودانية المصرية، كما أفادت التقارير بمقتل 4 معدنين على الأقل، امرأة و3 أطفال يوم السبت في غارة جوية استهدفت مدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وأضاف في هذا الخصوص:
1: يساورنا قلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الغارات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة في مناطق مختلفة من السودان، مما يسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بمن فيهم أفراد من الأسر النازحة، وتبرز هذه الهجمات المخاطر الجسيمة التي يواجهها المدنيون الذين فروا بالفعل من أعمال العنف بحثا عن الأمان.
0: من جانبه طالبت المحامية رحاب مبارك منظمات المجتمع المدني السودانية بتقديم شكاوى للمؤسسات الدولية المعنية للمطالبة بمحاسبة مصر على الجرائم المرتكبة المتمثلة في غصف المعدنين الأهليين في شمال الوادي، وأوضحت في مقابلة أن أحد محاور الاتهامات الأساسية ضد مصر يتمثل في ممارسة أعمال عدائية داخل الأراضي السودانية، وأضافت في هذا الخصوص:
2: لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى المؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي وفي نفس الوقت يعني بتتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت في حق الشعب.
0: من جانبها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور ما جرى في شمال الوادي انتهاكا للسيادة والقانون الدولي، نافية وجود مبررات لاستخدام مصر القوة المفرطة ضد مدنيين عزل، واتهمت السلطات في السودان بالتقاعس، مشيرة إلى غياب الإرادة الوطنية ومتهمة إياها بالتراخي في حماية المدنيين والتصدي لانتهاكات السيادة، وأشارت إلى وجود شبهة مصلحة بين السلطات في مصر والسودان، وأضافت في هذا الخصوص
3: جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. النظام السوداني متراخي تماما عن المسألة بتاعت حماية المدنيين والمسألة بتاعت انتهاك السيادة، فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد.
0: وحول توجيه البرهان بتشكيل لجنة توصي حقائق، أشارت المحامية نفيسة حجر إلى عدم الثقة في لجان التحقيق الحكومية المحلية في السودان، إذ أن نتائجها غالبا ما تحفظ في الأدراج أو لا تؤدي إلى تحقيق حقيقي، وأوضحت أن الهدف منها غالبا امتصاص الغضب، وشددت على ضرورة تشكيل جبهة ضغط حقوقي وسياسي سودانية موحدة لرفع مذكرات وشكاوى رسمية ومتكاملة، مع ضرورة التحرك الدولي واللجوء إلى الآليات التعاقدية وغير التعاقدية في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأضافت في هذا الخصوص
3: لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج، أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي، بالتالي حيغطوا على جرائم بعض. إحنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة.
0: طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام والمجتمع المدني بشأن حقيقة ما جرى في مناطق التعدين الأهلي قرب الحدود بين البلدين، والكشف عن ملابسات الغصف الجوي وما أسفر عنه من قتلى وجرحى بين المعدنين السودانيين. ودعت سامي في تصريح لراديو دبنجا إلى ضمان وصول الصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب خصوصا النساء والأطفال، إلى جانب تقديم العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا. وأضافت في هذا الخصوص
4: وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بشفافية كاملة فيما يحدث الآن وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: كشفت وزارة الداخلية السودانية عن وفاة مقيمين مصريين اثنين وإصابة مقيم مصري آخر ظهر أمس الاثنين في السوق المحلي بالخرطوم جراء إطلاق مواطن النار بصورة فردية تجاه مجموعة من المواطنين، وأشارت إلى إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى الصلاح الطبي بأم درمان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم توقيف المتهم وضبط سلاح الجريمة واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحريات مستمرة لكشف ملابسات الحادث ودوافعه. قتل شاب من اللاجئين السودانيين في مخيم أدري بشرق تشات يوم أمس الأحد، فيما أفاد لاجئون لراديو دبنجا بأن الشرطة التشادية لا تزال تواصل تحرياتها للكشف عن الجناه. وقالت منصة الجمعيات المدنية للاجئين السودانيين بمخيم أدري بشرق تشات في بيان لها إن المنطقة تشهد تزايدا في حوادث السرقات المسلحة وتخويف وترويع الآمنين واستهداف المواطنين الأبرياء وقتلهم وسلب ممتلكاتهم جهارا نهارا وفي الطرقات العامة. رجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة امتداد خطر المجاعة إلى أجزاء من جنوب دارفور مع استمرار خطرها في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع والجفاف بشمال دارفور مثل أمبرو، كرنوي والطينة وجنوب كردفان في الدلنج وكادوغلي وشمال كردفان في الأبيض، إضافة إلى تجمعات النازحين في إقليمي دارفور وكردفان. وتوقعت الشبكة في تقريرها استمرار أوضاع الطوارئ المرحلة الرابعة على نطاق واسع في دارفور وكردفان والنيل الأزرق حتى يناير للعام 2026، وأوضحت أن مناطق إضافية ستظل ضمن مرحلة الطوارئ خلال فترة الحصاد نتيجة الجفاف الذي أدى إلى تراجعات في إنتاج المحاصيل وفشلها في بعض المناطق. أعلنت منظمة الصحة العالمية توثيق 228 هجوماً على خدمات الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل من العام 2023، أسفرت عن مقتل 2055 شخص وإصابة 817 آخرين. جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة يوم الثلاثاء بشأن تحذيرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تعد منظمة الصحة العالمية عضوا فيه من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في السودان. أكدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور أن منطقة طويلة استقبلت خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخص قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال لراديو دبنجا إن إجمالي الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر ارتفع إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخص في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح الغصري. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك
0: قتل أحد المعدنين الأهليين وأصيب آخرون بجروح من بينهم سائق عربة يوم أمس الاثنين في هجوم مسلح على عربة تقل 18 شخص أثناء عودتهم من مناطق التعدين في طريقهم إلى زويهم بمدينة الشندي. وأوضحت المصادر الميدانية أن الهجوم المسلح وقع في منطقة خلوية تقع شرقي منطقة أبو حمد ومنطقة العبيدية. كشفت مصادر صحية عن تفشي حالات الاشتباه بحمى الضنك في منطقة تجملة بمحلية رشات وولاية جنوب كردفان. وأوضح مصدر طبي لراديو دبنجا أن الحالات تنتشر بمعدل 4 أفراد في الأسرة، مشيرا إلى أن بعض الحالات جرى نقلها إلى مدينة أم روابة وشخصت على أنها حمى الضنك، وطالب السلطات الصحية بالتدخل العاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
6: كثرت علينا الأمراض بتاعت الحمى مجهولة كده في مستشفياتنا وما قادرين الناس تعرف حقيقة شنو، لكن حسب التجارب المشهد المدن مثل مروابة شخصيات المشهد هناك عمل الله فحصات ظهر أنه دي هم الضنك. تلك الأسرة الواحدة أكثر من 3-4 شخص راقدين.
0: وفي دارفور أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة بحمى الضنك في محلية طويلة بشمال دارفور. وأشار آدم رجال الناطق باسم المنسقية إلى وجود مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة التي يعيشها النازحون. وأضاف في هذا الخصوص:
5: عن انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتزان طاقة المعاناة.
0: وجه المرصد السوداني للشفافية والسياسات انتقادات للعقوبات التي فرضتها عدد من الدول على القوات المسلحة وقوات الدعم.

0: تبوبها بأضرار خارج نطاق الأهداف الأساسية وإمكانية تجاوزها بواسطة الطرفين، وأوصى بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل المشاريع المشتركة والشركات التابعة غير المشمولة. وقد اعتمدت كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة على العقوبات كأداة رئيسية لتغويض اقتصاد الحرب والضغط السياسي، واستهدفت هذه العقوبات منذ بداية الحرب 32 فرد و20 شركة. انطلقت يوم الاثنين أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة السنغالية داكار، وشارك وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة مجتمع الريف السوداني في الاجتماعات لعرض أوضاع حقوق الإنسان في السودان والمطالبة بحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال عضو الوفد محمد أحمد الزبير الدنعو لراديو دبنجا إن الوفد يعتزم لقاءات لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان، وحشد الدعم لجهود وقفها ومنع الإفلات من العقاب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المسألة وعدم الإفلات من العقاب.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية للاجئين السودانيين في أوغندا عن تسيير الرحلة رقم 27 اليوم الثلاثاء من مطار عنتبي إلى مطار الخرطوم، وعلى متنها 80 سودانيا من الراغبين في العودة إلى البلاد. وأوضحت اللجنة أن الرحلة جرى تسييرها بدعم من شركة بدر للطيران التي تكفلت بتوفيرها مجانا. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر لتغطية أبرز التطورات على الساحة السودانية، ومن بينها تواصل ردود الفعل الرسمية والشعبية السودانية إزاء حادثة شمال الوادي التي أسفرت عن مقتل العشرات من المعدنين السودانيين، مع كل من المحامي رحاب المبارك والمحامية نفيسة حجر نائبة رئيس هيئة محامي دارفور وشيماء سامي المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية. مشاركة منظمات حقوقية سودانية في أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بالعاصمة السنغالية داكار، مع محمد أحمد الزبير عضو وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان. وكذلك ستتابعون تقرير حول الأوضاع الصحية في منطقة أبو حمرة بمحلية ميرشينغ بجنوب دارفور مع ناشطة حقوقية. إضافة إلى تقرير حول الأوضاع الإنسانية في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور مع آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.

0: نبدأ الجولة بحادثة منطقة شمال الوادي على الحدود المصرية السودانية، حيث لا تزال ردود الفعل الرسمية والشعبية مستمرة إزاء القصف الجوي المصري الذي استهدف منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية يوم السبت الموافق 10 أكتوبر الجاري، وأسفر بحسب تقارير عن مقتل العشرات من المعدنين السودانيين. وفي سياق ردود الفعل على الحادثة، لقي مصريان حتفهما في الخرطوم، ونددت قوى سياسية ومنظمة مجتمع مدني سوداني بالحادثة، فيما طلب مجلس السيادة في بيان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ملابساتها. وفي هذا السياق دعت المحامية رحاب المبارك منظمات المجتمع المدني السودانية إلى تقديم شكوى رسمية ضد مصر لدي الجهات الدولية المعنية. للمزيد نتابع تصريح رحاب المبارك لجولة السودان اليوم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني الدعاوي فيما يخص الوقفات الاحتجاجية وكذا وكذا، دي مع وقفات يعني مثلا بتعبر عن الرأي العام السوداني والغضب الملتاح السوداني هسي من تجاه مصر. لكن من الجانب القانوني لابد لمنظمات المجتمع المدني أن تتقدم بشكوى للمؤسسات الدولية المعنية وتطالب فيها بمحاسبة مصر. أنا في حساباتي يعني شكل تحقيق دولي، وفي نفس الوقت يعني بتحاسب مصر على الجريمتين اللي ارتكبت. في حاجة شك إنه الدعاوي تكون مرتبطة بثلاثة محاور أساسية: ممارسة الأعمال العدائية داخل الأراضي السودانية بمساعدة حكومة البرهان وذلك بدعمها لقصف الطيران على المدنيين، وده كلام معلوم بالضرورة، يعني في إنه الطيران ومنذ 2023 كان صاحب اليد الطولة في قتل المدنيين. الثانية في مساعدة الجيش السوداني في تصنيع واستخدام السلاح الكيميائي، وده سبب بالدليل المصريين راعوا استخدام السلاح الكيميائي ووصلوا قرابة 52 أنبوبة تم تصنيعها حسب التقارير الدولية الصدرت، ودي ساعدت في إنها تصنع أكثر من 500 قنبلة من الكيميائي. أقول أكثر من كده أنا بس ما مذكر الرقم، لكن الدولة المصرية ساعدت الجيش السوداني في تصنيع واستخدام السلاح الكيميائي. الثالثة اللي هي ممارسة العدوان على الجوار، هي خشت الأراضي السودانية وقتلت المدنيين داخل الأراضي السودانية، وده بالضرورة حاجة ما مقبولة.
0: من جهتها اعتبرت المحامية نفيسة حجر نائبة رئيس هيئة محامي دارفور الحادثة سابقة خطيرة، ووصفتها بأنها تمثل انتهاكا للسيادة الوطنية السودانية والقانون الدولي الإنساني. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف نتابع إفادتها ضمن جولة السودان اليوم.
2: المستمعين في راديو دبنجا، بداية يعني بنقول الشيء اللي حصل في منطقة شمال الوادي ده تطور خطير جدا وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية، وبرضه هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني. حتى وإن يعني قلنا المعدنين ديل تجاوزوا الحدود السودانية ودخلوا الحدود المصرية، ده ما بيبرر للنظام المصري بأنه يستخدم القوة المفرطة ويعني يقصف لي مدنيين. كان من باب أولى يعني يتم القبض على المعدنين ديل وتقديمهم لمحاكمة حتى في القانون المصري. تجاوز الحدود، الدخول في الحدود دي ومسألة التعدين عقوبتها أصلا ما الحرمان من الحق في الحياة يعني. ففي تجاوز خطير جدا من الحكومة المصرية دي. حتى مسألة النقاشات حول الحدود والحركة بتاعت المعدنين ده ما بيبيح استخدام القوة المفرطة واستخدام سلاح الطيران في مواجهة المدنيين عزل، يعني ما عندهم شيء في يدهم غير انهم هم بيحفروا في الارض عشان يعني يستفيدوا من الموارد الموجودة فيها. يعني حتى مش قانونا، قواعد مبادئ حسن الجوار ذاتها، يعني المصري بتقول إنها هي دولة شقيقة يعني كويس، فالشقيق دايما ما بيسوق السلوك الوحشي ده تجاه شقيقه، يعني حتى هم ما احترموا مبادئ حسن الجوار. بالإضافة لحاجة تانية، مثلا لو اتكلمنا عن الشكاوي الدولية والمطالب بتاعت التحقيق المستقل، أنا شايفة إنه الفرصة القانونية هي غايمة ومشروعة تماما، لأنه القانون الدولي الإنساني ده بيحمي المدنيين في جميع الأحوال والظروف، لكن في تحدي فني وسياسي بيقيف عائق أمام الحاجة دي، واللي هي مسألة إرادة المؤسسات الدولية والمسألة بتاعت تسييس العدالة أحيانا، ده من ناحية، والإرادة الوطنية بتاعتنا ذاته، إرادة هل النظام بتاعنا ده عنده إرادة إنه يتحرك بأي إجراءات حيال الحاجة دي؟ أنا بقول لا، لأنه الآن يعني هنالك تبادل مصالح ما بين النظامين، النظام في مصر والنظام في السودان، والنظام السوداني متراخي تماما، المسألة بتاعت حماية المدنيين ولا المسألة بتاعت انتهاك السيادة، فالتوغل المصري ذاته داخل الحدود السودانية ما جديد، والحادثة دي هي ما حادثة منفردة، سبق في يونيو حادثة حتى رئيس مجلس السيادة عجز اللي هو السيد البرهان عجز عن انه يسمي مصر باسمها على استحياء، قال الجارة الشمالية. فمسألة التحرك الحقوقي وتوثيق الانتهاكات دي مهم جدا، والناس تتعامل معاه بمهنية عشان ما نضمن انه الملف ده دايما موجود على الطاولة، وانه ما حيضيع بالتقادم، وانه الضغط الشعبي والقانوني هو ضغط قوي الناس ما تستهين به.
0: وحول ما يلي تشكيل لجان تحقيق محلية في السودان، شككت المحامية نفيسة حجر في مصداقية هذه اللجان. للمزيد نتابع حديثها.
2: ثانيا، فيما يخص وعد الأمر بتكوين لجان بتاع التحقيق محلية، أن إحنا عندنا سوابق في مسألة هذه اللجان، يعني لجان التحقيق الحكومية في السودان يعني أصبحت غير موثوق بها بصورة كبيرة، على أساس إنها توصل لنا لنتائج شفافة وملزمة، وغالبا النتائج دي بتكون موجودة حبيسة الأدراج، أو أصلا هو أصلا ما بكون في تحقيق حقيقي. وعندك يعني ما بعيد عن الأسهان تحقيق المعني بفضل اعتصام لجنة نبيل أديب، دي واحدة من اللجان الفاشلة، اللجان الكونت للتحقيق في الانتهاكات اللي حصلت في الفترة السابقة دي، كل اللجان زي اللجان تحت الجزيرة وما بعرف لجان تحقيق في عدد من الوقائع، وكلها ما أتت بأي ثمار، وهي لجان أصلا الفكرة منها الناس تطبطب على الجرح، وبعد شوية يعني الناس تتناسى المسألة دي. بأكد إنه ما في أي ثقة في لجان التحقيق المحلية، وأصلا ما حتوصل لنا لأي نتائج شفافة وملزمة، لوجود المصلحة ذات شبهة المصلحة ما بين النظام المصري والنظام الغايم في السودان الآن، دين نظامين باطشين، النظامين دين عندهم مصالح مع بعض، وبالتالي حيغطوا على جرائم بعض.
0: وحول ما هو مطلوب الآن من منظمات المجتمع المدني السوداني، قالت نفيس حجر إن المطلوب هو توثيق الحادثة بشكل دقيق بواسطة لجانها المستقلة حتى توصيل التحقيقات إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. نتابع المزيد من حديث المحامية نفيسة حجر.
2: إحنا دورنا إنه نتابع الملف دي ونضغط على أساس إنه يجب إنه تكون في لجان بتاع التحقيق مستقلة، المجتمع المدني ده دوره في الحتة دي، نقول إنه لجان التحقيق دي ذات أساسا عشان تضع لنا مصر دي أمام مسؤوليات القانونية والدولية. عشان كده أول حاجة أن إحنا المفروض علينا نوثق الحادثة دي بشكل دقيق وشكل ممنهج، ده في إطار الشقة الجنائي لازم تجمع الأدلة وشهادات بتاعت الناجين، ودي الحاجات المهمة اللي الناس ممكن تقوم عليها، وبرضو لازم تتشكل جبهة بتاع الضغط حقوقية وسياسية سودانية موحدة من المجتمع المدني والقوى السياسية، عشان ما الناس ترفع مذكرات رسمية وشكاوي متكاملة، عشان ما نقدر نوثق هذه الوقائع ونصل لنتائج محاسبة المجرمين ديل. والمذكرات دي ذاتها يجب إنها الناس ترفع للآليات التعاقدية والآليات الغير تعاقدية في الأمم المتحدة، والناس تلجأ للاتحاد الأفريقي بالرغم أنه الاتحاد الأفريقي ذاته أصبح قاعد في جيب أخواننا ديل. الحاجة الثالثة، الناس المفروض ترفض أي تسوية سياسية بتضيع حق المدنيين العزل يعني، والناس ما تتهاون بدماء الناس. والتهاون في حماية المدني ذاته المواطن السوداني على الحدود ده بيفتح لي مزيد من الاستباحة من قبل النظام المصري. هو من فترة الصمت ذاته يعني خلى الإخوة المصريين يستمرؤوا، وفي تجاوزات كثيرة. الصمت حيخلي مصر تبتلع جزء كبير من السودان. الآن حلايب وشلاتين موجودة تحت يدينهم وماشيين يتوقلوا شمالا الآن، والتوقل ده ذاته مش يعني بطريقة بس يعني عادية، التوقل ده عن طريق استخدام قوة فتاكة عشان ما تبعد المدنيين من مناطقهم، ويعتبروا المناطق دي هي مناطق بتاعت خطر. بعد شوية الناس حتى تكون بعيدة من الحتات دي، وشوية شوية السلطات الجيش المصري ومن معه بيتوقلوا داخل السودان. أنا شايفة إنه ما حدث ده يعني هو جريمة ترقى لجريمة العدوان. فعلى الحكومة السودانية ذاتها إذا كانت هي حريصة على أراضيها وعلى شعبها، حكومة الجيش اللي هم مسؤولين مسؤولية تامة من حماية السودان وقد أدوا القسم على ذلك، بالتالي يجب عليهم أن يبرهنوا لهذا الشعب إنهم هم بيحموا الأرض ويحموا الشعب بارين بالقسم اللي أقسموه عندما بقوا جزء من المؤسسة بتاعت الجيش السوداني. وفي الختام شكرا.
0: وفي السياق ذاته طالبت المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية شيماء سامي الحكومتين المصرية والسودانية بتقديم توضيحات شفافة للرأي العام ومنظمات المجتمع المدني بشأن ملابسات الحادثة. نتابع إفادة شيماء سامي ضمن جولة السودان اليوم.
3: احنا في مدد بنتابع طبعا بقلق شديد التقارير المتداولة حاليا عن القصف الجوي اللي استهدف مناطق للتعدين قرب الحدود المصرية السودانية، ونتج عنه قتل وجرحى بين المعدنين السودانيين. احنا في مدد فاهمين ان المنطقة الحدودية بتشهد اشتباك معقد بين انشطة التعدين والجهات اللي بتستفيد منها، واطراف وجهات تتمول للأسف هذا النشاط الى جانب شبكات التهريب والإدكار بالبشر، وتنشط على المسارات ذاتها بالقرب من الحدود. التشابك ده بيخلي من الصعب التمييز ما بين المتورطين في اقتصاد الحرب في السودان وبين المدنيين اللي بيجدوا نفسهم في قلب هذه المنطقة وملهمش صلة مباشرة بالصراع القائم. لكن على أي حال موقفنا في مدد بينطلق من مبدأ واضح، هو إن حياة المدنيين غير المتورطين في الحرب محمية أيا كانت الجهة المنفذة. بنعترف طبعا بحق الدول في تأمين حدودها ومكافحة التهريب والإدكار بالبشر والتعدين غير القانوني، لكن الحق ده مقيد بمبادئ الضرورة والتناسب، ولا يجوز أن يدفع المدنيين ثمن بأرواحهم في النهاية. صحيح أعلن عن إلقاء منشورات تحذيرية قبل تنفيذ الاضطرابات، وده طبعا نؤكد أن ده التحذير المسبق التزام أساسي بهدف حماية المدنيين، لكنه أيضا لا يسقط عنهم الحماية التي يكفلها القانون الدولي، ولا يعفي من واجب التمييز ما بين المدنيين وغيرهم، واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب الإضرار بهم، وهو ما وقع بالفعل للأسف في خسائر في الأرواح. والتحذير لازم يكون فعال، لازم يتيح وقت مناسب وطريقة من الابتعاد، وكل دوت يظل موضع تساؤل في منطقة صحراوية نائية يعمل فيها كثير من المدنيين في ظروف قاسية دون أي وسائل تنقل ولا مأوى بديل ولا حقوق، ومش متأكدين حتى إن كان وصلت ليهم الرسائل التحذيرية وفهموها بوقت كافي من قبلها ولا لا. كل دي ما زالت أمور تحتاج للتساؤل والشرح.
0: وفي سياق آخر، عبرت شيماء سامي المديرة التنفيذية لمبادرة مدد المصرية عن قلقها تجاه ما يحدث من استقلال الفارين من السودانيين جراء الحرب إلى الأراضي المصرية. للمزيد حول الموضوع نتابع حديث شيماء للجولة.
3: والقلق الأكبر بصراحة لينا كمدد هو على العابرين للحدود الفارين من الحرب بحثا عن ملاذ آمن، فمقدمتهم النساء والأطفال، دول الفئات الأكثر عرضة للاستغلال على أيادي شبكات التهريب والإتجار، وحتى بيتم استخدامهم في التعدين في بعض الأحيان رغما عنهم، ودي الفئة الأكثر عرضة للخطر في العمليات العسكرية والأمنية اللي بتحصل في المنطقة في الوقت الحالي. دول مش طرف في أي صراع، ودول مجرد ضحايا لكل هذه الصراعات، وحمايتهم دي مسؤولية مشتركة على كل الأطراف. بنأكد على ضرورة احترام هؤلاء العابرين للحدود، وضرورة الالتزام بمبدأ عدم العودة القسرية، وضرورة الالتزام بمبدأ حمايتهم وحماية أرواحهم. وبالتالي احنا ما زلنا بنأكد على أهمية تعزيز تواجد المنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع المدني الدولي قرب الحدود، لأن ده بيساهم في تأمين ومساعدة الفارين من الحرب وتقديم الدعم اللازم ليهم، زي مفوضية سامية للأمم المتحدة أو المنظمة الدولية للهجرة أو الصليب الأحمر. كل ده بيساعد على إن احنا نقدم الدعم للفارين من الحرب من المدنيين، وعدم تعرضهم للاستغلال، وإن هما ما يكونوش جزء من الاشتباكات اللي بتحصل بأي شكل من الأشكال. وبنطالب الحكومتين المصرية والسودانية بالشفافية الكاملة فيما يحدث الآن، وتوضيح الحقائق الكاملة للرأي العام والمجتمع المدني. الناس حقها في حماية أرواحهم، الناس حقها تفهم اللي بيحصل، وتتوفر ممرات آمنة وحماية فعلية للفارين من الحرب، وخاصة النساء والأطفال، وطبعا توفير العلاج للمصابين وجبر الضرر لأسر الضحايا.
0: شارك ممثلون عن منظمات حقوقية سودانية في أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بالعاصمة السنغالية داكار، بهدف تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في السودان ونقل معاناة المدنيين إلى الآليات الأفريقية المعنية بالحماية والمساءلة وتحقيق العدالة. للمزيد حول هذا الملف معنا محمد أحمد الزبير، عضو وفد التحالف الدولي لحقوق الإنسان المشارك في الدورة.
4: طيب، افتتحت أعمال الدورة العادية 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب منعقدة في العاصمة السنغالية داكار بمشاركة ممثلين الدول ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية. طبعا الجهة المنظمة هي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي. طبعا أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش هي أوضاع حقوق الإنسان في القارة الأفريقية، استعراض تقارير الدول والمنظمات الحقوقية، مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بحث سبل حماية المدنيين، وتعزيز العدالة والمساءلة. دور المنظمات الحقوقية في رصد الانتهاكات وتوثيقها والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها. وتمثل هذه الدورة فرصة مهمة للمنظمات الحقوقية لعرض القضايا الإنسانية والانتهاكات التي تشهدها القارة الأفريقية، وإيصال صوت الضحايا إلى الآليات الأفريقية المعنية بحماية حقوق الإنسان. طبعا يبقى الملف السوداني من القضايا التي تستحق اهتماما، خاصا في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، والحاجة إلى تعزيز جهود الحماية والمساءلة وتحقيق العدالة. شاركنا نحن في الدورة 89 العادية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ممثلين منظمات المجتمع السوداني، وهما منظمة مجتمع الريف السوداني والتحالف الدولي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار جهودنا الرامية إلى تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في السودان ونقل معاناة المدنيين والمطالبة بحمايتهم وضمان المساءلة عن الانتهاكات. حقوق الإنسان في السودان ليست قضية هامشية، وصوت الضحايا يجب أن يصل إلى كل المحافل الأفريقية والدولية. في إطار تحركاتنا الحقوقية على المستوى الأفريقي، سنعقد لقاءات مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى جانب عدد من المنظمات الحقوقية الأفريقية، كما سنجري لقاءات جانبية مع ممثلي عدد من الدول الأفريقية بهدف وضع حقيقة الأوضاع الحقوقية في السودان أمام الجهات المعنية، وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون وما تفرضه من مسؤوليات قانونية وأخلاقية لحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين. ستركز هذه اللقاءات على تعزيز التضامن الأفريقي مع الشعب السوداني وحشد الدعم للجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب. وتوزيع مساحات التعاون مع الآليات الأفريقية والمنظمات الحقوقية للدفاع عن حقوق الإنسان وصون كرامة السودانيين. تحركنا ليس مجرد مشاركة في اجتماعات، بل هو جهد منظم لإيصال صوت الضحايا ومواجهة الصمت وتحويل الالتزامات الحقوقية إلى خطوات عملية تحقق الحماية والعدالة والإنصاف. سيظل السودان حاضرا في كل منصة يمكن أن تساهم في كشف الحقيقة وحماية المدنيين ومحاسبة المنتهكين وترسيخ احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
0: تشهد منطقة أبو حمرة التابعة لمحلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور تدهورا في الأوضاع الصحية جراء توقف الخدمات الصحية ونقص الكوادر الطبية. وحذرت ناشطة في مجال حماية حقوق المرأة بالمنطقة من خطورة الوضع لا سيما على النساء الحوامل. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي في أبو حمرة نتابع إفادة الناشطة ضمن جولة السودان اليوم.
5: أبرز الأشياء النساء، بالذات النساء الحوامل والنساء في سن الإنجاب، والله كثير يعني قاعدين بيعانوا معاناة جدا جدا في خلة المراكز الصحية ونسبة الظروف الموجودة في منطقتنا، بالذات يعني احنا منطقة أبو حمرة معروفة بس بالزراعة وكذا، عشان الزراعة ما كويسة وكذا والرجال ما قادرين يعني يوفروا، وما عندنا مراكز قريبة عشان الواحد انه ممكن أبسط حاجة اللي انت عندك ممكن تمشي يعني تحسن. الواحد تلقاه يعني من شدة انه يعني في ناس بيجي من الضيق كده وما قادرين يحسن للدكتور، وهو حامل يعني مرة حامل وجاو نظيف وما قادر يحسن للدكتور، فبرضو من المعانة. في مركز واحد والآن يعني ما شغال ذاته، واقف تماما، ما في مركز يعني يعتبر ما في، بس هو موجود لكن ما في أي حاجة يعني يعتبره زي وزي ما في ذات تماما، يعني ما في قابلة قانونية كده، ما في كون أحسن بلد موجودة في البلد ده ما في، يعني أقل الناس يعني ده أبسط الناس اللي بمشي بتابعه كونه يمشي الدكتور ده، يعني الزول اللي بقول لك شوية كده عنده زول بساعده إنه يحصل الدكتور ويبدو أدوية، في أدوية في ناس بقدروا بمشي، وفي ناس يعني لحتى الآن والله واحد من يوم الأول يعني من ما بيجي حامل لحد ما يحصل لتسع شهور ما قادرين يحصل للدكتور. في ناس يعني ما شاء الله ربنا كمان أبدام، يعني هو ما عنده حاجة شنين في الدكتور لكن ربنا كمان قسم له إنه يوزع طبيعي وما يعاني وكده، برضو شو بكون معنا لكن يعني أخف وضع. وفي واحدين كمان زي ما بقول مثلا منال، حتى يتوسط منال كبليج أقل من شهر ولا شهر تقريبا اللي توفت بحادث ولادة، برضو ده كل عدم المتابعة، زون من الشهر الأول ما يكون في متابعة للشهر الثاني وهي حامل بتوأم، ده برضو يعني نقول عدم الكفاءة، عدم المراكز تاجة لتوعية ورعاية شخصية والنساء المرضعات كذلك.
0: قبل الختام المستمعين الكرام نبقى مع آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين حول تفاقم الأوضاع الإنسانية في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور.
6: تصاعد موجات النزوح إلى طويلة يفاقم الأزمة الإنسانية وسط نقص حاد في الغذاء والخدمات الأساسية. تؤكد المنسقية أن استمرار تدفق النازحين إلى منطقة طويلة يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة في ظل تزايد الاحتياجات الأساسية وضعف الاستجابة الإنسانية، بما يضاعف المخاطر التي تواجه آلاف المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادرنا الميدانية استقبلت طويلة خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر الجاري 557 أسرة نازحة تضم 2199 شخصا قدموا من مناطق متفرقة بشمال دارفور، من بينها دار السلام وطرة ودار السميات ومناطق أخرى. وبذلك ارتفع إجمال الوافدين الجدد إلى طويلة منذ بداية سبتمبر وحتى 12 أكتوبر 2026 إلى 1726 أسرة تضم 8390 شخصا في مؤشر يعكس اتساع نطاق الأزمة الإنسانية واستمرار موجات النزوح القسري. وتشير المعلومات الواردة إلى أن الأطفال يواجهون أوضاعا صحية وغذائية مغلقة تشمل الهزال ونقص الوزن المرتبطتين بتزايد حالات سوء التغذية في ظل سوء الغذاء ونقص المساعدات الإنسانية، وتتفاقم هذه المخاطر مع الاكتظاظ السكاني والضغط المتزايد على الخدمات الصحية والمياه والإصهاء البيئي، بالتزامن مع تقارير انتشار حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة وغيرها من الأمراض، الأمر الذي يستدعي تدخلا صحيا عاجلا لتفادي اتساع نطاق المعاناة خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر ضعفا. وتتمثل أبرز العوامل التي تدفع السكان إلى النزوح في الجفاف وشو الأمطار وفشل الموسم الزراعي، إلى جانب تفاقم انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية وعجز كثير من الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية، فضلا عن المخاوف الأمنية التي تهدد سلامة المدنيين وسبل عيشهم.
0: بهذا ضيوف الأفاضل نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، إلى لقاء جديد، كونوا بخير وعافية.
7: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. هنناقش الليلة تمازج الأجيال والتضامن النسوي وكيف تلتقي خبرة الرائدات مع طموح الشابات عشان يبنوا عمل نسوي أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. في مناقشة الموضوع ده يسعدنا تكون معانا الأستاذة أصالة مقبول، عضو منظمة البيئة والتنمية الريفية في جنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: أنا شغالة في منظمة نسائية بجنوب كردفان، تأسست في عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ويعني في الوقت اللي كان الدور بتاع النساء بقى أكثر انفتاح، وكان إنه في فرص لقيادة النساء، فكان الشغل كله في الحتة بتاعت إنه تطوير النساء وتعريفهم بالقيادة بالحقوق وما إلى ذلك، يعني رفع القدرات، كل الحاجات كانت متمحورة في النساء وقضاياهم. لحد بعد ذاك جاءت حرب 15 إبريل، وهي كانت منظمة توعية بالكامل، يعني ما كان في شغل بفانس وحاجات زي كده. فلحد ما جاءت الحرب بتاعت 15 إبريل فبقى الشغل عام، يعني شغالين في الشغل بتاع البيس بيلدينج، بيهو بدأ من السلام وحل النزاعات، وحتى الشغل بتاع الهيومانيتيريان هي المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك.
1: كيف ممكن الاختلاف ده يتحول لمصدر قوة بدل ما يكون سبب خلاف؟
2: التنوع العمري رهيب جدا في المنظمة، في ناس من خمسينيات في ستينيات، بتجي تلقى في سبعينيات برضو، بعد ذلك بتجي تلقى في بداية التسعينيات وانت ماشي يعني لحد بداية الجين زيت. فبالنسبة لي هو في فوارق كبيرة جدا، لأنه بتلقى مثلا في فريق تاني بتاع أكثر من عقد من الزمان، في جاب زي ده موجود في المنظمة.
3: في صعوبات كثيرة، وفي تحديات بتواجه الناس لأنه هي أجيال مختلفة شديد، زي ما أنا ذكرت سلفا، يعني إنه هم بيتكلموا عن حاجات مختلفة تماما، أو يعني الحاجات اللي هم عايشوها وكده. فبيكون يعني مثلا القضايا بتاع تعليم الفتيات زمان، والاتحاد النسوي، ومحوى الأمية، وحق العمل، وبعد ذاك مثلا بيكون في إصلاح القوانين والبرلمان وما إلى ذلك. في نفس الوقت بيجي مثلا الجيل بتاعنا وما إلى ذلك، بيجي بيتكلم عن مثلا الصراع الحاصل مع النظام الإسلامي، وبعد ذاك ثورة ديسمبر والعنف الجنسي والقضايا يعني الجديدة كلها ظهرت، زي العدالة الانتقالية والخطابات النسوية اللي بتكون متنوعة دي. فهنا أنا بيظهر لي الاختلاف بوضوح جدا، وكذلك يعني حتى في زي ما أنا ذكرت إنه في الطريقة بتاعت اللغة بتاعت الخطاب والقضايا ذاتها مرات بتلقاها بتختلف، ورغم إنه مرات كثيرة بيكون في تقاطعية، لكن الاختلاف بيكون حاجة واضحة جدا. يعني
1: طيب، من خلال تجربتكم في منتدى الأجيال، شنو الحاجات اللي تعلمتوها من بعض؟ وهل الحوار المشترك ساعد فعلا في تغيير الصورة المسبقة بين الرائدات والشابات؟
2: في فرق كبير بين الأجيال في الطريقة بتاعت الاستجابة للمشكلات، الطريقة بتاعت التواصل، وحتى المهارات اللي بيستخدمها كل جيل هي مختلفة تماما. بنلقى مثلا الجيل الأكبر بيستخدم يعني أكثر شيء بيميل لكتابة المشاريع، وكذلك التوثيق، أنا بسميه التوثيق التقليدي، اللي هو بيكون أنا برضو بالنسبة لي هو أكثر دقة. برضو يعني مثلا بنجي نلقى الجيل الأصغر بيميل للسوشال ميديا أكثر، والشغل الحركي يعني الشغل الميداني، التعامل في المعسكرات ومع النازحين والكلام ده، يعني دايما بيكون كده. بلس إنه يعني مثلا الجيل الأكبر برضو بيميل للهدوء والدبلوماسية،
3: والتفاوض يعني أكثر من الجيل الأصغر برضو يعني عنده مهارات وبيقدر يحل بها، اللي هي أنا بشوف إنه الضغط دائما يعني نحن بنستخدم الضغط الاحتياج ودي حقوقنا وما إلى ذلك، يعني أنا برضو قاعد أشوف الحاجة دي من المنظور ده.
1: هل بتحسي إنه الشابات عندهم مساحة كافية للمشاركة في اتخاذ القرار في الميدان وقدرتنا على التأثير في القيادة وصناعة القرار؟
3: في فرق في التعامل يعني، وهذا لأنه أنا قاعد أشوفه للفترات السياسية المختلفة يعني العاشة كل جيل مثلا يعني بتكون في طريقة الفصل في المواضيع وكده بنلقى الجيل الأكبر هو أكثر حذر يعني ما تدخلوا السياسة في الموضوع، الموضوع ده ممكن يبقى كده، يعني حماية العمل بتكون مهمة شديد في المكان ده يعني أو في المواضيع زي دي. بنجي نلقى الجيل الأصغر لا، الموضوع هو لازم يتم بالطريقة الفلانية وهو جيل مباشر جدا يعني وبحب يفصل في المواضيع يعني بالصورة زي ما هي. دي الحاجة اللي أنا بشوفها يعني وحاصلة حقيقة.
1: في ظل الحرب والانقسام السياسي وتزايد احتياجات النساء ممكن الأجيال المختلفة تتفق على جندة نسوية مشتركة تشمل إيقاف الحرب والسلام والعدالة ومناهضة العنف ضد النساء؟
3: صراحة القصة بتاعت الأجيال دي ما كنت يعني بالنسبة لي مشكلة خالص أو من الحاجات اللي أنا ما كنت قاعدة أفكر لأهميتها أو يعني تأثيرها والحاجة دي، يعني دائما بالنسبة لي إنه الموضوع ممكن بيمشي عادي. ليه؟ لأنه أي جيل إذا بقى في في في في محل الجيل الآخر وفي نفس زمنه حيبقى يعني نفس الشيء، فدايما بشوف الحاجة ما في الأجيال ذاتهم لكن في الزمن المختلف العاشوا أي جيل يعني، فالحاجة دي أنا بشوف إنه كان بسهولة الناس تتقبل بعض وتمشي وهي حاجة يعني بسيطة خالص. دي الحاجة اللي أنا كنت بشوفها صراحة في الحقيقة لحد ما أنا يعني تمت دعوتي للمنتدى. هو كان التحديات بين الأجيال والفرص وداخل المجموعات النسوية السودانية، فيعني شعرت إنه قدر شنو في اختلاف يعني في الواقع يعني وما في تضامن برضو، مثلا مرات بنجي في الواقع عموما بنشوف إنه الأجيل الأكبر ما بيسمع الجيل الأصغر والجيل الأصغر شايف إنه الجيل الأكبر هو عايق، وبرضو لكن في نفس الوقت شعرت انه في امل يعني في امل يعني مجرد انه الناس جلست مع بعض واجيال مختلفة تماما يعني بالنسبة لي ده كان انتصار كبير يعني ومعناها في فرص لانه الحال تصلح والامور تختلف يعني. وبرضو بالإضافة للحاجات اللي لاحظتها في المنتدى واللي كانت تتذكر إنه الفئات دي بتعمل بمعزل يعني تلقى في حاجات شبابية وحاجات خاصة بالنساء وحاجات خاصة بما ذلك يعني في يعني الأجيال شغالة بعيد من بعض بسبب الحاجة دي، ويعني الحاجة دي بتعمل صراع كتير يعني قاعدة خلي في إنه في صراعات وما إلى ذلك برضو يعني دي الحاجة اللي أنا شفتها من المنتدى.
1: أخيرا لو عندك رسالة للرائدات والشابات شنو الخطوات العملية اللي بتتمني يشوفوها أو يعملوها عشان يستمر الحوار بين الأجيال وتتبادل النساء الخبرات وتكون مشاركة الشباب جزء أساسي من مستقبل الحركة النسوية؟
3: وأيوة أنا بوصي المنظمات إنه تعمل ورش زي دي لأنه فيها فرص كبيرة للتضامن والخلط يعني بين الأجيال وبعد ذاك لأنه في النهاية ممكن الناس كلها قاعدة تتفق على مبادئ واحدة سواء كان الجيل الأكبر أو الأصغر اللي هو مثلا القصة تحت السلام والعدالة وما إلى ذلك وإنه لازم الحرب تقيف ولازم يكون في ديمقراطية ولازم يكون في حقوق ومساواة. في النهاية كل الأجيال قاعدة تتفق على الحاجة دي، فكل ما يكون في ورش زي دي ويكون في فرص الحاجة دي بتقرب والناس يعني بيكون في هارموني والناس في النهاية بتلقى نفسها هنا هي موجودة في في في صفحة واحدة، لأنه الملاحظ إنه معظم الأجسام بقت تعمل بمعزل عن بعض زي ما أنا قلتها أو ذكرتها. فدي دي الفرص زي دي المنتديات والورج دي، فأنا قاعد أشوفها فرصة كويسة شديد.
1: مستمعاتنا ومستمعينا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من كندكات وميارم. جزيل الشكر لضيفتنا الأستاذة أصالة، والشكر لكم أنتم على حسن المتابعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نتمنى لكم السلام والأمان.
0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة